0: رجعنا لكم من جديد في هوا بلادي، ويا مساء الخير لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. نرحب فيكم في ساعتنا الثانية.
1: ايوه دخلنا ربع ساعة، 17 دقيقة عدة
0: ساعات.
1: اي ما احنا متعودين على ساعتين صح؟
0: اي طيب، ما زلنا متواصلين في فقرات البرنامج وايضا في جولات مراسلينا مراسلي الإذاعة من مختلف مناطق المملكة. واليوم حنروح إلى
1: عسير.
0: الله
1: على عسير،
0: والحين إلى عسير.
1: كنا في حائل، رايحين عسير. وأكيد أجواء جميلة،
0: كل الديرتين حائل، منطقتين حائل وعسير، أجواء
1: والله
0: جميلة.
1: لو نقول كل الأماكن يا علي كلها جميلة وغنية بأشياء حلوة.
0: نعم، يعني يحفظ بلادنا ويمتع،
1: اللهم آمين،
0: يمتعنا بالصحة والعافية ويمتع أهل بلدنا في المملكة العربية السعودية بالروح الجميلة والتنوع الجميل في مملكتنا. نروح إلى منطقة عسير وزميلنا سعيد مشهور من أحد المواقع السياحية متواجد هناك. مساء الخير سعيد.
2: يا مساء النور والسرور.

0: الله
1: وايمان
2: هلا بك.
1: عسير عسير من الربع الخالي الى البحر.
2: هلا بك يا سعيد. طبعا انت جالس، الاجواء رايقه وحلوه، واضح من نبرة الصوت انه جوكم درجة الحرارة.
0: ويقول لك عسير يعني
1: الاجواء باردة.
2: ايه بارد.
0: احنا ما ندري احنا وين انت باردة. يا سعيد الان في اي مكان؟ في ابها،
1: في موقع سياحي بجوار شارع الفن الحقيقة. هذا الموقع الجميل الرائع، والله اكثر من رائع ولله.
2: اي والله
1: اجواءنا الان يعني حتى في الليل، يعني اللي ما عنده جاكيت المفروض يكون معه جاكيت
2: لدي الدرجة.
1: اي والله
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: لابس تيشيرت والجو بارد شوي، وحتى أسأل ضيوفي الكرام يمكن شهادتي مجروحة أنا.
2: أي نسمع منهم. تفضل لك المايك يا سعيد أنت وضيوفك. كل تحية لكم.
1: تسلم يا إيمان. حياك الله ضيفي الكريم، وأتعرف عليك طال عمرك.
3: الله يخليك. معك عبد الرحمن الشيخ من أبها.
1: يا مرحبا.
3: فرصة والله شوفتك وزدت جمال الجو ووجهك وابتسامتك. بسم الله ما شاء الله.
1: أعرف الولد اسمه عمر، صح عمر؟
4: أيوه عمر عبد الرحمن.
1: كيف حالك؟
4: طيب الحمد لله.
1: الحمد لله. طيب ده معك يا أبو عمر عن أجوانا في أبها. طبعا أنت كنت قبل كذا مقيم في جدة، ولك كم سنة هنا حسب الحديث قبل اللقاء؟
4: 2018 وأنا موجود في أبها.
1: طيب والله حدثني عن هذه الاجواء اللي احنا نعيشها الان يا ابو عمر، ويعني عبر لي بما انه انت شكلك فيك شيء من الشعر او شيء من
3: الشعر. الله اللهم لك الحمد. انا ممكن كنت اقول لك قبل ثواني الامن اللي موجود فهذه اضافت على السياحه الداخليه شيء جميل.
1: نعم نجاح له.
3: ايه من نجاح. الآن قبل يومين أو ثلاثة كنت أتابع موروث الجنوبي، فالموروث اللي تفكر فيها في منطقة عسير وأبها تقريبا كل 20 كيلو موروث ثقافي مختلف.
1: صحيح.
3: عندك من النماط اللعب الشهري، عندك على رجال مع الخطوة العسيرية
1: والدم،
3: عندك صارات عبيدة اللي هو القزوعي قحطان لعب شهرات.
1: صحيح.
3: فهذا الموروث الثقافي زاده جمال الجو.
1: أيوة.
3: درجات الحرارة الجميلة تتميز أبها على المطبخ العسير. عندك عندك المطبخ العسير، عندك الأكلات الشعبية العريق العصيدة، وعلى نفس ما قلنا على الموروث الثقافي برضو المطبخ نفس الشيء. عسير تسويها بطريقة جال المعي يسووها بطريقة الجنوب قحطان شهران بني شهر بنفس الطريقة. هذه بالناحية الثقافية والمطبخ. أزيدك عليها الآن الجو. عندنا من ساحل حتى درجات حرارة، يعني الآن ممكن درجة حرارة على 25-24.
1: لا ما توصل تقريبا
3: ممكن والله ما
1: 20
3: تقريبا
1: 20
3: تطلع 20 كيلو على خيمة مسودة تنزل إلى 7-8-5 ساعات. تأخذ حدود 80 كيلو على الساحل الغربي اللي هو ساحل عسير البحر.
1: بالضبط.
3: درجات حرارة منخفضة إلى 30-40 دي.
1: يعني تنوع حراري
3: كل حاجة
1: حسب المواقف.
3: كل حاجة في كل حاجة. فاللهم لك الحمد. فاللهم لك الحمد. الكافيات هنا تقدم جودة غير طبيعية. يعني إن كان أنا لاني أتكلم في الميول اللي أنا تساويني. الكافيات وكذا جميلة جدا. المطبخ الموروث الثقافي.
1: الجلسات والإطلالات يا أبو عمر أيضا، يعني أنا حريص إني أنا في هذا الموقع السياحي. أنت الآن تنقل صورة أنت كمواطن ومقيم هنا في أبها، فأنت بتنقلها كما تعيشها أنت كإطلالة كمواقع قريبة. يعني
3: جميل. الأسبوع الماضي كنت في وادي الطالع القرية الزروة والمناطق اللي جنبها.
1: المستمع بيسمع الآن الوادي الطالع، ابدأ وشرحنا الوادي الطالع.
3: الوادي الطالع يا حبيبي يبعد تقريبا أقل من ربع ساعة طلوعا على السودة، وبعدين تفرق يمين على جهة
1: حسب عكس طبعا يعني اتجاه السيل.
3: نعم.
1: هو طبعا الميول جهة الغرب فيسمى الوادي.
3: الله الله الله الوادي الطالع. انت ممكن
1: انا عارف لكن انت توضحها يعني للمستمعين.
3: يعني تقريبا في ربع ساعة جلست انا ودي ان كان مقاطع عندي على الجوال وكذا

0: اللي احنا نسميها في باللهجه الجنوبيه الغيل.
1: ايوه النهر الجاري.
0: النهر الجاري اللهم لك الحمد.
1: موجود الان في العاد. طيب والله انا والله ما شفته ولا طلعت هذيك
0: المره. الان احنا ابريل هذا نتدلع فيها قبل ما يجون المصيفين. قبل ما يجينا المصيفين والتحمودي. هذا وقتنا اصلا الان في درجات الحراره.
1: تقول لي في غيل.
0: في غيل ايوه لانه كانت
1: الامطار على السوده والمنصه دي.
0: الله المنصه الامطار الفتره الماضيه كانت على شكل هلال من السودة على وادي الطالع على شمال أبها وترجع على وادي بن هشبل وعلى فكان هذا امتداد الأمطار الفترة الماضية. فالآن اللهم لك أبها اكتسب في الخضار والموسم اللي فات موسم الجاكرندا فاجتمعت الحسنين زي ما
1: يقول. أي والله الحمد لله.
0: من أخضر إلى بنفسج إلى غيم إلى مطر إلى هتان. اللهم لك الحمد. الله يديمها الله يديمها إن شاء الله.
1: أبسأل عمر أيضا عن الكافيهات والجلسات والإطلالات. كيف حالك يا أحمد؟
2: طيب الحمد لله.
1: وش تدرس؟
2: أول متوسط.
1: ما شاء الله. دائما تطلعون تتمشون العائلة يعني كانت أمك جالسة بس عشان اللقاء شوية والحراج راحت ولا أنتوا دائما تطلعون كعائلة دائما تغيرون جو؟
2: الحمد لله نطلع دائما ونفلها ودائما نطلع الحمد لله.
1: تطلعون رحلات طبخ ونفخ وزي كذا؟
2: هو مرة نطلع يعني
1: الديرة تنزلون الديرة وفي أماكن يعني رجال ألبة يعني.
2: أيوة رجال ألبة الله
1: يعني هي احسن من ابها.
2: اي والله
1: لا لا
2: والله خضار وفله هناك
1: خضار بس ما هي احسن من ابها يا عمر.
2: والله خضار
1: الحين انا اتنافس انا وياك انا من ابها وانت رجال الماء انا اقول ابها احسن وانت
2: لا رجال الماء كلها خضار والحمد لله
1: مصمم يعني
2: مصمم
1: يحب الريف نعم ويحب المواقع فعلا التراثيه وطبعا قريه رجال الماء المسجل اصلا والقطه العسيريه المسجل صراحه يعني فخر لنا هنا في منطقة عسير. وين دائما تودي العيال يا أبو عمر وين تغيروا الجو وين تتمشون في أبها يعني كذكر للمناطق يعني.
0: والله أبها عندك زي ما قلت لك شمال أبها السودة رجال ألمة. أنا من الناس أحب الساحل بشكل عام
1: البحر والجزء
0: البحر البحر البحر أنا تقريبا أقل من 80 كيلو يعني
1: تغوص أنت غواص شيء
0: سبح
1: إذن خلاص انت مع الماء
0: صديق ايه اما الان لا خلاص استقرار ابها عندك الان انتظر سكس بلاد اللي هي المطار لمدينه الترفيه
1: تبع
0: صندوق الاستثمارات تقريبا اذا ما خابني انتظر الافتتاح تقريبا على نص 26 نهايه 26 تكون افتتاح وعلى ما اتوقع انه بيكون برضو واجهه المطار تختلف
1: ايه
0: مع ايه
1: الله يعطيك العافية وأمتعتنا والله بحديثك الجميل وأيضا شرحك الوافي صراحة يا أبو عمر والحمد لله نحن كإعلاميين ننقل هذه الرسائل من المجتمع سواء أنا أو الزملاء في الرياض في الاستوديو أو في أي مكان ننقل جمال المملكة العربية السعودية فوالله إنها جميلة من شرقها إلى غربها وشمالها إلى جنوبها لله الحمد قيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده وهذا الشعب الجميل الرائع الذي يقدر النعمة حقيقة شكرا أبو عمر شكرا جزيلا يا عمر شكرا مستمعين الكرام من أبها البهية هذه الرسالة المباشرة عودة إليكم علي وإيمان وكملونا البرنامج الجميل
3: يعطيك العافية سعيد شكرا لك أنت وأبو عمر وعمر
4: شكرا لضيوفك صورة كده للجاكراندا يا سعيد وارسل لنا هي
1: والله إنها فعلا سحر
4: من جماليات أبا ما شاء الله تتهنى يا رب يا سعيد أنت وأهل
3: الله يسعدكم إن شاء الله وأوقات جميلة يا سعيد شكرا لك يا غالي
1: شكرا لكم
3: يعطيك ألف عافية.

0: طبعا ما زلنا متواصلين معكم وعندنا خبر جميل ورائع. التأمينات الاجتماعية تطلق النسخة الثانية من مبادرة سلام لتعزيز الالتزام بإرشادات السلامة في موسم الحج، وهذا الموسم الآن بدأ يعني على وجه البداية إن شاء الله. فأكيد أنه كل الجهات الحكومية
1: كلها مجندة خاصة
0: كلها مجندة تستعد بالفعل لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
1: أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية النسخة الثانية من مبادرة سلام التوعوية لتعزيز الالتزام بممارسات السلامة والصحة المهنية بين القائمين على خدمة ضيوف الرحمن.

0: موسم الحج هذا العام 1447، ذلك عبر محتوى تثقيفي توعوي بأسلوب مبسط يسهم في توفير بيئة أكثر أماناً وانسيابية أثناء مناسك الحج، وهذا طبعاً أوضحته التأمينات الاجتماعية. صحيح.
1: طبعاً هذه المبادرة التفاعلية تأتي تحت شعار سلام واهتمام، تقدم إرشادات السلامة للحجاج والقائمين على خدمة ضيوف الرحمن عبر تطبيق GOSI للاسترشاد بها في مناسك الحج، وذلك عبر دليل السلامة اللي يشرح مفاهيم السلامة بأسلوب مبسط وشامل ليستهل التعامل مع المخاطر المحتملة،
0: إضافة إلى المكتبة المرئية التي تعد مرجعا توعويا بعدة لغات شاملة، لغة الإشارة أيضا مضافة إليها، تقدم شرح حول الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة عبر فيديوهات ومواد مرئية متنوعة.
1: طبعا هذه النسخة الثانية شهدت في هذه المبادرة إضافة خدمة جديدة تمكن القائمين على خدمة ضيوف الرحمن من الإبلاغ عن الإصابات المهنية مباشرة عبر هذا التطبيق اللي هو تطبيق GOSI، بما يدعم سرعة التعامل مع الإصابات المهنية التي قد تحدث أثناء العمل الميداني.
0: يعني جميل، جهود مباركة، ويا رب إن شاء الله كل من هو قائم على خدمة ضيوف الرحمن ربي يسهل أمره ويحفظ هذا الوطن.
1: نعم.
0: اللهم آمين.

0: وما زلنا مستمرين في هوا بلادي ونروح إلى فقرة استكشف السعودية. يعد درب زبيدة واحد من أهم الطرق التاريخية التي شكلت ذاكرة الحج عبر العصور الإسلامية، إذ كان شريانا حيويا يربط بين العراق بالحرمين الشريفين. ارتبط هذا الطريق باسم زبيدة بن جعفر زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد، التي أولت عناية كبيرة بتأمينه وخدمة الحجاج، فأنشأت فيه محطات للمياه وأبار واستراحات لتجعل من رحلة الحج تجربة أكثر أمانا ويسرا. ويجسد الدرب اليوم قيمة حضارية وتاريخية تعكس اهتمام الدولة الإسلامية بخدمة ضيوف الرحمن عبر الزمن. وسعدنا أن يكون معنا في فقرة اكتشف السعودية واستكشف السعودية الأستاذ تركي المحيفر، مرشد سياحي، للحديث عن درب زبيدة الذي يعتبر أهم طرق الحج والقوافل التاريخية في العالم الإسلامي. مساء الخير أستاذ تركي.
1: الله يمسك بالخير، وسعيد منك وجودي معكم.
0: حياك الله، وحنا سعداء والله أيضا بتواجدك معنا وإطلاعنا على هذه التفاصيل التاريخية الجميلة. ففي بداية، ما هو درب زبيدة؟ وش قصته التاريخية؟ وكيف نشأ ليصبح أهم أو أحد أهم طرق الحج في العالم الإسلامي؟
1: درب زبيدة ليس طريقا عاديا أو طريقا للحاج فقط، وإنما هو ذلك السريان الذي حمل رسالة الإسلام وروح الإسلام إلى العالم بأكمله. هذا الدرب قديم جدا، وحقيقة أوجده العرب الأوائل، كان يسمى طريق مثقب، ثم بعد ذلك سمي طريق الحيرة لأنه كان ما بين تجار الحيرة ومنطقة الحجاز، ثم بعد ذلك طريق الحج الكوفي، ثم بعد ذلك سمي الدرب زبيدة، وبعد ذلك سمي أو أجزاء منه سميت الدرب السلطاني. هذا من ناحية التسمية، أما هو فإنه قديم جدا. العرب الأوائل حينما استأنسوا الإبل أصبحوا هم أسياد الصحراء، وهم الذين اكتشفوا الطرق داخل الجزيرة العربية ومتاهات الجزيرة وصحاري الجزيرة العربية، وأوجدوا البذرة الأولى لتلك الطرق التي أصبحت فيما بعد هي التي جعلت من الطرق وسيلة للتواصل الحضاري. فأصبح هذا الأمر ليس ممرا للتاريخ، بل إن إنسان هذه الصحراء هو الذي صنع التاريخ وصنع لنا مثل هذه الجوهرة أو مثل هذه الطرق التي إلى يومنا هذا ونحن نراها ونستفيد منها.
0: صحيح، جميل. طيب، كيف أسهمت زبيدة بن جعفر في تطوير هذا الطريق وتحويله إلى منظومة متكاملة لخدمة الحجاج؟
1: في الحقيقة أن السيدة زبيدة ليست هي فقط التي يعني عملت على هذا الطريق، بني أمية عملوا، بنو العباس عملوا وبعد ذلك، ولكن السيدة زبيدة هي أشهر من انبرى لهذا الدرب العظيم وجعلت منه أسهل وأيسر الطرق. ونحن نتكلم عن 1060 كيلو متر داخل الحدود السعودية و1400 إلى منطقة الكوفة. السيدة زبيدة في أول حج لها حجت، فلما وصلت إلى منطقة نسميها نحن محطة القاع كان شديد في شدة الحر، خافوا عليها في الحملة أثناء الحملة وقادت الحملة أنها تهلك عطشا، فعادت إلى بغداد. ثم بعد ذلك هذه البذرة الأساسية لعملية إنشاء مثل هذه المحطة.
0: الفكرة يعني
1: الفكرة في الأساس نمت لها، نمت وكانت موجودة في الأول، ولكنها انبرت لها سيدة زبيدة. ونتيجة لهذا الأمر أنشأت 11 محطة على هذا الطريق. ونحن إذا قلنا محطة فنحن نعني مدينة، مدن في الصحراء. فأصبح مجموع هذه المدن داخل الصحراء 27 محطة أو 27 مدينة، هذه محطات رئيسية، وهناك محطات فرعية بين كل محطة ومحطة. في محطة فرعية توفر الماء نسميها أو يسميها الإخباريون والبلدانيون يسمونها المتعشيات. فهناك محطات رئيسية وهناك محطات فرعية بين كل محطة ومحطة قرابة 50 كيلومتر.
0: سبحان الله ما شاء الله. إذن الحاجة هي ما دعت إلى إنشاء مثل هذه المدن أو المحطات مثل ما ذكرت. طيب أبرز مكونات الطريق، أبار، برك، محطات، كيف كانت تسهل رحلة الحجاج؟
1: لدينا يعني من الأشياء الغريبة أن لدينا أكثر من 104 برك. هذه العرب، العرب القدماء في الزمن الجاهلي وفي صدر الإسلام لم يعرفوا حفظ الماء. نتيجة للاستعانة بالمهندسين من الرومان والمهندسين من الفرس ومن خلاصة الفكر الإنساني في ذلك الوقت أنشأت هذه البركة على هذا الطريق. ولك أن تتصور 104 بركة أنشأت على هذا الدرب إلى اليوم هذا، ونحن نستفيد من هذه البركة التي أنشأت قبل أكثر من 1200 سنة. في كل محطة نجد فيها الحصون، ونجد فيها المحلات التجارية، السوق، ونجد فيها إلى الحمامات، نجد فيها الحمامات. فكان يعني يسمونه خان، يعني مثل النزل التي وهي في قلب هذه الصحراء. لك أن تتصور مدينة كاملة حتى فيها الحمامات موجودة في قلب الصحراء. لك أن تتصور الجانب الاقتصادي والبيع والشراء في هذه المدن التي قبل موسم الحج بشهر أو شهرين يبدأ الحراك الاقتصادي والبيع والشراء في هذه المحطة إلى ما بعد شهر، ما بعد انقضاء موسم الحج، وهكذا في كل عام. فيعني أسهمت في جوانب أخرى لم تكن مقصودة في البداية، ولكنها أصبحت يعني جانب تجاري بالإضافة إلى الجانب الثقافي والجانب الفكري والأدبي والعلمي الذي يعني مر من خلال هذا الطريق. لك أن تتصور أن عشرات الخلفاء والأمراء والوزراء والقوات كلهم وعلماء الأمة ساروا من خلال هذا الدرب، والدروس كانت تقام في هذه المدن في أيام الحج، بل إن كثيرا أيضا حتى العلماء من توفي على هذا الطريق. ولك أن تتصور أن الخليفة نفسه، الخليفة أبو جعفر المنصور، تولى الخلافة على الدرب ومات على الدرب.
0: سبحان الله. طيب أستاذ تركي، وش الآثار والمعالم اللي ما زالت باقية اليوم وتشهد على امتداد هذا الطريق التاريخي؟
1: حقيقة لدينا موروث ضخم جدا.

0: هذا الموروث الذي أنشأه العرب الأوائل وأبرزه خلفاء بني العباس والسيدة زبيدة، وهو الآن هو إرث إنساني تسعى المملكة العربية السعودية لتسجيله في اليونسكو، وهو مسجل على القوائم الانتظار من 2015 إلى اليوم، وهي تسعى بكل قوة. وزارة الثقافة لها إسهام قوي جدا في محاولة تسجيل هذا الأثر. أما بالنسبة للأثار والمعالم التي باقية، لدينا أكثر من 700 مثلا، مع 700 ميل على هذا الطريق. لدينا هنا في الطريق هنا الأعلام هي الأميال على هذا على هذا الطريق، طريق دب زبيدة. أيضا لدينا المحطات، معظم المحطات باقية أساسات وباقية طريقة البرك، معظم البرك لا زالت باقية، المتعشيات لا زالت باقية، وإن كانت قد بفعل الزمن وبفعل بعض التعديات عليها من عشرات السنين بدأت تضمحل، ولكنها لا زالت باقية. الجهود لا زالت مستمرة في عمليات المحافظة على هذا الإرث، عمليات التنقيب، عملت هيئة الآثار عمل جبار جدا في فيد مثلا، فيد هي عاصمة هذا الطريق، وعملت أيضا في الربذة عمل عظيم جدا وكالة الآثار في الزمن السابق، ولا زالوا يعملون على هذا الدرب، وكل يوم يجد جديد في مثل هذا الدرب العظيم الذي حقيقة ليس هو طريقا للحاج فقط، وإنما هو طريق للحضارة وللإنسانية وللدين وكل الوجود وللحياة الإنسانية من خلال هذا الطريق.
1: يا سلام. كيف يعكس أو تعكس جهود إحياء وتوثيق درب زبيدة اليوم قيمته كإرث حضاري وإنساني عالمي؟
0: حقيقة إذا كانوا بعض نحن نهتم أو في درب مثلا في أوروبا مدري كم كيلو عندهم وكذا، يعتزون بهذا الأمر، فلدينا عشرات ومئات الطرق داخل أرض الجزيرة العربية.
1: صحيح.
0: في المملكة العربية السعودية تمتلك إرث عظيم جدا من الألفية الرابعة قبل الميلاد، الألفية الرابعة نحن نتكلم عن إنسان قديم جدا استوطن الجزيرة العربية واستأنس الإبل وابتدع هذه الطرق من آلاف السنين، ولا زلنا نرى هذه الآثار موجودة إلى يومنا هذا. بالنسبة لإحياء هذا الطريق، حقيقة أنا أعتقد أنه هو جزء من موروثنا الثقافي والحضاري.
1: صحيح.
0: وهو أيضا من أحد الثمار والنتائج الحضارية للموروث الإسلامي ككل. هذا الإرث ليس فقط طريقا للحج، وإنما للإسلام بأكمله. هذا الموروث نسعى قدر الإمكان أن نسير على هذا الدرب، أن نعرف الآخرين بهذا الدرب، أن نعرف المسلمين غير العرب بهذا الدرب، أن نعرف كل البعيد والقاصي بهذا الدرب.
1: صحيح.
0: نحاول قدر الإمكان أن نلفت الانتباه إلى هذا الموروث وإلى هذا الطريق وإلى أهمية هذا الطريق والدور الذي لعبه هذا الطريق في إرساء الإسلام، وفي أيضا نشر رسالة الإسلام من خلال هذا الطريق. فكان معظم الجانب الصيني والهند وآسيا الوسطى مرورا ببلاد فارس والعراق كلها كانت تسير من خلال هذا الدرب.
1: صحيح.
0: فكان هذا الدرب هو حقيقة شريانا لجسد العالم الإسلامي، ولكنه كان الشريان الأهم الذي مرت من خلاله روح الإسلام.
1: يا سلام. وأكيد طبعا حيكون شاهد على الحضارة الإسلامية العريقة والتي نفتخر بها وبآثار هذه الحضارة الإسلامية الرائعة والكبيرة. شكرا لك أستاذ تركي المحيفر المرشد السياحي اللي تحدث لنا عن درب زبيدة الذي يعتبر أحد أهم طرق الحج والقوافل التاريخية في العالم الإسلامي. شكرا لك أستاذ تركي،
0: شكرا.
1: يعطيك العافية.

0: ما زالت فقراتنا المتنوعة وأخبارنا المتعددة عن مملكتنا الغالية والفعاليات داخل مملكتنا. هاكاثون الصحة والأمن في الحج، ابتكارات رقمية لتعزيز جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. أطلق منتدى الصحة والأمن في الحج ضمن فعالياته خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو الحالي هاكاثون الصحة والأمن في الحج، يعني إلى اليوم، اليوم 19، بهدف تحفيز الابتكار وتطوير حلول نوعية تسهم في تعزيز منظومة الصحة والأمن خلال موسم الحج،
1: وذلك طبعا عبر إشراك العقول الشابة والمتخصصين في معالجة التحديات الواقعية، تقديم أفكار قابلة للتطبيق تدعم رفع مستوى الجاهزية وكفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
0: يركز الهاكاثون على عدد من المسارات الحيوية التي تواكب مستهدفات تطوير منظومة الحج، تشمل الجاهزية الصحية، السلامة والأمن الوقائي، والتحول الرقمي في دعم الصحة والأمن في الحج، والاستدامة التشغيلية في المواقع الخدمية،
1: وإلى جانب الاتصال والتوعية في الموضوعات الصحية والأمنية. يأتي تنظيم الهاكاثون امتدادا لجهود منتدى الصحة والأمن في الحج في دعم التكامل بين الجهات ذات العلاقة وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الصحية والأمنية المقدمة للحج.
0: هذا كله ينسجم بالتأكيد مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات، تحسين تجربة ضيوف الرحمن أيضاً.

0: ومكملين رحلتنا وجولاتنا علي ومستمعينا الكرام. والآن إلى نورة المالكي من الرياض. هلا وسهلا يا نورة. نورة تسمعيني؟ تلاقي أهلا نورة.
1: وسهلا فيك.
0: نورة متحمسة في الموقع وما هي سامعتني.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: هلا بك. هلا
1: طبعا في هوا بلادي زملائنا طبعا الأعزاء والمبدعين دائما الأستاذ علي وأيضا الأستاذة إيمان دائما مبدعين في هذا البرنامج اللي طبعا تنتقلون من منطقة لمنطقة. ويعني ما شاء الله أنتوا قاعدي تاخذوها من الجنوب للشمال.
0: شفتي ما في أجمل.
1: اليوم في الرياض.
0: أيوة نعود لقلب.
2: نختم من الرياض.
0: أي نختم من نبدأ بالضبط.
2: وش اللي وين متواجدة نورة؟ وش عندك اليوم في الجولة اللي عودتينا دائما على جمال تغطياتك في
1: اليوم طبعا متواجدة في مكان يجمع بين التصميم وعطاء خيري. يعني اليوم أنا في حي السفرات في مركز المناهل. هذا المركز طبعا تقام فيه مبادرة جدا جميلة بعنوان معا نحدث أثرا حقيقيا. هذه المبادرة طبعا تقام من قبل جمعية أساتي. فعلا الموقع جدا جميل. المركز فعلا جميل لجميع الزوار اليوم لمدينة الرياض. وكمان هذه المبادرة التي تقام فيه فعلا تترك أثر فعلا حتى للزائر الموجود. حتى تحمسه أنه نعم. اليوم يتبرع بأثاث موجود معاه. فالفكرة جدا جميلة. يعني كانت جدا جميلة في هذه الساحة الجميلة في مركز المناهل. طبعا هذه المبادرة تأتي من قبل جمعية أساتي. لكن أنا ودي بالحديث أكثر وأكثر.
0: تفضلي أكيد معك المايك.
2: جولة معك
1: مع ممثلة طبعا الجمعية اليوم واللي بتحدثنا إن شاء الله في هذه المبادرة وهذا النشاط الجميل الذي يقام هذه الأيام. الأستاذة صبا. الأستاذة صبا أنا مصممة أسميك ملك. الأستاذة صبا عبد الله.

0: اهلا وسهلا فيك استاذه صبا وحياك الله معنا اليوم.
1: يا اهلا وسهلا فيكم جميعا.
0: اليوم ما شاء الله تبارك الله يعني المكان صراحه جدا رائع، يعني ما ادري هل الاثاث الموجود والاشياء الانتيكه الحلوه هذه تعطي فعلا انه المكان يعطي فين رونق واشياء جميله، وكمان لما نشوف هذه العباره فعلا في الخارج مع نحدث اثرا حقيقيا فعلا نشوف انه في عطاء اليوم يعني مجموع مع تصميم جميل. اليوم تحدثينا عن هذه المبادره الجميله التي تقام من قبل جمعيه اثاثي واليوم في مركز المناهل.
1: اليوم جمعية أثاثي تأسست عام 2024. فإحنا في الفترة هذه متعاونين مع مركز المناهل، متعاونين معهم، فبدينا المعرض من يوم الثلاثاء تاريخ 12، إن شاء الله راح ينتهي تاريخ 20 يوم الأربعاء.
0: حلو جميل. هذه المبادرة الجميلة تهدف إلى إيش؟ يعني ودي تحكيني عنها بتفصيل أكثر حتى المستمع اليوم ويعرف وش تعني هذه المبادرة.
1: جمعية أثاثي تهدف إنه يعني نخلي الناس يعني تستفيد أكثر من الأثاث. فإحنا الحين متعاونين بتعاون مع مركز مناهل ديكو. فالأثاث هذا تقريبا المبلغ اللي يجي للأثاث هذا يكون الأسر. الأسر دخل محدود أو ضمنيين.
0: يعني أنا اليوم كزائرة أجي عجبني أي يعني أثاث موجود اليوم حتى لو بسيط وأشتريته، العائد من المال يعود للأسر.
1: أي الأسر بدخل محدود
0: مستفيدين طبعا في الجمعية.
1: أي جمعية أثاثي.
0: حلو. برضو الفكرة جدا جميلة ومحمسة، وفي نفس الوقت يعني يعني فعلا العطاء شيء جميل دائما يعني. طيب بالنسبة لي يعني هذه الأيام اللي راحت يعني وش يعني ما شاء الله خلال تجربتك اليوم معاهم، يعني ساعات طويلة تقضينها طبعا في هذا المكان وفي هذه المبادرة الجميلة تستقبل الزائر وتعرفينا بالشيء الموجود وأيضا الفكرة كاملة، كيف شفتي طبعا هذه التجربة؟
1: صراحة كان إقبال حلو جميل. في ناس ما كان عندها الفكرة أنه صدق في ناس تتبرع بالأثاث.
0: حلو.
1: جمعية أثاث، لأنه في ناس ما تعرف أنه في ناس صدق محتاجة مثلا الأثاث هذا والأشياء المعينة.
0: حلو.
1: فإحنا نستقبل جمعية أثاث تستقبل الأثاث، تقدر هي توزع للناس المحتاجة.
0: حلو.
1: أي وتقدر نفس الوقت تبيعها والعائد لها هذا برضو الأسر.
0: حلو جميل. اليوم مشاعرك انت من جواتك يعني في هذا العمل الجميل فعلا، يعني الشخص لما يكون في عمل في عطاء او يعني يكون متطوع في شيء جميل يعني يفيد المستفيد ويفيد ايضا الاسر. اليوم كيف هذا الشعور يعني خلال الايام اللي راحت؟
1: شعور مره حلو. شعور يعني ايه في ناس حلو انه انت جاي تشترين عشان
0: اي. حلو.
1: اي حلو الاقبال على
0: بالنسبه لهذا المركز الجميل اليوم، يعني ما شاء الله يعني انا صراحه بغبطك اليوم انك كل يوم تجي في هذا المكان الحلو. كيف تشوفينه يعني انه فعلا متنفس اليوم لاي ممكن زائر، ممكن نقول هو للنساء فقط اليوم والاطفال يعني.
1: اي للنساء والاطفال. لا المكان مره ممتاز. طاقه المكان حلوه والاجواء حلوه والفريق كله متعاون.
0: حلو جميل.
1: حلو يعني راح تفعل أشياء جديدة حلوة.
0: حلو. طيب ماذا عن جمعية أثاثي إن شاء الله في المستقبل يعني راح تستمر في هذه المبادرة؟
1: راح تكون تقام تقريبا مرة في الشهر في معرض.
0: يعني أنتوا خصصتوا إنه هذا المعرض راح يكون إن شاء الله مرة في الشهر بنفس الفكرة.
1: بنفس الفكرة بإذن الله.
0: حلو. جميل يعني صراحة فكرة جميلة إنه طب في أيام معينة ولا؟
1: والله لسه إلى الحين
0: لكن لسه ما تحدد.
1: إيه لسه ما تحدد.
0: طيب اليوم أنا كحابة أتبرع يعني أو العكس إنه أنا أسرة متعففة وحابة أستفيد اليوم من هذا الأثاث اللي عندكم، أو إنه في أسر طبعا متعففة مو حابة تقول أنا ما عندي أو شيء، ففين تتوجه اليوم بالنسبة لجمعية أثاثي؟
1: تواصل مع جمعية أثاثي وبإذن الله راح يعني
0: موجودة جمعية أثاثي في السوشيال ميديا ومواقع التواصل.
1: موجودة.
0: حلو جميل. الله يعطيك العافية أستاذة صبا، اليوم كلمة أخيرة رسالة حابة توجهينا اليوم.
1: نشكر مركز المناهل على استضافتهم لنا ومقدموا لنا.
0: حلو.
1: وبرضه نشكر مناهل ديكو على تقديم الأثاث صراحة على الناس، صراحة فكرة حلوة وشيء مرة جميل، نشكرهم.
0: حلو جميل. الله يعطيك العافية أستاذة صبا من جمعية أثاثي اليوم، وما شاء الله تبارك الله يعني نقدر نقول فخورين فعلا باليوم بناتنا يعني في هذا الحماس وهذا العطاء. التطوع جدا جميل اليوم، أنا أشوف فئة جميلة من البنات اليوم متطوعين في هذه الجمعية في طبعا هذه المبادرة الجميلة. المكان طبعا يعني غني عن التعريف في حي السفارات في طبعا مركز المناهل. مركز المناهل ما شاء الله يعني يقدم خدمات جدا يعني كبيرة اليوم لزائري من جيم من مركز خاص للأطفال.

0: الأطفال، خدمات عدة صراحة. جميل. يعني ممكن أنا ما هي عندي أو يعني موجودة حاليا بالتفصيل، لكن أوصي بزيارة هذا المكان، وأيضا مع هذه المبادرة تقام إن شاء الله في كل شهر مرة، فجميل نكون كلنا يدا واحدة لهذه المبادرة يعني الجميلة لجمعية أتاتي. يعطيك العافية أستاذ سبا، الله يعطيك العافية يا رب. أيضا الشكر لكم أنتم يعني زملائنا وأيضا مستمعينا.
1: شكرا لك يا نورة، يعطيك العافية على هالجولة الرائعة والجميلة.
2: يعطيك العافية،
1: شكرا لضيفتك الكريمة، وفعلا مبادرة رائعة وجميلة، شكرا لك.
0: يعطيكم العافية.
2: هلا بك.

0: وصلنا سريعا لختام حلقتنا من هوا بلادي يا علي. كان عندنا العديد من الأخبار وأكيد بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت الاستثنائي الساعة السادسة
1: إلى ثمانية إن شاء الله، ونلقاكم أنتم بصحة وعافية
0: بإذن الله،
1: وطاقم العمل إن شاء الله بصحة وعافية. نقول لكم إن شاء الله مساء سعيد وأيام جميلة.
0: خلينا نقول شكرا لعبد السلام المحميد، شكرا لعائشة الزير، وشكرا لك علي الشهري.
1: شكرا إيمان، ويعطيك العافية. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: طبيبك

0: حياكم الله مستمعي الكرام في برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. الحج عبادة بدنية وروحانية، لكن صحتك هي الأساس. الله سبحانه وتعالى شرع الحج لمن استطاع إليه سبيلا، ومن الاستطاعة القدرة الجسدية. لماذا الصحة مهمة في الحج؟ ومن هم الفئات الأكثر عرضة للمخاطر؟ وكيف، وهو الأهم، كيف تحافظ على صحتك أثناء أداء فريضة الحج؟ ومتى تطلب المساعدة الطبية؟ بنعرف أكثر خلال هذه الحلقة مع الدكتورة أريج العلوان، استشاري طب أسرة ومجتمع. حياك الله دكتورة.
1: الله يحييكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وشكرا على إتاحة الفرصة للحديث عن هذا الموضوع المهم، خصوصا مع اقتراب موسم الحج.
0: نعم دكتورة أريج، ما الفحوصات الطبية الأساسية اللي يجب أن يجريها الحاج قبل أنه يتوجه إلى المشاعر المقدسة، واللقاحات الإلزامية والموصى بها تحديدا هذا العام؟
1: من أهم الأمور طبعا اللي ننصح فيها الحاج قبل السفر للمشاعر المقدسة هو إجراء تقييم صحي شامل، خصوصا لبعض الفئات مثل كبار السن، الحوامل، أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والربو، أيضا الأشخاص الذين لهم سبق تعرض للإجهاد الحراري أو الجلطات. فمن الفحوصات الأساسية المهمة طبعا بعد ما أن يتوجه الحاج إلى المراكز الصحية، يتم البدء بأخذ العلامات الحيوية، منها اللي هي الضغط، الطول، الوزن، قياس السكر الصائم أو العشوائي. فهذا كمبدأ تشخيص، يعني عمل مبدئي، ثم أتوجه للطبيب

0: الحمى الشوكية، وهي شيء أساسي ويجب يعني أن أخذها بمدة أو فترة كافية لا تقل عن 10 أيام من الذهاب للحج، وتعطي مناعة بإذن الله من 3 سنين إلى 5 سنوات. أيضا من التطعيمات اللي ننصح فيها بشكل مهم جدا اللي هي تطعيمة الإنفلونزا الموسمية، وأيضا تطعيمات الكروات الرئوية لكبار السن، أيضا التنفس المخلوي لمن هم أعمارهم فوق 60 عام، وأيضا في تطعيمات أخرى مثل الحزام الناري لمن هم فوق 50 سنة.
1: نعم. طيب دكتورة، بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، السكري، الضغط، القلب، أهم النصائح لضمان رحلة آمنة، رحلة حج آمنة؟
0: بالنسبة لأمراض أو الأمراض المزمنة بشكل عام، مثل ما ذكرنا سابقا، أهم نقطة أو جدا مهمة التوجه للطبيب المختص أو المتابع للحالة بفترة كافية قبل الذهاب للحج، يعني لا يقل عن 2 أسبوع وما فوق. ليش؟ عشان نتأكد أن الشخص وضعه الصحي مستقر، أدويته كافية معه لتكفيل لمدة كافية للحج وما بعد، ما بعد الحج التأكد من أن تحاليله وقراءاته منتظمة، تثقيفه بالمخاطر أو الأشياء المتوقعة حدوثها بالحج مثل الإجهاد الحراري والانخفاض أو ارتفاع السكر وما إلى ذلك يعني.
1: نعم. طيب دكتورة أريج، كيف ممكن يجهز الحاج حقيبته الطبية، وما الأدوية الضرورية التي لا غنى عنها في حقيبة كل حاج خاصة المرضى؟ طبعاً
0: في الحجاج بشكل عام أو السليمين الصحيين ما لا يوجد لديهم أي أمراض مزمنة، طبعاً مثل المسكنات، لأنه اختلاف الأوقات والإجهاد أحياناً يشعر المصاب الحاج بالصداع، أيضاً مثل الأشياء اللي هي للإسعافات الأولية مثل الشاش، المعقم للجروح، لصقات الجروح. بغض النظر عن توفر، يعني الحمد لله دولتنا موفرة في جميع المشاعر مراكز صحية للحجاج، أيضا خصوصا اللي هو أمراض السكر طبعا تكون أدويته كافية لإبلاغ الحملة التابع له أنه مريض أو مصاب بالسكر، حفظ الأدوية بأماكن مخصصة خصوصا لمن هم على أدوية مثل الإنسولين تحتاج ثلاجات، قراءات الجهاز السكر والقراءات وأشرطة السكر تكون متوفرة معه، ممكن سناكات أو وجبات خفيفة في إذا لا سمح الله حدث لديه انخفاض بالسكر، هذه جدا مهمة.
1: نعم. كيف ممكن يحمي الحاج نفسه من ضربات الشمس والجفاف؟
0: بشكل عام جميع الحجاج يجب أول شيء اتباع التعليمات الموجهة من الشؤون والحملات التابعة لها وعدم مخالفتها، لأنه بالنهاية هم الشكل الأكبر أو الأهم هو صحة الحجاج. عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، شرب المياه بشكل كافي ومتكرر، لأنه من أهم أسباب حدوث ضربات الشمس وغيرها اللي هو الجفاف. أيضا مثلا حمل مظلة أو شيء يحمي من الشمس والإجهاد الحراري، الاستراحة، عدم إجهاد النفس بشكل، يعني إذا الشخص حس أنه هو تعبان الأفضل أنه يستريح، وإبلاغ الحمل التابع لها، يعني هذا تقريبا أهم النصائح.
1: نعم. طيب دكتورة، ما بين ضربة الشمس والإجهاد الحراري، ما الفرق بينهما؟
0: تمام، هم تقريبا متشابهين، لكن أن الفرق يعني بالأعراض. الجهاد الحراري أقل يعني خطورة شوية، صداع، دوخة، تعب شديد، تعرق، غثيان. أما ضربة الشمس يعني ارتفاع شديد بالحرارة، بيكون عند الاضطراب بالوعي، فقدان الوعي، طبعا هذا يتطلب أن تدخل صحي أو من الإسعافات الأولية. طبعا إذا أي شخص حصل له هذه المشكلة يبغى يجب أول شيء يتوقف عن المشي والاستراحة، توجه إلى مكان فيه ظل أو بعيد عن الشمس، شرب المياه، تبريد في الكمادات الباردة، يعني هذا أهم العلامات. لكن طبعا إبلاغ الحملة التابعة لهم والمراكز الصحية، لأنه أحيانا تكون الحالة خطيرة شوي تحتاج تدخل طبي.
1: نعم. طيب دكتورة، طبعا الحملات والحج يعني مختلف عن السابق بكثير من ناحية أنه تطور بشكل لافت، لكن من ناحية الطعام المتوفر في الحملات وعلى أعلى جودة ومقاييسها.

0: طبعا تكون يعني مقننة، لكن قد يكون أنه يتعرض أو الطعام الحاج أنه يتركه في مكان أو أي سبب من الأسباب فيروح يأكل هذا الطعام. القواعد، السؤال هنا القواعد الصحية لتناول الطعام والشراب لتجنب التسمم الغذائي أو النزلات المعوية. يعني يستهين في هالشيء هذا أنه مثلا يأخذ الطعام هذا في الوقت هذا ممكن يأكلها لبعد كم ساعة يعني.
1: صحيح. الحج يعني هو بالنهاية الهدف الأساسي هو الذهاب للحج أداء المناسك والمشاعر، لكن التغذية الصحية مهمة جدا لي يستطيع الشخص أن يكمل أداء مناسكه بشكل صحي. يعني بإذن الله الحمد لله أنه دولتنا حريصة جدا على التغذية والإشراف على الحملات، والآن ما شاء الله صارت الحملات يعني كانها يعني بوفيه مفتوح وأكلات متنوعة، فنحن نحرص أنه يكون الأكل من أماكن موثوقة، نتجنب الأطعمة المكشوفة، لا نترك الطعام فترة خارج المكان للحفظ فترات طويلة، عدم شرب المياه إلا من أماكن موثوقة أو نظيفة ومأمونة، غسل اليدين دائما جدا مهم بالاستمرار قبل وبعد الأكل، يعني هذا من أهم النصائح، عدم الاكثار من او ادخال الاكل على الاكل، يعني ما ندخل اكل على اكل ونحوس الدنيا، لانه بعض الناس عندهم القولون العصبي، فمع هذه كثره الاكل واللخبطه بالاكل تؤدي الى مشاكل بالجهاز الهضمي من حرقان او ارتجاع بالمريء او تجنجات بالقولون او الام شديده، فهذه بتعيقهم على اكمال اداء مناسكهم براحه وطمانينه. فهي فتره كلها كم يوم احد، يعني اهم شيء ياكل اكل اللي يحتاجه أي عشان يساعده أن يكمل مناسكه بشكل صحي ومريح.
0: نعم. طيب دكتورة، الاحترازات اللي يجب أن يقوم بها الحاج الوقاية من الأمراض التنفسية، خاصة الحجاج يعني من أغلب دول العالم قد يأتون من أماكن مختلفة درجة حرارتها كليا عن منطقة المشاعر المقدسة، فإيش النصائح اللي ممكن أو الاحترازات اللي ممكن أنهم يتبعونها؟
1: صحيح، مثل ما ذكرنا أن أهم شيء الـ الـ الـ الوقاية خير من العلاج، فأن التطعيمات الأساس يعني الإنفلونزا ما غيرها، الحمى الشوكية، التنفس الرئوي، يعني في كثير تطعيمات مهمة جدا الأفضل أخذها بفترة كافية قبل الحج، هذا مبدئيا. بعدها طبعا هو تجنب الازدحام، تجنب الأشخاص المصابين بالأمراض التنفسية، إذا كان إجازة لبس الكمام، استخدام المعقمات، غسول اليدين قبل وبعد أي ملامسة أي أسطح، طاقة الفم عند السعال، فهذا من الأشياء اللي جدا مهمة. وإذا شعر الشخص أي أعراض من زكام وكحة توجه للطبيب أو المراكز الصحية التابعة في المشاعر المقدسة للبدء بالعلاج، يعني عندهم إهمال الحالة لتتفاقم، فأول ما يحس الشخص بهذه الأعراض الأفضل أن يتوجه للطبيب لبدء بالعلاج بشكل مبكر.
0: نعم. طيب دكتورة، ضرورة لبس الكمامة الطبية وقت الازدحام، ومتى يكون لبس الكمامة خطر؟
1: إجازة أني بلبس الكمام، لكن الأفضل هو لبسها دائما بالأماكن المزدحمة، وطبعا الأفضل طبعا تكون تغييرها بشكل مستمر، يمكن هذا الخطر يكون منها إذا إحنا قاعد نلبسها كل يوم.
0: أي نعم، هذا سؤالي لبسها. أنه بعضهم تقعد معها الكمامة يمكن طول اليوم،
1: لا
0: فهو يعتقد أنها وقاية،
1: إذا انشالت خلاص تنرمى ما عاد ترجع تنلبس.
0: صحيح.
1: أي فلازم تغييرها بشكل دائم ومستمر، يعني الأفضل يكون الشخص يكون معه كمية وفيرة، وغالبا أغلب الحملات قاعدة توفر أصلا هذه الأشياء.
0: نعم جميل. طيب دكتورة، متى يجب على الحاج التوقف فورا عن إكمال النسك وطلب المساعدة الطبية؟
1: في عدة أعراض، طبعا أعراض جدا يعني كبيرة ما أقدر يعني نقولها بوقت واحد، لكن أهم شيء خصوصا الأشخاص اللي هم عندهم أمراض مزمنة، يعني مثلا السكر إذا حس فقدان وعي، تعرق شديد، غثيان، مفروض على طول يتوقف يبلغ الحملة التابع لها، ألم بالصدر، ضيق تنفس، غثيان، تعرق شديد، ضعف بأي جزء من أجزاء الجسم، كتمة شديدة، صفير بالصدر شديد، تشنجات لا سمح الله، نزيف شديد، ارتفاع شديد بالحرارة، هبوط أو ارتفاع بالسكر، كلها خطيرة بالنسبة لمرضى السكر، فهذه المفروض إبلاغ المراكز التابعة أو الطبيب التابع للحالة أو الحملة. وعموما أي يعني عرض الشخص إذا ما هو يعني عارف هل هو خطير أو لا، الأفضل أفضل يبلغ الطبيب، وهو بيقرر الطبيب هل هذه الحالة تستدعي تدخل أو فقط راحة وما إلى ذلك يعني.
0: نعم. طيب دكتورة، كيف ممكن للحاج أنه ينظم

0: مجهوده البدني وتوزيع طاقته لتجنب الإرهاق الشديد؟
1: فهو أول شيء استشعار النية وبإذن الله أن أي مجهود هو الشخص قاعد يسويه هو عبادة له. فالحج هو مو سباق، وبالعكس إحنا نبغى الشخص يحج بكل راحة وطمأنينة وهو مرتاح البال والجسد. فالأفضل طبعا الحرص بشكل مبكر على تنظيم النوم، على حتى ممارسة الرياضة. يعني إحنا ننصح من الآن الأشخاص اللي بإذن الله تيسرت لهم الحج هذه السنة ممارسة الرياضة، المشي، عشان يتدرب جسم على أنه في على المشي لفترات طويلة. الأكل الصحي، تنظيم الأكل، النوم الكافي، تعديل أوقات النوم. فالمفروض يعني ما يضغط الشخص على نفسه ويعتبر أنه هذا أنه أكثر أجر، لأنه ممكن لا سمح الله يؤدي هذا الضغط إلى مشاكل أخرى وبعدين ما يقدر حتى يكمل مناسك الحج. استخدام الوسائل النقل، المشي بشكل يعني محتمل، النوم الكافي، شرب السوائل، أخذ فترات راحة. يعني متى ما كان في وقت للنوم أفضل أنه ينام، لأنه عشان يقدر يشحن طاقته لليوم اللي بعده.
0: نعم. طيب دكتورة، بالنسبة للإسعافات الأولية البسيطة اللي يجب أن يعرفها كل حاج، مثل التعامل مع جرح بسيط أو هبوط السكر، وفي الحج وش يعني الأقسى أو الأشد على المريض السكر؟ هل هو هبوط السكر أو ارتفاعه؟
1: كلها تعتبر لمرضى السكر كلها تعتبر خطيرة، لكن نحاط برضو على الهبوط كمان أكثر، لأنه أحيانا يشتبه على الشخص أنها الأعراض أحيانا تكون متشابهة، فيتوقع أنها ارتفاع لكنها هبوط، فيقوم ياخذ الادويه السكر فينخفض اكثر فندخل بمشاكل اكثر. فمتى ما حس بالاعراض الاول او الافضل انه يتم قياس السكر، بعدها تقييم الحاله. بالنسبه للاسعافات الاوليه مثل الجروح البسيطه، يعني احنا اكثر شيء نخاف على مرضى السكر من تقرحات القدمين. فمن الاشياء اللي جدا مهمه ان يكون لبس الحذاء المناسب واللي يحمي القدم. فاي جرح بسيط مفروض يكون فيه تنظيف مبكر، تعقيمه. أيضا الشخص نفسه مصاب السكر، الحرص الدائم على فحص القدم بين الأصابع، باطن القدم، وأيضا اللي هو يكون عنده خبرة مسبقة أو علم بأعراض ارتفاع أو انخفاض السكر.
0: نعم. طيب دكتورة، بسألك سؤال عن مريض القلب اللي مثلا تكون يعني قبل مدة من الحج عفى الله الجميع جته جلطة، هل تنصحينه بالحج أو أنه يأجله؟ يعني وش الإجراءات اللي ممكن أنه يتبعها عشان يحمي نفسه؟
1: هو طبعا حسب متى جته الجلطة وحسب تقييم الحالة، لأنه تختلف. أيضا في ناس يعني بس جلطة عابرة، وفي ناس لا تم تدخل بشبكة أو شرايين أو ما إلى ذلك. يعني فهو تعتمد على شخص الحالة نفسها، فالأفضل يكون يتأكد من طبيب اللي هو التابع له هل يسمح له الحج، لأنه فيها إجهاد، فهل مسموح الإجهاد هذا؟ هل بتحمل القلب؟ لأنه يفضل أن أول كم شهر ما يكون في أي إجهاد على الأشخاص المصابين بأمراض القلب. لكن إذا كان شخص أموره كويسة ومستقرة، الأفضل طبعا أول شيء إبلاغ الحملة التابع لها، يكون في معه مساعدة إذا احتاج، أو اللي حوله يكون عارفين بالوضع الصحي، أدويته معه، الحرص بشكل تام على الأدوية مع اختلاف الأوقات أحيانا، ويكون عنده علم مسبق بالأثار الجانبية أو الأعراض اللي ممكن لازم حلها تؤدي إلى مشاكل بالقلب مرة ثانية.
0: نعم. طيب دكتورة، بالنسبة للمشي أو ممارسة الرياضة قبل شخص ينوي الحج، خاصة للي ما يمارسوا الرياضة أساسا، فهو أثناء الحج بيقطع مسافات طويلة، يعني إيش النصائح اللي ممكن تقدمينها لهم؟
1: التجهيز المبكر، أول شيء التجهيز المبكر. كل ما كان الشخص عنده لياقة بدنية كويسة، كل ما كان بإذن الله الحج ميسر وسهل له أكثر. فالأفضل من الآن يعني يحرص الشخص على ممارسة الرياضة، المشي نصف ساعة بشكل مستمر 3 إلى 4 أيام بالأسبوع. ممكن ممارسة تمارين اللي هو الإطالة اللي مثلا تجنب الشد العضلي. أيضا ممكن إحضار بعض الكريمات اللي تساعد الشخص بالآثار الجانبية للمشي الطويل، منها اللي هي كريمات للشد العضلي والتسلخات، وهي متوفرة يعني الحمد لله بالمراكز الصحية في دولتنا. ايضا لبس الحذاء

0: المناسب الصحي يكون كمان الأهم كمان من الأشياء جدا مهمة يكون يجربه للحذاء قبل الحج. يعني مو أنه أوكي هذا كويس وخلاص وباخذه معاي للحج وبجربه هناك، ممكن يعني تبان أنه في مشاكل وقت استخدامه. طب يعني تقريبا هذا أهم الأشياء.
1: نعم. طب دكتور أنت ذكرتي بالنسبة للمشي مشاكل المشي كيف يعالجها؟ يعني ما بين التسلخات أو بعضهم ممكن تطلع له زي الفقاعات في القدم، كيف ممكن يعالجها وهو يعني كل يعني المناسك اللي أديها كلها مشي يعني فممكن تأثر عليه؟
0: إيه أهم شيء أو مثل ما ذكرنا الحذاء يكون من الأساس إحنا نحاول نتجنبها. الحذاء يكون مناسب تهوية القدمين تجفيفهما بعد الوضوء، هذا أهم شيء. ملاحظة أي تسلخ بسيط من البداية يكون في بعض الكريمات اللي تساعد في تقليل التسلخات والاحتكاك، في بعض أحيان اللصقات اللي تساعد إنه تحمي القدم بأماكن الاحتكاك مثل الكعب القدمين. فإذا لاحظت الأفضل توجه للمراكز الصحية أو للأطباء الموجودين بالمناسك لمعالجة المشكلة من بدري. يعني كل ما كان لاحظنا الشيء وعالجها من بشكل مبكر كل ما كان أفضل.
1: نعم. طيب دكتورة بالنسبة للي يعانون من مشاكل في التنفس أو يستخدمون أجهزة التنفس كيف ممكن يعني يؤدون مناسكهم بيسر وسهولة اللي يعتمدون على أجهزة التنفس يعني المتنقلة معاهم؟
0: إذا كان مثلا ما تدربوا طبعا أهم شيء تكون البخاخات اللي يستخدمونها تكون معاهم، تقييم الحالة بشكل مسبق، استخدام البخاخات بشكل منتظم، والبدء حتى بعض الناس عندهم مشاكل بالربو لكن ما يستخدم الأدوية والبخاخات، لكن لما يروح الحج يبدأ يستخدمه. هنا أقول لك برضه هذا تصرف خاطئ، دائما إحنا نحاول نهيئ الجهاز التنفسي بشكل مبكر قبل ما تجي لا سمح الله نوبة ربو أو أزمة ربو. أيضا الجيوب الأنفية كمان دائما البخاخات الجيوب الأنفية الأفضل استخدامها بشكل مبكر قبل بدء الموسم الحساسية وما إلى ذلك. لكن إذا كان الشخص عنده مثلا مشاكل أكبر شوي من الربو ويحتاج أجهزة متنقلة، هذا طبعا يعني يحتاج أنه تنسيق مع الجهات المختصة، لأن ممكن بعض الأجهزة تكون شوية كبيرة زي السيباب اللي هو داء انقطاع التنفسي وغيرها من الأمراض التنفسية.
1: نعم. دكتورة أريج متى تقولين للحاج طبعا مرخص له شرعيا إذا كان يعني مريض أو جته حالة، متى تقولين له توقف عن الحج عشان صحتك؟
0: يعني الحاج صحيح إذا كانت محلها جلطات مشاكل جلطات سواء بالقلب أو بالدماغ مشاكل يعني تتطلب أنه تنويم أو إدخال المستشفيات، يعني فهنا خلاص يعني صعب ان نخلي الشخص، لانه اي اجهاد او اي ممارسه ثانيه ممكن تؤدي الى تفاقم الحاله اكثر وحصول مضاعفات ما نقدر حتى نعالجها بعدين.
1: طيب دكتوره كر العام الماضي طبعا حجيتي، الخدمات اللي تقدمها المملكه صحيا في الحج نبغاك بس تعطينا نبذه بسيطه عنها.
0: يعني الحمد لله ربنا اكرمنا العام حجيت وكان صراحه يعني اكثر ما يعني انها رحله أكثر منها حج من كثر ما كانت يعني الحمد لله ميسرة وسهلة، وجميع القائمين بالحج لخدمة الحجاج يعني جميع من أول يوم الواحد بيدخل المناسك إلى آخر يوم الجميع متجهز لخدمة الحجاج، فالحمد لله يعني كل شيء متوفر تقريبا بكل قسم من المشاعر، في مراكز صحية متوفرة، في مسعفين بكل الأماكن مجهزين، في تقريبا أغلب الحملات متوفر أحيانا أطباء تابعة للحملات، الأكل الموية جميعها كل مكان متوفرة، فالحمد لله يعني الحج ميسر سهل، لكن بس يتطلب من الشخص نفسه يعني يكون حريص شوي على صحته وواعي بالأمور اللي حصلة والأمراض المزمنة إذا كان هو مشخص مسبقا وفقط، والحمد لله كل شيء مجهز موفر
1: الحمد لله. شكرا لك طبعا دكتورة أريج العلوان استشاري طب أسرة ومجتمع.
0: أهلا وسهلا ويعطيكم العافية، والله يكتب الحجاج حجة مبرورة وسعيا مشكورا ويحفظ الجميع من كل سوء ويكون حجهم مليء بالراحة والأمان والخشوع والطمأنينة.
1: اللهم أمين، أعطيك الصحة والعافية دكتورة.
0: الله يعافيك.
1: الشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم في الإعداد وتقديم حوري السباعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد، في أمان الله.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر
1: ومذلة الفقر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج،
1: حياكم الله.

مستمعينا الكرام، حياكم الله في برنامج حياكم الله من إعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري وتقديم خالد الغانم وإخراج عبد السلام المحيمين.

مستمعينا، نحن معكم كالمعتاد في هذه الأيام المباركة من الخامسة حتى الخامسة وخمس وخمسين دقيقة بحول الله تعالى على الهواء مباشرة. لدينا الكثير من الأخبار ومن الرسائل المباشرة والمسجلة والتقارير واللقاءات، فحياكم الله مستمعينا.

مستمعينا، كثفت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية في أعمال الإصحاح البيئي والاستكشاف الحشري ومكافحة آفات الصحة العامة ضمن خططها التشغيلية لموسم حج 1447 للهجرة، وذلك في إطار منظومة الخدمات البلدية الهادفة إلى تعزيز الصحة العامة ورفع الجاهزية الوقائية في المواقع المرتبطة بحركة ضيوف الرحمن. وشملت مواقع استقبال وتنقل الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي إلى جانب محطة قطار الحرمين السريع بحي السليمانية، إضافة إلى مواقع إيواء الحجاج الذين لا يحملون تصاريح الحج في حي المتنزهات وطريق هدى الشام. وأوضحت الأمانة أن خطط الإصحاح البيئي نفذت وفق منهجية وقائية تعتمد على الرصد المبكر وتحليل المواقع ذات الكثافة التشغيلية العالية من خلال فرق ميدانية متخصصة مدعومة بأجهزة وتقنيات حديثة في أعمال الاستكشاف الحشري، بما يسهم في تعزيز كفاءة الرصد وتحديد مواقع التوالد المحتملة للبعوض الناقل للأمراض وفق معايير فنية وصحية معتمدة.

سجلت خدمة التنقل في المسجد النبوي أكثر من 8000 مستفيد وزائر يوميا ضمن منظومة الخدمات المقدمة لتيسير حركة ضيوف الرحمن والزائرين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم. وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الخدمة تنفذ بمعدل يتجاوز 900 رحلة يوميا عبر العربات الكهربائية، إلى جانب تسليم أكثر من 500 عربة يوميا لكبار السن، بما يسهم في تسهيل تنقلهم وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يسر وراحة. وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود الهيئة لتوفير بيئة ميسرة وآمنة والارتقاء بتجربة الزوار داخل المسجد النبوي وساحاته.

0: مستمعينا الكرام، أنهت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كافة استعداداتها لموسم الحج، كما باشرت تنفيذ خدمات إرشادية ميدانية لخدمة ضيوف الرحمن في عدة منافذ، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ حسين بن علي بكار، وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتوعية والتوجيه. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله فضيلة

0: الشيخ، وعشر مباركة علينا وعليكم.
1: نسأل الله أن يوفقنا فيها.
0: آمين يا رب العالمين. الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تقوم بجهود كبيرة لا شك خلال موسم الحج كغيرها أيضا من القطاعات المختلفة. عرفنا مشكورا على أبرز هذه الجهود شيخ حسين.
1: جزاكم الله خير أخي خالد، وأرحب بك وبالمستمعين والمستمعات. وهذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية قد سخرت كل إمكاناتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن، وما نشاهده من جهود عظيمة لأمن وسلامة الحجاج وتوعيتهم وتوجيههم لهو شيء حقيقة نعتز ونفتخر فيه. هذه الجهود العظيمة حقيقة في ظل توجيهات القيادة الحكيمة. حقيقة الرئاسة العامة هي ضمن هذه المنظومة الكبيرة من الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن. فالرئاسة جهودها التوعوية هي كبيرة في مجال خدمة ضيوف الرحمن وما يحتاجونه وفق اختصاصات الرئاسة العامة في جوانب متعددة، من ضمنها ما يتعلق بجانب العقيدة الصحيحة، وكذلك التوعية في المواقع المشروع زيارتها وكيفية زيارتها، كذلك ما يتعلق بالمناسك والزيارة. كل هذه الجهود اعتبارا من دخول الحاج والزائر من منافذ هذه الدولة المباركة إلى حين عودته إلى بلده بإذن الله غانما سالما
0: بإذن الله تعالى. حدثنا أيضا فضيلة الشيخ عن استخدامكم لأحدث التقنيات في مشاركتكم في موسم حج هذا العام. التقنية تتسارع ومنها الذكاء الاصطناعي وغيره، لو ألقيتم الضوء على هذا الجانب.
1: حياكم الله. فيما يتعلق بالتقنية، حقيقة الجميع يعلم ما تشهده هذه الدولة المباركة من تطورات تقنية وما يتعلق بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، والرئاسة العامة طورت آلياتها وتقنياتها بما يتوافق مع هذا التطور التقني. فجميع ما يقدم للحاج والزائر هو يقدم بصيغة تقنية رقمية، والمحتوى التوعوي كذلك كله يقدم عبر قنوات رقمية متعددة. من هذه التقنيات التي هي مفعلة في هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن ما يتعلق بالصفحة الخاصة بالحج والعمرة والزيارة، وكذلك تطبيق مبرور للأجهزة الذكية. وهذه المنصتين تحتوي على عدد كبير من المحتوى الذي يتعلق كما ذكرنا بتعزيز العقيدة الصحيحة، أو كذلك ما يتعلق بالنسك، كذلك التوعية المستدامة والبرور، وهي أجهزة واي فاي تقدم الخدمة المجانية لتصفح صفحة الحج والعمرة. كذلك يوجد منصات وشاشات تفاعلية توعوية في جميع المواقع. كذلك ما يتعلق بالكرت التوعوي، وهو يحتوي على ما يتعلق بالكيو كارد، وكذلك تقنيات الواقع المعزز 3D، والخرائط التفاعلية للمناسك وكذلك المواقيت ومواقع الزيارة المشروعة في المدينة المنورة وكذلك مكة، وكذلك ما يتعلق بالخريطة التفاعلية لأبرز المواقع في مكة المكرمة. كل هذه التقنيات الحديثة حقيقة هي مسخرة لخدمة زوار وحجاج بيت الله الحرام، وتنعكس بإذن الله على استفادتهم ورضا الحجاج والزوار بما يقدم لهم عند وصولهم لهذه البلاد من جوانب توعوية بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. هل على الحاج أن يبحث عن هذه البرامج التي أعددتموها في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم أن هذه البرامج والجهود تصله دون أن يبحث، ومن أراد أن يبحث فكيف هي الطريقة؟
1: طبعا كما أسلفنا، نعم، هذه الإمكانات التوعوية والتقنية هي منذ وصول الحاج إلى المنافذ. وكذلك المقرات موجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمواقع التي يفيد إليها حجاج بيت الله. ففي هذه المواقع يحصل ما يتعلق بتوعية الحجاج وإبراز هذه الخدمات حتى يحصل الحاج عليها بكل يسر وسهولة. نحن نتحدث عن أشياء في متناول الحاج بواجهات سهلة. ما يتعلق بالكيو كارد هو مجرد أن يمرر هذا كاميرا الهاتف على هذا الكيو آر فينتقل إلى هذه أو هذا المحتوى الضخم. كذلك ما يتعلق بخدمة الـ NFC المجال القريب، كذلك هو مجرد أن يمرر هذا الجوال على هذه الخدمة سينتقل مباشرة المحتوى أمامه في صفحة الجوال، وسيكون أيضا بواجهات تقنية سهلة يستطيع الحاج أن يتصفحها. نتحدث عن الخرائط التفاعلية التي مجرد التعامل معها عبر الصور ثم تنبثق له المحتويات مباشرة. كل هذه الخدمات نحاول أن تكون بكل يسر وسهولة للحاج حتى يؤدي نسكه بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. سؤالي الأخير لكم فضيلة الشيخ، هل لكم من نصائح توجهونها لحجاج بيت الله الحرام؟
1: جزاكم الله خير. حقيقة الوصية هي بتقوى الله سبحانه وتعالى وأن تكون أعمالهم موافقة لنهج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعودوا بحج مبرور وسعي مشكور ويعودوا بإذن الله مغفورا لهم. وفي الختام كذلك لا يفوتني أن أرفع الشكر والدعاء لولاة هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وهذه الجهود التي تبذل بتوجيهاتهم حفظهم الله وجزاهم خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. كذلك لا يفوتني الشكر والدعاء لكل من يساهم من قطاعات هذه الدولة، القطاعات الحكومية وغير الحكومية، في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن، وهذا شيء مشاهد وواضح في إشادة حجاج بيت الله بهذه الخدمات وهذه الجهود المباركة.
0: فضيلة الشيخ حسين بن علي بكار، وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتوعية والتوجيه، شكرا لكم وجزاكم الله خيرا.
1: شكرا لكم أنتم كذلك.
0: بارك الله فيك.

0: حياكم الله في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس. أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
4: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
5: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
6: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
5: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: حياكم الله.

نظمت الهيئة العليا للأمن الصناعي في مكة المكرمة النسخة الثانية من لقاء يمناك في الحج بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالأمن والسلامة في المنشآت الحيوية المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية لضيوف الرحمن، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التكامل المؤسسي المستدام والشراكة والتمكين ورفع مستويات الجاهزية والاستعداد لموسم حج 1447 للهجرة. ويأتي تنظيم النسخة الثانية من اللقاء استناداً إلى ما تحقق من مخرجات إيجابية في نسخته الأولى، وامتداداً لنهج الهيئة في تطوير منظومة التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز كفاءة الإجراءات الوقائية والاستباقية ويرفع مستوى حماية البنية التحتية الحيوية واستمرارية خدمتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم برنامج أضحيتي لعام 1447 للهجرة بمدينة الأنعام في عرعر ضمن حزمة من المبادرات والخدمات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز جاهزية أسواق النفع العام والمسالخ ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال موسم عيد الأضحى المبارك. ويتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات والمبادرات المصاحبة تشمل تنظيم مزادات الأنعام وتقديم خدمات استشارية للمستهلكين لاختيار الأضاحي وخدمات الحجز المسبق للمسالخ، إلى جانب برامج توعوية وإرشادية ومشاركة الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة لضمان التكامل في تقديم الخدمات.

0: مستمعينا، الآن نبقى وإياكم مع هذه الجولة المسجلة للزميل محمد العلوني من المدينة المنورة.
1: أهلا وسهلا بمن يستمع إلينا من الإخوة والأخوات، وحياكم الله، حياكم الله في هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر موجات إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. وأهلا وسهلا بكل المستمعين والمستمعات. أتواجد في هذا المكان المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد الذي يستقبل أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام، زوار مسجد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ينعمون في هذه الأجواء الإيمانية والروحانية في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولسان حال الجميع يقول أهلا ومرحبا بضيوف الرحمن في بلاد الحرمين، حياكم الله. برنامج يطل عليكم من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية، ويسرني وأتشرف بأن يكون معي عدد من ضيوف هذا المكان المبارك من حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1447 من الهجرة النبوية الشريفة، فحياكم الله أخي الكريم.
2: أهلا وسهلا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أتعرف عليك،
2: أخوكم شعبان محمود
1: من أين؟
2: مصري.
1: أهلا وسهلا بكم يا أهل مصر هنا في المملكة العربية السعودية وفي هذه اللحظات الجميلة، وأنتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستعدون للذهاب إلى مكة المكرمة. متى وصلتم إلى المدينة وشوقكم إلى هذا المكان؟
2: وصلنا يوم الأربعاء.
1: نعم.
2: يعني حوالي 4 أيام.
1: شوقكم إلى
2: والله الشوق لا يوصف عامة. شوق لا يوصف. احنا الواحد بيبقى جالس في بيته في مصر وكأنه بيتفرج على شريط فيديو داير في دماغه، امتى يجي، وساعة ما بيروح بيقول امتى العودة. فاللهم عودة دايما يا رب العالمين.
1: امين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا تسمع في هذا المكان إلا التهليل والتكبير والدعاء، الكل هنا منشغل بنفسه عن غيره ومتفرغ للعبادة والطاعة والذكر، فهنيئا لهم التواجد في هذا المكان المبارك، وندعو الله أن يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. أخي الكريم، وأنت قادم إلى المدينة المنورة، كيف تصف لي مشاعر الرحلة من مصر إلى المدينة المنورة وبعد ذلك إلى مكة المكرمة؟
2: والله الشعور لا يوصف إلا كما أنك تأكل نعناع. شوف رطب الكلب.
1: نعم.
2: القلب يكون رطب. شعور ما يوصف بشيء صراحة، كأنك طاير في السماء.
1: وأنت في المدينة المنورة وأنت ترى هذه الأعداد الكبيرة، كيف تصف لي هذا المنظر الرائع والجميل في هذا المكان، وحقيقة نرى من كافة الدول العربية والإسلامية في هذا المكان؟
2: صراحة منظر جميل، وأنا أتشرف أنا بخدمة الحجيج.
1: نعم.
2: يعني أنا ما حج، أنا خدام الحجاج إن شاء الله، يعني وربنا يجعلها على طول العمر.
1: والكل يتشرف بخدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام. أخي الكريم مرحبا بك.
3: مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معكم أخوكم ناجي أحمد من مصر، جئت لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
1: مرحبا بك وحياكم الله في المدينة المنورة، وبعد ذلك هناك من يرحب بكم ويعمل من أجل خدمتكم في مكة المكرمة. صف لي مشاعرك، أشواقك، وأنت هنا في هذا المكان وأنت تخدم ضيوف الرحمن، وأنت أيضا من ضيوف الرحمن.
3: والله لا غريب على أهل المدينة الاستقبال والحفاوة، وكيف بهم وهم من استقبلوا سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. والله المدينة راحة وسكينة. نعم. وكنا اليوم في مزارات المدينة حيث جبل أحد وغزوة أحد وشهداء أحد.
1: نعم.
3: ثم إلى مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام.
1: نعم.
3: الصلاة فيه بأجر عمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ في بيتي ثم أتى قباء فركع ركعتين فله بأجر عمرة. أجواء المدينة أجواء جميلة جدا، وأهل المدينة ناس طيبين، عهدناهم منذ 2016. الاستقبال والصلاة في المسجد النبوي راحة ما بعدها راحة. نسأل الله عز وجل أن يكتبها لكل مشتاق.
1: الله أكبر. شوقك الآن إلى في المدينة المنورة، وبعد أيام ستتوجه إلى مكة المكرمة، إلى بيت الله الحرام، إلى المشاعر المقدسة، منى، مزدلفة، عرفات. الله الله، صف لي هذه الأشواق وأنت متوجه إلى بيت الله الحرام.
3: والله نحن نشتاق إلى الوقوف بعرفة مع حجيج بيت الله الحرام. نسأل الله عز وجل أن يكتبها لكل مشتاق أن يحج بيت الله الحرام. ومكة الصلاة فيها 100,000 صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحب البلاد إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نتمنى لكم طيب الإقامة هنا، وبعد ذلك إن شاء الله في مكة المكرمة، وأن يكون حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا، وأن تعودوا إلى مصر وقد قبل الله حجكم والصالح أعمالكم، وحياكم الله.
3: جزاكم الله، وربنا يكتب أجركم ويتقبل منكم الأعمال في خدمة ضيوف الرحمن.
1: شكرا أخي الكريم، وحياكم الله.
2: وحياكم إن شاء الله.
1: سلام. ومن هذا المكان المبارك أنقل الميكروفون إلى الزملاء في الاستديو من هنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. كنت أنا معكم محمد العلوني لبرنامج حياكم الله.

مستمعينا الكرام، شددت وزارة الداخلية على أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها لأداء فريضة الحج، وأن الحصول على تصريح بالحج شرط أساسي لأداء فريضة الحج، وأهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 للهجرة، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وعدم مخالفة هذه التعليمات حتى لا تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. ودعت وزارة الداخلية إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

أطلقت وزارة الحج والعمرة الدليل التوعوي لحجاج الداخل لموسم حج هذا العام ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جاهزية ضيوف الرحمن ورفع مستوى الوعي بالإجراءات التنظيمية والإرشادات التوعوية التي تساهم في أداء المناسك بيسر وطمأنينة، وذلك بالشراكة مع عدة جهات. ويقدم الدليل محتوى إرشاديا متكاملا يرافق الحاج في مختلف مراحل رحلته، بدءا من الاستعداد المبكر قبل الانطلاق وما يتصل بالتجهيزات الشخصية ومتطلبات الرحلة ومعرفة نقاط التجمع، وصولا إلى التعليمات المرتبطة بالتنقل إلى المشاعر المقدسة والالتزام بالجداول التنظيمية المعتمدة.

هيئت أمانة منطقة القصيم مدينة الحجاج بمدينة بريدة الواقعة على طريق الرياض القصيم المدينة المنورة السريع ضمن خططها التشغيلية لموسم حج 1447 للهجرة، وذلك من خلال تسخير كافة الإمكانات البلدية لتوفير بيئة مهيئة وآمنة لضيوف الرحمن في أثناء توقفهم بالمنطقة. كما سخرت الأمانة إمكاناتها البشرية والآلية لرفع جاهزية مدينة الحجاج وتجهيز مرافقها بكافة الخدمات المساندة، بما يسهم في راحة ضيوف الرحمن وتقديم خدمات بلدية متكاملة طوال فترة إقامتهم.

0: مستمعينا الأعزاء، حياكم الله وأهلا بكم في هذه الفقرة التوعوية ضمن تغطية إذاعة الرياض لموسم حج هذا العام. ومع توافد حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة، تتضاعف أهمية التوعية الصحية، خاصة ما يتعلق بصحة القدمين والكاحلين، نظرا لما يبذله الحاج من جهد بدني كبير في أثناء التنقل وأداء المناسك، وما قد يترتب على ذلك من إجهاد أو إصابات تؤثر على راحته وسلامته الصحية. وللحديث أكثر حول هذا الجانب الصحي المهم، يسعدنا أن نستضيف الدكتور خالد إدريس، استشاري طب وجراحة القدم والكاحل والقدم السكرية، ليتحدث معنا عن أبرز الإرشادات الوقائية وطرق العناية بالقدمين خلال موسم الحج، إضافة إلى النصائح الخاصة للحجاج من كبار السن ومرضى السكري. مرحبا بكم دكتور خالد.
1: ألف أهلا وسهلا أخي خالد وسميه، عساكم طيبين.
0: أحياكم الله دكتور خالد، وعشر مبارك علينا وعليكم.
1: علينا وعليكم يا غالي،
0: الله يحفظكم. حدثنا في البداية دكتور عن أكثر المشكلات والإصابات المرتبطة بالقدم والكاحل التي تلحظون تكرارها خلال مواسم الحج.
1: بالفعل الشيء المتكرر كثير جدا هو البقبقة أو النفطات اللي تسمى باللغة الإنجليزية البليسترز. السبب في ذلك غالبا يكون احتكاك، لأنه الحاج آخر حاجة يقرر يأخذها معاه، يأخذها في يده، هو الحذاء. أنا دائما أقول يا جماعة، قبل ما تشتري الإحرام وتشتري الأمور حقة الحج، قرر من بدري إيش هو الحذاء اللي تبغاه معاك عشان لا يسوي لك مشاكل في الأقدام. فالنفطات أو البقبقة هي أكثر حاجة تجي، زائد ممكن تجي من الحرارة الزايدة. يعني إحنا عندنا كان النشرة الجوية الآن تقول إلى يوم 8 الحج حيكون الجو حار أكثر من الطبيعي. في معادلة بسيطة جدا نحسبها، دائما درجة حرارة الإسفلت الأسود تكون 30 درجة مئوية أعلى من حرارة الجو. فإذا كانت حرارة الجو مثلا 40 درجة مئوية، نضيف عليها 30 تصير 70 درجة. 70 درجة تحرق الجلد خلال 3 إلى 5 ثواني.
0: يا ساتر.
1: فتخيل لما بعض الحجاج الحذاء يطلع من رجله، لو كان مثلا عنده سكري وهو حاسس بالخطأ، أو أنه في واحدة من السنوات كنا في منى، الأحذية حقة الناس ساحت.
0: جميل.
1: من الإسفلت من كثر حرارته. فالانتباه من النفطات والبقبقة حقة الجلد والحروق، هذه أهم حاجتين نقي نفسنا منها.
0: طبعا البقبقة والنفطات نسميها أعتقد عندنا اسم مختلف، لعلي كان على بالي لكن نسيت الاسم الآن، لعلي أتذكره فيما بعد علشان بس تكون صورة واضحة للمستمعين.
1: طيب. أستاذ خالد على فكرة الله يسعدك، كل منطقة في المملكة
0: نبخة تذكرتها.
1: نبخة هذه جنوبية شوي.
0: لا عندنا مدري احنا نسميها نبخة
1: والله.
0: ايه
1: ايوه، فكل منطقة في المملكة على فكرة يسموها بشكل مختلف. وحتى الدول العربية عندها اسماء مختلفة. بالفعل.
0: جميل. طيب دكتور، يعني انتم اشرتم الى ان اهم يعني إجراء وقائي هو اختيار أجلك الله والمستمعين الحذاء المناسب. طيب ما الحذاء المناسب؟
1: نعم. جميل جدا. هنا لابد أن نأخذ في الاعتبار الإحرام وشروط الإحرام للرجل. شروط الإحرام تقول أنه الرجل المحرم لابد أنه حذاء يكون مفتوح، إما من الأمام من المقدمة أو من المؤخرة، يعني منطقة العقب مكشوفة أو الأصابع مكشوفة. فدائما أنا أوصي أن يكون الحذاء مغلق أو مقفل من الأمام لحماية الأصابع، ومفتوح من ناحية العقب أو منطقة الكعب. كثير أنواع أحذية، يجب أن ننتقي حذاء يكون نعله الخارجي يميل إلى القساوة وسميك بعض الشيء عشان يرفع يبعد القدم عن الإسفلت وعن الحرارة. طبعا هنا جاء في بالي الآن أنه الدولة في أجزاء كبيرة من المشاعر حطوا الأرضية اللي هي ممتصة للحرارة. فهذا طبعا قلل بشكل كبير جدا من الحروق. ولكن بصفة عامة نبغى الحذاء يكون نعله الخارجي يميل إلى القساوة ويكون سميك بعض الشيء عشان يبعد الجلد ويبعد القدم عن الأرضية. أما الشخص اللي عنده سكري أو عنده أي تشوهات خلقية أو تكوينية أو حوادث أو روماتيزم في القدم والكاحل فيحل له للرجل المحرم أن يلبس أكرمكم الله جزمة رياضة. أي جزمة رياضة يبغاها في الدنيا. الفتوى الشرعية كانت واضحة جدا قبل بضعة سنوات تقريبا أنه للحاجة الطبية الرجل المحرم يلبس في أقدامه جزمة رياضة. وبالنسبة لي هذه هي أفضل شيء يلبسها الإنسان في أقدامه. والسيدة طبعا ما عندهم مشكلة يلبسوا جزمة رياضة في المشاعر وأثناء أداء المناسك.
0: ممكن يكون مثلا على كرسي مثلا وكرسي متحرك دكتور.
1: ما فهمت. يعني
0: بدلا أن يمشي ويختار الحذاء المناسب وقد يكون غير مناسب ممكن يكون مثلا على كرسي متحرك مثلا وأحدهم يعني يقوم بدفع هذا الكرسي.
1: لا قد يكون صعب جدا أستاذ خالد

0: إلا إذا كان الشخص مقعد. وبعدين لا تنسى إنه النفس الحلوة والناس اللي طالعة الحاج تبغى يعني تبغى تجهد نفسها وتبغى تتعب ويبغى يؤدي المناسك على أتم وجه. فكثير من الناس نقول لهم رجاء فضلا خليك في كرسي ما يبغى. فإحنا نحاول اللي يقدر بدون كرسي متحرك يروح لكن ينتقل الحذاء الصحيح. ولكن إذا كان وإذا تعب أي أحد ثاني ممكن يدفه. وبالنسبة لرمي الجمرات على فكرة أكثر الإصابات تصير أثناء رمي الجمرات. فإذا كان الشخص كبير في السن أو عنده أي مشاكل في القدم والكاحل أو غيرها فيوكل غيره. الأمور الشرعية متاحة وسهلة بإذن الله.
1: بإذن الله الحمد لله. دين يسر. طيب دكتور هذه اللي أشرت لها النفطات أو البقبقة أو النبخات بجميع اللهجات إذا يعني أصيب بها الحاج يعني ماذا يفعل في هذه الحالة إذا قدر الله وأصيب بها؟ وهل هي يعني خطيرة أو ضارة؟
0: على حسب سببها وعلى حسب قد إيش كبرها. إذا كانت بقبقة صغيرة ولون السائل اللي داخلها شفاف أبيض فنتركها في حالها، نحميها ونتركها في حالها ما نفقعها. أما إذا كانت كبيرة يعني أكثر من 2 سنتي مثلا والسائل اللي داخلها أحمر أو داكن فلا بد من يفضل مراجعة الطبيب أو المستشفيات المنتشرة في مختلف أنحاء المشاعر عشان نتأكد أنه ما يكون فيها عدوى أو التهاب بكتيري، بالذات من لديه سكري وكبار السن. ولا ننسى أنه المتطوعين والمتطوعات في كل أنحاء المشاعر موجودين وعلى رأسهم المتطوعين والمتطوعات فارسات الحج من البرنامج الصحي التطوعي بالحج. كل 4 أو 5 شباب أو بنات شايلين شنطهم في وسط الحجاج يطببوا أقدامهم. فهذول حيشوفوهم في كل مكان الحجاج، إذا في أي حاجة يروحوا للشباب والبنات حقونا بإذن الله.
1: بإذن الله. طيب دكتور خالد لو أردنا الآن أن نجمل الإرشادات أو النصائح التي تود أن تقدمها خصوصا لكبار السن ومرضى السكري ومن لديهم مشكلة في القدم.
0: نعم، على رأسها عدم حتى التفكير أو المحاولة في المشي حافي القدمين. لأنه خليك من الحروق، حندخل في موضوع الإصابات بالأجسام الغريبة، مسامير، قزاز، شوك، متاهاتها كبيرة. فأول حاجة الامتناع عن المشي حافي القدمين. 2 انتقاء الحذاء من بدري، ويحبذ وياريت ويفضل أنه يلبسه 2-3 في قدميه قبل ما يطلع أبو الحج عشان يتأكد أنه ما بيجرحه أو ما بيسوي له أي مشاكل. لا ننسى أنه غسيل الأقدام مهم جدا، ثم التنشيف ما بين الأصابع. ولما أرجع على المخيم نتفقد القدمين بالذات من أسفل يعني في الحفا. للناس اللي عندهم سكري لا يكون في حاجة داخلة في القدم وما حسينا فيها. وعند حدوث أي تغير في القدم أو الكاحل نروح فورا نراجع بداية من الفرسان والفارسات المتواجدين في المشاعر إلى الهلال الأحمر إلى المستشفيات المتواجدة في كل مكان.
1: جميل جدا، نسأل الله تعالى السلامة للجميع وأن يتقبل الله منهم حجهم. شكرا لك الدكتور خالد إدريس استشاري طب وجراحة القدم والكاحل والقدم السكرية، يعطيك العافية.
0: شكرا أستاذ خالد.
1: شكرا.

مستمعينا، نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة جولة ميدانية للاطلاع على جاهزية سوق الخضار والفواكه المركزية بالكعكية، وذلك ضمن الجولات الميدانية الهادفة إلى تعزيز الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام والتأكد من وفرة المنتجات الغذائية وسلامة الإمدادات التموينية.

وهنا نصل بحضراتكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حياكم الله، كان معكم فيها من الإعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري، ومن التقديم خالد الغانم، ومن الإخراج عبد السلام المحيميد. نلقاكم بحول الله تعالى غدا عند تمام 5. كونوا بخير وفي خير وعلى خير.

0: حياكم الله. مقام إبراهيم.
1: حجر أثري بقي شاهدا خالدا على واحدة من أعظم القصص في تاريخ الإسلام التي جسدها النبي إبراهيم عليه السلام في رحلته مع بناء بيت الله الحرام. يقع المقام على بعد أمتار قليلة من الكعبة المشرفة في صحن المطاف داخل هيكل بلوري شفاف محكم الحفظ، يحيط به إطار معدني مطلي بالذهب يحافظ عليه من العوامل الخارجية مع إبقائه ظاهراً للعيان. تشير المصادر التاريخية إلى أن الحجر الذي يقوم عليه المقام كان يقف عليه النبي إبراهيم عليه السلام أثناء رفع جدران الكعبة، وكان يرتفع به كلما ارتفع البناء حتى اكتمل تشييد البيت العتيق. ويصف المؤرخون حجر المقام بأنه رخو من نوع حجر الماء وليس من الحجر الصوان، وهو مربع بمساحة 50 سنتيمتراً طولاً وعرضاً وارتفاعاً، وفي وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم الخليل عليه السلام على شكل حفرتين بيضاويتين مستطيلتين. حظي المقام عبر العصور بالعناية والاهتمام مع الحفاظ على تصميمه التاريخي، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: من القائل؟
1: من القائل؟ برنامج أسبوعي يتولى الرد على أسئلة المستمعين الأدبية من شعر ونثر وحكم وأمثال.
0: فابعث إلينا عزيزي المستمع بالسؤال الأدبي الذي تريد ليجيبك

0: عليه الأستاذ عبد الله بن خميس.
1: من القائل؟ من تنفيذ محمد عيد الشيباني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسأل الأخ راء منصور من الكويت الروضة عمن قال هذا البيت: وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. هذا البيت يا أخ راء منصور لأبي فراس الحمداني، عمومته بنو تغلب وخؤولته بنو تميم. ولد في الموصل فسماه والده الحارث وكناه بأبي فراس. ولما استوى سيف الدولة على سرير الملك بحلب ضم أبا فراس إليه، فتخرج في العلم والأدب وتمرس في الفروسية، فخرج شاعرا فارسا. فقلده سيف الدولة إمارة منبج، وفي حروبه مع الروم أسر وأخذ في الأسر 7 سنوات، وأخيرا وبعد جهاد طويل قتل عند جبل مدببة قرب حمص. وهذا البيت من قصيدة طويلة يقول في مطلعها: أما لجميل عندكن ثواب، ولا لمسيء عندكن متاب. لقد ظل من تحوي هواه خريدة، وقد ذل من تقضي عليه كعاب. ولكنني والحمد لله حازم أعز إذا ذلت لهن رقاب. ولا تملك الحسناء قلبي كله، وإن شملتها رقة وشباب. وأجري فلا أعطي الهوى فضل مقودي وأهفو، ولا يخفى علي صواب. إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة، فليس له إلا الفراق عتاب. إذا لم أجد من خلة ما أريده، فعندي لأخرى عزمة وركاب. إلى أن قال: بمن يثق الإنسان فيما ينوبه، ومن أين للحر الكريم صحاب. وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب. تغابيت عن قومي فظنوا غباوتي، بمفرق أغبانا حصا وتراب. إلى أن قال: ورب كلام مر فوق مسامعي، كما طن في لوح الهجير ذباب. إلى الله أشكو أننا بمنازل تحكم في آسادهن كلاب. تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي، ولا للمعتفين جناب. ستذكر أيامي نمير وعامر وكعب على علاتها وكلاب. إلى أن قال: أمن بعد بذل النفس فيما تريده أثاب، بمر العتب حين أثاب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب.

ويسأل علي محمد الصوفي العراق جلولة صندوق بريد 1 عن قائل الحكمة: إن الله جميل يحب الجمال. وكذلك يسأل عن قائل هذا البيت: كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة

سنانا. فأما المثل يا أخ محمد فليس مثلا، وإنما هو قطعة من حديث نبوي، ففيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فقال جماعة من الصحابة: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: ليس هذا هو الكبر، إن الله يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد على اختلاف في اللفظ. وأما البيت فهو للمتنبي من قصيدة يقول في مطلعها: صحب الناس قبل هذا الزمان، وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغصة كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا، ربما تحسن الصنيع لياليه ولكن تكدر الإحسان. وكأن لم يرض فينا بريب الدهر حتى أعانه من أعانا، كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا. ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانا، غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا، ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أظلنا الشجعان. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا، كل ما لم يكن من الصعب في الأنفس سهل فيها إذا هو كان.

ومن الأخ محمود روحي من سوريا وردتنا رسالة تشكر البرنامج وتعرض عدة مقطوعات شعرية وتقول: أولا، هل هي شعر أم لا؟ ثانيا، ما النصيحة التي تقدمها لي في ميدان الأدب؟ ثالثا، هل يوجد لدي موهبة شعرية أم لا؟ المقاطع الشعرية جاءت هكذا: ألف، ثلاث بعد عشر مررنا تواليا، ما سلا قلبي ولا كنت عنكم لاهيا. باء، لا أبدأ باسم ذكره محظور، علي وفي ثنايا القلب محفور. جيم، جفاء ودك للنفس مر وبيل، فهل لي إلى رضاك يا مناف سبيل. دال، نص رسالة النثرية يقول منها: إنني لست أول من خطب، ولا أول من مر عليه رمضان بعد رجب، ولا أنا لحماتي رضاها علي وجب، إلى آخر. فيا أخ روحي، أنت راغب أن تكون شاعرا وناثرا، ولكن يبدو أنها خاطرة خطرت بذهنك فانطلقت تذيل التجربة على الورق قبل أن تملأ كنانتك بما يخول لك الشعر والنثر ويجعلك تطرق بابهما وأنت متمكن من فنك، واثق من نفسك، عارف بالشعر وزنا ورويا وقافية، مسامرا للمحابر والدفاتر، ساهرا الليالي لتذليل الصعب وترويض النافر. فابدأ يا أخ روحي من أسفل السلم وتدرج في عتباته، وحاول أن تزود نفسك بكل لوازم الشعر ومقتضياته، ثم جرب نفسك وأسقط من حسابك ألف تجربة، ولا ضير ولا غضاضة، فمثلك من طرق الباب الموصد واستفتح ففتح له. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج، واطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، ألم ترى الحبل وتكراره في الصخرة الصماء قد أثرى، وما زال هذا الغلام يهذي حتى قال الشعر، ولعلي ألقاك بعد هذا وأنا وأنت قريرا عين بما قدمته.

0: وتسأل الأخت منيرة صالح القحطاني من القصيم الرس حي المطار هذين السؤالين: أولا، من القائل لهذين البيتين؟ إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطق منك اللسان بسوءة فكلك عورات وللناس ألسن. ثانيا، من قائل هذا البيت وهل له بقية؟ وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فأما البيتان الأولان يا أخت منيرة فهما للشافعي من أبيات يقول فيها: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك سوءات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساويا فدعها وقل يا عين للناس أعين، فعاشر بإنصاف وسامح من اعتدى ولا تلقى إلا بالتي هي أحسن. أما البيت الثاني وإذا المنية إلى آخره فهو لأبي ذؤيب الهذلي من قصيدة طويلة يرثي فيها أولاده ويقول منها: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، قالت أمامة: ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع، ولقد حرصت بأن أدافع عنهم، وإذا المنية أقبلت لا تدفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، فالعين بعدهم كأن جفونها كحلت بشوك فهي عور تدمع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، حتى كأني للحوادث مروة بصفى المشقر كل يوم تقرع، لا بد من تلف مقيم فانتظر أبي أرض قومك أم بأخرى المضجع، ولقد أرى أن البكاء سفاهة ولسوف يولع بالبكاء من يفجع، ولا يأتين عليك يوما مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع، فلئن بهم فجع الزمان وريبه إني بأهل مودتي لمفجع، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع.
1: الإذاعة زمان

0: إعداد وتقديم
1: بندر الدوخي،
0: إخراج
1: سعيد شوشة الثبيتي.

أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهرته ابن الأبار، واسمه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن الأبار القضاعي البلنسي. ولد في مدينة بلنسية، وهي مرفا شرقي الأندلس، سنة 595 هجرية، وفيها نشأ وتلقى العلم على والده، ثم تثقف على يدي عدد من شيوخ الأدب والنحو والتاريخ والبلاغة والقراءات. وفي 30 من عمره التحق كاتبا لدى والي بلنسية أبي عبد الله بن حفص الموحدي، ثم عند ابنه أبي زيد، وكانت له مكانته لدى الاثنين، كما عمل كاتبا لدى زيان ابن مردنيش الذي استولى على قسم كبير من الأندلس بعد سقوط دولة الموحدين. ولما حاصل الإسبان بلنسية، ذهب ابن الأبار في وفد يستنجد والي تونس، حاملا قصيدته التي مطلعها أدرك بخيلك خيل الله أندلسا. فأرسل والي تونس أسطول النجدة، ولكن بعد أن استسلمت المدينة صلحا. فانتقل ابن الأبار مع أسرته إلى تونس، وفيها استقر وعمل كاتبا لدى أميرها، ولقي منه الترحاب والتكريم. وقد كتب للسلطان أبي زكريا، وعمل وزيرا للمستنصر، ولكن ابن الأبار كما وصفه ابن خلدون كان أنوفا متكبرا ضيق الخلق. وقد غضب عليه المستنصر إذ بلغه أن ابن الأبار يستصغر مداركه ويقلل من شأنه إزاء ولاة الأندلس. واستشاط غضب المستنصر إذ سمع أبيات شعر في هجائه قيل إنها دسيسة، وذكر أنهم عثروا عليها بين أوراقه في منزله، فأمر بقتله طعنا بالرماح سنة 658 هجرية. وذكر أن جثته وكتبه أحرقت، وقد ترك ابن الأبار وراءه عددا من المصنفات تنم عن سعة ثقافته العلمية الأدبية التاريخية. وقد ذكر أن الذي وصلنا بقية كتبه، ومنها تكملة كتاب الصلة، وهو تكملة لكتاب الصلة لابن بشكوال، والحلة السيراء، وهو تراجم للشعراء الأمراء الذين حكموا الأندلس وشمال أفريقيا، والمعجم في شيوخ الصدفي، ويعتاب الكتاب، وتحفة القادم طبع مختصرا. وذكرت له كتب مثل إفادة الوفادة، درر الصمت في خبر الصبط، معادن اللجين في مراثي الحسين، إيماض البرق في أدباء الشرق، كتاب التاريخ، هداية المعترف في المؤتلف والمختلف، وقطع الرياض. كما له أشعار فيها الوصف والغزل والمديح والاعتذار، وهو في شعره كما في نثره يبدع في البديع أكثر مما يبدع في المعنى. وقصيدته التالية أوردها المقري في نفح الطيب وأثنى عليها.

أدرك بخيلك، أدرك بخيلك خيل الله أندلس، إن السبيل إلى منجاتها درس. وهب لها من عزيز النصر ما التمست، فلم يزل منك عز النصر ملتمسا. وحاشي مما تعانيه حشاشتها، فطالما ذاقت البلوى صباح مسا. يا للجزيرة، يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا للحادثات، وأمسى جدها تعسا.

0: في كل شارقة إلمام بائقة يعود مأتمها عند العدا عرسا، وكل غاربة إجحاف نائبة، وكل غاربة إجحاف نائبة تثني الأمان حذارا والسرور أسى. وفي بلنسية منها وقرطبة ما ينزف النفس أو ما ينزف النفس مدائن، مدائن حلها الإشراك مبتسما جذلان، وارتحل الإيمان مبتئسا، وصيرتها العوادي العبثات بها يستوحش الطرف منها، وصيرتها العوادي العبثات بها يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسى. يا للمساجد عادت للعدا بيعا وللنداء غدا أثناءها جرسا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.
3: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجرن.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: أقول يوم فهد
3: السم،
2: تراني بمشي بعد شوي، ناقصكم شيء؟ تبون شيء؟
3: إيه بالله ناقصنا.
2: خير وشو؟
3: أبي قبل ما تطلع تعلمنا وش تبي غداك اليوم.
2: أبد على كيفس، سوي اللي تبينه وأنا باكله.
3: لا أبيك تحدد قبل ما تطلع وتعلمنا وش تبي أسوي غداك.
2: غريبة، وش سبب هالإصرار هذا اليوم؟
3: بلاي والله إذا أنت طلعت قعدت تفكر ساعة نصف ساعة وش أقوم أطبخ وش أقوم أطبخ غدا، وانت هالحين ما علمتني، لكن إذا علمتني فمعناته ريحتني.
2: زين زين زين ما يخالف أم فهد، واللي تعبت ما نبيه.
3: الله يسلمك يطول لي في عمرك.
2: طيب وش رايك تصلحين صينية مكرونة بالفرن؟
3: زين، تبيها باللحم المفروم ولا باللحم المقطع؟
2: ايه أبد كله واحد، بس لا تنسين تحطين عليها الحبحر أهم شيء.
3: ابشر. حاضرة يا أبو فهد. تبي شيء غيره؟
2: أبد ما نبي شيء، بس سوي الصينية هذه ومعها شوي سلطة وشوي فاكهة والحمد لله.
3: ابشر يا أبو فهد، وبإذن الله لأطبخ الصينية الصينية اللي انت خابرها تاكل أصابعك وراها.
2: لا أصابعي ما بعد استغنيت عنها يا أم فهد، لكن انت يفطني بس للصينية وضبطيها زين.
3: حاضر يا أبو فهد وعلى أمرك.

0: يا هلا ومرحبا، حي الله أم خالد.
1: الله يحييك يا أم فهد، بس عسى ما عطلتك عن شغلك.
0: لا لا لا لا، أبدا ما عطلتيني. غدانا صينية مكرونة وقد حطيتها في الفرن، والسلطة إذا جابوا فهد رحت وقطعتها. المهم بس علميني وش علومس وش أخبارس الجديدة.
1: والله ولا شيء، وأنا ما جيتك يا أم فهد إلا أبي أنشدك عن العلوم والأخبار الجديدة.
0: وش الأخبار يا خيتي؟ ما عندي شيء مستنكر، إلا إن كان هناك هوشة من أم عبد الله ورجلها ولا شيء بتسذى ولا تسذى، أنا ما عندي.
1: أفا هوشة؟ ليش يا أم فهد ليش؟
0: أبد أنت ما تدرين؟
1: لا والله ما دريت إلا منك الحين، بس وش القصة؟
0: والله أنا سألتها وقالت السبب إن أبو عبد الله يقول إن حنا من يوم جبنا هالسواق وأنت ما تقرين في البيت. وقالت له مهوب أنا الحالي، كل الناس كذا. قال ما علي من الناس، وكلمة منه وكلمة من أم عبد الله، إلين تطور الموضوع وبغت مساكينة تروح لهلها.
1: يا الله مكسوم خير، بس أم عبد الله والله ما تستاهل.
0: والله يا أخيتي وش أسوي عاد يا أم خالد؟ بس المهم أنت عارفة هالحرمة، لازم اللي تبي عيالها وبيتها تسمع كلام رجلها.
1: والله إنك صادقة، معك حق يا أم فهد، معك حق.
0: لا وذكرت لك بعد سالفتين جديدة.
1: ها.
0: الظاهر بعد إنك ما تدرين عنها.
1: خير وش في بعد؟
0: سالفة أم صلاح
1: والله
0: وخدمتها الجديدة.
1: خير وش فيهم يا أم فهد؟

0: ها يا ابو محمد بشر، وش صار في موترك؟
1: والله يا ابن الحلال، السيارة يوم سحبتها للورشة وشافوها قالوا ان القرية بيلها توضيب او تبديل.
0: افا طيب، وانت شو قلت لهم الحين؟
1: ايش تبيني اقول؟ قلت لهم وضبوا القير وصفوا السيارة.
0: ايه زين، طيب اذا خلصت من الورشة ايش بتسوي فيها السيارة الحين؟
1: والله لا، منها خلصت من الورشة وديتها للحراج وبعتها تحت الميكروفون وعلى الله.
0: افا مين يبدأ ذي السيارة اللي انت تقول هذه مسميها ام الجمايل عندنا مبهذلنا فيها؟
1: الا والله، وقد مشت عندي فوق 100,000 كيلو ولا قد خربت ولا مرة.
0: طيب ليش تبيع حجل؟
1: يا أخوي شاروا علي بعض الأصحاب ببيعها وقالوا لي إن السيارة إلى منه ضرب عندك الجير وصلح يبي يصير أقوى من حمله من حمل المكينة، وهذا اللي خلاني أبيعها.
0: تفا يعني ناوي تطلعها من الورشة على الحراج على طول؟
1: نعم يا أبو فهد، ها عسى لك نظر ودك تشتريها.
0: لا يا ابن الحلال والشبيب، أنا اللهم لك الحمد عندي بدال الواحدة ثنتين.
1: شو رأيك تستغرب يوم قلت لك إني أبى أبيعها لطلعتها من الورشة؟
0: والله اللي خلاني أستغرب كلامك يا حبيبي الأسبوع اللي راح.
1: أه؟
0: يوم إنك تقول هالسيارة مالي ببايعها ولو صرفت عليها قيمة سيارة جديدة.
1: هذا قبل أسبوع، أما اليوم فلا عقب خراب الجير وتصليحه إلا الحراج وبيعها.

0: ورجعت من الشغل وأنا ميت من الجوع. ويوم دخلت مع الباب قابلتني أم فهد وقالت لي ترى أم خالد عندنا من الضحى ولا بعد راحت. وقلت ما يخالف الله يحييها، بس روحي هاتي الغداء تراني ميت من الجوع. وراحت من عندي، وبعد ما فرشت السفرة وحطت الفاكهة والتمر جلست أقدع شوي وسكت الجوع اللي عندي، ثم انكليت شوي فاكهة. كل هذا وأم فهد ما بعجت إلى الحين. ويوم تأخرت علي قلقت عليها ورحت لها في المطبخ. ويوم دخلت المطبخ لقيت أم فهد قاعدة تناظر الصينية وهي محروقة ووجهها أسود من الفشيلة ولا تدري شو تسوي. الشيء اللي ودي أعرفه هو كم واحدة حشتها هي وأم خالد قبل ما ينحرق غدانا، ولا صينية المكرونة الله يخلفها هي ومعونها راحوا فيها.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
1: قهوة الصباح.
3: كثيرا ما نخشى في هذه الحياة أن نكون واضحين، فنلجأ للمواربة ونحيط مشاعرنا ومواقفنا بأسوار من الغموض، ظنا منا أن في ذلك حماية لقلوبنا أو ذكاء في التعامل مع الآخرين. نخشى أن نفهم خطأ أو أن نقابل بالصد، فنهرب إلى المنطقة الرمادية حيث لا قول فصل ولا موقف حاسم. لكن الوعي الذي يتشكل في أعماقنا بعد كل خيبة يخبرنا بحقيقة مغايرة تماما، يخبرنا أن الوضوح هو هيبة الروح، وأن المباشرة والصدق في التعبير هما رؤية واضحة وإرادة صلبة تمنح صاحبها هدوءا لا تزعزعه التوقعات. إن هيبة الوضوح يا رفاق تمنح الإنسان كاريزما فريدة تنبع من كونه شخصا منسجما مع نفسه. حين تكون واضحا في مشاعرك، مباشرا في مواقفك، فأنت تحمي نفسك والآخرين من متاهات التأويل وسوء الفهم. الوضوح يقطع الطريق على الظنون ويجعل لغتك جسرا متينا لا يهتز برياح الشك. الوضوح هو الوقار الذي يكسوك حين تقول نعم بامتلاء ولا بكرامة، دون أن تضطر لشرح يخدش وقار نفسك أو تبرير يطفئ نور صدقك. كيف يمنح الوضوح صاحبه سكينة لا يدركها المتلونون؟ الغموض في المشاعر والمواقف ليس إلا حيلة يلجأ إليها الضعفاء ليتهربوا من تبعات الصدق أو ليبقوا خياراتهم معلقة على حساب سلام الآخرين. أما القوي بوعي فهو الذي يدرك أن الوضوح أقصر الطرق للراحة، هو الذي يضع النقاط على الحروف، لا قسوة منه بل رحمة بنفسه وبمن حوله. نحن نتعلم بعد كل انكسار أن أدب المسافات يبدأ من وضوح الكلمات، وأن القلب الذي لا يوارب هو قلب يستحق أن يؤمن به ويوثق في أثره. الرسالة التي أريد أن تسكن أرواحكم اليوم هي أن نبل الإنسان يبدأ من طهارة صدقه. الوضوح ليس وقاحة، بل هو تواصل رحيم يحترم عقل الآخر وقلبه. حين تكون واضحا أنت ترمم ذوات الآخرين قبل ذاتك، لأنك تمنحهم اليقين الذي يفتقدونه في زمن التزييف. إرادة التغيير الحقيقية تبدأ حين نقرر أن نكون حقيقيين وأن تكون سريرتنا كعلانيتنا. نمضي في الحياة بخفة أكبر لأننا لا نحمل أثقال الأقنعة ولا نخشى سقوط الستائر. اختاروا الوضوح منهجا والصدق مسارا. لا تتركوا مساحة للظنون أن تنهش في علاقاتكم. لا تتركوا الغموض يسرق منكم جمال اللحظات. امضوا في الحياة بوجوه سافرة وقلوب حاضرة ويقين بأن الضوء الحقيقي لا يزول أبدا ما دام نبع الوضوح في أعماقكم صافيا. تذكروا دائما أن أجمل ما فينا هو ذلك الصدق الذي يجعلنا نسير نحو الفجر بقلوب حرة واضحة ومطمئنة. فليكن وضوحكم هيبة وصدقكم وقارا، وأيامكم القادمة مليئة بسلام لا يشوبه كدر التخمين، لأنكم ببساطة كبار بوضوحكم في زمن الغموض.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

التحرر من الذنوب والمثبطات، ما أعظم أن يقبل العبد على المناسك بقلب خفيف لا يثقله تعلق ولا يقيده ذنب. فالحج في حقيقته رحلة إلى الله لا تليق بمن ما يزال مشدودا إلى الدنيا أو محملا بحقوق الناس ووزر المعاصي. إن رحلة كل إنسان يسعى إلى السعادة وراحة البال في دنياه والفوز العظيم في آخرته تبدأ بالتخلص من أعباء الذنوب والتوبة منها، ثم الاستعداد للسير في الطريق الصحيح بالتزود بالأعمال الصالحة التي تعينه على مواصلة الرحلة بنجاح. فمن أراد أن يلبي بصدق فليتحرر من الأثقال قبل أن يغادر مسكنه، فيبدأ ذلك برد المظالم وطلب العفو ممن أخطأ في حقهم ورد الحقوق إلى أهلها. فلا معنى لأن يطلب الحاج مغفرة ربه وهو مصر على ظلم عباده. ثم يأتي تطهير النفس من الذنوب بالتوبة الصادقة والندم الحقيقي والقطع مع المعصية، لأن الذنب الذي يحمله العبد إلى بيت الله قد يحجبه عن لذة المناجات أو يحرمه من أثر الرحلة. كذلك لابد من تخفيف التعلق بالدنيا، فهي وإن كانت مطلوبة في حدودها لا ينبغي أن تنافس نداء الله. فليسافر الحاج بقلب لا يلتفت إلا إليه ولا يرجو إلا رضاه، فتتحرر نفسه من أن تكون أسيرة للممتلكات والأموال.

في فضاء مفتوح لا يشبهه مكان، يرتفع جبل الرحمة كعلامة هادئة وسط صعيد عرفات، لكنه يحمل في ذاكرته أحد أهم المشاهد في التاريخ الإسلامي. هنا في اليوم التاسع من ذي الحجة يقف الحجاج مستحضرين لحظة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الجبل ليس فرضا صعوده ولا شرطا لصحة الوقوف بعرفة، إذ أن الركن يتحقق بالوجود في كامل صعيد عرفات، ومع ذلك أصبح نقطة جذب للحجاج يقصدونه لا لذاته بل لما يمثله من معنى، حيث تتكثف في حضرته مشاعر الخشوع والانكسار. حوله تمتد مساحات لا تحصى تكسوها إحرامات الحجيج في مشهد تتلاشى فيه الفوارق، فلا يعرف غني من فقير ولا كبير من صغير. ويعد جبل الرحمة أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في مشعر عرفات، وحاضرا في وجدان المسلمين، إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بمشاعر الوقوف بعرفة، ذروة مناسك الحج ومشهدها الأعظم الذي تتجلى فيه معاني الخشوع والوحدة الإنسانية. ويقع جبل الرحمة في الجهة الشرقية من مشعر عرفات على بعد نحو 20 كيلومترا من المسجد الحرام، ويتميز بارتفاعه البالغ قرابة 65 مترا، تعلوه علامات شاخصة بيضاء يهتدي بها الحجاج والزوار. وعلى الرغم من صغر مساحته نسبيا، إلا أن قيمته الروحية والتاريخية جعلته مقصداً لملايين الحجاج عبر العصور. ويرتبط جبل الرحمة بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عنده أو بقربه في حجة الوداع وألقى خطبته الجامعة التي أرست مبادئ العدل والمساواة بين الناس، مؤكداً حرمة الدماء والأموال ومعلناً اكتمال الرسالة. ومن هذا المشهد التاريخي استمد الجبل مكانته الرمزية بصفته شاهدا على إحدى أعظم اللحظات في التاريخ الإسلامي. ويحمل الجبل اسمه الدال على معاني الرحمة والمغفرة التي يتضرع الحجاج لنيلها في يوم عرفة، وهو اليوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الأيام، وفيه تعتق الرقاب وتغفر الذنوب. وفي يوم التاسع من ذي الحجة تتحول منطقة عرفات ويقف جبل الرحمة في قلبها إلى مشهد إنساني مهيب، إذ يجتمع الحجاج على اختلاف لغاتهم وألوانهم وثقافاتهم متجردين من مظاهر الدنيا في صورة تجسد رسالة الإسلام العالمية. ومع حرص الجهات المختصة على توعية الحجاج بعدم التزاحم أو اعتقاد خصوصية العبادة على الجبل ذاته، إلا أن الإقبال عليه يظل بدافع رمزي وروحي كونه معلما شاهدا على حدث مفصلي في تاريخ الأمة.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: المواقيت. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومعنى الآية أن الحج يهل به في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. هذه هي الأشهر، وهذا هو المراد بالآية، وسماها الله أشهرا لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها اسم الجمع، وهذه تعريف بالمواقيت الزمانية للحج. وأما المواقيت المكانية فهي الأماكن المحددة التي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها إلا محرما، وقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه الخمسة. ذو الحليفة مكان قريب من المدينة المنورة على الطريق إلى مكة، ويبعد عن مكة 450 كيلو، وفيه بئر تسمى بئر علي، ويسمى هذا المكان عند الناس اليوم بأبيار علي. الجحفة ميقات أهل الشام ومصر وتركيا ومن سلك طريقهم، وتبعد عن مكة 157 كيلو، وقد ذهبت معالمها، والحجاج اليوم يحرمون من رابغ وهي تبعد عن مكة 204 كيلو. قرن المنازل جبل شرق مكة يبعد عنها 94 كيلو، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. يلملم جبل جنوب مكة ويبعد عنها 54 كيلو. وإذا لم يمر الحاج على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم بمحاذاة أقرب ميقات له، كما حدد عمر لأهل العراق ذات عرق لأنها بحذاء قرن المنازل، وهي تبعد عن مكة 94 كيلو لجهة الشمال الشرقي. وتبرز الحكمة من مشروعية هذه المواقيت في تعظيم بيت الله الحرام، حيث جعل الله حصنا وحما، فالحصن هو مكة المكرمة والحما هو الحرم، وللحرم حرم، وهي المواقيت التي لا يجوز للراغب في الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بإحرام، تعظيما لله تعالى ولبيته الحرام.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، وحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم.

0: أحبتي المستمعين والمستمعات، أسعد الله أوقاتكم وبارك في أعماركم وأصلح أحوالنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا بكم في برنامج من نسائم الحج. تحدثنا في حلقات أو حلقتين سابقتين عن التيسير في الحج ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وإجابته لمن سأله من المسلمين. ونحن أيضا لا بد أن نستشعر في الحج أن أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وفي غيره، لكن على الحاج أن يدرك أهمية التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وفي أفعاله في الحج صلوات ربي وسلامه عليه. الله سبحانه وتعالى أكد لنا في قوله تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا التأسي يتأكد في الحج وفي غيره، وهو في الحج من باب أولى. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. إن لم نأخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمن نأخذها؟ العلماء يفسرون ويشرحون ويفصلون من خلال ما تعلموه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. نحن ملزمون باتباعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الطاعة المطلقة والتسليم الكامل له صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاء صلى الله عليه وسلم شارحا موضحا مطبقا عمليا في حجة الوداع لما أنزل الله عليه ولما علمه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولما صدر عنه من حكمة. ولذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولذلك هذا الأمر، التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون في كل حياتنا، ونستشعر ذلك في الحج خصوصا، ونحذر مخالفته، كما قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بالطبع الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس في الحج وأفادهم بالسلوكيات وبأعمال الحج، وأكد عليهم منذ أن خرج من المدينة وهو جمع الناس ليأخذوا عنه، كما قال: لتأخذوا عني مناسككم فأني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ولذلك كما ذكرنا هي حجة الوداع، وقد وضع البخاري في صحيحه بابا سماه حجة الوداع. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه بشر كثير، ولحق به بشر كثير في أواخر ذي القعدة، وبقي في الطريق إلى مكة 8 أيام. نحن ندرك أن الطريق كان على الجمال وهي الرواحل. هذه 8 أيام كان الناس يتعلمون خلالها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزيد أعدادهم تدريجيا حتى كثر الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من ميقات المرتبط بالمدينة يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، واستمر في التلبية حتى خرج من عرفات إلى مزدلفة صلوات ربي وسلامه عليه، وهو كان يلبي صلى الله عليه وسلم تلك التلبية التي كلها توحيد واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأمر بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في طوافه، في سعيه، في وقوفه بعرفات، في ذهابه إلى مزدلفة، في إقامته بمنى، كل هذا يتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في تقبيل الحجر الأسود، مع التأكيد على أن الحجر الأسود ما لا يضر ولا ينفع، ويقول عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيله للحجر تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمر بالتأسي به صلى الله عليه وسلم في كل عباداته وكل أحواله. وعلى الحاج يتأكد أمر التأسي به في حجه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني وصلي، وخذوا عني مناسككم، وقد أمرنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ولذلك فإنه حينما نحر صلى الله عليه وسلم في المنحر في منى، نحر، وهذا أمر عجيب، 63 بدنة. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، وكأنما نحر في مقابل كل سنة بدنة، وهي الناقة أو الجمل ينحرها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وهذه تقابل سنية عمره. ثم أمسك وأمر علي رضوان الله عليه أن ينحر حتى استكمل 100، وهذا يدل على فضل النحر وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على قيامه بذلك النسك بنفسه، وكان يكفيه أقل من ذلك العدد. ولذلك أنا الحقيقة في النفس شيء ممن يحاول أن يخذل الناس عن تقديم الأضاحي أو تقديم الهدي في الحج، ولذلك هذه الزيادة في العدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من باب الإسراف، بل هي من باب الطاعة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. ومن زاد في أضاحيه أو في هديه في متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه على خير عظيم بإذن الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم الهدي أكل من لحومها وشرب من مرقها، ولذلك جعل من كل بدنة بضعة من لحم في قدر وطبخ، فأكل من ذلك اللحم وشرب من مرقه صلى الله عليه وسلم، وأمر بتفريق اللحوم الهدي على والجلود على الناس، وأن لا يعطى الجزار من لحمها شيئا من أجره، بل يكون الأجر في شيء آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حل من إحرامه حلق، بدأ بشقه الأيمن فحلقه، ثم الشق الأيسر فحلقه، وقد تنافس الصحابة رضوان الله عليهم على الحصول على شيء من شعره الشريف صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز لأي من البشر إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من الخصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم التبرك بشعره وبعرقه وريحه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك التيار في الحلق وغير ذلك هو من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

التوبة منها، ثم الاستعداد للسير في الطريق الصحيح بالتزود بالأعمال الصالحة التي تعينه على مواصلة الرحلة بنجاح. فمن أراد أن يلبي بصدق فليتحرر من الأثقال قبل أن يغادر مسكنه، فيبدأ ذلك برد المظالم وطلب العفو ممن أخطأ في حقهم ورد الحقوق إلى أهلها. فلا معنى لأن يطلب الحاج مغفرة ربه وهو مصر على ظلم عباده. ثم يأتي تطهير النفس من الذنوب بالتوبة الصادقة والندم الحقيقي والقطع مع المعصية، لأن الذنب الذي يحمله العبد إلى بيت الله قد يحجبه عن لذة المناجاة أو يحرمه من أثر الرحلة. كذلك لابد من تخفيف التعلق بالدنيا، فهي وإن كانت مطلوبة في حدودها لا ينبغي أن تنافس نداء الله. فليسافر الحاج بقلب لا يلتفت إلا إليه ولا يرجو إلا رضاه، فتتحرر نفسه من أن تكون أسيرة للممتلكات والأموال.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: الإحرام. يعد الإحرام من أركان الحج، ويبدأ وقته للحاج في أشهر الحج، والإحرام هو نية الدخول في النسك. سمي الإحرام بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وتغطيته وأشياء من اللباس وغير ذلك مما سنتطرق إليه في إجمالنا لذكر المحظورات. وللحاج أن يختار ما يناسبه من الأنساك الثلاث: التمتع والقران والإفراد. والإحرام أيها المستمع الكريم يكون من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ويستحب قبل الإحرام أن يتجرد المحرم من المخيط كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين. والمرأة ليس لإحرامها ثياب مخصوصة لا في لونها ولا في هيئتها، بل تلبس ما تشاء من الثياب الساترة التي لا تكون زينة في نفسها. وإذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وللإحرام سنن، منها الاغتسال والتطيب والمبالغة في ذلك والأخذ من الشعر، كما أن له محظورات منها لبس المخيط، التطيب في الثوب والبدن، عقد النكاح، الجماع، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، وقتل الصيد. وقد فصل الفقهاء في حكم كل محظور وما يترتب على مرتكبه. ومما ينبغي أن نشير إليه أن المحرم يسن له أن يشترط أثناء إحرامه وبعد التلبية بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى يتحلل من إحرامه دون أن يكون عليه شيء. ويحسن بالمحرم أن ينشغل بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. موجز إخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد الضيبري، أهلا بكم. وزير الصحة يقف ميدانيا على جاهزية الخدمات الصحية بالمشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة. وصول أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى مكة من 104 دول. وزارة الحج والعمرة تنظم النسخة 50 من ندوة الحج الكبرى بالتعاون مع هيئة كبار العمرة.

علماء. أمانة العاصمة المقدسة تجهز أكثر من 45 ألف موقف للمركبات بمداخل مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن. قوات أمن الحج تضبط بمداخل مكة 4 وافدين و3 مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج. رئاسة الشؤون الدينية تعلن ترجمة خطبة يوم عرفة إلى 35 لغة عالمية وبثها عبر قنواتها الرقمية. قوات الدفاع المدني بالحج تكثف أعمالها الميدانية والجولات الرقابية بمشعر مزدلفة. المملكة تؤكد دعم الشركات البحثية خلال اجتماع مجالس البحوث الإقليمية في بانكوك. اختتام المرحلة النهائية من منافسات أولمبياد العلوم والرياضيات الوطنية نسمو بمشاركة 864 طالبا وطالبة. خبرنا الأخير في هذا الموجز، مجلس الأمن يبحث الهجوم على محطة براكة نووية بالإمارات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله صباحكم واتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل مليء بالطاقة الإيجابية والحيوية والبهجة. صباح الأيام العشر الفضيلة من عشر ذي الحجة. طبعا مستمعينا صراحة مدري أن في شوك كبير، في اشتياق كبير
1: إلى
0: أصواتهم الجميلة، وجهات النظر، الأخذ والعطاء. إلى لا لا لا لا لا. الله يصبحكم بكل ما تحبون أصدقائي، إنما كنتم وأينما حللتم في السيارات والطائرات والغواصات والسفن والقطارات والمترو. صباح الخير بدرية.
1: صباح الخير يا فهد،
0: شلونك؟
1: طالت الغيبة يا رجال، نسينا صوتك.
0: الله العظيم، خليها الله مشاغل شغل الدنيا والدنيا تلاهي.
1: مكروف
0: انت يعني خابرة، عارف البير وغطاء.
1: طيب انت تقول اشتقت لأصواتهم، طب ما اشتقت للرياض؟
0: ها؟
1: ما اشتقت للرياض؟
0: كيف؟
1: ايه

0: لا
1: غير مختلف مع انه اليوم شوي غبار في الرياض بس انه
0: يعني شوفي بقول لك الشباب مهما تروح تشتاق للرياض هذه قاعدة أساسية. أي نعم صح هناك كان في مطر يوم جيتك في عج بس ما عادي هو الشوق للمكان اللي أنت فيه بيفرق تماما. والله أقول كلام هذا بكل صدق من اليوم الخامس أو السادس
1: تبدأ تشتاق
0: اشتقت لكل تفصيلة في الرياض. أصلا أول ما دخلت أول ما وصلت المطار طلعت مع السيارة رجع البيت سويت سبام الحمد لله لين وصلت بيتي والله العظيم نعمة والله اللهم لك الحمد على هالديرة اللهم لك الحمد
1: أي والله. والله ونقول صباح الخير العاصمتنا الحبيب الرياض مدينة المجد مدينة الطموح المدينة اللي تعانق السماء بأبراجها وتحتضن الأرض بقلوب أهلها الطيبين وشعبها. نقول صباح الخير لكل من يبدأ يومه مبكر ويحمل في قلبه كذا هدف وفي عقله فكرة وفي روحه إيمان بأنه القادم دائما أجمل. صباح الخير لكل من يسابق الوقت ليبني مستقبل أفضل له ولمن يحبه وأيضا لكل من يؤمن أنه النجاح لا يأتي صدفة بل يأتي مع كل صباح جديد ومع كل خطوة صادقة نحو الحلم. صباح الخير يا الرياض يا مدينة الإنجاز ويا نبض الوطن ويا عنوان الرؤية والطموح. صباح الخير نقولها من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي عد فقراته هنا صباغ وسعد الشهري عمر العتيبي وأيضا يخرج لنا عبد العزيز الجربوع وإبراهيم الصويان ورهف المطيري. وإحنا بإذن الله منطلقين في أولى فقراتنا ووقفاتنا. خلنا نشوف عبد العزيز جهزنا
0: إن شاء الله.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
2: صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد مستمعينا الكرام بداية انطلاقتنا الصباحية. واليوم يعني كذا في أسئلة كثيرة يعني الواحد يسأل فيها نفسه ويحب يعرف تجارب الناس ويحب يعرف كيف طريقتهم في هذا الموضوع اللي هو كتابة أفكارك وكتابة أهدافك يعني. وهذا هو سؤال حلقتنا لليوم اللي من خلاله نسمع تجاربكم، نسمع في أصواتكم، نتبادل خبرات مع بعض، والله إحنا كمان نستفيد يا فهد برضو من تجارب المستمعين.
1: أكيد.
0: ونسمعكم على 011-40-53. وخلوني كذا أمهد لكم سؤال الحلقة لليوم اللي يقول إنه يعني كذا أحيانا في طريقة تفكيرنا يعني نكتشف أسلوبنا في التعامل مع الحياة ككل يعني، وتكون هذا الشيء بشكل فطري يعني، خاصة إنه يعني الإنسان دائما يحب يخطط للمستقبل وهذا الشيء يعكس يمكن شيء في شخصيته وأيضا في نظرته للنجاح ومدى ثقته بنفسه والظروف أيضا اللي محيطة فيه وظروفه هو الخاصة الأسرية وظروفه المادية، فتلقاه دائما يخطط. فإيش طريقتك في التخطيط؟ هل أنت من الأشخاص اللي يأخذ ورقة وقلم ويكتب ولا يسجل في الجوال ولا يستعين بالذكاء الاصطناعي؟
1: الله
0: لا والله يودي في ستين
1: والله بالهامش الدماغي.
0: كيف يعني بالهامش الدماغي؟
1: لا ذي ولا ذي يهوجس مسكين يهوجس تلاقوه.
0: فإذا في ناس خلنا أقول لك يا فهد، في ناس تكتب بالتفصيل الممل،
1: يا ساتر،
0: تكتب لك الهدف وتكتب تحت الهدف تجزء لمهمات صغيرة وتقسمه إلى مجموعة أهداف، وبعدين تحط مثلا على الجانب
1: التكلفة والمدري
0: الله يا سلام
1: إيش فيه
0: تفصيل التفصيل. ترى أحيانا أنا حاولت والله ترى أسوي زي كذا ما زبطت معي يعني، الورقة أشوفها مثلاً نهاية السنة أقول أوف ما سويت ولا شيء. فهي تصير سبحان الله تلقائياً، مثلاً أنت شفت هذا الطريق مثلاً يوديك انفتح هذا الباب يوديك الهدفك حتمشي فيه في النهاية.
1: يا سلام.
0: يعني وفي النهاية ربي يعني كل من بعد توفيق رب العالمين هو اللي يسخر لك أشياء، الأشياء اللي تساعدك أنك تحقق أهدافك. فهل أنت من الأشخاص اللي يأخذ ورقة وقلم ويكتب كذا أهدافه ويحط موعد قبل اليوم الفلاني أنا راح أحقق الهدف هذا؟ والله العظيم ترى في ناس كذا أنا
1: سأحقق ومدري وماني عارف وهي سنبدأ هذه البداية الجديدة وما يجي
0: المهمة يحط لها من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا وبعدين ينط التاريخ ما سوى المهمة.
1: بس ما تحسين إن يعني الإلزام مسؤولية فوق
0: بالضبط إن تعطيك نوع من الضغط
1: ضغط مرعب،
0: تحس إنه أنت ما تحس إنك مرتاح وريلاكس وصفاء، لا تحس في مهمات
1: تحس في شيء وراك ولا وكل ما تتذكر إنك ما مشيت شوي في الشيء اللي أنت مخطط له تكتئب من لا شيء. يا أخي وسع صدرك. حلو التخطيط ما نختلف، خطط رتب فصل انجوي انبسط بس لا تخليها كنا مديرك.
0: لا في أنا ناس كذا وفي ناس لا يحبون المرونة يكتبون رأس الهدف مثلا أنا ما راح ينتهي السنة هذه إلا أنا موفر قيمة السيارة مثلا يخليها مفتوحة مو يقول الشهر هذا راح أحط مبلغ كذا. طب وإذا جاك ظرف
1: أنا آخر شيء كتبته ورقة شو اسمه
0: وش
1: حقت إصدار بدل فاقد جواز.
0: طب كويس هذا هدف تراك بديت يعني بديت في الكتابة.
1: زين.
0: في ناس لا في الجوال يسجلون.
1: زين.
0: في ناس مثلا اصلا اوريدي عندهم مهام كثيره ما بين العمل وما بين شغلهم مشروعهم الخاص وما بين مهام الاسره ويكون عندهم عدد اطفال كثير فيصير كل طفل عنده طلبات يعني فيصير كثير المهام عشان ما ينساها يبدا يسجلها بالتليفون. فمثل هذه الاشياء يعني شت دو هذه عرفتها الليسته هذه اللي لابد اني ما ينتهي اليوم انا لا منجزها يعني في النهايه. فقل لنا هل انت من الاشخاص اللي يخططون للمستقبل من اي نوع انت؟ قل لنا هل تعتقد انه النجاح يحتاج الى خطه مكتوبه بكل دقه بتفاصيلها بتاريخها بوقتها ولا انت شخص مرن كذا تقول له خلاص ابي كذا كذا في راسك وانتهينا يعني في النهايه؟
1: يا سلام.
0: اي انت مع هذا الشيء صح؟
1: مع ايش
0: اللي مرن وخلها تجي زي ما تجي.
1: في خطط في اخذ بالاسباب بس الخطط هنا
0: خططي في الدماغ في الكمبيوتر.
1: اي خلاص يكفي اللي في راسك عزيزي يكفي اللي على قلبك
0: ولا تحط نوت على جنب ولا ملاحظات.
1: نوت على جنب مين؟ النوت الوحيد
0: ولا تذكير.
1: أقرب نوت شفتها مقاضي البيت.
0: فخلينا نسمعكم على 011-40-5-3-8 يا عبد العزيز. ها نايف أبو نادر. أبو نادر يسعد صباحك.
2: صباحك أسعد أختي الكريمة، أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: صباحك بكل خير يا رب. يلا أبو نادر
2: كيف هذا الشوارع طال عمرك؟
1: خير يا مال العافية، طول لي عمرك.
2: الله يبارك عليك
1: وعليك.
2: موضوع موضوع جميل ونوتة على قولتك، بس حقت مقاضي البيت. أي ولا لا جد يا أخي، هذا الإنسان حط نوتة وتاريخ 29 أغسطس لازم أكون سوي. حلو، عط نفسك توكل على الله وعط نفسك مساحة فضفاضة يعني طول العمر، حط أهداف وقول إن شاء الله أني أحققها يعني، لكني ورقة وقلم وأكتب. وأعتقد إن أنك إذا تحصر نفسك في وقت طيب وخلص الوقت ده وأنت ما سويت الشغلة هذه،
1: صح ممكن تشعر بخيبة أمل فعلا.
2: بالضبط، خيبات مش خيبة، لكن حط 4-5 أهداف
1: يا ساتر.
2: لكن حط لك يا طول العمر توكل على الله. ولا ما في إنسان ما يقول إن شاء الله تبني بيتك، تقول إن شاء الله قبل سنة إن شاء الله بإذن الله يعني خلني بعد 11 شهر أخلص، ما خلص كل نعطي 6 شهور.
1: يا سلام.
2: أما تحصر نفسك في وقت وأسجل، الله مو بكيفك يا ابن حلال، الأمور عكسية يعني.
1: يا سلام.
2: لكن اعقلها وتوكل حط، لكن من باب الإنسان الناجح أنا والله ماني ضد اللي يحطها، ترى الفاشل والناجح كلهم يحطون أهداف.
1: نعم.
2: بس هذا ينام وهذا يواصل.
1: يا سلام يا سلام الله عليك.
2: لكنك تحصر نفسك في وقت والله متأثر.

0: برا الرياض ترى عندك مشكلة ولا راح يطبق عليك كذا. تشوف الرياض أضيق من خرم الأبرة وأنت
1: صادق
0: لأني حصرتك أنا
1: في حصرتك بقانون
0: أو في وقت
1: صح.
0: الله يسعدكم يا أخي
1: يا حبيبنا أبو نادر يا مال العافية والله شا. تسلم حبيبي. تسلم يا سلام رأيك
2: سهلها سهلها على روحك ليش تعبة.
1: قال كلهم يكتبون لكن في من يسعى ويحقق فيه لا والله اللي حطها زينة
2: هو لازم ترى بالنسبة لي أنا أحط أمنيات عندي قائمة أمنيات بس ما أحطها بوقت
1: إيه أنا مرة سويتها حطيتها في صبورة
2: طحلي تناظرك اليوم
1: كتبت الأهداف كلها كذا حاطة في صبورة
2: إنه ما تحطها مهمات تحطها أحلامك اللي تبغاها تتحقق
1: أمني
2: تزينها عرفت تغير اسم مهمة وهدف
1: جت الشغل الله يسامحها
2: لا يا مسحتها
1: تحسبه
2: راحت أحلامك
1: تحسبه وصل تحسبي الله
2: طيب خلنا نقول احنا نستناكم على 011-40-5-3 ويسعدنا صباحك يا وحيد
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته
3: عبد الله صباحكم بكل خير أطبح عليكم وعلى جميع المستمعين وأنا دائما أسعد عندما أشارك معكم في إذاعة الرياض الجميلة
1: يا مرحبا يا مرحبا
3: أولا عندي رسالة سريعة على الطائر يقول لك هي رسالة مهمة لا حج بلا تصريح يا أخي إذا ما عندك استطاعة لا تحج في القرآن الكريم ومن لم يستطع خلاص انتهى الموضوع هذه الرسالة ما بالنسبة لموضوعكم التخطيط في أشياء يفترض إنك تخطط فيها مثلا لو تبغى تبني بيتك يفترض إنك تخطط وهذا مهم جدا عن طريق تجربة الشيء الثاني إذا لا سمح الله عندك عملية يعني عندك عملية لازم قبل ما تروح العملية تخطط كم المبلغ كم كيت وكيت وكيت لأنه هذه فيها عواقب وبرضو أنا أقول ممكن السفر يعني أنا لو أبغى أسافر يفترض أني أخطط للسفر والأفضل تخطيط دقيق ولكن في أشياء هامشية ما يحتاج لها
2: صحيح وبرضو في أشياء مهمة مهمة لابد أن الواحد يخطط فيها خاصة في الأمور المالية يعني زي أنت ما ذكرت عملية يعني لابد أنك ترتب وضعك المالي وترتب وضع أسرتك كيف بتكون الظروف يعني هذه برضو يبيلها تدقيق كثير وتخطيط يعني واضح بحيث أنه ما يصير فيها أي خطأ أو أي يعني
3: إهمال لأنه مثل الخطأ هذا في كارثة فاهمة في أشياء عادية يعني ما يحتاج لها فمثلا عندي دور أنا الأسبوع القادم ما يحتاج خطط اللهم رسالة تذكير عن طريق الجوال وصلى الله وبارك يعني الأمر سهل لكن في أشياء مهمة لازم إنك تكتبها
2: يعطيك العافية يا وحيد يسعد لنا صباحك دائما مشاركاتك رائعة شكرا
3: على رأس الله يسعدكم يومكم جميل
1: يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا طيب معانا فؤاد هلا والله
4: شلونك طيب
1: شلونك يا مرحبا يا مرحبا
4: طيب هاليومين وينك فيه
1: ان شاء الله
4: المانع خير
1: لا المانع خير مش اغير والدنيا تلاهي وانت عارفين
4: بدري شلونك
2: الحمد لله بشرك بخير كيفكم انتم
4: طيب الحمد لله والله مبروك عليكم الشهر العشر الاواخر
2: علينا وعليك يا رب ان شاء الله
4: الله يك والله ودي كان والله اني كان احج السنه بس الله ما كتب لي الله
1: يعوضك خير يعوضك رب خير
4: ان شاء الله السنين الجايه ان شاء الله قبل خلاص كبرنا يا غاد والله انا من الله العظيم
1: ما عليه
4: ان شاء الله السنين الجايه ان شاء الله
1: لسه شباب فؤاد
4: اي شباب يعني والله لا كبرنا يعني كبير يعني
1: ما
4: مش يعني مو بالعمر كبير بس اقول لك يعني خلاص 50 خلاص يعني
1: الله يبلغك ان شاء الله ويكتبها لك يا رب
4: الله يسلمك طبعا بالنسبه لموضوعكم كيف تقول لي تخطيط نخطط
1: اي فؤاد هل انت من النوع اللي يقول لك يعني في ناس يخططون لاحلامهم ومستقبلهم او اهدافهم بالحياه بطريقه معينه في ناس يقول لك والله يكتب شغلاته والتزاماته وخططه على الجوال في ناس يقول لك ورقه وقلم وفي ناس يقول لك باكثر من طريقه انت شلون ترتب افكارك يا
4: انا والله شايف قاعد الصبح زين اخذ ورقه وقلم
1: حلو
4: اقول اي ورقة ودفتر حاطة عندي أقول والله هل سويت هذا غلط عدل يعني مثلا مصروف البيت
1: أي حلو
4: مثلا أشغال يعني مثلا المرة كذا فإذا شفت خطة مثلا أنا شفت خطة أني أصرف من دون ما أخطط أعطيت الراتب لزوجتي
1: يا
4: زوج قل لك خلاص خذي مصروفك أعطيني مصروفي واصرفي على البيت والله

0: كيفات.
1: شوف انا معاك بس لا تدخلنا في موضوع ثاني وتخلينا ايش نصدم مع الهواء.
0: لا والله قسم بالله المرأة تدبر البيت تدبر الامور ترتاح, خصوصا اذا كانت مرأة مسكينة يعني غنوعة ولا تسرق.
1: صادق فؤاد,
0: بس والله يعني ما تخذ شهرين الا انت تاجر والله. لا تتجار ضد التجار.
1: يا سلام
0: والله حمر على الرياض قسم بالله اللي عندي انا والله يعني ما شاء الله عليها تدير البيت احسن مني انا. عيب والله اذا قل لا والله انا الرجال قوامون على النسولاء اذا ما تدبر البيت عطها والله وريح بالك ولا تروح تتدين ولا تروح
1: هذا هو هذا
0: على
1: يا سلام يا سلام عليك بو. اول شيء الله يعطيك العافيه وشكرا على هالمشاركه الطيبه. ثاني حاجه شوف انت كذا مشيت كنت ماشي صح, بعدين فجاه الاتجاه هو نحو الطريق المنحدره
2: عشان هو مسك
1: موضوع المصروف. لا هو خش موضوع ثاني ايه؟ هذه النقطه يعني ولا بالعكس انا خلي زوجتي
2: ويقول لك كنت اخطط في الامور الماليه وبعدين ما عاد اخطط.
1: ما نتكلم عن التخطيط المالي يا جماعه,
2: لا صارت هي اللي تخطط
1: تحقيق الاحلام والدنيا ولا هذا اي شوف الخطط الماليه. شوف انا اكتشفت حاجه على على هذا الطاري. ليش طيب تدري ليش لما تعطي المراه توفر
2: ليه؟
1: انا اقول لك ليش. الفلوس لما تكون معك تحس انها هي حلال تصرفها, لكن لما تعطيها تصير فلوسها فما تقدر تصرفها.
2: عرفت السر ابشتنا يا اخويا.
1: يعني صدق لما مثلا والله خطره مثلا بجوال اوكي عطها الجوال بتفرح, لكن عطها الفلوس تزعل ما. صارت فلوسه ما تقدر تشتري جوال. فهذا هو سبب ما شاء الله. ما هي فضيحة, بالعكس هذه خطط.
2: عرفنا لكم كذا
1: هذه خطط يعني والله. بس ترى أنا أتفق معك فؤاد,
2: بس هي تمسك المال ولا ما تمسك المال يعني في التخطيط؟
1: تمسك المال إذا كان إذا أعطيتها قلت هذه فلوسك خلاص
2: خلاص ما راح تطلع منها ولا تصرفها وتجيك تقول لك عطني.
1: أكيد طبعا هذا ما في غصبا عنك.
2: أنا ما راح أقول
1: تجي كل أسبوع كأنها صلاة جمعة.
2: الراتب. طيب نقول نبي نسمعكم على 011-40-53 ويسعد صباحك يا فاطمة.
3: هلا والله صباحك يا فهد, كيف الحال شخباركم؟
2: والله تمام مداومة فاطمة ما عطلت إلى الآن.
3: والله نعطل بكرة إن شاء الله
2: يعين الله.
3: أي والله بارك عليكم العشر والله يتقبل منا ومنكم صيامنا ودعائنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين.
1: آمين آمين يا رب وياك إن شاء الله يا رب.
3: كيفكم كيف أموركم؟
1: الله بخير مع العافية.
3: والله بخصوص موضوعكم أنا الصدق أحب أعيش يومي بيومه, ما أحب أفكر في المستقبل أبدا وأهدافي أحلامي أخططها براسي وأتركها على الله.
2: يا سلام انججت ما جت خير وبركة.
3: أي والله إني أسجلها بورقة وأقعد أناظر بالورقة طول السنة وما أحقق شيء كذا أحطم نفسي أنا.
2: أي والله تحسين مهمات عليك ضغط كذا كبير.
3: أي يعني تفكير وضغط نفسي وإني أقعد خلاص لازم أنجز هذا الشيء وإني لازم أحققه. لا لا لا لا أنت خططيها براسك وخليها على رب العالمين.
2: أي وبعدين يعني ما حد يدري يعني لأنه كثير التخطيط إذا كتبتي وقراه الناس وناقشتي فيه أحد تحسينه ما يصير, لكن إيه إذا صار في راسك بينك وبين نفسك يعني تحسينه ربي يسر.
3: أنا اللي بس أكتبها يعني عشان ما أنسى لي مهام عملي اليومية فقط.
2: إيه اللي
3: واحد المهام واحد ثلاثة وأنجزها وانتهينا. أما حق السنة إحنا الله يستر لنا بس أمورنا بس إحنا بنتعايش كده وبنمشي.
2: طب إذا بتسافرين كيف تخططين للموضوع؟ تبحثين وتكتبين ولا تكلفين أحد؟
3: من صدق إنه من وقتها يعني من وقتها يعني خلاص أنا خططت أسافر هالشهر يلا أبدأ أبحث أكتب الأماكن اللي عرفتي حجوزات أشياء زي كده يعني من وقتها. أنا مستحيل أفكر على المدى البعيد أبدا يعني. صح ان الواحد يحط لنفسه اهداف إن ودي اوصل للمكان الفلاني ودي, بس انه يعني انك ما تحطها كهدف معين وتسجل وتقعد عرفتي. يعني انا مثلا زي الان الكل يقول لي يلا كملي فاطمة متى تكملين ماستر متى تكملين دراستك, انا بخلوها على رب العالمين. انت متفرغه كملي دراستك
2: ضغط كذا
3: وكل سنه خططها براسي ويلا وتعدي السنه وما تكمل عاد هالسنه ان شاء الله قدمت ودعوني ان شاء الله باذن الله
2: يا رب يوفقك ان شاء الله وييسر لك. فجاه ترى السنين صارت تمشي يعني ما تدرين اللي انت مخلصه في النهايه
3: عرفتي. فعلا فعلا الواحد يعيش يومه بيومه فعلا هو يخطط الاهداف بس لا يخليها يعني لازم
2: لا يخليها تضغط عليه. لا يخليها تضغط عليه
3: لا تضغط عليه.
2: نتمنى لك

0: بالتوفيق يا فاطمة، يعطيك العافية ويسعدنا صباحك.
1: صباحك سعد روحي، الله يحفظك.
2: حلو حلو الروقان، حلو الروقان الصباح. طيب أبو محمود،
0: أنت تبي ورقة تكتب عليها؟
2: لا لا
0: والله تحتاج.
2: لا لا أنا بوقع بس. ألو أبو محمود.
3: الله عليكم، الآن بخير قبل ما نشوف الزحمة والتخطيط.
2: أنت بخير صح سلامة يا مرحبا، هلا هلا يلا حية.
3: الله يبارك. بالنسبة للتخطيط والله هو طيب التخطيط حلو. قبل ما أقول في التخطيط، اثنين ما شاء الله خططوا وحيتزوجوا بعد العيد، سهد البيضان وسامي العوفي، إن شاء الله بعد العيد دول بيدخلوا إن شاء الله تخطيطهم، بس عسى ما يوقفهم القصر ومو القصر وهذا.
2: ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك.
3: أيوه كانت التخطيط تكتب الورقة وكل شيء، وتعمل السبت في كذا والأحد في كذا والاثنين في كذا، وتجيب طالما تأخذ هذا كله ما يأخذ تخطيطه كله في
2: يعني الواحد ياخذ بالاسباب يتوكل على الله بدون ما ايش يضيق على نفسه بالافكار والخطط الزايده، ولا وش رايك؟
3: لا لا صح ايوه يعني. لا انا ممكن اكتب يعني من السبت عندي كذا ومصير كذا، لكن وسط الاسبوع هذا يجينا حاجه تاخذهم كلهم.
2: ايوه صح ممكن تخليها صح، تبغى تسوي شيء اشياءك الاسبوع هذا، تجي شغله تشغلك عن باقي الامور اللي انت مخطط لها. فعلا ترى فعلا ممكن تصير وكثير ويا ما صارت.
3: ايوه نعم يعني هو التقدير كويس لكن في اشياء ما هي محسوبه.
2: صح تجي كذا اوت اوف من العدم تجي احسن. نعم يا سلام عليك.
3: شكرا
2: طول لي عمرك، طول لي عمرك يا حبيبي، صباحك سعيد، اتمنى لك يوم جميل. شكرا يا ابو محمود. والله فعلا ترى ذكر ابو محمود ترى نقطه مهمه، ترى والله فعلا ترى يا جماعه فكروا فيها، الواحد يخطط الاسبوع انا بسوي في اليوم الفلاني، طيب الخطه الفلانيه، طيب هذا ليش ما يحط في باله انه ممكن في حالات طوارئ، لا سمح الله مو هو ولا قايس عليكم بشر انه شيء مثلا سيء، لا انه ممكن والله جتكم عزيمة مفاجئة، مناسبة مفاجئة، طبوا عليكم مثلا قاربكم، أخوك جاب أهله بشغلة بأي طريقة إن كان، ممكن تشغل سفرة التزام.
0: لا سفرة سفرة أطلعها من القصة لأن أنا أبيلها تخطيط.
2: لا شو لا
0: يعني سفرة يبيلك تشوف تقدم على إجازة، تشوف وضعك المالي، ضبط عائلت يعني
2: سفرة كبير. عمل
0: سفرة عمل ما راح أتكلم.
2: سفرت عملت شيء فجأة
0: فجأة
2: فجأة out of nowhere،
0: ونقول يسعد صباحك يا مهدى.
4: يسعد صباحك يا مهدى بدري، يصب عليك وعلى سهل وعبد العزيز وكل الطاقم والجميع من يسمعنا، وعشر مباركات عليك
0: علينا وعليك يا رب ان شاء الله يتبارك. قولي لنا يا فهيدة، انت تخططين تكتبين اهدافك ولا تسجلينها في الجوال ولا تعتمدين على الذكاء الاصطناعي؟
4: لا والله يعني انا يعني ما اكتب ولا لا بالجوال ولا بالدفتر ولا بشيء، بس اني يعني الترتيب حلو والتخطيط انوي على الشيء ويكون الباقي على الله، يعني ناوي اسوي الشيء هذا والسنه الجايه باذن الله لا تخلي بالعمر بقية وعاد وقت الباقي على الله يعني.
2: سلام سلام
4: يعني قالتهم يعني النوي والله نسوي
0: النوي يعني النية
4: النوي والله نسوي سبحانه وتعالى
2: سبحان الله
0: يمن العافية
4: ننوي أننا نحقق الشيء هذا، بس بالنهاية الأول والأخير على الله سبحانه وتعالى على التوفيق يعني.
0: التوفيق من الله سبحان الله، والله اللي يسر لك يعني في النهاية، إذا أنت الهدف هذا اللي أنت مخططة تسوينه ما كان فيه خيرة لك، الله هو اللي يشيله من طريقك ويعوضك بشيء أفضل إن شاء الله.
4: إن شاء الله
0: يعطيك العافية يا فهيدة ويسعد لنا صباحك.
2: يا سلام يا سلام.
0: ايش رأيك؟ والله عندها منطق فهيدة.
2: عن رأيك؟ عن رأيك؟ لا تشغلني ولا شغلك ولا حط أهداف وأقفل على نفسي وأشبك نفسي والله خلاص خلوني
0: يا كمبيوتر راسي ولا
2: في شغلة بوصل لها، وصلت أهلا وسهلا، ما وصلت الحمد لله خطط ربي أجمل.
0: بدأ يتفلسف يا عبد العزيز، الحقنا بأغنية.
2: لا لا لا لا
0: ياخذ إجازة أسبوع ويرجع يجي كذا.
2: لا لا العظيم اللهم لا حسد يا جماعة.
0: حط الفاصل حط الفاصل.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: كأس العالم 2034 مع النني.
4: يعد ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 الأعلى فنياً في تاريخ ملفات الترشح، وذلك بحصوله على 419 صوتاً من أصل 500، وهذا يترجم العمل الاستثنائي لإظهاره بالصورة الأمثل والطريقة الأجمل، وليكون هذا الملف حديث العالم أجمع، نظراً لما يحويه من مميزات فريدة ومختلفة توازي طموحات مملكتنا الغالية.

0: أهلا وسهلا، حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، ومكملين معكم في موضوع اليوم. وما أدراك ما موضوع اليوم عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة. نتكلم عن التخطيط. في ناس يقول لك والله أنا أخطط، أكتب ورقة، أخذ ورقة وقلم وأكتب أفكاري وخططي على ورقة وقلم، وخطط ورتب أموري كم الميزانية وإن شاء الله الهدف اللي بوصل له وأحلامي وتحقيق ومدريش والأهداف. وفي ناس يقول لك لا، سجلها بالجوال كل يوم كذا شيك عليها تعطيني حافز انه بحيث انها موجودة اسمنها فيه يعني. وفي ناس يقول لك لا والله حطها فوق على دماغه، حطها في راسه، بس ما يقول ايش ان حصلت هلا وسهلا، وان ما حصلت الحمد لله ربي كاتب لي خير. فأنت من أي نوع؟ هل في طريقة غير اللي احنا ذكرناها؟ هل في طريقة ممكن فعلا تساعدك؟ وأصلا من الأساس هل فعلا الكتابة وكتابة الأفكار وترتيبها بهذه الطريقة والأهداف والأحلام يكون سبب بعد الله في تحقيق هذا الشيء؟ هذا هو موضوعنا باختصار عزيزي المستمع.
1: وفي ناس زي ما قلت أنت يكتبونها في دفاتر، وبعدين ممكن انه يعني ما يرجع يشوفه وتضيع، بعد سنوات يجي يفتحها
0: الله ويرجع الشغف.
1: يرجع الشغف مره ثانيه. وفي ناس لا يحب يكتبها في الجوال، وفي ناس لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مساعدتهم في رسم مستقبلهم او اهدافهم.
0: ذكاء اصطناعي؟
1: اي ذكاء اصطناعي. ترى والله في ناس.
0: ليه
1: ما ادري، احس يوهق. ممكن اجمع معلومات،
0: انا
1: احدث المعلومه بدل ما اروح ابحث انا بنفسي اجمعها منه.
0: أنا حرفيا مستخدم مترجم بس. والله العظيم، ما لأنه ما أبغى أوقف عقلي، أبغى أستخدمه.
1: إيه صحيح، بس أحيانا يكون عندك كثير ضغوطات فما عندك وقت إنه مثلا تفكر كيف تقسم هذه المهمة لمجموعة مهام مثلا، فتستخدم الذكاء الاصطناعي في النهاية. فإذا ما بين دفاتر الأحلام الله، وما بين اللي يسجل على الجوال واللي يستخدم الذكاء الاصطناعي، هل أنت شخص يخطط للمستقبل ويكتب على ورقة وقلم؟ وكيف طريقتك أنت في تخطيط المستقبل؟ هل أنت تحطها أهداف؟ هل تحس أنها تضغط عليك ولا مخليها كذا على قولتهم على أريحية وما تحب؟ لا خلاص تقول أنا أبغى أحصل مثلا على بيت وما تفكر يعني إن جاء وما جاء يعني يسرها الله. فشاركونا على 011-40-5-3. ويسعد صباحك يا علي.
2: يا صباح الخيرات والبدايات الجميلة.
0: يا سلام.

0: الرياض وبرنامج صباح المملكة في أيام خير الدنيا أيام العشر.
1: الله الله الله الله
0: الله يا صباح الخيرات، كيفك الدنيا طيبة؟
2: الحمد لله بشرك بخير.
0: المذيع الرائع
2: نعم
0: فهد
1: ارحب
2: عبالينا ما قال لي رائعة
0: والأسطورة بدرية
2: خلاص كذا رغيت قولي لي عطوا وقته
1: الله على الحماس والبدايات الجميلة يا علي ها؟
0: لك ربي والله من بعدك والله لكن والله البدايات معك ومع بدرية تكون كذا لابد تكون إيجابية وجميلة
1: يا سلام
0: تطلقكم الرائحة دائما
1: يا سلام يا سلام يا سلام بوجودك بوجودك يا علي
0: يسعدك ربي فهد
1: ها قل لي
0: والتحية أيضا لأبو العز المايسترو خلف الكواليس
1: الله الله شو تشقل عبد العزيز من الفرحة
2: ملك المكسر
1: يا ساتر يا ساتر
2: ملك المكسر
1: طيب بشويش عبد العزيز ايه انتبه لمفاصلك طيب علي ايش رايك في الموضوع
0: والله يا فهد وبدرية يعني صراحة يعني هو جميل التخطيط لكن لما تيجي تخطط تشوف انه في ممكن تصرف في بعض الاشياء لكن لما تجيبها تكون زي ما هي تخليها زي ما هي يعني عادي يعني ما راح تفرق معك حتى ممكن لو خططت مثلا او زي كذا يعني
1: يعني سواء خططت ولا ما خططت ما تفرق
0: ولا يعني تفرق في بعض الاشياء يعني وممكن تخطط لكن ما يجي تخطط ممكن على بالك بالشكل اللي انت تبغاه
1: يعني ممكن يعني تحول يعني ممكن في حائل يحول عن الفكرة أو الهدف أو شيء ممكن يعني
0: يا سلام ضار. هو إيه ده
1: إيه هذا طبيعي طيب يعني شوف هو الأخذ بالأسباب هو يعتبر اللي هو التخطيط وترتيب الأفكار هذا هو اللي هو هذا هو يعني حرفيا التعريف الفعلي للأخذ بالأسباب فهمت كيف؟ لكن تحقيق هذا كله بمشيئة الله في الأول وفي الأخير
0: أكيد أكيد هي كلها بمشيئة الله أكيد من دي شك
1: فعل يا سلام يا سلام يا أخي يعجبني الرايق اللي خلاص في خطط بس إن حصلت حصلت ما حصلت الحمد لله ولا
0: أكيد أكيد أكيد هو هذا الله. يعني أنا ممكن أعمل حاجة خطط عليها ممكن تجي معي صح وممكن تجي معي بطريقة ثانية
1: يا سلام الله عليك يا عيني على الرايق يا علي صباحك سعيد
0: يسعدك
1: ربي
0: يسعد
1: الرايق
0: يا الله
1: سهلة يا حبيبي
0: يا
1: مرحبا يا مرحبا
2: ونقول يسعد صباحك يا احمد
3: صباح الوردي والجمال
1: الله
2: يا اهلا يا باش مهندس
3: اخباركم ان شاء الله كويسين يا بدريه بنتي
2: تمام ابشرك المعادله عين وصاد انت ولا
1: سين
3: والله بحييكم جميعا على راسكم مستر اجازات
1: الله
3: فهد الغم
1: يا مرحبا يا مرحبا
3: كيفك يا فهد ان شاء الله كويس يا
1: والله بخير ما العافيه بشرك
3: يعني فقدناك حتى لا اصطبار لنا
1: ما تفقد غالي
3: فقد غبنك كثيرون فما فقدوا
1: الله جعلك ما تفقد
3: يا اخي اين انت امس
1: والله
2: انا ما ينقال فيني قصير
1: ما في الفقد
3: خلاص انا عارف كل اجازه اجازه عندك اجازه خلاص
1: يا اخي اعمال يا اخي اللهم يعني لا ترى
3: انت بزنس يا اخي ربنا يوفقك ان شاء الله ويوفق ابنا بدريه
1: الله
3: لانه بدريه سدت الفرق
1: كفو
3: ايوه كانت
2: في راس كل
3: يعني كانت بدريه
1: هذا العشم
3: اي وبعدين يا فهد انت طبعا اكيد جذورك من البدو كجذور اهلي من منطقه الباديه البدو دائما يركبون الجمال ويمشوا يجيبوا البطايه
1: الله
3: فبيكون في جمل من الجمال دي يعاق او مثلا يموت او ينكسر فباقي الجمال تشيل الحمل بتاعه ويتوزعوه
1: يا سلام
3: وهذا انتم في اذاعه الرياض
1: الله
3: يعني ان غبت انت فعبد العزيز الجلبوع يشيل حملك وبدريه تشيل الحمل يتوزعون الحمل ولا نحس بالغياب احد منكم
1: الله الله

0: اقول رايي اعتذر
1: وسلام
0: اعتذر يا التخطيط طبعا لابد مني يا فادي، لكن دائما التخطيط عنده انا طبعا بتاع تخطيط مشاريع بي ام بي او ما يسمى بالفشل المانجمنت بروجرام او اداره المشاريع والتخطيط. اهم حاجه التخطيط فيه عنصر مهم جدا جدا بتعتمد على عوامل اخرى اللي هي بتساعدك في نجاح البرنامج اللي انت بتضعه او الخطه. فانت ممكن تضع خطه محتاجه مال تتفاجئ انه المال ده مافي ما حصلت، فبالتالي خطتك راحت فيها. او مثلا تخطط مع زملاء بتعمل برنامج وكيت كيت كيت استراحه مثلا وحنسافر كده وحنمشي كده، واحد من اصدقائك ده ابوه يتوفى او تحصل له وفاه، فبالتالي التخطيط هنا ينطرق. فانا بحب دائما تخطيط القصير، خطط ليوم واحد او ليوم او يوم بعد يوم او يومين، كل يومين خطتهم لحالهم، لانه دائما دي تتلافى المفاجات وهي علاج للمفاجات. يعني المفاجات تحصل خلال 48 ساعه، انت يكون خلال 24 ساعه نفذت البرنامج بتاعك.
2: او لازم يكون عندك بلان بي دائما في التخطيط،
0: يكون مرن. ايوه عندك خطه ايه وخطه بي، فانت خططت ايه ففشلت طوالي تستعين بي وتستمر، ولو ان يكون فيها انحراف بسيط ما مشكله، ممكن يحدث انحراف بسيط يعني كده، ممكن مثلا سياره تتعطل يكون عندك سياره بديله، او مثلا عندك اخ زميل ثاني تاخذ سيارته مثلا يعني. فهذا هو التخطيط، التخطيط دائما لازم يكون عندك اي وبي، ولكن تتعامل مع العناصر التي تؤسس التخطيط بتاعك. وآسف
2: للإطالة. الله يا سلام، والله نستفيد منك دائما يا بشمهندس.
1: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام،
2: يعطيك العافية وشكرا لك.
1: حكم درر.
2: ايوه يعني التخطيط تحس انه مهم وضروري اذا صار في المشاريع وفي البزنس. يعني في اموال انت بتخسر، أكيد. اموال تعتمد في اشخاص ممكن يتعطلون بسبب هذا المشروع، اذا خسر فلابد انه يكون في تخطيط، ومو اي تخطيط
1: بالضبط،
2: يكون في تخطيط دقيق وبلان بي وجي وسي وكله.
1: مثل الحلال السوبر ماركت يبيله تخطيط.
2: شفت كيف
1: ضرحت مره ونقص شيء هي يرجع مره ثانيه.
2: لا انت تخطيطك غير شكل.
1: لا العظيم
2: من نوع اخر.
1: لا العظيم شيء مرعب.
2: فاذا احنا مواصلين معاكم في برنامج صباحات المملكه، وحعلمك طرق تخطيط مختلفه. خلينا اعلمك تحت الهواء، عطنا فاصل يا عبد العزيز.
1: يلا بينا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. الحج رحلة إيمانية عظيمة لكنها أيضا اختبار حقيقي للصبر وأيضا ضبط النفس وسط الزحام والتعب وتغيير الروتين. ومع كثرة المواقف المفاجئة يصبح الهدوء وإدارة الانفعالات جزء مهم من راحة الحاج النفسية وأيضا استمتاعه بروحانية الرحلة. اليوم راح نتكلم حول هذا الموضوع مع المدربة لتطوير الذات والقيادة المهنية الدكتورة جملاء علي الغامدي ونقول لها يسعد لنا صباحك.
1: يا صباح الخير، يا صباح المسرات، حياك الله أختي بدرية، يا مرحبا ومسهلا.
0: يا هلا والله فيكي. اليوم عندنا الحج، هذه الرحلة الروحانية، كيف يقدر الحاج أنه يتعامل مع الضغوط، مع المواقف المفاجئة اللي تجي في الحج بدون ما يتوتر وبدون أي انفعال؟
1: بداية الحمد لله اللي جعل الحج رحلة، هي رحلة إيمان، تهذيب للنفس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحج ليس انتقال بالجسد فقط، لكنه ارتقاء بالروح والأخلاق والصبر. فالحج يعتبر طبعا عبادة عظيمة يجتمع فيها ملايين البشر. طبيعي أنه الإنسان أو الحاج يواجه الازدحام، يواجه التأخر، يواجه التعب، يواجه مواقف غير متوقعة، لكن المؤمن الواعي يدرك أن هذه المواقف ليست عائقا في عبادته، بل تعتبر جزء من الاختبار للصبر. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الآية لم تنهي فقط عن المعاصي، بل حتى عن الجدال، يعني حتى عن الانفعال اللي يفسد روح العبادة. فطبعا من أعظم الأشياء اللي تعين الحاج استحضار الأجر في كل موقف صعب، تذكر أن جميع كل يعني شيء متعب يحتاج إلى رحمة، أيضا التمهل قبل الرد. طبعا الإنسان في الحج يواجه أشياء كثيرة، وإحنا نسمع يا حاج يا حاج أو حجك حجك حتى لا يضيع الحج، هذا دليل حتى أن الكلمة يعني قد تفسد هذا الحج أو تفسد هذه الرحلة الجميلة. لذلك لابد للحاج أن يحول الموقف من سبب للغضب إلى فرصة للصبر. طبعا جاء أن الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، قال: لا تغضب. وهذا دليل على يعني عظم هذا الأمر. فكررها مرارا عليه الصلاة والسلام، قال: لا تغضب لا تغضب. فكأنه عليه الصلاة والسلام يعطينا درس بأن السيطرة على النفس من أعظم أبواب النجاة. ومن أجمل ما قيل في هذا أنه ليس الهدوء ضعفا، بل هو قوة النفس حين تملك انفعالها.
0: صحيح. وكثير زي ما ذكرتي دكتورة نسمع في وسط هذا الزحام حج حاج، يعني كأنهم يذكرون أنه اضبط نفسك، اضبط مشاعرك. يعني هذه البيئة المزدحمة المليئة بالإجهاد مثل الحج ومليئة بكمية التعب والرغبة الشديدة أنه تستمر هذه الرحلة الروحانية على أفضل وجه، كيف ممكن أنه يساعد الوعي بالمشاعر أنه الحاج يتحكم بالغضب؟
1: طبعا مهم جدا انه الانسان يكون عنده وعي كبير بمشاعره، بمعنى انه الانسان ينتبه لما بداخله قبل ان ينفجر غضبا. يعني يقول لنفسه: صحيح انا الان متعب، اشعر بالضغط، الجو حار، احتاج الى ان اهدى، لا اؤذي غيري بكلمه او تصرف. فالرسول عليه الصلاه والسلام ارشدنا الى وسائل عمليه رائعه لاداره الغضب، فقال عليه الصلاه والسلام: اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع. وقال: ليس الشديد بالسرعه وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذه يعني من الاشياء اللي تخلي الانسان يستطيع ان يدير مشاعره. في الحاج الواعي لا يسمح للحظة انفعال أن تسرق منه روحانية الحج. فرب كلمة غاضبة تؤلم قلب مسلم، ورب ابتسامة هادئة تكون صدقة وأجر. وفي الحج احنا كلنا نحتاج، يعني أي بالذات الحجاج يحتاج أنه يتذكر دائما أنه الشخص اللي يحج أيضا ليس ضده، لأنهم كلهم ضيوف الرحمن، والزحام ليس شخصيا. فهذه يعني حج والعالم تصل إلى يعني العدد يصل قصدي إلى الملايين في هذه الفترة الوجيزة، في الأيام وجيزة. فكل هذه الأشياء ليست مقصودة بذاتها لشخص معين، يعني إذا حدث تصرف سواء كان في منى أو في رمي الجمرات أو في طواف الوداع أو كل هذه الأمور، إذا حصل ازدحام أو حصل مثلا تدافع أو ليست مقصودة للشخص ذاته، هذا يعني أمر وارد. لكن الرفق دائما يختصر كثير من التوتر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فالإنسان عندما يكون واعي بمشاعره يصبح الأمر بالنسبة له هين.
0: يعني أنت زي ما ذكرت الكلمات الإيجابية، يمكن طريقة التفكير الهادئة
1: فعلا
0: بتأثر على نفسية الحاج خلال المناسك. نبي نعرف يا دكتورة إيش في خطوات، إيش في تمارين ممكن أنه تنصحين فيها الحاج حتى يقدر يحافظ على هدوءه، على اتزانه النفسي طوال الرحلة؟
1: سبحان الله، الكلمة الطيبة في الحج قد تكون يعني فعلا راحة لقلب متعب، يعني متعب. الذكر، الحاج عندما يقول الحمد لله، عندما يتذكر أن الأجر عظيم، عندما يقول إن الله سييسر الأمر، كل هذا سبحان الله يهون أمر يعني التعب. بالتالي هو كأنه يخاطب نفسه بهذه يعني بهذه العبارات، عندما يحمد الله، عندما يقول إن هذه رحلة بسيطة وعدد أيامها قليل، لذلك يعني كيف حديث النفس، مما يؤدي إلى أنه يزرع داخله طمأنينة. يقول سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا التفكير الهادئ يجعل الإنسان يرى كل المواقف بصورة مختلفة، فبدل

0: أن يرى الزحام أزمة، يراه مشهد مهيب، ويتذكر فيه أيام الحشر والآخرة، فينظر هذا المنظر فيه تكاتف أيضا، فيه وحدة مسلمين، بدل من أنا يعني أشوف أن التعب مشقة، يراه طريق للأجر، تكفير للذنوب. أيضا من الكلمات الجميلة التي يمكن قولها في اللقاء، يعني عندما يلتقي بهذا الأمر، الكلمات الهادئة، يعني يرى أنه كل شيء يقوم به يعني يخرج منه بهدوء، يرى أنه كلماته تكون هادئة، أي موقف يعني كأنه يمرن نفسه، بمعنى أنه إذا حدث أي موقف فيه مثلا رفع صوت، أو مثلا فيه دفع في قطار، أو يحمد الله، يذكر الله كثيرا، يبتسم، يتقبل الأمر بصدر رحب، هذا تدريب للنفس. بالتالي نذكر في هذا الموقف قول ابن القيم رحمه الله: الصبر والثبات عند الشدائد من علامات قوة القلب. ليس معنى أن الشخص مثلا يقول عندما يعني مثلا يحدث تدافع بأن يدفعه شخص آخر يقوم هو بالرد أو يصرخ في وجهه، يستطيع أن يفعل ذلك، لكن هذا ليس من سمات المؤمن أو من سمات الحاج. فالحاج سبحانه يعني فالحاج سبحان الله فريضة عظيمة جدا جدا، وفيها سبحان الله يتعلم الإنسان دروس في أيام قليلة قد لا يتعلمها في حياته، منها الصبر، منها التعامل أيضا مع الآخرين. فالإنسان قبل أن يحج أو قبل أن يقدم على هذه الرحلة يتوقع ما يحدث، ولكن يضع في قرارة نفسه كما قلنا سابقا أنه هذه الأمور ليست شخصية، فربما تحدث من أناس لا يكونوا من نفس بلده، ولا يكونوا من نفس جنسيته، ولا يعرفونه، فهذا الأمر ليس شخصي. هذه أول نقطة لابد أن يوقنها وأن يدرب نفسه عليها. الأمر الثاني أن يكون هادئ، وأن يعني يؤمن بقرارة نفسه أنها رحلة فيها أجر عظيم، ويحتسب فيها كل ما يقوم به.
1: الحقيقة الحج يعني المفروض أنه الحاج يستمتع بروحانية الرحلة نفسها، فبالتالي إدارة الانفعالات هي جزء يمكن من راحة الحاج النفسية. دكتورة جملة علي الغامدي، المدربة لتطوير الذات والقيادة المهنية، كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل وعلى هذه النصائح الرائعة الحقيقة اللي كلنا محتاجينها، مو بس في الحج، في أيامنا أيضا العادية. يعطيك العافية.
0: الله يسعدك إن شاء الله. وترى الحج يعني إذا كانوا في أحد بيحج ويسمعنا في هذا الصباح الجميل، هو يعتبر مدرسة عظيمة نتعلم فيها الصبر، نتعلم فيها الحلم والرفق وضبط النفس. فكلما كان القلب أكثر هدوءا كان الحج أقرب للقبول وأعظم، ويعني أعظم أثرا في النفس. نسأل الله أن يرزق حجاج بيتي حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السكينة والطمأنينة، وأن يوفق بلدي العظيم ووطني المملكة العربية السعودية في هذا الحج، لأن يكون حجا مباركا كما عهدنا كل عام بأنه حج دائما مميز، ويكون حج عام 1447 كسابقه من السنوات، حج يتميز بالنجاح الباهر في كل عام بجهود مملكتنا الحبيبة.
1: شكرا لك يا دكتورة على هذا اللقاء الجميل وعلى قبول دعوة البرنامج. يعطيك العافية دكتورة.
0: ألف شكر. يعطيك العافية.

فإذا مستمعينا الكرام، الحج رحلة إيمانية عظيمة تهفو إليها القلوب وتسمو فيها الأرواح، وهذا هو الهدف. يتجرد فيها الإنسان من مشاغل الدنيا ليقف بين يدي الله بقلب خاشع ونفس مطمئنة. لكن في الوقت نفسه هذه الرحلة تتطلب قدر كبير من الصبر والحكمة وضبط النفس، خاصة مع الزحام، مع درجات الحرارة، مع التعب، مع اختلاف هذه الأجواء وتغيير الروتين اليومي. اليوم في مثل هذه الرحلة المباركة، العبادة ما تقتصر فقط على أداء المناسك، العبادة أيضا تمتد إلى أنها تشمل حسن الخلق وأيضا لين التعامل والقدرة على احتواء المواقف بهدوء ورضا. فكلما كان الحاج أكثر هدوء، أكثر اتزان، كان أقدر على استشعار روحانيات الرحلة وأيضا الاستمتاع بكل لحظة فيها.

رحلة الحج هي فرصة عظيمة لتزكية النفس وتدريبها على الصبر، على التسامح، على الرضا. ما أجمل أن يعود الإنسان من هذه الرحلة المباركة وقد حمل معه قلب أكثر سكينة ونفس أكثر هدوء وروح أكثر قرب إلى الله. نسأل الله أنه يرزق حجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين وقد امتلأت قلوبهم بالإيمان وبالطمأنينة والرضا. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

0: ونرحب فيكم مستمعينا الكرام في هذه الصباحات الجميلة. واليوم عندنا تقرير يتكلم عن التعرق أثناء النوم، واللي ممكن أنه يبدو كذا عابر لدى البعض، لكن خاصة إحنا في الأجواء هذه الحارة، وأيضا عند استخدام بعض الأغطية الثقيلة، لكن هذا الشيء ممكن أنه يتكرر بشكل ملحوظ مفرط، ممكن يكون رسالة يرسلها الجسم للتنبيه إلى وجود أمر لابد الانتباه له.
1: ناقصين وسوسة، بس برضو لازم الواحد يأخذ احتياطه ويعرف أنه يعني يقول لك يعتبر التعرق المفرط أثناء الليل علامة تحذيرية لأمراض قد تكون خفية. وفقا لخبراء الصحة، وقد أشار التقرير إلى أن التعرق يعد وظيفة طبيعية لضبط حرارة الجسم، لكنه يصبح مقلقا عندما يتكرر بشكل مفرط.
0: طبعا تتضمن الأسباب المرضية وراء التعرق الليلي المفرط ما يلي: أول شيء أمراض القلب، اللي هو ضعف وظائف القلب، ممكن أنه يؤدي إلى تنشيط هرمونات التوتر، وهذه الهرمونات ممكن تسبب كثافة في إفراز العرق أثناء النوم.
1: ارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرايين، انسداد الشرايين قد يتسبب، يقول لك، في نوبات تعرق مفاجئة نتيجة ضعف تدفق الدم.
0: ارتفاع ضغط الدم، ممكن أنه تقلبات ضغط الدم أثناء الليل قد تحفز الغدد العرقية، وبعض الأدوية قد تؤدي إلى آثار جانبية تسبب التعرق.
1: السكري كذلك، انخفاض مستوى السكر أثناء النوم يرتبط بنوبات تعرق شديدة نتيجة تذبذب مستويات الجلوكوز.
0: أيضا اضطرابات الغدة الدرقية، فرط نشاط الغدة الدرقية ممكن أنه يرفع معدل الأيض ودرجة حرارة الجسم، وهذا الشيء ممكن يزيد من إفراز العرق.
1: انقطاع النفس النومي، وهذا الانقطاع أو انقطاع التنفس المتكرر يؤدي إلى نقص الأكسجين، مما يحفز استجابة التوتر ويؤدي إلى تعرق مفرط.
0: القلق والتوتر، التوتر المزمن والقلق يدفعان الجسم لاستجابة مفرطة للضغط العصبي، مما يسبب نوبات تعرق ليلي.
1: طبعا يقول لك يوصي المختصون بمراجعة الطبيب عند تكرار التعرق الليلي بشكل ملحوظ، خاصة إذا ترافق مع أعراض مثل ضيق التنفس أو ألم الصدر أو فقدان الوزن أو الإرهاق.
0: فإذن هذه مجموعة أعراض اللي هي اضطراب الغدة الدرقية، انخفاض السكر، ارتفاع ضغط الدم، وانقطاع النفس أثناء النوم، أو حتى القلق والنوم المزمن، وأيضا ممكن تكون لها دخل في القلب وفي أمراض القلب. فإذا هذه ملاحظة مثل هذه الأعراض وعدم تجاهلها ممكن أنه يساعدنا على الكشف المبكر لبعض المشكلات الصحية، ويعطينا فرصة أكبر للعلاج وأيضا نطمن.
1: بس يعني لا تقلق ولا توسوس، ترى أحيانا يعني جماعة القلق التوتر الإجهاد العالي ترى يؤدي إلى التعرق، يؤدي إلى هذا ضغوطات الحياة. فإذا شفت أن الشيء يتكرر معك يوميا بشكل مزعج، يعني غريب، إيش أنت كل يوم تغرق؟ لا هنا لا، روح شيء إذا يوميا، لكن إذا أيام متفرقة طبيعي. ترى يا جماعة الخير، ترى القلق والتوتر ترى هذه بحد ذاتها كارثة، ترفع في الضغط وتنزل في الضغط وتسبب عندك اضطراب في الهرمونات، وقس على ذلك التبعات اللي تيجي من القلق والتوتر. فلا توسوس،
0: لا توسوس، لكن أنه يعني خاصة أنه جسم الإنسان في النهاية لابد أنه يتعرق علشان يضبط درجة الحرارة أثناء النوم.
1: إيه بالضبط،
0: لكن لابد أنه تطمن وتهتم يمكن بتفاصيل الصغيرة، ويكون خطوة الاطمئنان أفضل.
1: مو التعرق البسيط هذا يا جماعة، ترى هو اللي بخبخ
0: شغل المكيف
1: اللي مر، اللي حرفيا يعني أنا مرة صار زي كذا، وحتى والله رحت وسوس، رحت سأل زوجتي لأنها طبيبة، فسألت قلت إيش هذا تومتش، أنتوا كبيتوا علي قدر شيء؟ لا إيش صار؟ والله بس كنت تعبان ومرهق وقلقان من شغلة. لا خلاص أمورك طيب.
0: إنه مرة أو مرتين أعتقد إنه طبيعي ولا لكن يحدث كل ليل كل ليل، لابد إنك تطمن في النهاية. وإحنا نقول حفظكم الله من كل سوء، ألبسكم إن شاء الله لباس الصحة والعافية، ولازلنا مستمرين في هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا وتلا وجبلا، حياكم الله مستمعينا في برنامج صباح المملكة، ومستمرين معكم صباحاتنا الجميلة، الكوكتيل الصباحية الرائعة، يعني صباح خفيف رايق يضبط مودك عزيزي المستمع اللي رايح الآن دوامك وبرطم يو اللي تسمعني الحين، إيه اللي قاعد طالع بالراديو، إيه أنت فك النونة شوي، ما عليه أدري ما نمتين، أدري وراك ضغط، وراك شغل، وراك دنيا، بس ما عليك كل يزين اللحظات الحلوة بالطريق إن شاء الله، هونا وتهون وصباح السعادة والبهجة. طيب بدرية،
1: إيه
0: يقول لك في
1: أربعة إيه
0: مشروبات ها
1: إيه
0: ينصح فيها الأشخاص اللي برضه عاقدين النونة هالحين
1: إيه
0: أوكي وينصح إنه يشربونها ليه؟ يقول لك تعزز الصحة والطاقة. طبعا يقول لك ينصح خبراء التغذية بالاعتدال في تناول مشروبات محددة لما تحتويه من فوائد غذائية ومضادات للأكسدة تحافظ على توازن الجسم. طبعا فيما يلي أربعة مشروبات، يقول لك هذه الأربعة ضبط لك يومك وحياتك، لكن تشربها باعتدال عزيزي، مو باليوم تأخذ منها لترين. الشيء الوحيد ممكن لترين الموية، بس ما عدا ذلك لا، هدي أعصابك شوي. طيب
1: ايه
0: اول شيء الماء لتحسين وظائف الاعضاء، هذا طبيعي جدا، ما تشرب مويه كثير في يومك، ما تاخذ حاجتك من الماء، اعرف انه بتجيك مشاكل.
1: اي والماء كله اكسجين ترى، يعني في النهايه
0: يا سلام،
1: ويضبط لك حتى الخلايا وكويس للبشره، واحنا داخلين على العيد وحلو كذا يعطيك نظاره للبشره، يعني في النهايه الماء بتاع كله يعني
0: يا سلام.
1: لكن في اشخاص معينين يفترض انه ما ياخذون معدلات، يعني لهم معدلات محددة من الماء، اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة مثل الكلى وما إلى ذلك. فلكن ما عدا وخاصة إذا كنت شخص تبذل جهد وتروح للجيم بشكل يومي، فلا بد أنك تعوض نفسك إنه
0: لترين إلى ثلاثة على حسب طولك ووزنك، ترى لها حسبة. إيه ترى لها حسبة،
1: أنا مو من حقين الجيم، فعشان
0: إيه لها حسبة، لأنه فقدان السوائل أثناء التمرين، فقدان السوائل أيضا في حياتك اليومية، هذا ترى كله يعرض للوظائف الحيوية والجسد إنها إيش تستنزف بشكل كبير. عندك الشاي الأخضر.
1: الشاي الأخضر
0: ما أدراك ما الشاي الأخضر.
1: إيه ترى إحنا متعودين الشاي الأخضر ناخذه إذا كذا ثقلنا في الأكل
0: للضمير، بس ما هو ما له علاقة في التهضم.
1: نغطي على اللي سويناه.
0: مرة ما له علاقة في الهضم.
1: إيه بالله، بس في مضادات أكسدة.
0: هذا أهم شيء. إيه. هذا أهم شيء فيه.
1: فهو مفيد.
0: إيه؟
1: مفيد، بس احنا احساسا انا احبه بعد اذا ثقلت في الاكل احساسا، يعني احس اني
0: هو يرضي الضمير فقط.
1: إيه؟
0: اي والله ضربت ذاك المفطح.
1: إيه؟
0: ودقيت في العيشه، بسم الله عليك اجعله بالعافيه. ها ضبطنا هام لديرك الطيب ذي، شاي اخضر الحقنا بالشاي وجيك هلا هلا.
1: في ناس تحبه حار. أيه. وإحنا طبعا بعد الوجبة الدسمة نحس كذا إنه حار، يذوب الشحوم، يذوب ما أدري وش.
0: الله الله.
1: لكن هو ألذ لما يكون بارد، مشروب بارد، يعني تحسه منعنش خاصة في الصيف.
0: والله.
1: إي والله.
0: شيخ
1: ما جربته.
0: لا.
1: حلو مرة بارد.
0: بالله.
1: خاصة إذا حطيت معه عصرة ليمون وكذا يطلع مرة منعنش.
0: يا شيخة.
1: والله. جرب. والله. مع شوية نعناع.
0: يا ساتر.
1: يا سلام. يا سلام.
0: أوكي.
1: وعيش جوك هذا.
0: والله بانا أجربه والله.
1: إيه لا مع ثلج مرة يطلع روعة، وتصير يعني ما تشبع منه، كأنه مشروب أساسي يعني يصير عندك، تستعيضه عن الشاي الأحمر. وش رأيك في المعلومة؟ جرب.
0: معلومة جميلة والله.
1: برضو عندنا الحليب، الحليب مصدر للكالسيوم، بس في معلومة إنه لابد إنه يعني الحليب مو يعني مفيد للصغار أكثر منه للكبار، لأنه الكبار يأخذون مصادر الكالسيوم من مصادر مختلفة.
0: إيه الجبان وما إلى ذلك. إيه. والأشياء الأخرى، بس يعني الحليب لا تحاول تكثر منه.
1: إيه.
0: إيه إنه مشاكل.
1: خاصة إذا كان كنت أنت من الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الجلوكوز والحليب وكذا.
0: إيه.
1: فبرضو الحليب يعتبر مصدر كويس، بما أننا على الصيف ممكن تضيف الحليب شوية ثلج، تضيف له شيء ويصير برضو مشروب كويس ولا.
0: إيه.
1: وش عندنا بعد؟ عندنا العصائر الطازجة واللي غنية بالفيتامينات، والآن تلقى كل المقاهي تقدم أنواع عصائر. يا سلام منعشة على الصيف.
0: والله يطحت على محل عصائر جنب البيت.
1: الله يسلام، خاصة إذا كانت طازجة
0: وطلع كذا براند مرتب.
1: إيه؟ وعصير
0: فواكه قدامك. إيه؟ لا تختار اللي تبيه.
1: الله يسلام
0: جعل طيف،
1: كنت تحس أصلا من طقوس الصيف إنك تستمتع في
0: بس العصائر. وانت مار كذا بس أشطف بالله، هي واحد رمان بارد مسرسح شوي لا تسجيل يوم الثاني بالله واحد ها بطيخ شكرا.
1: أوكي. إيه. انا اخترعت عصير في واحدة من المحلات بقول لك اسمه تحت الهواء وسموه عصير بدرية خالد.
0: لا
1: والله العظيم والله سموه كذا وصاروا يروجوا له يعني في فكان مره لذيذ مجموعة فواكه
0: أوف.
1: خرافية من اختياري.
0: الله
1: فصرت اجيهم على طول يجيبون لي ما اخذ من عندهم الا هذا المشروب.
0: اسمه كذا
1: اسمه هم يقولوا سميناه على اسمك.
0: اوكي
1: من كثر ما تطلبين
0: خش مني بلاهي واحد خمسة بدري

0: يا خالد بالله جالوني.
1: فالعصائر برضو من المشروبات الرائعة اللي ممكن إنها تعزز برضو عندك الصحة والطاقة، وأحس إنه لابد العصائر هذه تصير شيء يومي، يعني في يومك لازم تدخلها.
0: قد سمعت عن عصير عوار قلب؟
1: إيه. وش اسم الثاني؟ إيش اسم الثاني بعد دائما اللي
0: عوار قلب، والثاني وشو؟
1: إيش اسمه؟ إيش اسمه يا عبد العزيز؟ طلعت له هبة. اللي يحطون عليه لوز ومع العصير نفسه. أنا أحب العصير اللي إيه فيه العرايسي، العصير اللي فيه أشياء تاكلها يعني، عرفت؟
0: طيب وجبة
1: إيه يصير لذيذ. إيه
0: لذيذ، هو لذيذ وكل شيء، بس حرفيا يشبعك إيه لنهاية اليوم.
1: إيه كأنه سناك تحسه إيه
0: مبشوم.
1: فإذا هذه كانت بعض المشروبات اللي ينصح الخبراء التغذية بأنه نتناولها بشكل يومي حتى تعزز عندنا الصحة وتعزز عندنا الطاقة، وخاصة وإحنا داخلين على فصل صيف يا جماعة، فإحنا نحتاج كثير إلى إيش يسمونها التروية، إنه كذا نحقق التوازن للجسم ونعطي كذا فوائد غذائية، وأيضا فيها مضادات أكسدة. فنتمنى إنه هذه الفقرة نالت على إعجابكم، وإحنا أكيد لازلنا متواصلين في فقرات مختلفة من برنامج صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. تواصل قوات الدفاع المدني بالحج أعمالها الميدانية في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447 للهجرة عبر تكثيف الجولات الرقابية والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة في مساكن الحجاج. وأوضحت القوات تعزيز مراكزها الميدانية وفرقها المتخصصة لتنفيذ مهامها خلال موسم الحج وتوظيف تقنيات الرصد والمتابعة الميدانية الحديثة والعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة لتعزيز السلامة والمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن. يعني جهود تذكر فتشكر للأمانة، يعني الكل قائم على قدم وساق لتسهيل رحلة ضيف الرحمن. تبدأ هذه الرحلة منذ في بيته بمجرد رابط دخوله إلى موقع، مجرد التسجيل، مجرد إصدار هذا التصريح للحج تبدأ ويبدأ الاهتمام بهذا الضيف، ضيف الرحمن، من منزله، من استعداد، من نقل حقائبه، من تجهيزه للفندق، من تجهيزه لكل المعلومات الخاصة به، أيضا تسهيل الشرائح الإلكترونية له، تسهيل حتى المرافقة حيث وصوله للمملكة العربية السعودية وحتى قضاء رحلة الحج وهم معه قلبا وقالبا. تحدث عن جميع الوزارات، وزارة الصحة، وزارة الدفاع، نتكلم عن وزارة الداخلية، نتكلم عن وزارة الإعلام، نتكلم عن كل الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة على تسهيل هذه الرحلة العظيمة المقدسة، هي رحلة الحج. يعني ولا ننسى الثناء والشكر بعد الله سبحانه وتعالى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان على هذا الجهود وعلى هذا الدعم اللامحدود في تسهيل كل أمور، سواء نتحدث عن مواطنين، سواء نتحدث عن حجاج الداخل أم الخارج. الله لا يغير علينا إلا الأحسن حال يا جماعة، والله يديم علينا الأمن والأمان، والله يديم علينا هالخير إن شاء الله وبإذن الله إلى أفضل حال. عموما كملي معكم مستمعينا في صباح المملكة، لكن بعد هذا الفاصل.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة، طبعا في فقرة اسأل مختص، وبالتزامن مع اليوم العالمي للنحل نسلط الضوء على أهمية النحل ودوره في البيئة والأمن الغذائي، ونتعرف أيضا على فوائد العسل الغذائية والصحية خاصة للحجاج لما يمنحه من طاقة طبيعية خلال دام المناسك. قال الله تعالى: يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وللحديث أكثر يسعدنا أن نستضيف المهندس صالح بن عبد العزيز الجربوع، نائب رئيس الجمعية التعاونية للنحالين بالقصيم. حياك الله وبياك مهندس صالح.
1: حياك الله أخي فهد، حيا الله إخوان المستمعين. أنا سعيد أن أكون معكم اليوم، الله يسعد توفك.
0: طول عمرك، نحن سعد بذلك مهندس صالح. بداية مهندس صالح، يعني أنت مهندس إلكترونيات، لكن شغفك قادك إلى عالم النحل وتربية العسل، كيف بدأت هذه الرحلة؟ وأيضا وش اللي جذبك أيضا لهذا المجال؟
1: والله بالبداية النحل كان هواية وليس استثمار ولا شيء ثاني، ومع تنمية الهواية ذي وحبي له وكثرة الاستطلاع به تطورت المهنة والله الحمد، وصار عندي شغف كثير به، حاولت أتعلم أكثر وأكثر إلين دخلت مجال أني أستفيد منها بعوامل أني أتعرف على المنتجات اللي والأشجار اللي عندنا المملكة العربية السعودية، وحاول أني أنتج منها كثير من أنواع العسل إلين الله مكننا من هالمهنة ذي.
0: ما شاء الله تبارك الله مهندس صالح. طيب، في كثير من الناس يعني يتناولون العسل بشكل يومي لكنهم ما يعرفون أن كيف يصنع هالعسل، يعني كيف تبدأ الرحلة، كيف تتحول قطرة الرحيق داخل الخلية إلى عسل داخل هذه

0: المنظومة الدقيقة.
1: أخوي فهد، إنتاج العسل هذا إيحاء من رب العالمين سبحانه وتعالى
0: سبحان الله
1: للمخلوق البسيط النحلة.
0: سبحان
1: جاه
0: الله.
1: أمر من رب العالمين، قال لها الله سبحانه وتعالى: كلي من كل الثمرات. أي ثمرة على وجه الأرض أساسها زهرة. النحل علشان يجمع العسل يزور مختلف أنواع الأزهار، فتذهب إلى الزهرة وتمتص الرحيق من داخل الزهرة وتضعه في بطونه، وتضيف عليه بعض الأنزيمات والأحماض على أساس تتفكك السكريات اللي موجودة،
0: سبحان
1: وعلى
0: الله.
1: أساس تضيف له قيمة غذائية وقيمة دوائية ينتفع منه. القيمة الدوائية اللي موجودة بأي عسل تعتمد على جانبين مهمات. الجانب الأول نوع النبات، لأن كل نبات على وجه الأرض له خاصية طبية وعلاجية يختلف عن النبات الآخر. والميزة الثانية الأنزيمات والأحماض اللي تضيفها النحلة من بطنه ومن الغدد اللي موجودة عنده إلين يكتمل هالسائل ذا البسيط ويصل مرحلة معينة من النضج، تقوم تحطه داخل العيون السداسية، وبعض ما يصل مرحلة نزع الرطوبة والجفاف تتم ختمه بطبقة من الشمع. واللي يقول لك النحل بهالحالة تفضل ترى العسل جاهز.
0: سبحان الله سبحان الله، يعني عملية دقيقة بحتة، سبحان
1: جدا
0: الله.
1: جدا جدا نعم.
0: طيب طيب، العسل مهندس صالح يعني يعرف بأنه مصدر طبيعي للطاقة. طيب احنا ذكرنا في بداية المقدمة، يعني ذكرنا الحجاج وأنه كيف ممكن يستفيد الحاج خلال موسم الحج، طيب خصوصا مع المشي الطويل وارتفاع درجات الحرارة والإجهاد البدني، هل فعلا العسل بيكون في هذه الحالة وفي هذا الموقف وفي هذا الوضع بيكون فعلا مفيد له، مجدد للطاقة وما إلى ذلك؟
1: جدا أخوي فهد، ومن أهم المواد اللي الحاج يفترض أنه يأخذه معه أثناء رحلة الحج يعتبر جانبين: جانب مكمل غذائي يزيل الجهد والتعب والإرهاق اللي تعرض له الحاج أثناء التنقل والإجهاد الحراري، وطريقة أخوي فهد أنه يضع ملعقة من العسل داخل عبوة الماء. طول ما الحاج يستهلك الماء بالمناسك، الأفضل أنه يحط ملعقة من العسل مع الماء، راح يعوضه كثير من الطاقة والجهد، راح يعطيه نشاط وقوة بالحركة والروح والجية، وراح يرفع مناعته أيضا لا سمح الله من كثير من المشاكل. أيضا أحيانا يصير عند الحجاج بعض الأكل الغير مناسب، يؤكل أحيانا يسبب أزمات، ربما تسمم غذائي ولا شيء. العسل من أفضل المواد اللي ممكن تستعين به عندما يكون عندك تغير سواء بالجهاز الهضمي أو سواء مشاكل صحية، وهو صديق مهم إنك تخليه معك أثناء رحلة الحج.
0: سبحان الله سبحان الله.
1: طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم على الحجاج إن شاء الله حجهم بإذن الله، ويرجعون لأهلهم سالمين غانمين.
0: اللهم آمين اللهم آمين. طيب من خلال خبرتك مهندس صالح، طيب وش أبرز الفوائد الغذائية والصحية للعسل؟ يعني هل يعني يوجد هناك أنواع معينة تنصح لفئات محددة مثل كبار السن أو الرياضيين، ولا العسل تشوف أنه للجميع بالاستثناء؟
1: أول مرتبة من مراتب العسل اللي حنا نستفيد منه، وهذا الله شرف العسل فيه، أن قال عنه فيه شفاء. فالناس عندنا هنا يعتمدون أولا باستخدام العسل كالتماس نواحي العلاج اللي الله قال عنه، هذه الخطوة الأولى وأهم ميزة بالعسل. الخطوات الثانية اللي بعدها مثل ما تفضلت إنه جانب غذائي يعتمد عليه كأخذنا الكربوهيدرات السكريات الطبيعية من منتج طبيعي لم يخلق أحد إلا نحله أو حاله رب العالمين. وأيضا نستفيد من العسل ميزة مهمة جدا اللي هو رفع كفاءة الجهاز المناعي. العسل من المواد الطبيعية اللي ترفع المناعة. الرياضيين وكبار السن وأصحاب المجهود والأطفال والصغار كلهم يحتاجون الكربوهيدرات والسكريات علشان تمد خلاياهم وخلايا المخ وكثير من أجزاء أجسامهم بالطاقة. أفضل مادة طبيعية على وجه الأرض ممكن تعتمد عليها بهالموضوع ذا هو اللي هو العسل. طيب النوع، النوع لا يوجد فارق بين أي نوع ونوع. وش النوع اللي أنت ترتاح له؟ الموضوع الغذاء أنا أتكلم، اختر النوع اللي ترتاح له وتطمئن له ويجوز لك طعمه. وبأي طريقة كانت، سواء مشروب أو مع أكل أو مباشر، إذا جينا للناحية الشفائية والاستشفاء بالعسل، الآن تفرق الأمور بالنوع، لأن كل نبات ينتج منه عسل له خاصية علاجية ودوائية تختلف عن النوع الآخر.
0: أيوة، لأن توني والله بسألك مهندس صالح إنه فعلا يعني في أنواع سدر، شوف لحن صح نطقي للكلمة، وفي أنواع كثيرة للعسل، لكن مثل ما تفضلت الآن ذكرت معلومة أخيرة إنه كل عسل يعود على قضية النبتة واللي مثلا ذهبت إليها النحلة، وش نوع الزهرة اللي راحت لها النحلة. طيب هل فعلا يفرق إنه مثلا والله الزهرة الفلانية فيها طريقة العلاج لعلاج الشغلة الفلانية؟
1: هذه منتهين منها أخوي فهد. الطب القديم في جميع الحضارات كانوا يجمعون عناصر الدواء والغذاء من النبات.
0: صحيح.
1: وكل نبات منظومة الطب له أثر دوائي وعلاجي يختلف عن النبات الآخر. النحلة لو جينا نعرف ما هي وظيفة النحلة الرئيسية، تسوي وظيفتين للبشرية. أول شيء إنه ملقح فعال، يلقح النباتات بكفاءة عالية وتزيد نسبة الثمار. هذا المهنة الأولى. المهنة الثانية يطلق عليها العلماء الصيدلي. الصيدلي وش مهنته؟ يذهب للنبات وياخذ مستخلص سواء العروق أو الأشجار أو الأوراق أو الثمار، وياخذه ويطبخه ويسويه ويزينه على هيئة أدوية تقدم للبشرية. النحلة تجيب لك عصارة وخلاصة أي نبات على وجه الأرض إذا كان النبات هذا مناسب له، وتقدمه لك على طبق من ذهب. يبقى أنا كإنسان إذا جيت أستخدم العسل، عندي مشكلة مثلا بالجهاز التنفسي، أسأل بائع العسل لو سمحت أنا عندي مشاكل بالصدر، وش تنصح من الأعسال اللي عندي هنا إني آخذ منها؟ فتلقاه يبيدلك على الأنواع المناسبة وتأخذه، وهي بإذن الله تكون الأقرب للفائدة.
0: أيوة. طيب مهندس صالح، مع كثرة المنتجات في الأسواق، يعني خصوصا موضوع العسل، وخلنا نكون واضحين وصريحين، يعني لما يجي الواحد يقول والله فكر أخذ عسل، والله الوالد يبي عسل، والله الوالدة طلبتني أخذ عسل، كيف يستطيع المستهلك يعني في هذه الحالة يميز بين العسل الطبيعي والعسل المقلد، يعني والعلامات أيضا اللي تدل على الجودة؟ لأنه فعلا الموضوع ما أدري هذا سابقا، يعني ما أدري إذا تغير شيء الآن، سابقا كان في نوع تردد، والله أعرف واحد فين ساكن في جبال المدري، قلت يا ساتر عشان أروح أجيب عسل أروح أخذ من فلان.
1: مع الأسف إلى الآن هذه هي الحقيقة الوحيدية. إنك مبدأ شراء العسل مالك إلا طريقة واحدة، إنك تبحث عن مصدر ثقة.
0: أيوة.
1: لكن كطرق حسية أو اختبارات إني أنا كشخص عادي ممكن إني أسوي على العسل، بحيث إني أحدد أصالة العسل، هل هو فعلا حقيقة من نحل أو إنه سكر مذاب، هذه ما نستطيع إننا نحددها أبدا. أيوة. بسهولة، إلا الأشخاص محدودين عندهم خبرة وممارسة، لكن أغلب الناس ما يستطيعون. لذلك أول شيء أنصحكم، عندنا بالمملكة العربية السعودية ولله الحمد يمكن 9 أو 12 جمعية تعاونية مخصصة للنحل، على عاتقها الرئيسي إنها تدعم النحالين وتدعم أي شخص يحتاج العسل الطبيعي المنتج محليا.
0: أيوة.
1: اذهبوا للجمعيات اللي قريبة من عندكم واسألوهم، قولوا يا جماعة إن كنتم تسوقون أعسال أبي منك، إن كنت ما تسوق دلا على نحالين عندهم أعسال وينتجون أعسال ذات مواصفات وجودة عالية، وإن شاء الله أنكم تبي تحصلون خير.
0: ممتاز. طيب الجمعيات هذه كيف يكون الوصول لها؟ لها مواقعها؟
1: لها مواقع إلكترونية ولها مواقع تسويق منتشرة ولله الحمد.
0: ما شاء الله، ممتاز.
1: وتعتمد على إجراءات التسويق قبل التسويق على اختبار نوعين من اختيار الاختبارات، اختبار حسي عن طريق ان العسل اللي يؤخذ ويختبر من قبل لجنة خبراء، واذا اجتاز اللجنة هذه تم ارساله للمختبرات المعتمدة وتم فحصه، اذا اجتاز الاختبارين دولي باذن الله تعالى خلاص يبدأ يعني تسويقه عبر نقاط البيع. إن عندنا بجمعية النحالين بالقصيم الإجراء هذا موجود، وموجود موقع إلكتروني، وموجود أيضا موقع تسويق، وكثير من مناطق المملكة الجمعيات اللي موجودة به عنده نفس النمط هذا بإذن الله تعالى.
0: جميل جدا. ختاما مهندس صالح، يعني في اليوم العالمي للنحل، وش الرسالة اللي ودك توجهها للمجتمع

0: حول أهمية حماية النحل ودوره أيضا في الحفاظ على البيئة وتحقيق الأمن الغذائي.
1: والله من أهمية قيمة هالحشرة البسيطة إلا إن لها اعتبار ووضع ولها يوم عالمي، ومن قوة بأثره على وعلى البشرية الله سبحانه وتعالى ميزه بآية وآية بسورة وآيتين كتاب الله العظيم. فهي لها شأن كبير موضوع تلقيح النبات وزيادة الغطاء النباتي من خلال إصلاح الثمار، لأن النبات والغطاء النباتي زيادته والبيئة تتحسن بتحسن الثمار اللي تطلع، وهذا ما يكتمل إلا بوجود الملقحات مثل النحل. أيضا أثر علينا وانعكاسه علينا حنا كبشرية بتأمين مصدر غني جدا بالفوائد الطبية والفوائد الغذائية، فشأنه كبير. يجب أننا كقطاعات عامة حكومية وكأفراد وكمنظمات أننا نعتني بهالمخلوق هذا، ونحاول أننا نزيده بأكبر قدر ممكن، ونحاول أننا نحسن الظروف المناسبة له على أساس أنه يعطينا العطاء اللي هو يرغب وأحسن بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. كل الشكر لك مهندس صالح بن عبد العزيز الجربوع، نائب رئيس الجمعية التعاونية للنحالين بالقصيم. شكرا على إثرائك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: الشكر لكم على إتاحة الفرصة.
0: طول
1: الله يسعدكم
0: وياك. شكرا لك. في أمان الله. ما زال للحديث بقية مستمعين في صباح المملكة، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا على السمع.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد مستمعين الكرام معكم هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وحين تجتمع الفكرة الملهمة مع الابتكار والتقنية تتولد حلول قادرة على صناعة أثر حقيقي في حياة الإنسان. من هذا المنطلق تأتي فعالية تيدكس لتمنح أصحاب الأفكار المميزة مساحة لمشاركة تجاربهم وأرائهم، وأيضا تحت شعار عالمي ملهم أفكار تستحق الانتشار. وبهذا الخصوص عندنا خبر يا فهد، إيش يقول لنا الخبر؟
1: قولي.
0: يقول استعرضت فعالية تيدكس بمنتدى الصحة والأمن في الحج المقام عبر نسخته الثالثة بمحافظة جدة الأفكار الملهمة والابتكار والتجارب المؤثرة، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمبدعين في مختلف التخصصات واللي عرفت بالقصص والنجاحات الريادية والمبادرات النوعية المتعلقة بالحلول التقنية الداعمة لمجالات الصحة والأمن، وخدمة أيضا ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
1: وأكدت الفعالية أهمية تبادل الخبرات والمعارف بين المختصين والمهتمين بما يسهم في تطوير الحلول الذكية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج، إلى جانب تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في القطاعات الصحية.
0: طبعا هذه الفعالية جاءت تحت شعار أفكار تستحق الانتشار بهدف إبراز المبادرات الملهمة اللي توظف التقنية والابتكار لخدمة الإنسان، وأيضا دعم مستهدفات تطوير منظومة الحج عبر تجارب نوعية تعكس التكامل بين مختلف الجهات المختلفة.

0: مشاركة.
1: وتعد فعالية تيدكس إحدى المحطات التفاعلية المصاحبة للمنتدى لتسعى إلى إيجاد مساحة للحوار والإلهام وأيضا تشجيع تبادل الرؤى والأفكار اللي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للضيوف الرحمن وتعزيز السلامة والاستدامة والابتكار في إدارة منظومة الحج.
0: طبعا هذا المنتدى منتدى الصحة والأمن في الحج بجدة سلط الضوء على هذه الفعالية، فعالية تيدكس كما ذكر الخبر في منتدى الصحة والأمن في الحج 2026، سلط الضوء على قصص نجاح، على مبادرات نوعية، على حلول تقنية مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات الصحية والأمنية المقدمة لضيوف الرحمن. هذا الشيء يعكس التكامل بين الإبداع والمعرفة لخدمة الإنسان. طبعا فعالية تيدكس في منتدى الصحة والأمن في الحج 2026 أكدت إنه الأفكار المبدعة قادرة على إحداث تحول حقيقي عندما تجد البيئة اللي تحتضنها والدعم اللي يمكنها من الوصول إلى الناس من خلال تبادل الخبرات، من خلال تبادل الرؤى، وأيضا تتواصل الجهود لتطوير حلول يمكن أكثر ذكاء وأكثر كفاءة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وأيضا تجسيد ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم وابتكار في خدمة ضيوف الرحمن. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معكم بعد ما سمعنا هذا الخبر اللي يسلط الضوء على العقول المبدعة. الله يديم إن شاء الله وطننا وريادته وتميزه في كل ما يخدم الإنسان وأيضا يعزز جودة الحياة. وإحنا أكيد متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. خليكم قريبين لأن عندنا فقرات متنوعة.
1: سلام.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلاكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
6: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين معكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكل اللي انضمونا في هذه الساعة الثالثة من عمر البرنامج عمر الحلقة. وخلينا نقول أنه في عندنا مجهود كبير يقدمه المركز الوطني للرقابة، ويشكل الالتزام البيئي أحد أهم الجهات المعنية بحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، من خلال مراقبة الأنشطة ذات الأثر البيئي، وأيضا تعزيز الالتزام بالأنظمة والمعايير البيئية، ويبرز دوره بشكل كبير خلال موسم الحج عبر تنفيذ خطط ميدانية لمراقبة جودة الهواء وأيضا إدارة النفايات والحد من التلوث. اليوم راح نتكلم حول هذا الموضوع مع المهندس محمد عمار أمين، مدير وحدة تقارير أعمال الحج، ونقول له يسعدنا صباحك.
1: صباحكم بخير وأهلا وسهلا بك وبالأخوة المستمعين، يا مرحبا.
0: يا هلا بك والله. اليوم نبي نتعرف منك مهندس محمد على المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ما طبيعة عمل هذا المركز وما أبرز اختصاصاته وخدماته في حماية البيئة وأيضا تعزيز الالتزام البيئي في المملكة العربية السعودية؟
1: الله يحييكم جميعا ويا أهلا وسهلا. اليوم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يتشرف كجزء من المنظومة اليوم في خدمة ضيوف الرحمن في أبرز مهامه في مواضيع الرقابة البيئية على جميع الأنشطة اللي هي ذات أثر بيئي اليوم، اللي ممكن تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر على رحلة الحاج من طريق وصوله إلى حتى وصوله إلى المشاعر المقدسة والحرم المكي أو الحرم المدني. أيضا يعمل المركز على مواضيع الإرشاد البيئي والتوعية للجهات العاملة وجميع العاملين في هذا الموسم، بحيث أن نضمن أنه يكون قياسنا في الأداء البيئي وارتفاع مواضيع الأداء تكون عالية جدا. أيضا في العمل اللي يقوم عليه المركز هو الرصد المستمر طبعا لموضوع الهواء والمياه والتربة، وأيضا نقيس أيضا مستويات التلوث الضوضائي والملوث الضوئي أيضا في هذه الأعمال. فاليوم حتى موضوع الاستجابة لحالات الطوارئ اللي بتشارك فيها برضو الجهات ذات العلاقة، ونكون معهم نتأكد من موضوع إعادة تأهيل هذه المواقع اللي ممكن تكون تتضرر ويكون لها تأثير على الحاج ورحلته.
0: ما أبرز الخدمات اللي يقدمها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج، وإيش أهم يعني ملامح الخطة التشغيلية اللي ينفذها المركز لضمان بيئة آمنة مستدامة في المشاعر المقدسة؟
1: طبعا بطبيعة الحال المركز اليوم بيقوم بخدمات عديدة، لكن إذا تكلمنا على موسم الحج فهو يقوم بخدمة مهمة جدا اللي هي تقديم تقارير جودة الهواء الخاصة بهذا الموسم، بحيث أن نضمن أنه

0: طبيعة الهواء الموجودة في هذه المنطقة سواء في مكة والمدينة، وحتى المشاعر تكون سليمة وآمنة وبعيدة عن أي مخاطر. أيضا بنقوم في موضوع المياه، نتأكد من جودة المياه وأيضا جودة التربة الموجودة اليوم في هذه المواقع، بحيث نضمن أيضا سلامة هذه المواقع في استخدامها واستغلالها للاستغلال الأمثل، وبتكون بعيدة عن أي مخاطر يواجهها بإذن الله الحجاج أو حتى العاملين في هذا الموسم. المركز احنا على المركز في اكثر من مواضيع، على مواضيع مثلا منشآت المسالخ او حتى الاضاحي او حتى الصرف الصحي او حتى الانشطه التعدينيه وعن طريق مراقبتها، وايضا المصانع اللي هي في الطرق اللي يسلكها الحجاج، ايضا موضوع مراقبه المجاري الاوديه والعيون والرمي العشوائي اللي ممكن يصير في مكه المكرمه، ايضا مواضيع محطات الطاقه ومحطات الرعايه الصحيه.
1: يعني احنا حابين نعرف منك ايش التحديات البيئية اللي ممكن تبرز وتواجه موسم الحج سنويا.
0: احنا بالنسبة لنا هذه التحديات احنا نسميها فرص ودافع للإنجاز. غالبا اغلب اللي ممكن احنا نسميها فرص، اللي هي موضوع كيف نحول هذا التحدي، اذا كان والله في لا سمح الله في رمي عشوائي او في مثلا القاء من صرف صحي او موضوع المسالخ او الاضاحي وكيف طريقه مراقبتها، كيف احنا اليوم نعمل مع هذه الجهات للتاكد من التخلص السليم ونتاكد بانه الرحله تقوم بشكل صحيح في التخلص المواقع المخصصه لها بناء على الاجراءات البيئيه والانظمه ونظام البيئه المعمول به.
1: كيف ممكن أنه نعزز الوعي البيئي بين الحجاج بمختلف لغاتهم يعني وثقافتهم؟
0: نعم، هذه جزء من يعمل فيها المركز اليوم في موضوع كيف احنا اليوم ننتقل إلى المواضيع الخضراء، وكيف أنه موضوع الاستهلاك والثقافة تتغير الثقافة البيئية. ففي رسائل إرشادية يقوم بها المركز بتوزيعها على جميع الجهات العاملة في الحج وأيضا على الحجاج، في موضوع كيف انه ممكن نقلل من الاستهلاك اللي يخرج من موضوع النفايات، وايضا مواضيع كيف انك انت اليوم تعمل موضوع اعاده تدوير لالقاء الشكل الصحيح لهذه النفايات المواقع المخصصه لها، كجزء من الوعي اللي بيقوم به المركز اليوم للحجاج.
1: هل في تعاون مع جهات حكوميه يتعاون معها المركز الوطني للرقابه على الالتزام البيئي بحيث انها تسهل له عمليه الاهتمام وحمايه البيئه وايضا تعزيز الالتزام البيئي في المملكه؟
0: اليوم المركز يعمل مع جميع الجهات الحكوميه وايضا الخاصه في موضوع الارشاد البيئي والتوعيه. في نفس الوقت المركز يقدم جميع هذه النشرات سواء على مستوى جودة الهواء أو النشرات اللي هي الخاصة في التقارير البيئية عبر مواقعه الرسمية في موقع الالتزام البيئي أو حتى عن طريق الطلب المباشر لهذه الجهات. فاليوم المركز متعاون ويعمل مع كل هذه الجهات في موضوع الإرشاد والتوعية وتقديم كل النشرات اللي هي اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن.
1: مهندس محمد عمار أمين، مدير وحدة تقارير أعمال الحج، كل الشكر لك على هذه الجهود اللي تبذلونها في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، يعطيكم العافية الحقيقة، وشكرا شاكرين لك قبول دعوة البرنامج وإطلاعنا على كل جديد يحدث في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وخاصة في موسم الحج. شكرا لك.
0: شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
1: يا هلا بكم. الحقيقة مستمعين الكرام، الحفاظ على البيئة لم يعد خيارا، أصبح مسؤولية وطنية إنسانية تتطلب تكامل الجهود والالتزام بأعلى المعايير اللي تضمن استدامة الموارد وأيضا جودة الحياة. في المملكة العربية السعودية يؤدي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي دور محوري في حماية البيئة من خلال مراقبة الأنشطة زي ما ذكر ضيفنا، وأيضا تأكد من الالتزام بالأنظمة بالمعايير اللي تسهم في الحد من التلوث وأيضا المحافظة على صحة الإنسان وأيضا المكان. وهذا الدور يتجلى بوضوح خلال موسم الحج، تنفذ خطط ميدانية مكثفة لمراقبة جودة الهواء وإدارة النفايات وأيضا تعزيز الممارسات البيئية السليمة بما يضمن توفر بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن أثناء أداء المناسك. طبعا ما يقوم فيه المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يعكس اهتمام المملكة بجميع التفاصيل اللي تسهم في راحة الحجاج وأيضا سلامتهم. يؤكد أنه هذه حماية البيئة جزء أساسي من منظومة الخدمات المتكاملة المقدمة لضيوف الرحمن. فكل جهد يبذل للحفاظ على الهواء النقي والنظافة والبيئة الصحية هو في جوهر خدمة جليلة للحجاج، وأيضا تجسيد لقيم المسؤولية وقيم كثير من القيم المهمة، وأيضا الاستدامة اللي تنتهجها المملكة العربية السعودية في مختلف قطاعاتها. نسأل الله أنه يوفق القائمين على هذه الجهود المباركة، وأنه يديم على وطننا نعمة الأمن والازدهار، وأنه يكتب لحجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وأكيد إحنا لازلنا متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السعادة، السعادة ما تجي صدفة.
4: ما تجي صدفة.
3: السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا، حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وأيضا في آخر وقفة من عمر البرنامج، ولا ننسى أيضا الفقرة الجميلة المحبوبة في فقرة صباح المملكة واللي هي بدرية
1: فقرة بالأرقام. طبعا احنا دائما نستعرض في فقرة بالأرقام أرقام جميلة جميلة جدا. اليوم في موسم الحج يا فهد تتجلى عناية المملكة العربية السعودية بضيوف الرحمن في أدق التفاصيل، حتى التكامل في الجهود وأيضا في الخطط الميدانية، وتوفير أيضا بيئة آمنة ومهيئة تساعد الحجاج على أداء مناسكهم كل يسر وسهولة. فقرة بالأرقام راح نستعرض جانب من هذه الاستعدادات الكبيرة، واليوم عندنا وزارة البلديات والإسكان عززت جاهزية البنية التحتية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعدادا لموسم حج 1447 للهجرة، عبر تنفيذ أعمال ميدانية مكثفة شملت الجسور والأنفاق وأيضا شبكات الإنارة بهدف رفع مستويات السلامة وأيضا تحسين انسيابية حركة الحجاج.
0: وأوضحت الوزارة أنها رفعت كفاءة 92 تقاطعا ضمن شبكة الجسور، وجهزت 62 نفقا للمشاة والمركبات، أيضا إضافة إلى تنفيذ أكثر من 110 آلاف متر طولي من الدهانات الأرضية والإرشادات لتعزيز وضوح المسارات.
1: كما دعمت منظومة الإنارة بتشغيل أكثر من 330 ألف وحدة إنارة و150 ألف عمود في المواقع الحيوية والطرق المؤدية إلى المشاعر، وأيضا استمرار أعمال الصيانة على مدار الساعة لضمان جاهزية تشغيلية عالية.
0: يا سلام. وتأتي هذه الجهود أيضا ضمن خطة موسعة تشمل تنفيذ ملايين الأمتار من الطرق ومعالجة المسطحات الطرقية، ورفع أيضا جاهزية عشرات الجسور والأنفاق، إلى جانب إشراك أكثر من 4500 متطوع ومتطوعة لدعم الخدمات البلدية، بما يهيئ بيئة آمنة ومرنة للضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
1: فإذا عندنا هذه الأرقام الرائعة يا فهد اللي استعرضت جانب من هذه الاستعدادات الكبيرة اللي نفذتها وزارة البلديات والإسكان في مكة المكرمة، وأيضا المشاعر المقدسة ذكرت تطوير البنية التحتية ورفع جاهزية الجسور والأنفاق وأيضا تعزيز شبكات الإنارة، وأيضا مشاركة كبيرة من المتطوعين والمتطوعات اللي تعكس حجم العمل والتنظيم اللي تبذل المملكة العربية السعودية عاما بعد عام لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

0: يا سلام.
1: طبعا هذه تؤكد إيه. اي والله لك الحمد يا ربي. طبعا يؤكد انه خدمة الحجاج شرف عظيم تتورثه المملكة العربية السعودية قيادة وشعب، وأيضا تعمل من أجل بكل إخلاص واحترافية حتى تيسر للحجاج بيت الله الحرام مناسكهم وأجواء كذا يسودها الأمن والسكينة والطمأنينة.
0: يعني يسروا أمر ضيوف الرحمن، يسروا أمورهم في كل ما بداية رحلتهم حتى في دخولهم للمملكة حتى نهاية فترة الحج، لهم حتى نفس الأجر إن شاء الله. الله يكتب أجرهم إن شاء الله ويعطيهم العافية كل القائمين على هذا التسهيل لضيف الرحمن. طيب احنا وصلنا للنهاية. لا لا لا مخرجنا والله احلف. طيب اوكي. طيب احنا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، فلا يسعنا الا نشكر فريق العمل من الاخراج رهف المطيري وتنفيذ عبد العزيز الجربوع، وايضا اعدادنا صباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، واشراف عام للبرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك آل عبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي والمحزن مليان.
1: نعم.
0: ضرغامة.
1: نعم.
0: الجمودة.
1: نعم.
0: الصنديدة كجمود سخنة حطه وسيله من علي بدرية خالد. إلى نلقاكم إن شاء الله غدا في الخميس الونيس. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم، وفي أمان الله.
1: في أمان الله.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: مناسك على إذاعة الرياض.
6: الإحرام. يعد الإحرام من أركان الحج، ويبدأ وقته للحاج في أشهر الحج، والإحرام هو نية الدخول في النسك. سمي الإحرام بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وتغطيته وأشياء من اللباس وغير ذلك مما سنتطرق إليه في إجمالنا لذكر المحظورات. وللحاج أن يختار ما يناسبه من الأنساك الثلاث: التمتع والقران والإفراد. والإحرام أيها المستمع الكريم يكون من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ويستحب قبل الإحرام أن يتجرد المحرم من المخيط كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين. والمرأة ليس لإحرامها ثياب مخصوصة لا في لونها ولا في هيئتها، بل تلبس ما تشاء من الثياب الساترة التي لا تكون زينة في نفسها. وإذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وللإحرام سنن، منها الاغتسال والتطيب والمبالغة في ذلك والأخذ من الشعر، كما أن له محظورات منها لبس المخيط، التطيب في الثوب والبدن، عقد النكاح، الجماع، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، وقتل الصيد. وقد فصل الفقهاء في حكم كل محظور وما يترتب على مرتكبه. ومما ينبغي أن نشير إليه أن المحرم يسن له أن يشترط أثناء إحرامه وبعد التلبية بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى يتحلل من إحرامه دون أن يكون عليه شيء. ويحسن بالمحرم أن ينشغل بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
4: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بسلام آمنين على إذاعة الرياض.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج بسلام آمنين.

0: في موسم الحج مستمعينا لا تقتصر رحلة الحاج على أداء المناسك فحسب، بل تمتد لتصبح تجربة متكاملة يعيش فيها معاني الطمأنينة والعناية والتنظيم منذ لحظة وصوله إلى الحرمين الشريفين، حيث تتكامل الخدمات الميدانية والإنسانية والتقنية لخدمة ملايين القاصدين على مدار الساعة. وفي كل عام تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير منظومة الخدمات داخل الحرمين من خلال خطط تشغيلية دقيقة تشمل إدارة الحشود والخدمات الإرشادية والنظافة والعناية بالمصليات وتهيئة المرافق، إلى جانب إطلاق خدمات نوعية تسهم في تسهيل رحلة الحاج والمعتمر ورفع جودة تجربته الإيمانية. وفي هذه الحلقة مستمعينا من برنامج بسلام آمنين نسلط الضوء على جهود الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال موسم حج هذا العام، ونسعد كثيرا أن يكون معنا الأستاذ سطام ابن منير المطرفي المشرف على مبادرة التحلل من النسك للحديث معه في هذه الحلقة من برنامج بسلام آمنين. مرحبا أستاذ سطام، حياك الله.
1: الله يبقيك دكتور، وشاكر لك ولجميع فريق العمل وللمستمعين الكرام حرصكم على تسليط الضوء على مبادرات التي تقدمها هيئة العناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لضيوف الرحمن.
0: أهلا وسهلا. بداية أستاذ سطام، يعني كيف تصف حجم الاستعدادات والجهود التي تقوم بها الهيئة داخل الحرمين الشريفين خلال موسم الحج؟
1: ولله الحمد، الجهود التي تقدمها هيئة العناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كبيرة لضيوف الرحمن ومتنوعة ولله الحمد، وتتطور بشكل سنوي حيث يتم قياس تجربة ضيف الرحمن وتلمس احتياجاتهم والنظر في تطوير المبادرات القائمة والخدمات القائمة، وأيضا إضافة خدمات جديدة تقدم لضيوف الرحمن وتكون لهم حتى تصبح يعني رحلتهم رحلة ثرية ومميزة وذكرى لا تنسى.
0: نعم، أنتم تبدأون طبعا بعد نهاية موسم الحج من السنة الماضية، وتعملون على وضع خطة معينة لتقديم المبادرات التشغيلية التي تعملون عليها. أنا بدي أتحدث معك عن جانب مهم، وهو الخدمات والمبادرات التشغيلية التي تعملون عليها يعني هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن ورفع جودة التجربة داخل الحرمين الشريفين.
1: ولله الحمد، نبدأ كل عام بعد الانتهاء من موسم الحج في استخلاص الدروس المستفادة في موسم الحج، وأيضا لدينا يعني هذه تطوير هذه الخدمات بما يعني يخدم ضيوف الرحمن. ومن الخدمات يعني المتنوعة في المسجد الحرام وهي يعني كثيرة، ولكن سوف أذكر لكم بعض الأمثلة مثل خدمة الإرشاد المكاني، خدمة العربات المتنقلة، خدمة الأمتعة، وخدمة التحلل من النسك. وأنا يعني أحث بكم وأحث جميع الجهات الأخرى الإعلامية الرائدة في تسليط الضوء على هذه الخدمات، فهي ولله الحمد كبيرة وتستحق التغطية.
0: نعم أستاذ سطام، يعني من الخدمات التي ربما لفتت انتباه الحجاج وأيضا من يعني يطلع ويقرأ عن الخدمات التي تقدم هذا العام، عربات التحلل من النسك داخل ساحات المسجد الحرام. يعني حدثنا أكثر عن هذه المبادرة، كيف بدأت الفكرة، كيف تقدم للحجاج، من هم يعني الحجاج الذين يعني يحتاجون أكثر إلى تفعيل هذه المبادرة؟
1: طبعا لدينا فريق مختص بقياس تجربة ضيف الرحمن في جولات ميدانية والاستطلاع ومعرفة آرائهم ومتطلباتهم، فوجدنا أن هناك حاجة لتقديم خدمة التحلل من النسك في أقرب نقطة من باب المروة، وهي منطقة الانتهاء من نسك العمرة ونسك الحج، وهي المنطقة التي يعني يكون فيها الطلب عالي للتحلل من النسك. فجاءت هذه الفكرة بعربات متنقلة تخدم ضيوف الرحمن، سهلة الحركة، تراعي حركة الحشود، وأيضا تراعي السلامة بشكل عام بوصولها تصل إلى باب 25 باب المروة، وتم تسجيلها ولله الحمد كنموذج صناعي في الهيئة السعودية للملكية الفكرية باسم هيئة العناية.

0: المسجد الحرام مثل النبوي.
1: طيب أعداد هذه العربات وكيف يتم يعني عملية تنظيم عملها وتشغيلها لخدمة الحجاج؟
0: طبعا العربات هي عددها 8 عربات للنساء وعربتين للرجال. طبعا تقدم الخدمة على مدار الساعة على 24 ساعة بأيدي أخصائيين تم تدريبهم تدريبا عاليا ومهارة عالية، وأيضا لدينا فريق عمل متكامل لإدارة الحشود بحيث أن يكون هناك مسار خاص بإدارة الحشود ابتداء من منطقة الدخول إلى منطقة الخروج وأيضا حصولهم على الخدمة. والحمد لله يعني حققنا نتائج جيدة في مدة الانتظار لا تتجاوز 4 دقائق، وأيضا مدة الخدمة يعني 2 دقيقة ولله الحمد. وأعداد المستفيدين منذ انطلاق الخدمة رائعة، انطلقت الخدمة في رمضان العام الماضي واليوم وصلنا إلى 2,900,000 مستفيد ولله الحمد.
1: نعم. طيب على مستوى عام مثل هذه المبادرات كيف تطبخ؟ يعني هل هناك اجتماعات لفريق معين متعلق بمثل هذه المبادرات حتى يتم يعني طرحها وأيضا ربما مناقشتها وبعد ذلك إمكانية تطبيقها على أرض الواقع؟
0: طبعا لدينا فريق متكامل لإدارة هذه المبادرات، مثل ما ذكرت لكم سابقا هناك مجموعة من المبادرات ومنها مبادرة التحلل من النسك، فلدينا مجموعة محافظ كل محفظة لديها مجموعة من المبادرات وفريق عمل وفريق دعم وفريق دراسات، يعني يتم دراسة هذه المبادرات وتطبيقها في الميدان بشكل تدريجي وقياس أثرها على الواقع الميداني وخدمة ضيف الرحمن بشكل متدرج إلى أن تصل لمرحلة الرضا ومرحلة التقديم لضيف الرحمن، وأيضا تدخل في مرحلة التطوير بعد تقديمها في الميدان، تدخل في مرحلة أخرى وهي مرحلة التطوير المستمر بحيث لا نقف عند نقطة معينة وإنما التطوير يستمر للحصول على أعلى نسبة رضا لضيف الرحمن.
1: نعم، وموضوع التطوير أعتقد في العربات الآن موجود، يعني ملف التطوير وإمكانية تطويرها وزيادة الأعداد، يعني أعتقد أنه ضروري جدا زيادة أعداد هذه العربات يعني في هذا الموسم موسم الحج أو حتى يعني في الفترات الموسمية المقبلة سواء للحج أو العمرة.
0: صحيح، طبعا بدأت الخدمة بمجموعة عربات ثم أضيفت لها مجموعة من الإضافات، فإضافات اللي هو أجهزة السلامة، أجهزة الإنذار، ساتر للعربة، أيضا أضفنا لها مزلقان لكبار السن بحيث يكون سهل دخول اللي هم الفئة الغالية على قلوبنا فئة ذوي الإعاقة وأيضا كبار السن للحصول على الخدمة. من الميدان جالسين نتعلم، جالسين نسمع لضيف الرحمن ونطور الخدمة بشكل مستمر ولا نقف عند نقطة معينة.
1: نعم. طيب هذه الخدمة هي متاحة بشكل مجاني بالكامل، ولكن هل تحتاج إلى حجز أو يعني موعد مسبق وتنسيق أم أنها يعني حسب توفرها مباشرة للحجاج بإمكان أي حاج يعني يطلبها ويستفيد منها بشكل آني؟
0: طبعا مثل ما ذكرنا سابقا ان الخدمه تقدم على مدار الساعه 24 ساعه للرجال والنساء ولجميع الفئات ونرحب بهم جميعا يعني. والخدمه هي لا تحتاج الى الحجز وانما متوفره عند باب 25 باب المروه، مده الانتظار لا تتجاوز 4 دقائق للحصول على الخدمه بشكل مباشر يعني. يسعدنا يعني نستقبل ضيوف الرحمن في هذه الخدمة وفي جميع الخدمات المقدمة.
1: مع كثرة الحجاج أستاذ السطام وتنوعهم وتنوع الدول التي يعني يأتون منها، أكيد هناك إجراءات يعني صحية وإجراءات وقائية لضمان سلامة المستفيدين من هذه العربات، يعني بودي أن تحدثنا عن هذا الجانب يعني حتى يضمن الحاج بأن كل هذه العربات هي يعني مهيئة بشكل صحي وبشكل يعني وقائي ممتاز يعني حفاظا على سلامة وصحة الجميع.
0: طبعا يعني مما يسعدنا يعني في موسم الحج استقبال ضيوف الرحمن من كافة الجنسيات وجميع مدن أو دول العالم، فهذا يعني مما يسرنا ولله الحمد أننا نتعرف على ضيوف الرحمن ونلتقي بهم ونقدم لهم أيضا الخدمة. فيما يخص التعقيم

0: بروتوكولات السلامة، لدينا مجموعة من بروتوكولات السلامة على 3 مستويات. فلدينا بروتوكول اللي هو التعقيم المستمر، بعد كل ضيف يتم تعقيم أدوات التحلل من النسك، ثم عندنا التعقيم الجزئي كل 3 ساعة يتم إيقاف واحدة من العربات، إيقاف الخدمة فيها وتعقيم الأدوات والعربة بشكل كامل، ولدينا كل 3 ساعات يتم إيقاف الخدمة بشكل كامل وتعقيم العربات، وأيضا الأدوات يتم نقلها إلى جهاز خاص بالتعقيم، تأخذ أكثر من 20 إلى 25 دقيقة في هذا الجهاز يتم تعقيمها تعقيم كامل. الهدف من هذه البروتوكولات وإن كانت صارمة، وإنما نرغب في أن نقدم الخدمة بشكل آمن ومميز، وأيضا سلامة ضيوف الرحمن دائما دائما هي أولوية قصوى لدينا.
1: نعم، كثير من الحجاج ربما قد يواجهون صعوبة في إيجاد أماكن مناسبة وآمنة للتحلل، وربما هذه يعني من هنا بدأت البذرة الأولى لهذه الفكرة. برأيك كيف ساهمت هذه الخدمة وهذه المبادرة في تسهيل تجربة الحاج وتخفيف المشقة عنه؟
0: ساهمت الخدمة في تسهيل الخدمة لضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم بوصولها إلى أقرب نقطة ممكنة. ما يخفى عليكم وجود الخدمة اليوم مقابل باب المروة، وهي منطقة يعني منطقة التحلل بعد انتهاء من نسك العمرة والحج، يجد ضيف الرحمن الخدمة مقابلة له بقرابة مباشرة من الباب، وزملائنا نستقبلهم يعني يستقبلون ضيف الرحمن بشكل مباشر، ولدينا مجموعة من اللوحات الإرشادية التي تدل ضيف الرحمن من داخل المروة المسعى، يعني انه الخدمة موجودة بشكل كامل بهدف انه والله يا ضيف الرحمن اتجه لنا ونحن يعني في خدمتك دائما، نوفرها باقصر مده ممكنه واعلى جوده تقدم لضيف الرحمن، ونرصد دائما صوت ضيف الرحمن وقياس مستوى الرضا، والحمد لله نحقق نتائج عاليه، وهذا لا يمنعنا ايضا من مساله التطوير والمستمر وتقديمها بشكل أفضل وأشمل.
1: صحيح، هذه الخدمة أستاذ سطام حقيقة وغيرها من الخدمات، يعني إذا تتفق معي، لا تعكس فقط جانب التنظيم، هي يعني تعكس أيضا الاهتمام والعمل ليل نهار على راحة الحاج وسلامته، وهذا الهدف الأسمى والأول للمملكة العربية السعودية من خلال تقديم الخدمة يعني بطريقة صحية وآمنة ومنظمة كما تفضلتم، ولكن يعني تحتاج ربما إلى تدريب للكوادر المؤهلة التي تعمل وسط كثافة بشرية كبيرة وفي ظروف يعني تشغيلية دقيقة. هل هناك يعني دورات تدريبية أو ورش يعني تدريبية للكوادر التي تعمل على هذه العربات؟
0: التدريب المستمر من ضمن المحاور عالية الأهمية والتي يعني تعنى فيها الهيئة بشكل مهم وعالي. يتم تدريب زملائنا الميدانيين في لتقديم الخدمة لضيوف الرحمن والتعامل حسن التعامل مع ضيوف الرحمن، وأيضا التعامل مع الجنسيات المتعددة. لا شك أن هناك جنسيات متعددة وثقافات متعددة وفئات متعددة من ضيوف الرحمن، وواجبنا أن نقدم لهم الخدمة بالشكل الذي يطمحون له. فيتم هناك نقدم مجموعة من الدورات، وأيضا الأخصائيين، لا شك أن عملية التحلل من النسك هي مسألة فيها الجانب الشرعي عالي الأهمية، فنعطي الأخصائيين دورة في كيفية التحلل بحيث يكون التحلل الذي يقدم له تحلل مجزي، يأخذ جميع أطراف الشعر من كافة الجهات بشكل كامل، مع اللي هو تذكيرهم بهذه أن الخدمة هذه مسألة شرعية، وتعاملهم مع ضيف الرحمن واجب ديني ووطني.
1: نعم، يعني بما أن هذا العام هو عام الذكاء الاصطناعي، هل دخلت تقنيات الذكاء الاصطناعي أو الأدوات الذكية والتقنيات الحديثة ضمن الخدمات التشغيلية والإرشادية التي تقدمها الهيئة داخل الحرمين الشريفين يعني بشكل عام، سواء هذه المبادرة أو غيرها من المبادرات، ويعني الاستفادة من تطور التقنيات الذكية أو الذكاء الاصطناعي تحديدا؟
0: جانب التطوير مثل ما ذكرنا أنه من الجوانب والمحاور المهمة جدا والمستمرة لدينا في الهيئة. فهذا العام ولله الحمد كان لدينا مشاركة في ديوان الابتكار. الهيئة قامت ديوان الابتكار بالتعاون مع مؤسسة مسك، وكان من ضمن المبادرات التي شارك فيها مجموعة من المبتكرين ورواد الأعمال والشباب والشابات مبادرة التحلل من النسك، فسمعنا وقدموا مجموعة من الأفكار والمبادرات لمبادرة التحلل من النسك وأيضا مجموعة من المبادرات. هدفنا نسمع من الجميع، وأيضا الفريق الداخل فريق التطوير أيضا يعمل دائما وبشكل مستمر وشكل دؤوب على هو استخلاص الأفكار المميزة والمبادرات المميزة، وأيضا أبرز التقنيات. كل هذه الأفكار والمبادرات تفخرها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين ممثلة في الهيئة لضيوف الرحمن.
1: نعم، يعني ما هي الرسالة الأخيرة أنت كمشرف على هذه المبادرة؟ ما هي الرسالة التي توجهها لزملائك القائمين على مبادرة التحلل من النسك، وأيضا زملائك بشكل عام في الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف خلال موسم حج هذا العام، وأيضا الرسالة العامة التي توجهها إلى حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم؟
0: رسالتي لزملائي في الهيئة وفي المبادرة أن خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا، شرفنا الله إحنا كسعوديين أن نكون خداما للحرم، فنعنى عناية كاملة وأن نهتم بضيف الرحمن، فهو اليوم في هذا الوقت المبارك وفي هذه الأيام المباركة ضيف على الرحمن، ونحن شرفنا بهذه الخدمة، فأوصيهم ونفسي بتقديم أفضل الخدمات وأجودها لضيف الرحمن. ورسالتي أيضا لضيف الرحمن أن يعني يستفيد من الخدمات التي تقدمها الهيئة وهي متعددة ومتنوعة، وأن يكون من المستفيدين بهذه الخدمات، فهذا مما يسعدنا أن نقدمه لهم بإذن الله تعالى، ونتمنى أن نحوز على رضاهم واستحسانهم
1: بإذن الله. أستاذ سطام، يعني العمل هو خدمة حقيقة وشرف لضيوف الرحمن، سواء لكم في الهيئة أو لأي جهة من الجهات الحكومية والخدمية التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن، لكن هل هناك تنسيق بينكم وبين الجهات الأخرى التي تعمل سواء يعني في الجانب التنظيمي أو في الجانب الصحي أو في الجانب الخدماتي بشكل عام التي تقدم خدمة مباشرة لضيوف الرحمن؟
0: التواصل مستمر ودوري مع جميع الجهات الشركاء، هناك منظومة كاملة لخدمة ضيوف الرحمن ومجموعة كبيرة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث يقدمون الخدمات، وهناك الفرق المتعددة التي تتواصل بشكل مستمر وتنسق وتعد الخطط يعني المسبقة منذ وقت مبكر، والآن يتم متابعة تنفيذها في الميدان، فالميدان لله الحمد كبير، ولدينا مجموعة من الجهات التي تعمل من القطاع الصحي والقطاع الأمني والشركاء، ونحن نسميهم جميعا وهم شركاء نجاح حقيقة، نحتفل دائما معهم بنجاح الموسم، وأنتم كذلك يعني الجهات الإعلامية الرائدة، ومنها يعني إذاعة الرياض وهي من الجهات التي يعني نعتز بها ونعتز دائما بتغطيتها وتسليط الضوء على هذه المبادرة.
1: شكرا لكم، بالتوفيق إن شاء الله. الأستاذ سطام بن منير المطرفي المشرف على مبادرة التحلل من النسك بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، شكرا جزيلا، موفقين بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ سطام.
0: شاكرين لكم، شكرا لكم، متابعين الكرام.
1: شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة لهذه الحلقة في برنامج بسلام آمنين، تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد حصة المغيليث، من التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ميزاب الكعبة.
6: معلم معماري يتصدر سقف الكعبة، وهو من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام. يقع الميزاب في الجهة الشمالية من سقف الكعبة المطلة على حجر إسماعيل، ليشكل عنصراً هندسياً يجمع بين الوظيفة الإنشائية والدلالة التاريخية والرمزية والروحية. صنع الميزاب من الذهب الخالص عيار 24، إذ يبلغ وزن الذهب المستخدم فيه نحو 50 كيلوغراماً تقريباً، ويؤدي الميزاب وظيفة أساسية تتمثل في تصريف مياه الأمطار التي تتجمع على سطح الكعبة المشرفة، حيث صمم بانحدار مدروس يسمح بتوجيه المياه نحو حجر إسماعيل. يزدان الميزاب بزخارف إسلامية متقنة تضم نقوشاً هندسية ونباتية متناسقة، إلى جانب كتابات عربية تزين جوانبه في تجسيد لجماليات الفن الإسلامي ودقة الحرفية في صناعته. شهد ميزاب الكعبة عبر التاريخ أعمال صيانة وتجديد، مع الحفاظ على تصميمه المعماري، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين لضمان سلامتها واستدامتها.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحج الذكي. طبعا رح نتحدث عن مركز الإبداع وابتكار وزارة الحج والعمرة، ويعد مركز الإبداع وابتكار وزارة الحج والعمرة هو منصة حيوية لإطلاق وتطوير أفكار ومبادرات ترفع من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ومن خلال تبني حلول جديدة ومقاربات مبتكرة يسهم المركز طبعا في إحداث نقلة نوعية في تجربة الحج والعمرة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. يسعدنا اليوم أن نلتقي برئيس مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بوزارة الحج والعمرة الأستاذة مريم وائل قطب للتعرف أكيد على أبرز إنجازاتهم، دورهم في دفع عجلة الابتكار في هذا القطاع الحيوي. حياك الله معنا أستاذة مريم.
3: حياك الله، أهلا وسهلا.
2: في البداية ودي أنك تكلمينا عن الدور الجوهري الذي يلعبه مركز الإبداع والابتكار في تطوير منظومة الحج والعمرة.
3: جميل، أول شيء الله يعطيكم العافية، شاكرين استضافتكم في هذا البرنامج الحج الذكي، والله يكلل الجهود إن شاء الله بالنجاح لهذا الموسم بإذن الله تعالى. مركز الإبداع والابتكار ريادة الأعمال في هذا المركز دورنا الأساسي بيركز على كيف ممكن إحنا نحول الأفكار الريادية والفرص الموجودة في قطاع الحج أو العمرة إلى فرص ريادية تغل فيها المبتكرين ورواد الأعمال هذه الفرص في إيجاد حلول مبتكرة تستهدف القطاع. ودورنا في الوزارة دعم هذه الابتكارات والمشاريع الناجحة اللي ممكن تتنفذ خلال موسم الحج والعمرة من خلال تقديم جلسات الإرشاد أو الوصول للبيانات أو الوصول إلى أصحاب القرار والاحتياجات الأساسية سواء رواد أعمال أو مبتكرين في القطاع، بحيث نسري تجربة ضيف الرحمن في كافة نقاط رحلته بابتكارات وخدمات ومنتجات جديدة. فهذا الدور الأساسي اللي احنا مسؤولين عنه.
2: جميل، إذن أنتم خلينا نقول كأنكم حلقة وصل وأيضا حاضنة لهذه الأفكار والابتكارات. صحيح. ورواد الأعمال عندهم أفكار وعندهم تخدم الموسم وضيوف الرحمن، أنتم تلتقطون هذه الأفكار وتعدون ترجمتها، أو ممكن تربطونهم مثل ما قلتي بجهات معنية، ممكن تكون في شرح للآلية بالضبط أنه الآن أنا في ريادي عنده أفكار تخدم ضيوف الرحمن، كيف يقدر يوصل لكم وما هي الآلية اللي تترجمون فيها هذه الأفكار؟
3: طبعا إحنا في المركز بنطلق عدد من المبادرات والمشاريع تستهدف كل فئة من الفئات المستهدفة سواء رواد أعمال ومجتمع عام من خلال مثلا الحاضنات أو الهاكاثونات والتحديات اللي يتم إطلاقها، أو من خلال مسرعات الأعمال اللي بتستهدف شركات ناشئة أو الابتكارات اللي تكون داخل الوزارة. فاليوم لو عندنا مثلا رائد أعمال أو مبتكر عنده فكرة حابب يقدمها للوزارة، فنحن من خلال التحديات زي تحدي الحلول المستدامة مثلا، هذه واحدة من التحديات العشرة اللي بنطلقها خلال ثلاث سنوات الماضية، يقدم فكرته أو مشروعه الريادي في هذا التحدي بيتم فرزه، وبعد كده تقييم هذه الأفكار والجلوس مع أصحاب الابتكارات ورواد الأعمال بيتم تقديم مجموعة من ورش العمل وجلسات الإرشاد لتطوير وتنقيح هذه الأفكار والمبادرات الريادية، ومن ثم تقديم الدعم المالي لهذا الرائد الأعمال والمبتكر من خلال الداعمين والشركاء، وإيصالهم بالجهات المعنية في تنفيذ المشروع سواء داخل الوزارة أو مع جهات شريكة لنا ومتعاونة في تقديم خدمات الحج سواء جهات حكومية أو خاصة أو مقدمي خدمات الحج. عندنا مثلا برنامج الإبداع الريادة في الحج هذه السنة إن شاء الله بناخد أصحاب المبادرات اللي تم تطوير أفكارهم ويتم ربطهم مع شركات مقدمي الخدمة بحيث أنه نجرب هذه الابتكارات في الواقع في موسم حج أو موسم عمرة بالتعاون مع هذه الشركات وتسهيل وصولهم للفئة المستفيدة اللي هي الحجاج والمعتمرين. فهذه تقريبا الحلقة كاملة من ابتداء من الفكرة إلى اختبار وتطوير الأفكار في الموسم الفعلي.
2: رائع، يعني هو تفعيل حقيقي لهذه الأفكار بأنها تطبق على أرض الواقع. اليوم أنت عندك فكرة أنا أستفيد منها، وإحنا شفنا كثير من الأفكار والحلول الإبداعية اللي تم الاستفادة منها. هل كانت هناك أفكار سواء من جهات من ريادي أعمال أو حتى من الأفراد والمجتمع العام طبقت فعلا، يعني وجدت حل وكانت ضمن الحلول في المواسم الماضية؟
3: جميل. يعني يمكن سؤال دائما بنسأله بالذات في مراكز الابتكار وريادة الأعمال،
2: أيوه.
3: إيش المخرجات اللي ما بعد الأفكار؟ فاليوم عندنا
2: صحيح.
3: مثلا على سبيل المثال قبل سنتين كان واحد عندنا صاحب فكرة مشروع اسمه مرشد لإرشاد التائهين من ذوي الأصحاب من ذوي الإعاقة، وكيف ممكن يسهل وتواجدهم ووصولهم إلى مخيماتهم. فكانت فكرة بدأت في واحدة من الهاكاثونات والتحديات وأدخلت في مسرعة، وبعد كده تخرجت وجربت في موسم حج الموسم الماضي، والآن تم ربطه مع 5 شركات حج وبتقدم خدماتها من خلالهم. وفي نماذج أخرى كذلك زي مثلا تطبيق سقاية عبارة عن أجهزة ماء زمزم، بحيث أنه من بطاقة الحج الحاج نفسه يقدر يأخذ الكمية المخصصة له من ماء زمزم، وأقدر أنا أعمل تراكينج عليه أنه فعلا استلم ماء زمزم الخاص فيه. هذا بدأ بفكرة في تحدي الحج والعمرة في 2023، ودخل مسرعة أعمال الحج والعمرة وتخرج وصار يقدم الخدمات في 9 مواقع
2: ما شاء الله.
3: خلال الموسم.
2: جميل.
3: فهذه نموذجين.
2: جميل. ونموذجين نوعية مثلا خاصة في مرشد لذوي الإعاقة، ونتكلم يعني عن فئة جدا غالية ووجودها وحقها في أنها تؤدي هذه المناسك وتقدم لها الحلول جدا رائع صراحة. نشكر لكم أكيد هذه الجهود. طيب الأساليب اللي يعتمدها المركز في اختبار مثلا وتقييم الحلول المبتكرة قبل تنفيذها، أكيد مبدئيا يعني بيجيكم كثير أكيد طلبات أفكار، أنتوا كيف يعني تفرزونها تختارون وفق الاحتياج؟
3: جميل.
2: وفق نوعية الابتكار.
3: جميل جدا. طبعا احنا كجهة حكومية ووزارية ما نمسك الأفكار من بدايتها كفكرة مصاغة، لازم نشوف الفكرة هذه على الأقل في صورة نموذج أولي قابل للاختبار. فنحن ناخذ الفكرة من هذه المرحلة، نبدأ نشتغل إذا لقينا فيها فرصة وفعلا في تحديات بتعالجها هذه الفكرة، نبدأ نربط صاحب الفكرة هذه مع المسؤولين داخل الوزارة لعرضها وتنقيح الفكرة وتحسينها، ومن ثم بدأ العمل عليها كمشروع ابتكاري سواء داخل الوزارة أو تتبناها شركة ناشئة أو تصير شركة ناشئة يعني أساسها هذه الفكرة وتطلق خدماتها بعد كده.
2: يا سلام. طيب إيش الرؤية المستقبلية اللي يعمل عليها المركز خلال السنوات القادمة وأولوياتكم المرحلة المقبلة بعد هالـ 3 سنوات من التجربة؟
3: حقيقة نحن نطمح أنه ما نقف فقط على مرحلة تجربة المنتجات واختبارها في الموسم من خلال الوزارة، لكن كذلك نحن نطمح لننشئ حاضنة أو زي ما يقولوا ساند بوكس، بيئة تجريبية تكاملية بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص كذلك، بحيث نجرب هذه الابتكارات وفعلا تتبناها الجهات وتصير حلول مستدامة داخل الجهات تخدم ضيوف الرحمن في النهاية تسري رحلته.
2: جميل. ونقول الآن أي أحد يسمع وعنده أفكار عنده فعلا حلول من خلال تجربته من خلال قراءته يأتي للمركز نفسه ويقدم على المركز بمثل ما قلتي بنموذج أولي.
3: صحيح. ممكن عن طريق يعني يوصلوا للخدمات المركز من خلال التحديات والهاكاثونات اللي بيتم إعلان عنها وإطلاقها في وسائل التواصل المعتمدة للوزارة، أو عن طريق البريد الخاص بالوزارة، فنحن متاحين كذلك متواجدين في مكة وجدة.
2: جميل. شكرا لكم رئيس مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بوزارة الحج والعمرة الأستاذة مريم وائل قطب. طبعا في الختام يتضح أنه مركز الإبداع والابتكار في وزارة الحج والعمرة يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال تبني أحدث تقنيات دعم وثقافة الابتكار. طبعا شكرا لك لمديرة المركز على هذا الحوار القيم. طبعا نتطلع إلى رؤية المزيد من المبادرات النوعية اللي تسهم أكيد في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين بكل يسر وسهولة. وصلنا الختام. شكرا لكم مستمعين طيب استماعكم. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد هنا صباغ ومن الإخراج عبير عبد الرحمن، وكان معكم محدثتكم في هذا اللقاء مريم القحطاني. فمن له
1: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: لبيك اللهم لبيك.
7: حج 47.
6: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
8: نحو خدمات تتيح لحجاج بيت الله الراحة والطمأنينة في أداء مناسكهم. كان لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعظم الأثر الإيماني والمعرفي، حيث تضم الخطة 150 مبادرة نوعية مدعومة ب 105 مبادرات أساسية و48 عملا تشغيليا موسميا، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة. 7 برامج تنفيذية رئيسة تسهم في تطوير منظومة الإرشاد والتوعية وتعزز الوصول العالمي عبر 60 لغة، كما جاء حج هذا العام متزامنا مع إطلاق اللوحة الرقمية للمتابعة والتي يجري تطبيقها للمرة الأولى في تاريخ الرئاسة لقياس الأداء ومتابعة تنفيذ المبادرات لحظيا، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن تحقيق المستهدفات.
7: حج 47.
6: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
9: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
10: الحج، الحج منهج وسلوك.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. ما زلنا في هذه الأيام الفاضلة، أيام 10 ذي الحجة المباركة، وما زلنا في موسم الحج الرائع الجميل. حديثنا اليوم عن سلوك الحج، وكيف ممكن يكون في الحج ذلك السلوك المنضبط الجميل الرائع الذي يتعلم فيه الحاج أشياء كثيرة. حقيقة كي أتكلم عن ذلك السلوك لابد أن أتكلم وأشير إلى علم المقاصد الجميل اللي تكلم عنه العلماء، كالإمام الشاطبي الذي يعد إماما ومرجعا في علم المقاصد. أيضا عندما نتكلم عن المقاصد لابد أن نتذكر العالم الجليل عبد الله بن سعد ابن أبي جمرة، العالم الأندلسي الشهير المالكي في ذلك المذهب، عندما تكلم في كتابه مقاصد المكلفين فيما يتعبد به إلى رب العالمين، وغيرهم من الكتب الجميلة لذلك العالم المميز الجميل. وعندما تكلم عن المقاصد العامة والخاصة الكلية والجزئية وغيرها من الأمور، احنا اليوم وحنا نتكلم في الحلقة نشير انه الحج منهج وسلوك صحيح، لكن هذا العبادة اللي نتكلم عنها ما نحصرها على الهيئة والحركات اللي ممكن تكون هي للحاج فقط، إنها هي العبادة، إنها الحركة اللي يعملها ذلك الحاج من طواف وسعي وقوف بعرفة مزدلفة اللي يتكلمون عنها العلماء، علماء الشريعة وأركان الحاج وما يقوله الحاج. لا، أنا أتكلم عن المقصد من ذلك الحاج. ما هو الهدف؟ ما هي الغاية؟ ما هي الجوهر؟ الحج لابد أن يحدث تغييرا لك في حياتك، لابد أن يحدث تأثيرا لك في سلوكك. احنا اليوم احنا نشوف بعض الحجاج ممكن يرتكبون بعض الأخطاء سواء على أنفسهم أو على غيرهم، من كسر للأنظمة اللي موجودة، عدم الالتزام في الأدوار، عدم الالتزام في الإشارات اللي تتضعها الدولة للحجيج وغيرها من الأشياء اللي المفترض أن يظهر ذلك المقصد في الحج. الحج تعلم الإنسان كيف ينضبط، تعلم الإنسان تكون عنده الرقابة والصبر، تعلم الإنسان أنه الحج ما يكون فيه رفث ولا فسوق ولا جدال، تعلمه على التسامح، تعلمه كيف يكون مع أخوه وكيف ممكن يساعد الآخرين. الحج حقيقة لما نتكلم عنها اليوم نقول عليها مدرسة، هي مدرسة. اليوم يوم حنا نشوف بعض الحجاج اللي ممكن ابتلاه الله عز وجل ولنفرض في الدخان، يوم هو ما يقدر يصبر ولا يتحمل ممكن يخرج السيجار، ممكن يدخن ويؤذي بعض الحجاج، ناهيك عن نفسه أساسا وهو في هذا اليوم الفضيل الرائع وفي هذه الأيام الفضيلة، هو ممكن يؤذي غيره بهذا السلوك. إذن أين حجك؟ الحج لابد أن يحدث تغييرا لك، لابد أن يكون في تغيير من نفسك، همة وإرادة للتغيير. أصلا عندما تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير.

0: فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة، أو في رواية خبيثة، لكن ريحا منتنة كما جاء في صحيح البخاري ومسلم. إذا نحن نتكلم عن هذا الحديث نبين كيف السلوك بيكون في الحج، كيف تكون أنت فعلا تتقيد بمثل هذه الأشياء التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يوم أنا أتكلم قبل شوي عن المقاصد وأنها عندنا عامة وخاصة، من الخاصة تحقيق الأخوة، تحقيق التكافل، التعاون وغيرها من المعاني الجميلة اللي المفترض تظهر في سلوك الحاج. لذلك مهم اليوم وإحنا نتكلم عن المقاصد أن نذكر كلام ذلك العالم الجميل أبي جمرة، يوم تكلم قال وددت أن هناك يعني نوعين من العلماء، علماء يتكلمون عن مثلا وحنا في الحج يتكلمون عن أركان الحج، عن شروط الحج، واجبات الحج وغيرها، محاذر الحج، كما يتكلمون عن الصلاة وأركانها، سننها، الصوم ومبطلاته وغيره من الأشياء. يقول نحتاج طلبة علم وعلماء يتكلمون عن مقاصد تلك العبادات. لماذا شرع الحج؟ لماذا شرع الصيام؟ الحج له مقصد، المقصد الفكرة فيه هي الغاية، وهي الجوهر، وهي الشيء اللي أساسا شرع فيه الحج. الحج شرع كي يحدث تغييرا في سلوك الإنسان، وهي فرصة صراحة ومدرسة للتغيير. الإنسان اللي ابتلاه الله عز وجل في التدخين اليوم يقول إن شاء الله أنا في موسم الحج في هذه الأيام الفاضلة اللي هي أفضل أيام السنة اللي هو نهارها، تعتبر هي الأفضل على الإطلاق، إذا معناته أنا إن شاء الله أبقلع وبأسأل الله عز وجل العون والسداد في هذا الموضوع، في الإقلاع عن التدخين. مهم جدا سلوك الحج، نظافة الحج، أسلوبه كيف يكون متسامحا، أن يظهر في هذه المدرسة مدرسة الحج. لا شك أن الموضوع له بقية، لكن وقت البرنامج انتهى. في نهاية البرنامج لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن الاستماع، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
3: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لين ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
1: نسائم الحج مع الدكتور

0: عبد العزيز العمري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده وحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. أحبتي المستمعين والمستمعات، أسعد الله أوقاتكم وبارك في أعماركم وأصلح أحوالنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا بكم في برنامج من نسائم الحج. تحدثنا في حلقات أو حلقتين سابقتين عن التيسير في الحج ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وإجابته لمن سأله من المسلمين. ونحن أيضا لا بد أن نستشعر في الحج أن أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وفي غيره، لكن على الحاج أن يدرك أهمية التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وفي أفعاله في الحج صلوات ربي وسلامه عليه. الله سبحانه وتعالى أكد لنا في قوله تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا التأسي يتأكد في الحج وفي غيره، وهو في الحج من باب أولى. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. إن لم نأخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمن نأخذها؟ العلماء يفسرون ويشرحون ويفصلون من خلال ما تعلموه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. نحن ملزمون باتباعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الطاعة المطلقة والتسليم الكامل له صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاء صلى الله عليه وسلم شارحا موضحا مطبقا عمليا في حجة الوداع لما أنزل الله عليه ولما علمه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولما صدر عنه من حكمة. ولذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولذلك هذا الأمر، التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون في كل حياتنا، ونستشعر ذلك في الحج خصوصا، ونحذر مخالفته، كما قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بالطبع الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس في الحج وأفادهم بالسلوكيات وبأعمال الحج، وأكد عليهم منذ أن خرج من المدينة وهو جمع الناس ليأخذوا عنه، كما قال: لتأخذوا عني مناسككم فأني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ولذلك كما ذكرنا هي حجة الوداع، وقد وضع البخاري في صحيحه بابا سماه حجة الوداع. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه بشر كثير، ولحق به بشر كثير في أواخر ذي القعدة، وبقي في الطريق إلى مكة 8 أيام. نحن ندرك أن الطريق كان على الجمال وهي الرواحل. هذه 8 أيام كان الناس يتعلمون خلالها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزيد أعدادهم تدريجيا حتى كثر الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من ميقات المرتبط بالمدينة يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، واستمر في التلبية حتى خرج من عرفات إلى مزدلفة صلوات ربي وسلامه عليه، وهو كان يلبي صلى الله عليه وسلم. تلك التلبية التي كلها توحيد واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأمر بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في طوافه، في سعيه، في وقوفه بعرفات، في ذهابه إلى مزدلفة، في إقامته بمنى، كل هذا يتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في تقبيل الحجر الأسود، مع التأكيد على أن الحجر الأسود ما لا يضر ولا ينفع، ويقول عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيله للحجر تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمر بالتأسي به صلى الله عليه وسلم في كل عباداته وكل أحواله، وعلى الحاج يتأكد أمر التأسي به في حجه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم، وقد أمرنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ولذلك فإنه حينما نحر صلى الله عليه وسلم في المنحر في منى، نحر، وهذا أمر عجيب، 63 بدنة. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، وكأنما نحر في مقابل كل سنة بدنة، وهي الناقة أو الجمل ينحرها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وهذه تقابل سنية عمره. ثم أمسك وأمر علي رضوان الله عليه أن ينحر حتى استكمل 100، وهذا يدل على فضل النحر وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على قيامه بذلك النسك بنفسه، وكان يكفيه أقل

0: في هديه، في متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه على خير عظيم بإذن الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم الهدي أكل من لحومها وشرب من مرقها، ولذلك جعل من كل بدنة بضعة من لحم في قدر وطبخ، فأكل من ذلك اللحم وشرب من مرقه صلى الله عليه وسلم، وأمر بتفريق اللحوم الهدي على والجلود على الناس، وأن لا يعطى الجزار من لحمها شيئا من أجره، بل يكون الأجر في شيء آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حل من إحرامه حلق، بدأ بشقه الأيمن فحلقه، ثم الشق الأيسر فحلقه. قد تنافس الصحابة رضوان الله عليهم على الحصول على شيء من شعره الشريف صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز لأي من البشر إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من الخصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم التبرك بشعره وبعرقه وريحه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك التيار في الحلق وغير ذلك هو من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: الحادية عشر صباحا في الرياض. طبتم وطبت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، موجز أخباري أهلا بكم. وزير الصحة يقف ميدانيا على جاهزية الخدمات الصحية في المشاعر المقدسة. جدة تستضيف اليوم ندوة الحج الكبرى في نسختها 50 بمشاركة نخبة من العلماء. وزارة الإعلام تنظم اليوم مبادرة ملتقى إعلام الحج 3 في مكة المكرمة بمشاركة 25 جهة. أمانة مكة تجهز أكثر من 45 ألف موقف للمركبات بمداخل مكة لخدمة الحجاج. وزارة البلديات تعلن تشغيل 65 مركز خدمات وتهيئة 20 جسر في المشاعر المقدسة. قوات الدفاع المدني بالحج تكثف أعمالها الميدانية والجولات الرقابية بمشعر مزدلفة. الهيئة العامة للطرق تعلن عبور أكثر من 70 ألف مركبة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة. الشؤون الدينية تنفذ برنامج درع الحياة لتعزيز الجاهزية الصحية في المسجد النبوي. الشؤون الإسلامية تفعل خدمة الاتصال المرئي في جامعي القبلتين والشهداء بالمدينة. الشؤون الدينية تعلن ترجمة خطبة يوم عرفة إلى 35 لغة عالمية وبثها عبر قنواتها الرقمية. ارتفاع الإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في المملكة ب10% خلال شهر مارس. هيئة المواصفات تنظم ملتقى اليوم العالمي للقياس لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية. تدشين منصة مآذن للإشراف على مشاريع المساجد وأعمال الصيانة والتشغيل. اختتام المرحلة النهائية من منافسات أولمبياد نسمو بمشاركة 864 طالبا وطالبة. رياح نشطة مثيرة للغبار على مناطق الرياض والشرقية تمتد إلى الحدود الشمالية. ومن الأخبار العربية والدولية، منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم على المركز الإسلامي في سان دييغو الذي أسفر عن مقتل أبرياء. الرئيس الروسي يبدأ زيارة للصين لتعزيز العلاقات بين البلدين. الرئيس الأمريكي يعلن إنهاء الحرب مع إيران قريبا. خبرنا الأخير في هذا الموجز، تقرير أممي أكثر من 3 مليارات شخص يفتقرون إلى السكن اللائق

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مسار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مسار. أجمل التحايا من فريق العمل، الإعداد رغد الحارثي والإخراج محمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة. أجمل التحايا. تعودنا في مسار على طرح فكرة أو قضية أو موضوع يهم كل منا، يهمنا من أجل أن نكون أفضل في تطوير ذواتنا. اليوم نتحدث عن التصالح مع الماضي. التصالح مع الماضي ليس مجرد خطوة نفسية عابرة، بل هو رحلة داخلية عميقة تهدف إلى فهم التجارب السابقة بكل ما فيها من نجاحات وإخفاقات، دون أن نسمح لها بأن تقيد حاضرنا أو مستقبلنا. الكثير من الأشخاص يعيشون أسرى لذكريات مؤلمة أو قرارات سابقة، مما ينعكس على ثقتهم بأنفسهم وعلاقاتهم وجودة حياتهم بشكل عام. في هذه الحلقة نسلط الضوء على موضوع مفهوم التصالح مع الماضي، أهميته في تحقيق السلام النفسي، وكيف يمكن للإنسان أن يتجاوز أثر التجارب القديمة بطريقة صحية متوازنة تساعده على النمو والتقدم، مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة الحياة. أرحب بضيفتي الكريمة، ضيفة مسار لليوم الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة جودة الحياة. مرحبا يا دكتورة وجنات.
2: يا هلا وسهلا، حياكم الله أستاذ إيمان، وحيا الله إذاعة الرياض، وحيا الله مستمعين الكرام.
1: بداية أكيد اليوم الحديث عن التصالح مع الماضي موضوع يهمنا جميعا، ولكن من الشخص الذي يستطيع ومن لا يستطيع؟ وأعتقد اليوم معك يا دكتورة الكل بإذن الله يستمع ويستفيد ويستطيع.
2: بإذن الله هو موضوع مهم، التصالح مع الماضي. ويمس معظم الأشخاص أكيد، الذين مروا بتجارب أو صدمات أو مواقف مؤلمة، وبإذن الله من خلال هذا اللقاء نساعد معظم اللي يستمعوا لنا لتصالح مع ذاتهم والتصالح مع الماضي بحول من الله وقوته
1: بإذن الله. بداية خلينا دكتورة نبدأ مع حضرتك، المقصود بالتصالح مع الماضي هل هو النسيان؟ هل هو تقبل؟ هل هو معنى آخر؟
2: جميل. بداية خلينا نذكر أن النسيان ذكر في القرآن بأكثر من معنى وأكثر من تفسير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بهذه الآية الكريمة نبدأ ونقول أن التصالح مع الماضي هو قبول الواعي، يعني أنا الآن أكون متقبلة بشكل واعي وعقلاني للأحداث والقرارات والتجارب السابقة اللي مرت في حياتي، سواء كانت مؤلمة أو مليئة بالأخطاء أو مليئة بالصدمات. فهذا القبول الواعي هو ما المقصود به التصالح مع الماضي. وأيضا إذا كنت قادرة على فصل المشاعر السلبية، معظمنا أثناء مرور الصدمات والمواقف المؤلمة بتجيله مشاعر سلبية، ففصل المشاعر السلبية عن الأحداث التي تعتبر انتهت ونبدأ نستخدمها كدروس في الحاضر والمضي قدما نحو المستقبل.
1: دكتورة وجنات، ما تقولي يعني هو بالتأكيد ليس بالأمر السهل، وليست كل الشخصيات تستطيع تقبل أو نسيان الماضي أو التصالح معه بشكل عام. لكن خليني أيضا أسألك،

0: لما أقول التصالح مثل ما حضرتك أشرتي، هل نعني أيضاً بأنه نسيان ما حصل، تقبل ما حصل، تقبل الخسائر؟ هل هذه كلها تعطينا نفس المعنى؟
1: جميل، هي مفاهيم كل منها له مقصد وكل منها له تعبير يختص فيه. لكن لما نيجي نقول النسيان هل هو تصالح؟ طبعا لا، النسيان لا يساوي التصالح أبدا. التصالح إيش معناته وماذا يساوي؟ يساوي تقبل زائد فك الارتباط العاطفي. أنا إني تقبلت الموضوع اللي مر بي أو الصدمة أو الحدث وفكيت الارتباط العاطفي والمشاعر السيئة أو السلبية. أحيانا المشاعر تكون حقيقية ونحن لا ننكرها عشان ما ندخل في مشكلة أو في مرض نفسي، لكن أفك الارتباط العاطفي من خلال التمرين. وهذا المقصود به إيش هو؟ إنه الحدث صار ولا أستطيع تغيره، هذا رقم واحد. تمام، ننهي مشكلة المحاربة للواقع، أنا حارب واقعي وأقول ليته ما صار، هذه أيضا معناته تقبل. أيضا أنه نحتفظ بطاقتنا اللي موجودة الآن بدل ما تكون مخزونة ومركزة في الماضي، ليه ما أخليها للحاضر عشان يكون هناك التقبل والتصالح فعلا مع هذا الماضي. وأيضا عند مرور الذكرى، أي ذكريات مؤلمة وأحداث ومواقف لابد أن تكون موجودة ونمر بيها، لكن الألم يكون خفيف. هذا معناته التقبل، إنه يكون كندبة بسيطة مو زي الجرح المفتوح اللي يحتاج لضمات.
0: دائما دائما نسمع مقولة الوقت كفيل بأن ننسى، هل هي مرتبطة بمرور الأيام؟ يعني هل نقول والله الحكاية تأخذ سنة اثنين ثلاثة شهور؟
1: جميل، احنا ما نقدر نحددها بهذا المنطق، لكن نقول في أسباب اللي تخليني أتصالح معنا. هو الوقت جزء لا يتجزأ منه، عمر الشخص، الوقت اللي مر فيه، الحدث، هذه كلها مهمة. إيه الوقت كفيل، والنسيان نعمة من نعم الله علينا، يجي بس بالتدريج. حينما نقرر أننا نريد أن نخرج من هذه الصدمة ومن هذا الألم بس بخطوات موزونة وبتقنيات معينة وبوجود داعمين حوالينا، وقتها ممكن نقول نعم الوقت كفيل، لكن حسب شدة الصدمة، حسب العمر والوقت والحدث اللي وأحيانا قد يكون غياب الدعم، غياب الدعم سبب في أني أنا يؤخر الوقت. هذا اللي احنا بنقوله، تأخير الوقت لأسباب معينة، لظروف معينة. وكذلك يعني أحيانا نفشل في أننا احنا نتصالح مما يؤخر ويعطل.
0: لماذا نفشل؟ يعني فعلا تجي فلانة تقول لك حاولت كثير، تعبت، لم أستطيع التخطي، لم أستطيع النسيان، هل هناك أسباب لهذا الفشل؟
1: نعم، في أسباب لهذا الفشل، ومن أعظم هذه الأسباب أني أعيش في اللحظة، أعيش في الحدث، عفوا في الماضي، أتذكره وأكرره 1000 مرة أو 100 مرة بس ما أخرج منه بتعلمات، ما أخرج منه بدروس. هنا طبعا حتكون إشكالية، لكن لما يكون تكرار هذا الحدث وتذكره والخروج منه بتعلمات ما تحدث أي أزمات لا نفسية ولا صحية ولا أيضا روحية. إحنا مع حدوث الحدث والتوقف عنده فعلا يكون عندنا فشل في تخطي الأزمة، تخطي الأزمة أو تخطي الحدث، أما تعاملنا معه بشكل صحيح، أعطينا معنى غير حقيقي. أحيانا نقف عند المعنى اللي حصل فيه الحدث إنه مصيبة أو كارثة لكن ما نعطيه تفسيرات في المستقبل. حدث هذا لعله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، بدل ما أقول فشل قد أقول تعلم. تغيير المعنى أيضا نتخطى الفشل فيه.
0: والرضا بالقدر، الرضا بالقدر. نعم. دكتورة وجنات، يعني هذه كل الأمور التي نمر بها هي مقدرة من عند الله. لو الإنسان جلس كلم نفسه، كلم ذاته أنه هذه كلها أقدار مرتبة من رب العالمين، أعتقد فعلا ممكن تهون علينا شوية كمان.
1: صحيح، صحيح، من أركان الإسلام أنه الإيمان بالقدر خيره وشره. صحيح. أقدارنا هذه سبحان الله مكتوبة من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا تكون الأقدار مكتوب من وحي أفكارنا. أتحدث هذه الأزمات من نحن ما عملنا جداول صحيحة في حياتنا، ما حطينا خطط حقيقية، قررنا قرارات غير صائبة في أوقات،
0: رفعنا سقف التوقعات.
1: نعم. رفع سقف التوقعات هذا أيضا من الأسباب اللي فعلا تخلينا نقع في دائرة عدم التخلص من الماضي والغوص في الأحزان والآلام. ومو كل حزن، مو كل فقد، ومو كل حدث نقدر نخرج منه بسهولة. نعم.
0: طيب، نعم. كيف أميز بين التعلم من الماضي والعيش فيه. حضرتك من خلال حديثك أيضا أشرتي إلى ذلك، فحبين نسمع منك التفصيل، كيف أميز بين

0: جميل. إذا إحنا قلنا نميز بين التعلم من الماضي والعيش في الماضي بعدة أشياء. طبعا حينما أقف عند الموقف 10 ثواني الآن أقول أنا أبغى أوقف عند الماضي ده، بس أخرج منه بتعلم، نكمل يومنا، نكمل مشوارنا، نخطط، يكون عندنا هدف إنه القادم أجمل والله حيعوضنا، يخلينا أيضا حاضرين بذهننا في اللحظة، أيوة أنا خسرت مشروع لكن أتعلم إدارة المخاطر، الذكرى دي علمتني ما أسقطتني، ما خلتني في سقف التوقعات العالي. هذا هو التعلم من الماضي. لكن العيش فيه أنا ذكرت سابقا
1: أنه هي تلك الزاوية المظلمة التي أعتقد بأنفسنا حكمنا على نفسنا أننا نكون حبيسين هذه الزاوية. أشرت إلى أنه في عدة طرق ممكن إحنا فعليا نتعامل معها من أجل الخروج والتصالح من هذا الماضي. خليني أسأل سؤال أيضا يهم المستمع الكريم، أبرز العلامات التي تدل أنه هذا الشخص لم يتصالح مع ماضيه؟
0: طبعا في علامات كثيرة، لكن أنا يمكن أذكر 4 أو 3 منها. تذكر الحدث نعم أو القصة في كل مجلس، مثلا نجلس أتذكر هذا الحدث في كأنه حدث اليوم أو أمس، هذا حيخليني فعلا شخص لا أتصالح مع ذاتي. تجنب الأماكن، كثير من الأشخاص اللي تحدث عندهم أزمات أو صدمات أو مواقف صادمة، خيانات، حزن، يتجنب المكان، يتجنب الأشخاص، يتجنب الكلمات، ما يعرض نفسه. إحنا عندنا في ما يسمى في علم النفس وبعض التقنيات العلاج يسمى بالتعريض أو الغمر، إني أنا أتعرض للموقف مرة ثانية. إحنا ما نبغى نعرض نفسنا، طبعا ما هي خطة إحنا بنسويها عشان نعرض نفسنا للموقف الصادم أو المؤلم، لكن إذا حدث إني مررت من المكان، مررت من جلست مع بعض الأشخاص اللي كانوا سبب في هذه الصدمة، لا مانع إني أنا أكون صاحبة كنترول أو إدارة مشاعر قوية، لكن مو أتجنب هذه الأماكن والأشخاص والكلمات اللي ترتبط بالأحداث. أيضا أحيانا في ردود فعل مبالغ فيها، مواقف تكون يا أستاذ إيمان بسيطة جدا لكن ردة فعلي أنا الرياكشن حقي يكون عالي، ما يستحق الموقف، كيف حخرج، كيف أتصالح مع ماضي إذا كنت أنا بهذه النفسية والهشاشة النفسية هذه. طيب أيضا أحيانا إحنا عندنا هذه المشكلة الكبيرة، ربط أي فشل بحدث قديم أو صادم.
1: صحيح.
0: أو ألم.
1: صحيح.
0: خلينا نفك الارتباط هذا، بالعكس نربطه بأشياء إيجابية، نربطه بتعلمات تعلمناها من ذلك الحدث.
1: هذه النقطة مهمة اللي ذكرتيها فعلا دكتورة وجنات، أنه نربطها بانتصار ما في حياتي، أنا تعلمت، هناك درس، هناك شيء يعني واصل لي من خلال هذه الأزمة أو من خلال هذا الفشل، لابد أني أطلع بما هو مفيد، أخرج وأتعلم بما هو مفيد. هذه نقطة مهمة حضرتك أشرتي إليها. طيب عشان ما أنتقل للمحور الآخر، حضرتك قلتي تجنب الأماكن وإعادة تكرار ما حدث. ما تشوفي دكتورة وجنات أنه في بداية الأزمة فعلا الإنسان لا يستطيع، تلاقي لا شعوريا يكرر ويعيد لمن يثق معهم، أنه يعيد ويقول بس هذا الشيء هل لي وقت محدد؟ يعني مثلا أنا أزمتي كانت الشهر الماضي، ما زلت هذا الشهر واللي بعده واللي بعده أردد الكلمات، متى يكون لا أنت يا إيمان خطيت الوقت المفروض أني ما عاد ترددي هذه الذكرى على أذان الآخرين؟
0: كلام منطقي فعلا. إحنا الآن ما نقول لك لا يا إيمان تعبر عن مشاعرك، لا تكرر الموقف أو يتكرر هو بشكل لا واعي عند الإنسان. إحنا نعطي الشخص هذا فرصة وأعطي نفسي فرصة. المرور بالصدمات بعدة مراحل، إحنا في نقول 5 مراحل للصدمة، 5 مراحل. مرحلة إنكار، في البداية أنا أنكر الحدث اللي صار، أنكره تماما، يقول كيف حدث هذا الحدث، ما صار، وهو هذا حدث في أيام الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صدمة للصحابة. مين أول من أنكر هذه الصدمة؟ الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي يفرق بين الحق والباطل، إن محمد ما مات
1: من يعني هول، هذا هو من هول يعني الموقف، هول الصدمة. من هول الصدمة.
0: نعم، فالصدمة تمر بمراحل، ولا نجبر الشخص اللي مر بالصدمة نقول له لك وقت محدد للخروج منها إلا بعد 6 أشهر، هنا جميل. نقول لا في خطر، جميل. بدأ يدق جرس الإنذار، أنت تخطيت مرحلة الإنكار وجالس فيها، أو جاتك مرحلة الغضب وما عبرت عنها، متى هتروح للتقبل، متى هتروح للتكيف، متى هتبدأ حياة جديدة؟
1: بالضبط.
0: أنت لابد أن تمر على هذه المراحل بس بالوقت اللي يناسبك، عبر عن مشاعرك، أبكي، أكتب، أخرج من صاحب الأشخاص الداعمين،

0: حتخرج منها بسهولة، لكن ما تجلس في الحدث أو في الصدمة أو تنكرها وتقول أنا ما تخطيت.
1: وأعتقد أيضا تجنب الأماكن ربما هي الخطوة الأولى الصعبة، يعني أول مرة أجي هذا المكان أو ينعاد علي الموقف، بعدها بإذن الله أتعامل مع الآخرين والذكريات بسهولة إن شاء الله نقول.
0: نعم نعم، إن إحنا نحاول ونرفع من عندنا من المقاومة. مرة المقاومة مهمة، أحيانا تكون المقاومة لدينا ضعيفة، أخاف إني أنا أمر من هذا المكان أو أشوف هذا الشخص. شوفي صدمات الطلاق أستاذة إيمان، صدمات الوفاة، الفقد، الأشخاص اللي بيمروا بيها ما يبغوا يسمعوا اسم الفقيد، خوفا من إن المشاعر تجي عندهم، هذا شيء مؤلم جدا
1: ما يلاموا صراحة لأنه شيء مؤلم جدا. أعتقد كل من يسمعنا اليوم مر بمواقف مشابهة يشعر أنه طبيعي، لكن
0: طبيعي.
1: من نعم. وجهة نظر شخصية أقول لك أنه كانت الأيام هي كفيلة بأنها نعم. تمحو نعم. هذه الندبات، هي لا تذهب ولكن تتعاملي مع المواقف بعقلانية. وأيضا مثل ما قلتي دكتورة وجنات، لا يمضي العمر سريعا وأنا واقفة في زاوية واحدة لم أتحرك ولم أنجز،
0: صحيح، ولم أبحث عن الحلول. لا. إحنا ما نقول لك في بداية الصدمة خذي وقتك وعبر عن الصدمة، خذ وقتك وعبر عن الصدمة، لكن أسعى إلى أنك تتقبلها وتمضي الحياة. هو التقبل ليس بالأمر السهل، يعني ما نقدر أفرض على شخص مر بأزمة أو فقد ابن أو بين أقول له صحيح. لا أنت لازم تتخطى، هذه كلمة لازم لا هي في مستحيلة، ولكن نعطيه وقت إنه يتكيف مع الحدث، يتقبل الحدث،
1: يرضى بما قسم الله،
0: يرضى بما قسم
1: أول
0: الله. نعم.
1: أول قاعدة دكتورة وجنات، من أجل أنه تهدأ أنفسنا أنه هذا قضاء الله يجب أن أرضى به وأسلم.
0: نعم بالله ونعم بالله. بالله من منا ما مر بأزمة صحيح. أو فقد أو صحيح. ألم أو حزن أو خسارات مالية وخسارات، لكن في نفس الوقت حينما يراجع نفسه ويخرج من اللاواعي للوعي ويبدأ يضع يعني النقاط على حروفها، يقول نعم أنا لازم أتوكل على الله وأؤمن بأقداره، وإنه من الأقدار ما نعرف ما وراء الحدث ده من خير ومن عوض الله سبحانه وتعالى، ما أخذ الله منا شيء إلا عوض ما أفضل منه،
1: اللهم لك الحمد. طيب هل ممكن الماضي يؤثر على قراراتنا الحالية دون أن نشعر؟
0: نعم نعم طبيعي، وهذا اسمه التأثير اللاواعي. مثلا شخص نقول تعرض للخيانة أو الفشل في العلاقة الزوجية، إيش حيصير معه؟ دائما ينظر ويراقب كل شريك كده حوالينه، وأي شريك جديد يدخل في حياته ويبدأ يجنن بالأسئلة، أو زي ما نقول يخنق بالأسئلة، يعتقد إنه هذا حرص، لكن للأسف هذا جرح قديم قاعد يتحكم في هذا الشخص، مسيطر عليه وعلى قراراته دون أن يشعر، دون أن يشعر. وخاصة يا أستاذ إيمان ما يحدث في فترات الطفولة، شوفي نقول صدمات الطفولة، صدمات المراهقة، هذه لها دور كبير في أنها تؤثر على قراراتنا المستقبلية
1: دون أن نشعر. نعم. حقيقة
0: دون أن نشعر،
1: يعني تكون هناك ملفات محفوظة في اللاواعي،
0: في اللاواعي
1: تؤثر على هذه ردات الفعل، ونشعر أنه ما هو شيء مرتبط بالماضي.
0: بالتأكيد 90% من مخاوفنا من اختياراتنا من قراراتنا يا أستاذ إيمان، حتى نوع الشريك تكون مشفرة ما بين 5 سنوات 18 سنة، هذه تتحكم في قراراتنا المستقبلية. ما لم يعني يحصل هذا الشخص على جلسات علاجية أو جلسات فضفضة، فضفضة ولكن موضوعية مع شخص حكيم يستطيع أن يساعده ويخرجه من الأزمة. وحتى الراشدين اللي هم بيتعرضوا للأزمات أو خيانات أو طلاق أو فقد، لابد أنهم هم يعرفوا إذا ما استطاعوا العلاج في فترة مثلا نقول كما ذكرت نعطيهم 6 شهور للتعبير عن مشاعرهم.
1: والله دي مرة قاعدة جميلة اليوم حضرتك وضحتيها لمن يستمع، إلى أنه يا جماعة جعلوها مقياس. ربما ما شاء الله ناس تخطي في 4 شهور، ربما ناس تخطي في 5، إذن لما نعدي 6 يجب أن نتجه للشخص المختص
0: شخصاً.
1: من
0: نعم.
1: أجل أنه يعني نعالج أنفسنا ودواخلنا.
0: صحيح، قوة الإيمان أستاذ إيمان، البرسوناليتي حق الشخص، شخصيته، مقاومته، شوفي حتى مهاراته، السكيلز حقته، الانفورميشن، معلوماته، الاتيتيود، سلوكه، هذا سلوكه. يتحكم ترى، يختلف من شخص لآخر. ممكن شخص ترى يتخطى من زي ما قلت حضرتك 4 شهور، البعض 2، البعض يقعد 2 سنين. أنا يعني أعرف بعض الأشخاص ما تخطط أزمتها 5 سنوات، هنا ما ساندت.
1: أنا أعرف بعض

0: أفضل الأشخاص لليوم عدة سنوات طويلة ولم تتخطى أزمة الانفصال.
1: صحيح صحيح، لأنها ما بادرت، ما سعت ورا شخص، يعني ما
0: كمان تفرق
1: شخص متخصص
0: دكتورة. نعم. وجنات تفرق أنماط الشخصيات والأجيال، يعني أنا أحدثك عن جيل، ليس بالجيل الشاب، يعني جيل قديم، أنماط الشخصية تتحكم، ثقافة هذا الإنسان تتحكم، حياته الاجتماعية.
1: نعم.
0: اليوم ما شاء الله نقول الوعي زاد في الأجيال الحديثة أو الأجيال الشابة أو الأجيال في منتصف العمر، في ناس مثقفة واعية تبغى تأخذ بيد نفسها إلى بر النجاة.
1: صحيح. وانت كانك تتحدث هنا يا أستاذة إيمان عن أدوار الشخص أيضا. أدوار الشخص، البيئة اللي بيعيش فيها، دوائر التأثير اللي تأثر عليه لها دور كبير في خروجه وتصالحه مع الماضي أو البقاء في سجن الماضي مدى الحياة بدون ما يتحرك. شوفي، الدائرة رقم واحد، إذا تذكر الشخص وكان من الأشخاص ذو الشخصية القوية ويتأثر فقط بأنا، دائرة الوسط.
0: نعم.
1: أنا من يستطيع أنه يساعد نفسه، أنا من يستطيع أنه يخرج من هذه الأزمة، ثق أنه هذا أول الأشخاص اللي سريعا ما يخرج من الأزمة. هناك دائرة تأثير أكبر شوية، الأدوار اللي بيقوم بها هذا الشخص، البيئة اللي عايش فيها، قد تكون بيئة داعمة، قد تكون بيئة بالعكس سلبية تساعده على استمراره في الصدمة، ما يخرج منها، ما يحاول يساعد نفسه، لأنه هناك من للأسف يبث أفكار سلبية، ألفاظ سلبية، يذكره بالماضي بطريقة بشعة ممكن تفجر مشاعره.
0: لا، وممكن هي تكون شخصية ضعيفة، والشخص اللي بيسيطر عليها أعلى منها جعل هذه الشخصية لا تخرج من هذا السجن وبيتحكم. نعم. فيه. طبعا احنا بنتكلم بالمجمل. خليني اسأل حضرتك عن
1: حضرتك، بس اكمل الدائرة رقم ثلاثة اللي لها تأثير جدا كبير. احس احيانا العادات والتقاليد. نرى شخص رجل عادة والتقليد يقول لا تبكي، لا تعبر عن مشاعرك، الله أكبر. فيجي هنا الموقف صادم جدا وحيستمر ويقعد فيه، لأنه فعندنا في البيئة أن الرجل لا يبكي.
0: نعم.
1: أو المرأة لا تعبر، لا تبكي قدام أولادك، لا تعبر عشان أولادك، لا تبكي. نعم. أتأثري، عبري عن مشاعرك، لا تكبتي، لا تقمعي، لأنه الكبت والقمع سيكون لا سمح الله يعني نتائج السلبية أقوى مما نتخيل. لا، أنا أتخطى وأجلس في التخطي 5-6 شهور ولا أقمع وأكبت، وبعدين أعيش عمر مديدة أحتاج علاج نفسي وعلاج دوائي وميديكيشن ومع ذلك.
0: حضرتك متخصصة، خليني أسألك، لأن في البعض يقول لك لو ما طلعت ردة الفعل الطبيعية في وقت الحدث ربما تفضل سنوات تؤلم قلب هذا الشخص، صحيح؟
1: نعم صح، لكن نرجع لديننا ولدستورنا. سبحان الله، الله ينزل مع الصبر والمصيبة صبر.
0: سبحان الله.
1: طيب، يعني مو شرط ترى أثناء وقع المصيبة أو الفقد أو الصدمة الإنسان يعبر بردات الفعل العنيفة والصراخ وممكن الإغماء، قد الله سبحانه وتعالى يربط على قلبه كما ربط على قلب أم موسى. هذه منهج رباني. فالبعض يرى أنه هذه ما عبرت عن مشاعرها، هذه كيف ما شاء الله متحملة، الله سبحانه وتعالى وهبها هذه القوة. هي ممكن تعبر بطريقة أخرى أنت ما تعرفها وما تشاهدها، أو هي لها طريقتها في التعبير. البعض يعبر بالكتابة، البعض يعبر بالصدقة، البعض يعبر بالخروج، البعض بالمشي بالرياضة، لكن في كل الأحوال كلامك سليم 100%. أنا ما أبدا ماني ضد في إنه الإنسان إذا ما عبر.
0: ونعمة من الله، نعمة من الله دكتورة وجنات، إنه نحن مسلمين موحدين مؤمنين بالله، نعرف بأنه هذه كلها أقدار الله، فهذه نعمة إنه الإنسان يتوجه إلى الله بالمناجاة بالعبادات، يمكن من أهم النعم اللي ربي أكرمنا بها كمسلمين ومؤمنين.
1: في دعاء القنوط يوميا نحن نذكر اللي ربنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعبة. إحنا بنسأل الله في كل صلاة وفي كل سجدة، فهذا قد يكون من الله الإنسان، الله جبر قلبه.
0: نعم.
1: الله، ومع ذلك هناك طرق نعبر بها عن مشاعره رغم أنه الله ربط على قلبك، لكن ما في إنسان مر بصدمة أو فقد لن يعبر.
0: صحيح.
1: أو نقول قوي، القوي هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله يقوينا جميعا يا رب إن شاء الله.
0: آمين. من وجهة نظرك دكتورة وجنات، هل هناك دور للتسامح مع الذات أو الآخرين في هذه العملية، عملية التصالح مع الماضي، يعني لما نكون متسامحين مع أنفسنا أو مع الآخرين، هل بسهولة نستطيع التصالح أيضا مع

0: الماضي؟
1: حينما نتصالح مع أنفسنا بداية هذا هو تسلسل. إذا أنا استطعت أن أتصالح مع ذاتي وتقبل وضعي وما حدث في حياتي من أقدار، تجي رقم اثنين إني أقدر أتصالح مع الآخرين رغم الأذى اللي ممكن لكن أنا ما أعيش في حياة الآخرين، ما أعيش حياتي كلها من أجل الانتقام أو من أجل أني أكرس جهدي من أجل يسرق طاقتي أو يسرق صبري.
0: لكن أريد إخراجهم من حياتي، لا أريد التعامل معهم، ولكن لا أستطيع التسامح. هنا كمان في نقطة مهمة أحبين نأخذ رأيك فيها. أنا تعايشت مع الحدث، فلانة أذتني ولكن أنا لا أستطيع تقبلها في حياتي، ولكن لا أريد منها شيئا. أنت في حالك وأنا في حالي، ولكن لا أسامح. كيف تقيمي هذا المشهد؟
1: أنا أقيمه قمة العقلانية. فإذا حطينا خطة واعية وأنه هذا هدف تجنب، الشخص هذا يؤذيني، الشخص هذا عرضني للصدمات، عرضني للفقد، عرضني للعفو لأني أعيش متألمة حزينة. طيب هو موجود في حياتي، وخاصة إحنا نتحدث عن الأشخاص اللي في دائرة علاقاتنا. شخص ما أقدر أتخلص منه، شخص ما أقدر صلة رحم بيني وبينه. ماذا أفعل؟ ولد عمي طلقني، انفصال العائلة، الأسرة هذه وتذنبها، أولادي تذنبهم. أنا أعمل هدف تجنب، هدف تجنب، هم موجودين في حياتي لكن أنا متجنبة الألم، متجنبة الصدمات، متجنبة، وذلك من خلال إني أكون معهم لكن منشغلة بأهدافي. نعم هذه أمور ما نقول أبدا إنك أنت شخص سيء، ولكن أنت متجنب للألم من خلال صناعة أهداف بسيطة أو أهداف مرحلية تجنبك عن هذا الألم وعن هذه الانشغال. على فكرة الانشغال بمشاريع حياتنا أحيانا هو هدف تجنب. أنا موجودة في دائرة الألم لكن مشغولة بصناعة المستقبل. مشغولة بصناعة. نعم هذا
0: يعني يمكن من أكثر الأشخاص اللي بسطها بطريقة حلوة. وما جيتي ناحية كما الأكثر يقول أنه لازم تتسامح، لا مو لازم، أنا مو قادرة أتسامح، لكن أنت اليوم دكتورة وجنات وضحتيها بطريقة أنشغل في ذاتي وفي حياتي وأتجنب الموقف، أتجنب سين من الناس لم أستطع مسامحته، لكني خلاص أشيل الحدث من بالي وأكمل حياتي.
1: صحيح، التسامح قيمة يا أستاذة إيمان، ما نغفلها، لكن إحنا عندنا سلم قيم. قد يكون التسامح هذا كان عندي في رقم واحد في حياتي بدون صدمات بكل، لكن مع صدمة مع شخص معين فقدت ثقة فيه، ينزل قيمة التسامح في السلم هذا لقيمة أقل، وتطلع مكانها قيمة معليش الذات، معليش قيمة نفسي قبل التسامح، مع أنه ما نلغي من حياتنا، هو مو موجود لكن مو مع الشخص اللي أذاني. أنا أسامح طفل، أسامح شخص في الشارع،
0: أو تسامح مع شخص ما أذاني بقوة،
1: ما أذاني بقوة، لكن مع نفس الشخص رحلت هذه القيمة اللي كانت في العلو وفي القمة معه في كل تصرفاتها.
0: نعم أشكرك على التوضيح، لأني دائما أدخل في مصادمات أنه أنا لا أستطيع طيب نسيان ما حدث من فلانة، لكن أنت اليوم سردتيها بطريقة بسيطة وخلت الشخص يشعر لأنه أنت ماشي في الطريق السليم، أنت خلاص شلت فلان، شلت الموقف من بالك، لكن ما قدرت تصالح ده الإنسان أو تسامحه، خلاص حياتك مكملة.
1: فعلا. طيب
0: خليني أسألك عن مشاعر الندم المستمرة على قرارات سابقة. أخذنا قرار في حياتنا، فشلنا، تم الإخفاق، خسرنا أمور، لكن تعلمنا، لكن ما زال هذا الإحساس وهذه المشاعر، مشاعر الندم مستمرة بداخلي، كيف أستطيع التعامل معها؟
1: جميل، أنا ممكن أسرد فقط استراتيجية أستخدمها أنا شخصيا. خلينا نقول ونعمم هذه الاستراتيجية، هي مكونة من ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أعترف، خلينا نعترف إنه أنا ندمان على قرار، أنا ندمان، ليش ما أعترف؟ ليش أنا أخطئ في تقييم ذاتي إني ممكن أتخذ قرار مثلا إصدار سجل معين أو مشروع معين بس ما هذا المشروع ما يتناسب معي ولا مع قدراتي ولا إمكاناتي، إذا أنا ندمان. طيب الخطوة الثانية ريبير، اسأل هل أقدر أصلح شيء الآن؟ هل أنا قادر على أني أغير الموقف أو الحياة اللي الآن حولي مع هذا الحدث الصادم أو المشروع اللي أنا فشلت فيه؟ طيب كيف أقدر أصلحه؟ باعتذار ولا بتعويض ولا أغير سلوكي؟ ولا ما أقدر، فأنتقل للخطوة رقم ثلاثة اللي هي ريفريم، اللي هي نغير الجملة، نغير المعنى. ليتني ما سويت، ليش أقول أنا ليتني ما سويت وأندم؟ أقول أنا لو ما سويت هذا الأمر، أو ما بلاش لو، لأن تفتح عمل الشيطان. خلينا نقول هذا الهدف إذا ما سويته أو أنا سويته فعلا، لدي أتعلمت منه. لو ما سويته فعلا ممكن هندم، ما حيكون عندي وقود. فالندم بلا عمل هو سم، خلينا نكون واضحين، لكن صح. الندم مع العمل وقود لحياة مقبلة
0: لتصحيح
1: أخطاء.
0: نعم طبيعي. لو إحنا اقتنعنا يا دكتورة وجنات أنه هذه طبيعة الحياة، نغلط ونتعلم، ما في أحد حيجي حياته كاملة والكمال لله. هذه طبيعة الحياة، أخطئ وأتعلم من خطأي.
1: عندنا إحنا تجربة في علم النفس تسمى المحاولة، اللي هي التعلم بالمحاولة والخطأ. إذا ما حاولنا وأخطأنا لن نتعلم. ومعظم أطفالنا وأبنائنا ومراهقين نحن في هذا العمر، أحيانا من أخطائنا خرجنا بتعلمات عشان ما نكرر الخطأ، ما نندم. الندم قد يكون كما ذكر، نعترف بندمنا ونسأل نفسنا كيف ممكن نصلح، لكن ما قدرنا خلاص نبدأ نغير مفهوم الصدمة ومفهوم الحزن ومفهوم لشيء ثاني حيساعدنا بإذننا نكون وقود للمرحلة الجاية وما نكرر الأخطاء.
0: هل إعادة سرد القصة تساعد في الشفاء؟
1: جميل. هذا عاد زي ما يقولوا فعلا هنا صلب الموضوع، هنا الخلاصة. هي هنا طريقة العلاج، هي هنا أستاذة إيمان، إنه إحنا نعيد صياغة الأشياء وسرد القصص بطريقة تخفف الألم. تخفف الألم، نعم هذه تقنية مثبتة معروفة. في كل مرة يقل فيها الألم، أنا كل ما أقول القصة أو الفقد أو الانفصال بس بطريقة مختلفة، إحنا انفصلنا لغرض كذا، المرة الثانية قدر الله هذا الانفصال عشان أربي أولادي بشكل حلو. أفضل.
0: جميل.
1: قدر الله، نعم.
0: يعني أستعرض الإيجابيات من هذه المواقف.
1: إيوة، وتكون المشاعر هنا أستاذة أقل حدة. فإعادة الصياغة، صار لي كذا وتعلمت كذا وصرت أقوى، وترى صار عندي حرية مالية، اعتمدت على نفسي، تعلمت القيادة، كملت الجامعة. شوفي هذه الأحداث اللي حدثت وفيها قدر مكتوب. أحيانا يكون الصدمة دي سبب في التعلم، سبب في الارتقاء وظيفيا، سبب، مع أنه ما نقول إن شاء الله يكون حياتنا فيها صدمات عشان نرتقي وظيفيا، لا، نقول لك قد تكون سبب، ولكن نسأل الله أنه يا رب نرتقي ونتعلم بدون ما نتألم، بدون ما نتألم
0: بإذن الله. بإذن الله. طيب، الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها الناس أثناء محاولتهم تجاوز الماضي.
1: طيب، يمكن ذكرت في اللقاء
0: بصورة سريعة.
1: طيب، القمع هذا من أهم الأخطاء اللي ممكن أو أقدر أركز عليها، لأنه دوره جدا جدا جدا قوي. هو ينسينا فقط بس ما يخلينا نعود بشكل يقمع، بشكل أقوى في الصدمة. أنا أقمع وأكبت لكن حعود في الألم بشكل أقوى. الاستعجال، أحيانا نريد أن نتشافى ونتصالح في أسبوع من الألم دوبنا خرجين من الصدمة. ترى ما هو صحيح. أنتظروا، خذوا وقتكم في التعبير عن ألمكم، في أنه أحد يسمعكم، في أنك أنت تمارس هذا الألم بس بشكل صحيح. مارسه وعيشه، وممكن اللي حواليك يشاركوك هذا الألم ويخرجوك منه لتعيش المتعة والفرح بإذن الله. نلوم، اللوم من الأخطاء الشائعة، أن ألوم نفسي، أنا السبب، لا، ولا ألوم الآخرين، هو كان السبب، طيب أنا تركته لوحده عشان كده صار أمره، لا. الحقيقة إننا إحنا لابد إننا ما نستعجل وما نلوم أبدا. أحيانا هيكون عندنا مشكلة أخرى، ننتظر الاعتذار من الشخص ونتعلق. تصالحي مع نفسي، هو متعلق بطرف آخر، استناه بالأيام والليالي شو عشان
0: يجي خطأ طبعا، صحيح؟
1: أيوه، بس يجيني منه
0: أو أربط حياتي بفلان،
1: أو أربط حياتي بفلان. فالشفاء يصبح مربوط بشخص، وللأسف هنا ما حيكون في التشافي. الخلط بين النسيان والشفاء، في ناس يخلطوا يا أستاذ إيمان. أيوة، أنا أنسى وحتشافى، هو النسيان شفاء، لا، ننسى الحدث غير والتشافي منه
0: صحيح.
1: غير
0: صحيح.
1: نعم، والتفاعل معه بشكل مختلف غير. فلذلك لابد أننا إحنا نكون حريصين ما نقع في هذه الأخطاء، وإذا وقعنا فيها نحاول نتجاوزها، نحاول نبحث عن أساليب في التشافي، في الخروج من الصدمات، في النسيان، لأنه النسيان نعمة. النسيان والتنافي نعمة وإنما العلم العلم بالتعلم
0: وطبعاً أكيد بالتصبر. تأثير تعلقنا بالماضي هيأثر على صحتنا النفسية على علاقاتنا هيخلينا غير سعيد.

0: جيدين حيخلينا غير منجزين. هذه كلها الأمور يجب أن ننتبه لها، لذلك نقول نتجه للتشافي وللأشخاص المختصين إذا لم أستطع أن أتشافى بذاتي.
1: صحيح، إحنا نتأثر من الصدمات ومن الأحزان وعدم نسيان الماضي نفسيا. ممكن يتعرض الشخص قلق، اكتئاب، نوبات الهلع، البانيك أتاك، هذا بنشوفه كثير. انخفاض تقدير الذات، أنا ما أستحق، أنا ما أسوى، أنا ما بعيش، أنا ما بخرج، أنا ما بأكل. يحرم نفسه من ملذات الدنيا ومن النعم اللي الله، ينسى النعم اللي حوالينه ويركز في القدر اللي جاله. في هذه مشكلة جسديا، يبدأ الأرق، القولون العصبي، ضعف المناعة. صحيح. الجسد يبدأ إيش يخزن ما لم يستطع العقل حله، هذه مشكلة. روحيا تلاقينا عدم القيام بالعبادات، إهمال الأذكار، يبدأ هذا كله نتيجة عدم التصالح. ونهائيا الاجتماعيا، طبعا يصير في ردات فعل مبالغ فيها، نحاول نكرر النمط. تشوفي من الصدمات وعدم التصالح مع الذات تقولي لي أنا أبعد عن الألم، وأنا بقول لك أبعد عن نقطة الألم. أحسن أشخاص لا يروح لنقطة الألم ويعيد التجربة بنفس الشيء،
0: جلد الذات،
1: جلد الذات. وهذه المشكلة تأثر بالضرورة على العلاقات، وصير فيها برود عاطفي، تجنب الوجع مرة أخرى، ما يبغى يرتبط، ما يبغى. وهذه إشكالية كبيرة فعلا، نجد فيه تأثير للماضي على
0: والله
1: الصحة
0: احنا
1: النفسية
0: يعني والعلاقات. نقولها بالعامية، أنت لوحدك اللي بتدفع الفاتورة طالما أنت مصر أن تظل في هذه الزاوية. نتمنى يا رب أن الجميع يتشافى مما يحزنه أو مما مر به ويكتب أجره. برأيك
1: اللهم
0: دكتورة وجنى، هل هناك مواقف لا يمكن التصالح معها بالكامل؟
1: نعم، شوفي حسب نعم، في يعني أنا لما أجي أقول في تصالح متزن، بالانس، إنه هذا طبيعي، لكن في أحيانا لا نستطيع التصالح بشكل كامل. صدمات، مواقف تتعلق بالفقد، فقد الولد هذا لوحده، خلينا نتحدث، ترى مؤلم حتى الله سبحانه وتعالى قال يعوض قصرا بالأجر.
0: أسأل الله الأجر لكل من مر بهذا الموقف يا رب.
1: اللهم الظلم الكبير، بعض الجروح ما تطيب لكن تتعايش معها، تطيب. أنا بقول لك بس طب بس كيف يكون التعامل؟
0: كيف
1: نكون؟
0: كيف
1: تعايش مع الألم، تعايش مع الألم لكن باتزان، مو أعيش حزن ومشاعر وردات فعل، لا. تقبل الألم إنه جزء من قصتي، أنا عندي في قصتي ألم وفي صدمتي ألم، لازم أتقبله. أتوقف عن إضاعة الوقت لمحاولة مسح الماضي. جميل. أنا أقول وقت يضيع عشان أمسح هذا الماضي، الماضي لن يمسح. الماضي محطة ستقف فيها وأقف فيها كلنا، إما لتعلم، إما لتذكر، إما لدعوة، إما لطلب الأجر من الله إنه هذا الابتلاء جاك.
0: وأخذها الماضي ناخذها دكتورة وجنات من باب إنه هذه خبرات اكتسبناها من أجل أن نكون أفضل.
1: صحيح، وأبني حياة ذات هدف جديد ومعنى جديد.
0: نعم.
1: ما أقول بدل ما أقول أنا ما عاد خلاص مرتاح، أنا أقول أنا عايش رغم الألم. أنا أدعو لي أن الحمد لله الله مصبرني وموقفني على رجلي، الحمد لله. وهذه نعم من الله. نعم.
0: طيب متى نقول أنه تجاوزنا الماضي وأصبحنا متصالحين معه؟ كيف أقدر أقيم نفسي أقول أنا خلاص تجاوزت هذا الفقد أو هذا الانفصال أو كسرة الخاطر أو كسرة القلب وأصبحت متصالحة معه؟ هل هناك دلائل؟
1: في مؤشرات، لكن خليني أقول ثلاث علامات هي الأهم. تذكر الحدث وذكراه لا يثير انفجار المشاعر. يعني لما أجي الحدث أو شفته أو شاهدته أو شفت صورة أو مع ذلك، ما يكون الحدث بنفس الآلية، ما تنفجر مشاعري بنفس الشيء. يعني تكون فيه مشاعر لكن مشاعر متزنة. تقبل إنه بعض الأسئلة والاستفسارات ليس لها جواب.
0: جميل.
1: نعم، توقف عن التفسير والتبرير. في أسئلة ما تلاقي لها جواب.
0: طيب.
1: ليش بنتي توفت؟ ليه ولدي كذا؟ ليه ما كنت معاه؟ ليه ما سويت كذا؟ ليه ما أعطيته الدواء؟ طب هي أسئلة لكن ليس لها تبرير.
0: أو ليه فلان تركني رغم كل ما قدمت
1: له؟ نعم نعم.
0: يعني أتحدث عن الانفصال، يعني الطلاق.
1: الانفصال. نعم الانفصال المشروع. طب ليش أنا رغم إني حطيت كل جهدي وعملت دراسة جدوى ورأس مال ولا؟ طب بلاش، توقف عن هذه التفسيرات والتبرير، ابدأ من جديد.
0: هي أقدار نعيشها. نعم. فرضى. نعم. بما قسم الله لك.
1: نعم. رقم ثلاثة اللي هي نحن قلنا كمؤشر.
0: نعم.
1: إنه الأفكار الإيجابية تتعلق بالحاضر، تبني وتشتغل وتضع أهداف للمستقبل بدون أن يكون الماضي صوت يصرخ داخلك. هو الصوت موجود لكن لا تخليه يأثر في أفكارك الإيجابية وخططك المستقبلية. إذا بدأت الآن من جديد فاعرف أنك أنت تجاوزت الماضي.

0: لأنه تذكرته بدون مشاعر قوية، تقبلته بدون أسئلة واستفسارات وتبريرات، حطيت خطة جديدة وأفكار إيجابية تتعلق بحاضرك وبتشتغل عليها بدون ما تخلي الماضي يصرخ توقف، لا أرجع للماضي، أنت متألم، لن تستمر، لن تنجح. فهنا هذه مؤشرات بإذن الله تكون نقلها إليك.
1: طيب نعم. محوري الأخير، هناك محورين، أحدهما يتحدث عن خطوات يومية لتحقيق التصالح، ومحور يتحدث عن أهم النصائح التي تنصح بها. أتوقع ممكن حضرتك تدمجي لنا هي اليوم وتعطينا أهم النصائح والخطوات اللي تساعدنا للتصالح مع الماضي والتخلص من آثاره المؤلمة
0: بإذن الله. طيب، 5 دقائق للكتابة كفيلة بإذن الله يوميا أنك تكتب الموقف، الصدمة، الفقد، الطلاق، الانفصال، تكتب الألم بشكله وتكتب الدرس المتعلم منه.
1: جميل.
0: أكتب أخرج بدرس. تمرين التنفس، يمكن كثير ما أنا أقف عند هذا بأمان الطريقة أو الخطوة هذه اللي تساعدني على التصالح. التنفس بطريقة صحيحة، ممكن يدخلوا على اليوتيوب مستمعين الكرام يسألوا عن الطريقة الصحيحة للتنفس، واللي هو من 4 إلى 8 عدات في أي وقت تهجم عليك الذكرى، جاتك الذكرى قم من مكانك، غير مكانك وابدأ الآن بالتنفس الصحيح من منطقة الحجاب الحاجز وليس من الصدر. 8 عدات، احبس التنفس وخذه بطريقة صحيحة واخرج ببطء شديد كأنك تطفي شمعة، كرره 7 مرات صباحا مساء، سيفيدك مرة كثير، وخاصة عندما تهجم الذكرى اللي لها دور كبير هذا التنفس في تهدئة الجهاز العصبي. عفوا.
1: طيب.
0: نحدد الذكرى، عفوا هذا مرة وقت مهم. حدد الذكرى واستخدمته شخصيا وفادني بإذن الله يفيد كثير من المستمعين.
1: الله ينفع بك يا دكتورة.
0: آمين. خصص وقت للألم، للقلق، 10 دقائق في اليوم أتألم، قول أنا بتذكر فيها، لا مانع، يوميا فقط للتذكر الماضي وباقي اليوم ممنوع. مارس فيه أدوارك، عش فيه عجلة حياتك، قم بعباداتك، قم باتجاهك نحو الأسرة، نحو صحتك، نحو عملك، نحو مالك، نحو رفاهيتك، وحتشعر أنه أنت اديت وقت للألم وحددته بمقياس، حددته، كل شيء خلقناه بقدر مقياس. نعم. الحركة بركة، قوم اتحرك،
1: انجز، اشغل نفسك، اشغل راسك، لأنه دائما الفراغ قاتل.
0: والصدمة تسكن الجسم والحركة تفكها، الصدمة تسكن داخل الجسم ولا الحركة تخرجها والتنفس تخرجها. وآخر شيء جملة حمد وشكر لله،
1: اللهم لك الحمد،
0: هذه يعني ما أقول آخر شيء، هي الأول والآخر
1: بالفعل،
0: إن نحمد الله ونشكره على أقداره، والتذكير إنه هذا الحدث صار والحمد لله، واليوم هو يوم جديد،
1: الحمد لله على أقدار الله. صراحة يا دكتورة وجنات الحديث كان رائع، وبإذن الله يكون شامل.
0: نعم نعم. قسم طلب أن يكون لك ماضي خال ونظيف، الكل عنده جروح وألم، النضج يساوي تعلم وتعافي، افصل بين الحدث وهويتك، أنا تعرضت للجرح لكن لن أستطيع أن أجرح أحد، اختر شخص متخصص، مستشار، مرشد، صديق، حكيم تتحدث معه، فالكلام يفك شفرة العقد، وقف تكرار الحدث في ذاكرتك، أكرره لكن بمعنى مختلف، لأنه التكرار لن يغير الحقيقة بل سيغير مزاجك للأسوأ. ركز على ما تستطيع أن تتحكم فيه الآن، أكلك، شربك، نومك، خططك، إدراكك، قراراتك، اسمع معنى جديد لتجربتك وحزنك لتساعد الناس على التشافي، أبغى استفيد من ألمي فيما تعلمته حتى أساعد الآخرين بما مر بي أنا من حدث.
1: جميل جدا. ننتقل لفقرة صحة وخطأ.
0: تفضلي.
1: في فقرة صحة وخطأ دكتورة وجنات عابد الثقفي ضيفتنا الكريمة اليوم، أقول لك 3 جمل كل جملة فيها تحتمل أن تكون صح أم خطأ، حضرتك حتجاوبينا بصح أم خطأ، وين حبيت تعللي أكيد لك الوقت.
0: صحيح.
1: الجملة الأولى تقول: التصالح مع الماضي يعني نسيان كل الأحداث المؤلمة تماما دون التفكير فيها مجددا.
0: كل خطأ، لأن التصالح لا يساوي نسيان، أتحدثنا في هذا الأمر.
1: نعم.
0: النسيان التام مستحيل وغير صحي، التصالح يعني أتقبل الحدث اللي صار وأفك الارتباط العاطفي كما ذكرت. نعم.
1: واضح. الجملة الثانية: مراجعة التجارب السابقة بشكل متكرر يمكن أن يساعد في فهم الذات، النمو الشخصي، حتى وإن كانت مؤلمة.
0: صحيح، وخاصة إذا كان

0: من الغرض التعلم وليس التألم، ولكن في شرطين يا أستاذة. أولا أن تكون المراجعة تحليلية، يعني نخرج بدرس نتعرف على نمط جديد نخطط، لكن ما تكون اشترارية، أشتر الماضي عشان أعيد الألم 100 مرة بدون نتائج. فالأولى حتبنينا، التحليل حيبنينا، الثانية حتحبسنا مكانك سر.
1: الجملة الثالثة، الشخص المتصالح مع ماضيه لا يشعر أبدا بالحزن أو الندم أو الألم تجاه تجاربه السابقة.
0: خطأ، لأن إحنا قلنا التصالح لا يلغي المشاعر، قد نحزن وندم لكن الفرق تصبح المشاعر خفيفة عابرة ولا يمكن أن تتحكم بينا، نحزن نكمل يومنا عادي، وليس كالشخص الغير متصالح اللي يعيش الموقف بكل تفاصيله، كل الديتيلز، كل الألوان، كل الأشخاص، كل الأحداث، كل الأماكن. فلذلك لا، الماضي جزء من الحاضر، ونندم ونحزن ولكن باتزان ووعي، وأن لا يجعله يتحكم فيه.
1: وصلنا لنهاية حوارنا الماتع معك دكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة الحياة. صراحة أعتبرها دورة تدريبية مكثفة، أتمنى من الله أنه كل من سمعنا اليوم يستفيد وربي يجعلها في ميزان حسناتك.
0: اللهم أمين. شكرا لكم، شكرا لإذاعة الرياض، شكرا لحوارك الماتع أستاذة إيمان، وأسئلتك اللي سلسة ومرنة، وحوارك اللي استمتعت فيه وكأنني أتحدث بأمانة مع مدربة فعلا، كأنها دورة تدريبية لكن فعليا أسئلتك، طريقة طرحك رائعة، حسيت بالمتعة ما شعرت بالوقت
1: كثير
0: أبدا.
1: كثير استفدت من أمور كثير تهمني شخصيا في هذا الموضوع، وانت مريتي أيضا على أمور كثير، أتوقع أيضا حتى المستمع بيسعد أنه الحمد لله وصل لمرحلة من التشافي بحكم ما أشرتي إليه، أنه الحمد لله إحنا ماشيين بإذن الله في الطريق السليم.
0: شكرا إذاعة الرياض، وأشكركم فعلا إذاعة الرياض، لأنه أنا كذلك وأنا أحضر هذا اللقاء شعرت أنني وصلت إلى التشافي. ما في أحد مننا ما مر بصدمة أو فقد أو ألم، فأسأل الله للجميع حياة سعيدة ومديدة، وإن شاء الله بإذن الله خير وبركة تزيل الألم والأحزان، وتكون حياة جديدة وصناعة جديدة لأهداف قد تكون روحية دينية نفسية اجتماعية. كذا هذا اللقاء، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: شكرا لك،
0: في أمان الله.

وصلنا لفقرة ببساطة. ببساطة، كيف نبدأ حياة أخف وأكثر سلاماً؟ يمر الإنسان في حياته بتجارب مختلفة، بعضها جميل يترك أثراً طيباً، وبعضها مؤلم يترك ندوباً داخلية. ومع مرور الوقت قد يصبح الماضي عبئاً يرافقنا في الحاضر، فيؤثر على قراراتنا، على مشاعرنا، وحتى على نظرتنا لأنفسنا. هنا تظهر أهمية التصالح مع الماضي، ليس بمعنى نسيانه، بل بمعنى فهمه وتحرير أنفسنا من أثره السلبي. أهم ثلاث خطوات بسيطة للتصالح مع الماضي. أولاً، الاعتراف بالماضي ومشاعره. تبدأ عملية التصالح بالاعتراف بما حدث دون إنكار، مع تقبل المشاعر المرتبطة به، لأن فهمها يساعد على التعامل معها بوعي. ثانياً، استخلاص الدروس من التجربة. بدلاً من التركيز على الألم أو الخطأ، يتم توجيه التفكير نحو ما يمكن تعلمه من هذه التجربة، كيف يمكن أن تسهم في النضج الشخصي وتطوير السلوك في المستقبل. ثالثاً، التوجه نحو الحاضر والمستقبل، اتخاذ خطوات عملية نحو مستقبل أفضل دون السماح للتجارب السابقة بالتحكم في الحاضر. في النهاية، الهدف ليس النسيان الكامل، بل أن يصبح الماضي جزءاً من التجربة وليس مركز الحياة. عندما نتصالح معه، يتحول من مصدر ألم إلى مصدر فهم ونضج. وصلنا لختام حلقتنا اليوم من مسار. كل الشكر لكم لحسن الاستماع. نأمل أن نلقاكم بخير الأسبوع المقبل. كونوا بخير وتقبلوا.

أجمل التحايا من فريق العمل. الإعداد رغد الحارثي، الإخراج محمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة أجمل التحايا. إلى اللقاء. مسار مسار.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، طاب جميع أوقاتكم وأهلا بكم. حلقة جديدة ولقاء جديد في الإذاعة تقرأ، وبين يدينا هذه المرة كتاب بعنوان لماذا ننام لمؤلفه ماثيو ووكر. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: كالعادة نأخذ فكرة عن هذا الكتاب.
1: هذا الكتاب مكون من 4 أجزاء، والجزء الواحد مكون من 10 فصول، وينصرف الجزء الأول إلى إزاحة الستار عن النوم. ما هو النوم وما ليس ما هو النوم، ومن ينام وكيف ينام، وكيف يجب أن ينام البشر، ولكن معظمهم لا يفعل ذلك كما يقول المؤلف، ويقول كيف يتغير نومك على مدى امتداد مسار حياتك، أو حتى على امتداد مسار حياة طفلك، سواء كان ذلك في اتجاه حسن أم في اتجاه سيء. أما الجزء الثاني فهو يتحدث في تفاصيل النوم الجيد والنوم السيء، والآثار القاتلة للنوم السيء كما أسماها المؤلف، وقلة النوم. ويستكشف هذا الجزء كل ما في النوم من منافع مدهشة فيما يخص الدماغ والجسد، وذلك على نحو يؤكد الأهمية العظمى للنوم فيما يتعلق بصحة الإنسان وجودة حياته. وفي الجزء ذاته يناقش يعني كيف ولماذا تؤدي قلة النوم إلى اعتلال الصحة والمرض والموت في آخر المطاف. أما الجزء الثالث فيعرض فيه يعني جسرا آمنا من النوم إلى عالم الأحلام الرائع الذي يشرحه العلم ويوضحه كما يقال المؤلف، وهنا ينتقل إلى إلقاء نظرة داخل أدمغة الأفراد الذين يحلمون، يعني لنرى كيف تكون الأحلام مصدرا للإلهام والأفكار التي تفوز بجائزة نوبل وتغير العالم، إلى مناقشة مسألة ما إذا كان التحكم بالأحلام أمرا ممكنا أم لا، وإذا كان القيام بهذا الشيء أي التحكم بالأحلام أمرا جيدا أو حكيما. أما في الجزء الثالث يعني فبالإضافة إلى ما يتحدث عنه النوم، فهو يشرح عن اضطرابات النوم الكثيرة بما فيها الأرق، ويعرض هذا الجزء يعني الأسباب الواضحة وغير الواضحة التي تجعل الأشخاص يعني لا يجدون كفايتهم أو لا يحصلون على نوم ليلي جيد ليلة بعد ليلة. ويناقش حتى في هذا الجزء يعني مناقشة صريحة للأدوية المنومة وفق بيانات علمية واسترشادية وسريرية، وبدلا من القيل والقال والرسائل الترويجية كما يقول المؤلف. وكذلك يقدم معالجات جديدة آمنة في هذا الجزء، يعني غير دوائية، من أجل التوصل إلى نوم أفضل. وأما في الجزء الأخير أو الجزء الخامس فهو يذهب إلى مناقشة النوم في المجتمع، فيتعلم الأشياء الواضحة عن قلة النوم وأثرها على التعليم والطب والرعاية الصحية

وكذلك على الأعمال الخاصة، وثمة استعراض الأدلة القادرة على تحطيم المعتقدات السائدة الخاصة بفائدة يعني ساعات اليقظة الطويلة وقلة النوم. ويختم الكتاب يعني كما

0: ذلك لا يضيع كثيرا من معناه. هذا باختصار ما يتحدث عنه هذا الكتاب القيم، وهو سفر ضخم يتكون من أكثر من 500 صفحة مترجمة إلى العربية، ترجمها الحارث النبهان عن مؤلف الكتاب ماثيو ووركر، أستاذ طب الأعصاب والنوم في جامعة كاليفورنيا بيركلي.
1: نعم، سنأتي على الحديث على بعض الأفكار التي الشائعة التي يرى الناس أنها صحيحة، مثل كثرة اليقظة أو قلة النوم وأن تساعد على الذكاء أو الإنجاز. لكن نبدأ بالسؤال الذي وضعه المؤلف عنوانا لهذا الكتاب، وهو لماذا ننام؟
0: هذا السؤال، يعني نظن أننا ننام لأجل أن نحصل على شيء واحد، يعني يظن الإنسان أن هناك وظيفة واحدة للنوم، ولكن يقول النوم وقت من أجل حفظ الطاقة. وكذلك وصلت حتى إلى نظريات غريبة جدا، وهو إغناء العين بالأكسجين، ومن ثم إلى نظريات التحليل النفسي عن النوم، وهو حالة لا وعي تسمح لنا بتحقيق رغبات مكبوتة. ولكن هذا الكتاب يقول أنه النوم شيء أكثر تعقيدا وعمقا واهتماما، وهو مهم للصحة إلى حد يستوجب انتباها شديدا. ويقول ننام باختصار من أجل خدمة مجموعة كبيرة وواسعة من الوظائف، من أجل عدد من كما أسماها من المنافع الليلية لأدمغتنا وأجسادنا. ويقول ما من عضو رئيسي في الجسد وما من عملية رئيسية من عمليات الدماغ لا تتعزز على النحو الأمثل بفعل النوم. فيقول تصاب الوظائف الجسدية والعقلية بضرر شديد عندما نحصل على القسط الكافي من النوم. ويقول لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن هناك وفرة من المكاسب الصحية التي نحصل عليها كل ليلة، لأننا نظل مستيقظين ثلثي فترة حياتنا. فباختصار شديد، يعني من أهم منافع النوم هو إغناء مجموعة كبيرة من الوظائف داخل الدماغ، بما في ذلك القدرة على التعلم وعلى التذكر واتخاذ القرارات والخيارات المنطقية. ويقول أن النوم يعنى بالصحة النفسية أيضا، ويصحح حتى يعني الأدمغة الانفعالية. فيقول يمكننا بعد ذلك من المضي بخطوات ثابتة وعقل هادئ بين التحديات الاجتماعية والنفسية التي نواجهها في اليوم التالي. ويقول الآن أصبحنا يعني نفهم عمليات أكثر وعيا وتعقيدا واستغلالا وإثارة للجدل الأحلام. فيقول أن الأحلام توفر مجموعة فريدة من الفوائد للكائنات الحية القادرة على الحلم، ومن ضمنها البشر. ويقول من ضمن هذه الفوائد هي أن عملية كيميائية عصبية تساهم في مواساة المرء وتخفيف أثر الذكريات المؤلمة. فيقول هي مساحة من الواقع الافتراضي يخلط فيها الدماغ بخبرات الماضي ومعارف المستقبل على نحو يحفز الإبداع. وإذا نزلنا من الدماغ إلى مثلا الجهاز المناعي، فيقول يعني النوم المبكر يساعد في مكافحة كثير من الأذيات كما قال، والوقاية من العدوى ودرء أنواع كثيرة من الأمراض. كما أن النوم يقوم بإصلاح الحالة الاستقلابية للجسم من خلال توازن دقيق بين الأنسولين ودوران الجلوكوز. ويقول يعني النوم يساهم حتى في تنظيم الشهية إلى الطعام، ويساعدنا في المحافظة على وزن مثالي من خلال اختيار أنواع الطعام الجيدة أو أنواع الطعام الصحية، بدلا من الاندفاع إلى أكل كل شيء بلا تمييز. ويقول أن النوم الوافر الصحي الليلي يحافظ على الكائنات الدقيقة التي تعيش في الأمعاء. وهذه الكائنات كما نعلم يعني تتولى قسما كبيرا من صحتنا الغذائية، تكون المناعة معتمدة عليها. ويقول ثمة حتى ارتباط وثيق بين النوم الصحي وحسن أداء القلب والأوعية الدموية. لماذا؟ لأن النوم يخفض ضغط الدم ويحافظ على القلب في صحة جيدة. وكذلك يقول أن الجانب الغذائي المتوازن وممارسة التمرين الرياضي، نعم، هما ركنان الصحة بشكل عام، ولكن الركن الثالث الآن الأهم بروزا هو النوم. ويقول أن الأضرار الجسدية والعقلية الناتجة عن نوم ليلة سيئة أكبر

0: بكثير من الأضرار الناجمة عن فترة مماثلة من الانقطاع عن الأكل مثلا أو عن النشاط الجسدي. فيقول من الصعب تصور أي حالة أخرى سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن تدخل طبي يمكن أن توفر تعويضا أكثر أهمية فيما يتعلق بالصحة الجسدية والصحة النفسية من النوم. فلذلك الآن يقول لم يعد هناك يعني مفهوم علمي ما الفائدة التي نجنيها من النوم، بل مرغمين على التساؤل عما إذا كانت هناك أي وظائف بيولوجية لا تستفيد من النوم الليلي الجيد. فيقول هناك الآن آلاف الدراسات تقول أنه لا توجد وظيفة مثل الجسم إلا وتستفيد من النوم.
1: ويعني مهما حتى الإنسان حاول يعوض مثلا في روتينه الرياضي أو في وجباته، لكن النوم لا يعوض، ويعني يجب أن يأخذ الإنسان قسطه منه كاملا. نتوقف مع فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة حديثنا، فابقوا معنا.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في كتاب لماذا ننام لمؤلفه ماثيو ووكر والترجمة للحارث النبهان. أستاذ طارق، الوقت الطبيعي للنوم عند معظم البشر هو الفترة المسائية، لكن هناك ما يسمى بالقيلولة، هل لها بالذات في النهار طبعا، هل لها أي أثر على صحة الإنسان عموما وعلى الذاكرة بشكل خاص؟
1: في هذا الجزء تطرق إلى علاقة النوم بالتعلم أو بالذاكرة، وتحدث حتى عن القيلولة، وتحدث عن النوم الليلي الجيد المؤلف، وذكر دراسة يقول في هذه الدراسة يعني أتينا بمجموعة من البالغين الشباب الأصحاء وقسمناهم إلى مجموعتين، مجموعة القيلولة ومجموعة من غير القيلولة. ويقول عند الظهر خضع هؤلاء المشاركين كلهم في المجموعتين إلى جلسة تعلم مكثفة، التعرف على 100 زوج وجه واسم، بحيث تمتلئ الذاكرة، أي موقع الذاكرة قصيرة المدى. ويقول كما كان متوقعا كان أداء المجموعتين متعادلا. يقول بعد ذلك بقليل ذهبت مجموعة القيلولة فنامت مدة 90 دقيقة في مختبر اسمه مختبر النوم، بعدما وضع أجهزة على رؤوسهم لقياس نومهم. وأما المجموعة الأخرى فظلت مستيقظة في المختبر وأمضت الوقت نفسه 90 دقيقة في نشاطات بسيطة، مثلا تصفح الإنترنت أو ممارسة بعض الألعاب. ويقول في 6 مساء من مساء ذلك اليوم، بعد ما انتهاء فترة القيلولة لمجموعة القيلولة وكذلك الفترة ذاتها لمجموعة غير القيلولة، يقول في 6 خضع المشاركون جميعا إلى جولة من التعلم المكثف، فقد حاولوا التعرف على مجموعة أخرى من الحقائق الجديدة باستخدام الذاكرة قصيرة المدى، كما قلنا 100 أخرى من الأزواج وجه واسم. فيقول كان السؤال بسيط، يعني هل تتراجع قدرة دماغ الإنسان على التعلم مع استمرار استيقاظه طيلة النهار؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يستطيع النوم تجاوز تأثير إغراق الذاكرة قصيرة المدى بالمعلومات بحيث يستطيع القدرة على التعلم؟ ماذا كانت النتيجة؟ يقول صار من ظل مستيقظين طيلة النهار أقل قدرة على التعلم، مع الرغم أن قدرتهم على التركيز ظلت مستقرة. وأما من ناموا خلال فترة القيلولة فقد كان أداؤهم أفضل بشكل واضح، ويقول ظهرت لديهم قدرة أكبر على تذكر الحقائق. ويقول حتى لم يكن الاختلاف القياس بين المجموعتين عند 6 مساء اختلافا قليلا، يقول زادت قدرة الذين أخذوا القيلولة على التعلم بنسبة 20%. ويقول بعد معرفة أن النوم يستعيد قدرة الدماغ للتعلم ويترك متسع لذكريات جديدة، واصلوا البحث عما يفعله النوم بالضبط لتحقيق هذه القدرة واستعادة القدرة على التعلم، فحللوا الموجات

0: الدماغية الكهربائية لدى مجموعة القيلولة، فتوصلوا إلى إجابة يقول لأن عملية تنشيط الذاكرة مرتبطة بالمرحلة الثانية الخفيفة، يعني اللي هي مرحلة القيلولة، وهذه كانت تساعد كثيرا على إنشاء ما أسماه بمغازل النوم في الدماغ من خلال القيلولة، وهذا ما جعله أكبر قدرة على التعلم بعد الاستيقاظ. ومن ثم يقول من المهم أن مغازل النوم التي أسماها لا تنبئ باستعداد الشخص الداخلي للتعلم، لأن القدرة يعني التغير في التعلم مرتبطة بالنوم، ويقول أن هذه القيلولة القصيرة جددت القدرة على التعلم لدى هذه المجموعة. ثم بحث يعني في أسباب علمية أو في تفاصيل علمية في هذه الدراسة عن ضرورة القيلولة تصل إلى 90 دقيقة نهارا، وورد فيها حديث شريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بأهمية القيلولة نهارا.
1: نعم، هناك أستاذ طارق من ينام بشكل كافي ولكن يتأخر في بدايات النوم فينام متأخرا وإن يعني أخذ ساعات طوال في النوم. هل أتى الكاتب أو الدراسات التي أوردها على أي فوائد أو أثر للنوم المبكر على الذاكرة؟
0: والله هو ذكر مهم جدا يعني في نهاية الكتاب ب12 نصيحة من أجل نوم صحي وما من فائدته على الدماغ والذاكرة والصحة جميعا. يعني النصيحة الأولى يقول يجب الالتزام ببرنامج نوم ثابت، أن تنام في الوقت ذاته وتستيقظ في الوقت ذاته كل يوم. فقد يجد البشر صعوبة في التكيف في بداية هذه، ولكن يقول أن النوم الصباحي حتى ساعة متأخرة في عطلة نهاية الأسبوع غير كافي على الإطلاق لنقص تعويض النوم الذي قد يحدث في الليل. الأمر الثاني يقول ممارسة التمارين الرياضية يعني أمر عظيم للغاية، ولكن يجب ألا تمارسها في وقت متأخر من الليل يعني. وكذلك حاول أن تكون ممارسة التمرينات مدة لا تقل عن 30 دقيقة، ولكن يكون قبل نومك بثلاث ساعات على الأقل. النصيحة الثالثة يعني يتجنب الإنسان الكافيين والنيكوتين، ويقول أن القهوة والشاي والمشروبات الغازية والشوكولاتة تحتوي على مادة الكافيين وهي مادة منبهة، يعني قد يستمر تأثيرها إلى 8 ساعات قبل أن يزول تماما. فيقول أن فنجان قهوة في وقت متأخر من الليل يمكن أن يجعل نومك صعبا. الرابعة أو النصيحة الرابعة يقول تجنب المشروبات الكحولية قبل النوم، ويقول أن تناول كأس في ساعة متأخرة من الليل أو حتى تناول مشروب كحولي قبل النوم يعني لن يؤدي إلى الاسترخاء، وإنما يسلب أن العين حركة النوم السريعة ويجعلك في مراحل النوم الخفيفة كما أسمها المؤلف. وحتى أن استهلاك الكحول ليلا قد يؤدي إلى صعوبة التنفس يعني. وكذلك النصيحة الخامسة يقول ينبغي التقليل من الطعام والشراب في وقت متأخر من الليل. لا مشكلة في تناول عشاء خفيف، ولكن وجبة ثقيلة يمكن أن تصيب يعني بسوء الهضم الذي يؤثر على النوم. وكذلك في النصيحة السادسة يعني يتجنب الإنسان الأدوية التي تؤخر النوم أو تشوشه وإذا كان ذلك ممكنا، ويقول أن هناك أدوية معروفة تشيع يعني تسبب اضطرابات في النوم مثل أدوية القلب وضغط الدم وحتى الربو. السابعة أو النصيحة السابعة يقول لا تأخذ قيلولة بعد الساعة 3 من الظهر. يقول من الممكن أن تكون القيلولة تعويضا يعني عن النوم في الليلة السابقة، ولكن القيلولة المتأخرة بعد الظهر يعني قد تجعل نومك في الليل صعبا. أما النصيحة الثامنة والمهمة فهو يقول استرخاء قبل النوم، ويقول لا تثقل البرنامج اليومي بأمور كثيرة بحيث لا يبقى لديك وقت للاسترخاء أو للقراءة مثلا. النصيحة التاسعة يقول استحم بماء حار قبل الذهاب إلى الفراش، يقول لأن من الممكن أن تنخفض درجة حرارة جسمك بعد خروجك من دورة المياه، هذا أمر مفيد لمساعدتك على الشعور بالنعاس، كما أن الاستحمام يساعد في الاسترخاء وفي إبطاء الإيقاع الجسدي يعني بحيث تكون أفضل استعدادا للنوم. النصيحة العاشرة يقول يجب أن تكون غرفة النوم مظلمة وباردة وخالية من الأجهزة الإلكترونية.
1: نعم، كان هذا المستمعين الكرام حديثنا في كتاب لماذا ننام لمؤلفه ماثيو ووكر، والحقيقة مجموعة يعني من المعلومات أتينا عليها في هذه العجالة، ولكن الكتاب يحوي مجموعة هامة من المباحث

0: والدراسات حول هذا السلوك الذي يتفق عليه كل البشر. شكرا لضيفنا ولكم ولزميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مساجد تاريخية.
2: يعد مسجد الجلعود من المساجد التاريخية في محافظة سميرة بمنطقة حائل، ويعود تسمية هذا المسجد بهذا الاسم نسبة إلى عائلة الجلعود في حائل. يعتبر من أقدم المساجد في المنطقة. ترجع أهمية المسجد التاريخية إلى أن أقدم المساجد بالمحافظة اللي كانت تعتبر محطة مشهورة في طريق الحج، وكانت تقام فيه صلاة الجمعة ويأتيه الناس من المناطق المجاورة. أعيد بناء المسجد عام 1347 للهجرة. مر المسجد بالعديد من الترميمات بعد ذلك، ويقع وسط البلدة القديمة جنوب المحافظة، ويبعد 120 كيلو متر جنوب شرق مدينة حائل. يتميز ببنائه على طراز جميل، وكان بناءه من الطين والحجر، والسقف من خشب الأثل وسعف النخيل، والسقف مغطى من الأعلى بالألواح الحديدية للحماية من مياه الأمطار. تبلغ مساحة المسجد قبل التطوير 227 متر مربع، ويتسع لنحو 80 مصلي. أما بعد تطويره فقد أصبحت مساحته 250 متر مربع، ويتسع ل 129 مصلي.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم.
2: الله أكبر، الله أكبر.

حي على الصلاة.

0: حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

قصة مشروع. مدينة لضيوف الرحمن، البنية التحتية ومشاريع الطرق ومراكز الاستقبال. ما يراه الحاج الكعبة والمشاعر والجموع، ما لا يراه منظومة لوجستية صامتة هائلة التعقيد تعمل دون توقف كي تصل إليه كل خدمة في لحظتها. مكة المكرمة مدينة استثنائية بكل المقاييس، مدينة يبلغ سكانها الثابتون نحو 2 مليون نسمة، لكنها تتضاعف عشرات المرات في أيام بعينها من السنة. لا توجد مدينة أخرى في العالم تواجه هذا التحدي الحضري. في هذه الحلقة من برنامج قصة مشروع، قصة البنية التحتية التي تجعل هذا الحضور الهائل ممكناً، مشاريع الطرق والمنطقة المركزية ومراكز استقبال الحجاج.

جسر الجمرات، هندسة السلامة. لا يوجد في برامج الهندسة حول العالم تحد يشبه جسر الجمرات في ميناء. لحظة واحدة من السنة يتحول هذا الموقع إلى أكثر نقطة كثافة بشرية في الكوكب. الجسر الحالي 5 طوابق، عرضه يصل إلى 80 متراً، ب26 مدخل ومخرج موزعة على جميع الطوابق. الطاقة التصميمية تبلغ 300,000 حاج في الساعة. قبل التطوير كانت ساحة الجمرات أرضاً مفتوحة ببعد رأسي واحد، وكانت كارثة التدافع خطراً حقيقياً. اليوم توزع الحجاج على 5 مستويات، فيفرغ التجمع البشري عمودياً لا أفقياً فحسب. الحل الهندسي بسيط في فكرته، ثوري في أثره. المنطقة المركزية ومشاريع الطرق. المنطقة المركزية في مكة المكرمة هي المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام، شهدت في العقود الأخيرة تحولاً عمرانياً غير مسبوق. ما كان من أحياء وعمارات تاريخية ضيقة تحول إلى فضاء خدمي حديث يستوعب ملايين الحجاج. مشاريع الطرق المحيطة بالحرم تشمل منظومة أنفاق مشاة تربط مواقف النقل العام بمداخل المسجد الحرام، وجسوراً علوية تتجاوز الاختناقات المرورية، ومحاور سريعة تتيح حركة الحافلات في مسارات مخصصة بعيداً عن حركة المشاة. مشروع النقل المتعدد الوسائط يدمج بين قطار المشاعر والحافلات الكهربائية وممرات المشاة والأنفاق في منظومة واحدة مترابطة، بحيث لا يضطر الحاج إلى قطع مسافة طويلة مشياً في حرارة تتجاوز أحياناً

مكة المكرمة تنفيذها توفر للحاج مساراً مظللاً من مواقف القطار حتى أبواب الحرم، تقاوم حرارة الشمس وتقلل من الإجهاد الحراري الذي يقتل مئات الحجاج سنوياً إن لم تدار بشكل صحيح. مراكز استقبال الحجاج أمانة الرياض نموذجاً. خدمة الحاج لا تبدأ عند بوابة الحرم، تبدأ من اللحظة التي يغادر فيها بيته. ومنظومة الاستقبال التي أقامتها الجهات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة تجسد هذا الفهم. أمانة منطقة الرياض نموذج بارز في هذا السياق. في موسم الحج الأخير أقامت الأمانة 6 مراكز متخصصة لخدمة حجاج منطقة الرياض بمساحات إجمالية تقترب من 100,000 متر مربع، استقبلت ما يزيد على 29,000 حاج. هذه المراكز ليست مجرد نقاط تجمع، بل منظومة خدمية متكاملة: إيواء، تغذية، إرشاد، تنقل منظم، ورعاية صحية أولية، بالإضافة إلى تسجيل وتوثيق. يصل الحاج إلى مركزه في الرياض فيجد كل ما يحتاجه قبل الانطلاق إلى المشاعر. من مركز استقبال في الرياض إلى حافلة ذكية، إلى قطار سريع، إلى نفق مشاة، إلى باب من أبواب بيت الله. هذا هو المسار الذي رسمته المملكة لضيف الرحمن ليصل إلى الكعبة، وقد حفظ له وقته وطاقته وصحته. البنية التحتية الصامتة هي الشريان الحقيقي للحج الحديث، وما نراه اليوم هو حصيلة عقود من التخطيط والبناء والتطوير لم تتوقف ولن تتوقف، لأن ضيف الرحمن يستحق الأفضل فيه.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج قصة مشروع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإخراج محمد الجنيد. نودعكم وإلى اللقاء في حلقة القادمة من قصة مشروع.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

الاستعداد لقبول التغيير. كثيرون يعودون من الحج بجوازات مختومة وذكريات مصورة، لكن التغيير الحقيقي لا يظهر في الصور بل في السلوك والنية والمواقف بعد العودة. الاستعداد النفسي للحج لا يكتمل إلا حين يوقن الحاج أنه ذاهب ليعود إنسانا آخر، يغير ما اعتاده من تقصير ويستبدل الغفلة باليقظة والعادة بالعبادة والتكاسل بالعزم. قبول التغيير يبدأ من لحظة الاستعداد، حين يدرب الإنسان نفسه على الصبر وعلى ضبط النفس وعلى حسن الخلق قبل أن يبدأ بمناسك الحج وأعماله من إحرام بالميقات وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة ورمي للجمار. فالحج مدرسة تسبقها تمهيدات، ومن لا يستعد لها نفسيا قد يفوته دروسها الكبرى. ليكن في ذهن الحاج ألا يعود كما ذهب، وليعقد العزم على التغيير ويمضي لحجه مستحضرا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكما ينظف ثوبه قبل الإحرام ينظف قلبه قبل العودة، وكما يخلع ثيابه الدنيوية يخلع عنها ذنوبه وعاداته السيئة. الحج محطة تغيير لا زيارة عابرة، ومن أحسن الاستعداد لها عاد بحياة جديدة تستحق أن تكتب في سجل المقبولين.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مطلع وحكاية. حكاية.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. سقى الله بالأجرع الفرد دارا، لأمر بها الشوق والبرق ثارا. في غرناطة ولد إبراهيم بن عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن أسد ابن موسى النميري المشهور بابن الحاج. رحل باتجاه المشرق مرتين وكتب عما شاهد. قال عنه ابن الخطيب: وأخذ في رحلتيه عن أناس شتى يشق إحصاؤهم، لذا اعتبره بعضهم من أصحاب الفهارس لما في آثاره من تسجيل لأسماء هؤلاء العلماء والشيوخ. ومن هؤلاء خليل التوزري إمام المالكية، وشهاب الدين بن فضل الله العمري، والصلاح الصفدي، وجمال الدين يوسف بن الزكي، وعبد الرحمن المزي، والحافظ علم الدين محمد بن يوسف البرزالي، والحافظ شمس الدين الذهبي، وعماد الدين الكندي، والقاضي يحيى بن محمد الصنهاجي، وأبو حيان الغرناطي الذي صادفه في مصر. كان لقاؤه بهؤلاء العلماء في كل من الحجاز ومصر والعراق والشام. عمل كاتبا في بلاط السلطان المريني أبي الحسن بعد عام 470 من الهجرة. ومن مؤلفاته وأراجيزه التورية على حروف المعجم، وشرح الحماسة لأبي تمام، ومثاليث القوانين في التورية والاستخدام والتضمين، وروضة العباد المستخرجة من الإرشاد، ونزهة الحدق في ذكر الفرق، وإيقاظ الكرام بأخبار المنام، والوسائل ونزهة المناظر والخمائل، والزهارات وإجابة النظرات. ومن شعره ما مدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة طويلة قال فيها: سقى الله بالأجرع الفرد دارا، لأمر بها الشوق والبرق ثارا، وقفت بها مرسلا عبرة تطيل السحائب منها اعتبارا، ولم أرى من قبل ذا الدمع ماء يؤجج في القلب مني نارا، وكم ظلت فيها أنا والنسيم غداة التفرق نشكو ضرارا، كأن اللواحظ أعديننا فكل عليل يديم اعتذارا، وكم جئتها خلف برق لموع كلانا لعمري يحدو القطارا، وفوق الرواجل أحوى الجفون ببعد وإن ظل يدني مزارا، حكى الظبي لحظا وجيدا وفرعا وبالرغم منه حكاه نفارا، ولم أنس لا أنس يوم النوى ذوائب في ليلها الصب حارا، وحسن الثغور التي خلتها حبابا على خمرة الريق دارا، وقالوا هو الدر أصدافه قباب فأجريت دمعي بحارا، وكم بالحما من غزال رعى بنجد فؤادي وخل العرارا، وشمس توارت لنا بالحجاب ولكن حجاب قلوب الغيارا، فأعقبها الليل وهو القتام يقل السحائب وهي المهارا، ويا من رآني أجد اصطباحا بكأس الغرام وأبلى اصطبارا، وعاطلة الجيد حليتها بشعري نظاما ودمعي نثارا، وجاهرت بالحب لما بدت، فلم أرى بدرا يحب السرارا، وقالوا حكى اللحظ منها فؤادي، صدقتم ولكن حكاه انكسارا. فيا مبليا عمره في الطعان، كفتك الطعان قدود العذارا، ويا كاسرا لي جفون الظباء، كفى الحب كسر الجفون حويرارا. وما اشتعل الرأس مني شيبا، فأودع إلا ضلوع السرارا، وقد نبتت حبة القلب في خميل مسيل الدموع الدكارا. لعمر الهوى والعهود التي بذكري لها ساكن الغور غارا، لقد فرق البين إلا شجوني، وبلت دموعي إلا الأوارا، وأرقني والعيون هجوع، حمام كقلبي بذي الأثل طارا، وقد هجته مثل ما هاجني، فأبكي مرارا ويبكي مرارا. ومما نفى النوم عني برق، ظنناه بين الثنايا افترارا، ربوع متى تربت بالحجيج، جعلنا الشعور عليها شعارا. من الموقدات جمار الهوى، إذا ما رمى الصب فيها الجمارا، سفكنا الدموع بها والدماء، فراقت خدود البطاح احمرارا. أأم القرى هل لبذل القرى سبيل، فما غبت عنك اختيارا، ولكن ذنوبي أطلن انتزاحي، وصيرنا أيام أنسي قصارا. وكم حجة أصبحت حجة علي، فلم تجد إلا اعتذارا. بنفسي ركب ببرح الهوى، تراهم سكارى وما هم سكارى، صحبتهم والدجى فاحم، فأشعلت وجدي حتى استنارا. فلله عين امرئ أبصرت رواحلها في براها تبارا، طوالع من كل فج عميق بشعث تمد الأكف افتقارا. أهلة سير تسمى مطايا، بأفلاك أفق تسمى قفارا. ولما أتينا نؤوم العقيق، جرى كاسمه دمع عين ابتدارا، وأسرى إلى الحرة الصب يطوي على الوجد فيه ضلوعا حرارا. وأنضيت ثوب الهوى إذ دنا إلي النقى، والتمست الديارا، وعند المصلى أعدت الصلاة على المصطفى، والتثمت الجدارا، وأقبلت أهدي بباب السلام إليه سلاما وأبدي الوقارا. وقلت أيا نفسي لا تجزعي، ولا تسأمي للخلاص انتظارا، فإن الشفاعة قد أوجبت لكل امرئ ذلك القبر زارا. وهذا النبي الكريم الذي يقيل العثار ويرعى الجوار، رسول أتى رحمة للورى على حين خافوا بواحا بوارا، رفيع المناسب عما وخالا، منيع الجوانب أهلا وجارا. نمته إلى الغر من هاشم، محاتيد طالت وطابت نجارا، لمولده جل من مولد، خبت نار فارس والماء غارا. وإيوان كسرى تداعى سقوطا، فأبدى انكسارا وذل افتقارا. ولاحت لآمنة أمه قصور ببصرى تراءت قرارا، ويا حسنها بعد إذ جاءها يصاحب في البيد قوما تجارا. وأرخت ستورا عليها الغمام، تمارى بمكة من قد تمارى، وشق له البدر نصفين لما تمارى بمكة من قد تمارى. وصبحا أشار لأصنامها، فظلت سواقط لما أشارا، وألقى أنامله في الإناء، فأنبع منها مياها غزارا. وحن له الجذع يوم النوى، حنين الرواحل تحوي العشارة، وجاءت له الشجر العاديات تجر عروقا ملئن ثمارا، ولما قضت حقه أسرعت برجع امتثال له وأتمارا، وسلم حبرا عليه الحجار فأبهج أهل الحجا والحجارا، وسبح في الكف منه الحصى فما كف لكن أخا البر بارا. شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا الدريس، ومن الإخراج عبد الله الخمعلي.
1: مطلع وحكاية. حكاية.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
3: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. انت في الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

في فضاء مفتوح لا يشبهه مكان، يرتفع جبل الرحمة كعلامة هادئة وسط صعيد عرفات، لكنه يحمل في ذاكرته أحد أهم المشاهد في التاريخ الإسلامي. هنا في اليوم التاسع من ذي الحجة يقف الحجاج مستحضرين لحظة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الجبل ليس فرضا صعوده ولا شرطا لصحة الوقوف بعرفة، إذ أن الركن يتحقق بالوجود في كامل صعيد عرفات، ومع ذلك أصبح نقطة جذب للحجاج يقصدونه لا لذاته بل لما يمثله من معنى، حيث تتكثف في حضرته مشاعر الخشوع والانكسار. حوله تمتد مساحات لا تحصى تكسوها إحرامات الحجيج في مشهد تتلاشى فيه الفوارق، فلا يعرف غني من فقير ولا كبير من صغير. ويعد جبل الرحمة أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في مشعر عرفات، وحاضرا في وجدان المسلمين، إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بمشاعر الوقوف بعرفة، ذروة مناسك الحج ومشهدها الأعظم الذي تتجلى فيه معاني الخشوع والوحدة الإنسانية. ويقع جبل الرحمة في الجهة الشرقية من مشعر عرفات على بعد نحو 20 كيلومترا من المسجد الحرام، ويتميز بارتفاعه البالغ قرابة 65 مترا، تعلوه علامات شاخصة بيضاء يهتدي بها الحجاج والزوار. وعلى الرغم من صغر مساحته نسبيا، إلا أن قيمته الروحية والتاريخية جعلته مقصدا لملايين الحجاج عبر العصور. ويرتبط جبل الرحمة بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عنده أو بقربه في حجة الوداع وألقى خطبته الجامعة التي أرست مبادئ العدل والمساواة بين الناس، مؤكدا حرمة الدماء والأموال ومعلنا اكتمال الرسالة. ومن هذا المشهد التاريخي استمد الجبل مكانته الرمزية بصفته شاهدا على إحدى أعظم اللحظات في التاريخ الإسلامي. ويحمل الجبل اسمه الدال على معاني الرحمة والمغفرة التي يتضرع الحجاج لنيلها في يوم عرفة، وهو اليوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الأيام، وفيه تعتق الرقاب وتغفر الذنوب. وفي يوم التاسع من ذي الحجة تتحول منطقة عرفات ويقف جبل الرحمة في قلبها إلى مشهد إنساني مهيب، إذ يجتمع الحجاج على اختلاف لغاتهم وألوانهم وثقافاتهم متجردين من مظاهر الدنيا في صورة تجسد رسالة الإسلام العالمية. ومع حرص الجهات المختصة على توعية الحجاج بعدم التزاحم أو اعتقاد خصوصية العبادة على الجبل ذاته، إلا أن الإقبال عليه يظل بدافع رمزي وروحي كونه معلما شاهدا على حدث مفصلي في تاريخ الأمة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. ما زلنا في هذه الأيام الفاضلة، أيام عشر ذي الحجة المباركة، وما زلنا في موسم الحج الرائع الجميل. حديثنا اليوم عن سلوك الحج، وكيف ممكن يكون في الحج ذلك السلوك المنضبط الجميل الرائع الذي يتعلم فيه الحاج أشياء كثيرة. حقيقة كي أتكلم عن ذلك السلوك لابد أن أتكلم وأشير إلى علم المقاصد الجميل اللي تكلم عنه العلماء كالإمام الشاطبي

الذي يعد إماما ومرجعا في علم المقاصد. أيضا عندما نتكلم عن المقاصد لابد أن نتذكر العالم الجليل عبد الله بن سعد ابن أبي جمرة، العالم الأندلسي الشهير المالكي في ذلك المذهب، عندما تكلم في كتابه مقاصد المكلفين فيما يتعبد به إلى رب العالمين، وغيرهم من الكتب الجميلة لذلك العالم المميز الجميل، وعندما تكلم عن المقاصد العامة والخاصة الكلية والجزئية وغيرها من الأمور. احنا اليوم وحنا نتكلم في الحلقة نشير انه الحج منهج وسلوك صحيح، لكن هذا العبادة اللي نتكلم عنها ما نحصرها على الهيئة والحركات اللي ممكن تكون هي للحاج فقط، إنها هي العبادة، إنها الحركة اللي يعملها ذلك الحاج من طواف وسعي وقوف بعرفة مزدلفة اللي يتكلمون عنها العلماء، علماء الشريعة وأركان الحاج وما يقوله الحاج. لا، أنا أتكلم عن المقصد من ذلك الحاج، ما هو الهدف، ما هي الغاية، ما هي الجوهر. الحج لابد أن يحدث تغييرا لك في حياتك، لابد أن يحدث تأثيرا لك في سلوكك. إحنا اليوم وإحنا نشوف بعض الحجاج ممكن يرتكبون بعض الأخطاء سواء على أنفسهم أو على غيرهم، من كسر للأنظمة اللي موجودة، عدم الالتزام في الأدوار، عدم الالتزام في الإشارات اللي تتضعها الدولة للحجيج وغيرها من الأشياء اللي المفترض أن يظهر ذلك المقصد في الحج. الحج تعلم الإنسان كيف ينضبط، تعلم الإنسان تكون عنده الرقابة والصبر، تعلم الإنسان أنه الحج ما يكون فيه رفث ولا فسوق ولا جدال، تعلمه على التسامح، تعلمه كيف يكون مع أخوه وكيف ممكن يساعد الآخرين. الحج حقيقة لما نتكلم عنها اليوم نقول عليها مدرسة، هي مدرسة. اليوم يوم حنا نشوف بعض الحجاج اللي ممكن ابتلاه الله عز وجل ولنفرض في الدخان، يوم هو ما يقدر يصبر ولا يتحمل ممكن يخرج السيجار، ممكن يدخن ويؤذي بعض الحجاج، ناهيك عن نفسه أساسا وهو في هذا اليوم الفضيل الرائع وفي هذه الأيام الفضيلة، هو ممكن يؤذي غيره بهذا السلوك. إذن أين حجك؟ الحج لابد أن يحدث تغييرا لك، لابد أن يكون في تغيير من نفسك، همة وإرادة للتغيير أصلا. عندما تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة، أو في رواية خبيثة لكن ريحا منتنة كما جاء في صحيح البخاري ومسلم. إذا نحن نتكلم عن هذا الحديث نبين كيف السلوك بيكون في الحج، كيف تكون أنت فعلا تتقيد بمثل هذه الأشياء التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يوم أنا أتكلم قبل شوي عن المقاصد وأنها عندنا عامة وخاصة، من الخاصة تحقيق الأخوة، تحقيق التكافل، التعاون وغيرها من المعاني الجميلة اللي المفترض تظهر في سلوك الحاج. لذلك مهم اليوم وإحنا نتكلم عن المقاصد أن نذكر كلام ذلك العالم الجميل أبي جمرة يوم تكلم، قال: وددت أن هناك يعني نوعين من العلماء، علماء يتكلمون عن مثلا وحنا في الحج يتكلمون عن أركان الحج، عن شروط الحج، واجبات الحج وغيرها ومحاذر الحج، كما يتكلمون عن الصلاة وأركانها سننها الصوم ومبطلاته وغيرهم من الأشياء. يقول: نحتاج طلبة علم وعلماء يتكلمون عن مقاصد تلك العبادات، لماذا شرع الحج، لماذا شرع الصيام. الحج له مقصد، المقصد الفكرة فيه هي الغاية وهي الجوهر وهي الشيء اللي أساسا شرع فيه الحج. الحج شرع كي يحدث تغييرا في سلوك الإنسان، وهي فرصة صراحة ومدرسة للتغيير. الإنسان اللي ابتلاه الله عز وجل في التدخين اليوم

0: إن شاء الله أنا في موسم الحج في هذه الأيام الفاضلة اللي هي أفضل أيام السنة اللي هو نهارها تعتبر هي الأفضل على الإطلاق، إذا معناته أنا إن شاء الله أبقلع وبأسأل الله عز وجل العون والسداد في هذا الموضوع في الإقلاع عن التدخين. مهم جدا سلوك الحج، نظافة الحج، أسلوبه كيف يكون متسامحا أن يظهر في هذه المدرسة، مدرسة الحج. لا شك أن الموضوع له بقية، لكن وقت البرنامج انتهى. في نهاية البرنامج لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن الاستماع، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج ريان الحربي. في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل
8: الرياض،
4: ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعاليات.

0: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

يا هلا وسهلا فيكم. شو السالفه؟ شو السبرايز ده؟ مساء الخير، يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعينا عبر اثير اذاعه الرياض. نقول مساء الخير، صباح النور، ما تفرق، ما احلى واجمل واروع مستمعين. وكالعاده نقول احنا معاكم في برنامج عز النهار من الواحدة ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا، بسواليف ونقاشات ومواضيع وتحديات. اليوم عندنا تحديات سرعة البديهة، بنخليها آخر ربع ساعة من البرنامج. بدايتنا طبعا والدقائق الأولى في البرنامج نتكلم عن وين مشوارك، وين رايح، وين جاي، وين طالع، وين مستاذن. أغلبكم اليوم متوجه ومسافر وطالع، وفي مرونة مع مديرة طبعا، لأنه فعلا ساعات تفصلنا على الإجازة الحج. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وحياكم الله على أثير إذاعة رياض. دائما الرقم اللي جمعنا 011 40 5 3.

0: هلا وسهلا والله بالجميع، حياكم من جديد أصدقائنا في عز النهار. هالنهار اللي فيه عزة تحديدا يجمعنا عبر موجاتكم زي ما وعدناكم دائما أثير إذاعة الرياضة. هلا بالكل، ونبدأ معاكم مشوارنا اليوم ونستعرض كذا إبراهيم بشكل سريع فقرات البرنامج.
1: أول شيء أنا ماني مزوم أقول ذا الكلام، لكن إحقاق للحق حقيقة، ترى يا جماعة الخير غادة تمر بإنفلونزا من يوم أو بداية الأسبوع، وجالسة تكابر وتعبانة، وأمس يعني تعبت بنيتها. طبعا ما تقولون هذا يدخل أمور خصوصية في البرنامج، بس عشان إيش تراعون بس شوي بس الظروف،
0: لا هم يراعون من غير شيء،
1: أي بس عشان تكونون بالصورة، فإذا صوتها متغير فهي مفلوزة، فقلت لها ارتاحي، قالت لا والله
0: لا، هو قال ارتاحي عشان خايف من العدوى.
1: لا والله أشققت عن قلبي،
0: بس أنا نعم
1: دقيقة، أشققت عن قلبي،
0: نعم شققت وكشفت وتحريت الدقة في الأمر.
1: هذا انت تعبانه بعد،
0: اصلا احنا شرنا ما يطلع لوقت التعب يعني. طيب شكرا لك عموما على لطفك ابراهيم، شكرا ايضا لاصدقائنا، اكيد انهم هم يعيشوا معنا اصلا تفاصيل حياتنا يعني من بدايه اليوم لنهايته عبر ايام وشهور وسنوات، فيعرفون مودنا، يعرفون ايش كثر احنا طبيعيين معهم، يعني نتعامل بشكل عفوي كبير مع المستمعين.
1: اي بس في حاجه، وانا اعرف انه عندنا مدراء يقدرون وعندنا اداره تقدر، يعني انا اقول دائما سبحان الله احنا المهاره اللي عندنا اللي تعتمد عليها هالحضور الاعلامي والاذاعي الصوت، فاعتقد انه دائما
0: قصدك يعني صوتي غير مناسب،
1: واضح التعب عليك يا جماعه. انا دخلت على الاستوديو وهي حاطه راسها على الطاوله، قلت بسم الله عليها، ف أول شيء شكرا أنت لحرصك واهتمامك، هذا ندلدل على حرصك، لكن أنا أعتقد اليوم الصراحة راحة مثل ما يقولون، أنا حاسس أنك تعبانة، فإن شاء الله إن شاء الله أنك تعطينا بس الدقائق.

0: دقائق القادمة إن شاء الله تستمرين على ليفل، وإذا تعبانة والله عاذرك، والله عاذرك، أنا مو بجانب إنساني هذا ولا لي فضل على الموضوع إني أنا أشيل الليلة الحالي طبعا، لكن واضح إنه تعب باين في عيونك.
1: الله يخليك، ألف
0: سلام عليك.
1: عندكم زملاء زي كذا يقدرون ويقولوا لكم يعني حنا نشيل ارتاحوا؟ أكيد ما عندكم، عندنا حنا بس. طيب نروح زي ما عودناكم دائما أولى فقراتنا اللي هي مشوارك على وين، وين رايحين الوقت. رغم أن الإنسان اللي يطلع هذا الوقت من غير حاجة أنا أعتبره إنسان يعاني من مشكلة صراحة.
0: لا لا مو مشكلة،
1: مشاكل.
0: لا لا ما في مشكلة بإذن الله. ذكرت خالي كان عنده لزمة، كان يقولنا في مشكلة، احنا نقول ما في مشكلة، في مشكلة ما في مشكلة. صارت لزمة على لسانه وصرنا نقولها. لا الأربعاء تحديدا اليوم يا غادة بيكون مختلف. ليش؟
1: صدقني توني أستاذ نحن الأربعاء. أوكي.
0: مو بطعم الخميس اليوم. اليوم طعم الخميس، طعم الإجازات،
1: طعم الغبار والله.
0: لا لا مو بسم الله
1: والله طعم الغبار.
0: لا لا لا لا بس أنا أقصد إن الأربعاء اليوم كلها ساعات، وصلنا على نهاية دوام الغد إن شاء الله. بعضهم طبعا بيأجز من اليوم، طلبة وطالبات بعضهم اليوم بعضهم بكرة، لكن الأربعاء تصدر فيها القرارات سريعة، قرارات اتخاذ القرار مثلا للسفر، قرار للتوجه لزيارة الأحباب، قرار أنه بعض الناس سنقولك دائما المتعة ووجود الإجازة الساعة بيوم واليوم بشهر،
1: شهر وشهر بسنة.
0: شوف
1: في ناس عندها ولو حسبتها حسابيا من غير قصد ممكن أن هي تربط بعض الأيام باتخاذ القرارات مش أفضل يوم. يعني أنا أفهم من كلامك كذا إبراهيم أنه الأربعاء أفضل يوم لك تتخذ فيه قرار
0: كذا. سبحان الله، إحنا انولدنا أنه الأربعاء هو آخر أيام الأسبوع، أتكلم جيلنا إحنا طبعا.
1: أي.
0: دائما اليوم الأخير ويوم الأسبوع فيه مرونة أكثر، خاصة بعض المدراء يقول يا أخي أنا أعرف أنه هذا مثلا عنده ظروف، بعض الناس يقول اليومين ما تكفي، في بعضهم يقول متغرب وجاي يشتغل هنا وهلا بعيد عن المنطقة اللي يعمل فيها، فتلقى فيه مرونة دائما، وقرارات دائما ما تصير إلا في يوم الأربعاء. ترى هي مو تلميح أن أنا بغادر بكرة يعني
1: أبدا.
0: لا لا لا, لا.
1: اخيرا حتركب
0: طياره. والله يا اخي ان شاء الله الله يكتب اللي فيه خير ان شاء الله.
1: عموما هو بغض النظر عن اليوم يقول لك افضل توقيت لاتخاذ القرار هو الصباح الباكر ما بين الساعه 8 ويعني يعطونك وقت ممكن الى 1 الظهر، فلا احد يتخذ قرار من بعد الساعه 1 ظهرا. يعني اذا عندك قرار مفروض انك انت خالص منه، اذا عندك امر قبل 8 دقائق انت خالص منه، فلا احد يتخذ قرار مهما كان في حياته بعد الساعه 1 ظهرا. يا أخي مر علي خبر مرة ضحكني قبل فترة، تعرف في جوائز عالمية بعض الدول الأجنبية اللي نصيب وما أدراك يعني، فأعتقد أنه ربح مبلغ والله ما أعرف يمكن 10 مليون دولار. المهم تخيل زوجته كانت نكدية من نوع النكدي لدرجة أنها ذاك اليوم طلبت منه الطلاق، وتعرف أنت إجراءات الطلاق تقعد عندهم بالشهور. فالمهم في ذاك الصباح حصلت أخيرا على ورقة طلاقها. الظهر جاء اتصال الرجل انه انت ربحت معانا 10 مليون دولار.
0: ايوه
1: انجلطت. طبعا تعرفون انتم في القانون الاجنبي انه المراه تاخذ نص املاك زوجها في حال الانفصال، قبل الانفصال يعني في حياتهم الزوجيه، بس لو جو ينفصلون يحق لها انها تاخذ نص املاك. نفس الفكره يعني الرجل ياخذ نص الاملاك حياه مشاركه طبعا. فهي انجلطت لما عرفت انه ربح ال 10 مليون دولار.
0: طيب
1: مطلقة منه الصبح والظهر خذ 10 مليون. كيف شعورك انت ابراهيم؟
0: والله
1: راحت رفعت عليه قضية في المحكمة يا وعد، قالت انا ما زلت زوجته يعني لما نفاز باليا نصيب، فقالوا لها لا انت خلاص انت في ذاك الصباح خذيتي ورقة طلاقك، تم إصدار ورقات الانفصال.
0: تدرين جاني أنا
1: مقرودة؟
0: لا مو مقرودة،
1: أو حظه حلو اللي افتك منها
0: ما أدري. سبحان الله ترى بعض الأشخاص سبحان الله نقمة بالنسبة لك، يعني ينقطع رزقك، ما في توافيق بحياتك. أحيانا أنا أقول إذا في ذنب يحول بيني وبين رزقي اللهم اغفره لي حتى يتسر أمري. يمكن هذه بلوة للمرأة.
1: صحيح، ودليل أول ما قالها مع السلامة جاء ملايين. هي اللي حسرت عليها ميتة ميتة تبي تعرف أنه تبي لو شيء بس تاخذه. بس سبحان الله
0: يلا أرزاق ما شاء الله تبارك الله، الله يزيد إن شاء الله. لذلك احنا احيانا ودنا نتخلص من عادات في حياتنا. يعني في بعض الناس دائما مصر على قراره. طبعا القصه اللي ذكرتها غاده كذا خلاني كذا ابحر مع نفسي ويرجع شريط حياتي، اقول يا اخي في شغلات انا اتوقع انه لو اني تخلصت منها تيسر امر ما. اوكي، كل امر ابن ادم خير، والله سبحانه وتعالى ردك عن شيء فهو خير ونعطاك شيء فهو خير، لكن احيانا سبحان الله في منغصات في الحياه ود انك انت تراجع حساباتك فيها. لا تقعد تقول لا قراري هو الصح، قراري هو الصح، قراري صح. انت رايح للطريق المنحدره، ما انت بعارف ايش قاعد تسوي. يعني ممكن انت قاعد تظلم زوجتك، ممكن الزوجه تظلم الزوج، ممكن انت قاعد تظلم الابناء، ممكن انت قاعد تظلم دوامك، عملك،
1: تظلم نفسك. تغير افكارك تتغير حياتك. يعني ما في حياه تتغير بين يوم وليمه وليله. ماي جاد،
0: هذا عرض الانفلونزا. بدات تبلعي الحروف يا غاده. اشوفك انا.
1: طيب روح
0: خلاص عاذرك،
1: خلاص اخذ بريك، خذ اتصال.
0: ابو عبد الله مساء الخير.
2: السلام عليكم. مساك الله بالخير.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا هلا وسهلا.
2: العشر عليكم مباركه.
0: علينا وعليك، الله يرفع قدرك.
2: حرام ان شاء الله.
0: الله يسلمك ويعافيك، يا هلا والله وغلا ابو عبد الله.
2: وطهور للاخت اللي معاك
0: غاده. ايوه الف سلامه، ألف سلامة.
2: ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: أي أبو عبد الله وش قلت؟ ما سمعتك، وش قلت أبو عبد الله؟
2: أقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: أي هذا يعني واضحة وصريحة، يعني عسى تسمعها. بس أنا أقول غادة لأنه أمس والله أنا مفروض ما أجاوب عنها، سائر محامي عنها، لكن تقدير للإنسانية اللي عندي اتجاه هذه الأخت الكريمة اللي ما تقد. لا لا لا أبزح. أمس تعرضت بنتها. أمس تعبت بنتها للأمانة، يعني تعبت بنتها وأنا كنت معها على مدار الدقيقة اللي قبل ما أطلع من البرنامج، لأنه كانت جاية متوجهة للاستوديو وتعبت بنتها، فاضطرت أنها ترجع. وأصلا هي من بداية أسبوع هي تعاني من إنفلونزا وعلاجاتها معها، وأنا أقولها ارتاحي، قالت لا والله بس كذا بحاول، معليش أنا أقدر ودي. أوكي أنا أقدر، بس ونفسك عليه حق، فهمت علي يا أبو عبد الله؟ فهي هي ربطت.
2: لا يكلف الله نفسا.
1: طب وحشتوني يعني، ما اقعد يومين ما اطلع المايك، صعبه.
0: بيض الله وجهك.
2: لحظه يا
0: غادة. اخ
2: ابراهيم. يا اخ ابراهيم، طبعا سم. توصل الكلام تسمعونه معك، لكن شوف الايام هذه فيروس منتشر يعني كثير، يعني الناس صابوا بالانفلونزا وبالحراره وهذا الشيء، ولكن من الواجب الإنسان لما يصيب هالفيروس، أنت حاب الفيروس الإنفلونزا، لما الإنسان يعطس يبقى في الجو ساعتين ما يروح.
1: صحيح. أنا جاي أنشر العدوى. نعم.
2: لا يعني مو شنتي، أنا أتكلم كلام عام يعني أنا.
1: لا كلامك عام تمام، صحيح والله يا أبو عبد الله فعلًا. بس عاد ايش تسوي يعني اذا كان فيروس موسمي؟ يعني
0: عبد الله انت ايش تبي؟ ايش تبي الحين؟ تبي تسبب مشاكل انت؟
1: لا هو نصيحته جميله ترى والله ابراهيم، يعني قال كلام صحيح.
0: طب هل يعني يعني تحسين بالكلام اللي يقوله؟ هل تعي ما يقول هذا الرجل الجميل؟
1: نعم، انني اعي، علشان كذا بكره انا ماني جايه، كفايه انشر اليوم، بكره ما بينشر.
0: انت خلاص نعدينا، وش نسوي؟ تجين خلاص، ان كلنا الحين نفس الطين يعني، فمو فارقه خلاص.
1: سويت مشكله يا ابو عبد الله.
0: اي ابو عبد الله.
2: لا مو مشكله.
0: شو مشكله؟
2: انا اتكلم بواقع صراحه يعني. شوف، حاجات تقدر تتنازل عنها، حاجات ما تقدر تتنازل عنها في حياتك. اهم شيء صحتك. صح. اهم شيء نفسيتك انت. صح. لما تجي انسان مرهق او شيء يا اخي، انا اذكر يوم كنا مسؤولين، انا اقول ميد الموظف اذا صرت تعبان لا تجي، لأنك ممكن تتصادم مع إنسان نفسيتك تكون تعبانة. لا، نفسك أهم شيء. صح. ما في، أنا أتجاوز عن شيء وأسمح لك بهذا الشيء. وش موضوعكم عشان أدخل فيه مع الهياء؟
0: ما عندنا موضوع. موضوعنا وين مشوارك؟
1: تبي نقول لهم ترند اليوم؟
0: لا وش احنا ما بعد دخلنا في الموضوع، ندخلها في الربع الساعة الثانية من الساعة الأولى. احنا في الربع الأول الحين.
2: طيب وش ربع الأول؟ وش موضوعك؟
0: وين مشوارك؟
2: والله أنا مشواري لسه طالع الحمد لله من المسجد، وماخذ مشوار مشوار قصير يعني حدود 40 كيلو.
0: وين ما شاء الله؟
2: ويعني إحنا نتخابر يعني متقاعدين، ونحب إن نقتل الوقت بأي طريقة.
0: ما شاء الله
1: يا أخي، متى نوصل المرحلة اللي نقتل الوقت ما يقتلنا؟
2: بسيطة بكل حاجة ترى على فكرة، لما ترهق نفسك ترتاح نفسيا على فكرة.

0: الإنسان لما يتقاعد، نصيحة للأخوان والأخوات المتقاعدات، لا تضع الفراغ حيقتلك، تقتل الفراغ قبل ما يقتلك الفراغ. يعني اشغل نفسك بأي حاجة. الحمد لله الحين تروح تزور مرضى، تروح تزور صديق، تعمل عمل خيري، تأخذ مشوار، توزع حاجات يعني فيها فائدة للمحتاجين، يعني في حاجات كثيرة يعني.
1: جميل،
2: الله يعطيك العافية أبو عبد الله، شكرا على هالنصيحة الجميلة. تسلم وسلم راسك أبو عبد الله، ما قصرت، كفيت وفيت، تسلم. مشوار مفر.
0: أنا صراحة أصريت على أبغى أشكر اللي استقبل المكالمات عشان أتدخل وأتكلم عن الأخت هذه. الله إن شاء الله يشفيها ويشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، ولكن ولد جسدك عليك حق.
2: جزاك
0: الله. اللي يقوله مش أنا اللي أقوله.
2: الله يرضى لي عليك أبو عبد الله، تسلم، شكرا لك أبو عبد الله. شكرا شكرا. طيب ناخذ ابو سعود، حياك الله ابو سعود.
1: مين الاخت هذه؟
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله.
3: يسعد الله مساكم بالدنيا في مساكم مرحبا.
2: الله يعافيك ويسلمك. يا هلا ومرحبا.
3: لا يا بنتي ولا 12
1: الشر ما يجيك والله. باين حيل اني تعبانه، ترى انا احس اني عادي يعني.
3: وبنتنا لا بنيتنا وش به.
1: قصدك على بنتي دانا، الله يسلمك. كانت مشاركة في مسابقة تحدي القراءة على مستوى مدارس الرياض، لكن للأسف يعني ما تأهلت، انهارت.
3: أي ما الحظ هذا اللي هذا اللي يدعنا حنا ترى كل الأسرة هلو
1: كل الأي عفوا
3: كل الأسرة هالشكل.
1: أنتوا كذا كلكم كان علمتوني. طيب
3: لابد إن ما نجحنا أو هذا ننهار.
1: يا ساتر، دافع البلع نزل والله، ضغطها وتعبت شوية لشان كذا والله.
3: ايه لا الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله انها طيبة الحمد لله.
3: ابو تركي وشلونك؟
2: يا هلا والله وغلا، هلا هلا بالزين، هلا بالزين.
3: الله يجعل
2: البلع، الله يرفع قدرك يا حبيب قلبي، الله يعزك يا حبيبي. وين مشوارك؟ وين رايح؟ وين جاي ابو سعود؟
3: والله انا اللي اذكر ابو عبد الله، انا من المتقاعدين طال عمرك.
1: بس انت ابو سعود يعني جدولك ما شاء الله مليان، يعني انت ماسك امامه المسجد وعندك مشاغل تروح وتجي عليها، صح ولا لا؟
3: ايوه الحمد لله والله الحمد لله. اروح واجي وهذا، واليوم واصل مشاوير ما هي قريبه الا الحمد لله، راجع الحمد لله ونعمه وخير، واصلنا الحائط وجاي انا اليوم.
2: الله يوفقك يا ابو سعود، موفق موفق ابو سعود، تسلم.
3: الحائط يبعد عنا 150 كيلو.
2: ما شاء الله تبارك الله حبيبي.
3: الحمد لله
2: الحمد. الله يوفقك، الله يوفقك ابو سعود،
1: يعطيك الصحه والعافيه يا رب.
2: شكرا شكرا.
3: راح تزور لي رجال مفخر معك في الدل وزرته وجيت.
1: انتبه على صحتك يا ابو سعود، لا ينقلك العدوى.
3: والله جونا ما هو زين، جونا كله غبار اليوم.
1: إيه
3: اليوم
1: حتى حنا
3: غبار جدا.
1: نفس الشيء للرياض،
3: والأمور طيبة والأخلاق عالية والحمد لله.
1: دوم يا رب، اللهم لك الحمد.
2: حبيبي
3: الله فيكم، الله يشفيكم ويشفي أخواننا.
2: آمين آمين آمين آمين
1: أجمعين. تسلم يا أبو سعود.
2: فمال كريم،
1: يعطيك العافية.

0: من جديد يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمرين معكم. خلونا نعطيكم نبدأ سريع عن موضوع اليوم. موضوع اليوم أتوقع أنه بيخلي كثير من الأشخاص اللي يسمعنا الآن في سيارته ولا طالع ولا جاي ولا في بيته يشارك معنا، لأنه فعلا هذا يقول اللي على قلبي على لساني. في شغلات ممكن يعني تضايق الواحد، ترفع ضغطه، تزعجه. اليوم سؤالنا لكم مستمعينا، وش أكثر شيء ممكن يرفع ضغطك؟ وش الشيء اللي يخليك تقول خلاص ما أحب الشيء ذا، ما واطن ذا الشيء؟ يعني أنا بعطيكم أمثلة. اللي يرسل ثم يتصل بعد الرسالة في الواتساب، هذا يرفع ضغطي. أنا
1: أسويها إبراهيم،
0: ترفعين ضغطي. أنا عندي 6000 رسالة في الواتساب، خليني متى ما أفتحها
1: أرسلت ثانيتين ما رد الشخص المرسل إلي أتصل فيه.
0: أكثر شيء يرفع ضغط إنك ترسل لي وتجبرني إني أنا أقرأ رسالة. طيب يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، أنا ما أنا أسوق مثلا، مشغول، أقدم برنامج، طالع في الطيارة، الطيارة مو بجاي اتصال، في مشغول في مناسبة، تردق علي؟ هذا من أشياء ترفع الضغط. اللي يسوق يعني ببطء كذا ويعطل حركة السير. طبعا أنا ما أدري واقف وأنت متأكد إنك ماسك، وأنت متأكد إنك ماسك جو، هو ماسك جواله، ماسك جواله، متأكد. أنا والله العظيم إني قاعد مع الأهل في السيارة وقدامي واحد كذا مهدي، قلت يا أخي الله يرزقني برودة.
1: تعرف يوم الخميس صدمني واحد، ليش أنا لاهب جواله؟
0: لاهب جواله،
1: لاهب جواله
0: بنفس الطريقة.
1: لما رجعت المقطع الداش كام لقيت لاهي على جواله.
0: زين، بس بلغت عليه؟
1: إيه طبعا.
0: تعجبيني والله، خله بس، لأنه ترى لأنه بالنظام كل شيء إن شاء الله زين، يتعلم هذا، ينشر، يوعي الآخرين، خله يعني إن شاء الله. حلو حلو التبليغ، حلو إني أبلغ عليه، إني ما أقدر أنا أطقه ولا أضربه ولا أحده. هذا مو مجتمع، هذا مو ديدنا ولا هو بأخلاقنا. قلقنا انك تصورت وتداه وتسلم الجهات الامنيه وياخذوا حقك.
1: تمام.
0: تسوق ببطء ليش؟ تمسك جوالك ليش؟ فاللي يسالك سؤال وهو ماسك الجوال وما يسمع الاجابه، بعض الناس تسولف معه ويسالك سؤال ثم تجي تجاوبه يبغى منك اجابه، تلقاه مشغول بجواله وانت عارف ان اصلا مو معك اصلا،
1: او يقول لك ابيك في سالفه ويختفي.
0: هذا بعد كارثه. اللي يقول لك دقيقة بس، دقيقة وأنا عند الباب، دقيقة بس أنا في اللفة، في اللفة
1: وبقلعة وادرين. غالبا هو إبراهيم، غالبا هو إبراهيم يا وعد. نعم. تسويها أنت إبراهيم؟
0: وعد أنا سويها؟ أبو دقيقة أنا؟
1: أنت أبو دقيقة؟
0: ترى ظلمتوني يا جماعة، إحنا في 10 مباركة يا رب.
1: قواك الله.
0: ففي شغلات تستفزك او اللي يزعلك. طب يلا وعد، هذه اللي يزعلك ويمزح معك يقول والله معليش امزح ترى. طب تمزح جرحك وصل، انت قاعد تعاتبني، قاعد تهرجني قدام الناس.
1: بالمقوله العاميه الدارجه مزح برزحه.
0: اي هذه انت شو اللي يرفع ضغطك يا وعد؟
1: امور كثيره، امور كثير، امور كثير الصراحه.
0: زي ايش يا غاده؟ اعطيني واحده بس كذا،
1: واحده يعني مثلا على سبيل المثال اقربها واطرفها اني حطيت الجوال بالشاحن،
0: وجي واحد يفصل الشاحن ويشبك جواله.
1: حصل. نعم. ما تشوفني جايب الشاحن معي. ما في.
0: طيب وش الحل؟ انا ابغى يعني ترى يا جماعه ممكن في شغلات ترفع ضغطك ترى ممكن متكرره، بس خلي الناس تعرف انه هذه من الاشياء المستفزه. اي وشو؟
1: اي وعد
0: صراحه.
1: هذا اللي يرفع ضغطك؟ خلت فضفض.
0: يلا فضفضي.
1: عادي خلت فضفض.
0: لا هي شكلها يعني
1: شايلة بالخاطر.
0: شايلة بالخاطر. اجل اجل اعطيك المايك يا وعد، تكبين عفشي قدام الناس.
1: شوفوا، هو الامور اللي ترفع الضغط يعني يمكن مو انه في حجم هالامر قد ما انه هو قاعد يتكرر معك. صح. يعني مثلا من الامور اللي ترفع الضغط انك بيومين عالق بزحمه. الزحمه في حد ذاتها حادث عرضي ممكن يتعرض لاي شخص، لكن لما يتكرر الموضوع يصير بشكل يومي هنا الانسان يبدا يزعج فعليا وحرفيا. لما مثلا توعد شخص يقول لك 5 دقائق واصل زي ما قلنا قبل شوي، يعني وهو لسه ما طلع من البيت، طبعا هذه من الامور اللي ترفع الضغط. لما تروح حديقه تبي تستمتع بالهواء النقي وتلاقي الناس رامين لفاياتهم وفي بعض المدخنين جالسين، هذه برضو من الأشياء اللي ترفع الضغط.
0: وفي أشياء بعد ترفع الضغط. ترفع الضغط لما تشوف أن ولدك قاعد يخطي بممتلكات العامة في حديقة ولا وأنت جالس ومستمتع وتتقهوى. ما أنت ودك تدارك الموضوع، بتقول ما هو بولدي، أبوه قدامه، وانت دخلت بيقول وش دخلك، وان قلت له بيقول خليك في عيالك. بعض الناس سبحان الله متهاون في بعض التصرفات اللي مو بتطلع الضغط،
1: برود
0: ترفع وتحوم الكبد. وشو بعد؟
1: اي تدخل في التربية. اي اي ما هم قادرين، ما هم قادرين يستوعبون انه في شيء اسمه حساسية اكل. صحيح وايد اتفق معك كثير. اليوم الموضوع برعاية وعد. فضفضة قولينا شنو بعد؟
0: وعد عطتنا هنا، عطتنا ثم لفت على عيالها ثم لفت في مدري وين راحت
1: الحين وين؟ اي اوكي ايش صار؟ اي اي يسقط عليك من يدخل عليك غصب. شوف هم كثير ناس ترى ماخذين السواقة بالقوة والله، يعني حق حاخذه منك.
0: لا هذه اسمها فقرة، من الأرجل، من الأقوى، من اللي يفرض عضلاته.
1: شوف إبراهيم يعني خاطئ. فقرة برعاية وعد، فضفض لنا.
0: طيب خلينا نذكرهم برقام التواصل.
1: نعم.
0: أعطونا مستمعينا وش الأشياء اللي ترفع ضغطك، شاركونا على 011-40-5-3.
2: عز النهار عز النهار.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها

وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

عز النهار عز النهار.

0: حياكم من جديد أصدقائنا، أهلا وسهلا بالجميع، ونروح لترند اليوم. ترند اليوم نتكلم عن أكثر الأمور اللي تتسبب رفعة ضغط أو أنها تزعلنا أو تعصبنا. طبعا الحياة أكيد أنها مليانة أشياء صغيرة، لكنها لو تتجمع تبي تصير ترفع ضغطنا. طبعا الغريب أنه اللي يعصبنا غالبا ما هو الحدث نفسه، يعني مو شيء اللي قاعد نفسه يصير، قد ما هو أنه قاعد يتكرر معنا ويتعبنا، أو ممكن يكون خارج عن توقعاتنا أو المألوف لدينا. زي ما قلنا قبل شوي إبراهيم، يعني كنا بنعطيكم أمثلة عن أمور كثيرة ممكن تسبب زعلنا وعصبيتنا ورفع ضغطنا بشكل يومي، الزحمة، التأخير، يعني من الأمور أيضا اللي تشوشر علينا في حياتنا تعامل الناس. لما أنت تكون مرة شايل هم الشيء ويجيك واحد بقمة البرود ينسف لك كل اهتماماتك. فخلونا مع بعض نشوف أنتوا بالنسبة لكم مش أكثر شيء يرفع ضغطكم على 011-40-5-3. أول اتصال معنا فايز، حياك الله.
1: هلا والله،
0: أهلين، هلا وسهلا،
1: كيف حالكم؟
0: الله يخليك يا رب، أنت كيف حالك؟
1: الحمد لله طيب
0: إن شاء الله دوم يا فايز. فايز، وش أكثر شيء مر عليك اليوم رافع ضغطك؟
1: اللي يمسك المسار الأيسر.
0: أيوة.
1: وما يمشي، وما يمشي بطيء.
0: بطيء يعني أكثر. يعني كم مثلاً؟ نقول سرعة الطريق 120، يمشي كم هو؟
1: هو يمشي 80-90
0: في اليسار،
1: والشارع قدامه فاضي.
0: كيف تتعامل معه؟
1: والله احاول اتجنب، اذا في مجال
0: تهدي
1: اروح يمين او يسار، احاول اتجنب.
0: هذا اكثر شيء يرفع ضغطك يا فايز؟
1: اي هذا يرفع ضغطي. هو
0: بسم الله عليك، ما تشوف الشر. شكرا لك،
1: ماجيك
0: شكرا. شكرا لي فايز. عبد الرحمن معنا،
2: الله يمسيكم بالخير والرضا والسرور جميعا.
0: مسيت بالنور والرضا والسرور، حياك الله.
2: الله يبارك فيكم. أنا حقيقة أنتم قلتوا عن جملة جدا مفيدة وهامة، أنا تجاوز جميع ما يرفع الضغط إلا جزئية.
0: وشي؟
2: أيوة، هذه الأب أو الأم اللي تجد أمامك في منشأة، سواء ترفيهية أو مستشفى أو طيارة أو مطار، تجد طيلة العمر السلامة مخلي ولده أو طفله أو أطفاله يرعون يصرحون يمرحون ولا هو مباليهم. هذه اللي أنا ما قدرت أتجاوزها بالمرة.
0: عبد الرحمن، تعرف أنه يعني أمس كنا قاعدين نتناقش أنا مجموعة من قريباتي على هالنقطة تحديدا، الناس اللي تروح مكان عام وما تعمل كنترول لأبنائها، ما تعلمهم الأدب والإتيكيت في المكان العام شلون تصرفون.
2: جدا حاولت أجد له دواء ما لقيت.
0: الخيزران، طال عمرك الخيزران، أخذها معك.
2: والله مرة كنت في طيارة،
0: إيه؟
2: الله شوف العدم المبالاة، وكان فيه أمه مع طفلين، سبحان الله يخليهم لها، واحد من ضمنها في الصغير في يده ويصيح وصوت حاد ما شاء الله تبارك الله. حاولت تهدي بقدر ما شاء الله، ما قدرت. إيه؟ كان أقول لها خلاص أنا هي ما والله لا اللي فيها ولا لا في ما تعرفون أعرف. قلت لها من باب يعني زي ما نقول الاستفزاز، تعال شوفي حفاظتي يمكن فيها بلا، وأنا وش دريني والله. كان نزل لي أعطيتها كف على وجهه وسمعت، وفعلا طلع مسكين
0: يا ساتر
2: مفلحة وهو متأذي. الله،
3: شف في صح أنا أتفق معك في شغلات.
2: نعم.
3: يعني متكرر أو خاصة تكون مزعجة بالطيارة. طبعا أنا أقول اللي يعاني الطرفين، والد أو والدة الطفل والمسافر اللي حول.
0: شوف إبراهيم، يعني زي هالمواقف في أمهات ما تعرف، خاصة الأطفال إذا كانوا صغار بالشهور. هذا صعب. بس أنا خلوني أقول لكم على مثال. مرة رايحة على أبها، الطفل اللي وراي هو جالس، الأب جالس، العاملة جالسة، الطفل معاهم، الطفل وراي بالمرتبة اللي وراي، تخيل يدفني برجلة طول الوقت
3: يسقع المرتبة.
0: أي فأنا قاعد أقول تخيل، فألف عليه وأقول أول مرة أقول معلش يا بابا انتبه، وكنت أناظر في أبوه، يعني ترى عندك ولد يعني مشاغب، كررها مرة واثنين وثلاثة، انفصلت على أبوه، فصلت عليه.
2: الطفل جاهز، الطفل صغير.
3: شوف في بعض التصرفات، في بعض التصرفات مزعجة، أنا أعرف أنها مزعجة، لكن في بعض التصرفات ممكن تكون يعني أنا المدام شافت طفلة تصيح تصيح وصياح مو طبيعي في الطيارة، لعل المسكينة حتى وجهها انقلب الأم. فقالت مدام هذه عنده مشكلة أكيد في الإذن، في قطرة تأخذها وكذا لازم تقطف إذنها لعل أذانية
0: سدت. أكثر شيء يعاني من الأطفال في الطيارة أنه تتأذى أذانيهم.
3: أيوة أيوة. فقالت قالت أنا معي قطرة كذا، سبحان الله والله قامت قالت لي تسمحي لي بس شوي، قالت فيه، قلت لا أنا عارف وش مشكلة بنتك كذا، لعل اجتهدت المدام فقطرت في أذانيها وكذا وارتاحت البنت. في بس في معاناة، في معاناة أنا أتفق معك فيها، الحركة الزايدة، الاستهبال الزايد.
2: أيوه هذا هذا اللي أنا ودي لو ألقى له علاج والله لا أخذ.
3: بنحاول بنحاول. كلنا كلنا.
0: مش يعني إيش بكم بإذن يا عبد الرحمن؟ ما بإذن شيء غير إنه نقول للوعي.
2: بس إحنا ندعي والتوجيهكم ترى له دور ترى كبير، فهذا.
3: تبين أعطيك تبين أعطيك
2: والله له دور كبير.
3: تبين أعطيك علاج؟
2: إيه.
3: طيب إذا أنت راعي سفريات وروحات وجيات. وانت عاد تحب الطياره، كلم الموظف الله يرضى لي عليك، قل له طبعا الموظف يعرف تفاصيل الركاب اللي في في المقصوره وفي الطياره الركاب، فقل له الله يرضى لي عليك لا تحط لي جنب اطفال ولا عائله.
2: وكذا مره ترى على فكره انت
3: اسمعني
2: ترى كذا مره غير مقعدي والله اقول
3: لك لا لا لا لا لا عشان عشان يمكن انت عشان ما يمكن اللي بتغيره ما يوافق على انك تاخذ مقعده، ومستحيل بنسبه 90% تلقى مقعد فاضي. فانا انا اختصر لك، لا لا انا اختصر لك الموضوع، هو يعرف انه هذا الفاميلي هذول هذا الحاله هذا على بس اندر كنترول، هذا على الاكسيت، هذا زي الاكسيت الان مخارج الطيران ما يدخلون ما يقعدون فيها العوائل.
0: إيه روح عنده
3: أو الأطفال ممنوع
0: حجز عنده
3: حجز عنده المقاعد اللي على الطوارئ ممنوع جلوس الأطفال، فهمت قصدي؟
2: جبتها أستاذ إبراهيم والله إني دائما كل ما أحجز خلاص على طول مخرج طوارئ، أحيانا يكون فيها فلوس أقول أدفع لي فلوس أنا أعرف
0: نعم شيء راح دماغك.
3: لا بس
2: الله والله
3: لا تدفع، اسمع لا تحجز بدري، ترى الراكب يعني في آخر لحظات ممكن يعطيك المقعد هذا يعني، بس انه اذا بس اذا سبقت الحجز هذه بعد سر يعني عشان ما يزعلون علي الطيران. لا تدفع
2: والله يتعاونون دائما، والله يتعاونون الموظفين لما يشوفونك متضايق والله يتعاونون دائما. انا اقدر لهم الشيء ذا.
3: لا لا هذا هذا علاج.
2: نرجع ونقول تكفون كتفوا من هالنقطه هذه تكفون والله حذروا هالبشر ذول لعل يسمعون والله الله
3: الله يرضى عليك.
0: شكرا شكرا عبد الرحمن
3: فعلا ترى ترى هذا معاناة وطبيعي، بس انا ما ودي نطول على المتصل ناخذهم بشكل سريع.
0: شوف في الطياره الموضوع احيانا خارج عن الاراده زي ما قلنا الطفل ما يتحمل
3: ما تقدرين يعني.
0: طب في مطعم في كافي انا ايش ذنبي اجي بروق وهالشله اللي رايحه جايه يمين يسار ويلعبون لا ويطلعوا لك من فوق تسلقون على الجدار عندك
3: والله انا انا انا ترى ترى انا يعني الوم بعض الاهالي بعض الاسر زي
0: لا انا الوم كل الاهالي
3: لا لا يعني زي الام اللي كانت تصور الظاهر باثه بث مباشر تقول للعائله اس اس قالت لها الام احترمي
0: مين
3: نفسك.
0: اللي غلطان برايك
3: كلهم اسلوب طرح هذه غلط والله كلهم غلطانين يعني بادب انت قاعد تصورين انت قاعد تكلم دافعين عن نفسك امام البث المباشر انت قاعد تبثين الان في منصه يتابعونك الاف الناس المقطع طبعا انتشار واسع
0: اي شفت
3: طيب يا اخي طريقه اسلوب طرحك مع الاسره ما كان كويس انا ما عجبني صراحه استفزني مستفز
0: لا هي قالت صوت
3: صوت طيب انت انت انت ما هو بعيالك انت ما تامرين عليهم انت
0: بس في مكان عام من حق اننا ارتاح
3: لا لا تقول صوت تقول اهدي صوت صوت كرر الكلمه معلش يا اخي اذا انت فيك ضغط ولا سكر يا اخي لا تجي مطاعم يا اخي روح يا اخي
0: لا اذا عيالك ما يجلسون لا تجي
3: لا
0: مطاعم
3: لا يا اخي اجي انا عند الام بطريقه اقول الله يرضى لي عليك الله يرضى لي عليك امسك عيالك في ناس هنا
0: يعني الحين المشكله في الاسلوب
3: اسلوب له دور بعد
0: لا احنا نشوف المبدا مين اللي غلط
3: اجي اطقك على راسك اقول يلا صل يمكن تقولي انت والله ما ابي اصلي خلاص عناد
0: ما في
3: اسلوب طرحك ما عجبني
0: ما في وجهه
3: يا اخي اسلوب الطرح جزء كبير من التعامل يا اخي
0: نعرف بس انا اقول لك انظر الى المشكله الى المبدا من حيث المبدا
3: من حيث المبدأ
0: من حيث المبدأ هي الأدمية جسف مكان عام والثانية جايبة أطفالها ويصرحون يمرحون بكل أريحية
3: لا والله أسلوبها مستفز أسلوبها مستفز مرة
0: مش تبيه تقول يعني
3: هم غلطانين أنا ما أتفق هم غلطانين أنا أعطيهم نسبة أعطيهم نسبة دي 40 ودولي 60
0: أوكي
3: كلهم غلطانين بس هذا أسلوب طرحها ما كان كويس رفعت الصوت والأسلوب والطريقة والعبارة وما لها داعي. وهم عاد
0: أوكي، بس هي تنرفز. شوف أنا ما دافع عنها، بس أنا أحط نفسي بمكانها. هي تنرفزت من الصوت اللي قاعدة تسمع، الإزعاج.
3: والله المقطع أنا
0: هذه من الأشياء ترى اللي ترفع ضغطي، لو ما ارتفع ضغطه ما تنرفزت، صدر منها شيء.
3: تبيني أعلمك تفاصيل المقطع؟ يا أخي الرجل يقولها معلش اهدي الله يرضى عليك.
0: أنا شفته
3: قال اهدي، قالت هذه نقاشات حريم مالك علاقة، تزجين الرجل في مصيبة.
0: مرتفع ضغطها، طيب ايش تسوي؟
3: ما انت بوكيله علي، انت ما انت امي.
0: لا تجي تحاسب الناس بعد ما يعصبون يرتفع ضغطهم بسبب مشكلة ما.
3: لو سمحتي رجاء،
0: لما اكون رايقة
3: والله بلا تكفى لو سمحتي، ما بقى اسكتي، خلينا ناخذ فخر نتفاهم بعدين.
0: طيب
3: فخر،
4: السلام عليكم. مساء الخير.
3: وعليكم السلام يا سلا، حياك الله.
4: كيف حالكم؟ طيبين؟
3: الله يعافيك ويسلمك.
4: يلا نتحيم يا
3: الله يعافيك. وش اللي يرفع ضغطك يا ام سعود؟
4: انا يرفع ضغطي حاجات كثيره، من ضمنها اللي كنت انا الان ارتفع ضغطي وانا اسمعكم، عشان الموضوع عن الاطفال. انا الاطفال هذولا احبهم وهم ما يصحون ما يزعجون، بس اذا صاحوا خلاص اكره الدنيا وما فيها.
0: فما بالك تكوني في مكان عام رايحه تغدين تقهوين؟
4: صراحه بكل امانه وبكل صراحه، في مجموعه من بعض الناس مو بكلهم يفتقرون الى التربيه وتوجيه اطفالهم، انه احنا في مكان عام ما يطلع صوت
0: ولا يجي يقول لك طفل.
4: انا شفت لك ناس، وانا الحمد لله يعني نفس عيالي وبناتي يتكلمون بهمس في المكان ده. والله بهمس ما هو مدحلي، لكن الحمد لله اللي ربي انعم عليه بهالشيء. ولا كان كل واحد نعطيه خيزرانه. لكن الموضوع الثاني اللي انا يستفزني، انك انت طالع من غرفه جالس فيها مجلس،
3: طيب
4: وتسمع احد يحش فيك وانت لسه ما طلعت.
3: اي بعض الناس بحال ذمته واسعه،
4: يعني وجه الوجه مرايه والقفه منشار.
3: لا حول ولا قوه الا بالله.
4: يعني قص فيك قص، فهذا شيء يستفزني.
3: والله لسه لا لا،
0: هم زعلك نحش فيك ولسه ما طلعتي، ولا نحش فيك؟
3: لا لا لا، لاني انا مرحب فيه وفاتح باب بيتي وعازه
0: حسنات واجر يا فخر.
4: اشياء تستفزهم يعني.
3: لا والله لا والله، علمك شغله يا فخر.
4: ايوه
3: انت تذكرني بواحد من الشباب من طيب قلبه يقول تكفى ابراهيم لا تصدمني انت بعد، تراني اعزك من كثر ما هو ما شاء الله اللي في جيبه ما هو بله، هو طيب وكريم. كريم نفس بعض الناس سبحان الله.
4: على فكره ابراهيم ترى ما يبتلى الا اللي طيب، اللي طيب هو اللي يبتلى، لان يفسرون الطيبه ضعف، ما يفسرونها طيبه،
0: يستغلونك.
3: لا لا انا من تجربه والله، من خلال تجربه. لا لا، اللي مثلك وفي عمرك بسم الله عليك، حتى لو يا زين الطيبه صرت تحطين حدود. والله انا اللي في خاطري اللي انا ما عدب خويكم الاول.
4: ايوه خلاص
3: بعطيك على راسك.
4: انا قلت فخر هذيك الاوله ما
3: انتهت.
4: هذه فخر جديده.
3: اي هذا
4: يعني
3: الصح.
4: اصدار 26 ترى.
3: اللي اللي اللي يعجبه يعجبه، واللي ما يعجبه يطق براسه بالجدار.
4: ولا تجيك وتقول تسوي نفسها انها تحبك، تسوي نفسها انها تحبك، او يسوي نفسها انه يحبك، وفي النهايه
3: تحفر لك
4: يكيد لك مكائد.
3: والله هذا
4: انا ما طيقه
3: هذا يرفع الضغط والسكر والمراره،
4: يحتاج دفن حي.
3: والله انك صادقه، والله العظيم انك صادقه.
4: ما يتحملهم الواحد. انا احب الوضوح واحب عندك شيء يقل في وجهي، ولا لا تكون جبان. لو انك ما انت بجبان، لو يعني جريء او صادق في كلامك كلته في وجهي، عشان انا اقدر ادافع عن نفسي بعد.
0: اتفق
4: الله معك. يسهل ويكفينا شرهم، يجعلهم ان شاء الله قليلين في حياتنا.
3: امين يا رب. امين امين.
4: الله يحفظكم. شكرا على هالموضوع. اللي
0: سمين فخر، شكرا لك انت على المداخله الحلوه. شكرا.
4: يا مرحبا.
0: يا مرحب، حياك الله. زي ما قالت والله اجي واعطيه الملح والزاد ببيتي، وما يحترم.
3: ايوه
0: وما يحترم يعني المكان اللي هو جايين فيه. طيب ناخذ اتصال بعد 011 40 53. نسمعكم محمد.
5: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
5: حياكم الله جميعا والله يعطيكم العافيه.
0: الله يحييك. لو سالي محمد سم تفضل.
5: انا عندي قصه في الموضوع هذا، الاطفال وما الاطفال
0: هات ما لديك،
5: وانا بخالفك بالراي في اللي قلتوه.
0: قول تفضل.
5: في مصلى، احدى المصليات في رمضان التراويح، امراه جايبه اطفالها وكانهم ازعجوا المصلين، واللي حصل انها اتوقع ما كان عندها احد يمسكهم في البيت وجابتهم معها.
0: اي
5: واحده من المشرفات تسلطت عليها وطردتها من المصلى. نهايه القصه ما بيطول، قدعت عليها صاحبه الاطفال واصابتها الدعوه، تقول ليش تطرديني، انا ما عندي احد يمسكهم في البيت وجبتهم معي.
0: اي
5: قالت لا يزعجون. انا اقول اللي معها اطفال يعني ما يندروا ظروفها، يعني الواحد لا يستعجل على يعني

0: ما اقدر اتسيطر عليهم. انا مدرس وبعض الاحيان يخرجون عن السيطره هذ الطلاب، يعني ما تقدر تسيطر الحصه السابعه والسادسه فانا اقول قدروا ظروف الناس. يعني هذه والله يقول دعيت عليها واصابت المشرفه الدعوه وندمت ولا تشاعة مندب، جت تعتذر منها ولا نفع الدعوة أصابتها مدلي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أنا أقول صاحبة الأطفال صاحبة حق، وأنا مرة من مرات في الحرم
1: إيه
0: والله العظيم من وحدة تريد تصلي وكان عندها 5 أطفال صغار وأربعة
1: إيه
0: ولا قدرت تصلي، يعني وزعجت المصلين وكل الحمد لله سكت ولا حد قال لها شيء. أنا أقول صاحبة الأطفال صاحبة حق ولا تستعجلون في الحكم عليها، لا تستعجلون في الحكم عليها، يمكنها ما مطلقة يمكنها أرملة يمكنها ما عندها أحد. أنا أقول تقدير ظروف الناس مطلوب يا أستاذ إبراهيم.
1: صح صح صح يا أخي، الله يرضى لي عليك على هالمشاركة الجميلة، تسلم وسلم راسك ما قصرت الله يخليك. طيب خلنا نذكر مستمعينا بموضوع اليوم. موضوعنا اليوم مش أكثر شيء ممكن يرفع ضغطك، سمعنا نقاشات كثير، اللي يقول الأطفال المشاغبين في الطيارة، اللي يقول الشخص اللي يبدي لك مشاعر محبة وصدق وخلاص وطيبة ولكن سبحان الله تتفاجأ أنه قاعد يكيد لك أو تفتح له باب بيتك ويحسسك أن أنت عظيم، سرعان ما ينكشف هذا القناع. ترى هذا لما ينكشف شخص بحياتك، ترى على فكرة أنا قاعد أعلق على المتصلين، دليل محبة الله لك وأنه والله سبحانه وتعالى أراد يكشف هذا الشخص من بدري لأنه يعرف نيتك. ولازم نعرف أنه على نياتكم ترزقون. فسؤالنا لكم، وش الشيء اللي يرفع ضغطك؟ شاركونا على 011-40-5-3.
2: ناخذ فهد في اتصال. حياك فهد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا.
3: هلا والله مرحبا. الحقيقة حبيت أشكركم على يعني الطرح هذا الجيد جدا صراحة، وانا الحقيقة طالع من العمل وجاي معي المدام وكذا، قلنا نكلمكم ونسلم عليكم.
2: الله محييك، يعني انت والمدام الحين تسمعونا.
3: اهلا
2: وسهلا. يلا تفضل فهد، قول لنا وش عندك.
3: والله كل عام انتم بخير اولا. وفعلا شو اسمه الاطفال، انا عندي ما شاء الله تبارك الله 6 أطفال
1: ما شاء الله،
3: والحمد لله دائما والله لله الحمد، يعني احاول ايش اني اخليهم هادين في الاماكن العامه، دائما اطلع معاهم اماكن عامه هم هادين الحمد لله يعني، لكن احصل بعض المواقف الحقيقه. يعني كنا في مطعم قبل تقريبا اسبوع، كان في عائله اجنبيه هنديه
2: نعم،
3: فكانوا مره يعني اطفالهم، حتى انا كلمتهم بالانجليزي قلت لهم بليز بي كوايت بي كوايت بليز، وش الحمد لله هدوا بعد ما قلت لهم ولا في مكانهم ولا في مكانهم. نعم
2: حلو
3: والحمد لله، يعني امورنا طيبه.
1: طب انت تتكلم عن تربيتك لابنائك، بس في شيء يرفع ضغطك انت ولا المدام؟ نبغى نسمع واحد منكم يعلمنا يصارحنا.
3: والله يعني
1: وش يعني
3: اللي يرفع الضغط كثير الحقيقه.
1: إيه؟
2: تبي اخرب عليكم وطلع لك شيء ما جاء في بالك؟
3: ايوه
2: ايه
1: ترى مليان معه،
2: مو علشان كذا انا ما شاء الله بكون محضر خير.
1: الله يستر.
2: المدام ما تتاخر عليك اذا طالعين مكان وقالت يلا بتجهز 5 دقائق وبكون جاهزه، ما تتاخر عليك؟
3: لا والله ما
2: انت اللي تتاخر.
1: انت المفروض تخلي المدام ترد، انت المفروض تخلي المدام ترد على غاده.
3: ايوه دائما تقول ردي ما تبغى هنا، ما تبغى تشارك.
2: تمام
3: ما تبغى تشارك. عموما الله يعطيك
1: الله يسلمك. تسلم،
3: نعطي الفرصه لغيرنا.
1: شكرا لك. شكرا لك.
2: شكرا لكم.
3: العفو.
1: تسلم تسلم
2: وانتم بخير وصحه. شكرا لاصدقائنا.
1: نذكركم طبعا وش الشيء اللي ممكن يرفع ضغطك، شاركونا.
2: ليش انا سالته ترى؟ لانه
1: انت عين عينك
2: والله، لان زمان ايام ما ادري ليش كنت اتاخر، يمكن عشان العيال
1: كانوا بصفها على الاقل، يعني
2: هو انا بصفها عشان لو بينهم شيء اصلح بينهم. ترى درجه حرارتي 40، خذ الاتصال الجاي.
1: الو مساء الخير.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، هلا وسهلا. الو.
4: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حياك الله.
4: الله يحييك ويبقيك.
1: الله يسلمك ويعافيك. عبد العزيز معي؟
4: اي معك.
1: ابو العز حبيبي.
4: هلا.
1: انت معنا عبر اثير اذاعه الرياض، وش الشيء اللي يرفع ضغطك يا ابو العز؟
4: اللي يرفع ضغطي كثره الزن.
1: ايه.

0: الزنان.
1: الزنان كثرة الزن.
0: أيوة.
1: اللي هو يعني يزن على الشيء وهو عارف ردي يعني مهما زن حارد عليه نفس الرد يعني.
2: إنه لا يعني.
1: إيه.
0: قصدك الإصرار الإصرار في طلب الشيء يعني تحس إنه يبغى يأخذ غايته ويمشي.
1: يعني
0: أو التوقيت مهم كويس أو عطني فرصة.
1: هو قد أخذ الجواب وعارف الجواب هيكون نفس الجواب هو.
0: عطنا مثال عطنا مثال يا عبد العزيز.
1: يعني مثلا يعني شخص طلب مني خدمة وانا وقت الصراحة كنت يعني وقتها ماني في محتاج الخدمة هذا وما اقدر اسوي الخدمة.
0: يرجع يشغلك والله في كثير ينزل. انا كثير والله واحد تعبني لكن ان شاء الله انه ما يتابعني. واحيانا انت لا احيانا تقول انا سبب بعد الله خليها على ظروفها صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: بعض الناس سبحان الله يحس انك انت صاحب القرار وانت المسؤول الاول والاخير وانت اللي بيدك القرار وانت اللي بتحل المشكله وانت المنقذ وانت تقول يا ابن حلال انا سبب. تدري ايش المشكله؟ بعض الناس ما ودك توعدها تقول والله بخدمك ولا شيء بح قل له
1: لا انا ما اعطي وعد في هذا لو ما اصلا ما اعطي وعد اقول له اذا ربي كذب اذا الله اعطاني عمر
2: انت غلطان عبد العزيز انت غلطان. انت كذا قاعد تعطي امل عشان كذا هو قاعد يزن.
0: ايوه
1: لا
0: أيوة.
1: انا اعطيه الرف بعدين اقول اذا
2: لا هو اسلوبك هذا يخلي البني ادم يزن والله. خليك كلمه واحده لا تغيرها لا بس. انت تعطي امل خذها مني والله انا عندي نفس الفكره.
0: طيب خليني طيب عبد العزيز خليني اعطيك حل على السريع.
1: ايوه
0: نصيحه لا عاد تواعد احد هذه خذها قاعده لاني بعد القصه الحين اسمع القصه اللي بقولك اياها اسمع بعلق على كلام. شكرا عبد العزيز عشان ما نطول على المتصلين. اسمع يلا شكرا
2: هات القصه.
0: اولا انا مره وعدت واحده من الاخوات يعني كلمتني كذا اخ ابراهيم ابيك بخدمه كذا قلت لها والله ان شاء الله باذن الله. كيف؟ قلت إن شاء الله بإذن الله. قلت لها بس إن شاء الله. والله يا جماعة الخير دقت علي قبل فترة بعد فترة يعني دقت علي كم مرة ما انتبهت أنا والله كنت مشغول مع الأهل المسافر ورجعت. أنا والله العظيم وأتوقع الجميع يتفق معي أنه عنده رسائل إلى الآن ما افتحها بالواتساب. ما أدري شو خلاني في الطيارة قلت خلني أحذف الرسائل اللي ما افتحتها عشان ما أضغط الجوال واستمتع كذا. وأنا أقلب في الجوال أطيح على رسالة الأخت الكريمة. تدري وش كاتبة؟ رح الله لا يوفقك حسبي الله عليك عطيتني امل وما ادري وشو كنت متوقع انك تساعدني ومن هالكلام
2: عشان قلت لها ان شاء الله.
0: طيب بعد هذا الموقف ما عاد صرت اواعد احد ولا صرت اجامل احد اقول تراني كذا هيا شوف الله يرضى عليك ترى انا ما بيدي شيء انا سبب بعد الله. لا تقول إن صار فالله هذا خير وبركة ما صار عش الحمد لله على كل حال كذا.
2: الوضوح من البداية إبراهيم.
0: أي بس أحيانا أنا طب إن شاء الله برضو ذي إن شاء الله.
2: إن شاء الله تعطي أمل.
0: بعض الناس ما تعرف إن شاء الله يعني تم وأبشر والموضوع عندك.
2: أوكي
0: يعني.
2: بس أنت إذا ما تستطيع من البداية قول أنا لا أستطيع قولا واحدا لا. يعني عبد العزيز قاعد يقول إن شاء الله إذا في إذا ما لا تستخدم هذا الأسلوب وتستغرب إن الناس تزن عليك. لازم تكون صريح يعني واضح بكلمة واحدة اقطعها
0: اقفل الموضوع
2: ما تقدر تقول ما عندك
0: حتى لو عندك جرعة امل ما عليك شي غادة تقفل باب الخير
2: عندك جرعة خلاص اوكي قول لا نسبة كذا ممكن انا
0: لا ما نعطي ولا نسبة ولا شيء ولا نسبة
2: أجل
0: ولا شيء
2: لا تقول ان شاء الله
0: اقول ان شاء الله انا اعتبرني سبب بعد الله بحاول ان صار كان بها ما صار عاد لا تشرح علي فهمت علي اما نقول لا ما اقدر
2: طيب ناخذ اتصال
0: 011-40-53 ذكركم بارقام التواصل.
2: احمد معنا.
0: احمد
3: السلام عليكم الله يمسيكم بالخير ابو خليل.
0: مساك الله بالنور هلا وسهلا ابو حميد.
3: اهلا وسهلا بكم وبجميع المستمعين.
0: الله يرضى عليك.
3: والله مهم يا اخي واجهنا فيه يعني شيء. انا اتذكر واحد وصاني على الولد وكنت في احد اللجان وصديق عزيز وجار.
2: انت معلم احمد؟
3: هلا
2: معلم؟
3: لا انا اعمل في قطاع اخر.
2: تمام.
3: المهم أنه قلت له زي ما تفضل أخوي إبراهيم قبل شوية، قلت له أنا ببذل جهدي لكن ترى والله ما لي أي يعني سلطة، يعني أنا ببذل جهدي أخدمه الشيء اللي بقدر عليه. قال أبد خذ راحتك، كنت في واسع العذر.

0: ما أقدر، ما خربت العلاقة.
1: بس عجبتني كلمة إبراهيم جرعة أمل، إنه أنا ممكن إني أقدر أساعد في هذا الشيء. أقول لها أبشر، حاضر إني أستطيع أقدم لك، أبشر وأرد منه. يعني ما هو إنك أوعد الرجال وما ترد منه، لا ترد منه سواء إيجاب ولا سلب. لكن مشكلتنا في هذا اللي يعني كان لك زي الأخ وفجأة طال عمرك إلا والله انقلب عليك وانت ما لك ذنب.
2: صح.
1: إيش الحل يا إبراهيم؟
2: والله يا أخي هذول بلوى.
1: لكن لكن لكن كلمة أبشر سم حاضر إن شاء الله ممكن هالقاله مخرج.
0: إبراهيم اختصر هو قالك هذول بلوى. أنت اللي جبتهم لك يعني. شكرا صديقي يعطيك العافية، شكرا لك. هلا وسهلا. والله أنا أشوفه صراحة علشان لا تعطي للناس أمل لا تستخدم هذه المصطلحات، والله بحاول أسوي اللي علي، والله والله والله ما أعرف إيه، ساعد بدون ما يعرف.
2: تدرين
0: يعني شوف له الطريقة أو قول له حرد عليك.
2: طيب تدرين ليش؟
0: إيه
2: اللي خلينا اللي خلينا كذا نبادر ونعطي الناس أمل
0: إن ودك تساعد.
2: لا لا لا لا، يعني للأمانة، الأمانة اللي خليك كذا.
0: أنا والله تعلمت على الحياة صراحة.
2: يعني لا لا لا لا بقولك إياها، لأنه أنا عندي قاعدة، وقاعدة هذا حديث أنا ولدت عليه، يعني في معنى الحديث من تقضى على يديه أو يد يديه للناس حاجات، بمعنى الحديث يعني أنت أحيانا يكون في بعض الناس له حاجة وأنت ممكن تكون سبب بعد الله في أنك تسهل لبعض الأمور. يعني مثلا تزكية، مثلا تختصر لأمور كثيرة، وما يبي واسطة بس يبي مثلا استفسار، يبي فزعة، يبي تزكي عند أحد، فتلقى يعني يلجأ لك بعد الله، فأنت ودك تكون محضر خير. أحيانا ممكن الطرف الآخر اللي ترى أنه الحل بعد الله بيده ما يرد عليك يعني
0: إيه؟
2: فيحدك على أقصاك، وهذا اللي
0: إيه عشان كذا خلاص
2: هذا يحرجك.
0: قول لا بشوف ورد لك،
2: يرجع يدق عليك وصار
0: لا انت روح كلمة شوف وضعك، هل تستطيع انك تساعده؟ ما استطعت قول خلاص انت علمت انك حترد، تعال رد عليه قول ما قدرت.
2: ما في امور صعبه غاده،
0: اجل الله يعينكم على الزنانين والحنانين، ولا حد يزعل ويجي يقول والله ما الناس زعلوا علي. طيب في اتصال بعد معنا، مين يا وعد؟ حسين.
3: ايوه
0: اهلا يا حسين، هلا والله.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم نتكلم عن أكثر الأمور اللي ترفع الضغط في حياتنا. أنت شخصيا إيش هي يا حسين؟
3: أنا شخصيا أول حاجة اللي يعزمني، يعني مثلا عزمني واحد ببيته وأجي وهو زعلان، طيب ليش تعزم؟
0: زعلان على مين؟ عليك أنت؟
3: إيه زعلان علي، ما هو زعلان علي، لا زعلان على اللي على عياله على البيت.
0: اي تعرف حلقه طاش مطاش اللي أيوة. يوم يعزمون وتنشن ومعصبين وحالتهم حاله.
3: ايوه مضبوط، انا من الناس اللي يكره الاسلوب هذا.
0: صدق
3: اجعل وامشي اصلا، والله امشي ما اقل يا اخي. اذا عزمت الشخص ولا اذا كرمته اكرم ببشاشه، اكرم بضحكه يا اخي، اعتبر انه في بيته مو في بيتك انت.
0: والله اتفق معك، صحيح
3: والله. الناس يعني ما عاد هي زي اول صراحه، يعني اتكلم بصفه عامه الناس ما عاد هي زي اول.
0: الصبر ما عاد في صبر، وما عاد في طوله بال،
3: وانا
0: التمس هذا. نعم
3: اسال الله بس ان الله ييسر امور الناس كلها. والله يجزاكم بالخير على الموضوع هذا، انا حبيت اشارك معكم والله. يعطيكم العافيه.
0: الله يعطيك العافيه، ما قصرت يا حسين، شكرا لك. اهلا وسهلا. فعلا ابراهيم في ناس والله من النوع اللي يعني انا اذكر زمان واحنا صغار اذا عندنا عزيمه اعوذ بالله ما يبقى احد ما يكره عافيته ذاك اليوم. ليه يا جماعه؟ احنا اذا عزمنا معناته احنا نبي نستانس، نبي نقضي وقت حلو وممتع مع الناس، نشاركهم لحظات جميله. العصبيه والنرفزه
2: وش السبب؟ بعض الناس ما يكثمل عنده الفرح والسعاده، لازم عنده لازم يعني
0: ينضغط
2: يعني لا مو ينضغط، عنده منغصات لازم تكون حاضرة في حياته. يعني مثلا بعض الناس تلقي عزم ويهوش هذا ويتكلم على هذا ويرفع صوته على هذا، وهو العازم هو اللي مسوي المناسبة، ففرحته أصلا ما تكتمل لأنه شخصيته من الداخل متكركبة متذبذبة، عنده فضوية داخلية كذا. سبحان الله، طب الرسول اللهم صل وسلم عليه في معنى الحديث قال إذا عمل منكم أحد عمل فليطلق.

0: قد
1: صحيح.
0: اتقن عملك، عزيمتك، مناسبتك يا اخي. ليش ليش تضايق؟ ليش تكدر؟ ليش انت كذا؟ بعض الناس تحس انه متفضل عليك، وبعض الناس يرى انه من باب يعني، بعض الناس سبحان الله يعني، وهذا يمكن اشوفه يمكن عند كثير من النساء، كثر ما اسمع سوالف مع خواته وكذا، تقول تقعد تعزمك وترتب وما تشوفك شيء. طب انت عزمتني، طيب تسلم عليك بطرف يدينها وتناظرك باستحقار، تحس انها شايله الدنيا فوق راسها، ولا انها تطلبك دين؟ خير سلامات. فهمتي علي؟
1: اي.
0: بعض الناس يعني، انا معك في البرنامج، والله كتب لنا نقدم برنامج، تلقاني انا اقعد شايل الدنيا فوق راسي، اناظرك باستحقار واقلل من شانك، وانت معاي كل الايام. انا قاعد امرض عمري ترى، وقاعد اقتل نفسي، وقاعد اهدم اللي داخلي. هذه من الاشياء ترفع الضغط. حد يجيك مخرج مثلا تقول ودك يكون بروح والله جد، والله انا ما اتكلم
1: واحد قاعد يفضفض اليوم،
0: انا على
1: فكره انتقلت الفضفضه من وين ابراهيم؟
0: لا لا انا قلتها، انا قلتها مره. أي. انا قدمت برنامج هنا مره، بكون صادق والله، لعل المخرج امس عليها زميلتي زينب الشهري، قلت والله انا شخصيتي هاديه وانت بسم الله عليك ليفل عالي. قلت خلاص زينب ما ننفع لبعض، ما تنفع تشتغلي مع بعض معي، انا ابغى مخرج مع فارق تشبيه مهستر، سريع البديهة، جريء، قوي، حضوره حلو، يقوم معي يجلس معي. فلعل وعسى قلت أنا، قلت حد جاء المخرج، قلت أنت جاي في هالساعتين، يا تقدم أفضل ما عندك يا أخي، يا نم في بيتك وعط مكانك أحد، لا ترفع ضغطي، لا تجنني والله العظيم. يمكن شخصيتي ما تناسبك، يمكن شخصيتي أنا تستفزك، وأنا أنا بطيبني. هذا الليفل، أنا برنامجي كذا أكتف، تفاعلي، توك شو، مسابقات، حضورة كذا حماسي، وأنت بارد تقتلني، ولا أتكلم عن أمر ما ثم متحمس مدخل أغنية حزينة تموتني، تذبحني على الهواء. حتى في الإعلام، حتى في أمور أنا يعني، لا تخليني، خليني ساكتة بس، ساكتة بس والله ما عدد وش أقول بس.
1: طيب حنطلع فاصل إبراهيم، حنرجع بمسابقة تحدي اليوم أنا جهزتها لكم، بما أني أمس يعني طول الوقت أنا متحمسة قاعدة تكتك وخطط، وطلعت لكم بمسابقة اسمها الحرف الواحد.
0: والله أنا عندي مسابقة أحلى، ثقي فيني، بقولك إياها.
1: قاتل المتعة.
0: لا والله رسلت لي يا غادة، عطني شرحك وخلني الجمهور يصوت.
1: حسألكم أسئلة، الإجابة لازم تبدأ بهالحرف اللي نختاره، كل إجاباتك لازم تبدأ بهالحرف.
0: إيه حلوة، لا حلوة والله حلوة.
1: قلت لك أنا
0: حبيت.
1: يلا
0: اتعبي كل يوم عشان تعطيني هالإبداعات.
1: وأنا ترى فعلًا يصير عندي طاقة في التفكير. اللي حاب يشاركنا كد راح في على 011-40-5-3. نروح الفاصل قصير ونرجع مع مسابقة، لأن ناس كذا متحمسة وعندها القدرة على أن هي تستلهم الإجابات في عز الحر، عز القايلة، عز النهار. خلوكم معنا.
2: عز النهار عز النهار.
3: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. الماء والترشيد.
4: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
4: الله الله الله،
3: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
6: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
6: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5:00 مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
9: عز النهار

0: حياكم من جديد أصدقائنا، نكمل معكم مشوار عز النهار. وصرنا لفقرة تحدي اليوم ومسابقة الحرف. كل الإجابات لازم تبدأ بحرف معين نختاره لكم، فلا حد يكلم الإنسان اللي واثق.
1: خلنا نعطي مثال، يعني أنا سألتيني وش اليوم، وش ممكن تكون جابتي؟
0: مثلا لو اخترنا حرف النون.
1: طيب النون يلا.
0: وش اليوم؟
1: أربعة. واحد.
0: نحت.
1: لا نعد
0: لا عاد بكلمات حقيقية. وش اللي النربع؟ ما في شيء اسمه نربع.
1: طيب وش
0: خارج عمرك؟ خارج عمرك. هنا القصة، هنا في انك انت تشوف قديش تفكر.
1: طيب
0: فنشوف اتصال اول واحد.
1: فهد مساء الخير. ام فهد
2: هلا حياكم الله.
1: بكره وشو؟
2: اول شيء وش الحرب؟ ما سمعت الحرب. إيه لا اوش بسمع، لا تلعب علي.
1: طيب يلا مساك الله بالخير ام فهد.
2: حياك الله.
1: بدت اجازتك ولا باقي؟ ايش فيك؟
2: ليش باغتني؟ طيب وش الحرف؟ قل لي.
1: خلي ما بدينا الحين في المسابقة، انت بدت اجازتك؟
2: اكيد
0: خافت كنا كمين.
1: بدت اجازتك ولا باقي؟
2: معكم ام محمد.
1: زارتنا
2: كذا ام محمد.
1: ايه ام محمد صديقتنا ذي. ايه. محمد لا تغلطين عليهم فهد لو سمحتي.
2: لا لا حسن الله.
1: طيب انت بدت اجازتك؟
2: لا توني
1: باتر.
0: ها شكلهم الى اخر يوم الى عرفه. طيب ام فهد نبدا معك المسابقه.
1: يلا
2: يلا
0: يلا
1: يلا. انت اللي اختار الحرف. انت
2: اختار حرف.
1: ايه
2: يلا حرف الميم.
1: ميم
0: توهقت.
2: ايه
1: يلا.
2: لا ما توهقت لان يلا. اول حرف اسمي.
0: والله ايش اسمك؟
2: لا فهد.
0: ها
2: اسمي ام فهد.
0: لا
1: لا تجاوبين بالميم.
0: بالميم لازم كل الاجابات حرف.
2: طيب.
0: الميم.
2: طيب ام فيها ميم.
1: وش ام
0: هذه من اولها؟
2: خلاص يا غاده يلا اسمي مشاعل.
1: طيب يلا
0: مشاعل. طيب وش اسم ابوك؟
2: مبوي.
0: اي لازم كلها ميم. ها
2: محمد. مبوي محمد.
0: محمد وين تداومين
1: يا اخي؟ ما تقول اسم العائله، انت اللي تكبين عفشها.
0: انا ما ابيها تقول اسم، احنا بحرف الميم.
1: اطلع اطلع من الاسم، روحي مكان ثاني روحي.
2: لحظه حتى قال اسم العائله ما في حرف الميم اسم العائله.
1: خلاص يلا
0: عادي. لا هو اجاباتك لا. لازم تكون حرف الميم، مالك علاقه به هي صح ولا لا.
2: طيب تمام يلا.
0: يلا وين تداومين؟
2: قطاع حكومي.
0: وحرف الميم وين راح؟
1: وش قطاع؟ وين الميم؟
2: حكومي. يلا مدرسة هنقول. يلا
1: طب قولي مدرسة، لا ما تقولين قطاع حكومي.
2: طيب يلا مدرسة.
0: نعتبر مدرسة كمل معاها.
1: شوف لا آخر سؤال، إذا بدت يعني تخربط بنودعها أم فهد.
0: أيوة
1: أم فهد إجاباتك ميم.
0: ميم
1: خلاص
2: خلاص يلا.
0: كم عمرك؟
2: كم عمري؟
0: أي
2: في رقم حرف الميم.
0: يلا
1: قول اي اجابه تبدا بحرف الميم، يعني بس تكون قريبه من السؤال. فهمتي؟
0: ممكن تقولي بحرف الميم.
2: 100 خلاص 100.
1: 100 حلو حلو 100 تعجبيني.
2: ان شاء الله.
1: اي خارجي عمرك اهم شيء. تمام
2: يلا
1: جاهزه.
0: خلاص قالت
1: لي. وش غداك اليوم؟
0: اي وش غداك؟
2: ملفوف.
0: وش اسم صديقتك المقربه؟
1: مزنه.
2: مها.
1: لا حلو.
0: كم عندها عيال؟
2: 100 بعد.
1: لا قولي ما ادري، قولي ما ادري.
0: تقول 100.
1: لا هذه مبالغه عاد يا ام فهد. قولي ما ادري يا اخي، ما تقولي ما ادري، قولي
2: خلاص يلا ما ادري. ترفع قدري بعد يلا.
1: يلا ما ادري. يلا السؤال اللي بعده. متى تبدا اجازتك ان شاء الله؟
2: ما ادري.
0: انت اعطيتها مخرج.
1: لا عاد تقول ما ادري، كثرتي ما ادري، بنقول خلاص يلا مع السلامه.
2: طيب هي بكره، هي بكره بس بقول
0: مكره. مكره ونخا كلام بطل.
2: لا والله حي الله الاجازه من مكره.
0: يا زينك كم فهد.
1: الله يسعدك كم فهد.
0: اسعدتينا شكرا لك.
2: الله يسلمك حياك الله.
0: يعطيك العافيه. نشوف عبد الملك.
1: عبد الملك مساء الخير. عبد الملك. الو
0: اخر نداء، النداء الاخير.
1: تعلن على خطة الدعاية نقلها رحلتها رقمها الفوداد 145 ومتجه إلى برنامج الزنهار. نرجو من عبد الملك توجه للبوابة. شكرا عبد الملك.
0: ما بعد وصل البوابة.
1: تدري عادي لنادي تحس إنه يعني يقدر يقول تعلن الخطوط كذا مثلا إذا
0: ما بيك تسمع
1: إيه عن إقلاع رحلات

0: اتجاه رقم 1345 والمتجهة. لا ما يقول كذا، يدخل ثمة في المايك
1: عشان ما تسمع. يعني هنا اخر رحله سافرتها، تخيل.
0: لا تسافر.
1: ما ادري ايش قاعد يقول، ما ادري ايش قاعدين يقولون، بس اني عارفه انه انا متاخره، بس اني جيت على اخر شيء، اخر من ركب الطياره انا.
0: يا عشان تصحصحينه.
1: ناخذ اتصال. مين؟ فرح.
2: الو.
0: الو فرح، شلونك؟
2: تمام الحمد لله، كيفكم؟
0: الله يسلمك. من وين تكلمينا يا فرح؟
2: كلكم من الرياض.
0: طيب خلينا نذكر المستمعين بالرقم التواصل 011 40 53. طيب نبدأ معك فرح، جاهزة؟
2: يلا جاهزة نبدأ.
0: يعطيك سؤال.
2: يلا.
0: وش أكلتك المفضلة؟
1: ما عطيتها الحرف. طيب
0: إي لا، هي تختار الحرف. آسف يوه نسيت. يلا اختاري حرف يا فرح.
2: بختار حرف الفاء.
0: يا أخي أنت ليش تعقدين على عمرك؟
2: عاجزني حرفي.
0: أول ما تصحين وش تفطرين؟
2: فراولة.
1: رايقة. طيب كم عمرك؟
2: عمري والله مشكلة بحرف الفاء.
1: فلافة فلافين.
2: وين حرف الفاء؟
0: ها
2: وشلون يطلع حرف الفاء؟
0: دبري عمرك عاد،
1: دبري عمرك. يلا بسرعة.
0: أي إجابة ممكن تكون رد على السؤال؟
2: والله ما أدري، هذا اللي ما خطر
0: بالي. قل فاكرة إنه 20، فاكرة إنه 20،
2: فاكرة إنه 20، فاكرة إنه 30، وشو 20؟
0: طيب الإجازة قربت، وين مسافرين إن شاء الله؟
2: والله إن شاء الله نروح فرنسا.
0: كيف والله إن شاء الله؟ وين الفاء؟
2: طيب فرنسا.
0: فرنسا طيب.
1: أي عطي على طول الكلمة.
2: أي لا انا بدي يعني كلمة زينة عشان ما لا كم سنة سفرة.
0: لا قولي فرنسا ان شاء الله.
2: اي ممكن صح.
0: يلا بكرة الخميس وش جدولكم انتوا العائلة؟
2: رحلة.
1: ها
0: وين؟
2: في رحلة. في رحلة.
1: في رحلة. في رحلة. حلو حبيت في رحلة. حبيت في رحلة. طيب وش فاكهتك المفضلة؟
0: بتقول فراولة.
2: الأكلة؟
1: الفاكهة.
2: الفاكهة. الفاكهة طبعا ما في إلا فراولة.
0: طيب
1: والمشروب؟
2: المشروب
0: تمتم.
2: أحسنت فنتو.
0: لا قولي فراولة عصير.
2: طيب لا فنتو والله الفنتو حلو.
0: طيب يلا
2: مع أن الحين في العشر الناس تصوم.
0: ايه
2: نشرب فنتو
0: ما شاء الله. طيب السؤال كذا بسيط، يعني وش أمنية فرح؟ وش الأمنية اللي ودها تحققها؟ وش هي؟
2: في سفرة.
0: ايه أمنية في حياتك وش هي؟
2: يعني بحرف الفاء.
0: ايه لازم. ايه
2: يا ربي. طيب
0: فنانة.
2: لا لا. ما أصلح والاحترامي للكل بس ما أصلح.
0: ما قصرتي والله يا فرحة، بدأتي صراحة.
1: أي والله متماسكة فرحة.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: يعطيك
0: العافية فرحة.
2: الله يعطيكم. شكرا لكم.
0: الله يسلمك. تسلمين.
1: يا هلا وسهلا. ناخذ شاير.
3: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أمسي عليكم بالخير وعلى المستمعين الكرام.
1: مساء الفل، حياك الله. هلا يا شايع، جاهز معنا في التحدي؟
3: الله يحييك. في جاهز والله، أني ضحكت على ذي اللي قبل شوي متضحك.
1: تمام إن شاء الله. لازم إجابتك تكون تبدأ بالحرف اللي نختاره أو تختاره. وش بنت إنه ولا
3: يلا اختار حرف النون.
1: حرف النون. طيب وش اسمك؟
3: شايع. ناصر.
1: وش اسم أمك؟
3: نورة.
1: نورة. كم عدد أولادك؟
0: قل ناسي.
3: ناسي والله
1: إنك تجيب لي الرأي. ناسي. هذا الأب المهتم، الأب الصاحي ناسي ما يدري. طب وين ساكن؟
3: ناصرية.
1: في الناصرية. وش اسم جاركم؟
3: نواف.
1: من أي منطقة؟
0: نيوزيلندا.
1: ابراهيم اختبره ولا اختبرك؟
3: يلا نيوزيلندا.
1: الله الله الله، ايش جاب الناصرية عند نيوزيلندا؟
3: في ناصرية في نيوزيلندا.
1: وش أكلتك المفضلة؟
3: اسمها
1: يلا نغششة.
0: غش عادي؟
3: ايه غشش.
0: شو اسمه؟
1: بسرعة بسرعة خليك سريع.
3: ما تدري وشي.
0: والله ذا الحين ناسي.
1: نرقوق.
3: ناسي ناسي.
0: لا لا قلنا ناكل كبسة.
3: جريش جريش.
0: لا لا لا قلنا ناكل كبسة بدايتها نون.
3: ناكل كبسة. إيه؟ والله حلو.
0: صح؟
3: حلو. صحيح.
1: طيب. لا لا غلط غلط. طيب. لازم يكون الإجابة لا نفسها حق نون.
0: هو قال ناكل كبسة، أنت بس أهم شيء تكون إجابة واضحة. طيب وش أهم قرار اتخذته بحياتك بحرف النون؟
3: نروح جدة.
0: تروح جدة.
1: أنت لقيت له مخرج. يلا اتصلون بالسلامة إن شاء الله.
3: الله يسلمك.
1: شكرا يا شايع.
3: الله يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة الحلوة وأعطيكم العافية.
1: يعافيك يا رب. شكرا لك. مين سمعت أنا؟ وفاء. أوكي أهلا يا وفاء.
4: يا هلا.
1: هلا وسهلا. وفاء جاهزة؟
4: أيوة.
1: نختار لك حرف؟
4: يلا اختاري.
1: يلا حرف الهاء.
0: لا أنت والله أوكي. والله أوكي ترى صعب حرف الهاء. تعززي لها، اختاري حرف اللي يناسبك أنت، لزمة على لسانك هالحرف.
4: لا ما يخالف ما يخالف. ها ها مو مشكلة.
0: قدها
1: والله. والله وفا
0: ترى صعب عليك.
1: يلا نبدأ حرف الهاء. وش اسمك؟
4: هويدة.
0: أغنية ما تملي منها.
4: هلا باللي لفانا من بعيد.
1: كم عمرك؟
4: حبلة وهبلين.
0: أكثر كلمة تقولينها يوميا؟
4: أهلين.
0: أهلين ألف ذي.
4: هلا لا هلا وين؟
0: هلا والله.
4: هلا هلا هلا ايوه هلا.
1: شو اسم ابوك؟
4: هادي.
1: الله الله.
0: اسرع قرار ندمتي عليه؟
4: هبالي.
0: هبالك. الله.
1: شو المادة اللي تحبينها؟
4: ايش؟
0: المادة مادة المادة تحبينها مادة
4: مادة إيش يعني؟ مادة مادة يعني دروس يعني؟
1: إيه مادة درستيها وتحب تدرسينها بحرف الهاء.
4: هندسة.
1: لا لا لا تقولي حرف صعب.
0: طيب شيء بسيط.
4: أنا ما قلت أنا ما
1: بالصعب. لا أتكلم عن
0: والله إبراهيم. برافو عليك. شيء بسيط يسعدك.
4: شيء بسيط
0: يسعدني.
4: هدية.
0: الله
1: عليك.
0: لا والله هذه
1: والله يا وفا بطلة الصراحة.
0: هذه مرة دي تخارج عمرها هذه ما ينقدر عليها هذه. أول شيء أول شيء تسوينا صحيتي من النوم؟
4: أصعب. طقتني عين.
0: ها؟
4: طقتني عين.
0: بسم الله عليك ما شاء الله تبارك الله. قولي هرول.
4: لا لا أي والله هرولة صح.
0: هرولة.
4: هرولة.
0: طيب شخص لما يتصل عليك تفرحين باتصاله؟
4: حمام.
0: همام. شو ده هذا من عصر الجاهلية ذا. طيب يلا عندك سؤال.
1: فاكهة تحبينها؟
4: فاكهة أحبها؟ ما في فاكهة ولا هلا هلا هند هنجود.
0: طيب أجمل كائن أو أجمل حيوان تحبين تشوفينه؟
4: هرة.
0: الله عليك.
1: خلاص عاد أفحمتنا وفاء يا إبراهيم. نعلن استسلامنا. تم الاستسلام. شكرا لك.
4: يعطيك العافيه.
1: شكرا وفاء ما شاء الله تبارك الله.
4: العافيه.
1: عيني عليك بارده. مين معنا؟ شكرا هلا وسهلا. مين معنا يا وعد؟
0: منال.
1: منال.
5: هلا والله.
0: هلا منال كيفك؟
5: هلا والله الحمد لله تمام.
0: شو دنيابك؟ شو اخبارك؟ طيبه؟
5: الحمد لله تمام.
0: كيف صحتك؟
5: والله بخير تمام الحمد لله.
0: الله يرضى عليك. جاهزه منال؟
5: إن شاء الله.
0: من وين تكلمين يا منال؟
5: المدينة.
0: المدينة المنورة طيبة الطيبة. يلا اختاري حرف يا منال.
5: يلا عادي حرف العين ممكن.
0: حرف إيش؟
1: حرف العين.
0: يلا جاهزة؟
5: إن شاء الله.
0: أفضل مشروب المنال وشو؟
5: عصير.
0: عصير، يا سلام عليك. طيب أول ما تصحي من النوم شو تسوين؟
5: ما سمعت السؤال.
0: أول ما تصحي من النوم وش أول شيء تسوينه؟
5: يا ربي تسوي.
0: يلا طبعا اللي بعده، وش أكثر عادة ودك تتركينها؟ بحرف العين. طيب يلا نتجاوزها، لو يرجع فيك الزمن سنة وش بيتغير فيك؟
5: عباطة.
0: وش أكثر موقف ضحكك اليوم؟
5: عباطة برضو.
0: لا لا خلاص تجاوزي. متى وش الشيء اللي يسعدك بسرعة؟
5: الشيء اللي إيه؟
0: يسعدك بسرعة، يسعدك.
5: عزيز.
0: وش أكثر كلمة تعيش ببالك هالفترة؟
5: عمر.
0: لو عندك إجازة مفتوحة أسبوع وين تختفين؟
5: عسير.
1: الله
0: خطيرة.
1: خطيرة منال،
0: ترى أنا قاعد مهدي الأسئلة، ما ودي كذا أقحمك في شغلة توهقين. يلا ندخل في الليفل العالي.
5: يلا ماشي.
0: من الشخص اللي وجوده يغير مودك فورا؟
5: عبد الرحمن.
0: حلو. وش الشيء اللي تتمنين الناس تبطل تسويه؟
5: عصبية.
0: أكثر قرار ندمتي عليه؟
5: خلاص.
1: لا مو خلاص، حرام يعني، انت كملتي مشوار حلو.
0: خلاص انتهى الوقت، التايمر انتهى. بس مبدعة والله منال،
1: جدا صراحة. لاحظت كل البنات
0: كل البنات
1: حلوين.
5: كل البنات حلوين.
0: يلا شكرا
1: لك منال، يعطيك العافية. هلا وسهلا.
0: نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل في التحدي معنا في عز النهار على 011 40 5 3.
6: عز النهار عز النهار في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس. أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

عز النهار. عز النهار.

نرجع لكم من جديد أصدقائنا. فقرتنا طبعا التحدي ما تزال، حابين نشاركنا أكيد في مجال نحن نسمعكم وتشاركونا المسابقة اللي هي تحدي الحرف. كل إجاباتكم لازم تبدأ بنفس الحرف المختار. هذه فقرة تحدي بالإضافة لفقرتنا في موقف صنع يومك، اللي مر عليه موقف اليوم جدير بالذكر يقدر أنه يشاركنا فيه، ونتشارك أكيد هالتجربة أو هالموقف اللي عشته نعيشها مع بعض برضو على 011 40 5 3.

0: طيب نشوف حلا. حياك يا حلا.
1: أهلا وسهلا.
0: حياك الله.
1: أهلا فيك. شابك
0: الله يخليك. هلا وسهلا فيك حلا. قولي لي، تبي تشاركينا فقرة المواقف اللي مرت عليك أو موقف حابة تكلمين عنها، ولا حابة تدخلين في المسابقة؟
1: لا، حابة أدخل في المسابقة.
0: الله عليك. طيب يا حلا، تختارين حرف ولا نختار لك؟
1: لا، اختاري أنت.
0: اختار لك. خلاص اختار لك حرف سهل. حرف، نقول حرف الباء.
1: يلا
0: حرف الباء. يلا تمام. شيء يخوفك، ايش هو؟ شيء يخوفك.
1: الكذب.
0: لا، حرف الباء، يبدأ بحرف الباء.
1: لازم حرف الباء. اوكي.
0: ها. البعبع. طيب شيء يسعدك؟
1: الفلوس.
0: لازم حرف الباء يا حلا، ركزي. هو اول كذا الفكره، ان كل اجاباتك تبدا بهالحرف.
1: براد. يجي.
0: طيب لون تحبينه؟
1: بينك.
0: اكله مفضله؟
1: برتقال.
0: مدينه تحبينها؟
1: بريده.
0: الله، شوف شلون يوم صح صحت. طيب هوايتك؟
1: بر.
0: الله. وقتك المفضل؟
1: بدري.
0: بدري، يا سلام. مسلسل تنصحين فيه؟
1: بدوي.
0: الله. أغنية تحبين ترددينها؟
1: بابا فين.
0: بابا هنا. طيب مادة كنت تحبينها؟
1: مادة.
0: اي
1: هذه مادة بحاسة الباء، واضح ما احب الدراسة. ما في الدراسة. غيري بسرعة، ما احب الدراسة.
0: بدنية، تقولك وعد بدنية.
1: بدنية.
0: طيب وظيفة احلامك؟
1: مدير أحلامي.
0: إيه بسرعة.
1: بريد. أشتغل بريد.
0: بريدة. شغل بريدة. سوا باريستا ممكن.
1: باريستا.
0: طيب شيء يزعجك بحرف الباء.
1: بعوضة
0: مزعجة جدا، هذا موسمة. طيب فاكهة تحبينه؟
1: برتقال. قلتيها
0: برتقال. شيء تتمنين ترجعين له؟
1: بدري، ارجع بدري يعني الاول.
0: اوكي. مكان ترتاحين فيه؟
1: كافي.
0: يا حلا
1: الباب ما يجي.
0: والله لو اني ايش. طيب يا حلا، سعيدة بسمع صوتك. شكرا لك.
1: يعطيك
0: العافية. هلا وسهلا. طيب نشوف ابو مهند. حياك يا ابو مهند.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يا شاء الله اختي، انا من صراحة من امس ادور ابراهيم ابيها، من امس برنامج
0: تبي ضروري
3: نبيه امر.
2: من امس ادوره. يا روح يا ابراهيم، شلون؟
3: حياك الله. يا اهلا وسهلا
2: اخي. من امس عجزت امسك اتصال.
3: شلون يا قلبي؟
2: اقول من امس عجزت امسك اتصال معك بخصوص موضوع امس.
3: يا بعد قلبي، وش صار بس؟
2: والله ما اليوم اقدر اتكلم فيه ابراهيم اليوم.
3: اي بس امس وش حق الزواج؟
2: اي صحيح.
3: يلا عطنا باختصار. يلا والله ما ردها في خاطرك.
2: والله باختصار يعني ودي تكون عديل يا ابو العدل. اسميك ابو العدل.
0: عديل يعني ايش؟
2: يعني نروح نيا باكستان وناخذ نتزوج من هناك ونصير عدلة. اصير اقول ابو العدل، يقول ابو العدل.
3: والله
0: شورك وشور ابليس واحد.
2: اقول كل ابراهيم في حاله ما عاد رد علي.
3: انا قاعد ارسل للمدام واتساب بشوف هي صاحيه تتابع تسمع عشان اعرف وش ارد عليك.
2: انا كنت رجال جاي عشان تقابل لي بس. هذا شكل ابراهيم. خلنا على
3: لا لا لا لا لا انا ما اقدر. انا ما اقدر.
2: خلنا على تويوتا وبس. والله
3: لي سعيد في صوتك. الله يرضى عليك يا مهند. تسلم تسلم تسلم.
2: يسلم راسك فما
3: الله طال عمرك. الله يوفقك يا حبيبي.
0: طيب شوره
3: انت معاه ولا معنا؟
0: انا مع الهنا. في اتصال معنا؟ طيب عبال ما يجهز الاتصال لا تنسوا تشاركونا اكيد فقره موقف صنع يومك مر عليك حاب تشاركنا فيها. اكيد كثير من المواقف يعني اللي تمر علينا يوميا ما تروح ما تمر مرور الكرام نستوقف او نوقف عندها لانها تركت في نفسيتنا اثر. فكثير والله مواقف يمكن الواحد يمر فيها احيانا وتبتل مع باقي اليوم ما تغيب عن باله. سمعونا وقولوا لنا وش هالمواقف اللي مرت عليكم. اكيد طيب بالنسبة للمسابقة إذا أحد حاب يشاركنا كده راح فيها على 011 40 5 3.

على طار الزواج يعني، بس أنا أقول كلام حلو مو مثل أبو مهند بيكسر هذه. لا تدرون يقول لكم إنه هذه حقيقة أثبتتها دراسات نفسية أمريكية، قالت إنه الأشخاص اللي يحبون

0: حلويات عادة هم أشخاص عندهم ارتفاع في صفات اللطف والتعاون والتعاطف، فالشخص اللي حاب أنه هو يتزوج عليه أن يرتبط بمن يحب الحلويات. زين، يعني شخص يحب الحلويات تأكد أنه هو إنسان لطيف وطبعه يعني يحب العشرة وودود ومتعاون ومتعاطف. تفقون ولا لا؟ لا تأخذون أشخاص يحبون الدايت. نقول هلا وسهلا، مي معنا؟ عبير، هلا.
1: يا هلا وسهلا، مساء الخير.
0: مساء النور والفل،
1: اخبارك؟
0: انا تمام، انت شلونك يا عبير؟
1: تمام
0: ان شاء الله دوم. عبير، تتكلمين في موقف مر عليك او حابه تشاركي المسابقه؟
1: الموقف يزعل ولا يفرق؟
0: ايا كان الموقف، اهم شيء انه موقف جدير بالذكر.
1: الموقف اللي يفرحني دائما وابدا كلام لطيف.
0: كلام لطيف، اتفق معك. وش اخر كلمه لطيفه سمعتيها؟
1: من شوي وانا طالعه قلت يلا يسعدك يومك، دعوات امي طبعا يوميه.
0: ما شاء الله، هذه دعوات يمكن تغير في خارطه اقدارنا، سبحان الله.
1: اي اكيد طبعا.
0: طيب يا عبيد، تبي تشاركي في المسابقه؟
1: ودي والله، ما اقول لا.
0: طيب تختاري حرف ولا نختار؟
1: اختار حرف العاء طبعا. حرف
0: العين. هو عا ولا عين؟
1: حرف العين.
0: حرف العين. تمام. طيب نبدأ.
1: يلا.
0: اسم جميل برايك؟
1: اسم جميل برايي طبعا عبير.
0: عبير. مدينة تحبينها؟
1: مدينة أحبها عنيدة.
0: أغنية عالقة بذاكرتك؟
1: أغنية
0: على مودك أنت وبس. أوكي يلا. حيوان تحبينه؟
1: طبعا لا بس أوكي مش
0: حال. عصفور. أوكي,
1: أوكي.
0: شيء يحمسك؟
1: شيء يحمسني؟
0: ها يا عبير،
1: يحمسني الايس كريم.
0: ايس كريم. الايس كريم. طيب اوكي. عاده ما تتركينها؟
1: عاده ما اتركها.
0: اي
1: عاده ما اقدر اتركها اني اشرب القهوه.
0: طيب فين حرف العين في الموضوع؟
1: اوكي سوري.
0: اوكي شكرا يا عبير، يعطيك العافيه. شكرا لك. ومعلش هو احيانا ترى ما تسعفنا الذاكره مع كثير كلمات تبدا بنفس الحرف. شكرا عبير. ناخذ اتصال. مين معنا؟ عبد الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: بخير جميعا.
0: بسيط بالنور والسرور. حياك يا عبد الله.
2: انا بشارك بالموقف.
0: اي نعم تفضل.
2: الأخت اللي قبل كانت تقول إن أمها دعيت لها.
0: أيوة.
2: أنا من طاعة الله طاعة الوالدين.
0: أكيد طبعًا.
2: أنا أذكر دقت على أمي كان بحسابي 100 ريال.
0: إيه.
2: وكنت أدرس وقتها طب صيدلة.
0: إيه.
2: دقت علي قالت أبي عشاء، والله ما أملك إلا 100 ريال هذه. فرحت شريت أنصاف 50 لا 50 لي.
0: تمام.
2: فيوم جاء من بكرة. أنا قبل أدخل صيدلة كنت أدرس قبلها في كلية عربي.
0: إيه.
2: فرا يوم جيت راح أسحب الصراف أنا أذكر 100 ريال.
0: إيه.
2: بعد ما حولت من كلية لكلية أثر الوقف عن
0: المكافأة.
2: إيه. فهم رجعوا لي حق اللي كم وقفين على 3 شهور.
0: بأثر رجعي.
2: نعم.
0: سبحانك رب.
2: يعني مية كانت مية صبح بينهم وبين أمي.
0: سبحان الله.
2: رحت عطيتها. قالت لي رح جرب يفتح لك أبواب رزقه.
0: لا إله إلا الله.
2: من بعد هذيك الدعوة في خلال هذيك السنة تركت الصيدلة، دخلت العسكرية، تخرجت الأول، شريت لأمي بيت، زوجت نفسي، شريت لي بيت في نفس هذيك السنة.
0: سبحان الله.
2: أي والله.
0: شوف أحيانا يعني الإنسان يعني مش أقول لك صراحة الموقف هذا خلي

0: أقول إنه البر اللي إحنا نسويه يرجع لنا أضعاف مضاعفة، فما بالك لما يكون هذا البر لأعز وأقرب الناس عليك.
1: أنا أمي متوفية كورونا،
0: الله يرحمها يا رب.
1: أقسم بالله أن دعوتها شوية متوفية هذاك الوقت، كانت كل ما تشوفني تدعي لي، دعوتها إلى يوم هذا أثرها موجود.
0: يعني الله يرحمها يا رب.
1: حتى أشوفها بعيالي، أشوفها الحمد لله.
0: هذا
1: ألعب.
0: إي نعم،
1: أنا ما ودي ألعب معكم اللعبة في الحروف، لكن الخميس اللي طاف،
0: إي
1: الخميس اللي راح، ينعم ما كنت مداوم، كنت بيودي زوجتي للدوام.
0: أيوه.
1: كان موضوعكم، طبعا موضوعكم حلوة كل يوم ما شاء الله عليك، فموضوعكم كان عن العناد، أذكر كان عن العناد، وكنت زعلان أنا وزعلان وزوجتي للأمانة.
0: أيوه. ما عندهم بعض
1: طبعا عناد ابنها هي مو مني أنا.
0: طيب.
1: أنا البساطة أحمد عندي ماشي.
0: أوكي.
1: وكان أخوي إبراهيم بعد يساعدنا في الموضوع، أنا كنت كل ما يتكلم إبراهيم أنا أبتسم،
0: وإذا تكلمت غادة
2: يبكي
1: حتى لا إذا تكلمت غادة في نقطة، كنت كان إبراهيم يقول أنك أنت كنت تعاندين بنتك في اتصال أو شيء،
0: إيه؟
1: ردت على بنتك أنها هي تبي تأكل الشيء هذا،
0: لا هي كانت تبي تشرب مشروب غازي وغنعية.
1: يا سلام يا سلام.
0: أي
1: فوقت التربية، في فرق بين التربية والتعليم، كنت أنا نقاشنا حاد في ذاك الوقت، وموضوعكم كنت أنا مرة زعلان لدرجة سبع أيام ما كنا يعني نتكلم بأمور رسمية فقط.
0: انتوا متهاوشين يوم الخميس يوم حلقتنا؟
1: لا لا متهاوشين قبلها بسبع ايام.
0: ايوه. ويوم جت حلقتنا وش صار؟
1: انا صدفه اني قلت لها بودي الدوام، انا يلا مشينا ركبت معي، يوم ركبت الساعه 1:30 بالضبط، موضوعكم كان واحده وعليها 1:30 41 دقيقه تقريبا.
0: اي
1: وهي ركبت جنبي وانا التفت عليها وارفع الصوت.
0: طيب
1: دوامها ينتهي مساء الساعه 8، الساعة 8 جتني رسالة منها أنا عزمتك اليوم في كوفي.
0: الله.
1: فإيه في بعض المواضيع أنا لازم تسمع، أنا من النوع أنا ما لي بعصبي، لكن إذا في نقاش بكل أدب بكل رقي أنا تأخذين برأيك أنت وتعاندين، لا مو صحيح.
0: شوف عبد الله، هو الحلو إنه يعني وصل صوتنا لكم في الحلقة.
1: نعم.
0: والأحلى إنه ترك أثر، يعني ساهمنا بشيء بطريقة غير مباشرة فإنه تعود المياه إلى مجاريها.
1: أنا قبل شوي حتى المتصل اللي قبل هذا اللي يقول زواج ما زواجي بزعلان إنه له أسبوع له يوم ما ردت عليه ما مسكت خط.
0: أي وأنت من يوم الخميس.
1: من يوم الخميس أدق قسما بالله أقعد أقول أنا لواجه خير كيف يصير لكن.
0: الله يعطيك العافية.
1: أجمعين يا رب الله يجزاكم خير.
0: شكرا يا عبد الله ويجزاك خير، يعني هذا امتداد لدعوات والدتك الله يرحمه ويغفر له.
1: اللهم لك.
0: شكرا يا عبد الله.
2: طبعا يعطيكم العافية جميعا مستمعين، وصلنا لختام الحلقة، شكرا لكل اللي رافقونا في الحلقة من الإخراج وعد الدوسري، شكرا ل يعني زميلتي اللي فعل اليوم كانت تعاني من إنفلونزا لكن كبرت وقدمت وأبدعت وآنست لأجل المستمعين غادة العلي، يعطيك العافية غادة.
0: الله يعطيك العافية.
2: ألف سلام عليك ويجعل ما صابك بردا وسلاما إن شاء الله، نشوفك إن شاء الله في أجمل حال في أجمل حالاتك.
0: بكرة عادي ما أجي.
2: والله ما أنا المستمعين خايف يزعلون عليك، أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة.
0: أوكي.
2: طيب وتالي.
0: طيب يا إبراهيم أنا أقول شكرا لك أكيد طبعا زميل في البرنامج، شكرا لكل أصدقائنا اللي شاركونا اليوم حلقتنا وهم سر متعة برنامج جاز النهار، نلقاكم إن شاء الله في يوم الغد، جازوا حالكم بكرة الخميس أكيد يوم استثنائي.
2: فمان الله.
3: عز النهار عز النهار. ديرتي حبيبتي.

حكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم في هوى بلادي لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

تمام الثالثة مساء، الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار يقرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم، والبداية بعنا

0: الروسي يزور الصين لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين. ومن الإيجاز إلى التفصيل، استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة البالغ عددهم 2500 حاج وحاجة من 104 دول لأداء مناسك الحج لهذا العام، حيث أنجزت إجراءات وصولهم بسلاسة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة قبل انتقالهم إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة. هذا وقد انطلق برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج في عام 1417 للهجرة، وبلغ إجمالي المستضافين منذ انطلاقته حتى الآن 68,000 حاج وحاجة. انطلقت اليوم ندوة الحج الكبرى تحت عنوان الندوة منصة فاعلة في خدمة ضيوف الرحمن، نصف قرن من الإثراء المعرفي، بتنظيم من وزارة الحج والعمرة وبمشاركة علماء ومفكرين وباحثين ومتخصصين من مختلف دول العالم الإسلامي. وأكد وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة خلال افتتاح الندوة أن المملكة رسخت نموذجا رائدا في إدارة الحشود عبر التقنية.
1: وفي هذا الإطار جاءت هذه الندوة لتواكب هذا الامتداد بوصفها منصة للحوار العلمي الرصين تعالج القضايا المستجدة وتربط بين ثوابت الشريعة ومتغيرات الواقع، وتأتي دورة هذا العام في سياق مرور 50 عاما على انطلاق هذه الندوة، وهي محطة علمية تستدعي قراءة واعية لمسيرتها واستلهامها واستلهاما لتجاربها واستشراقا لمستقبلها، بما يعزز دورها في بناء مرجعية معرفية تسهم في تطوير منظومة الحج والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن. تعكس موضوعات الندوة لهذا العام عمق التحولات التي شهدتها منظومة الحج خلال أكثر من 50 عاما، حيث رسخت المملكة نموذجا عالميا متقدما في إدارة الحشود والخدمات الإنسانية، قائما على التكامل بين التخطيط والتطوير المؤسسي والتقنيات الحديثة.
0: وأضاف الربيع أن القيادة حريصة على خدمة ضيوف الرحمن بأعلى المستويات،
1: حيث انتقلت منظومة الحج من إدارة تعتمد على الاستجابة للتحديات إلى منظومة تدار بالعلم والتخطيط والبيانات والتقنيات الحديثة، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرتقي بجودة الخدمات ويمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. إنما نشهده اليوم من تكامل في الجهود وتطور في الأداء لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله، ثم دعم قيادته الرشيدة حفظها الله وحرصها الدائم على أن تكون خدمة ضيوف الرحمن في أعلى مستوياتها بما يليق بشرف المكان وعظم الرسالة.
0: من جانبه، أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي على حرص الجهات الأمنية على انسيابية الحركة في مكة وتحسين تجربة ضيوف الرحمن التقنية.
2: الحقيقة ما نشهد اليوم من بوادر تدعو بشكل كبير للتفاؤل أن خطط الأمن الحج والحزم في تطبيق الأنظمة وأيضا امتثالا لهندسة الإجراءات اللي أشرف عليها سمو السيد وزير الداخلية هو ما نشاهد اليوم في ما قبل مهمة الحج عن انسيابية كبرى في مكة المكرمة، انسيابية في مداخل مكة المكرمة، تقديم الخدمات اليوم بكفاءة عالية وجاهزية عليا لكل بعثات الحج، وأيضا نهدف إلى أن نحسن ونطور من تجربة ضيوف الرحمن التقنية والميدانية، وأيضا أن يبادر الأمن لتقديم كل ما يعترض أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
0: تفقد وزير الصحة فهد الجلاجل المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، كما اطلع على جاهزية الخدمات الصحية لضيوف الرحمن استعدادا لحج 1447 للهجرة، كما تفقد مجموعة من المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة التي يقوم بتشغيلها القطاع الخاص. أكد وزير الصحة فهد الجلاجل استمرار الفرق الطبية لتقديم خدمات

0: خدماتها لضيوف الرحمن وتسخير جميع التقنيات الصحية لرعايتهم.
1: أنا سعيد اليوم بزيارة تفقدية للزملاء وهم يقدمون الخدمات، فالحمد لله السنة هذه من 1 ذي الحجة الخدمات الصحية تقدم لكل المنشآت. اليوم احنا في عرفات الآن ونشوف كيف جميع المنشآت تقدم الخدمة وتتابعها بشكل جيد، وانتشار أيضا جميع الآليات في عرفات وفي منى لتقديم الخدمات للحجاج بعون الله.
0: تواصل المديرية العامة للجوازات استقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج وسط تسريع للإجراءات وإنجاز للمعاملات بكفاءة عالية، بما يعكس مستوى التطور الذي تشهده خدمات المنافذ في المملكة خلال موسم الحج. وأكد متحدث جوازات مكة المكرمة الرائد عبد الرحمن القثامي أن الجهود متواصلة في 4 مواقع بمداخل مكة لضبط مخالفي نقل الحجاج غير المصرح لهم وإصدار العقوبات بحقهم.
2: وزارة الداخلية تقوم في هذه الأيام بجهود مضاعفة لحفظ الأمن وتقديم الرعاية الكاملة لضيوف الرحمن وتطبيق التعليمات والأنظمة باتجاه كل من يخالف من خلال حملة لا حج بلا تصريح. وفي هذا الجانب بالتحديد المديرية العامة للجوازات تواصل أعمالها عبر اللجان الإدارية الموسمية في مداخل العاصمة المقدسة عبر إصدار القرارات الإدارية بحق المخالفين بنقل أشخاص غير مصرح لهم بالحج من خلال كافة اللجان والتي تعمل على مدار الساعة. فيما يخص مواقع اللجان الإدارية، لدينا 4 مواقع في مداخل العاصمة المقدسة: مركز الكر، مركز البهيتة، ومركز الشميسي، وكذلك مركز التنعيم. يوجد أعضاء متخصصين يقومون بإصدار العقوبات تجاه كل مخالف، وتشمل العقوبات تجاه كل مخالف من الناقلين لغير المصرح لهم بالحج، وتكون العقوبات أو تشمل العقوبات عقوبة السجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال، وكذلك التشهير، وأضيف إلى ذلك المطالبة قضائيا بمصادرة وسيلة النقل. وفيما يخص الوافد، إن كان الناقل وافدا يضاف إلى العقوبات السابقة عقوبة الترحيل مع منعه من دخول المملكة مدة 10 سنوات.
0: تنظم وزارة الإعلام اليوم مبادرة ملتقى إعلام الحج بنسختها 3 في مكة المكرمة بالشراكة مع 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص. ويعد الملتقى مجتمعاً وبيئة إعلامية متكاملة تدعم الإعلاميين في إنجاز تغطياتهم لموسم الحج عبر تقنيات تفاعلية ومناطق إعلامية داعمة تبرز التحول في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. جهزت أمانة العاصمة المقدسة مواقف حجز السيارات الواقعة على مداخل مكة المكرمة لموسم الحج ضمن خطتها التشغيلية لهذا العام. وأوضحت الأمانة أن الطاقة الاستيعابية لمواقف حجز السيارات تتسع لأكثر من 45,000 مركبة جرى تجهيزها وفق خطة تشغيلية متكاملة تشمل أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة والإنارة والخدمات المساندة، بما يضمن رفع مستوى الجاهزية خلال الموسم. من أخبارنا المتفرقة، ينفذ فريق طبي سعودي تابع لمركز الملك سلمان للإغاثة في مدينة بورت سودان برنامجاً لصناعة وتركيب أطراف صناعية لمصاب الحرب بمشاركة كوادر طبية متخصصة. المزيد في التقرير التالي.
3: في إطار دعم المملكة للشعب السوداني، شرع فريق سعودي في صناعة وتركيب أطراف صناعية لذوي الإعاقة ومصابي الحرب في مدينة بورسودان ضمن حملة يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
4: أشكر مركز الملك سلمان للإغاثة على الدعم كشريك تنفيذي كمجمع الأمير سلطان لتنفيذ المشروع هذا، اللي من خلاله نمكن إخواننا في السودان بتقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، كذلك اللي هو برامج التأهيل الخاصة بالأطراف الصناعية.
3: عشرات من ذوي الإعاقة لم يتمكنوا منذ سنوات من تركيب أطراف صناعية بسبب الإعسار وغلاء التكاليف بجانب الأوضاع الميدانية، وبقدوم الفريق السعودي تحولت حياتهم من الخمول إلى النشاط، واستعدوا نفسيا وبدنيا للمشاركة في دورة الإنتاج لمستقبل

0: سعادة أسرهم وذويهم والاعتماد على أنفسهم.
1: أنا جار ومحتاج الطرف ده عشان أجيف أقدر أشتغل شغلي الحقيقي، والحمد لله هسه الآن أنا هجيف وأشتغل وأقدر أواصل شغلي بطريقة جيدة جدا أكثر من أول.
0: الحروب المتواصلة في السودان جعلت الحاجة للأطراف الصناعية كبيرة تفوق طاقة الحكومة، ولكن يبدو أن المملكة فطنت لهذه الأزمة، فبشرت شعب السودان عبر سفيرها بإنشاء مركز متكامل للأطراف خلال الأيام المقبلة، لتصبح هذه الحملة الحالية هي أول الغيث.
2: الدعم بالنسبة للمعاق أول حاجة رفع من روحه المعنوية واجتماعيا شوية بيكون شكله أحسن وهو بيقدر يندمج في المجتمع.
0: فريق سعودي بعث الأمل في نفوس عشرات السودانيين الذين قعدتهم الإعاقة عن ممارسة حياتهم الطبيعية، ليتحول هذا الأمل إلى واقع بتركيب أطراف صناعية حديثة وبمواصفات عالمية.
3: بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة إلى الصين تستمر يومين، يلتقي خلالها نظيره الصيني شي جين بينغ، ويعقد الزعيمان قمة لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين بلديهما مع الذكرى 25 لمعاهدة الصداقة الصينية الروسية. ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع نحو 40 اتفاقية بين البلدين. في ختام النشرة تذكير بعناوينها: وصول أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى مكة، انطلاق ندوة الحج الكبرى بالتعاون مع هيئة كبار العلماء، وزير الصحة يتفقد المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة استعداداً لموسم الحج، وزارة الإعلام تنظم مبادرة ملتقى إعلام الحج بنسختها 3 في مكة المكرمة، الرئيس الروسي يزور الصين لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين. نهاية النشرة، شكراً لطيب المتابعة.
4: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
5: مستدام.
6: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعين، في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة، ونكتشف معا كيف تحوله المملكة من رقم أممي إلى واقع معاش. حلقة اليوم مستمعينا عن سؤال بسيط ومهم: هل كل من في مجتمعنا داخل الدائرة؟ الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة يقول: لا أحد يستثنى بمن فيهم من تجاوز 60، ومع ذلك تظل فئة كبار السن من أكثر الفئات عرضة للتهميش الاجتماعي الصامت. ضيفتنا اليوم تعمل كل يوم على ردم هذه الفجوة، الأستاذة موزة بنت محمد الجبير، وهي رئيسة مجلس إدارة جمعية كبار السن الأهلية في الرياض. أهلا وسهلا بك يا أستاذة موزة.
7: أهلا وسهلا، حياك الله أخي الكريم.
6: الله يحييك أستاذة موزة. يعني عدد كبار السن فوق 60 في المملكة يتجاوز 1,000,000 نسمة. من تجربتكم الميدانية، ما أبرز أشكال عدم المساواة التي تواجهها هذه الفئة اليوم؟
7: الحمد لله رب العالمين، فئة كبار السن يعني يعيش بعضهم في صحة جيدة ويحافظ على جودة حياته وهم المقتدرين على ذلك، بينما يوجد قلة يعانون بسبب ضعف الوصول للخدمة، يدخلون في دائرة احتياج واعتماد على الآخرين. بعضهم يعيش في وحدة شبه كاملة، وهذا من أخطر الفجوات لأنها غير مرئية. كبار السن بعضهم لا يستطيع استخدام التقنية، لا يستطيع حجز موعد، لا يستطيع يعني دائما يعتمد على الآخرين. هنا يجب أن نوفر يعني تكون نبحث عن جودة حياة وفرص اندماج لكبير السن. كذلك نلاحظنا أن المرأة أقل وصول للخدمات وأكثر عزلة يعني عرضة للعزلة.
6: يعني الأبحاث الدولية أستاذة موزة تقول العزلة الاجتماعية تضاعف من خطر التدهور الصحي لدى كبار السن يعني بنسبة تصل إلى 26%. نعم، وزارة الموارد البشرية تعمل على إنشاء 5 واحات يعني نموذجية وأكثر من 13 جمعية أهلية. كيف تختلف حاجة المسن للاندماج عن الفئات الأخرى وأيضا من الرجل إلى المرأة؟
7: شوف يا أخي الكريم، الاندماج بالنسبة لكبير السن يعوض ما فقده، يعني هو ليس مجرد ترف. الكبير يبحث عن أنا من كان لي دور وقيمة، الآن أصبح في عزلة صعب علاجها. تتحول هالعزلة بعد التقاعد وبعد فقدان عمله إلى تدهور صحي، لأنه من الصعب تكوين علاقات جديدة. الكبير أقل مبادرة وأكثر حذر، يحتاجون إلى بيئة مهيئة آمنة اجتماعياً. لذلك الاندماج قائم على أساس العلاقات، يجب أن يكون نبحث عن إدماج الكبير في علاقات، يحتاج إلى مرونة، يحتاج إلى العمل الأهلي أكثر يعني على التكيف من الأنظمة الرسمية، يعني لا يطلبون المساعدة، يعني بعضهم لا يطلب المساعدة ولا يراجعون الجهات الصحية ويعيشون في عزلة صامتة. هؤلاء مين يصل لهم؟ إحنا نصل لهم بالجمعيات، المتطوعين، المجتمع. الثقة هي المصدر الحقيقي للاندماج. يعني نحول الكبير من رعاية إلى تمكين، يعني نحاول نشرك الكبير في المبادرات، نستثمر خبراته، نعطيه دور حتى يصبح جزء من يعني الاندماج.
6: نعم أستاذة موزي، يعني هناك عمل كبير تقوم به الجهات الحكومية وأيضا يعني عمل تكاملي تقوم به الجمعيات الأهلية. يعني أنا بودي تشرحين إذا سمحتي ما الذي تستطيع الجمعيات الأهلية أن تقدمه حيث لا تصل الخدمة الحكومية لكبار السن؟
7: اسم أخي الكريم، الجمعيات تستطيع إشراك كبير السن في المبادرات الاجتماعية، ديوانيات المنظمة والأنشطة الاجتماعية والرحلات وتطوع الكبار أو ربطهم بالشباب. الجمعية يجب أن تكون منصة لبناء العلاقات ويعني إحياء الدور الاجتماعي لكبير السن. يا أخي الكريم، مسؤولية كبار السن منظومة متكاملة.
6: صحيح.
7: حتى لا تظهر الفجوات يجب علينا كسر العزلة وبناء وإدماج الكبير في واستثمار خبراتهم، والقطاع الخاص هو اللي يساعد في ذلك. يعني مثلا فرص عمل مرنة، محاولة أنه للكبير خصومات مخصصة، تطبيقات سهلة الاستخدام، بحيث أن يخلي الكبير شريك وليس متلقي. يعني أنا في الجمعية عندي ديوانية كبار اللي يعني حاول أنه اللي يعمل فيها كبار من نفس سن المستفيدات، هم أقرب وصول للمستفيدة من يعني من الصغار اللي لسه يعني في بداية حياتهم. يسند يعني للكبير يعني دور كبير، نقل خبرته للأجيال، يعني مساعدته على أنه يصبح عضو نافع وشريك وليس متلقي.
6: يعني التعامل مع كبير السن أستاذة موزة، يعني البعض يقول بأنه مثل التعامل يعني مع الأطفال أيضا صغار السن، ومبادئ الأمم المتحدة لكبار السن والتي صدرت عام 1991 يعني وضعت المشاركة ركيزة أساسية، والمعنى أن المسن ليس هدف للرعاية فحسب بل مصدر خبرة ينبغي أن يفعل بطريقة أو بأخرى. وكما تفضلتي قبل قليل يعني في جانب مهم، يعني كبير السن ليس فقط هو متلقي للخدمة بل هو شريك فاعل.
7: أيوه.
6: كيف تفعلون أن يكون كبير السن مشارك معكم وليس متلقي للخدمة ولا يشعر هو بنقص تقبل الخدمة من الآخرين؟
7: إشراك في القرارات والمناسبات، الاستماع لرأيه، عدم التقليل من خبراته، مساعدته على تنظيم حياته يعني بحيث أنه يكون يعني صحيا مندمج، لا يشتكي يعني من الأمراض، مساعدته، مشاركة

0: مشاركته في الأنشطة واستغلال والاستفادة من خبراته. يعني نشر ثقافة أن الكبير لديه خبرة ولديه يجب أن يكون له محل التقدير والاحترام ومساعد، يعني تقديرهم في كل المناسبات، في كل فرص، في الحي، في المساجد، في الأماكن، يعني بحيث أن نعيد دورهم في المجتمع، يكون لهم دور يعني في مجتمعهم.
1: طيب أستاذة موزة، يعني في فبراير 2025 أطلقتم مشروع واحات العطاء، وهو مشروع يستهدف كبار السن من مستفيدي الضمان الاجتماعي فوق الستين عبر توفير وحدات سكنية. إذا ممكن تشرحي لنا يعني هذه المبادرة وأهدافها، وأيضا أشكال التفاوت الذي يعانيه كبار السن، يعني بصمت أحيانا ولا يطلبون مثل هذه المبادرات أو الخدمات.
0: طبعا الجمعية من خلال البحث وبحثها لاحظت أن يوجد عدد كبير منقطعين، ليس لهم أبناء ولا لهم أخوان، ويعيشون ياما تروح عند قريب لها، تروح يعني تبحث عن مكان يعني ما عاد تجد لها، يكون فقدت زوجها، يعني فقدت رب الأسرة، ما عاد لها أحد. فهنا فكرت الجمعية في بناء مكان يعني يحتوي هذه المستفيدين، ينقلهم من العزلة إلى الأمان. فبحثت عن أن يكون مشروع جبار، وضعت في عين الاعتبار التكافل الاجتماعي بين كبار السن، بحيث تأمن لهم بيئة دائمة تضمن لهم حياة كريمة ومشاركة من المجتمع، يعني تساعد في تأمين وجودة حياة كبير السن بمساعدة المجتمع. طبعا احنا ما يعني لا نستطيع إلا بالمجتمع إحنا،
1: صحيح،
0: واللي رفع جودة حياة كبير السن. هذا المشروع يتكون من يعني عدد كبير من الوحدات، تقريبا 104، يعني ممكن يسكن فيه لا يقل عن 100 مثلا مستفيدة أو أكثر. يكون فيه لجنة داخلية نضعها من كبار السن، بحيث هم يديرون نفس يعني المكان، بحيث يشعرون بالانتماء لمكانهم.
1: جميل.
0: ويحافظون عليه، وندخل المجتمع يكون زي واحات يعني تدخل فيها مراكز مثلا فيها رياضة، فيها علاج طبيعي، فيها ديوانيات، يدخل المجتمع عليهم، ما تكون خاصة بالكبار انهم ما يكونون في يعني لحالهم في هذا المكان، لا.
1: جميل.
0: يكون المجتمع داخل معهم. اي، وان شاء الله احنا ما حنستطيع نكمله الا بتعاون المجتمع اللي يسعون جاهدين للبحث عن المبادرات وعن المشاريع الناجحه، وهذا ان شاء الله.
1: صحيح.
0: ونتوقع أن يكون مشروع ناجح بإذن الله تعالى.
1: من يدعم هذا المشروع؟ يعني بكل تأكيد مثل هذه المشاريع تحتاج إلى ميزانية كبيرة للإنشاء وأيضا للصيانة فيما بعد. هل هناك يعني رجال أعمال أو شركات؟
0: والله الآن تقريبا يعني ثلث المبلغ الآن تم تأمينه ولله الحمد، وإحنا طبعا كلنا ثقة في أبناء المجتمع. أبناء المجتمع بس يبحثون عن الشيء اللي يتأكدون من جودته ومن فائدته. لا أعتقد أننا سوف نعاني من عدم وجود يعني دعم، لا، المجتمع كله داعم لنا، وعلى يعني رأسهم حكومتنا تدعم المشاريع وتدعم الأشياء اللي في صالح المواطن، وهذا أتوقع أنه يعني في يبحث عن جودة حياة لكبير السن.
1: جميل.
0: وإن شاء الله هو فيه استدامة، نحن وضعنا شريط استثماري فيه يساعد على استدامة المكان بتعاون المجتمع. أعتقد أنا وأنا يعني متأكدة أنه ما حنلاقي صعوبة أبدا، نحن في مجتمع خير وكلهم الحمد لله عندنا حب الانتماء وحب أعمال الخير، فلن نجد صعوبة في مثل هذه المشاريع.
1: صحيح. أستاذة موزة، يعني المسؤولية لا تقع على جهة الجمعية الأهلية مثلا أو جهة حكومية مثلا تقدم الرعاية لكبار السن. أنا أعتقد مثل ما تفضلتي في بداية حديثك أنه هو يعني الجميع ينبغي أن يكون مشارك في دمج كبار السن، يعني من الأسرة نفسها، من الأهالي، من الجهات الحكومية والخدمية والأهلية، كل المجتمع لابد أن يعني يكون له بصمة في هذا الدور.
0: أحسنت. فعلا المسؤولية الأسرة تبدأ من الأساس، يعني الأسرة يجب عليها أول شيء تقدير الكبير وإشراكه زي ما قلنا في أنه يكون له رأي، ما ينحى جانبا وأنه يقول هذا كبير لا ما عاد له دور، لا يؤخذ رأيه، يعطى عياله يعني الأبناء، لا يلهون عنه في التواصل الاجتماعي وفي الجوالات، يعطى وقت أنه يعني يكون يشاركونه في الرأي، يتأكدون أنه أدى يعني نظم حياته، يتأكدون من أن أكل الصحي ما يعتمد أنه يتركونه يعني مثلا أنا كبير، أنه لا يجب أن الأسرة وأبنائها يكون مشاركين لأباهم، تقدير الكبير واجب، يجب أن نحافظ على مكانته ونقدره ونعتني فيه، وهي ليست يعني مسؤولية منظومة متكاملة يعني يجب أن نحن نحس بأهمية الكبير وإعطائه دوره الذي يستحقه.
1: إذا سمحتي لي أخيرا يعني قبل أن يأخذنا الوقت، أنا بودي أن أركز على جانب مهم غير الجانب المادي، يعني كبار السن غالبا يعني من وصل إلى هذا السن هو إما متقاعد أو ربما أمور المادية نوعا ما جيدة، لكنه يحتاج أحيانا إلى أشياء أخرى غير المادة، القرب، الاحتواء، الكلمة الطيبة، الاعتناء، التقدير وغيرها.
0: أيوة، يجب، أنا عندي أنه يجب أن يكون كبير السن شريك وليس متلقي.
1: صحيح.
0: ويجب أن يسند له دور وخبرة يعني يستفيد منها الأجيال القادمة، فإحنا كبار السن ليسوا مرحلة انتهت، بل خبرة تمشي بيننا وتاريخ حي وقيمة لا تعوض، وجودهم بيننا فرصة، يعني هل كبير السن بيستمر كبير حياته وتنتهي، فهم فرصة لنتعلم ولنبقى صادقين في هويتنا. مجتمع يحتضن كبار سننا هو مجتمع يحافظ على مستقبله، ولنكن لهم سندا ويعني ذراعا ليحيوا حياة جميلة تمشي على الأرض.
1: ونقول في الختام مستمعينا، المساواة لا تكتمل حين نعتني بالجميع ماديا فحسب، بل حين يشعر كل إنسان مهما بلغ عمره بأنه داخل الدائرة لا خارجها. شكرا لكم أستاذة موزة بنت محمد الجبير، رئيس مجلس إدارة جمعية كبار السن الأهلية، على هذا الحوار الثري والجميل. شكرا جزيلا أستاذة موزة.
0: الله يعطيك العافية، أهلا وسهلا، نتشرف فيكم، والجمعية ترحب بالمستفيدين، ولديها جمعية الآن مفتوحة، ديوانيات متخصصة لكبار السن، ترحب بمن يرتادها، وأهلا وسهلا.
1: شكرا لك، شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات طاقم العمل، من الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سليم الغامدي، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان. في أمان الله. مستدام.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. غار حراء.
4: يقع غار حراء في أعلى جبل النور شرق مكة، وهو الموضع الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ونزل فيه أول الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق. غار صغير لكنه احتضن بداية أعظم رسالة، مكان ضيق ولكنه فتح أبواب السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار العزلة هنا بعيدا عن صخب مكة، يبحث عن الحقيقة حتى جاءه الجواب. الصعود إليه ليس سهلاً، وكأن

0: أن الطريق يذكرك أن الوصول للمعنى يحتاج جهدا. في حراء تبدأ القصة من جديد، قصة نور خرج من صمت. هنا لم يتغير المكان فحسب، بل تغير العالم. وحين تقف عنده لا تنظر إلى حجارة، بل إلى لحظة بدأت منها الهداية.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: مساجد تاريخية.
3: يقع مسجد الحبيش التاريخي في حي الرفعة بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء. يعود المسجد للقرن الثالث عشر الهجري، ويعد من أقدم المساجد التراثية بالمدينة، ويدخل ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة الذي يضم 30 مسجد في 10 مناطق. يعد مسجد الحبيش منارة علمية لطلاب الأحساء، ودرس فيه عدد من العلماء. يتميز المسجد ببنائه على طراز معماري فريد ورواق ذي عقود دائرية، بني من الحجر الجيري والطين وسقف من خشب الشندل وأعواد البامبو والحصير، يتسع إلى نحو 80 مصلي. بعد التطوير أصبح المسجد يتسع لأكثر من 90 مصلي، وهو جاهز لإقامة الصلاة فيه.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: لا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا دينا إلا قضيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا تائبا إلا قبلت، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: لك
1: قصة حاج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصة حاج. اليوم سنتعرف على قصص لحجاج بيت الله الحرام من فلسطين الشقيقة، سنتعرف عليهم ونرصد لكم هذه الانطباعات والمشاعر والقصص الإيمانية مع رحلة الحج لهذا العام. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك يا حاج.
3: تسلم يا الله سلامك. حياك يا الله.
2: أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا فيكم
2: حاجة. نتعرف عليك، اسمك ومنين بفلسطين؟
3: أنا سعد أحمد الطردي من قرية تفوح الخليل. جيت أقدم منسك الحج، إن شاء الله نتوفق فيها ونروح بسلام على بلدنا، وربنا يتمم الأمور المناسك الحج على خير إن شاء الله، وربنا يفرجها على كل أمة محمد المسلمين.
2: حاجة سعاد، لكل مسلم يقدم لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج قصة، بداية هذه القصة معك ما هي؟
3: الحمد لله أنه كنت أقدم واستنى وبدي أدي هذه الفريضة، والحمد لله ربي اختارني في هذه السنة، الحمد لله رب العالمين، ومبسوطة كثير إنه ربنا اختار لنا إياه أنا وزوجي. الحمد لله رب العالمين. الحمد
2: لله. ما شاء الله. نتعرف على زوجك. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تعرف عليك حاج.
4: أحمد محمد أحمد طردي من تفوح.
2: حياك حياك حاجي أحمد. بنتعرف على هذه المشاعر الطيبة لحجاج بيت الله الحرام وهم يؤدون النسك، والآن أنتم وصلتم لمكة المكرمة واستقريتم في يعني مقرات السكن. نريد أن نتعرف على قصصكم مع هذه الرحلة الإيمانية.
4: الحمد لله على كل حال وعلى كل أحوال، الحمد لله إن ربنا يسرنا بالحج، كنا يعني نسجلت، ربنا يسرنا بالحج بفرضية الحج، والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله بنأديها بخير وسلام، وإن شاء الله ربنا إن شاء الله يعيدنا سالمين وغايمين إلى أهلينا
2: يا رب،
4: والحمد لله رب العالمين
2: يا رب. حجي بالنسبة ل يعني رحلة

0: الحج، هذه الرحلة الإيمانية، كيف يكون يعني شعور من يصله الخبر أنكم إن شاء الله ستكونون السنة هذه من حجاج بيت الله الحرام؟ كيف الفرحة؟ وصف لنا.
1: الحمد لله فرحة يعني لا توصف، الحمد لله رب العالمين. يعني الإنسان ما مصدق هو يعني صح له هذه الفريضة، والحمد لله ربنا يوعد كل الإسلام والمسلمين إلى أداء هذه الفريضة، الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله. طيب خلينا نرجع للحجة سعاد. حجة سعاد، أنت سبق وأتيت لأداء العمرة سنة كم؟
2: جيت في 2023 تقريبا أو 23 أو 22 في 2022.
0: طيب ما الفرق الذي لاحظتيه
2: في رمضان؟ لا الحمد لله كل شيء كويس تمام، وما شاء الله استقبالهم حلو، إن
0: والرحلة
2: مريحة، وانبسطنا في الطريق وفي السكن، كان في المدينة ولا هون، الحمد لله رب العالمين.
0: نتمنى لكم حجة مبرور وسعي مشكور بإذن الله، وتعودون لدياركم سالمين غانمين بإذن الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله، إحنا وكل الحجاج اللي معنا يا رب.
0: آمين يا رب. آمين. إن شاء الله. آمين. شكرا لك يا حجة. شكرا. نتعرف على الحجة. السلام عليكم.
3: السلام، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا. نتعرف عليك.
3: شراح الحجة شراح.
0: يا حبيبتي من فلسطين.
3: فلسطين.
0: يا مرحبا بكم، نورت مكة.
3: وجودك إن شاء الله يا رب. الله يسلمك عليك.
0: لكل حاج وقادم للحج مكة المكرمة له قصة خاصة فيه، لها علاقة بهذه الرحلة الإيمانية، فعرفينا بهذه القصة الخاصة فيه.
3: أحلى حياة في أحلى خبر في الحياة، يوم واحد بسمع طلع له الاسم أو بنو بده يزور بلاد النبي وبده يزور، سبحان الله العظيم،
0: شعور جميل
3: على الآخر، أحلى فرحة الحمد لله.
0: طيب متى بدأتي تسجلي في هذه الحملة؟
3: إلي 3 سنين أنا أسجل.
0: وجاء الموافقة إجت بعد 3 سنين.
3: بعد 3 سنين الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. سبق وجيتي مكة قبل هذه المرة؟
3: جيت يمكن قبل يمكن 9 سنين أو عمرة. بس
0: شفت الحرم كيف؟ في تغيير؟
3: في كثير.
0: إيش التغيير؟ أحلى؟
3: الحين احنا بقى قابل الحين اللي بقينا نشوف مره، انا جيت قابل مش سهل يعني، احنا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء بجنن مش القلب.
0: الخدمات الحمد لله كلها سهله
3: بالعالمين، والله كلها كان في المدينه ولا هون، والله كلكم ما شاء الله عليكم، الحمد لله رب العالمين.
0: الحاجه الاخت اللي معك سعيدين جدا بشوفتكم، فرحانين يا حبيبتي. نتعرف عليك.
4: نوال. نوال، نوال الخميسي من تفوح.
0: أهلا وسهلا.
4: أهلا فيك
0: يا حجة. عرفينا بهذا الشعور الجميل اللي إحنا بنلاحظ هذه المشاعر على ملامحكم.
4: منو من عند الله منتمناها، الحمد لله الحمد لله والشكر لله، وتحققت بعد 6 سنين 7 سنين وإحنا نستنى في الرحمة هذه تجينا. يا رب يرحمنا ويعطينا يا رب.
0: جميل هذا الشعور عندما يعني تتحقق أمنية لكم.
4: معلوم في أحلى من هالمانو، في أحلى من هالإشي، سبحان الله الحمد لله، والله حققناها ونوناها الحمد لله.
0: ما شاء الله تبارك.
4: حققناها ونوناها وإن شاء الله بنروح بالسلام.
0: طيب حاجة احكي لنا عن يعني القصة، قصة الحج لهذا العام، أكيد عندك قصة خاشتها من هون ولا من هون؟
4: لفت من هون. ما شاء الله عنكم، والله خدماتي كويسة وطيبة والحمد لله والشكر لله، والشكر لكم كمان.
0: يا حبيبي
4: الله يسعدك، الله يوفقك يا ربي.
0: أنت من أين؟ من فلسطين.
4: من تفوح قضى الخليل. من الخليل.
0: من الخليل. من الخليل.
4: كيف
0: الأهل هناك بالخليل؟
4: والله الحمد لله، الحمد لله على الحال وكل حال، نحمد الله ونشكره.
0: إيش حابة توصلي سلامات ولا رسالة؟
4: اللهم صل على سيدنا محمد، سلام لرسول الله، سلام للمؤمنين كلهم، لكل أمة محمد،
0: الأهل والحبايب،
4: والأهل والحبايب والجميع أمة محمد، كل من حدا سأل عنا يا رب.
0: يا رب.
4: الله يسعدك يا رب. يوفقك.
0: الله يوفقنا وياكم يا رب.
4: آمين يا رب. آمين. يعطيك الصحة والستر.
0: نتعرف على الحاج كذلك. السلام عليكم.
5: أنا جوزها.
0: أهلا وسهلا. زوج الحاجة، حياك.
5: محمود محمد أحمد خماج.
0: ونعم.
5: ونعم علينا عليك.
0: احكي لنا.
5: شو بالنسبة لإيش؟
0: المشاعر الجميلة.
5: بدنا أحسن من المشاعر.

0: قديش عمري 70 سنة وأنا بستنى في هاللحظة وما من أول ما استطعتش. الحمد لله الحمد لله.
1: ربنا هاي أول زيارة لمكة؟
0: لا لا روح جيت
1: مكة قبل
0: جيت عمرات من 2011 و2014 و2016 و2019
1: ما شاء الله
0: الله يرضى عليك
1: ما شاء الله
0: الحمد لله رب العالمين. لا والله الحمد لله كويس المشاعر بس تطورت شوي تطورت يعني بيختلف اول عن هيك كل
1: ان شاء الله الرحله سهله.
0: لا سهل الحمد لله
1: ما فيها صعوبه.
0: لا لا لا ان شاء الله ما فيها ربنا يسهل.
1: امين يا رب. امين
0: ربنا يسهل علينا وعليك والله يرضى عليك
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نتعرف على قصه الحاج اللطيف الحاج مرحبا بك. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحاج عبد الحليم محمد حسن الطرق من تفوح الخليل. جينا على نحج هان شايف والحمد لله رب العالمين. هذا شعور مش جيد ممتاز ممتاز الممتاز أعلى من الجيد والجيد جدا. والله أنا بشكر المملكة العربية السعودية على الخدمات اللي بتقدمها لحجاج بيت الله الحرام.
1: هذا واجبنا يا حاج.
2: والله يكبر واجبكم شايف. والحمد لله رب العالمين. احنا بالنسبه لنا هذا مشوار العمر يعني صحيح. انت بتعرف يعني هي انا عمري 65 سنه انا جيت على السعوديه جيت 3 مرات وهذا المشوار الرابع.
1: اخر مره كانت سنه كم؟
2: والله يمكن انا بتوقع تكون سنه 1998 شايف. يعني جينا بقينا ننزل على الكعبه من الساحه ننزل على زمزم على الموتور وهو شغال على باب البيت.
1: صحيح
2: مزبوط ولا
1: الحين اختلف الوضع.
2: الحين اختلف الوضع. امبارح طفنا من طبق الثير
1: ما شاء الله.
2: والحمد لله رب العالمين. والله احنا ب 6000 نعم الحمد لله
1: لانه ما شاء الله اعداد المسلمين في ازدياد
2: في ازدياد
1: وما شاء الله المساحه
2: والمساحه متوسعه وصاير تسهيلات وإشي مرتب الحمد لله رب العالمين.
1: والله بصراحة سعيدة بشوفتكم سعيدة بمعرفتكم.
2: وليه
1: يا حجة تبكي ليه ليه تبكي؟ المصحف في داكي هذا كم؟ لا تاخذي 3 خذي 4
3: يا حبيبي الله يعطيك. حملت شيء شق صدري شيء
1: يا حبيبي
3: نور صدري
1: يا حبيبتي
3: نحب القرآن الله يرضى عليك.
1: كتاب الله كلنا نحبه
3: الحمد لله
1: يا حبيبتي.
3: ذبح هاتي راسك
1: هاتي راسك
3: يسلم راسك يسلم
1: راسك الله يسعدك يا حبيبتي
3: تسلم
1: تسلم يا حجة يا حبيبتي
3: الله يرضى عشان بقرا ايش ايش فتح صدري خلص نور قلبي
1: الحمد لله. هذا كلام الله
3: الحمد لله
1: اكيد اكيد يريحك يا حجة
3: والله يريحك الحمد لله. الله يوفقك
1: يا رب
3: الله يعطيك يا رب
1: ان شاء الله دموع الفرح يا رب
3: ان شاء الله
1: يا رب. شعور صعب بصراحة يعني أنا أعجز عن التعبير. الحاجة تبكي وهي يعني سعيدة بحمل المصحف رغم أنها لا تقرأ ولا تكتب. يعني شعور صعب. عموما مستمعينا الكرام يعني لا نزال من خلال هذا البرنامج نرصد لكم هذه الانطباعات هذه المشاعر هذه القصص الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام الذين قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام. ونستمر بإذن الله في هذه التغطيات. نلقاكم في حلقة قادمة. لكم أطيب وأرق التحايا. إلى اللقاء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
6: لبيك اللهم لبيك،
7: 47
6: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
8: خطط متكاملة وجهود عظيمة تقدمها الجهات الحكومية والخدمية في موسم حج 1447 للهجرة، سعيا للتيسير على ضيوف الرحمن. فها هي الخطوط الحديدية السعودية تضع النقاط على الحروف في رفع الجودة وتحسين الكفاءة، من خلال توفير أكثر من 2,200,000 مقعد، وبزيادة تتخطى 210,000 مقعد، إلى جانب وجود زيادة تبلغ 11% عن أعداد الرحلات اليومية العام الماضي، لتصل إلى 5,800 رحلة، وبواقع 102 رحلة يومية في أوقات الذروة بالحج. وقد نقل قطار الحرمين من بداية شهر ذي القعدة وحتى نهايته أكثر من 670,000 مسافر عبر 2,900 رحلة، وهذا جزء بسيط من خدمات متعددة ومميزة تقدمها الجهات حرصا على إثراء تجربة ضيوف الرحمن.
6: اللهم لبيك،
7: حج 47
6: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
9: في أعظم رحلة إيمان،
10: أيد تمتد بالخير
9: وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
10: أثر
11: السكن في الحج هو أكثر من مجرد مأوى، بل المساحة الشخصية الأولى مع نفسه والملاذ اللي يستعيد فيه توازنه بعد يوم حافل بالنسك والحركة. هو المحطة اللي يستريح فيها من عناء الطريق ليراجع فيها قلبه ويجدد فيها نيته بعيداً عن ضجيج الحشود. وهذا ما يسعى له مشرف تسكين الحجاج من خلال تنظيم السكن ومتابعة احتياجات الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم طوال أيام الحج. واليوم بنتعرف على طبيعة هذا العمل مع الأستاذ محمد بن صالح بوقرصين. يا هلا وسهلا فيك.
12: أهلا وسهلا، حياكم الله. يلا السادة المستمعين، الله يبارك فيك.
11: الله يسلمك أستاذ محمد. أول ما يوصلون الحجاج كيف تبدأ عملية التسكين؟
12: طبعا التسكين بالنسبة للحجاج في المخيمات أو في الفنادق في مكة المكرمة أو في المدينة أو في عرفة هي منظومة عمل متكاملة، تبدأ من التنسيق قبلي، يكون قبل وصول الحجاج، وتنسيق بعدي أو لحظة وصولهم، وأيضا أثناء موسم الحج. فطبعا هي عملية تمر يعني مراحل عدة أنا كنا معدين لها من قبل، هي خطة تشغيلية قيادة فريق عمل التسكين، وأثناء وصولهم إلى المخيمات أو مقر السكن يتم استقبالهم طبعا وتوزيعهم حسب التوزيع المسبق اللي احنا عدينا من قبل، اللي هو تسكين على أرقام معينة داخل المخيمات، أسرة مرقمة، الحاج يكون عنده علم قبل وصوله أن هذا رقم سريرة في المخيم مثلا رقم واحد، فيتم توجيهه على السرير رقم واحد ويبدأ عمل التسكين إلى أن ننتهي من جميع الحجاج. اللي عندنا مثلا عدد الخيمة الفلانية هذه الشيء مثلا 10 20 30 حاج، نرقمهم حسب شكل الجنسيات والعمر مثلا الاحتياجات الخاصة، تكون قريبة منا الله يكرم السامعين دورات المياه، كل هذه نراعيها في التوزيع.
11: طيب الأعداد كبيرة، كيف تتعاملون معها من لحظة وصولهم؟ يعني إيش الصعوبات مثلا اللي تواجهونها، أو لا الموضوع سلس وميسر لأنكم مرتبين قبل ما يوصلوا؟
12: صحيح، هذا الترتيب المسبق يعني يساعدنا في عملية استقبال الوفود، يعني بكميات كبيرة. عدد الحجاج يتجاوز عندنا أحيانا في بعض الحملات إلى 5000 حاج إلى 4000 حاج، فيكون تنسيق يعني فريق عمل طبعا متكامل، فريق استقبال، فريق توزيع على المخيمات، مشرف مخيم، مشرف سكن، مشرف خدمات داخل المخيم داخل السكن، كل هذا طبعا الفريق مستعد لاستقبال الحجاج. مجرد وصولهم ينزلون طبعا على ممكن يوصلون في الباصات، الباص يحمل إلى 50 حاج بين نساء وبين رجال، طبعا الفريق النسائي موجود أيضا بنفس الترتيب، يستقبلونهم ويوزعونهم على المخيمات بطريقة يعني سلسة حسب الخبرات. طبعا
11: داخل السكن إيش أبرز الخدمات اللي توفرونها للحجاج؟
12: أبرز الخدمات طبعا هو السرير، يعني عبارة طبعا في الحين في ميناء في مخيمات مطورة ومخيمات عادية. المخيمات العادية عبارة عن صوفا بيد، والمخيمات المطورة لها سرير وفندقي يكون مجهز بجميع الخدمات. طبعا بعض الحملات تضع هدايا، بعض الحملات تضع مثلا يعني سجاد صلاة، مصاحف، وتكون مجهزة طبعا الخيمة على نفس الصوفا بيد أو على نفس السرير، كل ما يحتاجه الحاج حتى أدوات نظافة تكون بعض الحملات تضعها، بعض الحملات تضع شنط يعني خاصة للحاج يكون فيها كل ما يحتاجه الحاج أثناء المناسك وأثناء يعني موسم الحج.
11: أنتم ما شاء الله كأنكم تقولون أنت ركز بعبادتك وإحنا بنوفر لك كل اللي صحيح تحتاجه.
12: صحيح، يعني بالعامية أو بالعبارة اللي إحنا نقولها دع القيادة لنا وتفرق أنت للعبادة بالأصح.
11: الله يبارك بجهودكم. أنتم حتى السناكات، الآيس كريم، القهوة والشاهي متوفرة على طول؟
12: طبعا طبعا، هذه تبع لها إدارة خاصة يسمونها إدارة الإعاشة أو فريق الإعاشة. معظم الحملات الحين يعني ما شاء الله عندنا يعني الخير ولله الحمد في السعودية وقيادة حكومتنا الرشيدة متوفرة جميع الخدمات والإعاشة على مدار 24 ساعة.
11: طيب يعني أنت ذكرت في البداية أنه تراعون كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، وكل من عنده حالة خاصة فيه. هل مثلا توفرون لهم شخص يكون معاهم يشوف أمورهم؟
12: إلا احنا عندنا يعني خدمة يسمونهم يعني فريق خدمة الحجاج. إذا شخص مثلا والله يحتاج عربية، واحد يدف العربي معه، في ناس يجون معانا في الحملة، يجون معانا في المخيم يساعدون طبعا مساعدة.
11: طب إذا صار في تغيير أو مشكلة في السكن كيف تتعاملون معها؟
12: هذه في السكن عندنا أيضا لجنة اسمها لجنة الخدمات داخل المخيم وأثناء موسم الحج. في بعض الحجاج يتضايق مثلا من موقع سريرة يكون قريب مثلا من المدخل حق المخيم. في بعض الحجاج يكون مثلا يتضايق والله يعني اسمح لي بهذه الكلمة، الحاج اللي جنبه والله يطلع أصوات شخير يعني مثلا يعني يتضايقون. يعني طبعا أنت الخيمة ما راح تشيل واحد ولا اثنين، الخيمة فيها 30 إلى 35 إلى بعض الخيام إلى 100 لما تكون كبيرة. فإحنا يعني نسدد ونقارب، إذا كان في مجال عندنا في الحملة في مجال أن احنا ننقل هذا الحاج إلى مخيم ثاني أو

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. لتتويج البطل، وزير الرياضة ورئيس الرابطة يحضران مباراة النصر ونائب الوزير والرئيس التنفيذي للرابطة لمواجهة الهلال. رئيس اتحاد القدم يؤكد الخليجية إعداد للآسيوية، والراحل لارغيت أوصى بالتعاقد مع دونيس. في افتتاح الجولة الأخيرة الشباب يبحث عن رفع رصيده والنجمة لتركي ذكرى طيبة. الخليج يكرم الأهلي بمناسبة آسيا للنخبة ويسعى لحصد نقاطه لختام موسمه بأفضل صورة. والإنجليزي توني مهاجم الأهلي يقترب من تحطيم الرقم القياسي لهداف روشن، وخالد الغنام يتصدر والمحليين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر صدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف الأداء التقديم، وفي الإخراج محمد الحميضي. أتمنى لكم حبتنا قضاء أبو أمتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو المدرب الوطني والمحاضر في الاتحادين السعودي والآسيوي حمود الصياري. كابتن حمود يا مساء الخير.
1: يا مساء الخيرات أستاذ علي، مساء الخير لك ومساء الخير للأخوان المستمعين.
0: الله يحييك كابتن حمود وحياكم الله حبتنا أنتم كذلك في ساعة جديدة قادمة شاء الله للحديث حول العناوين سمعتها قبل قليل على وجه الخصوص، ويتوسع الحديث كمجرة عادة مشاءة الله ليشمل كل مستجد رياضي يطرح خلال الدقائق التي أمامنا بمشاءة الله. اقتربنا كابتن حمود وحبتنا لنهاية الموسم الكروي على مختلف المسابقات مشاءة الله. الجولة إذن 34 تبدأ مبارياتها اليوم وتستكمل يوم الغد بمشيئة الله. أتمنى التوفيق للفرق المنافسة على لقب الدوري، النصر والهلال اختلاف الفارق النقط لصالح النصر، وللهاربين أو الهاربان على وجه الخصوص من شبح الهبوط تبقى مقعد واحد محصور ما بين فريق ضمك وفريق الرياض. طبعا ضمك احنا نذكر معاه 29 نقطة والرياض معاه 27 نقطة. في مختلف النتائج تخدم فريق ضمك على اختلاف الفارق النقطي ما بينه وبين الرياض نقطتين، والرياض يحتاج اذا للفوز اكيد مع تعثر ضمك ليضمن لنفسه البقاء للموسم القادم بمشيئة الله برفقة الفرق الكبيرة. اليوم تقريرنا كابتن حمود وحبتنا نتحدث إذن عن مباراتين اللتان تنطلقان بافتتاح الجولة 34 جولة أخيرة من دوري روشن. الخليج يستضيف الأهلي ويحتفي بالأهلي كبطل للنخبة الآسيوية لمرتين متتاليتين، راح نتحدث بالتفاصيل إن شاء الله بعد قليل وقت ما نستعرض المحور الخاص في هذه المباراة. بذات توقيت الساعة 9 مباراة النجمة الهابط الأول من أعلن عن نفسه يهبط إلى دوري يلو برفقة فريق الشباب. إذن المباراتان تقامان هذا اليوم. غدا مشيت له بقية الأندية كلها تلعب المباراتان الأهم واللي ينتظر أن يكون تتويج في إحداهما النصر وضمك، وبذات توقيت الفيحة يستضيف فريق الهلال. استطلعنا اليوم كابتن حمود وحبتنا من تتوقع الأقرب بطل لدوري روشن للمحترفين؟ استطلع هذا أعتقد أنه راح يستكمل معانا من اليوم إلى بكرة بمشيئة الله، على اعتباره خلاص أنت وصلت الحسم والترقب الجماهيري الكامل داخليا وخارجيا. ما تكلم ترى خارجيا بس في آسيا، ولا الوطن الخليجي ولا الوطن العربي ولا قارة آسيا، نتكلم عن العالم كله. كل العالم يترقب الإثارة اللي أثبتت نجاحها

0: جاحه في دورينا، على اعتبار انه الحسم يتاجل الى اخر جوله. يعني نجاح للتسويق هذا يسمى نجاح، عكس مثلا الدوري الفرنسي. يعني متى اعلن باريس سان جيرمان بطلا؟ للمره اظن اعتقد الخامسه او السادسه على التوالي. يعني كانك قبل ما تبدا يعني من الان للموسم القادم تقدر تقول البطل تحطه بالجيب باريس سان جيرمان. هذا ما يخدم التسويق. استمرار البطل واحد والفارق النقطي بينه وبين يصير التالي كبير ما يخدم التسويق ولا يخدم التنافسيه اللي احنا نقول بالمقام الاول نستشهد فيها الدوري الانجليزي. احنا نسخه من الدوري الانجليزي بنتخطاهم ان شاء الله، قريبنا بتخطاهم في التجربه التسويقيه الناجحه. فاذا 0-1-1-40-5-3 من تتوقع هو الاقرب بطلا لدوري روشن للمحترفين بمشيئه الله؟ التقرير راح استعرضه بعد قليل بمشيئه الله، بس بعد ما اسمع رايك كابتن حمود من تتوقع الاقرب بطلا لهذا هذه النسخه ان شاء الله مباراه بكره. قبل أسعر تقرير تعليق ذنب مباراتين اللي تلعبان اليوم، حاب نوه بأحد العناوين اللي قريناها في بداية الحلقة وتفاصيلها التالي. ذكرت بعض المصادر أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وعبد العزيز العفارق سيحضران في ملعب الأول بارك بكرة بمشيئة الله لتتويج فريق النصر بلقب الدوري السعودي في حال حقق الفوز على ضمك ضمن ختام منافسات النسخة الجارية. هذا من جهة. من جهة أخرى، بدر القاضي نائب وزير الرياضة وعمر مغربل الرئيس التنفيذي لرابطة القدم سيكونان في الملعب ملعب المجمعة الذي يحتضن مواجهة صاحب مركز الثاني هلال ومضيفة الفيحة تحسبا لتتويج فريق هلال باللقب بدوري روشن في حال تعثر النصر أمام ضبك وفوز الهلال. طبعا في إشارة سابقة لبعض المصادر وضعت رابطة الدوري السعودي محترفين خطتين لتتويج بطل دوري روشن السعودي في الجولة الأخيرة، إذ ستكون النسخة الرسمية من كأس الدوري في ملعب الأول بارك الذي يحتضن مواجهة النصر وضمك، فيما ستكون نسخة أخرى في ملعب مدينة المجمع الرياضية الذي يشهد لقاء الفيحة والهلال. وبحسب مصادر كابتن حمود حبتنا، تفقدت الرابطة ملعب مدينة المجمع الرياضية ضمن ترتيبات تتويج المحتملة إلى جانب تجهيزات ألعاب النارية وأضواء الليزر، فيما تفقد مسؤولو التتويج والبروتوكول ملعب الأول بارك ضمن التحضيرات الخاصة بالمواجهة الختامية. ويتصدر إذا النصر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 83 نقطة، فيما يحل الهلال ثانيا ب 81 نقطة قبل الجولة الأخيرة. ويحتاج النصر إلى الفوز على ضمك دون النظر إلى نتائج المنافسين من أجل حسم اللقب رسميا، فيما ينتظر الهلال تعثر النصر مع تحقيق الفوز على الفيحة لخطف بطولة أو كأس البطولة. ببدأ معك، إيش توقعاتك كابتن حمود؟ وين بيروح الكأس؟
1: خلينا نقول أستاذ علي، أولا اللي يحصل هو فعلا شيء صحي وممتاز وشيء تنافسي، وزي ما ذكرت انت مثلا دوريات مثل الدوري الفرنسي اللي حسم مبكرا، ايضا الدوري الاسباني، بس انت عشان مدريدي ما كنت تبغى تشير الموضوع هذا.
0: ايضا ايامنا مدريديين ايامنا ذي سودا وصلت للطقاق ومهاوش ومستشفيات
1: ايضا نفس الوضع الدوري الاسباني، يعني حسم البرشلونة في وقت مبكر. فانت لما توصل لمرحلة الختام ويكون التنافس موجود، حتى الأهلي كان عنده إمكانية لو فقط مباراة واحدة، لو الأهلي فايز بمباراة واحدة بس من المباريات كان موقفه نفس الهلال اليوم، وكان التنافس بيكون ثلاثي مو ثنائي. لكن على الأقل أنت توصل الجولة الأخيرة ولسه ما حسمت البطل، هذا شيء ممتاز. في منافسة أيضا موجودة من الأهلي كمركز ثالث، القادسية الموسم هذا قدم موسم ممتاز، أيضا التعاون ظهر بشكل جيد، الاستثناء الوحيد اللي ما ظهر بالشكل المعتاد اللي هو بطل الدوري العام الماضي الاتحاد اللي كان في ظروف ما هي جيدة. وحتى صراع الهبوط لولا النجمة اللي كان وضعه مو جيد من البداية وحسم هبوطه مبكرا، الأخدود اللي قاوم أيضا، لكن أيضا عندنا صراع في الرياض وضمك على الأقل موجودة الإثارة في كل في أغلب المباريات، يعني تقريبا أغلب المباريات فيها إثارة. زي ما ذكرنا أول، يمكن تكلمنا أول عن الحظوظ البطل والوصيف، وقلت إن الحظوظ تقريبا في أفضلية للنصر، يمكن أنا ذكرتها معك أول 60% إلى 40

0: 54 إلى 45، الفارق النقطتين يعني يعطي يعني أريحية أكثر للنصر، لكن الجولة هذه النصر محتاج الفوز ولا بديل، حتى التعادل يمكن لو فاز الهلال ما يساعد النصر، لأن النقاط بتكون يعني متساوية والمواجهات المباشرة بتكون في صالح الهلال. لذلك النصر أمامه بصراحة إذا أنت تبي تحقق الدوري وراح تلعب على أرضك وبين جماهيرك، رغم أن ضمك فريق عنيد ويحتاج على الأقل نقطة اليوم للبقاء، غدا أقصد أنا للبقاء، لكن الأمور بتكون صعبة. لازالت بطل الدوري لازال ما حسم، لازال التنافس موجود في الملعب، طالما في مباريات وفي ظروف، ما تعرف الظروف الحاصلة في بعض المباريات، لأن هذه كرة قدم متعتها يعني أنك أنت تستمتع فيها للنهاية. فأنا أقول لازال الأمور، رغم أن في أفضلية موجودة للنصر بحكم أنه راح يلعب على أرضه وبين جماهيره، لكن بشرط أن النصر الأفضلية هذه بتكون بشرط، هل النصر خرج من الإحباط الأسوي السابق؟ هل المعنويات في أفضل حالاتها واللاعبين في أفضل فورمة؟ لأن بصراحة كان في شيء مفاجئ للنصر أن خروجه من آسيا 2 ممكن يكون معنويا له هزة معنوية، إذا النصراويين أو المسؤولين تنبهوا للموضوع هذا واللاعبين خرجوا 100% من هذا اللي يعتبره بطولة كانت سهلة في المتناول اليد، الأمور النفسية أحيانا تأثر بشكل كبير في مباريات كرة القدم. لكن إذا النصر خرج من الوضع هذا وقفل الصفحة تماما، فأكيد أن حظوظه يمكن تكون وافرة، وهو حظوظه بيده، ودائما اللي يلعب حظوظه بيده تكون أفضليته أكبر، غير الهلال اللي يحتاج حتى فوزه على الفيحاء ما يساعد أنه يحقق بطولة الدوري، هو ينتظر تعثر للمنافس التقليدي أو القرين التقليدي النصر. لذلك أنا أشوف النصر يعني بيده، يعني أموره كلها في اليد، أما الهلال ينتظر يعني تدخل خارجي، فوزه ما يعني البطولة بشكل جيد. لذلك احنا يعني موعودين بمتعة كبيرة إن شاء الله بكرة، الأنظار راح تتوزع على كل الملاعب، النتائج كلها مهمة، سواء في صراع اللقب، سواء في صراع المراكز اللي تحسين المراكز، حتى أيضا موجود عندنا مباراة الاتحاد والقادسية مهمة جدا أيضا للاتحاد، أيضا مباراة التعاون أيضا مهمة جدا من أجل المركز الخامس، أيضا عندنا صراع الهبوط في المؤخرة. لذلك عندنا مباريات كثير بكرة بتكون مهمة وبتكون إثارة، يعني يمكن نشهدها للمرة الأولى السنة هذه إن في إثارة في المقدمة على البطولة، وأيضا إثارة في الوسط من أجل الملحق الأسوي، وأيضا إثارة في المؤخرة من أجل الهبوط. فأكيد المتعة حاضرة والحظوظ لا زالت موجودة في الملعب، مع أفضلية نسبية للنصر لأن حظوظه دائما بيده.
1: يعني هذا توقعك؟
0: أنا ما أقدر، لأن كرة قدم أنا ما أقدر أعطيك
1: باللي ختمته، هذا الأفضلية النسبية لفريق النصر، هل نقدر نقول هذا توقعك؟
0: أي هذا توقع أن في أفضلية نسبية، لأن أكيد أن أمورك كلها بيدك، بس أنا أعطيت يعني شرط
1: تفصيل.
0: وحيد
1: إيه النفسية. أن
0: الأفضلية نسبية للنصر إيه. شرط أن فعلا النصر النفسية. خرج من الوضع النفسي اللي خسارة آسيا 2.
1: طيب بنجي للسؤال اللي يتراوده كل الجماهير، وانت بحكم ان انت مدرب متخصص، جماهير راح يقولون كل الأندية الأربعة، جماهير ضمك يقولون شلون نفوز على النصر، النصر يقولون شلون نهزم ضمك، والهلال نفس الشيء، جماهير الهلال يقولون شلون نهزم الفيحة، والفيحة يقولون نفس السؤال كيف نهزم الهلال. خلينا نبدا بسؤال جماهير ضمك، كيف يهزمون النصر بكرة توقعاتك كمدرب؟ لو أنت مدرب ضمك بكرة، وش السيناريوهات بتدخل فيها أو الأدوات اللي بتدخل فيها بالأحرى؟
0: الأكيد أن ضمك بكرة راح يعتمد على الخطوط المتقاربة، البلوك في وسط الملعب، تقارب الخطوط، وراح يعتمد على الهجمات المرتدة، ودائما هو يمكن المهم أنه ما يستقبل هدف المبكر، المهم أنه ما يكون في خطورة في منطقة الجزاء، بيحاول أنه يكون يعني دفاع متوسط، خطوط متقاربة، يحاول أنه يستهلك الوقت

0: أكثر، لأن كل ما مر الوقت أكثر على النصر كل ما دخل في ضغوط نفسية أكبر، لأن أكيد هو بينظر أن في الهلال ممكن يسجل هناك في المجمعة، فالأمور النفسية راح تلعب دور. اثنين، راح يساعد الشيء هذا
1: دقيقة أبو عبد الله، دقيقة، خطير أنت تلعب خطير. لا فعلا أنا قاعد أستمتع ترى، أتمنى المتعة تصل متابع الكريم، وكلام متخصص. أنت عارف أنه النصر اللي بيدخل بنفسية أوكي، وتبي تلعب على نفسيتهم قد ما تقدر، تقول أجلوا الهدف، لا تستقبلوا الهدف مبكر.
0: أكيد هذا واحد، هذا رقم واحد،
1: لأن كذا بيدهور كذا النصر. شوف يعني بيصير في استعجال أكثر، في نرفزة أكثر، في كروت أكثر، يمكن احتمالية الكروت الحمراء يعني تتزايد مع كل دقيقة إضافية. يعني كذا أنت دخلتهم بضغط نفسي شديد.
0: إيه، لأنك خطير أنت الحين صراحة. يعني واحد مثلا مو مستقر نفسيا يعني، وتحس عليه ضغوطات،
1: متى
0: هو راح يكون عنده أفضلية؟ إذا سجل راح يستعيد وضعه.
1: أنا بجيك،
0: خلاص يثق.
1: أنا بجيك أبو عبد الله، كابتن حمود، أنا بجيك على ليش المطلوب من النصر، بس ودي تستكمل أول شيء إذا كان
0: أي راح أكمل لك. فأنا أقول لك النصر الحين هو الآن مهزوز، فأنا أحاول ألعب على نقاط ضعفه، أن أحاول الهزة هذه أني أخر الهدف. كل ما أخرت الهدف كل ما أنا صار عندي ثقة أكبر، اثنين صار في ضغط أكثر على النصر. الشيء الثاني والمهم، أنك أنت لما تلعب بلوك متوسط دفاع النصر بيكون في الأمام، وفيه مشاكل دائما عند دفاع النصر لما يكون في الأمام. نتكلم عن بطء مارتينيز، نتكلم عن الفراغات اللي موجودة أمام الأظهرة أو خلف الأظهرة، نتكلم على متوسط الميدان الآن اللي يعاني، اللي جسس يغير ما بين سعد الناصر، ما بين انجلو، ما بين بروزفيتش، ما هو لاقي التركيبة الثنائي اللي موجود أمام الساتر الدفاعي. فهنا أنت تحاول تستغل أن تقطع كرتك في الأماكن هذه، والتحولات السريعة أنك تستغل سرعة المهاجمين عندك، أكيد أنها بتوصلك الوضعية جيدة. لكن هل أنت تنجح في الوضع هذا في الدفاع المتوسط والخطوط المتقاربة، وأن النصر ما يقدر أن يخترق أو يسجل؟ هذا طبعا رهان موجود في الملعب.
1: أوكي، حنيجي حب المقابل الثاني، جماهير النصر يقولون بكرة كيف بفوز على ضمك، وش المطلوب منا؟
0: هو المطلوب هناك بتسوي العكس. أنت لو أنت مكان مدرب النصر، أولا راح تتكلم أنت مع اللاعبين نفسيا أنهم حتى لو تأخر الهدف ما عندنا مشاكل، احنا المباراة موجودة على أرضنا وبين جماهيرنا، أكيد راح نواجه صعوبات وراح نلاقي مشاكل، لكن مع الاستمرار مع المحاولات المتكررة بدون مغامرات. لو أنا كنت مدرب النصر بدون مغامرات، لأن المغامرات الغير محسوبة ممكن يتسجل فيك جول، وفي النهاية أنت تبحث عن هدفين. يعني بدل ما كنت أنت تبحث عن هدف واحد راح تصير تبحث عن هدفين. فأنت تقول راح بنحاول أن نسجل بشكل مبكر بس بدون تسرع، بنحاول أن نستغل إمكانيات لاعبين يعني ممتازين. يعني النصر يملك ثلث هجومي ممتاز جدا، يعني أنت تتكلم على لاعبين عندهم خبرة كبيرة يعني في النصر، نتكلم عن كريستيانو، نتكلم على جواو، نتكلم على ماني، نتكلم حتى البدل اللي كانوا بدل المباراة الماضية اللي أتوقع راح يبدوا أساسيين مثل كومان. المجهودات الفردية القوية والممتازة عند اللاعبين نحاول نستغلها، وأيضا النصر بيحاول يركز على أن لو كسب أخطاء في ملعب ضمك، لأن ببعض المباريات تفك بالتفاصيل، أي أخطاء يكسبها في ملعب ضمك لازم التنفيذ الكرات الثابتة يكون بشكل جيد، سواء من اليمين أو من اليسار أو الضربات الثابتة، مع التنبيه بشكل مهم جدا. النصر لازم يحذر من شيء واحد، وأكيد جيسوس مدرب خبير وراح يتكلم عن نقطة، اللي هو الدفاع الوقائي، لأنه معروف ضمك بيكون متكتل بيلعب هجمات مرتدة. طيب أنا اللحظة اللي تنقطع فيها الكرة من النصر كيف بيكون التعامل، سواء في ضغط عكسي، اللاعبين اللي بيعملوا تأخير، الدفاع وين بيكون واقف، التغطية كيف بتكون، لأن كل فريق عنده مميزات عنده عيوب، لازم يحاول أنه يخفي العيوب هذه. أوكي. فالنصر أكيد أنه بيحاول يسجل بس بدون تسرع، وأيضا بدون ما يستقبل هدف. بس هل السيناريو اللي يرسمه مدرب النصر ومدرب ضمك يتطبق على أرض الملعب؟ أكيد الإمكانيات الفردية وأكيد تميل بشكل كبير لصالح النصر، لكن النصر أحيانا يدخل في وضعية تسرع، أحيانا يدخل في وضعية عدم توفيق وتسجيل أهداف مثل ما حصل المباراة الماضية. وبعد كذا لما تبدأ تضيع الفرص النصر يبدأ يدخل في مرحلة شك. هنا هذه ضمك اللي بيحاول يوصلها النصر، والنصر اللي هو لازم يتفاداها، إنه يتفادى الوضع هذا، يكون عنده صبر أكثر، ويكون عنده أكثر يعني قوة في إنهاء الفرص، لأنه بيحصل فرص. النصر أكيد في مباراة ضمك راح يحصل فرص لا مجال، يعني إنه بيحصل فرصة وفرصتين وثلاثة، هل إنه يقدر يترجمها بشكل جيد، وهل اللاعبين يعني يخرجوا من الوضع النفسي وإنهم يركزوا ويسجلوا زي ما كانوا في الدوري. يعني النصر كان يفوز بالخمسة والأربعة لما يكون في وضع طبيعي. فالضغوطات النفسية دائما تأخذك داخل المباراة أحيانا وتعمل عبء على اللاعبين. أوكي. أيضا نتكلم على مستوى الأظهر النصر، جاهزية اللاعبين اللي موجودين. طبعا سمعتنا سلطان الغنام عنده إصابة،
1: بوشل
0: بوشل المعوض البديل، الجهة اليسرى هل هو يكون أيمن يحيى أنه يقوم بدوره بشكل جيد، لأنه ممكن يحتاج مثلا أظهر هجومين، هل يرجع جيسوس النظام اللي كان يلعب فيه في وسط الدوري، أنه في ثلاثي في الدفاع مارتينيز على اليسار وعبد الله العمري وسميكان وثم ظهير أيمن، شكلها رباعي لكن منطقيا تكون في الملعب كأنها ثلاثي، لأن مارتينيز ما يقوم بالأدوار الظهير الهجومي، هو كان يستخدمها من أجل قوة الدفاع ومن أجل التوازن. لكن هل في المباراة هذه يرجع يعود لها مرة ثانية بعد ما عبد الله العمري ما كان موجود في المباراة الماضية؟ في احتمالات كثيرة مفتوحة. أوكي. لكن في النهاية نقول النصر، يعني في النهاية أنت بطل دوري وتحتاج تحقق بطولة، مباراة موجودة على أرضك وبين جماهيرك، تحتاج الفوز من أجل الدوري، ما في مجال يعني أنك أنت تدور أعذار أخرى عشان أنك ما تحقق بطولة. يعني هذه بطولتك موجودة أمامك.
1: أوكي.
0: وفي ملعبك وبين جماهيرك، فباقي التركيز حضور ذهني وحضور نفسي أكثر، فالتوفيق إن شاء الله لكل الفريق.
1: باختصار عشان ننهي بس فيما يتعلق الحديث عن مباراة النصر وضمك بكرة بشاءة الله، متوقع أنه فعلا ضمك إذا شاهد إلى لاعبين ضمك ومدرب ضمك شافوا مباراة أوساكا سيصعبون مهمة على فريق النصر. بالمقابل وفريق النصر شاهدوا إعادة مباراتهم مع أوساكا، مفترض أنهم ما يعيدون نفس الخطأ. يعني إحصائية وذكرناها من بكرة من مباراة وقت ما خسر النصر، النسبة رايحة لفريق النصر كل شيء، هجمة وحيدة تتخيل هجمة وحيدة فقط سواها فريق أوساكا وخطف الكاس بطولة الآسيوية. بكرة النصر وضمك متوقع السيناريو نفس الشيء، سيدافع ضمك إذا شافوا مباراة حقت أوساكا بيدافعون 11 لاعب وبيضغطون فريق النصر. المطلوب من فريق النصر في وضع مثل هذا أنت كمدرب 11 لاعب متكتلين بالصندوق، شو مطلوب منهم؟
0: شوف أستاذ علي، أوساكا فعلا ضمك لو دافع بشكل جيد أكيد هذا هو عند الخيار الأفضل.

0: بيسوي كده هو.
1: لكن في فرق، في فرق بين الدفاع الجيد والتكتل فقط. يعني أوساكا كان يدافع بشكل جيد، يعني على الأقل ما يخلي النصر يخلق فرص محققة للتسجيل يعني 100%. يعني جات النصر ممكن فرصة أو فرصتين، لكن طول الوقت وهو يدافع يعني كان يدافع بشكل جيد، كان في تنظيم. هنا يختلف، هل ضمك راح يتحمل هجوم النصر المتوالي يعني باستمرار؟ هل دفاع ضمك يعني سواء نتكلم عن حركاس وبدران والعبيد على اليسار وهوساوي على اليمين الرباعي هذا من خلفهم حارس المرمى راح يتحملوا يعني عبء هجوم النصر المستمر؟ لأن الفرق السعودية تعرف بعضها، ضمك يعرف النصر، النصر يعرف ضمك. هل الرباعي هذا عند التنظيم الجيد؟ احنا شفنا عندهم أخطاء، يعني ضمك حتى هو يدافع وعند فرق أقل شفنا حركاس يرتكب أخطاء فردية، شفنا بدران أحيانا يرتكب أخطاء فردية، هوساوي على الظهير الأيمن أو العبيد أحيانا عندهم بعض في وسط الملعب أيضا نشوف أن طارق عبد الله أو سيلا اللاعب الجيد اللي يؤدي أدوار جيدة مولاي سيلا الثلاثي عندهم بعض المشاكل الدفاعية. بالإضافة ضمك يفتقد الواحد من أفضل اللاعبين في المباراة هذه، ضمك يفتقد إلى فادة هذا من أفضل اللاعبين في ضمك وساهم بشكل كبير جدا جدا الموسم هذا في نتائج ضمك الإيجابية بالذات في الشكل الهجومي. يعني فلنتين فادة كان من اللاعب الأرجنتيني، كان لاعب مميز جدا في ضمك سواء في الكرات الثابتة سواء في الأسس سواء في المشاركة الهجومية، كان بيكون حل لما ضمك يقطع الكرة كان اللاعب هذا يقدر يوصلها بشكل ممتاز للمهاجمين. الحين انت سحبت يمكن 30% أو 20% من قوة ضمك، وهذا شيء في صالح النصر أكيد. لذلك النصر أمامهم بطولة، ضمك يلعب من أجل حظوظه، يحتاج نقطة، طبعا ضمك يحتاج نقطة فقط إنه من أجل البقاء، لأنه يوصل 30 نقطة والرياض حتى لو وصل 30 نقطة وفاز على الأخدود الأمور صعبة. بس رغم تخيل يعني الآن ضمك عنده 29 نقطة والرياض عنده 27. أنا أقول إن حظوظ الرياض إنه يلعب مع الأخدود في أرضه كبيرة جدا، فوزه 30 ويعني على الورق نقول إن ضمك ممكن يخسر من النصر، فأنا أشوف إنه لا زال في حظوظ كبيرة للرياض عكس ضمك اللي عنده مباراة صعبة. فما بالك يعني صراع نقطتين في الأمام والخلف هو اللي يسوي مشاكل كبيرة. بس نرجع لضمك نقول ضمك هل يدافع بشكل جيد؟ هل ما يرتكب أخطاء؟ هل بتكون بيتحمل هجوم النصر القوي؟ هل هجوم النصر بيكون في أفضل حالاته في المباراة هذه؟ ونرجع نشوف جواو اللي قدم دوري ممتاز، ونشوف كومان، ونشوف ساديو ماني في أفضل حالاتهم، وكريستيانو يستغل الفرص وما تضيع منه فرص كثيرة. هل نشوف الوضع هذا بشكل جيد؟ هل بروزوفيتش في وسط الملعب يعني يكون يعني في أفضل حالاته؟ هل النصر يستغل الكرات الثابتة اللي سجل منها سينيكان أو حتى مارتينيز في فترات معينة؟
0: أوكي.
1: لذلك هي مباراة فيها تفاصيل كثيرة. طيب. لكنها بتكون صعبة جدا على ضمك، أنا أتوقع مباراة صعبة جدا على ضمك، حظوظ النصر فيها كبيرة جدا إلا إذا حصل شيء يعني عكس المتوقع.
0: طيب بالمقابل مباراة الفيحة على اعتبارنا في ملعب بين جماهيرة مع ضيفة فريق الهلال، كيف يفوز الفيحة ويعطل الهلال في حال أنه تعثر بعد كذلك النصر بتعادل مثلا أو خسارة يستفيد منها المنافس النصر؟ والفيحة طبعا ما في شيء يفقده ولا خسرة، وكيف يفوز الهلال؟ بس خلينا نبدأ بضمك بالفيحة.
1: هنا المباراة فيها صعوبة كثير على الهلال، لأن المشكلة وين بتكون؟ المشكلة بتكون عند الفيحة، أن الفيحة ما عنده شيء يخسره أساسا عكس ضمك. ضمك راح يلعب تحت ضغط نفسي هائل ان اي خساره توديه الدوري يلو. الان انا لو كنت مكان الفيحاويين ما عندهم شيء يخسروه، يعني في مباراه فيها يعني متجهه لها كل الانظار، انت تلعب مع فريق من فرق المقدمه راح تقدم 200% من مستواك، ما عندك رهان تخسره، حتى لو خسرت ما عندك مشاكل، يعني ما عندك شيء تخسر انك لو خسرت مباراه زي هذه ما فيها ضغوطات نفسيه كبيره. فانا اتوقع لاعبين الفيحة يكونوا متحررين اكثر. الفيحة عنده لاعبين يعني في التحولات جيدين، انت تتكلم عن سكالا، تتكلم حتى عن جيبسون، تتكلم

0: عن البديل رديف لو كان موجود، وسط ملعب بيضم سميدو وبنزية وأحيانا الكعبي. مشكلة الفيحة أن أحيانا يلعب الدفاع متأخر، رغم أن موسم الفيحة نعتبره من المواسم الجيدة يعني والدليل ترتيب الفيحة اللي موجود فيه، يعني أتوقع أنه يعتبر ترتيب مقنع أفضل من فرق كثيرة جدا في الدوري، يقدم مستويات في بعض المباريات بشكل جيد. الفيحة أتوقع بيلعب مباراة ممتازة مع الهلال، وراح يستغل أشياء كثيرة. أكثر نقطة تستغلها أمام الهلال لما تلعب أمام الهلال اللي هي نقطة قوة الفيحة في سكالة على الطرف اليسار، ونقطة ضعف الهلال اللي هي في الظهير الأيمن. الهلال عنده فترة كبيرة ما وجد ظهير أيمن، ويحاول أنه مرة يلعب ثلاثي في الخلف، مرة يلعب لاعب في اليمين بعكس رجله. أنت عندك مصدر قوة في مكان الضعف عند الهلال، لو ركز عليه الفيحة بشكل كبير واستغل أنه يعرف يدافع في وسط الملعب، ويعرف أنه كيف يتحول على سكالة، أو أنه لما يبني اللعب يعني هو مستحوذ على الكرة يحاول أنه يركز على الجهة اليسرى مع عند سكالة اللي هي الجهة اليمنى من عند الهلال، بيخلق مشاكل كثيرة للهلال. الهلال لأنه في وضع متوسط، ما هو في وضع قوي جدا، لكن خبرة الهلال دائما هي عند في المواقف هذه تساعده. لكن الفيحة هو عندك اللاعبين مفاتيح اللعب اللي لو ركز عليها اللي وسكالة على الجهة اليسرى بشكل جيد، ووسط الملعب أدى مباراة ممتازة، نشوف وضع ممتاز. اللي عجبني أيضا في الفيحة أنه في لاعب واعد مثل صبري دهل على الجهة اليمنى، يعني هذه فرصة للاعبين الصغار أنهم يقدموا نفسهم أمام الفرق الكبيرة للمستقبل، ويقدم مباريات ممتازة. فأنا أتوقع أن الفيحة يستمتع بالمباراة كثير، وراح يلعبوا مباراة صعبة ويحرج الهلال بشكل أكبر.
1: طيب والهلال؟ نعم، كيف فوز الهلال؟
0: الهلال أكيد الهلال مشاكل الفيحة دائما تكون في خط دفاعه، تنظيم الفيحة أحيانا ما يكون جيد، رغم أنه يلعب خماسي سواء سمولينج أو البقعاوي أو الرشيدي بالإضافة للأظهرة الدهل وبمسعود، لكن يواجه مشاكل في التنظيم الدفاعي. وين التنظيم الدفاعي دائما اللي يصير في الفيحة؟ لما يكون عند الكرة الفيحة ويفقد الكرة ما يكون منظم، دائما يكون في فراغات. الهلال طبعا يجيد الوضع هذا بشكل ممتاز، عندك لاعبين مثل مالكوم اللي يلعب جنصاف المساحة، مندش على الجهة اليمنى لو شارك من البداية، سفت في وسط الملعب، هذا الثلاثي ممكن يسوي مشاكل كبيرة للأمام، بالإضافة للمهاجم سواء كان بنزيما أو ليناردو، ماركوس ليناردو. أكيد الفيحة راح يعاني. الفيحة مشكلته أنه دائما لما عنده ويفقدها في وسط الملعب تصير عنده مشاكل كبيرة في التنظيم، أما لما يكون يدافع خلف الكرة من البداية دائما يكون منظم. فهي اللي حنقول فيها التحولات اللي تصير في المباراة داخل المباراة، أي خطأ يصير في وسط الملعب أكيد بيكون خطير. بالإضافة أنت تعرف الكرات الثابتة حل كبير بالنسبة للهلال اللي سجل منها بشكل كبير بوجود منفذ مثل نيفيز. لو الفيحة ارتكب أخطاء كثيرة، الهلال أكيد من الأخطاء هذه راح يسجل بتواجد نيفيز، بتواجد هرنانديز، اللاعبين المميزين في الكرات الثابتة أيضا الضاربين. أتوقع أن الهلال ممكن الكرات الثابتة تكون لحل كبير في مباراة الفيحة.
1: وسافيتش ترى يشوت بشكل رائع جدا في فريق الهلال. الغريب أنه شفت مقاطع لمارتينيز مدافع النصر يسدد بعد كور ثابتة، يعني كأنه صارت حكر على رونالدو في وقت رونالدو من جاء عندنا يمكن تقريبا ما في ولا كورة ثابتة خارج الصندوق سددها وجت، يعني يشوت على الطائر يسجل، يشوت كرة متحركة كلها يسجل يمين ويسار، لكن كرة ثابتة ذاكرتي قاعدة ترجع حين بالذكريات ما سبق، مع أنه سدد تقريبا كل الكور اللي شارك فيها فريق النصر، كل الكور كرات الثابتة سدد يعني ما أخذن الحظ فيها، لكن لو ترك الفرصة لمارتينيز يمكن ما أدري إذا في أحد آخر يسدد في نصر مارتينيز.
0: والله شوف النصر يعني موجود، أنت تتكلم على كريستيانو.
1: نعم.
0: كريستيانو الآن من أفضل المسددين، لكن كريستيانو عند الوقت الحالي في ضغوط نفسية كبيرة عليه.
1: نعم.
0: بالذات الفترة الحالية كريستيانو يبغى يحقق دوري.
1: نعم.
0: كان يبغى يحقق بطولة خارجية، الضغوط تكبر على كريستيانو. نعم.

0: اللي قدمها للنصر والاشياء، لكن انت دائما اللاعب بشر، والضغوط الخارجيه كل مره تحس ان الحظ ما يمشي معاك. انت شفت هدف الهلال في الثواني الاخيره، شفت وقع على كريستيانو وهو موجود على دكه الاحتياط، والتصرفات اللي يعني تقراها من وجه اللاعب. أوكي. يعني زي ما يقول الامور مره ما هي راضيه تمشي معي. فاحيانا كريستيانو لازم يبعد نفسه عن الضغوطات الكبيره واللاعبين اللي حواليه، مثل جواو اللاعب المتحرر اللي انا اشوفه اقل ضغوط، او كومان او ساديو، هم يقوموا بدور، لازم يقوموا بدور اكبر ويسهلوا المباريات عشان رونالدو يظهر بالصوره الممتازه. لان دائما لو انت تضع العبء كامل على كريستيانو، لانه هو اساسا عنده عبء نفسي اكبر، فالافضل ان اللاعبين يعني يظهروا مثل ما كان جواو الفتره الاولى لما اول ما وصل للنصر، شال عبء كبير عن كريستيانو وفي التسجيل وفي الصناعه، فشفنا كريستيانو يكون اكثر راحه ويلعب بشكل جيد. لما يصير العبء كله متركز على كريستيانو، ممكن احيانا الضغوطات يعني تكون مؤثره، لكن ما نلغي انه لاعب متخصص ومن افضل اللاعبين المتخصصين في الكرات السابقه
1: سابقا، بس من جاء الحين الموسم الثالث تقريبا يعني ولا، وكل مره يتقدم يعني المفروض يترك فرصه لغيره. خل فيليكس يشوت، خل مارتينيز يشوت مثلا، افضل كرات متحركه يشوت ويسجل، يعني ما يتردد هو ويبقى ايقونه، يعني سجل اهداف للتاريخ سابقا، سجل اهداف من نص الملعب، كور ثابته من نص الملعب يجيبها من داخل، من حوالين الصندوق، من على خط الصندوق يجيبها. بس مؤخرا يمكن العامل النفسي مثل ما فرضت، او عامل السن يمكن له تاثير على حساسيه التسديدات عند رونالدو.
0: وفي حاجه اضافيه اللي هي عامل انك انت في اخر الموسم، آخر الموسم يصاحبه يعني بعض الإرهاق وبعض التعب. أوكي. الأشياء هذه أكيد تأثر بدنيا وتأثر نفسيا وتأثر أحيانا على التركيز. أنت واصل يعني للمرحلة الأخيرة، يعني تخيل أنت تتكلم أنت في الدقيقة 90. نعم. فأنت في آخر الموسم، الأشياء هذه لازم الواحد يضعها في الاعتبار. أوكي. لكن أكيد الأمور النفسية تعد الأشياء كثيرة.
1: طيب نرجع لاستطلاعنا، ذكركم في حبتنا على 0-1-1-40-5-3، من تتوقع هو الأقرب لحصد كأس بطولة دوري روشن بحسب المعطيات؟ فريق النصر متقدم على فريق شقيقة فريق هلال بنقطتين، ولا فريق الهلال؟ وحي الله الجميع. ضيفنا اليوم المدرب الوطني والمحاضر في اتحادنا السعودي الآسيوي حمود الصيعري. جاء وقت التقرير كابتن حمود حبتنا، يتحدث إذن عن مباراتين تلعبان اليوم في افتتاح الجولة 34 بين الخليج والأهلي، ومباراة الأخرى بين النجمة والشباب، ونرجع بعدها.
2: تنطلق اليوم لمواجهات الجولة الأخيرة من دوري روشن للمحترفين بمواجهتين، إذ يحل الشباب ضيفا على النجمة الذي أعلن رحيله قبل عدة جولات من الدوري، ويسعى لرفع رصيده إلى 38 نقطة من أجل التقدم إلى المركز العاشر. أما النجمة فيبحث عن ترك ذكرى طيبة في مشاركته رغم الهبوط، إلا أنه لن يتقدم بكل الأحوال عن المركز 18. وفي مواجهة أخرى يسعى الأهلي لتخطي النقطة رقم 80 في الدوري، عندما يحل ضيفا على الخليج على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمامة، إذ يحظى بتكريم خاص من إدارة نادي الخليج من خلال العروض التي تقدم قبل المباراة أثناء دخول اللاعبين بمناسبة تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية. ويمثل الفوز للخليج أهمية معنوية للفريق من أجل إنهاء موسمه بأفضل صورة ممكنة بعد التقلبات التي مر بها، حيث كان من أفضل الفرق في الربع الأول من الدوري، إلى أن نتائجه تدهورت مع ضغط المباريات وتلقي خسائر مفاجئة وثقيلة في الجولة الأخيرة، جعلت المدرب المؤقت غوستافو بويت يتردد في حسم توقيع عقد جديد للبقاء موسما على الأقل. في المقابل سيمثل الفوز بالنسبة للأهلي تأكيدا على الإيجابيات الكثيرة التي حصدها هذا الموسم، بداية من حصد بطولة السوبر السعودي وصولا بالحفاظ على لقبه القاري، فيما لن يتقدم أكثر في الترتيب وسيبقى ثالثا في الدوري.

0: شكرا لعبد الملك قليب على قراءة تقرير من الإعداد علي اليوسف. طيب نبدأ لسمحتي في مباراة الخليج والأهلي على ضوء التقرير وسيناريو المباراة تتوقع؟
1: والله زي ما ذكر التقرير بالعكس كان شافي ووافي يتكلم عن

0: حالة الخليج في الدوري، وهذه حالة صحيحة فعلا. الخليج بدأ بداية ممتازة وقدم نتائج جيدة، وبعد كذا أصبح لغز محير بصراحة. يعني في البداية كنا نقول أن إصابة جواو كينج، يعني جواو شو يعني، أثرت عليه، لكن جوشو كينج جوا يعني ما صار له تأثير أكبر. يعني ممكن بعض المباريات يعني كان غايب فيها، لكن حتى مع عودته، حتى مع بروز يعني فورتينيز الموسم هذا وتقديمه موسم كبير، قلنا ممكن أحيانا الإرهاق اللي مر فيه الفريق وما عنده بدلة، لكن للأسف استمرت يعني النتائج الخليج الغير متوقعة. بدأ يتأخر يعني في سلم الدوري بعد ما كان مميز بشكل جيد في بداية الدوري، وكان يقدم منظومة ممتازة جدا، عناصر يعني برزت بشكل لافت، لكن ما تعرف يعني يمكن الطموح، ممكن يعني الخبرة في الاستمرار على نفس الرتم بشكل جيد، ممكن المحفزات يمكن أقل. لكن أنا أتمنى أن الخليج أنه يكون في المواسم القادمة أنه يصبح يعني شبيه بالتعاون، يعني أنه دائما ينافس ويحاول أنه يستمر في المنافسة، يكون رقم صعب في الدوري، لأننا نحتاج الفرق، اللي كل ما زاد عدد الفرق اللي بالشكل هذا كل ما كان الدوري أكثر متعة. بالنسبة للأهلي، الأهلي زي ما ذكر التقرير أيضا أنه موسم أعتبره موسم ناجح بعد الحصول على البطولة الأسيوية وحفظ ما وجه الفرق السعودية. أنا دائما أقول أن الأهلي حفظ ما وجه الفرق السعودية بعد خروج الاتحاد والهلال، وكل اللي يتكلمون أن البطولة سهلة، أنا أقول أن الأهلي حفظ ما وجه الفرق السعودية وحقق البطولة اللي احنا كنا زعلانين الموسم هذا أن في بطولات كثير كانت في المتناول اليد وفلتت منا، سواء أفيتو بالنصر، سواء البطولة الأسوية النخبة الهلال والاتحاد، البطولة الخليجية الشباب، كل البطولات الخارجية اللي كانت فعلا في المتناول، للأسف أنها ضاعت علينا بطولات كثيرة، لكن الأهلي حفظ ما وجه الفرق السعودية في هذه البطولة. في الدوري كان يقدم مستويات ممتازة، ينافس، قدم يعني مستوى فني ومستوى يعني حتى على مستوى المنافسة. نتكلم عن توني وأرقامه، وأن أكيد اليوم يعني بيحاول أنه يحافظ على أرقامه ويكون من الهدافين البارزين ويسجل رقم جيد، بروز المحرز، دخول أبو الشمات بعد إصابة جالينو، أنا أتوقع أنها فرصة كبيرة جدا لصالح أبو الشمات في المباريات الماضية بعد إصابة جالينو، أنه يأخذ الفرصة وأنه يعيد نفسه بشكل جيد بعد ما غاب فترة طويلة. أيضا فرصة كبيرة لزياد الجهني أنه يأخذ رتم أكثر، وكل اللاعبين السعوديين قبل كأس العالم لازم يحاولوا يظهروا بشكل جيد، لأن كل اللاعبين تحت الأنظار. بالإضافة نتكلم على الدفاع اللي هو يعتبر النقطة المضيئة في الأهلي، ديمرال وإبانيز ومن خلفهم مندي، اللي هم دائما ساتر التوازن، بالإضافة الكيسية في وسط الملعب، هذول اللاعبين اللي يعطوا الخبرة ويعطوا الإضافة الفنية. وأنا أتوقع أن الأهلي يعني عنده حظوظ كبيرة أنه ينهي الدوري فوق 80 نقطة اليوم، وأنه يواصل الموسم المتميز، وتكون مباراة فيها متعة جيدة، لأن الخليج ما هم الفرق اللي ترجع بشكل مبالغ للدفاع، بيحاول أنه يشاطر الأهلي، لذلك أنه نشوف مباراة ممكن جيدة وتكون خير ختام للفريقين في نهاية الدوري.
1: طيب تبت التوفيق إن شاء الله للفريقين. نذكر بس أنه الخليج من خلال مباراة اليوم أعد احتفال لفريق الأهلي بمناسبة حصول على بطولة آسيا من خلال العروض التي تقدم قبل المباراة أثناء دخول اللاعبين وبقية أفراد الفريق بمناسبة تحقيق الأهلي لبطولتي النخبة لمرتين متتاليتين. نتيح الفرصة الحبتة اللي في المتابعة على تواصل مسموع 011-43-53 رقم باش استقبال مشاركاتكم، حابين نسمعكم توقعكم على وجه الخصوص تطلع الرئيسي حلقة اليوم، من الأقرب لحصد بطولة دوري روشن ابتداء يوم الغد مشيئة الله في إطار الجولة 34، أو مين تتمنى؟ المتصل مبارك، حياك الله مبارك. ألو.
2: ألو والله كيف الحال مبارك؟
1: حياك، هلا بغالي مبارك، تفضل.
2: الله إن شاء الله الهلال.
1: أوكي.
2: إن شاء الله أتمنى هلال إن شاء الله.
1: أوكي.
2: ولكن مواري إن شاء الله الهلال إن شاء الله، ما جاء مباراة خطأ الخليج، مباراة الخليج وخطأ رمي التماس للهلال، ان شاء الله متوجه باذن الله.
1: اوكي
2: البطوله تبي الهلال البطوله يعني.
1: اوكي طيب اضافه ثانيه؟
2: شكرا حبيبي الله
1: شكرا لك تحياتي على اخوي مبارك. طيب 011-4053 متصل تالي سعود. هلا اخوي سعود حياك الله. الو هلا سعود.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه حياك تفضل سعود.
3: بخير ابو ماجد
1: الله يحييك. هلا وغلا.
3: الموضوع بس لان انا داخل البيت ما عندي
1: داعي. طيب مين تتمنى ياخذ البطوله الدوري اذا انت نصراوي ولا هلالي؟
3: والله انا نصراوي بس اللي يحقق البطوله يستاهلها. ما احنا
1: قلنا اللي قبلك متصل يقول مواريه راح تلم الهلال.
3: الله اعلم هذا عاد في علم الغيب ما حد يعلم.
1: نعم
3: اللي يؤدي في الملعب
1: نعم
3: ويستحق الفوز ياخذ البطوله. بس انا اتمناها نصراويه على ان نادي النصر الحين كله ضده، الاعلام كله ضده والسوشيال ميديا والدنيا كله بها مع ضمك. ليه طيب ليش بالذات ضمك؟ ليش ما قالوا الرياض بعد؟ الرياض بعد يهبط بعد. ليه ما راحوا اتجهوا للرياض؟ الرياض بعد شد حيلك ما تكلموا عن الرياض نهائيا. ما ادري ليه، ما هو نادي سعودي.
1: يمكن عشان كانت مهتم بالنصر تتوقع ان العالم يتكلمون على فريقك، بس في اللي يتكلم عن الرياض ولا
3: انا ما اتوقع. انا اشوف التلفزيون حتى برامج تلفزيون ومرض خلص الموضوع. ما هو اي واحد ومرض خلص تدعم نادي ضمك انك لا تهبط. ليش ما راحوا نادي الرياض ما قالوا يلا يا نادي الرياض انت حيلك بعد؟
1: طيب
3: اللي عداله كذا هم الجيش فريق على فريق ثاني وكلهم سعوديين مشكله عم يعني برا نقول معليش.
1: اوكي اضافه ثانيه عندك الغالي سعود؟ هذا انطباعك ما راح يعني اصادر انطباعك من عندي. انت طلعت بهذا الانطباع نحترمه.
3: ما له ان تجيش الفريق على فريق ثاني اللي يفوز بالبطوله نقول له مبروك واللي نزل نقول له هارتك يا اخي ما فيها شيء. راحت بطولات من جميع الانديه ما نسيناها وراحت كلها.
1: طيب شكرا غالي سعود
3: حياك الله.
1: الله يحييك بالتوفيق ان شاء الله جميع انديتنا. مزيد متابعين متصل التالي عطيه. هلا اخوي عطيه. الو
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه حياك تفضل عطيه.
4: مساكم
1: مساء الخير. هلا بالغالي حياك.
4: والله انا نصراوي واتمنى نصراويه.
1: اوكي
4: ولكن سبحان الله الحظ عاتر قدامي.
1: يعني انت مشيت يعني بكلام متصل اللي قبلك يقول المواري
4: لكن مراد الله.
1: اها طيب هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح شعورك هذا وانك مثلا اذا بتحضر مباراه بكره مثلا لو انت بالرياض بتحضرها شعورك هذا اللي بتروح تحضر وتشجع فيه صحيح؟
4: اي والله صحيح اكيد انه صحيح يعني من سريع متابعين النصر ولكن سبحان الله في اللحظه الاخيره تروح من البطوله ولكن الحمد لله على كل حال.
1: ترى شوف اعتقد نفس انا ماني متخصص نفسيا بس نفسيا نفسيا شوف هي مثل ما يقول لك عدوى الفرح عدوى الانتصارات عدوى الحاله النفسيه عدوى. يعني انت تعدي اللي يسمعونك والخسائر تعدي بعض والهزيمه بكره بتجيك تركض على رجلينها مدام انك تقول كلام مثل هذا.
4: والله تودع اي شيء النصر مو محظوظ تودع اي شيء لكن باذن الله انه فوز ويتوج بطل ان شاء الله.
1: طيب شكرا لك غالي عطيه.
4: الله يوفقك ويوفق ضيفك الكريم.
1: الله يحييك هلا بك اكثر. الله يوفقكم ان شاء الله جميعا ويوفق الهلال وضمك والرياض وكل انديتنا. ام عبد الله حياك الله. ام عبد الله الو
5: هلا. السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله تفضل ام عبد الله حياك.
5: اي بتوقع بخصوص مباراه بكره.
1: اي انت الحين حزينه ام عبد الله؟ انت نفس متصلتنا اللي قبل كم يوم. كنت حزينه الى الحين معقول حزينه؟
5: والله ما نسينا البطوله في قلوبنا الحين توجعنا منها. بس اقول بحول الله وقوته باذن الله باذن الواحد الواحد النصر ان شاء الله بكره يفرحنا. واذا بشرط انه يكون الحكم سعودي. اذا كان الحكم سعودي فاقول من الحين واتوقع ان البطوله مستحيل النصر. وبخصوص اتمنى
1: معليش ام عبد الله ام عبد الله ام عبد الله الحكم سعودي ليش؟ وانتبهي الغاليه لانه يوم تكون كذا ترى بعضهم بيقول اوه جاي تشكك بالحكم السعودي دي.
5: والله صدق والله الحكم السعودي بالعكس اقسم بالله الحكم السعودي مره لا يمكن ان يحكم مباراه النصر يعطي حق للنصر. الحكم قال مو معناته ان حكم سعودي فاكون مجامل له. لا والله العظيم كثير التحكيم النصر تضرر من التحكيم السعودي
1: اوكي مدام احنا ما احنا بذكرنا اسم واحد بعينه فالموضوع عام، وجهة نظرك نحترمها بس بالنهايه مو بصحيح ترى.
5: اقول بحافات

0: بإذن الله بإذن الله إن نصرف يا الله بكرة حيفرحنا بحول الله وقوت.
1: أتمنى
0: من المدرب إن ما يلعب كريستيانو أساس, من كريستيانو خلاص كبير, فأتمنى إن يلعب لي الحمدان في الشوط الثاني, إلى بيدخل في الشوط الثاني أما أساس أتمنى إنه ما يلعب أساسه بحول الله وقوته, إن الله يوفق النصر بكرة بإذن الواحد الأحد.
1: شكرا يا عبد الله, تحياتي لك, موفقين خير إن شاء الله الجميع. طيب نواصل المتصلين, يمكن ناخذ علي اخر واحد في المجموعه هذه عشان بس نتيح الفرصه لبقيه محاورنا, لان عندنا محاورين بعد كذلك رئيسيه حاب نتكلم عنها مع ضيف حلقتنا اليوم المدرب الوطني حمود الصيعري, ونرجع بعد شوي ان شاء الله ناخذ مجموعه اخرى متابعين. هلا علي, حياك الله الغالي, تفضل. هلا بسمي,
2: كيف حالك؟
1: الله يرضى عليك. هلا وغلا, تفضل.
2: اولا نقول الله يجزاك خير, برنامجك طيب وهادف, ونتمنى الاعلاميين الذين يشار لهم بالبنان حجتك دائم حاضره ولا يحرجك شيء.
1: الله يسعد.
2: الامر الثاني عجبني ردك على, وانا والله ما احب اتكلم عن احد غايب, على فؤاد انور.
1: ايه
2: انه يعني انا حسيت كذا, وكل من سمع حسينا انه يعني, وهذا والله انا اقولها من محبه يعني, ومن ترديت وكفيت ووفيت.
1: ايه
2: انه ذاك الوقت الامنيه اللي تمناها, هو المفروض انه طالع محايد. الامنيه اللي تمناها للناصر وللناصر, وتمنى ما يخذلونا والسيناريو ما ينعاد, تحمس شوي.
1: ايه
2: أنت رديت عليه, أتمنى اللي يظهر في المنصات الإعلامية.
1: نعم.
2: يظهر بصفته أنه محايد.
1: نعم.
2: يا واحد يا يعطي نظرة فنية يا يستفاد منه بأي مجال من المجالات. ثم الأمر الآخر.
1: إيه؟
2: اللي تداخل وقال أن أمر دعم, وما اللي دعم سمو الأمير, سمو أمير منطقة عسير.

0: كل اتجاه. تركي بن طلالة شهدت المنطقة الجنوبية يعني نهضات متعددة في كل مكان، وحتى أدهى دعمه وحتى صعد حتى يعني في كل مجالات في كل اتجاهات، يعني ما هي بغريبة أن سمو الأمير يدعم،
1: أوكي،
0: ولا هي بغريبة عليه يعني في كل مجال وفي كل اتجاه.
1: طيب.
0: واللي ينكر على الكلام هذا إنسان غير عقلاني صراحة، لا يعقل يعني.
1: لا لا لا, لا لا لا لا أنت كذا الغالي، أنت كذا تسقط بشكل غير مباشر على رأي المتصل اللي قبلك، يعني على مثل ما إحنا نحفظ حق المتابع من خلال الضيوف، أنتم بعد كذا كمتابعين أنا أرجو منك أنت بشكل شخصي أنك تحفظ حق زميلك حتى لو اختلفت معه.
0: لا أنا تقول ما أنا ما أختلف يا شيخ، بس إنه يلقي بالتهم جزافا.
1: قل كذا. قل كذا قل كذا الغالي، بس ما تقول ما عنده عقل كذا، تعدي تجني عليه. ودي تسحبه.
0: شوف أنت يا شيخ علي أنا قلت طرح غير عقلاني، ما قلت ما عنده عقل. الطرح تكلم الشخص احترام وتقدير،
1: حتى يعني طرحك هذا ممكن أقول عليه أنا طرح غير عقلاني، تقبله أنت
0: طرحي؟ أنا اتهم باللي تبي، لكن ما تتهمني أنا كشخص. فهمت فرق بين أنك تنقد شخص نفسه هو تنقده هو
1: إيه كشخص إيه
0: أو تنقد فكرته يا علي.
1: أنا عارف يا الغالي،
0: فهمت علي. في بعض الناس بعد يقول طرح غبي، مهم يعني أن الشخص غبي؟ لا، الطرح نفسه فيه مشكلة.
1: بعد ترى بندخل كذا متاهات، ترى كذا علي بندخل كذا ترى متاهات يعني إذا فأنت ليش بالأساس ما تخلي حجتك هي اللي تتقدم؟ يعني ليش تختار عبارات تمس الطرف الآخر حتى لو كانت غير مباشرة؟ أنا قلت لك عبارتك غير مباشرة، يعني ممكن أنا مثلا أقول طرحك فيه شيء ما يذكر وهي كلمة عابرة يعني، بس مين
0: الطرح غير عقلاني فيها أشياء يا علي.
1: أنا قلت لك غير مباشرة، يعني أنت تقول طرحك غير عقلاني، قل حجتك، قل أنت طيب. كلامك حجتك الأولى في شوف علي الغالي الغالي علي الغالي حديث لك أنا أخوك، بس شوف الحكم ترى مو بعندي ولا عندك، يعني أنت تعتقد أنه أنا جادلك، ما أنا بجادلك، لأني أنا عارف أن الحكم راح، الحكم مطلق عند منتهي عند المتابع، يدري من اللي متحمس من اللي مو متحمس، بس أنا أقول أنه ليش تختار عبارات مباشرة غير مباشرة فيها إساءة؟ مباشرة ولا حتى لو كان غير مباشرة، حتى لو كان غير مباشرة
0: في البرنامج، المنصة هذه منصة إعلامية رسمية يشاهدها الملايين، أنا أختار عباراتي بدقة وعناية، أنا أعرف وأحاول وأفهم ترى.
1: طيب طرحك غير عقلاني
0: نفسي علي.
1: طيب
0: أنا أتكلم عن الفكرة، الفكرة اللي يطرحها هو غيره من فترة ولو بالحالة يا علي ترى.
1: طيب
0: يحتاج أحد يطلع ويرد عليهم.
1: طرحك هذا غير عقلاني وفاشل، طرحك هذا
0: ما عندك مشكلة، تكلم أنت عن طرحي يا علي عادي، لكن طيب. لكن ما تصادره.
1: طيب أكيد أكيد
0: علي؟
1: نعم أكيد،
0: يعني لما تتكلم أنت عن تقول دعم أمراء، وين دعم الأمراء اللي تكلم
1: وضحت
0: عنه؟
1: وضحت الغالي علي، شكرا لك.
0: أتمنى أنك ترد عليه بنفس المنطق،
1: أرد على اللي راح
0: دعم أمراء معناته دعم الفريق.
1: أي. لا هو قال ترى بعض البرامج هو قال كذلك بعض البرامج، يعني انت سمعت بكل جزئيه هذه اللي تناسبت الرد اللي كان عندك حاضر، لكن هو قال بعض البرامج الاخرى فيها تجيش، هذه ايش ردك عليها انت بعد؟
0: اي تجيش ليش؟
1: ضد فريقه اللي قال فضل فريقه.
0: وش فريقه؟
1: طرح وقتنا كلها، وش قال وش قلت وش قال؟
0: طيب انا عشان افهم الفكره
1: اللي توصلها
0: لي يا علي، الوضع من اخوك
1: بس معك بعشر ثواني الغالي، بس معك عشر ثواني. سم ايش تبي تقول؟
0: سم تسلم يا علي. شو يا شيخ، والله العظيم تبرأ ذمتي من اني انا عشان نكون لي ايام فضيله اني انا اسفه يعني في شخص
1: ذكر
0: انا لا اعرفه ولا اعرفني.
1: يا سلام عليك.
0: اتكلم يا اخواني عن فكره بس
1: حلو.
0: الفكره طرحها في في في في في, في العموم. أي. والتجيش هذا وجمع الناس كلهم في سله واحده وفي قالب واحد هذا خطا. كون الامير يدعم ترى ما هو بيدعم ضمك الحاله. المنطقه كلها دعمها وشهد القاصي والداني، يعني شهدت منطقة عسير نهضات متعددة في كل مجال، والمجال الرياضي
1: شكرا لك.
0: واجه أيضا لكل مكان لكل بلد.
1: شكرا غالي علي، تحياتي لك. أنا سعدت شرفتنا، هلا بك أكثر، أتمنى أخذت إن شاء الله وقتك الكافي لتعبير وجهة نظرك.
0: الله يسعدك علي، يبارك في عمرك
1: وعمرك والجميع إن شاء الله، واختلاف وجهة النظر لا يفسد بالود قضية. أنت بمنظورك كنت تدافع عن فكرتك، وأنا بمنظور سياسة البرنامج اللي نضعها ونمشي عليها ومن سنوات اعتقد انه دافعت حتى كذلك عن وجهه نظر اللي هو عبر عنها، وانا قلتها ترى حتى له، هو قلتها يعني هي وجهه نظرك ولا راح اصادرها منك انت، بس يوم انك مسيت له على طرف، هو مسيت له على طرف بشكل غير مباشر دافعت عن حقه، مثل ما انت اشدت في موقف سابق دافعنا فيه عن راي لبعض الجماهير او لجماهير سعوديه ضد راي ضيف كان عندنا له اسم.

0: وتاريخ كبير عندنا في الرياضة السعودية. طيب أنا كنت عارف من قبل ما أدخل الحلقة أنه ما راح يكفي الوقت لأنه أنت تحدث كابتن حمود وحبتنا عن موضوع شيق عن فريقين جماهيريين الهلال ونصر ونصر وهلال وتتكلم عن بطولة دوري وختام موسم فغير مستغرب أن الوقت انتهى للأسف عندنا تقريبا بس يمكن 20-30 ثانية إيش حاب تقول كابتن حمود؟
1: والله حاب أقول أشكرك أستاذ علي وأشكر الأخوان المستمعين وأترك المجال لك أنت في الوقت الباقي.
0: شكرا لك غالي كابتن حمود تحياتي لك أنا سعدت وشرفتنا تمنيت إن شاء الله الفريق بعد الفريقين بكرة اللي تنافسون على بطولة الدوري والفريقين اللي هربون من شبح الهبوط توفيق وكذلك الفريقين اللي يبحثون عن ملحق آسيوي الاتحاد والتعاون التوفيق إن شاء الله وبقية الفرق بكرة إن شاء الله تظهر بالمظهر المنتظر من الجميع لتكملة الصورة الجمالية عن دوري روشن. وقت حلقتنا اليوم انتهى شكرا لكم حسن المتابعة تقبلوا في حلقتنا لليوم تحيات محدثكم علي يوسف العدد التقديم وفي الإخراج محمد الحميدي تمسوا على خير. الصدارة الصدارة
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
5: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. حياكم الله.

مستمعينا الكرام، حياكم الله في برنامج حياكم الله. مستمعينا، نحن معكم كالمعتاد من الآن حتى 5:55 يصحبكم فيها من الإعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري، ومن التقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الحميضي. كالمعتاد لدينا الكثير من الأخبار مستمعينا، كذلك الرسائل، التقارير، أيضا اللقاءات التي تتعلق بموسم الحج لهذا العام 1447 للهجرة. نبدأ أخبارنا مستمعينا بهذا الخبر. يسهم مشروع تطوير وتلطيف الساحات المحيطة بمسجد نمرة في تحسين البيئة المحيطة بالحجاج عبر عناصر تظليل وتشجير ومراوح رذاذ متطورة على مساحة تتجاوز 85,000 متر مربع، أسهمت في خفض تأثير الحرارة المباشرة وتوفير أجواء أكثر راحة خلال تنقل ضيوف الرحمن وأدائهم للمناسك. وشمل المشروع الذي نفذته شركة كيدانة للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تهيئة الساحات والاستراحات المحيطة بالمسجد ورفع جاهزيتها لاستقبال أعداد كبيرة من الحجاج، بما يدعم انسيابية الحركة.

على ناقل الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح بالحج. وأهاب مدير عام الجوازات المكلف بالمواطنين والوافدين كافة التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والإسهام في تيسير أداء ضيوف الرحمن نسكهم بيسر وطمأنينة.

يشارك فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة في تقديم خدمات توعوية وإرشادية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام عبر منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتقنية، وتشمل الخدمات المقدمة تنفيذ برامج ومبادرات توعوية وإرشادية بعدة لغات في عدد من المواقع التاريخية والمساجد الكبرى، إلى جانب توزيع المواد التثقيفية والمطويات التوعوية المختصرة التي تعرف ضيوف الرحمن بأبرز الأحكام والإرشادات المتعلقة بالحج والعمرة، وتقديم رسائل إرشادية تسهم في تعزيز الوعي الديني وتيسير حصولهم على المعلومات والخدمات التوعوية.

0: يتيح الجناح التفاعلي لحملة لحظة جود الذي تستضيفه واجهة روشن ضمن الفعاليات التي تنفذها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية السكن ممثلة بمنصة جود الإسكان خلال موسم الحج للزوار فرصة التعرف على أثر العطاء السكني والمساهمة في دعم الأسر المستحقة عبر تجربة تفاعلية وإنسانية مباشرة. ويأتي الجناح ضمن سلسلة من الفعاليات المصاحبة للحملة التي تتيح للزوار التعرف على أثر العطاء السكني والاطلاع على قصص المستفيدين إلى جانب المساهمة المباشرة عبر منصة جود الإسكان من خلال حلول رقمية ميسرة وموثوقة. مستمعين الكرام، تعد منصة إحسان إحدى أبرز المبادرات الوطنية في مجال العمل الخيري الرقمي بالمملكة العربية السعودية، حيث تسهم خلال موسم الحج في تعزيز قيم التكافل والتعاون وخدمة ضيوف الرحمن عبر حلول تقنية مبتكرة تسهل وصول الدعم للمحتاجين والمستفيدين. وتعمل المنصة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي على إطلاق مبادرات إنسانية متنوعة تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية للحجاج ودعم البرامج الصحية والإغاثية والإسهام في حملات السقيا والإطعام والخدمات اللوجستية. ولتسليط الضوء أكثر على جهود ومبادرات منصة إحسان، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس إبراهيم ابن عبد الله الحسيني الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان. سعادة المهندس، حياكم الله وعشر مباركة علينا وعليكم.
1: حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعلنا وإياكم في هذه العشر المباركة من المحسنين.
0: آمين. مهندس إبراهيم، دعني أسألك في البداية عن أبرز الجهود والخدمات التي تقدمها منصة إحسان خلال موسم الحج لهذا العام.
1: الحمد لله على توفيقه، ومنصة إحسان للعمل الخيري بدعم من القيادة حفظها الله تخدم في تيسير الإحسان وحوكمة هذه التبرعات وتسهيل وصولها بما يخدم المحسنين والمستفيدين على حد سواء. في هذه المواسم الفاضلة تنشط المنصة في عرض عدد من المشاريع التي تساهم في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء النسك على المضحين وعلى الحجاج، وذلك من خلال جاهزية المنصة العالية خلال مواسم الخير وتهيئة أنظمتها الرقمية لاستقبال التبرعات التي تزيد في هذه المواسم وتوفير فرص العطاء وتلبية احتياجات المتبرعين لخدمة المستحقين بفعالية.
0: جميل جدا.

0: تحدثتم عن المبادرات، مبادرة منصة إحسان لموسم حج هذا العام، وتحديدا عن دور صندوق إحسان الوقفي في دعم مشاريع خدمة ضيوف الرحمن.
1: في منصة إحسان لموسم حج هذا العام تستمر المنصة في عرض فرص الإحسان والعطاء وعدد من الخدمات ذات العلاقة بهذا الموسم، مثل خدمة أضاحي، وهي خدمة في منصة إحسان تتيح للمضحين أداء النسك أضحية أو هديا بشكل رقمي آمن وسهل من داخل المملكة وكذلك في خارجها، ويكون التعاون في مشروع أضاحي لضمان تنفيذ النسك في الأوقات الشرعية وتوزيعها على المستحقين وفق معايير الجودة والموثوقية. ومنصة إحسان أتاحت هذه الخدمات لتيسير من خلال ثواني معدودة يمكن توكيل المنصة في الهدي والأضحية مع وصول الرسائل والإشعارات التي توضح للمحسن تنفيذ هذه الخدمة. الحمد لله كذلك في هذا الموسم عدد من المشاريع التي تمثلت في كفالة عدد من الحجاج اللي لم يسبق لهم الحج، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات المعتمدة. فيما يتعلق بصندوق إحسان الوقفي، هذا الصندوق الذي بحمد الله وبفضله ثم أيضا دعم المحسنين في وقف تجاوز 2,400,000,000، كان من تخصيص الواقفين واختياراتهم أن أوقفوا على عدد من المجالات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن ككفالة الحجاج وسقي المياه ووجبات الإطعام، وكذلك الوقف على خدمة ضيوف الرحمن على وجه العموم، ويتم صرف هذه العوائد التي تمت خلال هذا الوقف لهذه المشاريع التي يتم تنفيذها في أشرف البقاع.
0: نعم، أشرتم إلى إحسان المحسنين جزاهم الله خيرا. طبعا المحسنون يحسنون في كل الأشهر، في كل الأوقات، في كل الأعوام، لكن لو حدثتمونا مشكورين مهندس إبراهيم عن مدى إقبالهم على الإحسان خلال موسم الحج تحديدا.
1: موسم الحج يشهد في كل عام إقبالا متزايدا، وقد كان العام الماضي تجاوزت فيه التبرعات أكثر من 380,000,000 ريال بعدد عمليات تبرع تجاوزت 7,000,000 عملية تبرع، والحمد لله كذلك تم خلالها موسم الحج العام الماضي إنجاز وإتمام 3,000 مشروع خيري من خلال دعم المحسنين، وتجاوزت الأضاحي والهدي 76,000 أضحية وهدي، وكلها بحمد الله تمت استثمار التقنية فيها وتيسير سبل تنفيذ هذه المشاريع، كما تم كفالة أكثر من 1,000 حاج العام الماضي من خلال رغبة المحسنين واختيارهم لهذه المشاريع. وتستمر المنصة خلال هذا العام لخدمة المحسنين بتيسير هذه المشاريع وعرض الفرص والمشاريع والمبادرات التي تخدم ضيوف الرحمن، وكذلك تخدم المحسنين في تيسير التبرع في الأوقات الفاضلة وبطرق آمنة وسهلة.
0: نعم، أثر الحملات السابقة مهندس إبراهيم لموسم الحج في الأعوام السابقة، لو ألقيتم الضوء عليه، وأيضا على الطموحات والمستهدفات للعام الحالي وأيضا للأعوام القادمة.
1: لا شك أن الحملات السابقة أثر عظيم في أن تكون هذه المشاريع خلال موسم الحج يتم إنجازها، وذلك بالتركيز على المجالات التنموية التي تستهدفها منصة إحسان. منصة إحسان بشكل مستمر تستهدف المجالات التعليمية والمجالات الصحية التي تساهم في تيسير سبل الراحة للمستفيدين، ومما لا شك فيه أن إقبال المحسنين عبر منصة إحسان على هذه المشاريع في موسم الحج وفي المواسم الفاضلة كرمضان يشكل إقبالا كبيرا ساهم في إنجاز هذه المشاريع وهذه المستهدفات من مبادرات. وكما أسلفت قبل قليل، هذا الموسم المبارك نسأل الله عز وجل أن يجزي بالأجر قيادتنا وحكومتنا.

0: خدمتنا على ما تقدم لضيوف الرحمن، ونستهدف بإذن الله في هذا الموسم تيسير أكثر من 4000 مشروع خيري يتم إنجازه وإتمامه تبرعاته خلال هذا الموسم بحول الله.
1: بحول الله تعالى. سعادة المهندس إبراهيم بن عبد الله الحسيني الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم الله.

0: حياكم الله.
1: مستمعينا، اعتمدت أمانة محافظة جدة 10 مواقع بلدية مؤقتة لبيع الأنعام عبر السيارات المتنقلة خلال موسم حج هذا العام، ضمن جهودها لتنظيم عمليات البيع وضمان سلامة الأغذية والحد من الممارسات العشوائية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل وصول السكان إلى مواقع بيع الأنعام النظامية وضمان انسيابية الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين مع تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة. مستمعينا، نبقى الآن مع هذه الجولة للزميلة سامية الشريف من مقر الندوة الكبرى للحج المقام بمدينة جدة.
2: 50 عاماً من الزمان والمملكة العربية السعودية تجمع علماء الأمة ومفكريها ليتدارسوا ويتشاوروا في كل ما من شأنه تيسير رحلة الحاج والارتقاء بالتجربة الإيمانية لضيوف الرحمن. اليوم نحن نتواجد في ندوة الحج الكبرى، هذه النسخة 50 تحت عنوان نصف قرن من الإثراء المعرفي. ويسعدني في الدقائق التالية أن أستضيف سعادة الدكتور سعد الجهني، وهو رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل. حياك الله معنا دكتور سعد.
3: الله يحييك، يا مرحبا، أهلا وسهلا.
2: دكتور سعد، كيف ينسق المجلس التنسيقي مع الجهات والقطاعات الأخرى لوضع خطط تشغيلية مناسبة لمواجهة التحديات لموسم حج هذا العام بإذن الله؟
3: أولا خليني يعني من واجبنا أنه نبين جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن التي امتدت عبر عقود من الزمن، ومن ضمنها حقيقة هذه الاحتفالية والعرس الذي نشهده كل عام، ندوة الحج الكبرى اللي لها مستهدف.

0: صفات واضحة وجلية، فهذه الأمة التي هي خير الأمم تجتمع اليوم لتكون جسدا واحدا متعاونا متآلفا متحابا، يجتمع فيها علماء الأمة الإسلامية ليتدارسوا ما يمكن أن يكون فيه تسهيل وتيسير لحجاج بيت الله الحرام. أضف إلى ذلك أن هناك أبعاد جديدة اليوم نشاهدها، وهي الأبعاد الإدارية والتنظيمية، كيف يكون فيه انسجام بين المقاصد الشرعية التي من أجلها شرع الحج، وأيضا كذلك مقاصد الإسلام، ثم التنظيمات التي يقتضيها التوسع الذي نعيشه. ما يتعلق بمتحد اللي هو منشآت خدمة حجاج الداخل، اليوم في الحقيقة الجهود كبيرة جدا. اليوم ننطلق نحن من رؤية واضحة للمملكة، تنبثق منها رؤى للجهات ذات العلاقة مثل وزارة الحج، ونحن كجزء من وزارة الحج فيما يتعلق بحجاج الداخل نضع خططنا التشغيلية في ضوء الخطط العامة التي وضعتها مقام وزارة الحج.
1: نعم دكتور ساعد، المجلس التنسيقي هذا العام استلم ملف النقل الترددي لحجاج الداخل، حدثنا عن هذا الملف وكيف يديره المجلس.
0: هذه إطلالة مهمة وسؤال مهم، لأنه فعلا هذا العام سيكون عام تاريخي في حجاج الداخل. لأول سنة يكون هناك تجربة للنقل الترددي في المشاعر المقدسة لحجاج الداخل. هذه تجربة جديدة، عندنا حوالي 13 ألف حاج سيستخدمون النقل الترددي في منى، حقيقة لضمان جودة تقديم هذه الخدمة تم الاستعانة بفريق له خبرة سابقة في العمل مع منشآت خدمة حجاج الخارج، وبالتالي نحن عندنا اطمئنان على هذا الموضوع. وكانت هناك أكثر من تجربة ميدانية لتطبيق هذه التجربة، كذلك هناك توعية وهناك لقاءات توعية القائمين في هذه الشركات على النقل الترددي، إنه تجربة جديدة وينبغي أن نلتزم فيها بكافة التعليمات التي تصدر من جهة الاختصاص.
1: ما شاء الله. بختم معك بالحراك الإعلامي دكتور ساعد، دائما ما نجد هناك الجانب الإعلامي والحراك الإعلامي في المجلس التنسيقي يبرز وله أثر كبير، عرفنا بكيف ترون هذا الأثر وكيف يبرز أعمال المجلس.
0: حقيقة لا شك أنه الإعلام والتوعية مهمة جدا جدا جدا، بل تعتبر ركيزة أساسية، وكان لدينا خطة متكاملة تم موامتها من خطط وزارة الحج. اليوم نعمل نحن من خلال خطة مزمنة، اليوم يوجد في كل شركة من الشركات 180 شركة، إذن معنا 180 إعلامي معهم فرق في داخل الشركات. تقوم الشركات بمتابعة الحاج وتوعيته من اللحظة الأولى لوجوده في الشركة من خلال تسجيله عبر المسار الإلكتروني. مباشرة يتم التواصل من خلال الشركات بشكل مباشر لإيصال الصورة الحقيقية للحج، لأنه ما يخفى على علمكم جميعا أنه الحج يعني له ظروفه المختلفة تماما، رحلة فريدة. الحاج ربما بل في الغالب أنه أول مرة يحج في حياته، حج فريضة، وبالتالي مشعر منها شيء جديد عليه، مشعر عرفة جديد عليه، مشعر مزدلفة جديد عليه، طريقة التنقل جديدة عليك، وبالتالي توعية الحاج بطبيعة المشاعر هذه مهم جدا جدا. والحمد لله التوعية قائمة على قدم وساق، وحقق فيها بفضل الله المجلس نجاحات كبيرة ومتنوعة.
1: بارك الله فيكم. الدكتور سعد الجهني، وأنت رئيس المجلس التنسيقي لمنشأة حجاج الداخل متحد، سعدنا جدا بالتواصل معك في ندوة الحجة الكبرى النسخة 50 في مدينة جدة. تعرفنا أكثر على هذه الجوانب، على هذه الأعمال، على هذه المهام، على هذه الإنجازات للمجلس والشركات التابعة له لخدمة الضيوف الرحمن. شكرا لكم.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: بهذا مستمعينا الكرام وصلت معكم لختام رسالتي من النسخة 50 لندوة الحج الكبرى لعام 1447 تحت شعار نصف قرن من الإثراء.

0: بإشراف وزارة الطاقة والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، واصلت الشركة السعودية للطاقة تعزيز جاهزيتها التشغيلية لموسم حج هذا العام عبر تطوير منظومة كهربائية ذكية ومتقدمة في المشاعر المقدسة، تهدف إلى رفع موثوقية الخدمة الكهربائية وتعزيز سرعة الاستجابة التشغيلية، بما يسهم في استدامة الإمداد الكهربائي لضيوف الرحمن خلال موسم الحج. وأكد الرئيس التنفيذي للسعودية للطاقة أن الشركة تواصل تطوير منظومتها الكهربائية والتشغيلية في المشاعر المقدسة وفق أعلى المعايير العالمية، عبر الاستثمار في الحلول الرقمية والتقنيات الذكية التي تسهم في رفع موثوقية الخدمة وتعزيز كفاءة التشغيل خلال موسم الحج. وعن أعمال الخير والعطاء في موسم الحج، تتميز جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر، وهي جمعية متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تعمل على تقديم برامج ومبادرات نوعية تثري تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار، وتجمع بين الأصالة المكية وروح الكرم والعطاء السعودي. ولتسليط الضوء أكثر على جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد بن محمد السلمي، رئيس مجلس الإدارة في الجمعية. الأستاذ أحمد، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
0: عرفنا أكثر أستاذ أحمد على هذه الجمعية، جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر، عن نشأتها، عن تاريخها، عن أنشطتها حتى هذا العام.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أهلا وسهلا بكم ونرحب بكم، الله يرضى عليكم ويبارك فيكم. جمعية حفاوة جمعية تابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع الربحي، وإشراف فني تابع لوزارة الحج والعمرة. طبعا الجمعية عمرها بفضل الله سبحانه وتعالى سنتين ونص، خلال السنتين ونص دي خدمت أكثر من 13 مليون و240 ألف ضيف من ضيوف الرحمن. الجمعية طبعا حصلت على جوائز وتكريمات عديدة بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن أهمها المركز الأول بجائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن مسار السياحة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
0: جميل جدا. استعداداتكم في جمعية حفاوة لموسم الحج في هذا العام؟
1: طبعا الجمعية عندها خدمات كثيرة، من ضمنها ومن أهمها اللي هو ديوانية حفاوة، واللي فيها برامج إثراء تجربة كثيرة، من ضمنها اللي برضو عندنا معارض إثراء تجربة في عدة مناطق في عدة أماكن في مكة. وبرضو من أهم الأشياء اللي في الحج موضوع اللي هو البرامج السقية، برامج الإطعام، وخيمة الجمرات اللي يكون فيها كل الخدمات اللي نقدمها للحجاج طبعا، وكذلك سقية عرفة ووجبات في يوم عرفة. طبعا الديوانية كتعريف بسيط لكم، ديوانية نستقبل فيها ضيوف الرحمن من 800 إلى 1000 تقريبا يوميا. هي طوال العام موجودة 4 أيام في الأسبوع، لكن خصوصا في أيام الموسم فإنها تكون يوميا، موسم رمضان وموسم الحج تكون يوميا ما عدا أيام المناسك، لكن بعد كده ترجع إن شاء الله يوميا ما بعدها. نستقبل فيها من 700 زي ما قلت لكم إلى 1000، فيها برامج تعليمية، برامج تثقيفية، برامج إثرائية، هدايا، إطعام، وجبة عشاء، والضيافة السعودية كذلك. وبعد كده هم يغادرون تقريبا حوالي 3 ساعات في اليوم، يعني نأخذهم جولة كاملة.
0: ما شاء الله. من أراد مشاركتكم الأجر في خدمة ضيوف الرحمن، هل هناك طريقة وما هذه الطريقة؟
1: اي نعم، طبعا الجمعيه زي ما ذكرنا لكم مصرحه وهي رسميه، فخلال هذه المده يعني احنا عندنا متجر رسمي، متجر للجمعيه، وكذلك فيه رقم واتساب للتواصل اللي يبغى يحول تحويل يعني

0: يعني على الحساب البنكي أو موجود حتى في خانة المباشر في بنك الراجحي، يدخل على التطبيق يلقى جمعية حفاوة يختار الحساب، أو عن طريق المتجر الإلكتروني يشوف البرامج اللي موجودة مثل سقيا الماء، مثل الإطعام، مثل أوقف مصحفا إلى آخره من برامج موجودة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. هل هناك كلمة أخيرة حاب توجهها أستاذ أحمد؟
0: إحنا بس عندنا شكر جزيل لجميع الأخوان، الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وفضل الجهودات اللي قامت بها الجمعية خلال السنتين ذي. دخلت تطبيق نسك كأول جمعية تدخل تطبيق نسك، وهذه من الأشياء الجديدة برضو عندنا في الجمعية، صارت من ضمن البرامج اللي استكشف مكة، يدخل يقدر يشوف جمعية حفاوة من ضمن الجمعيات أو ديوانية حفاوة من ضمن المواقع اللي فيها إثراء تجربة للحاج.
1: ما شاء الله، جميل جدا. الأستاذ أحمد بن محمد السلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا عفوا، الله يرضى عليك.

مستمعينا الكرام، تشارك جمعية التنمية الأهلية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج لهذا العام عبر 3 فرق كشفية تضم 50 كشافا، إلى جانب مشاركة 10 قادة كشفيين للإسهام في تقديم الخدمات التنظيمية والإرشادية والمساندة الميدانية للحجاج ضمن الأعمال التطوعية التي تسهم في دعم الجهود المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن.

0: حياكم الله. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: همسة، نسأل الله أن يتقبل منكم حجكم ويجزيكم خير الجزاء. نذكركم بأن الافتراش في الممرات والطرق المؤدية إلى الحرم والمشاعر المقدسة منى

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، فقال: إياكم والجلوس في الطرقات، وأوصى بحق الطريق، كف الأذى، غض البصر، ورد السلام. فتعاونك يعبر عن وعيك واحترامك للمكان.

0: فقال: إياكم والجلوس في الطرقات، وأوصى بحق الطريق، كف الأذى، غض البصر، ورد السلام. فتعاونك يعبر عن وعيك واحترامك للمكان
1: والزمان. حياكم الله.
2: مستمعينا، تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعزيز منظوماتها التشغيلية والتقنية عبر تسخير أحدث الحلول العالمية لتوفير بيئة مريحة وآمنة لضيوف الرحمن داخل الحرمين الشريفين وساحاتهما، بما يواكب الكثافة العالية لموسم حج هذا العام ويرتقي بجودة التجربة التعبدية. أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في مركز ريادة الأعمال الرقمية كود برنامج تحدي تقنية الحج والعمرة لتمكين رواد الأعمال والمبتكرين من تطوير حلول رقمية نوعية تسهم في الارتقاء بخدمات الحج والعمرة وإثراء تجربة ضيوف الرحمن وتسخير التقنيات الحديثة في دعم الانتقال إلى العصر الذكي. ويركز التحدي على 3 مسارات رئيسية تشمل تقنيات إدارة الحشود الذكية وتقنيات تجربة الحاج والمعتمر وتقنيات اللغات والتواصل، بما يتيح للمشاركين ابتكار حلول تدعم كفاءة الخدمات وتسهل رحلة الحاج والمعتمر وتعزز التواصل الفعال بين مختلف الجهات والمستفيدين. تواصل قوات الدفاع المدني بالحج الجولات الرقابية بمراكز ضيافة ضيوف الرحمن ومتابعة أنظمة الوقاية والحماية من الحريق في مشعر عرفات، وذلك ضمن خططها في موسم حج هذا العام. وتشمل الجولات الرقابية تفقد ممرات ومخارج الطوارئ في مساكن الحجاج وخلوها من أي عوائق عند عمليات الإخلاء، والتأكد من جاهزية وسائل الإطفاء والإنذار المبكر. جهزت أمانة العاصمة المقدسة مواقف حجز السيارات الواقعة على مداخل مكة المكرمة لموسم الحج بهدف تعزيز الانسيابية المرورية وتيسير حركة المركبات وتنظيم دخول الحجاج إلى العاصمة المقدسة، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لهذا العام. وأوضحت الأمانة أن الطاقة الاستيعابية لمواقف حجز السيارات تتسع لأكثر من 45,000 مركبة جرى تجهيزها وفق خطة تشغيلية متكاملة تشمل أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة والإنارة والخدمات المساندة، بما يضمن رفع مستوى الجاهزية خلال الموسم. وما زلنا معكم مستمعينا في برنامج حياكم الله حتى 5:55.

0: مستمعين أهلا وسهلا بكم في فقرتنا التوعوية الخاصة ضمن تغطية إذاعة الرياض لموسم الحج، هذا الموسم الذي تتكامل فيه الجهود الإنسانية والصحية والتنظيمية لخدمة ملايين ضيوف الرحمن. ومع ما يشهده الحج من كثافة بشرية وحاجة متزايدة للتوعية والرعاية الصحية، تبرز أهمية الدور الذي تؤديه الجهات الصحية والجمعيات المتخصصة في تعزيز الوقاية وتقديم الخدمات الطبية وتسهيل وصول الرعاية للحجاج في مختلف المواقع والمشاعر المقدسة. وللحديث عن هذا الجانب يسعدنا أن نستضيف هاتفياً الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الثقفي، المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية، للحديث عن جهود الجمعية في رفع الوعي الصحي وتعزيز سلامة الحجاج خلال موسم الحج. مرحباً بكم دكتور أحمد.
1: أهلاً وسهلاً بكم أخي خالد وبمستمعي إذاعة الرياض.
0: حياكم الله دكتور. كيف تنظر

0: ننظرون إلى رسالة ودور جمعية زمزم الصحية في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
1: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. ثم أما بعد، نتقدم لكم إذاعة الرياض بالشكر والتقدير، ولشخصكم الكريم أخي خالد بالشكر والتقدير.
0: وإياك.
1: نحن ولله الحمد نتكامل مع جهود حكومتنا الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك أخي المبارك بتقديم حزمة من الخدمات الصحية الميدانية، وبالتعاون حقيقة مع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية، حيث أننا ولله الحمد نسهم في رفع الوعي الصحي والإطمئنان على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام من الزوار وضيوف الرحمن، حيث تبدأ رحلتنا مع ضيوف الرحمن حقيقة من المنافذ والمواقيت وفي ساحات الحرم المكي الشريف وفي المشاعر المقدسة وأثناء تنقلهم بينها. وهذا العمل أخي المبارك يأتي تكاملا مع رؤية وطننا الغالي 2030 في إحدى برامجها برنامج خدمة ضيوف الرحمن، ونسأل الله التوفيق والسداد.
0: اللهم آمين. أبرز الأهداف دكتور أحمد التي تعملون على تحقيقها في هذا الموسم تحديدا بإذن الله.
1: أحسنتم أخي المبارك، في الحقيقة ولله الحمد نسهم هذا العام بخدمات نوعية لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال متطوعين الصحيين المعتمدين سواء في محافظة الطائف من خلال المواقيت كما تفضلت لكم سابقا، أو من خلال مطار الطائف الدولي في محافظة جدة، نسهم من خلال ميناء جدة الإسلامي وبالتعاون مع تجمع صحة جدة الأول باستقبال ضيوف الرحمن وتقديم الهدايا وما شابه ذلك ورفع الوعي الصحي في داخل مدينة مكة المكرمة وفي ساحات الحرم المكي الشريف وفي أروخة الحرم المكي الشريف. لدينا فرق إسعافية لتقديم الرعاية العاجلة للحالات الصحية الطارئة، أيضا كما نسهم من خلال عياداتنا المتنقلة أو الثابتة بالرعاية الطبية الأولية وتعزيز الصحة الميدانية. كما لدينا أخي المبارك أركان تعزيز الصحة بمواقع حيوية متفرقة، نسهم حقيقة من خلال هذه الأركان في تقديم الاستشارات الطبية، رفع الوعي الصحي، الإطمئنان على صحة وضيف الرحمن. أما في داخل المشاعر المقدسة فلله الحمد والمنة سيكون لنا تواجد في عدد من المواقع الصحية مع طاقمها الطبي، حيث سنكون على امتداد الممشى من عرفات إلى مزدلفة، نقدم حقيقة من خلالها خدماتنا الصحية أثناء النفرة تحت إشراف شركائنا مجمع كفاءات الطبي. ولله الحمد والمنة من خلال برنامج جهازك حياة سيكون هناك دعم بالمستلزمات الصحية لبعض المستشفيات الميدانية في مشعر منى، وكذلك مع شركائنا من الجهات المماثلة لنا في ديوانية حفاوة تواجدنا بأركان من أركان صحية، نقدم من خلالها حقيقة لضيوف الرحمن رفع الوعي الصحي والإطمئنان على صحتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والصحة لضيوف الرحمن.
0: آمين رب العالمين. موسم الحج دكتور بلا شك كما هو معروف يشهد كثافة بشرية عالية جدا، تحديات صحية متجددة ومتغيرة، كيف تستعدون للتعامل مع الحالات الطارئة وضمان سرعة الوصول إلى الخدمة الصحية عند الحاجة؟
1: أحسنتم أخي المبارك، نحن ولله الحمد نعمل ضمن منظومة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الوطن الغالي، حيث يكون بيننا ولله الحمد تواصل وتنسيق جيد منذ شهور وليست كما يقال فترة قريبة. في حقيقة في التعامل في مثل هذه الحالات الصحية الطارئة، التدريب عليها، أخذ كما يقال دروس استباقية، تجارب استباقية، وكل هذا يكون تحت إشراف الجهات الإشرافية، على سبيل المثال لدينا وزارة الصحة، هيئة الهلال الأحمر السعودي وغيرها من الجهات التي نتقاطع معها في مثل هذا الجانب. كما لدينا ولله الحمد خططنا التشغيلية التي ننطلق بها من بداية كل عام ميلادي، نضع ضمن أولوياتنا مثل هذه الأعمال المباركة سواء في موسم رمضان أو موسم الحج، فيكون لدينا ولله الحمد الاستباقية ويكون لدينا الجاهزية من قبل، ونسأل الله التوفيق والسداد.
0: آمين يا رب العالمين. في ظل التحول الرقمي والتطور التقني، إلى أي مدى توظفون الحلول الذكية والتقنيات الحديثة وتفيدون منها لتعزيز جودة الخدمات الصحية التي تقدمونها للحجاج؟
1: أحسنتم أخي المبارك، نحن ولله الحمد دائما وأبدا نحرص أن يكون الحلول الذكية في تقديم الرعاية دورا بارزا في خدماتنا.

0: خدمة ضيوف الرحمن. وفي هذا العام عام الذكاء الاصطناعي الذي أطلقه ولي العهد بأن يكون عام 2026 عام الذكاء الاصطناعي، سيكون لدينا مبادرة تتم في من خلالها الفحص المبكر للقدم السكري من خلال تقنية التصوير الحراري المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك حقيقة للكشف على هذه المضاعفات لهذه القدم ومعرفتها ومتابعتها وتحويلها حقيقة إذا تم حاجتها للرعاية الصحية. هذه المبادرة الكريمة تأتي حقيقة برعاية كريمة من الإدارة العامة لتشجيع الاستثمار بوكالة الاستثمار في وزارة الصحة، وكذلك بتنفيذ شركة إمبليفاي هيلث وهي شريك طبي لنا في جمعية زمزم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الجميع.
1: اللهم أمين. أشرتم دكتور أحمد للتعاون بينكم وبين العديد من الجهات، كيف تصفون تعاونكم في جمعية زمزم مع الجهات الحكومية والصحية المعنية؟ ما الأثر الذي ينعكس من هذا التعاون وتضافر الجهود ويصب في خدمة ضيوف الرحمن؟
0: أخي خالد، حقيقة التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية في هذا الوطن قصة نجاح تكتب بماء من ذهب كما يقال، فلله الحمد والمنة. لدينا قدوة غالية وهي قدوتنا حكومتنا الرشيدة التي تقدم الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن منذ أن يأتون إلى هذه الأرض المباركة إلى أن يغادروا. فنحن نتكامل حقيقة مع هذه الجهات سواء الحكومية أو الخاصة أو الربحية، وكل حقيقة يقدم كما يقال ما أفضل ما لديه في خدمة هذه الفئة الغالية، وهو شرف لنا في هذا البلد المعطاء أن نكون خادمين لضيوف الرحمن.
1: سؤالي الأخير لكم دكتور أحمد، ما أبرز الرسائل والإرشادات الصحية التي تودون توجيهها للحجاج لضمان بإذن الله موسم حج صحي وآمن؟
0: أحسنتم أخي المبارك، من خلال منبركم الإعلامي المميز نوجه ثلاث رسائل لضيوف الرحمن. الرسالة الأولى، اهتموا بالإرشادات الصحية أثناء أداء المناسك سواء في داخل الحرم المكي الشريف أو في المشاعر المقدسة. الرسالة الثانية، لا تترددوا في طلب الخدمة الصحية، فهذا الوطن الغالي حشدت الطاقات والكفاءات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية لخدمتكم ورعايتكم. الرسالة الثالثة، أخي الحاج الكريم، أختي الحاجة الكريمة، أنتم أعلم بحاجتكم الصحية، فلا تتهاونون في أخذ الدواء في حال الاحتياج، ولا تتهاونون في تعزيز صحتكم، فصحتكم أمانة في أعناقكم، والله يحفظكم ويرعاكم.
1: شكرا لكم، بارك الله فيكم. الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الثقفي، المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية، ونفع الله بهذه الجهود.
0: اللهم أمين وإياكم، وشكرا لكم موصول أخي خالد ولهذه الإذاعة المباركة.
1: بارك الله فيكم.
0: في أمان الله.
1: في أمان الله.

هوى متوجها لا يبتغي إلاك، وأحس أن القلب سارع خطوتي عجلا ويسرا.

0: حياكم الله.
1: مستمعينا الكرام، أعلنت وزارة البلديات والإسكان اكتمال جاهزية منظومة الخدمات الميدانية في المشاعر المقدسة ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام، وذلك عبر منظومة متكاملة تستهدف تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التشغيل في مواقع الكثافة العالية. وأوضحت الوزارة أن الخطة تضمنت تشغيل 66 مركز خدمات، منها 28 مركزا داخل المشاعر المقدسة تعمل بصفتها مراكز دعم وتشغيل ميدانية تسهم في تعزيز استمرارية الخدمة ورفع سرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات الميدانية.

تفقد وزير الصحة مجموعة من المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة التي يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، حيث وقف على جاهزية المرافق الصحية وكفاءة الخدمات الصحية ومستوى الاستعداد الصحي خلال موسم الحج، وذلك لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة للحجاج بجودة عالية تنسجم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثقين عن رؤية المملكة 2030 لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.

وصلنا بكم إذن مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حياكم الله، كان معكم فيه من الإعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري، ومن التقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الحميضي. برنامج حياكم الله برنامج يومي يأتيكم في أيام الحج الثمانية الأولى من الخامسة مساء حتى الخامسة وخمس وخمسين دقيقة. شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، ونلقاكم غدا بحول الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: السادسة مساء في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم مجزا لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان، في التنفيذ على الهواء زميل محمد الحميضي. وزير الخارجية يؤكد تقدير المملكة لتجاوب الرئيس الأمريكي بمنح فرصة للتفاوض لإنهاء الحرب. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره النيوزيلندي آخر تطورات الأوضاع. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يطلع على جاهزية التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن. وزارة الدفاع تنهي استعداداتها لموسم الحج عبر خطة متكاملة تسخر فيها كوادرها العسكرية والمدنية والطبية. المدير العام للجوازات المكلف يتفقد مركزي اللجان الإدارية الموسمية بالتنعيم والشميسي. قوات أمن الحج تضبط 3 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج. الشؤون الإسلامية تنفذ برامج توعوية للحجاج خلال موسم الحج في مساجد مكة المكرمة. وزارة الاتصالات تطلق تحدي تقنية الحج والعمرة لابتكار حلول رقمية تثري تجربة ضيوف الرحمن. السعودية للطاقة تعزز جاهزية المشاعر المقدسة بشبكة كهربائية ذكية ومؤتمة بالكامل لخدمات الحجاج. وزير الصناعة والثروة المعدنية يستقبل طلبة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الفائزين بجوائز آيسف 2026. عربيا ودوليا، جامعة الدول العربية تدين ما تردد عن اعتزام إقليم أرض الصومال فتح سفارة في القدس المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن نمنح فرصة أخيرة للتفاوض مع إيران لإنهاء الحرب. وأخيرا في هذا الموجز، الحرس الثوري الإيراني يتوعد بتجاوز الحرب حدود المنطقة إذا تكرر هجوم واشنطن. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: هوا بلادي

0: حياكم مستمعينا في كل مكان، ويا هلا وسهلا فيكم في بداية برنامجكم اليومي هوا بلادي. نجتمع من الآن إلى الساعة 8 مساء في مواضيع متعددة تخص مملكتنا الغالية. أكيد بداية أجمل التحايا لكم، أجمل التحايا لمخرجنا وزميلنا محمد الحماضي، والتحايا لعلي الشهرية. هلا يا علي.
1: مساء إيمان، مساء الخير. هلا بك. مساء لكل المستمعين الأعزاء، ورحب فيكم في حلقة جديدة من هوا بلادي في هذا اليوم، في هذا المساء الجميل. وانا قاعد قدامي منظر جميل شاي. صراحه
0: قول لهم قول لهم ايش في
1: يلا مكسور.
0: لا خلاص ما نرجعه، نكبه. ايش رايك؟
1: اي تمام، نودع خلاص. انت هتخدم
0: انه عندنا مقلميه ظريفه هنا جميلة. فيها كل على فكره دي المقلميه انا جبتها، البرايات دي انا جبتها، المراسم انا جبتها،
1: هتبقى ذكرى
0: مو كل ما حد يعرف لسه.
1: طيب حنا في هذا المساء ان شاء الله في هوا بلادي حنتنقل معكم كعادتنا في كل حلقه من حلقات برنامج هوا بلادي، نجوب المملكه خلال ساعتين. احنا ساعتين ليش هذه الان يا
0: استثنائية؟ طبعا
1: بمناسبة
0: ايام الحج،
1: موسم الحج والبرامج الخاصة بالحج، فصار البرنامج من 6 إلى 8 ان شاء الله، وساعتين ان شاء الله تكون مليئة بالفائدة والمتعة لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر التطبيق سعودي راديو بلس. اليوم حنجوب أماكن جميلة في مملكتنا، حنجري لقاءات رائعة وجميلة مع ضيوف

0: اللي عودونا دائما على الجمال وعلى نشكرهم كل الشكر لتعاونهم مع البرنامج دائما وأبدا وظهورهم معنا وإعطائنا من وقتهم لأن وقتهم ثمين مثل
1: خلينا كمان نوجه شكر لزميلتنا عائشة الزير لأنه حقيقي عائشة بتبدع ما شاء الله
0: شعلة نشاط
1: يعطيك العافية عائشة وطبعا كل الزملاء والزميلات أكيد مبدعين لكن إحنا نقول في هذه الأيام دائما تحس الشغل يتكثف ويكثر لكن مجهود مبارك إن شاء الله العائشة وكل طواقم عمل برامج إذاعة الرياض أكيد المختلفة
0: أكيد الزملاء هنا طبعا عملهم يشكرون عليه يعني لا تتوقعون أنه في أحد مرتاح الكل يعمل من أجل المستمع العزيز
1: طبعا
0: ومن أجل إذاعتنا طبعاً الغالية والحبيبة فقاعدين يقدمون جهود يشكرون عليها بلا شك هذه الجهود ما أتت من فراغ من خبرة من تجربة طويلة في المجال
1: حتى الزملاء اللي في الميدان يا علي
0: يشكرون
1: يعني صراحة صحيح. المراسلين المراسلات اللي بيغطوا لنا كل الأجواء في المملكة العربية السعودية واللي بيغطوا المشاعر المقدسة أيضا
0: حسين أنا من جماعة الذكورية ها
1: أنت؟
0: الزملاء المراسلين نسيت المراسلة
1: لا هو يعني عربيا ولغويا يقول لك يعني هي تجمع النساء والرجال أكيد وأنت قصدك كذا بالتأكيد
0: أكيد بلا شك وهم طبعا جهدهم واضح ويشكرون سواء مراسلين أو مراسلات
1: طبعا
0: يقدمون جهد كبير يشكرون عليه ونتمنى إن شاء الله لكم الفائدة والمتعة والاستمتاع فيما نقدمه اليوم حنجوب مناطق مختلفة من المملكة نروح نشوف إيش الجديد إيش الاستعدادات لموسم الحج في مملكتنا من الجهات المتخصصة في خدمة ضيوف الرحمن
1: لي صديقة بالأمس طلعت للحج
0: ما شاء
1: فبتصور لي ما شاء الله الحرم الكعبة الأجواء يعني ربي يتقبل من الجميع وربي يبلغنا جميعا ويكتب لنا هي يوما ما على خير إن شاء الله
0: ما حجيتي ما؟
1: حجيت
0: ما شاء الله
1: لا حجيت حجيت يمكن ثلاث مرات
0: كانت من أجمل
1: بس كنت صغيرة يعني ما هو في العمر الناضج
0: لا
1: يعني لا كنت مرة في الثانوي مرتين في الجامعة
0: أو ما شاء الله من أهل مكة
1: أيوة
0: ما شاء الله
1: صحيح
0: حرم عندكم راح وجي لا الحمد لله يعني أدينا فريضة الحج
1: مبروك ما شاء الله الله يتقبل
0: إن شاء الله وكانت رحلة روحانية
1: رائعة
0: جميلة جدا
1: وجميلة.
0: يعني أنا أقول اللي ما حج لا تفوت هذه الفرصة
1: شعور عظيم لما تشوف كل المسلمين من كل بقاع الأرض يعني يقفوا في مكان واحد يؤدوا نسك معين في وقت معين ومتجردين من كل شيء لله عز وجل
0: تنسى الدنيا وما فيها
1: فعلا حقيقي
0: خلاص تبقى مع الله سبحانه
1: فعلا
0: وتعالى
1: الله يكتب
0: لذلك
1: للجميع
0: نقول ليت كل الأيام أيام الحج الله. فعلا للمسلم الحقيقي فعلا لأنه يستشعر فيها الروحانية ويستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى وهمية هذه الأيام
1: والأجر والثواب بإذن الله ترجع كيوم ولدتك أمك يعني ما
0: عظيم.
1: عندك ولا شيء على كتفك أو مكتوب عليك شيء يعني شوف رحمة رب العالمين أسأل الله أنه تشملنا الرحمة وتشمل الحجيج الكريم ويتقبل منا ومن الجميع ويكتب لنا مرة أخرى ويكتب للجميع
0: للجميع إن شاء الله اللي ما حج إن شاء الله الله يكتب له الحج إن شاء الله سواء في المملكة أو خارج المملكة هذه الفريضة وهذا الركن الهام جدا في ديننا الحنيف والله يقبل من الجميع ولا تستخسرون فيما تدفعونه إلى الله سبحانه وتعالى سواء في الحج في حملات مناسبة حملات جيدة حملات رائعة ترتاح وتؤدي مناسكك وأنت مرتاح والجهود اللي تبذل في الحج بلا شك جهود جبارة جبارة الله يعطيهم العافية
1: الله
0: إن شاء الله
1: آمين.
0: اليوم وكل حلقاتها وبلادها سنسلط الضوء على هذه الجهود الجبارة لحكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن وحنا ننطلق بدايتنا في هذه الحلقة زميلنا محمد الحميضي المخرج يا مساء الخير والبركة
1: شو رايك محمد عندك فاصل ونرجع نبدأ هوا بلادي معكم.

0: حياكم الله في هوا بلادي ورجعنا لكم من جديد. الأيام هذه طبعا تركيز الناس يا إيمان والمستمع العزيز على الأضاحي. أي. كل مركز ها حتى أسئلتهم شريت ضحيتك ما شريت ضحيتك بكم شريتها. وأنا صراحة أنا أقول من وجهة نظري شيء لله سبحانه وتعالى لا تنظر إلى المال. قدم إلى الله سبحانه وتعالى الحاجة الغالية.
1: صح.
0: لأنك أنت بتقدمها لقادر إلى عزيز إلى جبار إلى رب العباد. فلا تستخسر، لا تقول والله الأضاحي غالية وما أقدر أضحي قيمتها 2000 وعليها بينما لو في تذكرة سفر خاصة بتسافر فيها
1: مبلغ
0: والله تستخدم جميع الطرق والوسائل عشان تسافر.
1: جميلة الكلمة اللي قلتها زميلي علي أنه من أجل الله نعطي الغالي والنفيس ونعطي أفضل وأطيب المال. خلينا نبدأ ايش رايك رحلاتنا في هوا بلادي مع كابتن محمد الحماضي ومع مساعد كابتن علي الشهري ومضيفة إمام محمد.
0: لا ترى الحين صار في كبات.
1: انا مساعد كابتن ثاني. اي انت مساعد كابتن اول انا مساعد كابتن ثاني.
0: في مهندسة الان
1: مهندسة الطيران
0: صواريخ فضاء ما شاء الله. فانتوا النساء ترى
1: ما احنا هينين علي ما احنا هينين.
0: لا فيكم الخير والبركة.
1: وطننا يستاهل نعطي له كل ما نملك. ايش رايك نبدا رحلتنا ونتجه للساحل الشرقي مع زميلتنا عرفات الماجد. هلا وسهلا عرفات.
2: خير يا عرفات.
3: اهلا يا ايمان ويا علي، وبجد يعني مقدمتكم الجميله هذه حمستنا، يعني لازم نذبح اليوم.
1: لا استني شويه.
0: لا الحماس الزايد لا يا عرفات.
1: ايه تحمست عرفات.
0: اشتريها وخليها.
3: انا اليوم اتواجد في مقر جمعيه البر الخيريه بالمنطقه الشرقيه اللي عندها مشروع مميز للغايه عن الاضاحي. معي في الجمعيه الان مدير اداره الاتصال المؤسسي الاستاذ حمدان الراشدي اللي بيكلمني عن هذا.

0: المشروع
1: تفضل.
0: صراحة أنا يمكن تقريبا سنويا أغسلهم،
2: ماشي.
1: بس
0: السنة في تطور عن السنة اللي قبلها، دائما في قفزة، حتى مش يعني مش التطور اللي تقول والله استب باي استب، لا في قفزات.
1: قفزات نوعية. احنا كلنا حماس نسمعك عرفات ونسمع ضيفك الكريم، تفضلي.
0: نعم أستاذ همدان، أنت بتكلمني اليوم عن مشروع الأضاحي في جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية، شنو الجديد عندكم السنة؟
3: أولا بداية أنا أتوجه لكم بالتحية والأستاذة المستمعين والمقدمة الجميلة اللي ما شاء الله يعني أعطتنا مقدمة جميلة عن برنامج الأضاحي ولله الحمد. برنامج جمعية البر بالمنطقة الشرقية في كل سنة يعني تقدم برنامج الأضاحي، وهو برنامج متجدد ولله الحمد. السنة هذه البرنامج يأتي بشعار بيسر وأمان، وحنا نستهدف أن الأضحية تكون بيسر على المضحين وأنها تصل بأمان للمستفيدين. فالبرنامج لله الحمد يعني يطلق السنة هذه، وهو الآن مسار الاستقبال الأضاحي مستمر فيه. البرنامج الجديد في هذه السنة أنه بيكون بإذن الله على مسارين ميسرة للمضحين. المسار الأول هو مسار التوكيل النقدي لجمعية البر، أو توكيل جمعية البر بشراء الأضحية عن طريق موقع جمع التبرعات الإلكتروني، أو عن طريق زيارة أحد مكاتب الخدمة للجمعية وهي منتشرة على مستوى مدن ومحافظات المنطقة الشرقية. وبدورها الجمعية تستقبل هذا التوكيل وتقوم يعني بشراء الأضحية وذبحها بالطريقة الشرعية وفحصها وإيصالها بأعلى درجات يعني المتابعة، وبحفظ كرامة للمستفيد عن طريق رسالة تصل إلى المستفيد فيها الأوتوبي، وتصلها الأضحية إلى منزله يعني بكل سلامة. المسار الثاني واللي يعني إحنا كل سنة نتشرف فيه ونتجدد يعني في هذا المسار، وهو مسار استقبال لحوم الأضاحي من الأهالي. فيه يعني الأهالي في يوم العيد يذبحون الأضحية، لكن ما يعرفون في عملية ثلثها من هو المحتاج الحقيقي. فجمعية البر تكفيهم هذا العناء باستقبال لحوم الأضاحي من الأهالي في أول أيام العيد من الصباح إلى الفترة المسائية، فيتم استقبالها من الأهالي بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بتوفير يعني دكاترة بيطريين يكشفون عن
0: يتأكدون
3: نعم يتأكدون من سلامتها ودخولها، ومن ثم وزنها وفرزها ويعني وضعها في السيارات المبردة وانطلاقها للمستفيدين. وبهذا يعني احنا نغطي يعني بهالأضاحي اللي عسى الله يتقبل منا ومنهم.

0: أبغى أتكلم معاك عن مو كلنا نفهم في التقنية، بالذات يعني الكبار في السن الله يخليهم لنا ويحفظهم، يعني معلش مو كلهم فاهمين بالتقنية، فكيف ممكن أنه أنا أتبرع بسعر الأضحية بغير القنوات الرقمية؟ أنتم مشكورين حدثتوها وكل شيء جديد وهذا مطلوب طبعا، لكن في ناس ما زالوا تقليديين، هل كيف ممكن أنهم يقدمون؟
1: اولا يعني جزاك الله خير على السؤال الجميل، واللي هو يعني من اسس تطوير داخل برنامج الاضاحي. اليوم التقنيه جاءت لتسهل لا لتلغي يعني العمليه، فاليوم احنا اتحنا التبرع عن طريق موقع جمع التبرعات الالكتروني، لكن مكاتبنا وفروعنا تستقبل كل اهالينا للتوكيل الجمعيه يعني بالاضحيه وشرائها وتوزيعها على المحتاجين.
0: جميل. نعم. أيضا التوزيع، هل التوزيع يوصل للمنازل ولا في طرق أخرى لتوزيع الأضاحي بحيث أنها توصل مبردة سليمة كل شيء فيها على ما يرام؟
1: نعم، اليوم التعامل طبعا كما تعرفين السادة عرفات، التعامل مع اللحوم هو تعامل لابد أن يكون بحذر، فإحنا نتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة فيما يستقبل من الأهالي خلال أيام العيد، ويوضع في سيارات مبردة مع ناقل معتمد ويتم إيصاله الى المراكز والمدن والهجر، ويتم يعني ارسال الرسائل للمستفيدين، ففي منهم من يصل الى منازل وفي منهم من ياتي لاستلام لحوم الاهالي من هذه السيارات. ويعني مشكورين اليوم التطوع، احنا ما اهملناه في كل برامجنا، فالقائم على هذا البرنامج يعني بنسبه كبيره جدا هم يعني اهالينا من المتطوعين في هذه المراكز والهجر واعلى درجات الموثوقيه ولله الحمد.
0: احنا نتكلم عن المنطقه الشرقيه، يعني نتكلم عن اكبر منطقه في المملكه العربيه السعوديه، فانتوا هذا الاضاحي بالاعداد الكبيره اللي يعني انا قبل شويه اتكلم مع الاستاذ ابتسام ايضا، فقالت لي انه انتوا راح توزعون على كامل المنطقه الشرقيه، كيف يعني التعاون والتضامن مع باقي الجمعيات على مستوى المنطقه الشرقيه؟
1: اليوم يعني جمعيه البر خلينا نقول هي خبيره في هذا البرنامج، هي توها طلعت من برنامج يعني في برنامج زكاه الفطر متشاركه فيها اكثر من 45 جمعيه ولله الحمد، يعني واخذناه باعلى درجات التقنيه بشكل كامل. اليوم برنامج الاضاحي في نفس الطريقه يتم يعني التشارك مع عدد من الجمعيات في مستفيدينهم، نغطي مستفيدين الجمعية اللي أصلا مستفيدينها يعني من العديد جنوبا إلى محافظة النعيرية شمالا، ونشرك معنا عدد من الجمعيات ويتم التعاون معهم بشكل مسبق، وكل هذه العمليات ولله الحمد وحنا يعني نفخر بهذا الشيء تدار بشكل تقني ومنظم وموثوق ولله الحمد.
0: من الأمور اللي أثلجت صدري صراحة طريقة تسلم الأضحية عن طريق الكود باركود راح يوصل للمستفيد، لكن لفتني جدا تعاونكم مع بعض السوبر ماركتات المحلية، لو تشرحها لنا أيضا.
1: اليوم واحد من أهداف الجمعية من أهداف جمعية البر يعني في ظل هالرؤية المباركة هو يعني أتمتت عملياتها وحفظ كرامة المستفيد، ويأتي هذا الأمر من ضمن حفظ كرامتنا اليوم للمستفيد. اليوم مش على يعني برنامج الأضاحي فقط، بل في كل يعني برامج الجمعية اليوم احنا نصرف الأمر الغذائي أو الدعم الغذائي للمستفيد عن طريق كود، فأنا وأنت وياه داخل السوق ترى ما تعرفين المستفيد. اليوم أنا مستعد إني أطلع معك بعد شوي أروح لأحد الأسواق، ممكن أحد المستفيدين جاء كود في مبلغ معين تسوق هو وأبنائه وأنت ما يعني ما تدرين بالشيء هذا. في الشيء هذا احنا طبقناه في كل برامجنا ولله الحمد. اليوم الأضاحي يصل كود في رقم أوتوبي يتوجه لأحد المراكز التجارية خاصة في حاضرة الدمام والخبر، ويستلم الكمية المخصصة له بكل حفظ كرامة لهذا المستفيد. فاليوم المستفيد هو يعني ممكن يكون جاري وجارك، ممكن يكون أحد من أهالينا، فحفظ كرامته هو واجب علينا وليس تفضلا، وهذا ما انتهجته جمعية البر وتوجيهات القيادة يعني حفظها الله اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير سعود بن نايف وسمو نائبه الأمير سعود بن بندر، وتوصياتهم الحثيثة فيما يعني يعزز في حفظ كرامة هذا المستفيد وأنه هو مرتكزنا الأول في أعمالنا ولله الحمد.
0: يعطيك العافية الأستاذ حمدان الراشدي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بجمعية البر الخيرية في المنطقة الشرقية على هذه المعلومات الجميلة جدا واللي تثلج الخاطر صراحة، وخلينا نقول لكم عيدكم مبارك قبل الزحمة الحين. وأيضا شكرا لزملائي أعودكم.
2: شكرا عرفات، شكرا لضيفك الكريم، شكرا. أجمل تحية لكم وللساحل الشرقي.
3: يعطيك العافية.
2: ايش رايك نبدا نقرا كده خبر سريع
3: نروح لحفظ النعمه
2: حفظ النعمه.

0: الله يبارك لنا في النعم.
1: أيوة بعد عيد الأضحى من كثرة الذبائح والعزائم والمناسبات، فبعضهم يعني يحرص حرص كبير على حفظ النعمة ووضعها في مكانها المناسب.
0: صحيح.
1: يعني احنا نشوف براميل النفايات أكرمكم الله السامعين والحاضرين، تشوف فيها نعمة وفيها ذبائح وفيها لحم، وهذا خطأ. يعني في جمعيات مخصصة لحفظ النعمة، تواصل معهم حتى تكسب الأجر ولا تقاتل.
0: بالفعل بالفعل، وغيرك يستفيد من هذه النعمة. خلينا نتكلم في خبرنا الأول عن انطلاق ملتقى حفظ النعمة الأول بجازان لتعزيز الوعي المجتمعي. انطلقت فعاليات ملتقى حفظ النعمة الأول بجازان الذي تنظمه جمعية إحسان لحفظ النعمة تحت شعار وعي يثمر ونعمة تحفظ.
1: يا سلام. طبعا ذلك كان في مقر بيت الثقافة بجازان بمشاركة عدد من الجمعيات التطوعية، وهذه الخطوة تستهدف تعزيز ثقافة حفظ النعمة والحد من الهدر الغذائي وترسيخ مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
0: شهد الملتقى حضور المهتمين والمختصين بالشأن المجتمعي، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات والجمعيات ذات العلاقة ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز التكامل بين المبادرات والجهود المجتمعية المعنية بحفظ النعمة. أيضا تبني شراكات تسهم في تطوير العمل غير الربحي وتحقيق أثر مستدام في المجتمع المحلي.
1: جميل. طبعا أوضح رئيس الجمعية الأستاذ عز الدين بن محمد عز الدين أن الملتقى يأتي انطلاقا من حرص الجمعية على جمع التجارب المتخصصة تحت مظلة واحدة، بما يسهم في تبادل الخبرات وعرض النماذج النوعية وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الملتقى يمثل منصة لتطوير المبادرات المجتمعية الداعمة لثقافة حفظ النعمة.

0: جميل. طيب ما زلنا متواصلين في هوا بلادي، وطبعا كابتن والقائد محمد الحميضي. ايه طيب، وين متوجه انت يا محمد الان؟ من الشرق تودينا للقصيم، ما شاء الله عليك، ما شاء الله كابتن محترف.
1: كابتن محترف
0: على طول،
1: ويسوي خمسات في الهواء، يسوي خمسات في الهواء.
0: يا سلام. طيب حنا قاعدين نشوف سامي الشورمي في جولته، متجهز ومستعد في هذه الجولة من منطقة القصيم، ونقول مساء الخير يا سامي ويعطيك ألف عافية.
2: مساء النور يا أهلا وسهلا علي إيمان، مساء الخير لكل من يستمعنا عبر
1: الأثير. مساك ورد يا سامي وسعادة.
0: شلونك يا سامي؟ طيب إن شاء الله كل عام وأنت بخير مقدما.
2: وانتم بخير وصحة وسلامة. ومحمد ما عليك قائد محترف.
1: اي قلت لك فنان
0: والله يا هو دوخنا في الجو بهالطيارة من الشرقية للقصيم وشوي ولو حذفنا الجنوب ما ساعة الطيارة.
2: استمتعوا بالرحلة. ما عليكم
1: السلام يا سامي. انت خلينا نعرف اكثر ومتع اسماعنا، موجود فين؟ ايش الاجواء اللي حولك؟ واكيد اجواء جميلة.
2: جميل. طبعا إيمان أنا موجود في بريدة تحديدا في مدينة الحجاج بمنطقة القصيم، واللي تقع هنا في مدينة بريدة. هذه المدينة التي تخدم حجاج البر المارين بطريق الملك فهد، الرابط بين الرياض القصيم المدينة المنورة. طبعا هذه المدينة تقدم مجموعة وحزمة كبيرة من الخدمات المختلفة والمتنوعة، خدمات توعوية، خدمات صحية، خدمات إرشادية. طبعا هذه المدينة يمكن قبل يومين تواجد سمو أمير منطقة القصيم في زيارة تفقدية لسير منظومة العمل في هذه المدينة، اللي مثل ما ذكرت
1: نعم أكيد
2: لما البر على مدار الساعة.
1: لما بتشوف الحجاج الآن، أكيد شفتهم وانت داخل المدينة، كيف كان شعورك؟
2: والله شعور لا يوصف أكيد.
1: أيوة
2: الحج
0: ضيوف الرحمن،
2: ضيوف الرحمن. أيوة وما شاء الله تبارك الله، يعني المملكة العربية السعودية سباقة أكيد في خدمة أكيد ضيوف الرحمن وتلبية ما يحتاج ضيوف الرحمن. بناخذكم أكثر وأكثر من هذه المدينة، وبنتحدث عن بعض الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. طبعا بداية من مركز صحي مدينة الحجاج، وهذا المركز اللي يعمل تحت منظومة طبية وصحية متكاملة، طبعا تحت إشراف تجمع الصحي بالقصيم. بناخذكم أكثر وأكثر مع الأستاذ سامي الهندي مشرف المركز، ومتحدثا أيضا عن الخدمات الصحية والتوعوية اللي يقدمها المركز. يقول حياك الله وكل عام بخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير.
2: حياك الله. الله يحييك. وش تقدمون لضيوف الرحمن في مركز صحي مدينة الحجاج بالقصيم؟
3: الدور اللي يقوم فيه مركز مدينة الحجاج في تقديم الرعاية الطبية والوقائية والعلاجية على مدار الساعة، على مدار 24 ساعة، لتوفير بيئة آمنة ومريحة لضيوف الرحمن.
2: جميل. طيب بالنسبة للخدمات المقدمة، أعرف بأنكم عندكم ما شاء الله حزمة من الخدمات المقدمة اللي تقدمونها ضيوف الرحمن.
3: الخدمات المقدمة خدمات علاجية وخدمات وقائية وتوعوية، هذه اللي نقدمها. الخدمات العلاجية الاستجابة الفورية، التركيز على جاهزية الكوادر الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة والإجهاد الحراري. وعندنا الجانب الوقائي، الإشارة إلى الفحوصات الدورية والتطعيمات وبرامج التوعية الصحية التي تقدم للحجاج، مما يضمن سلامتهم وسلامة المجتمع.
2: ما شاء الله تبارك الله. طبعا المركز يعمل بطاقم متكامل على مدار 24 ساعة.
3: صحيح، يعمل ب 24 ساعة بطاقم متكامل.
2: يعطيك العافية أخي سامي. أيضا اسمعوا لي زملاء الكرام، معي أيضا أحد الأخوان وأحد الجهات المشاركة أيضا في القطاع الثالث والقطاع غير الربحي، جمعية البر الخيرية بمدينة بريدة، الأستاذ لافي ابن صالح، وهو عضو مشارك في الجمعية. نقول حياك الله كل عام وانتم بخير.
4: يا مرحبا، حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعداء بهاللقاء يا استاذ سامي، وانتم من هذا المنبر يعني تنقلون ما نقوم فيه من خدمات الحجاج الرحمن في مدينه القصيم، مدينه الحجاج.
2: جميل. بالنسبه لضيوف الرحمن، انتم في جمعيه البر، ماذا تقدمون لضيوف الرحمن؟
4: والله الحقيقه جل عمل الجمعيه كلها خدمي وضيافه، طبعا بناء على توجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز بن منطقة القصيم حفظه الله. تطلع الجمعية بمسؤولياتها تجاه الحجاج القادمين عبر منطقة القصيم، وفي إطار مبادراتها تهدي الجمعية الحجاج المارين هدية الحاج، وهي عبارة عن مظلة وحقيبة كتف تحتوي على مستلزمات قد يحتاجها الحاج خلال أداء مناسك مثل الكمامة وخاتم التسبيح، بالإضافة للمنتجات تشتهر بها منطقة القصيم من المنتجات الشعبية كالمعمول والكليجة والتمور وغيرها، لتكون لهم زادا في هذا الطريق. وهذه الخدمة تأتي سيرا على النهج القويم الذي تتبع قيادتنا الحكيمة حفظهم الله.
2: ما شاء الله تبارك الله، الله يقويكم ويعافيكم. طبعا جمعية البر تعمل على مدار 24 ساعة.
4: اي نعم صحيح، مقرها ذا قائم من بداية المهمة استقبال الحجاج حتى عودتهم الى ديارهم سالمين على مدار الساعة. الله يحفظك،
2: الله يعطيكم العافية وموفقين جميعا. طبعا علي إيمان مثل ما سمعتم ان شاء الله تبارك الله جهات حكومية مشاركة
1: ما شاء الله، فعلا فعلا يا سامي جهود مباركة.
0: يعطيك العافية سامي، شكرا لك ولضيوفك الكرام.
2: وصلنا تقريبا إلى 30 جهة مشاركة هنا في مدينة حجاج، تجاوز عدد الحجاج المارين بهذه المدينة لأكثر من 6000 حج.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيكم العافية إن شاء الله. وأنتم يعني في خدمة ضيوف الرحمن، وهذه أنبل الخدمات،
1: الله يديمها علينا نعمة.
0: أي والله،
2: اللهم آمين اللهم آمين.
0: شكرا لك يا سامي، يعطيك العافية أنت وضيوفك.
2: يعطيكم العافية جميعا،
0: شكرا لك، يومك سعيد يا سامي.

0: خدمة الحجاج مثل
1: شرف عظيم.
0: شرف عظيم ونعمة عظيمة، أسأل أيوة الله أن يديمها على آمين. هذه الأرض آمين. الطيبة وعلى قادة المملكة العربية السعودية وعلى شعب المملكة العربية السعودية وأيضا كل من يقيم على هذه الأرض. اليوم خدمة ضيوف بيت الله الحرام هذا شرف وواجب على كل شخص يعيش في هذه الأرض.
1: الله يديم علينا العز والأمن والأمان وقيادتنا الرشيدة اللي تهتم بضيوف الرحمن وتقدم لهم كافة الوسائل. حنا سمعنا سامي يقول أمير منطقة القصيم جاء للتفقد في زيارة تفقدية
0: في مدينة الحجاج.
1: حرص أمراء المناطق طبعاً. دائما والمسؤولين عموما في المملكة العربية السعودية لأنهم محاسبين وغير المحاسبين هم عندهم
0: يستشعروا هذه الأمانة
1: بهذه الأمانة
0: هذه المهمة
1: خدمة ضيوف الرحمن. نعم. ففي متابعة دائما نعم. في مراقبة في استعدادات مبكرة للحجاج. إيش أفضل الخدمات نقدمها للحجاج؟ فالحمد لله الله يعز المملكة العربية السعودية ويعز قيادتها وشعبها ويسر للحج وللحجاج حجهم إن شاء الله ويتقبل منهم إن شاء الله ويكون حج إن شاء الله جميل ورائع وناجح كما هي سابق عهود الحج في المملكة العربية السعودية.

0: هوا بلادي. في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: خطط متكاملة وجهود عظيمة تقدمها الجهات الحكومية والخدمية في موسم حج 1447 للهجرة، سعياً للتيسير على ضيوف الرحمن. فها هي الخطوط الحديدية السعودية تضع النقاط على الحروف في رفع الجودة وتحسين الكفاءة من خلال توفير أكثر من 2,200,000 مقعد، وبزيادة تتخطى 210,000 مقعد، إلى جانب وجود زيادة تبلغ 11% عن أعداد الرحلات اليومية العام الماضي، لتصل إلى 5,800 رحلة، وبواقع 102 رحلة يومية في أوقات الذروة بالحج. وقد نقل قطار الحرمين من بداية شهر ذي القعدة وحتى نهايته أكثر من 670,000 مسافر عبر 2,900 رحلة، وهذا جزء بسيط من خدمات متعددة ومميزة تقدمها الجهات حرصا على إثراء تجربة ضيوف الرحمن.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: هوى بلادي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مكملين معاكم هوا بلادي والعديد من الأخبار والفقرات المتنوعة. خلينا نتكلم عن ناخذ خبر ولا ناخذ ضيفنا الكريم؟ طيب ناخذ ضيفنا الكريم في فقرتنا، فقرة فعاليات. في فقرة فعاليات حنتكلم عن العالم الذي تبنى فيه القرارات على الدقة ويصاغ فيه المستقبل بلغة الأرقام والمعايير. يأتي اليوم العالمي للقياس تأكيدا على أهمية القياس بوصفه أداة تعزز الثقة، ترسخ جودة السياسات وكفاءتها. من هذا المنطلق نظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ملتقى اليوم العالمي للقياس 2026 برعاية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبد الله القصبي تحت شعار القياس بناء الثقة في رسم السياسات. في هذه الخطوة تعكس اهتمام المملكة بتعزيز منظومة القياس والجودة ودورها في دعم التنمية وصناعة القرار. يسعدنا اليوم أن يكون ضيفنا الكريم المهندس وائل الذياب المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للحديث حول ملتقى اليوم العالمي للقياس 2026. يا هلا وسهلا مهندس وائل.
1: يا هلا ومرحبا، حياكم الله.
0: حياك الله. حياك الله، يا هلا وسهلا فيك في هوا بلادي عبر أثير إذاعة الرياض. بداية مهندس وائل، حابين نتكلم مع حضرتك عن ملتقى اليوم العالمي للقياس في هذا العام. هذه النسخة هل هي الأولى؟ هل هي لا؟ هذه جاءت بعد عدة نسخ، حابين نعرف منك أكثر وأهمية تنظيمه برعاية معالي وزير التجارة.
1: في البداية عقد اليوم ولله الحمد بتاريخ 20 مايو 2026 ملتقى اليوم العالمي للقياس في عام 2026 واللي نظمته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برعاية معالي وزير التجارة. طبعا هذا اليوم يجي تزامنا كل عام مع اليوم العالمي للقياس، طبعا بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء المحليين في مجالات القياس والمعايرة والجودة. طبعا هذا اليوم يعني يعتبر لو نتكلم تاريخيا تعود بدايات تنظيم أعمال القياس والمعايرة في المملكة، نتكلم منذ نشأة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منذ عام 1972. طبعا مر القياس والمعايرة مر بمراحل متعددة، من بينها انضمام المملكة رسميا لاتفاقية المتر في عام 2011 وانضمام المملكة إلى اتفاقية الاعتراف المتبادل مع المعاهد الوطنية للقياس والمعايرة، ونتكلم إلى استمرار الدعم اللي يلقاه جانب القياس والمعايرة في المملكة بتوجيهات القيادة، ويمكن آخر ما نتج عنها وتحديث نظام القياس والمعايرة. فسلسلة تاريخية يتم احتفاء بهذا اليوم منذ عام 2000 وهو مستمرين في الاحتفاء في هذا اليوم، إلى جانب طبعا دول العالم التي تحتفي في ذات التاريخ بهذا اليوم.
0: جميل، يعني ما شاء الله من عام لعام المملكة العربية السعودية تثبت اهتمامها ومواكبتها لهذا الجانب المهم وتزامنا مع اليوم العالمي للقياس. خلينا نتكلم عن الشعار مهندس وائل. شعار هذا العام هو القياس بناء الثقة في رسم السياسات، كيف ممكن تفسر لنا هذا الشعار؟
1: الشعار السنة هذه ركز على جانب محوري مهم اليوم يدعم القياس والمعايرة، تدعم موثوقية البيانات. خليني أعطي مثال عشان أبسط.
0: تفضل. أكيد
1: اليوم في المطارات التوقيت يفرق معنا في وقت الطيارة، إذا بيانات الوقت هي أمر مهم وتحتاج إلى دقة، وعندنا اليوم في المركز الوطني للقياس والمعايرة عندنا مختبرات تضبط وتحفظ الوقت بدقة. أضيف لذلك مثال آخر، في المستشفى التحاليل اللي تصدر لأي مريض يحتاج أن يتأكد من دقة هذه القياسات اللي تتم. إذن القياس يلعب دور محوري. في جانب آخر أيضا، في جانب تجاري عند شراء الذهب أو شراء المجوهرات، وزن هذه المجوهرات يفرق معنا في قيمتها، يفرق معنا في السلسلة التجارية اللي تتم في الأسواق. إذن اليوم هو يمثل عنصر مهم لتعزيز كفاءة القرارات والسياسات، يرفع جودة الخدمات
0: في كل شيء التجارية. فعلا مهندس وائل، اليوم لما طرحت لنا هذا المثال يعني وقس على ذلك في البناء، في حتى حجم المكان، استيعاب المكان للأشخاص، كلها هذه أمور تعتمد على دقة القياس من أجل جودة الحياة والناتج.
1: بالفعل، وهذا لذلك القياس المعايرة هو أولت لها المملكة اهتمام بالغ. نتكلم عن يعني يمكن اليوم من خلال حسابات الهيئة نشرنا أحد الوثائق لتوضح المسيرة الدقة والثقة منذ صدور أول أنظمة المعايير والقياس في عهد الملك سعود رحمه الله عام 1964. أيضا عرضنا أحد المخطوطات لتوضح وزارة التجارة والصناعة لما أصدرت إعلان عن بدء تنفيذ النظام العشري الجديد، كان في غرة عام 1385، كان يوضح أن الكيلوغرام والوزنة والرطل، كان يوضح أن الجرام راح يجي عوضا عن هذه المسميات،
0: دليل على الدقة.
1: بالفعل يوحد القياسات، توحيد القياسات اليوم في الأسواق قاعد يحفظ حقوق التاجر وحقوق المستهلك.
0: طيب مهندس وائل، الرسائل التي يحملها هذا الشعار اليوم ما هي؟
1: اليوم نحمل رسالة مهمة جدا، أن القياس والمعايرة هي جزء لا يتجزأ اليوم من صناعة القرارات، من بناء الثقة في السياسات، بناء الثقة في السوق، بناء الثقة في التعاملات التجارية والقانونية. لذلك يأتي هذا الملتقى بشكل سنوي ليعزز ويؤكد أن القياس والمعايرة هي أمر جزء من يعني أنواع القياس اللي يغطيها داخل المملكة العربية السعودية من نواحي علمية وقانونية وصناعية.
0: واضح جدا. طيب لو سألناك عن أبرز الأهداف التي تسعى الهيئة لإيصالها من خلال هذا الملتقى ولمن؟
1: طبعا كان أحد اليوم الجلسات اللي ركز عليها الملتقى كان يركز على جانب مهم جدا، وهو جانب رحلة برنامج المعايير القانونية التقييس، وهذا يعتبر بالنسبة لنا هدف من أهداف هذا الملتقى لإيصال الجهود اللي تقوم فيها المملكة اليوم. خليني أعطيك مثال فقط عشان أوضح وش نقصد بالتقييس. لما يتم عمل معايرة وتأكد من مضخات الوقود مثلا بقرابة 378 مضخة تم تأكد منها، نتكلم عن نسبة تغطية للتحقق بقرابة 99% من مضخات الوقود في المملكة العربية السعودية. أيضا مثال آخر، لما نتكلم عن مليون ميزان غير تلقائي تم تحقق منها، لما نتكلم عن 10 ملايين عملية تحقق بشكل عام تمت لأدوات القياس والمعايرة، هنا راح يبين معنا الأثر والهدف اليوم والرسالة اللي يجب تصل للجميع.

0: للمستهلك انه يبني الثقه في هذا السوق، وللتاجر بانه يعرف انه هناك ادوات قانونيه لوضع المقاييس والموازين في المملكه ويجب الالتزام فيها.
1: جميل جدا. حضرتك اشرت الى انه في احد الورشات تحدثت عن هذا الهدف، لو حبينا نعرف منك كمان اهم الجلسات وورش العمل والمحاور اللي تضمنها الملتقى.
0: طبعا الملتقى طبعا شهد مشاركه دوليه من المنظمه الدوليه للمعارض القانونيه اويمل، كانت عباره عن كلمه عرضت للحضور الكرام، وهي تعاون عكس مكانه المملكه المتقدمه على المستوى الدولي. ايضا عرض دور المركز السعودي للاعتماد، وايضا عرضت ورش تحقق من مبسطات الوقود وورش تحقق من اجهزه الكهرباء والمياه. كذلك تم تعريف بمنصه التقييس الرقميه الى جانب المعرض المصاحب لهذا الملتقى.
1: جميل. اليوم هدفكم الفئه المستهدفه من هذا الملتقى، المتخصصين، تجار، من الفئه التي تستهدفونها؟
0: اليوم القياس المعايرة ليست حكرا فقط على التجار، احنا نستهدف الأكاديميين، نستهدف المواطن بأن نبني ثقته اليوم بأنظمة القياس المعايرة في المملكة، نستهدف القطاع الخاص، نستهدف كافة القطاعات في المملكة لتعرف اليوم انه هناك أنظمة قياس المعايرة، هناك أدوات يمكن الاستعانة بها، عندنا أكثر من 30 مختبر مرجعي للقياس المعايرة، كل هذه القدرات سخرت لخدمة المملكة العربية السعودية.
1: فعلا. خليني أسألك أيضا عن اليوم، ولله الحمد المملكة حققت تطور كبير في مجالات القياس والمعايرة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى كل ما ذكرت مهندس وائل في هذه الإنجازات، لكن لو حبينا نعرف اليوم أهم وأبرز المنجزات التي تعتز بها الهيئة في هذا القطاع، وبالتحديد مركز القياس والمعايرة في أقل من دقيقة.
0: جميل. يمكن ذكرت جزئية مهمة، أنه أنواع القياس والمعايرة اليوم نتكلم عن القياس والمعايرة علمية وقانونية، وطبعا نتكلم بشكل عام المنجزات التي تحققت. إنشاء مركز تقييس اللي اليوم يعنى بالمقاييس التجارية، هذا نعتبره من أبرز المنجزات التي تحققت.
1: نعم.
0: وجود 30 مختبر داخل الهيئة متخصص.
1: نعم.
0: وجود اعتراف دولي بكثير من الخدمات التي تقدم داخل هذا المركز، نعتز بهذه المنجزات.
1: ونحن بالتأكيد نعتز مهندس وائل الذياب بهذه المنجزات. مبارك لكم الجهود، تحية لك ولوقتك الكريم، شكرا لك. فاصل ونعود لهوى بلادي
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: تطهير القلب والنوايا. النية هي أساس كل عبادة، وهي المفتاح الذي تفتح به أبواب القبول. والحج بما فيه من مشقة وفضل لا يكون مقبولا إلا إذا خرج العبد بنية صادقة لا يريد بها إلا وجه الله ورضاه. في زحام النيات قد يختلط القصد، فيسافر بعضهم طلبا للذكر أو الصور أو التقدير الاجتماعي، وهو لا يشعر غافلا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك من أولى خطوات الاستعداد النفسي للحج أن يقف العبد مع نفسه وقفة صدق: لماذا أريد أن أحج؟ لمن ألبي؟ ومن أريد أن يراني؟ صفاء النية تعني أن يسافر القلب قبل الجسد، وأن يترك كل ما يلوث الإخلاص من رياء أو مجارات أو تظاهر. والنفس بطبعها تحب المديح والثناء، لكن الحاج الصادق يجاهدها لتبقى نقية لا تريد إلا القبول. كما أن تصفية النية تشمل تطهير القلب من الحقد والبغضاء، فبيت الله لا يزار بقلوب مثقلة بالعداوات. ومن أراد أن يعود من الحج مغفورا له فليبدأ بالمغفرة للناس، وليقبل على الله بقلب سليم.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: هوى بلادي.

0: حياكم من جديد، مكملين معكم هوا بلادي. أكيد نجدد التحايا، محمد الحميضي من الإخراج، وعلي الشهري وإيمان باحيدرة من خلف المايك، وعائشة زير في الإعداد. ما زال لدينا العديد والعديد من اللقاءات، الفقرات والأخبار والجولات المتنوعة من كافة مناطق مملكتنا الغالية.
1: وحياكم الله في هوا بلادي، وفي هذه الحلقة نروح إلى فقرة من العاصمة، حيث في موسم متكامل في أو تتكامل فيه الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، تواصل جمعية الحج والعمرة الصحية أداء رسالتها الإنسانية والصحية عبر حملة صحتهم أولا، التي تهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية للحجاج والمعتمرين من خلال مبادرات ميدانية وتوعوية تسهم في رفع مستوى السلامة والطمأنينة أثناء أداء المناسك. وتجسد الحملة نموذجا متكاملا للعمل الصحي الميداني عبر تجهيز المراكز الصحية ودعم الفرق الإسعافية والتواجد في مواقع الكثافة العالية، بما يعكس حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن. سعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة الدكتور عبد الرحمن بن سالم البليشي، الرئيس التنفيذي لجمعية الحج والعمرة، للحديث حول حملة صحتهم أولا.

0: خلال موسم حج 1447 تهدف إلى تعزيز صحة ضيوف الرحمن من خلال ثلاثة مسارات أساسية. المسار الأول هو مسار التوعية والتثقيف الصحي، وندعم من خلاله الوقاية من الأمراض للحجاج خلال هذا الموسم. المسار الثاني الخدمات الصحية اللي تقدم في المشاعر المقدسة. المسار الثالث الخدمات الصحية اللي تقدم في المسجد الحرام.
1: جميل جميل، الله يعطيكم العافية إن شاء الله، وجهودكم إن شاء الله مشكورة. لكن هذه الحملة تضم عدد من المشاريع الصحية والميدانية، كيف تسهم هذه المبادرات دكتور عبد الرحمن في تعزيز جودة الرعاية الصحية للحجاج؟
0: حقيقة يعني اليوم زي ما تفضلتوا موضوع تكامل الجهود ما بين القطاع الحكومي والقطاع الغير ربحي والقطاع الخاص في خدمة ضيوف الرحمن بشكل عام، نراها اليوم متجسدة في أرض الميدان حقيقة ما بين كل القطاعات. اليوم احنا نستهدف جزء من هذه الخدمات من خلال مجموعة من البرامج تستهدف حقيقة 150 ألف حاج خلال موسم هذا العام، من خلال أهداف طبية وأهداف توعوية واضحة. مجموعة من الأطباء والاستشاريين والمثقفين الصحيين وكذلك المتطوعين الصحيين، حقيقة وجدنا إقبال شديد من التطوع الصحي اليوم معانا في الميدان، أكثر من 1000 متطوع اليوم موجود في جمعية الحج والعمرة الصحية يقدمون خدماتهم جنبا إلى جنب مع باقي القطاعات. حقيقة أطباء متدربين على أحدث الأجهزة الطبية والإسعافات الطبية اليوم موجودين حقيقة. إحنا الآن وأحدثكم وأنا في قلب مزدلفة في ظل تجهيزات طبية للمراكز الطبية وما إلى ذلك.
1: جميل، خلينا
0: نستهدف حقيقة يعني خدمات، سواء تقديم خدمات صحية أو توعية وتثقيف بأكثر من لغة. جميل. من خلال المنشورات التوعوية والتثقيفية.
1: جميل، بما أنك تتكلم عن المراكز الصحية، تم تجهيز 5 مراكز صحية في مزدلفة ضمن الحملة، كلمنا عن طبيعة الخدمات اللي تقدمها هذه المراكز للحجاج.
0: الوحدات الطبية الميدانية حقيقة نشيد بدعم وتمكين وزارة الصحة اليوم للقطاع الغير ربحي. الجمعية اليوم تشغل 5 مراكز طبية في مشعر مزدلفة تقدم خدماتها الرعاية الأولية للحاج خلال مسيره في ممشى مزدلفة. نراقب من خلالها ضربات الشمس وهي الأكثر إصابة حقيقة. صحيح. في المواسم السابقة والإعياء. الأمر الثاني هي الإصابات التنفسية وهي كذلك تكثر من خلال العدوى وما إلى ذلك، الإنفلونزا وخلافه. الأمر الثالث هي إصابة القدم والكاحل، ونقطة مهمة حقيقة نود الإشارة لها لأصحاب الأمراض المزمنة خاصة المصابين بمرض السكري، هو مع كثرة المشي خلال الموسم إصابة القدم والكاحل حقيقة من الأمور الشائعة اللي لابد أنه يتعامل معها المريض بشكل مباشر. صحيح. سواء من خلال وجوده معانا في المراكز أو من خلال يعني زيارة الأقرب مركز صحي متواجد.
1: جميل جميل. طيب تقديم الدعم الصحي والتوعوي يا دكتور عبد الرحمن داخل مخيمات منى، أبرز الجهود المبذولة في مواقع تجمع الحجاج.
0: نستهدف حقيقة في منى اليوم في المخيمات مع مجموعة من الشركات الحج

0: الوقاية هي تاج ما قبل المرض ومهمة جدا، فنستهدف من خلال توزيع المنشورات التثقيفية والتوعوية بأكثر من 70 لغة موجودة اليوم للحجاج الأكثر تواجدا في مشعر منى. نقدم من خلالها توعية لأبرز الأمور الأكثر إصابة للحجاج في هذا الموسم من خلال مثقفين صحيين معتمدين. تقدم هذه الحملة سواء في منى أو كذلك في المواقيت، في المطار، في محطة القطار. نسعى للوصول للحجاج بأكثر من وسيلة وطريقة ومكان كذلك.
1: ما شاء الله. طيب الفرق الراجلة دكتور عبد الرحمن لها دور مهم في سرعة الاستجابة للحالات، كيف تعمل هذه الفرق ميدانيا للوصول السريع للحجاج المحتاجين للرعاية؟
0: يعني اليوم في المملكة تميزت حقيقة في إدارة الحشود وطب الحشود. اليوم وصول المسعف أو الممارس الصحي للحالة في ظل هذه الحشود الكبيرة، خاصة في أماكن الكثافة العالية مثل جبل الرحمة أو منشأة الجمرات، أصبح لها اليوم خطة صحية متكاملة من خلال الفرقة الراجلة. أقرب ممارس أو مسعف يستطيع أنه يتعامل مع الحالة الموجودة ونقلها للأقرب مركز صحي أو إبلاغ هيئة الهلال الأحمر لنقلها وإخلاءها لا سمح الله في حال أنه الحالة كانت تستدعي. فوجود الفرقة الراجلة أصبح اليوم مهم في الحشود، وطريقة تصرفهم الإسعافية كذلك مهمة في إنقاذ إن شاء الله الأرواح.
1: جميل جميل. طيب نتكلم عن الدعم الإسعافي في الحرم والمناطق ذات الكثافة العالية، يعني لها علاقة بالفرق الراجلة، كيف يتم التعامل أيضا مع هذه الحالات الطارئة خلال أوقات الذروة؟ إحنا نعرف أنه في الحج يعني ازدحام و يعني في حشود، فهذه الأمور تصعب من الدعم الإسعافي، لكن الحمد لله قادرين على دائما الخروج دائما بنتائج إيجابية في الحج في المجال الصحي.
0: صحيح، يعني اليوم الحمد لله كذلك في المسجد الحرام النقاط الإسعافية اللي موجودة، أصبحنا في المملكة تحت إشراف وزارة الصحة وكذلك هيئة الهلال الأحمر، أصبح جميع القطاعات اللي تعمل معها عندها قدرة كبيرة وكفاءة عالية في طب الحشود والإخلاء الطبي وما إلى ذلك والتعامل مع الحالات، وكذلك لا نهمل الجزء الأول من العمل اللي يتم خلف الكواليس وهو تدريب الأطباء والممارسين الصحيين على هذه الممارسات. يعني حقيقة 6 أشهر ماضية كنا في تدريب مكثف للعاملين والأطباء بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر بمنحهم شهادات سفير الحياة، وهي مخصصة لتدريب الأطباء وحتى طلاب الكليات الصحية على كيفية إخلاء أو إنقاذ الأرواح. ف برنامج مكثف اسمه سفير الحياة كان حقيقة من البرامج المميزة اللي اليوم تنتج عمل كذلك مميز.
1: ما شاء الله. شكرون والله هذا الكوادر الصحية اللي تعمل في ظل الحشود وفي ظل الأجواء الحارة لخدمة ضيوف الرحمن، وأيضا كل الشكر لكم في جهودكم المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن. الدكتور عبد الرحمن بن سالم البليشي الرئيس التنفيذي لجمعية الحج والعمرة كان معنا في فقرة العاصمة الحديث حول حملة صحة مولا. أولا شكرا لك يا دكتور عبد الرحمن.
0: الشكر لكم على هذه الاستضافة.

0: حياكم الله من جديد، رجعنا لكم في هوا بلادي، ونتمنى إن شاء الله أنكم مستمتعين معنا في خلال الساعتين اللي طبعا احنا بدينا ساعتنا الثانية في هوا بلادي، وبانتظار الساعة الثامنة حتى يعني نهاية البرنامج. احنا من 6 إلى 8 بمناسبة برامج الحج، وعندنا تقرير عن تبخير الكاسات.
1: عمرك بخرت الكاسات في بيتكم؟
0: لا
1: ما تبخروا
0: كاسات؟ يا دوب أبخر نفسي.
1: لا هذا بخور تاني تماما.
0: أيوة، إيش الهدف منه؟
1: بخور الكاسات كمان، هذا أيضا في رمضان
0: تعقيم؟
1: لا ممكن. إنه تدي الكاسة نكهة المستكة عشان لما تشرب فيها الزمزم أو الموية العادية يكون نكهتها
0: هذا في الحجاز
1: مبخرة. أيوة هذه مرتبطة برمضان.
0: بعد
1: يعني تلاقينا نبخر الجك، نبخر الكاسة،
0: بس البخور إيه؟
1: مستكة
0: بس،
1: مستكة بس. مستكة.
0: أيوة.
1: فا لا علي على باله مو عود. لا ما تحط عود.
0: حنا كنا نتكلم محمد جات إيه هذه، لأن كنا نتكلم تحت الهواء في موضوع.
1: أثرت على لهجة علي أنا. فتبخر الكاسات.
0: مش عود يعني ولا.
1: لا مستكة.
0: عشان يطلع الطعم.
1: تطلع ريحة كده ونكهة. والموية لما تتحط في الكاسة المبخرة أو الجك المبخر أو الشربة اللي هي الشربة دي حق زمان. النوع من أنواع التراثيات. كمان
0: اللي هو البريق.
1: البريق اللي بالطين. الشربة دي اللي بالطين. عارفها ايش سموها هنا؟
0: بالطين.
1: بالطين هي تنعمل
0: زير
1: الكبير. الشربة الصغيرة ينشرب فيها مويه. هذه نجيبها احيانا تراثيات او تكون معمولة من الالومنيوم. تذكر الكوب القديم اللي واحنا صغار اللي معمول من الالومنيوم كذا؟
0: ايوه
1: هذا هو الاساسه.
0: المويه فيه تجي بارده.
1: هذا هو اللي يتبخر يعني.
0: مش
1: هذا
0: جزاز.
1: هو بالتحديد. لا نبخر قزاز. بس كل ما كان عندك الكوب احنا نقول له توتوه التراثي ده هو الالومنيوم. توتو نسميه
0: مش توتوة. الفخار
1: لا الفخار. فانت تقدر تبخر الفخار، تقدر تبخر القزاز، تقدر تدخر الستانلي ستيل هذا او الالومنيوم. فهي حسب انت كيف
0: يعني عشان تعطيها نكهة،
1: تعطيها نكهة
0: بس
1: بالمستكة.
0: هذه في رمضان. ها
1: في رمضان
0: يعني
1: فقط
0: يعني مناسبات
1: ويتحط فيها زمزم.
0: يس
1: يعني كذا جرت العادة. خلينا نسمع التقرير.
0: خلينا نشوف التقرير ونرجع لكم.
1: ونرجع
2: تاني. عادة تبخير الكاسات في بيوت الحجاز ومجالسها العامرة لا تزال بعض التفاصيل الصغيرة تحمل دلالات كبيرة، ومن أبرزها عادة تبخير الكاسات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفنون الضيافة التقليدية. هذه الممارسة التي قد تبدو بسيطة في ظاهرها تعكس عمق الموروث الثقافي وحرص أهل الحجاز على إكرام الضيف بأدق التفاصيل. تعود جذور تبخير الكاسات في الحجاز إلى عصور قديمة حين كانت الروائح الطيبة جزءاً أساسياً من الحياة اليومية سواء في البيوت أو الأسواق أو المناسبات. بحكم موقع الحجاز التاريخي كمحطة تجارية وثقافية تأثرت عاداتها بروائح العود والعنبر القادمة عبر طرق التجارة، ما جعل البخور عنصراً رئيسياً في عادات الضيافة قبل تقديم القهوة السعودية أو الشاي. تقوم بعض الأسر بتمرير الكاسات فوق دخان البخور غالباً من العود أو خلطات عطرية خاصة، ويعتقد أن هذه الخطوة تضيف لمسة جمالية ورائحة زكية تعزز تجربة الضيف وتمنح المشروب طابعاً مميزاً يختلف عن التقديم التقليدي. في المجتمع الحجازي لا يقتصر تبخير الكاسات على كونه عادة جمالية، بل يحمل دلالات اجتماعية تعكس الكرم والاهتمام. فالاهتمام بتفاصيل التقديم يعد رسالة ضمنية تقدر الضيف وتؤكد مكانته. كما ترتبط هذه العادة بالمناسبات الخاصة مثل الأعراس والزيارات الرسمية، حيث ينظر إليه كجزء من البروتوكول الاجتماعي.
1: شكرا لبدرية خالد. تسلمي يا بدرية على هذا التقرير، ولزميلنا المخرج اللي أنتج التقرير.
0: يعطيهم
1: العافية. خلاص تبخر كاسات بيتكم في رمضان.
0: والله
1: تعلم
0: إذا ما نسينا.

0: ولازم مستكة، لازم
1: لازم مستكة صراحة،
0: فعشان يكون يعني لها جوها ولا إيه يعطيك نكهة. واعتقد مثل ما قلتي الكاس،
1: فهذه انت عارف ايش نسوي احنا بالموية العادية برضو ننكهها بموية ورد، موية كادي.
0: اي هذا اللي انا اعرفه يعني،
1: هذه يعني موية، لا دي مو بس في رمضان يعني، دي طول السنة اذا بدك تعمل نكهة مويتك. اجواءنا اجواءنا رايقة. أيه. الشاهي صح محمد، الشاهي أهل المدينة ينكهوه بالورد المديني والدوش
0: والحبق،
1: الحبق النعناع ده عادي. أهل المدينة يحطوا ورد ويحطوا دوش، هذا لذيذ. الكادي كمان
0: ذكرتيني بالشاي في تونس.
1: أيوة كيف
0: كنا نسولف في تونس،
1: شاي
0: يحطوا لوز،
1: يسموه تاي
0: لوز.
1: لوز
0: أيه.
1: حلو،
0: عرفتي لوز كذا جميل حلو. جميل جميل، انا جربته.
1: يا اخي شعوب الارض عندها
0: مختلفة عجائب، وفي تنوع حلو حلو ثقافي جميل، ويعني لولا الاختلاف لبارت السلع
1: من جد
0: يعني.
1: الاختلاف جميل،
0: جميل جدا.
1: طيب ايش رايك
0: طيب
1: نروح على جده التاريخيه؟
0: جداريه جميله في جده، جداريه الرحال ترسم ملامح الابداع بتجربه فنيه حيه في جده التاريخيه، حيث كشف برنامج جده التاريخيه عن مبادره فنيه بعنوان جداريه الرحال.
1: حلو.
0: نفذ فيها 5 فنانين جدارية فنية تمتد على مساحة 135 متر مربع خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو، تسرد حكاية المنطقة بصفتها معبرا رئيسيا للحجاج والتجار على مر العصور.
1: طبعا انتهت الفعالية، لكن احنا حبينا نتكلم عنها أكثر ونقول إنها بالضبط من ضمن جهود وزارة الثقافة لإعادة إحياء المنطقة وتعزيز مكانتها التاريخية، بهدف تقديم تجربة فنية تجمع بين الفن المعاصر والتراث الثقافي بما يعكس روح المكان وتاريخه العريق، ويسهم في ترسيخ مكانة جدة التاريخية كوجهة ثقافية سياحية حاضنة للثقافة والإبداع.
0: طبعا يحتفي هذا العمل الفني بإرث جدة التاريخية عبر هذا المشهد الإبداعي، حيث يجسد العمل عناصر بصرية متنوعة مثل
1: الرواشين، السنابيك البحرية، قوافل الجمال، الحجاج، كل هذا سرد بصري متكامل يعكس مفاهيم الوصول وبداية مسار الحج التاريخي. الرواشين نعرفها علي، اللي هي الخشب اللي على الدرايش، أيوة اللي على الشباك، السنبوك اللي هو البوت الصغير، القارب الصغير، أيوة سنبوك، أيوة السنابيك جمع
0: سنابيك.
1: أيوة نعم
0: جميل. طبعاً يتيح هذا الحراك الثقافي منصة حيوية للفنانين للتعبير عن رؤاهم الإبداعية، وذلك بالتعاون مع هيئة الفنون البصرية للإسهام في إحياء المساحات العامة وتعزيز الرابط المجتمعي ونشر ثقافة الفن المعاصر.
1: تجسد هذه المبادرات بالتأكيد دور حيوي ضمن جهود وزارة الثقافة لإحياء منطقة جدة التاريخية، بما يعزز مكانتها كموقع تراثي حي ومركز نابض بالثقافة والإبداع. زرتها أكيد جدة التاريخي؟
0: لا
1: ما رحتها لسه.
0: زرت جدة لكن
1: لا جدة التاريخية بالتحديد ما رحتها. لا لازم يعلتها
0: والله، فعلا
1: جميلة جدا جدا،
0: أماكن جميلة
1: ودخلت اليونسكو وفيها كثير من تفاصيل التراث والحياة القديمة الجميلة.
0: فعلا نعم. هذا الشيء المهم أنك تعيش حقبة زمنية ماضية بروح جديدة بأجواء جميلة،
1: البيوت القديمة شكلها كيف أقول لك، هنا أنا لما أمشي في الدرعية وأشوف بيوت الطين الجميلة،
0: الأكلات
1: الشعبية القديمة، دائما فين ما تكون تشعر بتراثيات المكان، بأصالة بعبق التاريخ في هذا المكان، ودائما التاريخ والتراث لي جمال متفرد في كل مناطق المملكة.
0: نعم صحيح، ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، فقراتنا كثيرة ومتعددة وجميلة، وبانتظاركم بانتظار استماعكم، وأيضا إن شاء الله نتمنى لكم المتعة دائما فيما يقدم في هوا بلادي. لا تروحون بعيد.

0: عودة مجددا مستمعينا الكرام في هوا بلادي، مستمرين معاكم. وصلنا لفقرة استكشف السعودية، ومن أهم الاستكشافات دائما في السعودية المتاحف. هنتكلم اليوم عن متحف الطيبين. في كل زاوية من زوايا هذا المتحف لا تعرض المقتنيات بوصفها أشياء قديمة فقط، لكن حكايات حية تنبض بملامح الزمن الجميل، تستحضر تفاصيل الحياة البسيطة اللي شكلت وجدان المجتمع السعودي عبر العقود، بين الأدوات القديمة والأصوات والروائح والذكريات. يأتي المتحف بيسعد أيضا بوجود زواره، ويأخذ زواره في رحلة إنسانية وثقافية تعكس أصالة الماضي وتحفظه للأجيال القادمة. يسعدنا في هذا الوقت وفي هذه الفقرة استضافة مالك متحف الطيبين في مدينة الخبر للحديث حول هذا المتحف وما يميزه. يا هلا وسهلا أستاذ ماجد الغامدي.
1: هلا، حياك الله.
0: حياك الله، يا هلا وسهلا.
1: الله يحييك.
0: الفكرة كيف بدأت معك أستاذ ماجد؟ يعني فكرة المتحف وإنك كمان تسميه متحف الطيبين، يعني نبغى نسمع دي الحكاية.
1: البداية كانت فكرة بعيدة عن فكرة متحف، هي كانت هواية شخصية في سن مبكر، خلينا نقول عام 92 تقريبا ميلادي، بدأت أجمع بعض القطع لشغف، يعني اللي هو التجميع والاقتناء.
0: طب ما هي هذه القطع اللي كانت تستهويك؟
1: كانت في بداية الأمر بعض الألعاب الخاصة فيها وبعض المأكولات والمشروبات اللي هي يعني خلينا نقول أغلفة المأكولات والمشروبات.
0: نعم. ذكرتني بالمأكولات والمشروبات وإحنا صغار، يعني كأني كده بدأت أشوف ملامح بعض الأمور.
1: صحيح.
0: هل لها صور يعني واضعها على مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: صحيح، موجود متحف الطيبين، موجود في جميع يعني شبكات التواصل الاجتماعي.
0: بس فقط متحف الطيبين؟
1: اي نعم.
0: طيب خلينا نتكلم عن أول قطعة اقتنيتها للمتحف لما خلاص أخذ فكرة المتحف. أنت قلت لي هي كانت هواية وبدأت تجمع بعض القطع، متى قررت أنك تجمعها في مكان؟
1: في البداية لما كنت أجمع كان تجميع يعني شخصي في كراتين في غرفة نومي. بعد كذا تحول الموضوع يعني من عام 92 إلى 2004، أو 2004 هي أول انطلاقة لفكرة متحف طيبين.
0: يعني كمتحف. من 12 سنة.
1: إيه نعم، كمتحف يعني هي كانت هواية فقط تجميع، وبعد كذا تحولت كمتحف في 2004. خلينا نقول كان هو يعني زي ما تقولي بعد الهواية كان وصلنا مرحلة الحلم.
0: نعم.
1: نبدأ يعني نحلم أنه نطلع بمتحف فعلا متحف. وكلمة مسمى متحف الطيبين أنت ذكرتيها قبل شوية.
0: أيوه، كلمة الطيبين ليش اخترتها؟
1: هو المسمى أخذ من ردة فعل اللي كانوا يزورونه. يعني كان دائما المقولة اللي هي مقولة راحوا الطيبين، فكان لما أحد يجينا يشوف بعض القطع يقول يا الله هذه القطعة اختفت، الله راح الطيبين اختفى يعني. فمن هنا تسمى متحف الطيبين، طالما راح الطيبين راح الطيبين.
0: عندك أغلفة اللبان ذاك اللي كان ينطبع صوره على الإيد؟
1: موجود في كل سنواته كمان.
0: هذا بالفعل يعني يمكن من أكثر الأشياء اللي أجيال كثير عاصرتها.

0: مراته.
1: فعلا.
0: طيب خلينا نتكلم، نرجع لأول قطعة اقتنيتها ولها مكانة خاصة جدا في قلبك أستاذ ماجد.
1: هل في عدة قطع من طفولتي يعني؟
0: إيش أقربهم لقلبك؟
1: كانت من أقارب لي، من والدي، من والدتي، من يعني، وما زالت يعني هي كذا قطعة احتفظت فيهم مجموعة من هذيك الأيام، ما فرط فيهم.
0: ألعاب قلت لي؟
1: صحيح، ألعاب. وبعدين في، خلينا نقول،
0: طب قل لي إيش هي الألعاب كذا، خلينا ندخل معك جو الطيبين.
1: في السيارة اللي كنا نجلس فيها، اللي كانت تكسر ركبنا، السيارة الحديد هذه، السيارة الحديد هذه معروفة يمكن كل جيل الطيبين يعرفها. في عندك بعض الألعاب الصغيرة زي التليفون هذا اللي ينسحب، في لعبة مرة أقدرها اللي هي زي التفاحة، لها صوت زي الجرس كذا. فهذه يمكن وهي مشهورة كثير في الفترة هذه، ما زالت عندي يعني، محتفظ فيها إلى الآن. هذه من أوائل القطع. وبعد كذا دخلت على المنتجات، يعني المنتجات كانت بدأت تتغير، اللي هي أشكال
0: شكل العلبة للمشروبات الغازية مثلا.
1: كنت أحب يعني أقتني حبة من الشكل قبل لا أشتري من السوق.
0: العجيب أنك يعني كنت شاب يافع أتوقع في هذا الوقت، كيف كان يخطر على بالك أنه أحتفظ بهذه القارورة مثلاً، ولا بهذه العلبة، ولا بهذا
1: يعني
0: الغطاء؟
1: هو لو بنقول أنه أنا بيجي يخطر في بالي وقتها أني أنا أحتفظ فيها من مبدأ أنه أنا بأعرضها وكذا، لا طبعاً. يعني لسه صغير كنت في السن يعني
0: تحتفظ بها من باب الذكريات كانت تعني لك؟
1: لي ذكريات لي خاصة. أنا يعني كانت كلها، حتى كنت حاطها في كرتون، بعدين صار كرتونين ثلاثة وأربعة إلى أن وصلت السقف يعني.
0: ما شاء الله. طب احنا عرفنا القطعة اللي تهمك، لما الزوار بيجوا المتحف وبيبدأوا يقفوا عند الأركان أو عند القطع، أكثر قطعة أنت بتلاحظ أنها بتلفت انتباههم؟
1: صدقيني لو أقول لك كل قطعة قصة، كل قطعة قصة، لأنه كل شخص له قصة مع قطعة.
0: صحيح.
1: معينة.
0: صحيح.
1: فما يعني ما في قطعة معينة أقدر أركز عليها أقول لك ترى هذه. إحنا الآن فوق 20,000 قطعة، خلينا نقول فوق 20,000 قصة نعرض.
0: يا سلام.
1: يعني قصص كثير، ارتباطات مع ناس، يعني شفنا ردات فعل ما كنا نتوقعها من ناس كبار، حتى مو صغار يعني في السن، في الخمسينات.
0: نعم، لأنه أنت أيضا بتعكس لهم جيلهم،
1: وفي ناس يعني يتفاعلوا بطريقة يعني قطع تأثر عليهم كثير، لأن ذكرتهم بأقارب لهم رحلوا، يعني بمرواقف لهم قديمة، بذكريات جميلة في الطفولة افتقدوها الآن. فكان يعني في اثر يعني متضارب، خلينا نقول ناس تحزن وناس تفرح، ولكن الفرح اكثر يعني، لانه هي تلامس ايام
0: ذكرياتنا الحلوه. يعني
1: ايوه، ذكريات حلوه جميله.
0: طيب
1: دائما الفرح هو اللي طاغي.
0: انت كيف مقسم المكان؟ اشرح لي، اركان عباره عن ايش؟
1: هو المكان عباره عن مسار.
0: تمام.
1: يعني حيبدا زي ما تقولي محطات، مسار واحد حتبدي اللي هي أقسام مشروبات، بعدين مأكولات، أجهزة، ألعاب، كأنك تمشي في قصة جيل تمشي فيها. وكل طبعا احنا مركزين على سبعينات، ثمانينات، تسعينات أكثر شيء. طبعا في
0: سبعينات، سبعينات، ثمانينات، تسعينات،
1: التركيز على هذه الفترة.
0: يبغى لي أديك الكاسيتات حقتي حقت التسعينات.
1: هذا ضروري نصور منك الشحنة توصل. الله يحييك.
0: طيب خليني أسألك عن، لو قلت لك أستاذ ماجد لو اخترت ركن تقف عنده، هل تختار ركن من الأركان؟
1: والله أركان كثير، لأنه في كل ركن قصة والله.
0: يعني مثل ما قلت،
1: هي أنا لو بتكلم على نفسي يعني، طبعا لكل شخص.
0: أيوة، ماجد يقف عن أي ركن؟
1: يعني لو برجع عند ركن الألعاب يمكن هو أكثر ركن، لأنه هو اللي بديت منه أكثر القطع. بعدين بقى المأكولات والمشروبات، يعني الحلويات
0: بالذات. نعم،
1: كل هذه تأثر. وكل الأركان فيها يعني، لا يعني كل الأركان لازم فيها شيء من الحنين.
0: طيب الجيل الحديث لما يجي أستاذ ماجد ويدور ويشوف، وأكيد اليوم التقنيات كبروا عليها الأجيال الحديثة جدا، فيمكن أحيانا في قطع يمكن ما يعرفوا هذه الـ A أو الآلة دي الـ A.
1: صحيح.
0: أو خليني مثلا أقول لك الوكمان مثلا، أو اللي كنا نحط فيه شرايط الكاسيت.
1: شريط الكاسيت نفسه، لا
0: شريط الكاسيت نفسه فعلا هم ما يعرفوا هذا إيه.
1: نجيب الأطفال عنده ونشوف.
0: بالضبط. أنا سألت أولاد إخواني ما عرفوا إيش هذا،
1: ما ما في أحد يفهم. أنا لسه من يومين كنت أقول للطفل مع عائلته جاف، أقول له تعال عند الراديو عند المسجل هذا الراديو، فبيطالع القديم فيني نفسه يعرف إيش أتكلم عن إيش، كأني أنا جاي من عالم ثاني.
0: هل تشوف إنه المتاحف اليوم ودورك أنت كمعرف للأجيال الحديثة بمقتنياتنا السابقة هذا لي دور مهم إنه يترك أثر بداخل هذه الأجيال اللي ما عاشت هذه الفترة؟
1: فعلا الأثر واضح، يعني ممكن وانت واقفة تشوفي ردات الفعل لك انه مدى الأثر اللي يوصلهم، لانه فعلا التفاعل وخصوصا الآباء لما بيجيبوا أبنائهم دائما ويقول له هذه ألعابي وهذه أجهزتي وكنا نسوي كذا، والأطفال فيهم ردة فعل عجيبة، يعني فعلا انتوا كنتوا كذا، فعلا هذه كنتوا تستمتعوا فيها، انتوا كيف كنتوا تنبسطوا في هذه، يعني يستغرب مع انه فيها قمة المتعة، الى الان نحس انه فيها قمة المتعة.
0: طبعا يعني كل مثل ما قلت أستاذ ماجد، كل جيل عنده قصة وكل ركن يحكي حكاية، وكل غرض من هذه الأغراض ارتبطنا فيه بذكريات إما بأشخاص أو بأماكن أو بعمر في حياتنا. خليني أسألك كمان عن أغرب وأندر شيء أنت حصلت عليه.
1: أغرب وأندر شيء، يعني هو شوفي هو متحف ذكريات، يعني ما بنجي على الندرة، ولكن الندرة هي تعرفي في إيش، في عدم، يعني في انقراض أكثر من يعني نسبة كبيرة من المنتجات اللي محتفظين فيها، هذه الندرة صراحة.
0: طيب خلينا نرجع نروح نشوف الصور ونتذكر، نكتب متحف الطيبين على مواقع التواصل ونستمتع،
1: حيطلع لك بإذن الله،
0: نستمتع برحلة الذكريات مع أستاذ ماجد الغامدي.
1: الله يحييك يا رب.
0: شكرا لك أستاذ ماجد الغامدي مالك متحف الطيبين في مدينة الخبر، تحية لك والأهل الخبر، شكرا لوقتك ونشكرك أيضا أنك وثقت لنا هذه اللحظات وتلك الذكريات.
1: شكرا لكم، ما قصرت، الله
0: يعطيك العافية.

0: شفت الذكريات الجميلة والقصص الجميلة ما لها نهاية. خلينا نقرأ أخبار، إيش رأيك يعني؟
1: نروح إلى خبر عن الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، حيث أطلق مبادرة ترحاب خلال موسم الحج. أطلقت الشؤون الدينية النسائية بالمسجد النبوي مبادرة ترحاب خلال الموسم الأول لحج 1447 بهدف الالتقاء بتجربة ضيوف الرحمن من الزائرات.
0: عبر برنامج ترحيبي وإنساني برز من خلاله كرم الضيافة خصوصية المكان ضمن منظومة الخدمات المقدمة لقاصدات المسجد النبوي. تضمنت المبادرة استقبال الزائرات، الترحيب بهن قبل إتمام فريضة الحج،
1: وتقديم الضيافة والهدايا والمحتوى الإثرائي بعدة لغات تعبيرا عن مشاعر الحفاوة مع الدعاء لهن بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.
0: يسهم طبعا في تعزيز التجربة الإيمانية، إثراء الوعي الديني والمعرفي للزائرات. تأتي هذه المبادرة ضمن الخطة التشغيلية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في إطار سلسلة من المبادرات التوعوية والإرشادية الهادفة
1: إلى تقديم خدمات نوعية تعزز رسالة المسجد النبوي الدينية والإنسانية وتواكب احتياجات الزائرات خلال موسم الحج.
0: تعكس أيضا هذه الجهود العناية التي توليها المملكة بالحرمين الشريفين وبقاصديها، حرصا على توفير تجربة متكاملة لضيوف الرحمن بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

0: نروح أيضا لخبر آخر. محافظ الليث يتفقد استعدادات الجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن بميقات يلملم. ووقف محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني ميدانيا على ميقات يلملم للإطلاع على البرامج والخطط التشغيلية والخدمات المتكاملة لاستقبال الحجاج وتفويجهم لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
1: التجهيزات والترتيبات أيضا وقف عليها من كافة الجهات الأمنية والخدمية، جهات القطاع غير الربحي المشاركة في أعمال موسم الحج 1447. اطلع المحافظ على جاهزية الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بما يرافق مسجد الميقات والمنطقة المحيطة به.
0: طبعا هذه الأماكن شهدت مجموعة من المشاريع التطويرية من الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، تضمنت تحسين المشهد الحضري وإعادة هيكلة مواقع الخدمات العامة المقدمة للزوار وضيوف الرحمن وتحسين مستوياتها.
1: شملت مسجد ميقات يلملم الذي يقع على مساحة 10,000 متر مربع، يتسع لأكثر من 5,000 مصلي ويعمل به أكثر من 300 موظف وعامل بمشاركة أكثر من 400 متطوع ومتطوعة ما شاء الله.
0: كما اطلع على جاهزية الفرق الطبية بمستشفى الليث التي تعمل على تكثيف التوعية الصحية للحجاج بتوزيع المنشورات التثقيفية وبث البرامج التوعوية لضمان رفع مستوى الوعي الصحي وما توفره من عيادة طبية متنقلة متكاملة تعمل على مدار الساعة إلى جانب الفرق الإسعافية والتطوعية والقوى الميدانية من جميع القطاعات.
1: يعني ما شاء الله جهود مباركة.
0: هذا اللي احنا كنا نتكلم فيه،
1: كل المناطق
0: اللي كنا نتكلم فيه إيمان، أنه المسؤولين عندنا كل مسؤول عن مجاله، ولذلك نعم. نشاهد الزيارات التفقدية دائمة لراحة ضيوف الرحمن والاستعدادات والتجهيزات العامة لحجاج بيت الله الحرام. هنيئا لهذا الحجاج بهذه الخدمات وهذا الاهتمام اللي يستحقونه.
1: والكل يعني شوف استعرضنا كم خبر كم ضيف، كلا في جهة وكلا في منطقة وكلا في عالم يبتعد عن الآخر، ولكن كلهم يجتمعوا من أجل هذا الضيف، ضيف بيت الله الحرام، ضيف الرحمن اللي نسأل الله أنه يتم نسكه بيسر وسهولة. من أجواء الحج وأجواء ضيوف بيت الله الحرام، تعال خلينا نستعرض موضوع أيضا وسط أجواء يملأها الشوق والحنين.
0: أكيد طبعا، استعادها لمنطقة القصيم ذكريات رحلات الحج قبل أكثر من 50 عام، حين كانت الطرقات الصحراوية غير المعبدة تمتد بين المدن والقرى، وتتحول رحلة الوصول إلى المشاعر المقدسة إلى حكاية جماعية تختزن الصبر والتكاتف وروح البساطة. وكانت الرحلة تبدأ منذ أيام طويلة إيمان والمستمع العزيز، من الاستعدادات داخل المنازل الطينية حيث تتجمع العائلات لتجهيد الزاد والماء والتمر والقهوة وأواني الطبخ.
1: ترتبط يعني هذه الذكريات أيضا لما بيربطوا الأمتعة فوق سيارات الوانيت القديمة. رحلة حج بالبر، أنت متخيل البساطة، تستغرق أيام طويلة وسط الرمال وليست أرض معبدة مثل اليوم،
0: مسافلات
1: والطرق
0: مهيئة،
1: رمال حر شديد، صعوبة مشقة فعلا في السفر.
0: طبعا تتخلل هذه المحطات فترات راحة لإعداد القهوة والطعام في مشهد يختصر بساطة الحياة وروح التكافل الاجتماعي في ذلك الوقت.
1: يروي كبار السن أن رحلة الحج قديما لم تكن مجرد انتقال إلى مكة المكرمة، كانت موسم اجتماعي روحاني تتوارث الأجيال، تتعالى أصوات التلبية في قلب الصحراء، تتشابك مشاعر الخوف والفرح والدعاء، وتبقى تلك الرحلات محفورة في الذاكرة الشعبية بوصفها أحد أبرز ملامح الحياة البسيطة في ذلك الوقت.
0: يا الله. طبعا في لقاء مع عبد الله السلامة اللي يحمل معه ذاكرة الحج قديما، أكد أن الحج سابقا لم يكن بهذه السهولة وسلامة الطرق الحالية التي أنعم الله بها هذه البلاد بفضل من الله ثم بجهود القيادة الحكيمة، إذ كان الناس يحجون على سيارة واحدة تضم أكثر من 27 شخص، يتوزعون ما بين صندوق السيارة والمقاعد الأمامية، ويتناوب الرجال على القيادة والسهر ليلا خشية أنهم يضيعوا وتيه في الصحراء
1: أو تتعطل المركبة بعيد عن العمران في وسط يعني خوف رحلة طويلة مشقة. أسأل الله لهم الأجر،
0: غير غير سهلة.
1: وهذا يعني الشيء يخلينا اليوم لما كبار السن يحكوا ولا المتحدثين التاريخ يحكوا
0: اللي عاصروا هذيك الفترة،
1: تجي يا علي تستشعر عظمة النعم ولله الحمد اللي احنا فيها اليوم. ما هذه القيادة الرشيدة، ما هذه النعمة، طيران في أقل يعني أنت لما تبي تجي من القصيم لمكة كم حياخد منك الوقت؟
0: صحيح.
1: راحة
0: صحيح.
1: مكيفات، مطارات على أعلى مستوى، سهولة في الحركة، أيوة. تنظيم إدارة حشود على أعلى مستوى،
0: أمان.
1: وأكل في كل مكان، أيوة. أكل شرب مرافق عامة، الإنترنت، أيوة. المكالمات،
0: كل شيء متوفر،
1: كل شيء متوفر وبسهولة،
0: فايف ستار بصراحة،
1: حتى في الحج، حتى في المشاعر المقدسة.
0: أيوة والله. فهذه نعمة لابد أن نشكر الله عليها، ونشكر الجهود القائمة على توفير
1: صحيح.
0: هذه المتطلبات لحجاج بيت الله الحرام، صحيح. إنهم يحجون. إحنا نفرغكم لعبادة الله سبحانه وتعالى ولتقديم مناسك الحج بشكل جيد ورائع، وكل الخدمات
1: متوفرة
0: ميسر. اللهم لك الحمد.
1: يعني لا يمل في الحديث من الحج، ولكن وصلنا زميلي علي إلى نهاية حلقة اليوم.
0: طبعا محطتنا الآن تتوقف اليوم، لكن لن تتوقف غدا إن شاء الله. وكل الشكر لمخرجنا الزميل محمد الحميضي، أيضا طاقم الإعداد الزميلة عائشة الزير، وأيضا لزميلتي إيمان بحيدرة كانت معي في التقديم، محدثكم علي الشيري. وإن شاء الله غدا إن شاء الله لقاء جديد يجمعنا بكم في هوا بلادي. أترككم في حفظ الله ورعايته في أمان الله.
1: إلى اللقاء.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بسلام آمنين على إذاعة الرياض.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج بسلام آمنين. في موسم الحج مستمعينا، لا تقتصر رحلة الحاج على أداء المناسك فحسب، بل تمتد لتصبح تجربة متكاملة يعيش فيها معاني الطمأنينة والعناية والتنظيم منذ لحظة وصوله إلى الحرمين الشريفين، حيث تتكامل الخدمات الميدانية والإنسانية والتقنية لخدمة ملايين القاصدين على مدار الساعة. وفي كل عام تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير منظومة الخدمات داخل الحرمين من خلال خطط تشغيلية دقيقة تشمل إدارة الحشود والخدمات الإرشادية والنظافة والعناية بالمصليات وتهيئة المرافق، إلى جانب إطلاق خدمات نوعية تسهم في تسهيل رحلة الحاج والمعتمر ورفع جودة تجربته الإيمانية. وفي هذه الحلقة مستمعينا من برنامج بسلام آمنين، نسلط الضوء على جهود الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال موسم حج هذا العام، ونسعد كثيرا أن يكون معنا الأستاذ سطام ابن منير المطرفي المشرف على مبادرة التحلل من النسك للحديث معه في هذه الحلقة من برنامج بسلام آمنين. مرحبا أستاذ سطام، حياك الله.
2: الله يبقيك دكتور، وشاكر لك ولجميع فريق العمل وللمستمعين الكرام، حرصكم على تسليط الضوء على مبادرات التي تقدمها هيئة العناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لضيوف الرحمن.
1: أهلا وسهلا. بداية أستاذ سطام، يعني كيف تصف حجم الاستعدادات والجهود التي تقوم بها الهيئة داخل الحرمين الشريفين خلال موسم الحج؟
2: ولله الحمد، الجهود التي تقدمها هيئة العناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

0: ربوي كبيرة لضيوف الرحمن ومتنوعة ولله الحمد، وتتطور بشكل سنوي حيث يتم قياس تجربة ضيف الرحمن وتلمس احتياجاتهم والنظر في تطوير المبادرات القائمة والخدمات القائمة، وأيضا إضافة خدمات جديدة تقدم لضيوف الرحمن وتكون لهم حتى تصبح يعني رحلتهم رحلة ثرية ومميزة وذكرى لا تنسى.
1: نعم، أنتم تبدأون طبعا بعد نهاية موسم الحج من السنة الماضية، وتعملون على وضع خطة معينة لتقديم المبادرات التشغيلية التي تعملون عليها. أنا بودي أتحدث معك عن جانب مهم، وهو الخدمات والمبادرات التشغيلية التي تعملون عليها يعني هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن ورفع جودة التجربة داخل الحرمين الشريفين.
0: ولله الحمد، نبدأ كل عام بعد الانتهاء من موسم الحج في استخلاص الدروس المستفادة في موسم الحج، وأيضا لدينا يعني هذه تطوير هذه الخدمات بما يعني يخدم ضيوف الرحمن. ومن الخدمات يعني المتنوعة في المسجد الحرام وهي يعني كثيرة، ولكن

0: قام يعني من الخدمات التي ربما لفتت انتباه الحجاج وأيضا من يعني يطلع ويقرأ عن الخدمات التي تقدم هذا العام، عربات التحلل من النسك داخل ساحات المسجد الحرام. يعني حدثنا أكثر عن هذه المبادرة، كيف بدأت الفكرة، كيف تقدم للحجاج، من هم يعني الحجاج الذين يعني يحتاجون أكثر إلى تفعيل هذه المبادرة؟
1: طبعا لدينا فريق مختص بقياس تجربة ضيف الرحمن في جولات ميدانية والاستطلاع ومعرفة آرائهم ومتطلباتهم. فوجدنا أن هناك حاجة لتقديم خدمة التحلل من النسك في أقرب نقطة من باب المروة، وهي منطقة الانتهاء من نسك العمرة ونسك الحج، وهي المنطقة التي يعني يكون فيها الطلب عالي للتحلل من النسك. فجاءت هذه الفكرة بعربات متنقلة تخدم ضيوف الرحمن، سهلة الحركة، تراعي حركة الحشود، وأيضا تراعي السلامة بشكل عام بوصولها تصل إلى باب 25 باب المروة، وتم تسجيلها ولله الحمد كنموذج صناعي في الهيئة السعودية للملكية الفكرية باسم هيئة العناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
0: طيب أعداد هذه العربات وكيف يتم يعني عملية تنظيم عملها وتشغيلها لخدمة الحجاج؟
1: طبعا العربات هي عددها 8 عربات للنساء وعربتين للرجال. طبعا تقدم الخدمة على مدار الساعة على 24 ساعة بأيدي أخصائيين تم تدريبهم تدريبا عاليا ومهارة عالية، وأيضا لدينا فريق عمل متكامل لإدارة الحشود بحيث أن يكون هناك مسار خاص بإدارة الحشود ابتداء من منطقة الدخول إلى منطقة الخروج وأيضا حصولهم على الخدمة. والحمد لله يعني حققنا نتائج جيدة في مدة الانتظار لا تتجاوز 4 دقائق، وأيضا مدة الخدمة يعني 2 دقيقة ولله الحمد. وأعداد المستفيدين منذ انطلاق الخدمة رائعة، انطلقت الخدمة في رمضان العام الماضي واليوم وصلنا إلى 2,900,000 مستفيد ولله الحمد.
0: نعم. طيب على مستوى عام مثل هذه المبادرات كيف تطبخ؟ يعني هل هناك اجتماعات لفريق معين متعلق بمثل هذه المبادرات حتى يتم يعني طرحها وأيضا ربما مناقشتها وبعد ذلك إمكانية تطبيقها على أرض الواقع؟
1: طبعا لدينا فريق متكامل لإدارة هذه المبادرات، مثل ما ذكرت لكم سابقا أن هناك مجموعة من المبادرات ومنها مبادرة التحلل من النسك. فلدينا مجموعة محافظ، كل محفظة لديها مجموعة من المبادرات وفريق عمل وفريق دعم وفريق دراسات، يعني يتم دراسة هذه المبادرات وتطبيقها في الميدان بشكل تدريجي وقياس أثرها على الواقع الميداني وخدمة ضيف الرحمن بشكل متدرج إلى أن تصل لمرحلة الرضا ومرحلة التقديم لضيف الرحمن، وأيضا تدخل في مرحلة التطوير بعد تقديمها في الميدان، تدخل في مرحلة أخرى وهي مرحلة التطوير المستمر بحيث لا نقف عند نقطة معينة وإنما التطوير يستمر للحصول على أعلى نسبة رضا لضيف الرحمن.
0: نعم، وموضوع التطوير أعتقد في العربات الآن موجود، يعني ملف التطوير وإمكانية تطويرها وزيادة الأعداد، يعني أعتقد أنه ضروري جدا زيادة أعداد هذه العربات يعني في هذا الموسم، موسم الحج، أو حتى يعني في الفترات الموسمية المقبلة سواء للحج أو العمرة.
1: صحيح، طبعا بدأت الخدمة بمجموعة عربات ثم أضيفت لها مجموعة من الإضافات، فإضافات اللي هو أجهزة السلامة، أجهزة الإنذار، ساتر للعربة، أيضا أضفنا لها مزلقان لكبار السن بحيث يكون سهل دخول اللي هم الفئة الغالية على قلوبنا، فئة ذوي الإعاقة وأيضا كبار السن للحصول على الخدمة. من الميدان جالسين نتعلم، جالسين نسمع لضيف الرحمن ونطور الخدمة بشكل مستمر ولا نقف عند نقطة معينة.
0: نعم. طيب هذه الخدمة هي متاحة بشكل مجاني بالكامل، ولكن هل تحتاج إلى حجز أو يعني موعد مسبق وتنسيق، أم أنها يعني حسب توفرها مباشرة للحجاج بإمكان أي حاج يعني يطلبها ويستفيد منها بشكل آني؟

0: طبعا مثل ما ذكرنا سابقا أن خدمة مقدمة تقدم على مدار الساعة 24 ساعة للرجال والنساء ولجميع الفئات، ونرحب بهم جميعا يعني. والخدمة هي لا تحتاج إلى الحجز، وإنما متوفرة عند باب 25 باب المروة. مدة الانتظار لا تتجاوز الأربع دقائق للحصول على الخدمة بشكل مباشر يعني. ويسعدنا يعني نستقبل ضيوف الرحمن في هذه الخدمة وفي جميع الخدمات المقدمة.
1: مع كثرة الحجاج أستاذ السطام وتنوعهم وتنوع الدول التي يعني يأتون منها، أكيد هناك إجراءات يعني صحية وإجراءات وقائية لضمان سلامة المستفيدين من هذه العربات. يعني بودي أن تحدثنا عن هذا الجانب، يعني حتى يضمن الحاج بأن كل هذه العربات هي يعني مهيئة بشكل صحي وبشكل يعني وقائي ممتاز، يعني حفاظا على سلامة وصحة الجميع.
0: طبعا يعني مما يسعدنا يعني في موسم الحج استقبال ضيوف الرحمن من كافة الجنسيات وجميع مدن أو دول العالم، فهذا يعني مما يسرنا ولله الحمد أننا نتعرف على ضيوف الرحمن ونلتقي بهم ونقدم لهم أيضا الخدمة. فيما يخص التعقيم وبروتوكولات السلامة، لدينا مجموعة من بروتوكولات السلامة على ثلاثة مستويات. فلدينا بروتوكول اللي هو التعقيم المستمر، بعد كل ضيف يتم تعقيم أدوات التحلل من النسك، ثم عندنا التعقيم الجزئي كل ثلث ساعة يتم إيقاف واحدة من العربات، إيقاف الخدمة فيها وتعقيم الأدوات والعربة بشكل كامل. ولدينا كل ثلاث ساعات يتم إيقاف الخدمة بشكل كامل وتعقيم العربات، وأيضا الأدوات يتم نقلها إلى جهاز خاص بالتعقيم، تأخذ أكثر من 20 إلى 25 دقيقة في هذا الجهاز يتم تعقيمها تعقيم كامل. الهدف من هذه البروتوكولات وإن كانت صارمة، وإنما نرغب في أن نقدم الخدمة بشكل آمن ومميز، وأيضا سلامة ضيوف الرحمن دائما دائما هي أولوية قصوى لدينا.
1: نعم، كثير من الحجاج ربما قد يواجهون صعوبة في إيجاد أماكن مناسبة وآمنة للتحلل، وربما هذه يعني من هنا بدأت البذرة الأولى لهذه الفكرة. برأيك كيف ساهمت هذه الخدمة وهذه المبادرة في تسهيل تجربة الحاج وتخفيف المشقة عنه؟
0: ساهمت الخدمة في تسهيل الخدمة لضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم بوصولها إلى أقرب نقطة ممكنة. فما يخفى عليكم وجود الخدمة اليوم مقابل باب المروة، وهي منطقة يعني منطقة التحلل بعد انتهاء من نسك العمرة والحج، يجد ضيف الرحمن الخدمة مقابلة له بقرابة مباشرة من الباب، وزملائنا نستقبلهم يعني يستقبلون ضيف الرحمن بشكل مباشر، ولدينا مجموعة من اللوحات الإرشادية التي تدل ضيف الرحمن من داخل المسعى يعني أنه الخدمة موجودة بشكل كامل، بهدف أنه والله يا ضيف الرحمن اتجه لنا ونحن يعني في خدمتك دائما، نوفرها بأقصر مدة ممكنة وأعلى جودة تقدم لضيف الرحمن، ونرفض دائما صوت ضيف الرحمن وتقياس مستوى الرضا، والحمد لله نحقق نتائج عالية، وهذا لا يمنعنا أيضا من مسألة التطوير والمستمر وتقديمها بشكل أفضل وأشمل.
1: صحيح، هذه الخدمة أستاذ سطام حقيقة وغيرها من الخدمات يعني إذا تتفق معي لا تعكس فقط جانب التنظيم، هي يعني تعكس أيضا الاهتمام والعمل ليل نهار على راحة الحاج وسلامته، وهذا الهدف الأسمى والأول للمملكة العربية السعودية من خلال تقديم الخدمة يعني بطريقة صحية وآمنة ومنظمة كما تفضلتم، ولكن يعني تحتاج ربما إلى تدريب للكوادر المؤهلة التي تعمل وسط كثافة بشرية كبيرة وفي ظروف يعني تشغيلية دقيقة. هل هناك يعني دورات تدريبية أو ورش يعني تدريبية للكوادر التي تعمل على هذه العربات؟
0: التدريب المستمر من ضمن المحاور عالية الأهمية والتي يعني تعنى فيها الهيئة بشكل مهم وعالي. يتم تدريب زملائنا الميدانيين في لتقديم الخدمة لضيوف الرحمن والتعامل حسن التعامل مع ضيوف الرحمن، وأيضا التعامل مع الجنسية

0: جنسيات متعددة، لا شك أن هناك جنسيات متعددة وثقافات متعددة وفئات متعددة من ضيوف الرحمن، وواجبنا أن نقدم لهم الخدمة بالشكل الذي يطمحون له. فيتم هناك نقدم مجموعة من الدورات، وأيضا الأخصائيين، لا شك أن عملية التحلل من النسك هي مسألة فيها الجانب الشرعي عالي الأهمية، فنعطي الأخصائيين دورة في كيفية التحلل بحيث يكون التحلل الذي يقدم له تحلل مجزي، يأخذ جميع أطراف الشعر من كافة الجهات بشكل كامل، مع اللي هو تذكيرهم بهذه أن الخدمة هذه مسألة شرعية، وتعاملهم مع ضيف الرحمن واجب ديني ووطني.
1: نعم، يعني بما أن هذا العام هو عام الذكاء الاصطناعي، هل دخلت تقنيات الذكاء الاصطناعي أو الأدوات الذكية والتقنيات الحديثة ضمن الخدمات التشغيلية والإرشادية التي تقدمها الهيئة داخل الحرمين الشريفين، يعني بشكل عام، سواء هذه المبادرة أو غيرها من المبادرات، ويعني الاستفادة من تطور التقنيات الذكية أو الذكاء الاصطناعي تحديدا؟
0: جانب التطوير مثل ما ذكرنا أنه من الجوانب والمحاور المهمة جدا والمستمرة لدينا في الهيئة. فهذا العام ولله الحمد كان لدينا مشاركة في ديوان الابتكار، الهيئة أقامت ديوان الابتكار بالتعاون مع مؤسسة مسك، وكان من ضمن المبادرات التي شارك فيها مجموعة من المبتكرين ورواد الأعمال والشباب والشابات مبادرة التحلل من النسك، فسمعنا وقدموا مجموعة من الأفكار والمبادرات لمبادرة التحلل من النسك، وأيضا مجموعة من المبادرات. هدفنا نسمع من الجميع، وأيضا الفريق الداخل فريق التطوير أيضا يعمل دائما وبشكل مستمر وشكل دؤوب على هو استخلاص الأفكار المميزة والمبادرات المميزة، وأيضا أبرز التقنيات. كل هذه الأفكار والمبادرات تفخرها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين ممثلة في الهيئة لضيوف الرحمن.
1: نعم، يعني ما هي الرسالة الأخيرة أنت كمشرف على هذه المبادرة؟ ما هي الرسالة التي توجهها لزملائك القائمين على مبادرة التحلل من النسك، وأيضا زملائك بشكل عام في الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف خلال موسم حج هذا العام، وأيضا الرسالة العامة التي توجهها إلى حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم؟
0: رسالتي لزملائي في الهيئة وفي المبادرة أن خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا، شرفنا الله إحنا كسعوديين أن نكون خداما للحرم، فنعنى عناية كاملة وأن نهتم بضيف الرحمن، فهو اليوم في هذا الوقت المبارك وفي هذه الأيام المباركة ضيف على الرحمن، ونحن شرفنا بهذه الخدمة، فأوصيهم ونفسي بتقديم أفضل الخدمات وأجودها لضيف الرحمن. ورسالتي أيضا لضيف الرحمن أن يعني يستفيد من الخدمات التي تقدمها الهيئة وهي متعددة ومتنوعة، وأن يكون من المستفيدين بهذه الخدمات، فهذا مما يسعدنا أن نقدمه لهم بإذن الله تعالى، ونتمنى أن نحوز على رضاهم واستحسانهم
1: بإذن الله. أستاذ سطام، يعني العمل هو خدمة حقيقة وشرف لضيوف الرحمن، سواء لكم في الهيئة أو لأي جهة من الجهات الحكومية والخدمية التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن، لكن هل هناك تنسيق بينكم وبين الجهات الأخرى التي تعمل، سواء يعني في الجانب التنظيمي أو في الجانب الصحي أو في الجانب الخدماتي بشكل عام، التي تقدم خدمة مباشرة لضيوف الرحمن؟
0: التواصل مستمر ودوري مع جميع الجهات الشركاء، هناك منظومة كاملة لخدمة ضيوف الرحمن ومجموعة كبيرة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث يقدمون الخدمات، وهناك الفرق المتعددة التي تتواصل بشكل مستمر وتنسق وتعد الخطط يعني المسبقة منذ وقت مبكر، والآن يتم متابعة تنفيذها في الميدان، فالميدان لله الحمد كبير، ولدينا مجموعة من الجهات التي تعمل من القطاع الصحي والقطاع الأمني والشركاء، ونحن نسميهم جميعا وهم شركاء نجاح حقيقة، نحتفل دائما معهم بنجاح الموسم، وأنتم كذلك يعني الجهات الإعلامية الرائدة ومنها يعني إذاعة الرياض وهي من

0: للجهات التي انا اعتز بها ونعتز دائما بتغطيتها وتسليط الضوء على هذه المبادرة.
1: شكرا لكم، بالتوفيق إن شاء الله. الأستاذ سطام بن منير المطرفي، المشرف على مبادرة التحلل من النسك بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. شكرا جزيلا، موفقين بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ سطام.
0: شاكرين لكم، شكرا لكم، شكرا للمتابعين الكرام.
1: شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة لهذه الحلقة في برنامج بسلام آمنين. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد حصة المغيليث، من التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. إلى اللقاء.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: يعد مسجد الخيف من أبرز المساجد التاريخية في مشعر منى، ويحمل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، ويشكل محطة إيمانية مهمة للحجاج خلال أيام الحج، خاصة في يوم التروية، حيث يجتمعون فيه لأداء الصلوات واستشعار أجواء الخشوع والسكينة في أحد أعظم بقاع الأرض. يشهد مسجد الخيف في كل موسم حج في مشعر منى توافد الحجاج لأداء الصلوات في يوم التروية وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتأمين بيئة نموذجية تمكن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وراحة. ويعد المسجد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المشاعر المقدسة، وتحظى مرافقه بعناية خاصة من الوزارة، حيث سخرت أكثر من 2800 مرفق وخدمة داخل المسجد لتلبية احتياجات الحجاج، من بينها أكثر من 1700 دورة مياه، وتسعة مداخل رئيسة لتسهيل الدخول والخروج، وستة مخارج طوارئ لضمان انسيابية الحركة، وأكثر من 400 وحدة تكييف متطورة مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب أكثر من 505 موظفين وفنيين وعاملين يعملون على مدار الساعة، و55 مروحة ضباب لتلطيف الأجواء في محيط المسجد، و75 شاشة رقمية متعددة اللغات لبث الرسائل التوعوية والإرشادية، و50 كاميرا مراقبة ضمن منظومة أمنية حديثة. ويشهد المسجد تنظيم برنامج دعوي متكامل خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر ذي الحجة، ويشمل تقديم محاضرات توعوية وإرشادية بعد الصلوات المفروضة بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة، في إطار حرص الوزارة على توعية الحجاج بأحكام المناسك وتعزيز القيم الإسلامية وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية لتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الإيمانية التي تعينهم على أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

حي على الفلاح.

0: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: قصة حاج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصة حاج. اليوم سنتعرف على قصص لحجاج بيت الله الحرام من فلسطين الشقيقة، سنتعرف عليهم ونرصد لكم هذه الانطباعات والمشاعر والقصص الإيمانية مع رحلة الحج لهذا العام. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك يا حاج.
2: تسلم يا رسلك. حياك يا الله.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا فيكم
1: حاجة. نتعرف عليك، اسمك ومنين بفلسطين؟
2: أنا سعد أحمد الطردي من قرية تفوح الخليل. جيت أقدم مناسك الحج، إن شاء الله نتوفق فيها ونروح بسلام على بلدنا، وربنا يتمم الأمور المناسك الحج على خير إن شاء الله، وربنا يفرجها على كل أمة محمد المسلمين.
1: حاجة سعاد، لكل مسلم يقدم لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج قصة، بداية هذه القصة معك ما هي؟
2: الحمد لله أنه كنت أقدم واستنى وبدي أدي هذه الفريضة، والحمد لله ربي اختارني في هذه السنة، الحمد لله رب العالمين، ومبسوطة كثير إنه ربنا اختار لنا إياه أنا وزوجي. الحمد لله رب العالمين. الحمد
1: لله. ما شاء الله. نتعرف على زوجك. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تعرف عليك حاج.
3: أحمد محمد أحمد طردي من تفوح.
1: حياك حياك حاجي أحمد. نتعرف على هذه المشاعر الطيبة لحجاج بيت الله الحرام وهم يؤدون النسك، والآن أنتم وصلتم لمكة المكرمة واستقريتم في يعني مقرات السكن. نريد أن نتعرف على قصصكم مع هذه الرحلة الإيمانية.
3: الحمد لله على كل حال وعلى كل أحوال، الحمد لله إن ربنا يسر لنا بالحج، كنا يعني نسجل، ربنا يسر لنا بالحج بفرضية الحج، والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله بنأديها بخير وسلام، وإن شاء الله ربنا إن شاء الله يعيدنا سالمين وغايمين إلى أهلينا
1: يا رب،
3: والحمد لله رب العالمين
1: يا رب. حاجي، بالنسبة ل يعني رحلة الحج، هذه الرحلة الإيمانية، كيف يكون يعني شعور من يصله الخبر أنكم إن شاء الله ستكونون السنة هذه من حجاج بيت الله الحرام؟ كيف الفرحة؟ وصف لنا.
3: الحمد لله فرحة يعني لا توصف، الحمد لله رب العالمين، يعني الإنسان ما مصدق هو يعني صح له هذه الفريضة، والحمد لله ربنا يوعد كل الإسلام والمسلمين إلى أداء هذه الفريضة، الحمد لله رب العالمين
1: ما شاء الله. طيب خلينا نرجع للحجة سعاد. حجة سعاد، أنت سبق وأتيت لأداء العمرة، سنة كم؟
2: جيت في 2023 تقريبا، أو 23 أو 22 في 2022.
1: طيب ما الفرق الذي لاحظتي
2: في رمضان؟ لا الحمد لله كل شيء كويس تمام، وما شاء الله استقبالهم حلو، إنه
1: والرحلة
2: مريحة، وانبسطنا في الطريق وفي السكن، كان في المدينة ولا هون، الحمد لله رب العالمين.
1: نتمنى لكم حجة مبرور وسعي مشكور بإذن الله، وتعودون لدياركم سالمين غانمين بإذن الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله، إحنا وكل الحجاج المعنى يا رب.
1: آمين يا رب. آمين. إن شاء الله. آمين. شكرا لك يا حجة. شكرا. نتعرف على الحجة. السلام عليكم.
4: السلام، كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا. نتعرف عليك.
4: شراح الحج. شراح
1: يا حبيبتي من فلسطين.
4: فلسطين.
1: يا مرحبا بكم، نورت مكة.
4: وجودك إن شاء الله يا رب. الله يسلمك يرضى عليك.
1: لكل حاج وقادم للحج مكة المكرمة له قصة خاصة فيه، لها علاقة بهذه الرحلة الإيمانية، فعرفينا بهذه القصة الخاصة فيه.
4: أحلى حياة في أحلى خبر في الحياة، يوم واحد بسمع طلع له الاسم أو بنو بده يزور بلاد النبي وبده يزور، سبحان الله العظيم،
1: شعور جميل
4: على الآخر، أحلى فرحة. الحمد لله.
1: طيب متى بدأتي تسجلي في هذه الحملة؟
4: يعني 3 سنين أنا أسجل.
1: وجاء الموافقة إجت بعد 3 سنين؟
4: بعد 3 سنين الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. سبق وجيتي مكة قبل هذه المرة؟
4: جيت يمكن قبل يمكن 9 سنين أو عمرة بس.
1: شفت الحرم كيف؟ في تغيير؟
4: في كثير.
1: إيش التغيير؟ أحلى؟
4: الحين أحلى. بقى قبل الحين اللي بقينا نشوف مرة أنا جيت قبل مش سهل يعني. الحين ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. إيش بيجنن بشع القلب.
1: الخدمات الحمد لله كلها سهلة.
4: رب العالمين والله كلها كان في المدينة ولا هون والله كلكم إن شاء الله عليكم.
1: الحمد لله
4: رب العالمين.
1: الحاجة الأخت اللي معك سعيدين جدا بشوفتكم فرحانين. يا حبيبتي نتعرف عليك.
5: نوال نوال نوال خميسي التفوح.
1: أهلا وسهلا.
5: أهلا فيك
1: يا حجة. عرفينا بهذا الشعور الجميل اللي احنا بنلاحظ هذه المشاعر على ملامحكم.
5: من هو من عند الله بنتمناها. الحمد لله الحمد لله والشكر لله وتحققت بعد 6 سنين 7 سنين واحنا نستنى في الرحمة هذه تجينا.
1: يا رب
5: يرحمنا ويعطينا يا رب.
1: جميل هذا الشعور عندما يعني تتحقق أمنية لكم.
5: معلوم في أحلى من هالمان في أحلى من هالإشي. سبحان الله الحمد لله والله حققناها ونوناها الحمد لله
1: ما شاء الله تبارك
5: حققناها ونوناها وإن شاء الله بنروح بالسلام.
1: طيب حجة احكي لنا عن يعني القصة قصة الحج لهذا العام. أكيد عندك قصة خاشتها من هون ولا من هون.
5: لفت من هون. ما شاء الله عنك والله خدماتي كويسة وطيبة والحمد لله والشكر لله والشكر لكم كمان.
1: يا حبيبي
5: الله يسعدك الله يوفقك يا ربي.
1: أنت من أين؟ من فلسطين.
5: من تفوح قضى الخليل. من الخليل.
1: من الخليل.
5: من
1: الخليل. كيف الأهل اللي هناك بالخليل؟
5: والله الحمد لله الحمد لله على الحال وكل حال. نحمد الله ونشكره.
1: إيش حابة توصلي سلامات ولا رسالة؟
5: اللهم صل على سيدنا محمد. سلام لرسول الله سلام للمؤمنين كلهم لكل أمة محمد
1: الأهل والحبايب
5: والأهل والحبايب والجميع أمة محمد كل من حدا سأل عنا يا رب.
1: يا رب
5: الله يسعدك الله يوفقك
1: الله يوفقنا وياكم يا رب.
5: آمين يا رب يعطيك الصحة والستر.
1: نتعرف على الحاج كذلك. سلام عليكم.
6: أنا جوزة.
1: أهلا وسهلا زوج الحاجة. حياك
6: محمود محمد أحمد خماسي.
1: ونعم
6: ونعم علينا وعليك.
1: احكي لنا
6: شو بالنسبة لإيش
1: المشاعر الجميلة.
6: بدنا أحسن من المشاعر.
1: ما في
6: قديش عمري 70 سنة وأنا بس سنة في اللحظة وما من أول ما استطعتش بالحمد لله الحمد لله
1: ربنا. هاي أول زيارة لمكة؟
6: لا لا روح جيت
1: مكة قبل
6: جيت عمرات من 2011 و2014 و2016 و2019
1: ما شاء الله
6: الله يرضى عليك.
1: ما شاء الله
6: الحمد لله رب العالمين. لا والله الحمد لله كويس المشاعر بس تطورت شوي تطورت يعني بيختلف أول عن هيك كل
1: إن شاء الله الرحلة سهلة.
6: لا سهلة الحمد لله
1: ما فيها صعوبة.
6: لا لا لا إن شاء الله ما فيها ربنا سهل
1: يعني. آمين يا
6: رب. ربنا سهل علينا وعليكم والله يرضى عليكم
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله نتعرف على قصة الحاج اللطيف الحاج مرحبا بك. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج عبد الحليم محمد حسن الطرق من تفوح الخليل. جينا على نحج هان شايف والحمد لله رب العالمين. هذا شعور مش جيد ممتاز ممتاز الممتاز أعلى من الجيد والجيد جدا. والله أنا بشكر المملكة العربية السعودية على الخدمات اللي بتقدمها لحجاج بيت الله الحرام.
1: هذا واجبنا يا حاج.
7: والله يكبر واجبكم شايف. والحمد لله رب العالمين. احنا بالنسبة لنا هذا مشوار العمر يعني.
1: صحيح.
7: انت تعرف يعني انا عمري 65 سنة انا جيت على السعودية جيت 3 مرات وهذا المشوار الرابع.
1: اخر مرة كانت سنة كم؟
7: والله يمكن انا بتوقع تكون سنة 1998 شايف. يعني جينا بقينا ننزل على الكعبة من الساحة ننزل على زمزم على المتور وهو شغال على باب البيت.
1: صحيح
7: مزبوط ولا
1: الحين اختلف الوضع.
7: الحين اختلف الوضع. امبارح طفنا من طبق الثير
1: ما
8: الله.
7: والحمد لله رب العالمين. والله احنا ب 6000 نعم الحمد لله،
8: لانه ما شاء الله اعداد المسلمين في ازدياد وما شاء الله المساحه
7: والمساحه متوسعه وصاير تسهيلات وإشي مرتب الحمد لله رب العالمين.
8: والله بصراحة سعيدة بشوفتكم، سعيدة بمعرفتكم. وليه يا حجة تبكي؟ ليه تبكي؟ المصحف في داكي هذا كم؟ لا تاخذي ثلاثة، خذي أربعة.
5: الله يرضى عليك، الله يعطيك. حملت شق صدري
8: يا حبيبي،
5: نور صدري
8: يا حبيبي.
5: نحب القرآن، الله يرضى عليك.
8: كتاب الله كلنا نحبه
5: الحمد لله
8: يا حبيبتي. هاتي راسك، هاتي راسك.
5: يسلم راسك، هاتي موسيقى.
8: أنا الله يسعدك يا حبيبتي،
5: الله يرضى عليك.
8: تسلم يا حجة يا حبيبتي.
5: الله يرضى، عشان بقرأ إشي فتح صدري خلص، نور قلبي.
8: الحمد لله، هذا كلام الله.
5: الحمد لله،
8: أكيد أكيد يريحك يا حجة.
5: والله ريحك الحمد لله. الله يوفقك
8: دوم يا رب،
5: الله يعطيك يا رب.
8: إن شاء الله دموع الفرح يا رب،
5: إن شاء الله
8: يا رب. شعور صعب بصراحة، يعني أنا أعجز عن التعبير. الحاجة تبكي وهي يعني سعيدة بحمل المصحف.

رغم أنها لا تقرأ ولا تكتب، يعني شعور صعب. عموما مستمعينا الكرام، يعني لا نزال من خلال هذا البرنامج نرصد لكم هذه الانطباعات، هذه المشاعر، هذه القصص الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام الذين قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام. ونستمر بإذن الله في هذه التغطيات. نلقاكم في حلقة قادمة. لكم أطيب وأرق التحايا. إلى اللقاء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، طاب جميع أوقاتكم وأهلا بكم. حلقة جديدة ولقاء جديد في الإذاعة تقرأ، وبين يدينا هذه المرة كتاب بعنوان لماذا ننام لمؤلفه ماثيو ووكر. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: كالعادة نأخذ فكرة عن هذا الكتاب.
1: هذا الكتاب مكون من 4 أجزاء، والجزء الواحد مكون من 10 فصول، وينصرف الجزء الأول إلى إزاحة الستار عن النوم. ما هو النوم وما ليس ما هو النوم، ومن ينام وكيف ينام، وكيف يجب أن ينام البشر، ولكن معظمهم لا يفعل ذلك كما يقول المؤلف، ويقول كيف يتغير نومك على مدى امتداد مسار حياتك، أو حتى على امتداد مسار حياة طفلك، سواء كان ذلك في اتجاه حسن أم في اتجاه سيء. أما الجزء الثاني فهو يتحدث في تفاصيل النوم الجيد والنوم السيء، والآثار القاتلة للنوم السيء كما أسماه المؤلف، وقلة النوم. ويستكشف هذا الجزء كل ما في النوم من منافع مدهشة فيما يخص الدماغ والجسد، وذلك على نحو يؤكد الأهمية العظمى للنوم فيما يتعلق بصحة الإنسان وجودة حياته. وفي الجزء ذاته يناقش يعني كيف ولماذا تؤدي قلة النوم إلى اعتلال الصحة والمرض والموت في آخر المطاف. أما الجزء الثالث فيعرض فيه يعني جسرا آمنا من النوم إلى عالم الأحلام الرائع الذي يشرحه العلم ويوضحه كما يقال المؤلف، وهنا ينتقل إلى إلقاء نظرة داخل أدمغة الأفراد الذين يحلمون، يعني لنرى كيف تكون الأحلام مصدرا للإلهام والأفكار التي تفوز بجائزة نوبل وتغير العالم، إلى مناقشة مسألة ما إذا كان التحكم بالأحلام أمرا ممكنا أم لا، وإذا كان القيام بهذا الشيء أي التحكم بالأحلام أمرا جيدا أو حكيما. أما في الجزء الثالث يعني فبالإضافة إلى ما يتحدث عنه النوم، فهو يشرح عن اضطرابات النوم الكثيرة بما فيها الأرق، ويعرض هذا الجزء يعني الأسباب الواضحة وغير الواضحة التي تجعل الأشخاص يعني لا يجدون كفايتهم أو لا يحصلون على نوم ليلي جيد ليلة بعد ليلة. ويناقش حتى في هذا الجزء يعني مناقشة صريحة للأدوية المنومة وفق بيانات علمية واسترشادية وسريرية، وبدلا من القيل والقال والرسائل الترويجية كما يقول المؤلف. وكذلك يقدم معالجات جديدة آمنة في هذا الجزء، يعني غير دوائية من أجل

0: التوصل إلى نوم أفضل. وأما في الجزء الأخير أو الجزء الخامس فهو يذهب إلى مناقشة النوم في المجتمع، فيتعلم الأشياء الواضحة عن قلة النوم وأثرها على التعليم والطب والرعاية الصحية وكذلك على الأعمال الخاصة، وثمة استعراض الأدلة القادرة على تحطيم المعتقدات السائدة الخاصة بفائدة يعني ساعات اليقظة الطويلة وقلة النوم. ويختم الكتاب يعني كما قال بأمل حقيقي ومتفائل برسم خارطة طريق لأفكار قادرة على إعادة من قطع بين البشرية والنوم، وما أسماه برؤية جديدة إلى النوم في القرن الحادي والعشرين. ويقول يعني يفضل أن يقرأ هذا الكتاب كل فصل بمفرده بصرف النظر عن ترتيبه الذي أسلفناه قبل قليل، لأن ذلك لا يضيع كثيرا من معناه. هذا باختصار ما يتحدث عنه هذا الكتاب القيم، وهو سفر ضخم يتكون من أكثر من 500 صفحة مترجمة إلى العربية، ترجمها الحارث النبهان عن مؤلف الكتاب ماثيو ووركر أستاذ طب الأعصاب والنوم في جامعة كاليفورنيا بيركلي.
1: نعم، سنأتي على الحديث على بعض الأفكار التي الشائعة التي يرى الناس أنها صحيحة، مثل كثرة اليقظة أو قلة النوم وأن تساعد على الذكاء أو الإنجاز. لكن نبدأ بالسؤال الذي وضعه المؤلف عنوانا لهذا الكتاب، وهو لماذا ننام؟
0: هذا السؤال يعني نظن أننا ننام لأجل أن نحصل على شيء واحد، يعني يظن الإنسان أن هناك وظيفة واحدة للنوم، ولكن يقول النوم وقت من أجل حفظ الطاقة. وكذلك وصلت حتى إلى نظريات غريبة جدا، وهو إغناء العين بالأكسجين، ومن ثم إلى نظريات التحليل النفسي عن النوم، وهو حالة لا وعي تسمح لنا بتحقيق رغبات مكبوتة. ولكن هذا الكتاب يقول أنه النوم شيء أكثر تعقيدا وعمقا واهتماما، وهو مهم للصحة إلى حد يستوجب انتباه شديدا. ويقول ننام باختصار من أجل خدمة مجموعة كبيرة وواسعة من الوظائف، من أجل عدد من كما أسماها من المنافع الليلية لأدمغتنا وأجسادنا. ويقول ما من عضو رئيسي في الجسد وما من عملية رئيسية من عمليات الدماغ لا تتعزز على النحو الأمثل بفعل النوم. فيقول تصاب الوظائف الجسدية والعقلية بضرر شديد عندما نحصل على القسط الكافي من النوم. ويقول لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن هناك وفرة من المكاسب الصحية التي نحصل عليها كل ليلة، لأننا نظل مستيقظين ثلثي فترة حياتنا. فباختصار شديد يعني من أهم منافع النوم هو إغناء مجموعة كبيرة من الوظائف داخل الدماغ، بما في ذلك القدرة على التعلم وعلى التذكر واتخاذ القرارات والخيارات المنطقية. ويقول أن النوم يعنى بالصحة النفسية أيضا، ويصحح حتى يعني الأدمغة الانفعالية. فيقول يمكننا بعد ذلك من المضي بخطوات ثابتة وعقل هادئ بين التحديات الاجتماعية والنفسية التي نواجهها في اليوم التالي. ويقول الآن أصبحنا يعني نفهم عمليات أكثر وعيا وتعقيدا واستغلالا وإثارة للجدل الأحلام. فيقول أن الأحلام توفر مجموعة فريدة من الفوائد للكائنات الحية القادرة على الحلم، ومن ضمنها البشر. ويقول من ضمن هذه الفوائد هي أن عملية كيميائية عصبية تساهم في مواساة المرء وتخفيف أثر الذكريات المؤلمة. فيقول هي مساحة من الواقع الافتراضي يخلط فيها الدماغ بخبرات الماضي ومعارف المستقبل على نحو يحفز الإبداع. وإذا نزلنا من الدماغ إلى مثلا الجهاز المناعي، فيقول يعني النوم المبكر يساعد في مكافحة كثير من الأذيات كما قال، والوقاية من العدوى ودرء أنواع كثيرة من الأمراض. كما أن النوم يقوم بإصلاح الحالة الاستقلابية للجسم من خلال توازن دقيق بين الأنسولين ودوران الجلوكوز. ويقول يعني النوم يساهم حتى في تنظيم الشهية إلى الطعام، ويساعدنا في المحافظة على وزن مثالي من خلال اختيار أنواع الطعام الجيدة أو أنواع الطعام الصحية بدلا من الاندفاع إلى أكل كل شيء بلا تمييز. ويقول أن النوم الوافر الصحي الليلي يحافظ على الكائنات الدقيقة التي تعيش في الأمعاء، وهذه الكائنات كما نعلم يعني تتولى قسما كبيرا من صحتنا الغذائية، تكون المناعة معتمدة عليها. ويقول ثمة حتى ارتباط وثيق بين النوم الصحي وحسن أداء القلب والأوعية الدموية. لماذا؟ لأن النوم يخفض ضغط الدم ويحافظ على القلب في صحة جيدة. وكذلك يقول أن الجانب الغذائي المتوازن وممارسة التمرين الرياضي، نعم، هما ركنان من ركنان الصحة بشكل عام، ولكن الركن الثالث الآن الأهم بروزا هو النوم. ويقول أن الأضرار الجسدية والعقلية الناتجة عن نوم ليلة سيئة أكبر بكثير من الأضرار الناجمة عن فترة مماثلة من الانقطاع عن الأكل مثلا أو عن النشاط الجسدي. فيقول من الصعب تصور أي حالة أخرى سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن تدخل طبي يمكن أن توفر تعويضا أكثر أهمية فيما يتعلق بالصحة الجسدية والصحة النفسية من النوم. فلذلك الآن يقول لم يعد هناك يعني مفهوم علمي ما الفائدة التي نجنيها من النوم، بل مرغمين على التساؤل عما إذا كانت هناك أي وظائف بيولوجية لا تستفيد من النوم الليلي الجيد. فيقول هناك الآن آلاف الدراسات تقول أنه لا توجد وظيفة مثل الجسم إلا وتستفيد من النوم.
1: ويعني مهما حتى الإنسان حاول يعوض مثلا في روتينه الرياضي أو في وجباته، لكن النوم لا يعوض، ويعني يجب أن يأخذ الإنسان قسطه منه كاملا. نتوقف مع فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة حديثنا، فابقوا معنا.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في كتاب لماذا ننام لمؤلفه ماثيو ووكر والترجمة للحارث النبهان. أستاذ طارق، الوقت الطبيعي للنوم عند معظم البشر هو الفترة المسائية، لكن هناك ما يسمى بالقيلولة، هل لها بالذات في النهار طبعا، هل لها أي أثر على صحة الإنسان عموما وعلى الذاكرة بشكل خاص؟
1: في هذا الجزء تطرق إلى علاقة النوم بالتعلم أو بالذاكرة، وتحدث حتى عن القيلولة، وتحدث عن النوم الليلي الجيد المؤلف، وذكر دراسة يقول في هذه الدراسة أتينا بمجموعة من البالغين الشباب الأصحاء وقسمناهم إلى مجموعتين، مجموعة القيلولة ومجموعة من غير القيلولة. ويقول عند الظهر خضع هؤلاء المشاركين كلهم في المجموعتين إلى جلسة تعلم مكثفة، التعرف على 100 زوج وجه واسم، بحيث تمتلئ الذاكرة، أي موقع الذاكرة قصيرة المدى. ويقول كما كان متوقعا كان أداء المجموعتين متعادلا. يقول بعد ذلك بقليل ذهبت مجموعة القيلولة فنامت مدة 90 دقيقة في مختبر اسمه مختبر النوم، بعدما وضع أجهزة على رؤوسهم لقياس نومهم. وأما المجموعة الأخرى فظلت مستيقظة في المختبر وأمضت الوقت نفسه 90 دقيقة في نشاطات بسيطة، مثلا تصفح الإنترنت أو ممارسة بعض الألعاب. ويقول في السادسة مساء من مساء ذلك اليوم بعد ما انتهاء فترة القيلولة لمجموعة القيلولة وكذلك الفترة ذاتها لمجموعة غير القيلولة، يقول في الساعة السادسة خضع المشاركون جميعا إلى جولة من التعلم المكثف، فقد حاولوا التعرف على مجموعة أخرى من الحقائق الجديدة باستخدام الذاكرة قصيرة المدى كما قلنا 100 أخرى من الأزواج وجه واسم. فيقول كان السؤال بسيط، هل تتراجع قدرة دماغ الإنسان على التعلم مع استمرار استيقاظه طيلة النهار؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يستطيع النوم تجاوز تأثير إغراق الذاكرة قصيرة المدى بالمعلومات بحيث يستطيع القدرة على التعلم؟ ماذا كانت النتيجة؟ يقول صار من ظلوا مستيقظين طيلة النهار أقل قدرة على التعلم، مع الرغم أن قدرتهم على التركيز ظلت مستقرة. وأما من ناموا خلال فترة القيلولة فقد كان أداؤهم أفضل بشكل واضح، ويقول ظهرت لديهم قدرة أكبر على تذكر الحقائق. ويقول حتى لم يكن الاختلاف في القياس بين المجموعتين عند السادسة مساء اختلافا قليلا، يقول زادت قدرة الذين أخذوا القيلولة على التعلم بنسبة 20%. ويقول بعد معرفة أن النوم يستعيد قدرة الدماغ للتعلم ويترك متسع لذكريات جديدة، واصلوا البحث عما يفعله النوم بالضبط لتحقيق هذه القدرة واستعادة القدرة على التعلم، فحللوا الموجات الدماغية الكهربائية لدى مجموعة القيلولة فتوصلوا إلى إجابة. يقول لأن عملية تنشيط الذاكرة مرتبطة بالمرحلة الثانية الخفيفة، اللي هي مرحلة القيلولة، وهذه كانت تساعد كثيرا على إنشاء ما أسماه بمغازل النوم في الدماغ من خلال القيلولة، وهذا ما جعله أكبر قدرة على التعلم بعد الاستيقاظ. ومن ثم يقول من المهم أن مغازل النوم التي أسماها لا تنبئ باستعداد الشخص الداخلي للتعلم، لأن القدرة التغير في التعلم مرتبطة بالنوم. ويقول أن هذه القيلولة القصيرة جددت القدرة على التعلم لدى هذه المجموعة. ثم بحث في أسباب علمية أو في تفاصيل علمية في هذه الدراسة عن ضرورة القيلولة تصل إلى 90 دقيقة نهارا، وورد فيها حديث شريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأهمية القيلولة نهارا.
0: نعم، هناك أستاذ طارق من ينام بشكل كافي ولكن يتأخر في بدايات النوم فينام متأخرا وإن أخذ ساعات طوال في النوم، هل أتى الكاتب أو الدراسات التي أوردها على أي فوائد أو أثر للنوم المبكر على الذاكرة؟
1: والله هو ذكر مهم جدا، في نهاية الكتاب 12 نصيحة من أجل نوم صحي وما من فائدته على الدماغ والذاكرة والصحة جميعا. يعني النصيحة الأولى يقول يجب الالتزام ببرنامج نوم ثابت، أن تنام في الوقت ذاته وتستيقظ في الوقت ذاته كل يوم. فقد يجد البشر صعوبة في التكيف في بداية هذه، ولكن يقول أن النوم الصباحي حتى ساعة متأخرة في عطلة نهاية الأسبوع غير كافي على الإطلاق لنقص تعويض النوم الذي قد يحدث في الليل. الأمر الثاني يقول ممارسة التمارين الرياضية يعني أمر عظيم للغاية، ولكن يجب ألا تمارسها في وقت متأخر من الليل يعني. وكذلك حاول أن تكون ممارسة التمرينات مدة لا تقل عن 30 دقيقة، ولكن يكون قبل نومك بثلاث ساعات على الأقل. النصيحة الثالثة يعني يتجنب الإنسان الكافيين والنيكوتين، ويقول أن القهوة والشاي والمشروبات الغازية والشوكولاتة تحتوي على مادة الكافيين وهي مادة منبهة، يعني قد يستمر تأثيرها إلى 8 ساعات قبل أن يزول تماما. فيقول أن فنجان قهوة في وقت متأخر من الليل يمكن أن يجعل نومك صعبا. الرابعة أو النصيحة الرابعة يقول تجنب المشروبات الكحولية قبل النوم، ويقول أن تناول كأس في ساعة متأخرة من الليل أو حتى تناول مشروب كحولي قبل النوم يعني لن يؤدي إلى الاسترخاء، وإنما يسلب أن العين حركة النوم السريعة ويجعلك في مراحل النوم الخفيفة كما أسمها المؤلف. وحتى أن استهلاك الكحول ليلا قد يؤدي إلى صعوبة التنفس يعني. وكذلك النصيحة الخامسة يقول ينبغي التقليل من الطعام والشراب في وقت متأخر من الليل. لا مشكلة في تناول عشاء خفيف، ولكن وجبة ثقيلة يمكن أن تصيب يعني بسوء الهضم الذي يؤثر على النوم. وكذلك في النصيحة السادسة يعني يتجنب الإنسان الأدوية التي تؤخر النوم أو تشوشه وإذا كان ذلك ممكنا، ويقول أن هناك أدوية معروفة تشيع يعني تسبب اضطرابات في النوم مثل أدوية القلب وضغط الدم وحتى الربو. السابعة أو النصيحة السابعة يقول لا تأخذ قيلولة بعد الساعة 3 من الظهر. يقول من الممكن أن تكون القيلولة تعويضا يعني عن النوم في الليلة السابقة، ولكن القيلولة المتأخرة بعد الظهر يعني قد تجعل نومك في الليل صعبا. أما النصيحة الثامنة والمهمة فهو يقول استرخاء قبل النوم، ويقول لا تثقل البرنامج اليومي بأمور كثيرة بحيث لا يبقى لديك وقت للاسترخاء أو للقراءة مثلا. النصيحة التاسعة يقول استحم بماء حار قبل الذهاب إلى الفراش، يقول لأن من الممكن أن تنخفض درجة حرارة جسمك بعد خروجك من دورة المياه، هذا أمر مفيد لمساعدتك على الشعور بالنعاس.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: التاسعة في الرياض، أهلا بكم مستمعي الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة أستهلها بالعناوين. نائب أمير مكة يطلع على جاهزية التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن. خلال كلمته في ندوة الحج الربيعة يؤكد أن المملكة نموذج عالمي متقدم في إدارة الحشود. وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين. المملكة وبريطانيا توقعان إعلان نوايا مشترك لرعاية الأطفال المصابين في غزة. كانت هذه العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل خلال اجتماعه بوزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة على جاهزية منظومة الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي لموسم حج هذا العام، ودورها في تمكين الجهات الحكومية والخدمية من تقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة لضيوف الرحمن. وقد شهدت البنية التحتية الرقمية تطورا متواصلا استعدادا لموسم الحج، إذ تجاوز عدد أبراج الاتصالات 5230 برجا بنسبة نمو بلغت أكثر من 2.5% مقارنة بالعام الماضي. أكد وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة خلال كلمته في افتتاح النسخة 50 من ندوة الحج الكبرى أن المملكة تقدم نموذجا عالميا متقدما في إدارة الحشود والخدمات الإنسانية طوال فترة موسم الحج، قائما على التكامل بين التخطيط والتطوير المؤسسي والتقنيات الحديثة.
1: وفي هذا الإطار جاءت هذه الندوة لتواكب هذا الامتداد بوصفها منصة للحوار العلمي الرصين تعالج القضايا المستجدة وتربط بين ثوابت الشريعة ومتغيرات الواقع. وتأتي دورة هذا العام في سياق مرور 50 عاما على انطلاق هذه الندوة، وهي محطة علمية تستدعي قراءة واعية لمسيرتها واستلهامها واستلهاما لتجاربها واستشراقا لمستقبلها، بما يعزز دورها في بناء مرجعية معرفية تسهم في تطوير منظومة الحج والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن. تعكس موضوعات الندوة لهذا العام عمق التحولات التي شهدتها منظومة الحج خلال أكثر من 50 عاما، حيث رسخت المملكة نموذجا عالميا متقدما في إدارة الحشود والخدمات الإنسانية قائما على التكامل بين التخطيط والتطوير المؤسسي والتقنيات الحديثة.
0: كما أضاف الربيع أن القيادة حريصة على خدمة ضيوف الرحمن بأعلى المستويات،
1: حيث انتقلت منظومة الحج من إدارة تعتمد على الاستجابة للتحديات إلى منظومة تدار بالعلم والتخطيط والبيانات والتقنيات الحديثة، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرتقي بجودة الخدمات ويمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. إنما نشهده اليوم من تكامل في الجهود وتطور في الأداء لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم دعم قيادته الرشيدة حفظه الله وحرصها الدائم على أن تكون خدمة ضيوف الرحمن في أعلى مستوياتها بما يليق بشرف المكان وعظم الرسالة.
0: من جهته، أفاد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي بانتقال إدارة الحشود من النظام التقليدي إلى نظام متطور مبني على التنبؤ الاستباقي والتحليل والمعالجة، مشيرا إلى أهمية التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لإدارة أمن الحج.
2: لا شك أن إدارة الحشود انتقلت من النظام التقليدي إلى نظام الآن متطور يبنى على التحليل والتنبؤ الاستباقي والمعالجة فيما لو سمح الله صار ما هناك ما يعترض أمن الحجاج. أنا أيضا في هالجانب أشير إلى موضوع التكامل اللي صار بين كل الجهات، جعل

0: كنا ننشده ووضعنا خط أساس، وهذا الخط الأساس أوجد لنا أرضية لأيضا تطوير هذا الخط هذا العام.
1: وأضاف البسامي حرص الجهات الأمنية على انسيابية الحركة في مكة وتحسين تجربة ضيوف الرحمن التقنية.
0: الحقيقة ما نشاهد اليوم من بوادر تدعو بشكل كبير للتفاؤل أن خطط الأمن الحج والحزم في تطبيق الأنظمة وأيضا امتثالا لهندسة الإجراءات اللي أشرف عليها سمو السيد وزير الداخلية هو ما نشاهد اليوم في ما قبل مهمة الحج عن انسيابية كبرى في مكة المكرمة، انسيابية في مداخل مكة المكرمة، تقديم الخدمات اليوم بكفاءة عالية وجاهزية عليا لكل بعثات الحج، وأيضا نهدف إلى أن نحسن ونطور من تجربة ضيوف الرحمن التقنية والميدانية، وأيضا أن يبادر الأمن لتقديم كل ما يعترض أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
1: أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود أكد أن الأمانة حريصة على سلامة الحجاج من التسمم الغذائي من خلال الرقابة والتفتيش.
2: نستهدف أن تكون مكة المكرمة من أكثر البيئات الحضرية وصديقة للإنسان. يعني احنا عندنا في مكة المكرمة اليوم تقريبا 62 نفق داخل المدينة والمشاعر المقدسة. بحسب أحد التقارير أن هذه أكبر عدد أنفاق داخل المدينة حضرية. مجموعة إدارة النفايات والإصحاح البيئي حقيقة مرتفعة. اليوم شغلنا الشاغل أنه نحرص على سلامة الحاج. الرقابة على الغذاء شيء مهم، النظافة والإصحاح البيئي شيء مهم، ولكن الأهم من هذا سلامة الحاج. فسلامة الأرواح هي شيء مهم عندنا، فلذلك يعني عقدت الأمانة العاصمة هذا العام إن شاء الله إلى تحقيق مستهدف العام الماضي للوصول إلى صفر حالة تسمم غذائي وحالات الأوبئة. الحمد لله لم نسجل حالات العام الماضي، ولذلك هذا العام إن شاء الله نستهدف هذا التحقيق نفس الرقم إن شاء الله.
1: بدوره أشار رئيس الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر صالح رشيد إلى تسجيل أكثر من 18 مليون معتمر خلال العام الماضي.
3: في 2019 قبل الجائحة كان عدد الزائرين المعتمرين لمدينة مكة 8.5 مليون. العام الماضي أغلقنا العام ولله الحمد، عدد المعتمرين أكثر من 18.5 مليون معتمر ولله الحمد.
1: استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والبالغ عددهم 478 حاجا وحاجة من 17 دولة، ليرتفع بذلك ممن وصل إلى المملكة حتى الآن 1735 حاجا وحاجة من أكثر من 75 دولة إلى المملكة. وقعت المملكة العربية السعودية وبريطانيا إعلان نوايا مشترك لرعاية الأطفال المصابين جراء الأحداث الراهنة في قطاع غزة، إذ سيجري بموجب الإعلان توسيع الشراكة الاستراتيجية الثنائية لتمويل وتنفيذ المشاريع الإنسانية التي ترعى الأطفال المصابين في القطاع، إذ تسببت هذه الأحداث في ازدياد أعداد الأطفال مبتوري الأطراف والحاجة المتكررة لاستبدال الأطراف الاصطناعية مع استمرار نمو الأطفال. في الأخبار الدولية، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن كييف سترسل تعزيزات إلى مناطقها الشمالية وستكثف الضغط الدبلوماسي على روسيا البيضاء لمواجهة ما تعتقد كييف أنها خطط روسية لشن هجوم جديد شمال العاصمة. وأضاف زيلنسكي أن كييف علمت بخمسة سيناريوهات وضعتها روسيا لتوسيع نطاق الحرب في الشمال. الخبر الأخير في هذه النشرة، قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن تفشي فيروس أيبولا في شرق الكونغو والذي أودى بحياة أكثر من 130 شخصا يرجح أنه بدأ قبل نحو شهرين وسط توقعات باستمرار انتشاره، وجرى الإعلان يوم الجمعة عن تفشي سلالة بونيدو جيو التي لا يتوفر لها لقاح، ما أثار قلق الخبراء بسبب طول فترة انتشارها دون رصد في منطقة مكتظة بالسكان، وهو ما صعب عمليات تتبع المخالطين وعزلهم. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. نائب أمير مكة يطلع على جاهزية التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن. خلال كلمته في ندوة الحج، الربيع يؤكد أن المملكة نموذج عالمي متقدم في إدارة الحشود.

وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين. وأخيرا في العناوين، المملكة وبريطانيا توقعان إعلان نوايا مشترك لرعاية الأطفال المصابين في غزة. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي التنفيذ على الهواء الزميل علي بن جدوع، ودمتم في رعاية الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
4: فيتامين على إذاعة الرياض.
5: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين، معكم دائما بالمحبة والتقدير من الإعداد والتقديم الدكتور عبدالعزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج الزميل علي جدوع، وسنكون سعيدين بكم في هذه الليلة لمتابعة هذه الحلقة من هذا البرنامج، واللي بتكون عن الإرشادات الصحية الضرورية لحجاج بيت الله الحرام. طبعا البرنامج أو بعض البرامج اللي يتكلم عن برنامج فيتامين سيتوقف خلال دورة الحج خلال الأسبوعين القادمين، وإن شاء الله نعود لكم بمشيئة الله، كنا منحيين إن شاء الله بعد الحج، ونقول لكم كل عام أنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وعبادتهم، وأن يعودوا سالمين غانمين لأهلهم وذويهم. هاتف البرنامج 011-40-53 لأي اتصال أو استفسار، وبأخذكم في رحلة مهم جدا نسمعها لكل من ينوي الحج. وحقيقة أنا من الناس اللي كنت أتمنى أني أحج وشارك الحجاج هذا العام، ويعني هذه النقاط جدا مهمة، نجعلها حقيقة مختصرة جدا على أساس نوضح النقاط الرئيسية، لأن مشكلتنا ليست مع الناس اللي يتبعون النظام، إحنا مشكلتنا الصحية تأتي من ناس صار عندهم اجتهادات غير موفقة، إما يطلعون وقت الحر أو يدخلون في الزحام أو يعني ينسون أو يعني أدويتهم. إحنا اليوم نبغى نذكر جميع شخص بيشارك وإن شاء الله ناوي للحج أنه ينتبه لهذه النقاط، لأن بمشيئة الله إذا انتبه لها بمشيئة الله بيجنب نفسه واللي معه من يعني مشاكل كثيرة. ونذكر طبعا هاتف البرنامج 011-40-53. نقول مستمعي الكرام حياكم الله في هذه الحلقة اللي بتكون عنوانها إرشادات صحية ضرورية لحجاج بيت الله الحرام. لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم.

مستمعي الكرام حياكم الله، نتحدث عن إرشادات صحية في الحج، ونقول أول شيء نحمد الله عز وجل أن جعل هذه الديار البلاد الآمنة المطمئنة هي مهبط الوحي وفيها الحرمين الشريفين، ونشكر الله عز وجل أن يسر لنا هذه القيادة الحكيمة برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وحكومتهم الرشيدة والوزراء والوزارات بكل قطاعاتها العسكرية والصحية والإدارية ووزارة الحج والعمرة، كلها الآن الناس يعملون ليل نهار لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وهذه بلا شك نعمة عظيمة على هذا الوطن وأبنائه. فأولا لا ننسى كل ما جاءنا مواسم حج إن نشكر الله عز وجل أن هيئ لنا هذه القدرة الهائلة الحقيقة في إدارة الحشود على أفضل ما يكون، وبابتسامة وبكلام طيب، مع أن يأتي للحج ناس ثقافات مختلفة وتعليم مختلف، وغالبا يكون التعليم بسيط والثقافة بسيطة، ومع ذلك يتم دخولهم بسلاسة من خلال استخدام أفضل التقنيات. وأنا من الناس اللي أنعم الله عليه وزار كثير من الدول، حقيقة لم أرى يعني قدرة في إدارة الحشود بهذه السلاسة والشعور الأخوي الإسلامي مثل هذه البلد العظيمة، فهذا يعني شيء يستحق منا شكر الله عز وجل. نتحدث عن الحجاج الآن، الحمد لله الأمر منظم جدا، كل ما نريد أن نعمل في الحج أننا نتذكر أننا ذاهبين للحج ولسنا ذاهبين للحوارات مع أحد مهما كان هذا الأحد، أو النقاشات أو الخلافات أو تصحيح وجهات النظر، لا تصحح لأحد، خلك في نفسك وفي عبادتك واتبع الأنظمة، لأن هناك ترتيب شديد جدا بمتابعة يعني بتنفيذ من وزارة الحج والعمرة، ومتابعة من يعني القيادات العليا في المنطقة الغربية والقيادات العليا في المملكة الحقيقة، وعلى رأس خادم الحرمين الشريفين لكل شيء، بحيث أنه يتم تفويج الناس في أوقات مناسبة وبنظام لا يجعل للناس يتعرضون لأي أخطار أو ازدحامات أو مشاكل صحية، ولهذا نبغى نمشي في هالنظام. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، أذكر لكم بعض الأمور السريعة اللي ودنا ننتبه لها قبل الحج. الحمد لله باقي علينا كم يوم قبل ما نروح الحج، نبغى نهتم فيها. الأمور الرئيسية الخطرة ما تركت لاختيارنا نسويها ولا ما نسويها، بل كانت شرط، يعني مثلا التطعيمات واللقاحات. ما تتخيلون تأثير وأهمية اللقاحات مثل لقاح الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية اللي تجرى لتأخذ لحجاج بيت الله الحرام، طبعا هم مفروض تكون قبل السفر بعشر أيام فأكثر، فالآن عشان تحج لابد تأخذ التطعيمة. هذه التطعيمة بمشيئة الله ستكون يعني بعد الله عز وجل وقاية من كثير من الأمراض. تعرفون الحجاج يأتون من كل مكان، من كل دولة، من كل قارة، وعندهم قد تكون بعض الأمراض، قد يكونون يحملون بعض يعني المشاكل الصحية، فبالتالي ما فيه وسيلة للتحكم في الأوبئة لهذا المجتمع اللي يجي من كل أنحاء العالم إلا من خلال نظام صحي دقيق تشرف عليه وزارة الصحة والقطاعات الصحية، ومن ضمنها التطعيمات. الأمر الآخر، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، أمراض قلب، كلى، سكري، ضغط، أو أي أمراض أخرى، أولا لابد يراجعون أطبائهم هذا الأسبوع، يقولون يا دكتور إحنا بنحج إن شاء الله وعندي الأدوية الفلانية، وش رايك، وش أعدل وش ما أعدل، وهل الأدوية تكون كافية عندك أو لا. ثانيا تأخذ أدويتك معك بشكل مناسب، يعني بعض الناس يأخذ معهم أنسولين، لابد الأنسولين يحفظ في درجات حرارة باردة، هم يعرفون المصابين صلى الله عز وجل لهم الشفاء، يعرفون كيف يحفظونه، ولكن لا تتساهل، يعني خلّه تحت إشرافك المباشر، تأخذ أدويتك الكافية
وتقريرك الطبي وأي بطاقة تثبت أنك مريض بهذا المرض بحيث أنه يتم التعرف عليك. بلغ الحملة اللي أنت بتروح معهم أن

عندك المرض الفلاني بلغ المسؤول، بلغ الطبيب اللي لأن فيه طبيب في كل حملة، بحيث الناس يعرفون أن عندك هذه الإشكالية الصحية، بحيث أنك يعني ينتبهوا لك. أيضا من الأشياء المهمة الاستعداد البدني. بعض الناس يعني حركة الصفر ثم يحج، وطبعا في الحج إلا لابد يكون فيه مشي للقادر. فدرب نفسك من الآن، ابدأ امش، تحرك، امش بعد الفجر، امش في الليل، حسن أكلك، ابتعد عن الأكلات اللي يعني قد تسبب لك مشاكل صحية. يعني هذه مناسبة عظيمة وفرصة عظيمة تجيك، فلما تجيك استثمرها. يعني اهتم بصحتك من الآن، حاول أكلك يصير زين، يعني لا تكثر من السكر، لا تكثر من الملح، لا تكثر من الوجبات السريعة، المشروبات الغازية، حاول أكلك يكون طبيعي بحيث أنك تكون مستعد إن شاء الله للتوجه للمشاعر المقدسة وأنت الحمد لله بخير. أيضا مهم جدا أثناء الحج، من أكبر المشاكل اللي وجهها الحجاج اللي ما ينضبطون لهذه التعليمات اللي هو احنا نسميها الإجهاد الحراري. فيه ضربات الشمس وكلكم تعرفونها، أني لا أتعرض لضربات الشمس، هذه واضحة، ولكن في شيء اسمه إجهاد حراري. الإجهاد الحراري مثل ضربات الشمس، ولكن قد تكون في الليل، قد تكون في الظل. يكون الشخص ما أكل زين، ما شرب كافي ما بشكل كافي، أو أنها أكثر من الأشياء المشروبات اللي تجعل الماء الجسم يتخلص من الماء، مثل القهوة، أكثر القهوة المركزة أو شيء، أو المشروبات الغازية، أو أنها أجهد نفسها. يا أخي أخواني يا أخواتي، لا تجهدوا أنفسكم، الحج ما هو حرب ولا صراع. يعني هناك أوقات معينة من اتبعها واتبع وقت التفويج المناسب، الحمد لله هناك حافلات خاصة وهناك قطارات وقريبة، ما يحتاج أنك تجتهد وتقول لا أبا أروح للأسعى، أبا أروح أطوف، أبا أروح للجبل عرفة، أبا أروح أرجم، يمكن هذا يعني يصير زحمة، أبا أروح الحالي. ما ينفع، ما ينفع أبدا، لأنه يكون فيه مغامرة وخطأ كبير، بالذات اللي عندهم ضعف معين في الجسم أو أمراض مزمنة لا قدر الله، تدوخ أو شيء. والأمر الآخر اللي بهالمناسبة، لا تروحون للجمرات أو الطواف أو السعي، بالذات مرضى السكري، وأنت ما أخذت أكلك بشكل سليم وشربته ماء أو سوائل بشكل سليمة وأخذت دوائك بشكل سليم. لا تأجلها، لا تقول معلش بروح أطوف ولين رجعت أكلت. لا تروح لأنت ماكل وشارب ومرتاح، بحيث ما يكون خطر انخفاض السكر أو انخفاض الضغط لا قدر الله، وأنت في وقت العبادة الدقيقة. أيضا الراحة مهمة، يعني وقت الراحة ارتح. يعني بعض الناس ما تزين السوالف اللي يجي وقت النوم، يعني خلاص وقت الراحة وقت راحة، ويجب أن نتناصح. يعني مثلا عندنا مجموعة مثلا في المكان اللي احنا فيها والخيمة أو المكان، نقول هي أخي الكريم معلش ترى احنا جاي العبادة، ودنا نستغفر ونهلل ونكبر ونقرأ قرآن ونرتاح وننام، يعني بحيث أن وقت الراحة يكون راحة، لأن الإنسان قد يكون بكرة عبادة يعني تحتاج نوع من الحركة اللي تكون يعني مستعد فيها. أيضا الانتظام في العلاج، لا تؤجل وقت العلاج، خذ علاجك في الوقت اللي حدده لك طبيبك ولا تتساهل فيه. أيضا شيء آخر اللي هو القياسات، يعني أكيد في عيادات في الحملات، لا تقول والله إن شاء الله أني طيب، ما يخالف إن شاء الله أنك طيب، ولكن قس السكر، قس الضغط، يعني بحيث أنك تضمن أن هذه الأمور يعني تحت التحكم، بالذات لما يكون معك أحد المرافقين، يعني بحيث أنه يساعدك ويصير قريب منك. يعني لا تمشي، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة لا تمشي لحالك، دائم امش مع أشخاص يعني يعرفون حالتك. أبا يعني أتكلم باختصار عن بعض النقاط اللي دائما الجهات المختصة تنبه عنها، وإحنا نشوفها صراحة في بعض المشاكل الصحية اللي تصير في الحج. واحدة منها بسيطة جدا جدا بسيطة، ولكن تأثيراتها كبيرة، وتستغربون لما بقول لكم إيش هو هذا الموضوع السهل جدا اللي هو
التساهل فيه أكبر المشاكل الصحية اللي تصير في الحج. تدرون شو؟ النظافة الشخصية. غريبة صحيح؟ النظافة الشخصية كلنا نظيفين الحمد لله، لا خلونا نعرف وش معنى النظافة الشخصية. لبس الكمامة، يعني ما دام انك بتطلع مثل ما قلت لكم، ترى الناس يجون من دول مختلفة قد تكون فيها بعض الأمراض البسيطة، فلذلك دائما تكثر الإنفلونزا وتكثر الإصابات، ووقت الحج هي أيام معدودة، ما عندي وقت أضيعه ولا غامر فيه إني أتعب لا قدر الله في الحج. ألبس الكمام الحمد لله، أتباعد، ما هو بلازم أقرب من الناس ولا هو بلازم أدخل في الزحمات. وطبعا الطواف والسعي والجمرات اللي بيكون فيه نوع من الزحمات، يا أخي ألبس الكمام، ألبس الكمام عشان يعني على الأقل تجتهد إن ما يكون عندك بعض يعني أو تأخذ العدوى. طبعا نحرص في الأمور النظافة النظافة النظافة، غسل الأيدي، اغسل يدينك 10 مرات في اليوم. غسل اليدين من أكثر الأسباب اللي تقي بمشيئة الله من الأمراض. أيضا لما يكون فيه سعال أو عطاس أو شيء أو كذا، تجنب يعني استخدم المناديل السليمة، تجنب أنك تكون في قريب من الناس أو تنقل لهم. وأيضا يعني استخدم مثلا افترض ما عندك مناديل، طيب ايش اسوي؟ استخدم الذراع، ذراعك بحيث انك تعطس، بحيث انك ما يعني تنقل هذا الرذاذ الى الاخرين. طبعا في بعض الناس يواجه مشكله اللي احنا نسميها تسلخات الجلديه. بعض الناس يجتهد يقول ابمشي كثير، ابمشي مثلا من مكان مثلا من عرفه المزدلفه. حقيقه احنا ما نشجع على هذا، قطارات موجودة، وسائل النقل موجودة وميسرة، ولا في زحمة. يعني أنا أذكر لما حجيت سنة من السنوات يمكن وصلنا خلال أقل من 3 ساعة، يا ربي لك الحمد. فلا تجتهد بشيء أنت تعتقد أنه وسيلة أجر وهو قد يتسبب أنك ما تكمل حجك أو تتعب في حجك. ولكن قد يكون في بعض الناس التسلخات، فالنظافة الشخصية، تجفيف المناطق هذه بشكل كافي، قد يستخدم بعض مو الكريمات، بعض الباودر الخاص لتجفيف هذه المناطق، وأيضا العناية بتنظيف الملابس. تنظيف المقر مهم، يعني الاستخدام تنظيف الأسنان المستمر، غسل اليدين مثل ما ذكرت قبل وبعد الوجبات وبين يعني بين فترة وفترة، لأن هذا شيء مهم. وبعد استخدام الدورات المياه يصير بشكل أدق. دائما انك تحاول انك ما تلمس الاشياء اللي قد تكون ملوثه. بعض الناس يعني كل ما يروح لشيء يلمسه، عاده عنده، يعني حاول تقلل هذه العاده انك ما تلمس اي شيء. هذه الاشياء البسيطه مهمه. في ايضا من الاشياء اللي تنقل الامراض وتجعل الانسان ضعيف المناعه وقت الحج، شيء اخر ايضا بسيط وممكن تجاوزه، اللي هو الاكل السريع. تشتري لك أي شيء من أي مكان وساندويتش أو شيء ما تدري وين شريتها منه، من باعة متجولين غير مرخصين، وتمشي. لا نستعجل وقت الوجبة، نبغى نجلس. وبالذات الآن الحمد لله هناك تنظيم دقيق مثل ما ذكرت في الحملات، وهناك متابعة دقيقة جدا من الجهات الرقابية على كل المطاعم والمحلات، رقابة صارمة. أنا مطلع عليها حقيقة، رقابة صارمة. ولكن بعض الناس يمكن يشتري من شخص ما هو مرخص أو في مكان معين أو مكان منزوي، وحياته يقول مشي الحال، لنا جاي نحج كم يوم بنمشي الحال. لا تمشي الحال. وقت الأكل اجلس وأكل بشكل سليم واشرب وانت مرتاح، بحيث ما تسبب لك التلبكات المعوية. الناس اللي عندهم أمراض أبذكرها باختصار، لأن الحقيقة الوقت قد يداهمنا، فأبذكر بعض الناس اللي يحتاجون إلى رعاية خاصة. أولهم وأهمهم الناس اللي عندهم أمراض قلب، هذا ولي كنا متفقين أنهم لابد يراجعون أطبائهم قبل الحج ويأخذون الأدوية بشكل كافي، وينتبهون يعني ما يرهقون أنفسهم. ولكن أول ما تحس أيها المصاب بمرض مرض القلب، بألم شديد في وسط الصدر، وكأنه نوع واحد كان واحد حط عليه صدرك حجر ثقيل يصير، أو يكون في ضيق في التنفس، أو
دوار أو عدم اتزان.

زان أو تعرق شديد أو ألم ينتشر من الصدر أو من الرقبة للكتف الأيسر أو اليد اليسرى، مباشرة بلا تردد تواصل مع طبيب الحملة اللي انت فيها، وحتى ممكن تتواصل مع الخدمات الطبية الموجودة المنتشرة وهي ميسرة جدا. فهذه أمر لا تتأخر فيه أبدا. الإخوان وأخوات المصابين بالسكري أيضا طبعا بيأخذون معهم أكيد الأنسولين، بيأخذون معهم الأدوية السكر المختلفة، ولكن مهم جدا هم يأكلون عدة وجبات في اليوم، وهذه الوجبات يجب أن لا تكون مرتفعة السكر، ولا يجب أنهم فجأة يعني وجبة ينسونها ولا يقول والله ماني ماكل ما أحتاج ما اشتهيت، لا، ضروري تأكل الوجبات حتى لو تأكل فواكه. ومثل ما ذكرت المصابين بالسكري احذر تروح تقوم ببعض المشاعر مثل الطواف أو السعي أو رمي الجمرات وأنت ما أكلت، وتأكل متوازن مناسب لك كمصاب بالسكري أو ما تأخذ أدويتك. أيضا يعني احرصوا على لبس الجوارب والأحذية أعزكم الله المناسبة المريحة، لأن بعض الحوادث تأتي من جروح غير، يعني تعرف الواحد يمشي بعض الناس ويمشي في مكان أو ما فيه ما عنده يعني حذاء ثم ينجرح وتسبب له مشكلة. فرتب أمورك بالذات لما بتدخل مثلا الجمرات، جوارب مناسبة، أحذية مناسبة مربوطة بشكل سليم بحيث ما يصير فيه هذه المشاكل. شوفوا تراها مشاكل بسيطة لكن تأثيراتها كبيرة جدا على الناس المصابين بالسكري. أيضا حاول تشرب كمية كافية من الماء، تجنبوا شرب الماء البارد جدا، ويعني ليس بالضرورة أنه يشرب كمية كبيرة من الماء، ليس بالضرورة. وكما ذكرت لكم الوسيلة الأفضل لمعرفة هل أنا أخذ كمية كافية من السوائل أو لا أعزكم الله بلون البول، لأنه ما يكون أصفر. فشرب الماء أكثر من المطلوب ليس جيد، والتقليل من شرب الماء أيضا غير جيد. فهذه يعني أمرين مهمين. واللي ذكرت لكم قبل شوي الفحص الفحص الفحص، كل صباح أفحص سكر الصائم، يعني حتى ممكن تفحص مرتين في اليوم ما في مشكلة عشان نتأكد أن السكر في وضعه الطبيعي ما يزيد أو ينقص. الإخوان وأخوات المصابين بارتفاع ضغط الدم، يعني احنا عارفين احنا لابد نقلل الملح، نقلل القهوة والشاهي والمشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، الأغذية المعلبة، نشرب كمية كافية من الماء، ما نتعرض للجهاد الحراري، للإرهاق، لأشعة الشمس، ونتجنب الانفعال، لا تدخل في حوار مع أي أحد. وكما ذكرت يعني تراها 3 أيام 4 أيام، تعود أنك لا تختلف مع أحد أبدا، ما هو وقته أنك تصحح للناس، ادعي لهم بالتوفيق وأن ربي يتقبل منهم وانتبه لنفسك. هناك يعني ناس ممكن ينصحون وممكن يوجهون، أنت خل تركيزك لأداء مناسك الحج، لأن الانفعال يعني بعض الناس يقول ليش هذا الحملة ما عطونا ما حطوا لنا ما جابوا لنا ما ودونا لا تدخل في نقاش. واحد يتوجه للمسؤول يقول والله احنا ناقصنا هذا الموضوع الفلاني. بعض الناس يوكل نفسه محامي عن كل أفراد الحملة وبخلافات ونقاشات وحوارات، أنت لست المسؤول ولست المخول للحديث عن البقية، وأنت الآن مثلا مرتفع عندك ارتفاع ضغط الدم، فأنت جنيت على نفسك من حيث لا تدري. فأيضا يعني مهم جدا أن ننتبه لها. لبس أو استخدام المظلات مهم جدا، أنك يعني لا تمشي في الشمس، لا تتقاوى نفسك تقول لا اليوم إن شاء الله الجو زين، أنت في مناسبة لا تحتمل أي خطأ، لا تغامر. فما دام إن فيه نظام معين للتنقل فاتبعه، يعني ما له داعي أنك تروح برحة تمشى، ما هو وقت تمشي في ميناء أو التعرض للشمس أو كذا، أو يمكن أنك تروح في طريق وتخطئ في الرجعة ثم تضطر أنك تدخل في دوامة يمكن ما ترجع إلا بعدين، وتشغل الجهاز الأمنية ولا الجوالة ولا الكشافة رجعوني. الإخوان المصابين بالربو أيضا مهم جدا يكون التهوية جيدة،
ابتعد عن

وجه المكيف دائما، خل التهوية جيدة سواء في وسائل النقل، الحافلات، وهي الحمد لله أكيد يحرصون عليها، تجنب أي مكان يصير فيه غبار أو يصير فيه ملوثات أو مدخنين، أو أيضا تجنب الإجهاد، لأنك يعني الناس اللي عندهم ربو هم أكثر الناس، أو أمراض الجهاز التنفسي بصفة عامة أكثر الناس تعرضا للإجهاد ولو كان بسيط. إذا تقدر تمشي ممتاز، إذا ما تقدر تمشي بلغ المسؤول، قل أنا عندي ربو وما أستطيع أني أمشي، يوفرون لك يعني العربات المناسبة بحيث أنك ما ترهق نفسك. أيضا الإرشادات المهمة جدا بتأخذها من طبيبك عن أي التهابات رئوية، لأن الربو هو واحد يعني الأمراض الجهاز التنفسي، لكن قد يزيد وقت الكتمة، وقت الحرارة، وقت الزحمة، وقت التغير المفاجئ في درجات الحرارة، هذه كلها مهمة. وأيضا أركز على أنك تأخذ أدويتك بشكل مناسب، وأقول مناسب ودقيق، لأن بعض الناس يعني قبل ما يطلع يكثر من البخاخ، يعني يأخذ البخاخ حق الربو يقول بزيد عشان سبحان الله، لا لا، الزيادة مثل النقص، الزيادة قد تسبب لك دوخة وتأثيرات أنت في غنى عنها، فخذ جرعتك بدون قلق. القلق دائما هو أكبر خطر أو أكبر عدو للمريض، الخوف الزايد، يعني التخوف من شيء تقول يعني أبحتاط، لا لا ما يحتاج تحتاط، خذ دوائك وخذ أدويتك معك، وخلي كل ما صارت المسألة سهلة ومرتبة كل ما كانت يعني أفضل في يعني تجنب أي يعني إشكاليات. الإجهاد الحراري ذكرناه، لكن بأكد عليه وكيف نتجنبه. أولا نشرب السوائل بشكل كافي، وبالذات السوائل الباردة، طبعا ما نقول باردة كثير، بس قصدي نتجنب السوائل الحارة عشان تصير أسهل، يعني نتجنب المشروبات المحلات بالسكر أو اللي فيها كافيين، مثل المشروبات الغازية، القهوة والشاي، أو المشروبات شديدة البرودة. يعني بعض الناس كذا طاقة في رأسه أنه يأخذ آيس كريم، ما له داعي. يعني أنا أشوف يعني وجهة نظر، ترى هذه قابلة للأخذ والعطاء، بس قصدي الناس اللي عندهم إجهاد حراري لا تعتقد أنك بتبرد على نفسك عقب الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري أفضل شيء له أنك تشرب السوائل وترتاح في مكان هادئ، وليس أنك تنتقل إلى تأخذ شيء بارد أكثر من المطلوب وأنت درجة الحرارة عندك مرتفعة. أيضا لبس اللبس الألوان الفاتحة، وهذه نعمة أن الإحرام أصلا لونه أبيض، فالملابس الفاتحة دائما تساعد على تقليل الإجهاد الحراري. المظلات يعني فاتحة اللون أيضا جيدة. لما تحس بأي دوخة أو إرهاق أو جفاف تواصل مع أي مسؤول، أي مسؤول يعني حج، لا تقول والله هذا لابد خدمة طبية، أي مسؤول قل له ترى أنا أحس بدوخة وبجلس هنا، هو بيتصرف. ترى جميع المكلفين بالحج والمتطوعين عندهم تعليمات واضحة كيف يتعاملون مع هذه الحالات، وما شاء الله يعني أنا فخور إن طلابي طلاب الطب مجموعة منهم اليوم يعني بيتجهون للخدمة التطوعية للحج، وهذه والله يعني شرف إن نشوف شبابنا في يعني الكشافة وجوال وخدمات طبية، وكل القطاعات فيها متطوعين. طبعا يتمنون كثير من الناس يدخلون التطوع، لكنهم في شروط معينة ويعني وأعداد محددة ممكن قبولها، لكن نقول شكرا شبابنا الأولاد والبنات على هذه المبادرة الجميلة لخدمة ضيوف الرحمن. لا قدر الله لو يكون فيه جفاف، واحد مثلا مشى عطش، مع أن الحمد لله الماء متوفر مجانا في كل مكان، ولكن أبى أفترض أن واحد تعرض للجفاف مهم جدا أنه يعني يبلغ للشخص اللي معه، والله أنه حس بدوخة، حس بجفاف، حس بجفاف اللسان، بجفاف الشفتين، فهذا الجفاف يعتبر يعني مشكلة. لابد الواحد يبدأ بتناول السوائل العادية، وأكثر من الأغذية عالية الألياف، لأنها تحمل يعني كمية كافية من السوائل طول اليوم، وهذه بالمناسبة

سبة يعني بين قوسين، وذكر فيها الناس اللي بيصومون الأيام التسعة هذه وأيام العشر من ذي الحجة بتناول الأغذية اللي فيها ألياف، السلطات، الخضار، الفواكه. شربك للماء بكمية كبيرة ما يفيدك، تشرب كمية من الماء مناسبة طوال الليل ممتاز، ولكن قبل السحور مثلا وتشرب كمية كبيرة من الماء تعتقد أنه بتجنبك العطش، هذا الكلام غير صحيح. فما بالك بالسوائل الأخرى اللي ما نصح في تناولها في الجزء الثاني من الليل، اللي هي مثلا المشروبات الغازية والقهوة والشاي اللي فيها كافيين. ولكن تناول الأغذية اللي فيها ألياف هو أفضل وسيلة للحفاظ على رطوبة الجسم وعدم العطش، سواء اللي بيصومون أو سواء لحجاج بيت الله الحرام. من ضمن النقاط المهمة اللي ودنا احنا نتحدث عنها أيضا، يعني شيء عجيب وحوادث صارت تصير في الحج، أيضا نوع من التساهل اللي هو السقوط. نعم، بعض الناس يعني هداه الله إلا يطلع جبل عرفة، ما أدري يعني الحمد لله أن الدين يسر، والعبادة يعني تطبيق العبادات في الحج يسر، وسبحان الله الحج من المناسك العجيبة اللي ما ممكن تعرف تفاصيلها إلا إذا حجيتها وطبقتها تطبيق. فبعض الناس يعني يكلف نفسه ما لا يطيق، وشيء أساسا ليس من الدين وليس من الشرع إلا يوقف في قمة جبل عرفة. فالسقوط أحد المشاكل اللي تواجه الحجاج، السقوط بالذات الناس اللي لياقتهم ضعيفة أو كبار سن أو عندهم هشاشة عظام، فهذه يعني واحدة من المشاكل، وإنها كانت بسيطة لكن تحدث. كيف تجنبها؟ تجنب الزحام، البس الحذاء المناسب لك وأربط الحذاء بشكل جيد، لأن الحذاء من أكبر المسببات للسقوط. لا تمشي إلا في الممرات يعني المناسبة والمعدة للمشاة، يعني لا تجتهد، لا تقول أروح منك بطريق أقصر، هذه الصبة كذا لتنظيم المسارات أبقفز وبروح مع الجهة الثانية، ما يحتاج تقفز يا حبيبنا، امش مع المسار المناسب لأن سلامتك هي أولا. لا تقوم بجهد غير مطلوب منك. بعض الناس جزاه الله خير يحب يساعد الناس ويحب يساعد، ممتاز، جزاك الله خير، هذا عمل طيب، لكنك يعني تجهد نفسك بشكل غير قادر عليه أو تدخل نفسك في مسألة أنت لست مسؤول عنها، هذا ودنا حقيقة يعني نحرص عليه، لأن بعض الناس يعني يشيل شيء ثقيل أو يبغى يساعد ثم يصير عنده يسقط أو يصير عنده انزلاق أو شيء، فيكون فيه مشكلة كبيرة. أيضا لا تمشي حافي القدمين نهائيا إلا داخل الحرم، والحرم الحمد لله مجهز تجهيز سليم ولا يوجد فيه أي مسبب للسقوط، حتى أثناء تنظيف الحرم جزاهم الله خير مدربين، هم يمنعون وصول الحجاج للمناطق اللي تكون رطبة أثناء التنظيف بشكل أنتم تعرفونه بشكل احترافي. الناس اللي عندهم ضعف في البصر حتى ضعف بسيط لا تمشي لوحدك، وإذا أنت من الناس اللي يستخدمون العكازة استخدمها بشكل مستمر، ولكن لا تغامر أنك تمشي بذات إذا عندك ضعف في النظر وتمشي لوحدك نهائيا، ولا هو بعيب أبدا أنك تقول للمرافق اللي معك، ما حد إخوانك أو عيالك أو حتى ناس من الحملة، لو سمحت أبي أمشي معك، لأن بعض الناس يصير فيه نزول أو دخول أو شيء، المقصد إحنا ما ودنا نغامر بأي شيء. الناس اللي عندهم ضعف في السمع أو يركبون السماعات، لابد تركب السماعات بشكل سليم، لأن سقوط السماعة وقت الحج مشكلة، وشون تلقى السماعة وتبحث عن سماعة جديدة. فدائما النظارات تكون من النوع اللي مربوط من خلف، بحيث أنك حتى لو نزلت ما تطيح النظارة، والسماعة نفس الشيء تركب بشكل سليم. الناس اللي عندهم ضعف سمع أنهم يحرصون على تركيبها بشكل سليم، يعني على أساس ما يفقدونها.

من النقاط المهمة جدا اللي هو الاهتمام بالتغذية، وهذا طبعا موضوع كبير جدا، لكن أختصره بالآتي. أولا لا تأكل شيء ما تعودت عليه نهائيا، لا تقول بجرب هالأكلة، ما هو وقت أنك تجرب الأكلة. ثانيا حاول تأكل من طعام الحملة، لأنهم حريصين على الوسائل الصحية والنظافة. ثالثا كثير من الحملات أو كل الحملات ما شاء الله، الله ربي يعني يرزقنا شكر نعمته، يحطون ثلاجات كبيرة مليانة بالمشروبات بكل أنواعها. لا تحرص أنك تشرب مشروبات غازية أو تكثر من المشروبات أو المأكولات. حاول وقت الفطور تأكل فطور، تتغدى، تتعشى، ممكن تأكل بعض الفواكه وتشرب السوائل بكمية كافية. بعض الناس يمكن يكثر من الأكل، والله بجرب هذه وبجرب هذه وبجرب هذه، ثم يجي تلبك معوي ويلخبط أمور حجة. فنحرص أن نأكل بقدر، يعني لا نقلل. بعض الناس يعني يقلل أكثر من المطلوب، وبعض الناس قد يزيد. إحنا لا، إحنا نبغى التوسط في هذا الموضوع. أيضا ذكرت لكم سابقا أنك لا تأكل من مكان غير مرخص. الأماكن المرخصة فيها عليها رقابة، ما فيها مشكلة، ولكن مع هذا لا تأكل الأغذية الباردة من أي مكان. يعني حتى يعني السلطات، احرص على تناول السلطات الكاملة، يعني الخس والجرجير والبقدونس والجزر وهذه والخيار، ولا تحرص على التبولة والهذه يعني والمتبل والحمص. ما في مشكلة، أنا ما أقول إن فيها مشكلة، ولكن يعني السلطة الكاملة الغير مقطعة هي أسلم لك، لأن ما بكل الناس عندهم منعتهم زي بعض. في بعض الناس ممكن يتحملون، في بعض الناس لا. أيضا لا تدخل الطعام على الطعام، حاول أنك تأكل الغذاء المناسب وبالكمية المناسبة والوقت المناسب، ويعني لا يجذبك أنك والله تقول والله بذوق الأكلة الفلانية. يعني بعض الناس ممكن يتغدى ويتعشى من الحملة، وأنا أتكلم بالذات في يوم 11، يعني بعد اليوم الثاني بعد العيد، بعد ما الناس ينزعون الإحرام يصير موضوع سهل، العبادات أسهل مرتبة. فبعض الناس يقول والله بتعشى وبعدين بروح أكل من المطعم الفلاني أو المطعم الفلاني. هذه إدخال الطعام على الطعام أحد المشاكل. طبعا معروف أني ما أحرص على الأكل الأكثر من الأكلات المعلبة واللي فيها ملح أو فيها سكر كثير. الوجبات السريعة والشعرية هذه الجاهزة، هذه سريعة التحضير قد ما تكون مناسبة في الحج. ومثل ما ذكرت يعني عدم الاكثار من المشروبات اللي فيها كافيين، من الشاي والقهوة والمشروبات الغازية من الأشياء المهمة. الأخوان والأخوات اللي عندهم حساسية جلوتين، حساسية لاكتوز، أيضا ضروري يتبلغون مسؤول الحملة إن هذه الوجبة ما فيها جلوتين مثلا، أو حتى الناس اللي عندهم عدم تحمل الجلوتين. أي الجلوتين؟ قصدي الناس اللي إذا كلوا خبز يتعبهم، يعني بعض الأغذية قد يكون فيها قمح بطريقة غير مباشرة مثل البروستد مثلا. فهذه أيضا لابد أني أسأل لا يكون فيه يعني أغذية قد تسبب لي مشاكل صحية أنا في غنى عنها. المختصر أن الأمور ميسرة ولله الحمد، وكثير ما يجني على الإنسان اجتهاده الغير موفق، لأنه يعني يتوقع أن هذه أفضل طريقة للحفاظ على صحته، ولكنه للأسف يقع في يعني مشكلة قد تسبب له يعني ربكة في الحج. بعض الناس يدخل في سباق يبغى يعني يقول أبشركم أني أول واحد سعيت، أول واحد خلص الطواف، أول واحد خلص الرمي. إحنا ما نبي في صراع ولا في سباق، وما تعتبر هذه يعني ميزة. يعني بعض الشباب يتقون أنفسهم ويروحون يعني يجهدون أنفسهم بإنهاء المشاعر يعني في وقت قياسي، ما هو وقته. إحنا نبغى يعني نؤدي الشعائر بهدوء وطمأنينة، لأن هذه عبادة. يعني أنت تعبد الله عز وجل، فتحرص أنك تكون بطمأنينة وهدوء وسلامة قلب والبعد عن أي شيء قد يعني يؤثر على حجك،
مثل ما ذكرت إما بلغو أو

وسوالف ما لها داعي، أو أنك تدخل في نقاشات أو حوارات، أو بعض الناس الله يجزاه خير يعني كذا يحس أنهم أفضل محلل رياضي ولا أفضل محلل سياسي ولا محلل اقتصادي. ما هو وقته، وقته لأن إن شاء الله رجعتها لبيتكم خليك محلل ما عندك مشكلة، بس هذا موسم عظيم تتاح لك الحج بين فترة وفترة في الوقت اللي كثير من الناس يتمنون أنهم تيسر لهم هذه الفرصة العظيمة للحج. ف يعني أنا عارف يعني أنكم كحجاج أنكم حريصين على الأمور، ولكن للأسف وقت الحج مثل ما ذكرت اليوم الثاني بعد العيد والثالث والرابع تكثر فيها هذه المواقف، يكثر فيها التعليقات والمزاح. تعرف ما تعرف الناس اللي معك هل يتحملون المزاح والتعليقات أو لا، فالإنسان ما يبغى يصير سبب في الإخلال بأي مشكلة، أو إنه يصير سبب في مضايقة أحد، أو حتى كسر الأنظمة. يعني قال لك رجل الأمن ممنوع الدخول، قل سمعا وطاعة، لا تقول ما عليش أنا بس أبي هنا أنا عندي ظرف خاص. ترى رجل الأمن عنده، ما هو عنده أنت لوحدك، عنده نظام كامل. فبعض الناس يعني كذا هو عنده هواية كسر النظام، يعتبر أنها يعني مرجله وشيء أنه استطاع أنه يلعب على فلان ولا يلف من الطريقة الفلانية أو من يدخل بطريقة غير نظامية. ما هو صحيح يا جماعة الخير أبدا، إحنا في دولة نظام ودولة يعني تحترم النظام، وإحنا نتكلم عن رسالة الآن يعني للسعوديين بصفة خاصة. يعني الحمد لله اللي يعمله المسؤولين في الحج والمتطوعين والله إنه شرف، وهذا الشرف ينتقل لكل العالم. وسائل التواصل الآن وسائل إعلامية تنقل لكل العالم، وحقيقة ما نشوف إلا ما يثلج الصدر وشيء نفخر فيه. يعني هذا الرجل الأمن كمثال اللي يشتغل فترة طويلة ونحن قاعدين في المكيفات تحت المكيفات وهو يشتغل في الحر، ومع ذلك لا تجد منه إلا الابتسامة والترحاب والكلام الطيب والكلام الهادئ والتوجيه السليم. فكيف إحنا الآن ممكن إن نكسر النظام حتى ولو إن نرانا صح؟ إحنا أولى أن نكون يعني الشعب المسلم العربي السعودي المنظم اللي نمثل بلدنا أحسن تمثيل، وإحنا هذا ما أمر ما في شك، وننقل هذه الثقافة وهذه الحضارة اللي إحنا فيها وهذه النعمة العظيمة إلى العالم من خلال انضباطنا بالإرشادات من الجهات المختصة. والإرشادات واضحة، يعني كثير من الناس يقول أنا ما أدري، لا لا كل الناس يدرون. وحتى على فكرة الناس اللي يجون من خارج المملكة تراهم ما يجون إلا مع عندهم معلومات دقيقة من وزارة الحج والعمرة، دقيقة جدا بالوقت الانتقال والنظام. ونشوف صراحة ما شاء الله دول تذهلك بالنظام، فنحن أولى بهذا النظام وتطبيقه والمسارعة يعني المساعدة فيه ومساعدة الجهات المختلفة في تأدية واجبهم، إننا لا نتدخل في عملهم. لا تقول لا تصير أنت مسؤول كأنك لا بدل، خليك حاج. فرسالتي للحجاج كن حاج وانتبه لحجك فقط. مستمعي الكرام سامحوني أني يعني واصلت في الكلام بشكل مستمر، لكنها رسائل مهمة جدا لمن أراد الحج أن ينتبه لهذه الملاحظات، لأننا حقيقة أن نلمسها في القطاعات الصحية ونشوف بعض الحالات في الطوارئ كان أحد أسبابها النقاط البسيطة جدا اللي ذكرت لكم اللي بإمكاننا يعني نتجنبها. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الحج وأن تعودوا سالمين غانمين، ولا تنسونا من الدعاء، ولا تنسوا قيادتنا الرشيدة العظيمة من الدعاء بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وهذه الحكومة الرشيدة العظيمة وكل من يعمل في للحج سواء في المشاعر المقدسة أو في المناطق الحدودية من المناطق الأمنية والجمارك والمعسكرات والمخيمات استقبال الحجاج في كل مكان، وكل من يخدم الحجاج من قريب أو من بعيد. نسأل الله لهم التوفيق

0: ونجزيهم خير الجزاء. ونلقاكم على خير مستمعي الكرام في حلقة قادمة إن شاء الله بعد العيد، ونقول لكم في العيد كل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك. وهذه تحية من التنفيذ والإخراج من الزميل علي جدوع، وهذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم، ونلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

مسجد نمرة، منبر الرسالة في يوم عرفة. على أطراف صعيد عرفات يقع مسجد نمرة كأحد أبرز المعالم المرتبطة بشعيرة الوقوف بعرفة. تعود أهمية هذا الموضع إلى ما ثبت في السيرة النبوية، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في هذا المكان، ثم توجه إلى بطن وادي عرنة حيث خطب خطبته الجامعة التي عرفت لاحقاً بخطبة حجة الوداع، قبل أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً. ويعد مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في مشعر عرفات، حيث يتوافد إليه الملايين من الحجاج لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع التي ألقاها في موضع المسجد. ويقع المسجد في طرف عرفات، ويعرف تاريخيا بأسماء عدة، منها مسجد النبي إبراهيم، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة، ومسجد الخليل، إذ يعود تأسيسه إلى منتصف القرن الثاني الهجري في عهد الخلافة العباسية، بينما شهد أكبر توسعة له في تاريخه في العهد السعودي، ليغدو اليوم بمساحة تتجاوز 110,000 متر مربع، تستوعب نحو 350,000 مصلٍ. ويتكون المسجد من 6 مآذن، يبلغ ارتفاع كل منها 60 متراً، و3 قباب، و10 مداخل رئيسة تحتوي على 64 باباً، إضافة إلى غرفة بث إذاعي مجهزة لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر مباشرة عبر الأقمار الصناعية. وضمن موسم حج هذا العام، فرشت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسجد بسجاد فاخر على مساحة بلغت 125,000 متر مربع، وشرعت في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية النوعية شملت تهيئة بيئة المسجد بما يعزز راحة الحجاج وسهولة أدائهم للمناسك، وتركيب 19 مظلة في الساحة الخلفية للمسجد تسهم في خفض درجة الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية، ودهان الأرضيات بمادة عاكسة لأشعة الشمس، إلى جانب تشغيل 117 مروحة ضباب موصولة بشبكات مياه عالية الضغط لتلطيف أجواء الساحات المحيطة، بما يسهم في خفض الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية، إضافة إلى تحديث نظام التهوئة والتكييف بنظام تحكم ذكي يراقب جودة الهواء ومستويات ثاني أكسيد الكربون، ويتيح تجديد الهواء داخل المسجد بنسبة 100% مرتين في الساعة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن. وفي إطار الخدمات الصحية، تم تركيب 70 وحدة تبريد مياه بطاقة 1000 لتر في الساعة الواحدة لخدمة نحو 140,000 حاج في الساعة، ضمن مشروع شامل لترميم المسجد شمل معالجة 5800 متر طولي من فواصل التمدد، واستبدال العزلين الحراري والمائي، وتحديث الأرضيات والدهانات، وتثبيت وحدات إنارة LED، وتطوير اللوحات الكهربائية ونظام تصريف الأمطار. كما دعم المسجد بنظام صوتيات متقدم وكاميرات مراقبة أمنية، إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج عبر 72 بابا رئيسا بإشراف فرق تشغيل وصيانة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات راقية تليق بضيوف الرحمن.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: حياكم الله، يا هلا وسهلا فيكم معنا في تعاليل، وكالمعتاد من 10 إلى 12 يوميا ساعتين، من خلالها نفتح مواضيع ونستقبل ضيوف وناخذ ونعطي معكم على رقم التواصل 011-40-5-3 من الأحد إلى الخميس.
0: نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-5-3 في الموضوع المطروح في كل يوم، موضوع جديد اجتماعي إنساني، نحاول أن نفهم تفاصيل هذا الموضوع من خلال تجاربنا الواقعية الحية البسيطة ومن مختلف الثقافات من مختلف مناطق المملكة. نرحب بجميع الاتصالات حول موضوع الحلقة. الساعة الأخيرة عندنا ضيف نتكلم في مجالات متنوعة في عالم الحياة. أهلا بكم إلى تعاليل. فريق العمل يسعد بكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.
1: يوم عندنا موضوع يعني كثير يتعلق بكثير من مو بالكثير الكل اليوم موضوعنا يتعلق بالطرفين الذكر والأنثى. في شغلات دائما ما يجي في سؤال دائما يطب عليك فجأة، ها طلال، يجي كذا مفاجئ مع شوية السوالف مع بداية التعرف، شغلات يجيك واحد يقول متزوج ولا أعزب؟ عرفت؟
0: أي
1: متزوج ولا أعزب؟ طبعا هنا تبدأ في السؤال، يجيك بتقول لها لا والله أعزب، يقول يا استمتع بحياتك دامك فاضي. وفي بعضهم يقول لك يرد بسرعة يا رجال الحياة بدون شريك مملة. ووسط هالكلام يبدأ الجدل المعتاد.
0: وش الجدل؟
1: ليش بعض المتزوجين يشوفون العزوبي مرتاح؟ وليش بعض العزابية يشوفون الزواج حلم واستقرار؟ الغريب أن كل طرف أحيانا يعتقد أن الطرف الثاني أريح منه. العزب يشوف المتزوج عنده دفى وونس واستقرار، عرفت؟ والمتزوج يشوف العزب عنده حرية وراحة بال ومساحة لنفسه.
0: إيه.
1: يعني وش السبب تتوقع؟
0: يعني أنا ما أدري وش الأسباب، لكن على كل حال هو الفرق بين العزوبية والمتزوج يبدو لي في مفهومها الوقت، إدارة الوقت. هم يقولون العزوبي مرتاح معناته عنده حرية في الوقت، يعرف كيف يتصرف، عنده الكثير من الأصدقاء، الكثير من الوقت، الكثير من الترفيه، الكثير من

0: تمتاز بها. المتزوج يختلف الأمر عنده، عنده مسؤولية، عنده أسرة، عنده واجبات، عنده التزامات، يجب أن يقوم بكل المسؤوليات المناطة به أنت أيها المتزوج. ولهذا يبدو لي المفهوم الآن ما بين الوقت، حرية الوقت عند الأعزب، وما بين الاستقرار عند المتزوج. إذا كان الأعزب عنده حرية الوقت، فالمتزوج عنده بعد الاستقرار، استقرار النفسي والعاطفي. لكن ما أفهم أنا التفاخر أحيانا بالعزوبية، يعني أنا والله مرتاح، أو أنت سنجل، أو معك مبسوط، أو مرتاح، أنا والله مرتبط. التفاخر بهذا الأمر ما أدري وش الهدف منها، يعني فتعتقد أنك راح تنجز أكثر، تبدع أكثر، تحقق أهدافك يعني على مستوى الفردية أكثر، ولا تعتقد أن الزواج من خلال القصص الوهمية أو القصة المنتشرة في مواقع التواصل، وهذه ربما أثرت عليك على فكرة الزواج بشكل عام. لكن يجب يكون عندك وعي تفرق بين القصص الوهمية أو الموجودة في حياتنا الافتراضية وما بين السنة الكونية في الزواج. لما تقرأ عن الزواج تفهم تكوين الأسرة والحالات العاطفية والنفسية في الزواج، تفهم أن هذا الأمر مختلف، لا يمكن الإنسان يعيش بمفرده يعني بمنعزل عن المجتمع. هذا كمفهوم أتكلم أعطيك الآن عن السنة الكونية. لكن تبي الناس اللي حولك والقصص، كل مشكلة فيها، كل زواج فيها مشكلة، فيها تفاصيل، لكن المشكلة وين؟ أن نضخم هذه المشكلات في تفاصيل حياتنا الأسرية ونجعلها قاعدة أن هذه، شفت الزواج هذه مشكلة. طيب وش الحل؟ أصير عزوبي، هذا حل؟
1: حبك لا يضيع، هذا عرفت؟ لا لا، بس أنا شوف طلال، في يقول يمكن لأن الإنسان بطبعه يشتاق للشيء اللي مو عنده، عرفت؟ أو لأن كل مرحلة لها ضغوطها وتفاصيلها اللي ما حد يشوفها من برا بالكامل. في متزوجين فعلا يشتاقون لفكرة النوم بدون مسؤوليات، السفر بأي وقت، الهدوء، الصرف على النفس فقط، الحرية المطلقة بالوقت والقرارات وبال يعني المقابل. في عزابية يشوفون أن الحياة بدون شريك ناقصها شيء، وأن اللمة والونس وتفاصيل البيت والعائلة تستاهل أي تعب. فعشان كذا خلنا نسأل المستمعين الليلة بكل صراحة، ليش دايم الأعزب محسود من بعض المتزوجين؟ وإيش الأشياء اللي تخلي بعض المتزوجين يحنون لحياة العزوبية؟ وهل فعلا العزوبية راحة، أو الناس بس تشوف الجانب الحلو منها؟
0: وعادة العزابي هي مرحلة مؤقتة ترى، يعني ما هي بتستمر معك، مرحلة مؤقتة وراح تنتهي.
1: ترى أحس إنه في مجاكر، فهمت يعني؟ يجي لما يجي واحد يشوف واحد متزوج واحد عزابي، فهمت؟ ويشوف العزابي عشان ينكش المتزوج، لما يقول والله أنا رايح عندي مشوار، بروح أودي الأهل، بجيب أغراض للأولاد، والله ما يمديني. إيه يا عمي روح يا شيخ، إحنا نشوف عزابية قاعدين، أطلع وقت ما أبغى، أجي وقت ما أبغى، هناك هذاك يرتبع ضغطه.
0: طيب والناس اللي تسأل الشباب الآن في مناسبات ويقول لك ما بعد تزوجت الحين، ليش وراك، تأخرت ليه، ترى الزواج حالاته مبكر أنت. طيب هم قاعدين يساعدون الشاب هذا إنه يطلع من هذه المرحلة، مرحلة العزوبية، تزوج بسرعة وقت.
1: هذول من؟ هذا يسألك واحد زي كذا يقول ليه ما تزوجت؟
0: إيه.
1: تخيل يقول لي ليه ما تزوجت؟
0: يقولون إيه هذا موجود الآن، لما يسأل ما تزوجت الآن، وش قاعد تسوي الآن؟ لا تزوج، الزواج حالات مبكر.
1: الله لا يهينك، عطنا المعطيات اللي تخلي الواحد يتزوج.
0: أنا أقصد إنه في رغبة إنه يحاول يطلعونك من المرحلة العزوبية، ما يقولون يا حظك أنت عزابي. يقول تعال انضم إلى القفص الذهبي.
1: القفص الذهبي في الأخير يقلب عليه. يبغون يدبسونه.
0: يعني في ضد.
1: ما يبونه يكون حر. اللي الوضع في.
0: يمكن يبونه طيب يدخل في الأمان العاطفي النفسي.
1: كلام كبير هذا. طلال. أنت كذا.
0: غيرت رأيك إذا الحين ولا شلون؟
1: شفت كيف؟ قاعد أفكر.
0: غيرت رأيك.
1: لا أشوف عارف المتزوج يبغى يوقع العزب. والأعزب
0: عارف ما أخذ يعني فكرة أنه الزواج إيقاع.
1: والله شوف يا طلال، أنا بالنسبة لي في الأمرين كلها عندي زي بعض، فهمت؟ بس حلاوة العزوبية بالحلال، فهمت؟
0: الوقت يعني ولا كيف؟
1: طقت في راسك، فهمت؟ تنام براحتك، تصحى براحتك، تبي تسافر، تبي تروح، تبي لا الجوع يا علي، علي يقول يذبحك الجوع يا حبيبي، مع

0: ما عاد بقت المطاعم شيء يا رجال، عرفت؟ ابن حلال الحين متزوجين، ما عاد صاروا يأثثون البيت من أحسن الأجهزة وكل شيء، وكل الأكل من برا. عرفت؟ خلونا في موضوع العزابي والمتزوجين، لا ندخل في تفاصيل عشان برضو يا علي، علي جدوع معنا قاعد يجرنا في سواليف ما نبي نقولها. فتشوف العزابي والمتزوج دائما في كذا شغلات، كل واحد يبغى زي ما تفضلت الحين طلعت تقول الأمان العاطفي.
1: نعم.
0: جبت المصطلح هذا كذا هز كياني.
1: فهمت؟ تحتاجه أنت؟
0: لا محتاج، الحمد لله عندي أمان عاطفي.
1: الحمد لله.
0: لكن الفكرة في كذا صيغة وتجي. أنا عندي واحد من عيال أخواني منحاش مني لحد الآن.
1: ليه؟
0: لأني قلت له لازم تتزوج، فهمت؟ قطع العلاقة.
1: هو مرتاح الآن في الحياة العزوبية.
0: الحبيب.
1: ما أنا مرحلة مؤقتة هي، ويعتقد إن.
0: في الأول الأخير. في الأول الأخير يعني ما فيها هذه سنة الحياة. لكن الفكرة فين، إنه الحبيب كذا الصباح كافي يروح ويتسوق وشوية جيم ودنيا ويروح دوام.
1: يعني هذا ما يقدر يسويه إنه تزوج، القهوة والجيم هذا.
0: ما هو هنا العزابي.
1: ايه.
0: إحنا كلنا عزابي أوكي. وتنتقل مرحلة المتزوج.
1: ايه.
0: عاد منه اللي يطلع من صف العزابي يروح يتزوجون. فهمت؟ أنا مقتنع تماماً إنه تتزوج زوج وأنت مقتنع بالزواج، عارف وش احتياجك من الزواج.
1: ما في شك تكون مؤهل يعني على المستوى الوظيفة، على مستوى الأمور المادية، حتى يعني تقوم بشؤون الأسرة، هذا أمر طبيعي. لكن ما ندري إحنا هل هو الموضوع مثلاً في الوقت، حرية الوقت ما بين العزوبي والمتزوج؟
0: هذا اللي نبي نعرفه من المستمعين. أيه. يعطونا شو انطباعاتهم. نبي العزابي يدقدقون يتصلون، والمتزوجين يتصلون عشان نعرف فريق من اللي ممكن يقنعنا. عرفت؟ على 011-40-5-3. اليوم أنا دائما شغال على الدوري، أبي الدنيا ترعد.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.

0: رؤية السعودية 2030، أرقام وإنجازات.
1: تعنى حكومة المملكة بتوفير الحياة الكريمة لكافة سكانها بمختلف فئاتهم، وأحد أهم هذه الفئات هم الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين سعت المملكة لحفظ حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتوفير سبل التمكين والاستقلال لهم. وتشكل نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة 7.1% من إجمالي سكان المملكة، وتهدف المملكة إلى أن تصل نسبة العاملين إلى 12% تقديراً لنوع الإعاقة وقدرة الفرد منهم على ممارسة العمل. وقد وصلت نسبة العاملين منهم في عام 2023 إلى 12.6%، ما يزيد على المستهدف لهذا العام بنسبة يسيرة وهو 12.3%.
2: التلوث والنفايات.
3: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.
2: تعاليل.

0: حياكم الله من جديد، رجعنا لكم في تعاليل، وكنا قبل ما نطلع الفاصل نتكلم عن الديربي حق العزابية ولا المتزوجين على 011-40-53.
1: مشعل
2: أرحب يا الشيخ.
1: الله يبقيك. أرحب. يا مرحبا يا مشعل،
2: وشلونكم؟ طيبين؟
1: طيب جالك طيب.
2: عاش من سمع صوتكم، والله واحد واحد.
1: الله يحييك، عاش اللي يحبونك. يا مرحبا يا مشعل،
2: شلونكم؟ طيبين؟
1: طيب جالك طيب.
2: قاب اشترك، الامور زينه.
0: ها، وانت معرس ولا عزابي؟
2: نقول ان شاء الله قريب جدا على الزواج.
0: المشاعر اللي انت فيها الان، اسمع، المشاعر اللي فيها انت الان،
2: اسلم
0: كذا، متخوف متردد؟
2: لا والله واثق.
0: ولا خلاص طفشت من العزوبيه؟ خلاص حللتها؟
2: والله تقدر تقول حللتها نسبه 70%، خلصت منها.
0: باقي 30%.
2: 30% هذه عندما اتزوج ان شاء الله اتغلب عليها. شكرا، ما اقدر.
1: انت الحين تملكت، خلصت يا مشعل توك؟
2: والله نقول 70%.
0: اي وش سالفه 70%
1: دي؟ إيه ولا ما في هذه؟ اي ولا
2: ان شاء الله نقول ايه باذن الله.
1: ما في اجل ان شاء الله نقول ايه. كم باقي لك؟ متى ان شاء الله؟ بعد سنه سنتين
2: نقول ان شاء الله، بالحد الاقصى سنه
1: ان شاء الله بإذن الآن أنت لحظة، لا أنت حياتك عزوبية؟
2: أي والله.
1: لحالك ولا مع الأصدقاء ولا في بيت أهلك؟
2: والله معي أصدقاء اثنين عشان تخبر الشقة ومساعدات.
1: أنت من وين تكلمنا مشعل؟
2: من الرياض. طلع
1: الرياض، وسكنك في الرياض مع الشقة ومع أصدقائك في الشقة ولا لا؟
2: الله الله يا لمين.
1: والأهل؟
2: الأهل بدير ثانية والله.
1: أيوة، كم لك على الحال؟
2: 5 سنوات.
1: ومرتاح؟
2: مرتاح جدا.
0: باقي اجل توك 5 سنوات.
2: لا شف يا طويل العمر، انا قلت لك 70%، باقي 30% هذه ان شاء الله اني غصبت نفسي.
0: غصبت نفسك، واضح من الضحكه. طالما في يا رجل حتى 1% مضمنك، طالما اذا ما قد عقدت وسارت في ذمتك مره، فهمت؟
2: ايه فاهمك، عشان كذا اقول لك انا معك، لكن ان شاء الله تتوكل على الله. خلاص ناوي.
1: طيب تشوف الان حياه العزوبيه فيها راحه؟
2: شفت، هي تعتمد على الشخص.
1: كيف
2: يعني؟ مثلا في عزابي مرتاح وفي عزابي مو مرتاح.
1: وش اللي يخليهم مرتاح؟
2: متزوج مرتاح وفي مو متزوج.
1: لا خلنا في العزابي، طالما انت فيها الان، وش اللي يخليه مرتاح وغير مرتاح وهو عزابي؟
2: مثلا انك يا طويل العمر حياتك كيف؟ هل انت تروح نادي، تلعب كوره، تطلع

0: اي اذا صارت حياتك فوضى انت مرتاح، اذا حياتك منظمه فانت مرتاح.
1: اي بس مو نسبه 100% لان مستحيل.
0: ايه وانت اكيد توك طالع من النادي الحين.
1: لا لا طالع من الدوام.
0: لا ما شاء الله يوفقك يا مشعل.
1: وياك يا رب.
2: يعني انت يعني تبي ليه فكره انك تبي تتزوج؟
1: الوالده ارتبطني.
2: بس
1: لا يعني وانا اشاره 70% اللي قلت لك
2: يا ابن الحلال وش سالفه ال 70% دي
1: يا اخوي؟ يعني ان شاء الله
0: خلاص تنهم بيقولها على هو ولا يقولها خلاص.
2: ها لا يا جماعه خلونا نسمع مشعل. مشعل واضح انه في تكاك.
1: والله مو تكاك، اني مبسوط يا طول العمر. لا سمعت صوتك وصوت المتابعين والمشاهدين.
2: فلها يا ابو الشباب، فلها فلها، روح توكل على الله، الله يحفظك. من الله يا مشعل.
1: الله يعزك.
2: هلا
0: خالد.
3: سم.
0: هلا يا خالد، كيف الحال؟
3: يا مرحبا يا هلا بك.
0: الله يحييك.
2: هلا خالد.
3: يا مرحبا، ما شاء الله فيكم.
0: سم.
2: ها متزوج ولا عزابي؟
3: والله متزوج.
2: متزوج وراك تقولها كذا وانت يعني.
3: لا لا بس اني الموضوع حقكم صراحه شيق.
2: ايه
3: ويعني في نقاط، يعني انا اقول لك الزواج صراحه ممتاز وزين، استقرار زي ما قال الاخ قبل شوي. يعني امان عاطفي.
2: ابو خلود انت لوحدك في السياره ولا معك الاهل؟
3: السياره لوحدي.
2: الاهل يسمعونك؟
3: لا لا والله في البيت.
2: يا الله اجل عشان نطمن في الكلام. ايوه
3: لا لا ما عندي. بس نواجه مشكله، يعني اذا بغيت اسافر مع اخوياي ولا شيء صراحه اواجه مشكله.
2: أيوة وش المشكلة؟
3: كيف أقول لأني بروح؟ كيف أقول أني بسافر؟
2: ليه سبقت لك تجربة قبل كذا؟
3: لا أسافر أنا وياهم طبعاً، أطلعهم كل صيفية نسافر برا المملكة.
2: طيب
3: بس إذا جيت أسافر الحالي مثلاً مع أخوياي وكذا يعني أواجه يعني شوي صعوبة في الموضوع.
0: مو بصعوبة أنت تواجه رفض.
3: رفض
0: هاي بصعوبة رفض.
3: أكذب أقول بطلع للبر.
0: بر بر خمس أيام.
3: أيه.
0: الجوال ورنة الجوال. شوف تغيرها هذه.
2: خالد يعني سافرت من وراهم؟
3: لا آخر شيء أعترف.
2: يعني قد سافرت ولا لا؟
3: من إيه سافرت بس يكشفوني.
2: طيب خلاص يعني، طيب خلك واضح معهم، قول يا جماعة الخير لكم نص الإجازة ولي نص الإجازة.
3: أيوة هو هذا اللي بيصير.
2: هذا اللي بيصير ولا صار؟
3: هذا اللي صار بالسفر الأخير.
2: أيوة
3: قلت لهم بطلع البر وبعدين كرفت. قل وين بتروح؟
2: انقفط. ها اقفطوه. يا اخي كل خالد هذا يا ابن الحلال يا علي.
3: ما يعرف
2: يا حبيب يا ابن الحلال. بس وانت مسافر، وانت مسافر بطنك يمغصك يا ابن الحلال وانت كذا تكذب.
3: والله العظيم يمغصك، بس اخر شيء الاعتراف صار حلو.
2: يعني اي خلك واضح من بدري، قول والله بسافر. خلك شجاع.
3: والله صار حلو.
2: ها
3: صار شيء زين.
2: ابو ايش؟
3: وابو عبد العزيز.
2: يا ام عبد العزيز خالد ان شاء الله الصيفيه ذي طالع لو يقول لكم البر من هنا لين لو يقول لكم. ليه؟
3: انا من الناس اللي ماني مرتبط بالاستراحه، ماني مرتبط بشيء، يعني بيت دوام، واذا في اشغال عند الوالده اخلصها وكذا.
2: طيب
3: اعمالي الخاصه كذا، بس مرتبط يعني استراحه وكذا. لا 24 ساعه اكون في البيت. يعني
2: تتمنى تتمنى ترجع عزوبي؟
3: لا.
2: ها
3: حقيقه لا.
2: وش تنصح العزابيه؟
3: والله انصحهم يقدمون على الزواج، بس يكون واضح ويكون له حياته، يعني اذا يكون يعني له روتين وما يرتبط بالاستراحه ولا يرتبط بشيء، يكون
0: يعني
3: يطلع مع اخوياه كافي. ايه؟ يطلع مع اخوياه كذا. ايه
0: خالد يوم انك تسافر انت مع اصدقائك يعني ما تحس مثلا بحريه بمتعه وانت مع العائله؟
3: الا والله الا والله احس بحريه مع اصدقائي.
0: لا لا مع العائله. مع العائله؟
3: لا مع العائله والله بعد شوي، بس انه يشغلونك شوي يعني. ايه هذا انتبه لو انت
0: اي نعم، فما تاخذ راحتك في السفر الا مع الاصدقاء اكثر.
3: اي نعم تكون مسؤوليه اكبر مع العائله عليك يعني.
0: ايه صحيح.
3: همك انهم هم يستانسوا.
0: صحيح صحيح انت. ايه يعني، يعني كانك انت مشرف
2: يا المضحي.
3: قصدك
2: ايه يا المضحي انت؟ يا الجراندايزر حق العائله.
3: ها والله شو تسوي.
0: طيب الان الخطه مشت صح، الان صرت تسافر مع اصدقائك ولا الان بعد في رفض؟
3: لا لا خلاص سافرت اخر سفره انا واصدقائي.
2: ايه انا وسعود.
3: السفره الجاي
2: كان بيقول سعود. حبيب على طول هذا اللي ما يعرف هذا.

0: ليه الله
1: انا ما اعرف ليش كذا. مو ذاك العراقي اللي يقول والله اتعب عليها لو تطول 100 سنه ما تكشفني.
0: خالد
1: سام
0: هو يقول الصيفيه اللي فاتت انقفض، فهمت؟
1: ها
0: انت انقفضت الصيفيه اللي فاتت ولا اللي قبل؟
1: لا انقفضت توها قبل في اسبوعين كذا.
0: قبل اسبوعين؟
1: ايه اللي كنت بقول في البر وكذا قال لا وين
0: بتروح. وش صار معك؟
1: اعترفت.
0: وناوي الفتره الجايه تكون صريح ولا نفس التكنيك؟
1: لا لا لا راح اكون صريح وما عندي بحد ان شاء الله.
0: يعني ما عاد فيها كلام؟
1: لا لا ما عاد فيها كلام، بس انه يعني بنسافر الصيفيه هذه قاعد نرتب الحين الاجازه على الابواب.
0: ايه للاولاد؟
1: ايه كلنا العائله.
0: حلو. وبعدها؟
1: بعدها ما ادري، بعدها عاد بنطلق زي ما كنت.
0: الرجال واضح انك ما تقدر تسوي شيء.
1: والله ما اقدر، والله
0: ما تقدر.
1: يعني ايه شوي يصير فيها احس، لاني انا بيتوتي بالاساس.
0: إيه.
1: واللي يفقدوني لو اطلع اروح يمين يسار، يعني انا ممسك نفسي ماني منور اتهرب. لا
0: انت عودتهم.
1: ايوه بالضبط.
0: خلاص
1: بالضبط.
0: سلمت عمرك لهم.
1: فاللي بيتزوج لا يسلم نفسه من البدايه.
0: اي اطلع لي اطلع لي اطلع بالفكره.
1: نعم اللي بيتزوج لا يسلم.
0: اسال الله ان يبارك لك في عيالك ويتمم عليك يا رب، يخليك لهم ويخليهم لك يا رب.
1: الله يجزاك خير.
0: ام عبد العزيز ترى يمكن يروح يتزوج.
1: لا لا زواج شايله من راسه، بس تخليني شوي اراح.
0: وفقك الله يا خالد.
1: وياك
0: ليلتك سعيده وعشرك مبارك.
1: امين. وياك الله يبارك في ايامك.
0: هلا
1: هلا.
2: موضوعنا عن السفر ولا عن الزوية ولا الزواج؟
0: والله ما ادري، راحت الدنيا خلها تمشي.
2: ايش صار موضوعنا الحين؟
0: والله ما ادري.
2: طيب سليم.
0: سجينا مع خالد.
2: سليم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساء الخير يا ابو عبد الله.
2: مساك الله بالنور. اهلا وسهلا.
3: امسي على الاستاذ علي جدوع وعلى المستمعين جميعا.
2: الله يحييك يا سليم.
3: الليلة في حملة بين المتزوجين والعزوبية.
0: اي والله.
3: إيه انت متزوج ولا عزابي؟
0: انت متزوج ولا عزابي يا سليم؟
3: متزوج ان شاء الله.
0: اهم شيء لا تقولي تقريبا زي كل مرة.
3: لا لا متزوج بإذن الله. طبعا
0: ما تعزبت انت؟
3: لا قليل ان شاء الله. العزوبية طبعا انا ماني معاها لانها تعتبر وحدة.
0: تعال تعال يا سليم يا سليم، تكفى يرحم اهلك. تعال انت تعزبت ولا لا؟
3: لا تعذبت في المنطقة يعني.
0: أنت يعني من يوم أنت تدرس وخلصت ومع أهلك؟
3: صحيح. إيه متى ما توفرت عندي بنيت نفسي قدرة مادية ونفسية وعاطفية اتخذت قرار للزواج مع الفطرة والمنطق وهذا. ولكن يعني ملاحظ في هذا الزمن إن أغلب الناس يبغى العزوبية. طبعا العزوبية أنا أشوف لها عيوب كثيرة. أول شيء أنها وحدة، وبعدين العزابي ترى يندم إذا سرق عمره العازب هذا، انتاب وبعدين أرق وهن نفسي بعد فوات زهرة شبابه. بعدين يعني جل الشباب اللي كان معاهم أغلبهم الآن استراحات وجمعات، يفتقدهم واحد واثنين، بعدين يبقى بمفرده. فالناس راحت كل على حسب ظروفه اللي سمحت له.
0: عادي عادي يا سليم، عادي كل واحد يعرس الله يوفقه طالما كنت مقتنع بعزوبيتك. خلاص
3: صحيح، بس هو في الأخير زي ما تقول حيندم هذا العازب إذا فاتت عبود.
0: يعني أنت ما تقول له حتندم يا جميل.
3: إيه حيندم. بالنسبة للزواج طبعا هو له إيجابياته، أنتم أدرى، سكن، استقرار، مشاركة، راحة نفسية، استقرار، بعد عمر طويل يجيله أبناء يسندونه إذا وهن العمر.
0: أهم شيء الأمان العاطفي.
3: الأمان العاطفي موجود إذا كان أنت واعي ومدرك وعندك أبجديات الواجبات والحقوق حسب شرع الله، فهي موجودة إن شاء الله. وإحنا مسلمين على كل موجودة عندنا إن شاء الله.
0: بارك الله فيك يا سليم.
3: أسعدك الله
0: حبيبي. السلام. الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مشعل.
1: السلام عليكم.

0: وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: وعشر مبارك وكل عام وانتم بخير.
1: علينا وعليك يا مشعل.
0: الاستاذ سليم كلامه سليم 100%.
1: ما في شك، دائما سليم كلامه في السليم.
0: اي والله ما في شك حبيبي، وان شاء الله يزوج كل الشباب والشابات يا رب.
2: امين يا رب.
1: امين. الله يحييك يا مشعل.
2: انت متزوج يا مشعل؟
0: استاذ خالد هي متزوج الحمد لله رب العالمين.
2: انا كانوا قالوا لي الشباب انك انت ماذون عقود انكحه ولا شيء صح؟
0: لا لا ماني ماذون يا عمي، الله يجزاك خير. انت شكلك تدور لك عروس يا خالد.
2: لا الحمد لله مستقر وعندي امان عاطفي والله لك الحمد.
0: ما شاء الله تبارك الله الحمد لله، الله يبارك لك ان شاء الله مستمعين يا رب.
2: اللهم امين. لكن برضو تعرف حياه العزوبيه حلوه يا صاحبي.
0: حياه العزوبيه في سن معينه، لكن لا زادت عن حدها ما تنفع.
2: ليه؟
0: سنه الحياه يا رجل.
2: طيب ايش بك عادي، خليك متصالح مع الفكره.
0: صوتك يقطع.
2: انا اللي يقطع ولا انت؟
0: رسالة طيب حبيبي، انت
2: اللي تقطع يا سلطان. ايوه انا اللي قطع، عندنا الرسالة ضعيف.
1: طيب مشعل، بالنسبة لان حياة العزوبية بالنسبة لك انت لا تزوج صح؟ كم لك متزوج؟
0: لا هي 10 سنين.
1: ما شاء الله
2: تبارك الله.
1: قبل 10 سنين وش اللي اختلف في حياة مشعل؟
0: كانت ابيض واسود رماد، الزواج تلونت.
1: ما شاء الله.
2: كنت عزابي بعيد عن اهلك ولا مع اهلك؟
0: عزابي بعيد عن اهلي ومع اهلي، يعني ما هو متفاوت.
1: وش الذكريات اللي تحملها الآن في حياة العزوبية؟ أجمل الذكريات معك ولا ما فيه؟
0: ما أظن، أقول لك حياة رماد
1: مرة ما لها طعم.
0: ما في طعم.
1: طيب حرية الوقت اختلفت؟
0: لا والله بالعكس، هي حرية الوقت، بس اللي قلنا في الأمر الواحد التزم زيادة. بس
1: ما شاء الله التزم بالوقت. الله يوفقك يا مشعل ويكتب لك الخير. الله يحفظك.
2: الله يبارك لك.
0: الله يبارك لك.
1: امين. الله يحفظك.
2: شكرا لك.
1: اهلا وسهلا وانت طيب.
2: الله. ابو سعود
3: السلام عليكم.
2: ارحب يا الله حي. وعليكم السلام.
3: يا هلا. بارك الله فيكم. يا هلا.
2: الدعوه زينه. بارك الله لكما
3: وبارك الله عليكم
2: وجمع بينكما في خير.
3: اي والله الحمد لله.
2: طيب قل لنا كذا ابو سعود، تزوجنا ولا لا؟
3: والله انا اشجع اللي بيتزوجون صراحه.
2: اي
3: كل واحد يبي يتزوج اشجعه، بالذات اللي معه مره واحده بيتزوج ثانيه، والله ادفع له الهيام.
2: راح قل نفسك يا ابو سعود، لا تجي تخربنا وتخرب علينا.
3: الحمد لله والشكر، اخر 3 سنة.
2: اي بس ما تقدر تجمعهم في مكان واحد.
3: لا
2: اي
3: ان خفت ولا تعدلوا فواحده، الله معطينا الدين.
2: اي طيب وش قلنا؟ انت الحين تقول روح الزوج وثاني وانت ما عندك الا واحده.
3: لا انا اخذ 4. انا
2: ما اخذ 4 لكن ما تجمعهم في مكان واحد.
3: لا ولا اجتمعن ولا بذمتي جميعا.
2: اي خلاص لا تقعد تقول
3: حتى بذمتي ما جمعتين جميعا.
2: اي خلاص لا تقعد توهقنا مع
3: شوف والله شوف، العزوبيه لها دور ولها طعم. انا ما تزوجت الا عمري فوق 30، اما 32 ولا 31.
2: ما شاء الله،
3: يعني الحمد لله والشكر لها لذه ولها طعم. وبعد ما تزوجت كنت ندمت اني ما تزوجت مبكر. الزواج الواحد الى من ما تزوج مو شاب العزوبيه وشاب العزوبيه والراحه، طلعنا مع هذولاك ورحنا مع هذولاك ومشينا مع، يعني اشعر اني بلذة الدنيا. لكن لا تزوجت ندمت اني ما تزوجت مبدل، ندم صحيح.
2: يعني تنصح العالم ان الان يتزوجون من بدري؟
3: والله انا انصح الشاب والشاب اللي ما تزوج عمره 25 ل 28 على انه راح عمره ابدا.
2: طيب وعلى حسب الوضع الحالي والقدره الماديه والدنيا.
3: وش وقتنا؟ ما بوشينا الحين الحمد لله شكر كلش متوفر. وقتك الوقت اللي مشكله، واما اليوم الله الحمد والشكر كل شيء متوفر، كل شيء راحه وكل شيء. ومثل ما قلت يجيبون البيت من زاحط، والغدا من المطعم والعشاء من المطعم.
2: الله
3: من ذهب وأنا جربت العزوبية بأول العمر، جربت عزوبية بوسط العمر.
2: عزوبيتك ما هي مثل عزوبيتهم الحين؟
3: لا فرق.
2: إيه
3: فرقك هالوقت.
2: إيه عزوبيتك تركب ذا الستة وستين وتروح.
3: لا والله أنا تعلمت يوم السيارة ستة سبعة وسبعين.
2: سبعة وسبعين.
3: شريتها
2: بسبعة. المهم خلنا في زواجنا وفي عزوبيتنا الحين. ترى الآن أنت أبو سعود اللي يسمعونك الآن، وقلت أنت اللي بيتزوج الثانية بتعينه، احفظ رقمه عشان أي واحد يبيتزوج ها أما دبسك زين يا أبو سعود.
3: والله إني أعطيه طال عمرك عشر حبات زعفران ونص كيلو مروكي.
2: جينا في الكلام بيض الله وجهك. هذه علومك العالم تبي دراهم.
3: لا دراهم ما عندي، انا ما اعطي دراهم.
2: الله يوفقك ان شاء الله.
3: ريال انا ما اعطي ريال، وانا يدري خالد هو شو اسمه
2: طلال.
3: طلال عارف انا ما اعرفه تامه طلال، انا ما اتكلم الا بكلام الصراحه.
1: الله يحفظك، ما فيك شك يا ابو سعود، الله يطول عمرك. سعدتنا والله بالاتصال والمشاركه.
3: بارك الله فيك
1: وفيك. بارك الله، الله يرعاك. يا مرحبا، في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين محمد.
4: يا اهلا وسهلا،
1: حياك الله، كيف الحال؟
4: الله يحييك ويبقيك يا رب لك الحمد.
1: يا مرحبا، حياك ربي، تفضل يا محمد.
4: الله يحييك، والله ما شاء الله الناس يعني صاروا يفكروا في الثانية وحنا في الأولى لسه.
2: أنت باقي ما أخذت الأولى ولا
1: تزوج الأولى؟
4: لسه نحن في الأولى، نقول يا هادي ما جات.
1: لسه عزابي.
4: عزابي بس خلاص في آخر الليفل في العزوبية يعني.
1: تملكت ولا توك؟
4: لسه ولا أي خطوة.
1: تدور إلى الحين.
4: لسه قاعد.
1: الله يسهل أمرك.
4: نبغى الخطوة الأولى.
1: الله يسهل أمرك ويكتبك الخير يا محمد. وش ذكرياتك مع العزوبية؟
4: الذكريات؟
1: أي وانت مودعها خلاص، أكثر شيء راح تفقده؟
4: والله أكثر شيء راح نفقد السراب، تعرف السراب اللي هو خلاص عدم الموضوع،
1: اللي هو
4: يعني جاهز في أي وقت تكون،
1: اللي هو
4: تكون جاهز في أي وقت، يلا انزل يلا اطلع.
1: يعني تكون مستعد.
4: نعم
1: هذا ما وش دراك طيب انك ما تحصلها في الزواج هذه؟
4: لا لأنه خلاص في أشياء أهم وفي أولويات،
1: في إدارة في الوقت. أنت لما يكون عندك إدارة الوقت في مرحلة الزواج راح تستقر الأسرة.
4: نعم أكيد.
1: يعني
4: حلوة كلمة الأسرة.
1: مستعجل عليها. وش تبيك إن شاء الله؟ بتجيك
2: تبي ينادونك أبو فلان
4: أبو؟ أي والله صراحة إذا بنت ولا إذا ولد. أنا نفسي في بنت أول حاجة.
2: طيب
4: أيوه، تكون اسمها نورة، أبو نورة.
2: والله ما شاء الله تبارك الله، يبلغك ان شاء الله ويتمم عليك يا رب.
4: أمين.
2: لكن عزوبيتك هذه لوحدك ولا مع اهلك؟
4: مع الاهل.
2: اجل ما تعزبت.
4: اجل ما هنا المشكله، لازم الواحد يبعد عشان يحس بالعزوبيه.
2: تحس بالنعمه اللي انت فيها يا رجل.
4: بس يعني بالنعمه الثانيه برضو.
2: لا اقصد انه عشان النعم. ما تعرف قيمه الزواج الا لما تجرب العزوبيه الصحيحه، فهمت؟ اما عزاب عند اهلك تقعد الاهل يكولك يغسلونك ياكلونك يشربونك طالع
4: لا نازل. لا نحن مع الاهل، بس احنا عائله
2: ديمقراطيه.
4: ايوه ديمقراطيه.
2: حلو.
1: لا حتى وضعك ترى ممتاز يا محمد، حتى لو كنت عزابي مع الاهل ترى هذا يقودك بعد الى استقرار اسري ثاني. اي نعم، وضعك ممتاز جدا يا محمد.
4: صح.
1: انت من وين تكلمنا يا محمد؟ من وين تكلمنا؟
4: انا بكلمك الان من مدينه جده.
1: ما شاء الله. وزواجك راح يكون هنا ولا في جده؟
4: والله ان شاء الله في السودان اذا الاوضاع
1: في السودان استقرر. باذن الله. ما شاء الله عليك يا محمد،
2: الليله بالليل.
1: الله يوفقك ويكتب لك الخير.
4: انا غيرها كثير يعني، غير الليله بالليل.
1: الله يوفقك يا محمد، طول عمرك ويكتب
2: الله يتمم لك بخير يا زول.
1: شكرا يا ابو نور.
4: ومعزومين ان شاء الله كلكم
2: يا رب. عرس سوداني رهيب،
1: نتشرف يا محمد.
4: تجونا؟
2: فنجيك.
1: نتشرف نتشرف اذا تيسرت امور ان شاء الله. ابشر. الله يحفظك يا ابو نوره.
4: الله يكسلمك كلكم
2: وكل موفق.
1: الله يرعاك في امان الله.
4: الله يكرمك. الله
1: يكرمك. اهلا وسهلا، تحياتنا لك يا محمد. اهلا وسهلا. صالح.
2: صالح
5: السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا وعليكم السلام.
2: يا مرحبا،
5: مساكم الله بالخير.
2: ارحب يلا حيا
5: يا اخوي. احنا مشكله بين المتزوج ولا العزوبي. يعني انا افضل شوف الوقت، انا متزوج الحمد لله، بس والله انا افضل العزوبيه.
2: اوه انت بترجع العزوبيه؟
5: الله شوف يعني احيانا اقعد اسبوع 10 ايام لحالي في البيت الحالي والاهل لحالهم، وانا في بيتي وهم في بيتي.
2: ليه؟
5: طيبه.
2: ليه يا ابو ريان؟ ولا ابو ريان؟
5: ف الصج أبو رياض الصج والرجة والدوخة وتعال وسوى وفعل يا أخي الواحد يزعل ترى مش
2: بعد ما

0: تعبت من البذور وتعبت من الصجية والرجال، رح يعجل 10 أيام الحالي في بيت الحالي ثاني وفي بيت الحالي، والحمد لله وجم مرتاح ويا ربي لك الحمد.
1: وش شعورك الآن يا صالح ويالك يسمعونك ويسمعون هالكلام؟
0: ما عندي مشكلة أنا.
1: وشون ما عندي مشكلة؟
0: ها؟
1: وشون ما عندي مشكلة؟ عيالك بيسمعون هذا كلام أبوهم لا يطلع الهواء يقول أنا ما ارتحت في الزواج ويا زين حياة العزوبية.
0: يا عبد الله ما هو أنا مرتاح، أنا مرتاح في الزواج.
1: ما يرضيهم ترى عيالك هالكلام، ما يرضهم يسمعون يشوفون أبوهم زعلان ومتضايق في الزواج ويتمنى حياة العزوبية.
0: أستاذ طلال شوف أنا أبغى ارتاح من طلباتهم، تعال ودني تعال.
1: هذه ضايقهم ترى هالكلام، يضايقهم لما يسمعون إنه والله يقول إن إحنا ضايقنا أبونا بكثرة الطلبات.
0: لا طيب صحيح كلامك صحيح.
1: طيب بدا ما تقول الحمد لله أجمل عطايا ربي هم الأبناء، ربيتهم وأكرمتهم والحمد لله هذول الآن كبار ورجال وموظفين وممتازين وبدعمهم في زواجهم وفي حياتهم، أقول لهم أشغلوني بالطلبات وتعبوني ويا زحية العزوبية.
0: لكن يا استاذ انا عمري 70 سنه، تعال بنا ودنا تعال بدي اقول له فتح الشارع خذها وكيف انا بروح اجلس حالي.
1: اي نعم
0: مشى وضيع عمري وبعد يرجع له ما في مشكله يعني.
1: الله يكتب لك الخير يا صالح، يوفقك يا كريم، طول عمرك يا مرحبا، هلا وغلا في امان الله.
2: نبيل
3: يا حي وسهلا.
2: هلا وسهلا.
3: هلا حبيبي، هلا وغلا والله.
2: صوتك واضح انك باقي عزابي.
3: لا والله ابشرك متزوج ولي الان 27 سنه.
2: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله.
3: وابشرك زوجت ولدي قبل يمكن حوالي 3 سنوات والان جد.
2: ما شاء الله تبارك الله. الله
1: ما شاء الله. الله يكتب لك الخير ويعطيك الصحه والعافيه
2: وتفرح باحفاد احفادك ان شاء الله.
3: يا حبيبي انت عمري 21
1: ما شاء الله سنة. ما عشت عزوبية هجنت يا نبيل؟
3: والله عشت حياة الزوجية انه احلى مليون مرة بامانة، والله ما ابالغ والله انه
1: ما جربت العزوبية انت الحين، ما جربت العزوبية كيف تقول احلى من العزوبية؟
3: انا مبسوط والله مبسوط بالحياة الزوجية قسما بالله.
1: الحمد لله الحمد لله، الله يكتب لك الخير. من اللي يدفعك للزواج المبكر؟ كانت برغبة شخصية منك ولا الوالدين؟
3: والله شوف الوالد رحمة الله عليه كان يحب يزوج أولاده بنت عارف، فبعد ما توفى أنا كان عمري لسه تقريبا 17-18 في الثانوية، يعني تخرجت من الثانوية توظفت على طول وحبيت أن أحقق الرغبة للوالد وتزوجت عمري 21 سنة. أول ما توظف
1: أنت البكر ولا قبلك أخوان؟
3: لا أنا آخر واحد.
1: يعني واللي قبلك أخوانك ما شاء الله تزوجوا مبكر؟
3: متزوجين بس في واحد منهم اللي هو بعدي على طول اتزوج معايا في نفس اليوم.
1: اي هذا اللي بعدك لكن اللي قبلك الكبار كانوا في اعمار 20-21 تزوجوا ولا 30؟
3: ايوه اتزوجوا هم في الجامعه.
1: يعني هذه وصيه الوالد؟
3: هذه وصيه الوالد.
1: ما شاء الله تبارك الله.
3: اي زوجهم هم في الجامعه، ما زالوا في الجامعه.
1: طيب اجل الوالد ظهرنا متزوج مبكر ولا لا؟
3: ايوه الوالد تزوج مبكر،
1: فزوج ابناء ما شاء الله مبكر،
2: هو حسب القيمه انه لانه ما في فارق عمر يكون كبير يعني بينهم.
3: يا سلام.
2: طيب كيف ما تجيك فترات كذا تشوف اخوياك العزابيه تقول والله ابغى اجرب شويه كذا ولا خلاص؟
3: شوف. لا شوف انا جربت برضه حياه العزوبيه وانا متزوج، يعني انا كنت في مجال عملي اضطريت انه انا اطلع برا جده، يعني زي مثلا طلعت منطقه تبوك جلست فيها تقريبا 6 سنوات.
2: حلو.
3: فأيام الإجازات أنا زوجتي من جدة فتضطر إنه هي أنزلها في متى أنزلها في الإجازات، تنزل جدة في الإجازات تجلس 3 شهور.
2: أيوة.
3: تمام. فهي 3 شهور أجلس مثلا كل شهر أسبوعين عزابي كده عارف، وهم يكونوا في جدة فأنزل لهم جدة بعد 2-3 أسبوع.
1: بس يصير اتصال بينكم.
3: ايوه ايوه
1: اي ما انت عزابي، ما انت عزابي
2: يا حبيبي، ما حرقت لك قدر.
1: ما انت عزابي.
2: اسمع
1: ما
2: انت نبيل. عزابي
3: سافرت اصحابي.
2: اترك هذه ما هي الفكره في العزوبيه، ما رجعت ما لقيت اكل، ملابسك تتغسل، المدري ايش الشغلات هذه.
3: لا والله ما عشتها. لا
2: ايوه
1: الحمد لله الحمد لله، انت ما شاء الله مستقر سم. الحمد لله هذا اهم شيء، انك مستقر في زواجك ومرتاح. الحمد لله، بلغك الله ذريتك وذريه ابنائك
3: يا حبيبي.

0: يحفظك يا نبيل، طول عمرك، شكرا لك على اتصالك، شكرا.
1: سعيد بسماع صوتكم وبالمشاركة معاكم في الموضوع
0: الله يخليك.
2: يا مرحبا يا مرحبا،
0: احنا اسعد طال عمرك، يا مرحبا. ابو سعود،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
3: مساكم الله بالخير جميعا.
0: مساك الله بالنور.
3: انا ترى اول مره ادخل مع الاذاعه معكم، صراحه الموضوع عجبني،
2: الساعه المباركه،
3: وحبيت انقل فكرتي فقط. انا
0: مرحبا.
3: كنت عزابي صراحه، من هذا المنبر اتمنى كل شاب يقدم على الزواج صراحه.
0: انت عزابي؟
3: يعني صراحه لا والله متزوجة. بس
0: تزوجت ليش؟ طيب تقول لازم تقدمون ليش؟
3: لا بيني وبينك انا جربت العزابيه تقريبا 8 سنوات. صراحه يعني اي واحد تبي تدعي عليه قال لا تتزوج.
0: ليه؟
3: إذا بتدار، لأن ما مو استقرار يعني. أوكي أخوياك معاك شهر شهرين سنة سنتين، بعدين كلهم بيروح يعني، تتجد الحال.
0: طيب لا، يقول لك أنا عزابي يعني أبو سعود، إني بحقق أهدافي، بتفرغ لنفسي، بحقق إنجازات ذاتية، بصير متفرغ.
3: كلام أنا متزوج وأطلع وأسافر وأكشت وعادي، الوضع سهل يعني. أنا جلس مع شباب حتى يدلك إن أساسا هو مو مقتنع، صاروا يتحسسون من الكلمة أنت ليش ما تتزوج؟
0: ليش ما تتزوج؟
3: اي انا تجيت مجتمع مثلا الزواج شيء وسالته قلت افا ليش ما تزوجت، صار يتحسسوا. لو كان هو مقتنع ان على صح ما تحسس.
0: لا بعضهم تلقاه يتفاخر يقول انا مثلا لما اكون عزابي ما عندي شريك، هذا معناته اني اعطيت مساحه لنفسي، احقق اهدافي انجازاتي، يكون عندي حريه في الوقت، ماني ملتزم بواجبات اسريه.
3: انا بقول لك حاجه، مو ملتزم شيء، نايم 24 ساعه
0: مو بكلهم كذا بعد يا ابو سعود، مو بكلهم، بعض والله تلقاه في الصباح في الجامعه وفي الليل يشتغل.
3: والله لا مو كلهم
0: بس يعني في نماذج يعني
3: اغلب اللي ما تزوجوا يا تلقاه في استراحه وموظف ومع ذلك ما يتزوج. اذا قلت ليش ما تزوجت زعل. لانك انت اساسا لما تتاخر بالعمر ترى ويجيك اولاد بعدين ترى تعرف الفرق.
0: يمكن طيب يمكن ابو سعود ماخذ فكره من خلال القصص والاخبار تنتشر عن المتزوجين ان الزواج فيه خلافات وفيه مشكلات ولا فيه استقرار.
3: شوف كيف لازم في مشاكل يعني، احنا من ملائكه يعني، بس بالاخير انت رجل تحكم عقلك، تحكم ضميرك، تعدل، هذا لازم يصير عندك يعني.
0: عندهم هم وبعندي انا، هم يردون عليك.
3: لا قصدي كان متزوج انا كذا، جسمي واحد فاشل مو متزوج ويقيم لك يقول انا ما بتزوج عشان فلان ما تزوج او فشل في حياته. انت ما تدري ايش صار معاه بمشكلته. طيب
2: انه لا تعمم الفكره.
3: اي مو شرط تعممها يعني. اوكي دخلت جلست مع واحد من زملائك مثلا وطلق مثلا وما الله كتب له نصيب.
0: مو احيانا من الزملاء، احيانا اللي تقول عنهم انهم يجلسون في الصراحه 24 ساعه ولا هو موظفين ما تزوجوا، هو ماخذ فكره على الزواج حتى من الحياه العامه، من القصص المنتشره، والله هذا صار في خلاف، هنا صار في طلاق، هنا صار في مشكلات، هنا ما في استقرار، هنا صعب اصلا التكيف، هنا ما في توافق، هنا ما في توفيق، فهذه الصوره كلها تكونت عنده، فصار عنده عزوف عن فكره الزواج.
3: شوف انا اقول لك حاجه، انا ترى اقدمت على طول على الزواج.
0: اي
3: اول ما توظفت على طول اقدمت على الزواج كبدايه. اول ما بديت اتزوج لا بتاخر وشباب ومدري، بس مع الوقت فكرت فيها صراحه لو يرجع يعني تخيل كل المطاعم حفظناها يعني في الحياه ذي.
0: اي نعم.
3: طيب مطعم جديد تجرب
0: يعني، انت الان تحس حياه العزوبيه كانت فوضى بالنسبه لك؟
3: لا لو يرجع في الزمان على طول اطمر من بعد وظيفه على طول.
0: كانت فوضى، مين مرتبه حياه العزوبيه كان
3: صحيح
0: عندك؟
3: صحيح مستحيل. طيب يعني
2: بس يا ابو سعود انت ما حسيت بقيمه الزواج الا لين جربت العزوبيه صح؟
3: انا جربت عزوبيه. نعم.
2: هي اقصد انه لو ما جربت العزوبيه ما حسيت بقيمه الزواج.
3: اكيد لا، شف شيء جديد انا جربت مع الاهل وجربت عزوبيه لوحدي كنت موظف وجربتها بعد ما تزوج. لو تقولي تسالني اطلع من الاهل على طول زواج ما ارجع عزوبيه
0: يعني انت
3: ما في هدف معين.
0: طيب حلو، يوم كنت عزابي وقتها كنت متضايق من الحاله اللي انت فيها ولا كنت مبسوط السعيد؟
3: لا متضايق صراحه.
0: يعني ودك تطلع من العزوبيه باقرب وقت.
3: ها
0: كان في تلك الفتره ودك تطلع من العزوبيه باقرب وقت؟
3: والله لو يدي انجز على طول.
0: اوه مره مرتاح. مره مرتاح
3: يعني. شفت ترى كان روتين شباب ترى يعني.
0: طيب وش
3: صباح العصر استراحه كافي طالعه وارجع بيت نام ارجع دوام.
0: كم لك متزوج؟
3: هذا في الحياه.
0: كم لك متزوج؟
3: 9 سنوات.
0: ما شاء الله. وش شعورك يوم جاء سعود؟
3: شوف انا اكبر بنتي بعدين سعود. حياه صراحه تحس متعه صراحه.
0: ما شاء الله، الله يوفقك ويكتبك الخير وتفرح فيهم يا كريم.
3: امين. واتمنى من الشباب يبادرون في هذا الشيء، لان صراحه ترى العمر يمشي مع الوقت. نعم. ترى راح تتحسن.
0: ايض الله وجهك ابو
3: سعود. وهذه الفطره يعني.
0: نعم ما في شك. نعم
3: قاعده يعني، اذا واحد مثلا ما نجح في زواجه بالاخير هي قسمه نصيب.

0: صيف.
1: صحيح صحيح،
0: وتوفيق من الله عز
1: وجل. اصلا السنه الكونيه كما اشرنا هي اصلا الزواج، قائمه على الزواج، خلاف القصص
0: أكيد.
1: الوهميه اللي صايره.
0: والعزوبيه
1: ترى مرحله مؤقته، في الاخير راح يتزوجون. بيض الله وجهك ابو سعود، الله يحفظك، شكرا لك على الاتصال والمشاركه معنا. هلا وسهلا.
2: لا وفيش في ابو سميح، ابو سميح،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: نهنيكم بعيد الاضحى
2: العاشر المبارك،
3: من الحرمين الشريفين، ونهني طال عمرك من حج لهالبيت العتيق الركن الخامس، وحنا باكبر نعمة بالشركة.
2: اللهم لك الحمد.
3: أما من يم الزواج، من يم الزواج فاللي ما عنده حرمة، ما حنا ما تنزل لنا البنات والعيال من السماء إلا بزوجة. خذ لك
1: نعم
3: زوجة.
1: نعم.
3: وحط لك بيت وابشر بالخير.
1: نعم نعم، بيض الله وجهك.
3: البنات هسا أصحابك أنت يا هال عزوبي، الله ما ينفع.
1: نعم نعم، طيب بيض الله وجهك.
3: كل ما صار
1: طيب بس، طيب يا عمنا الله يحفظك يطول عمرك. شكرا لك يا أبو سميع على اتصال وعلى المشاركة معنا، تحياتنا لك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: لا يفوتك يا طلال، ترى برضو في شغلات أنا لمستها، ترى العزابي أوقات ترى منبوذ.
1: منبوذ؟
2: إيه، عند الفريق المتزوجين.
1: كيف؟
2: يعني يجيك الواحد لما المدام تعرف انه صديقك عزابي. طبعا ما نعمم الفكره يعني، ما هي ما هي بقاعده، لكن لما يكون عزابي ورايح وجاي وزي كذا يبدون الضغط من الداخل عليك. عزابي ما ادري وشو، عرفت اللي بايبولا.
1: والله ما ادري، اشوف ان الجروب يعني اذا كانوا اصدقاء اكيد طبعا فيها اولويه في الزواج، في يبقى منهم اثنين ثلاثه او واحد الى الان عزاء ما بتزوج.
2: اي بس لما تكون صداقتك معاه،
1: هم صداقتنا ممتده.
2: فكره اللي هو انه لما تكون محتك معه كثير الالتي، عرفت؟
1: ايه ابو عبد الله.
4: هلا والله،
1: شلونك ابو عبد الله؟
4: حياك الله. هلا وسهلا اخوي طلال.
1: هلا هلا وسهلا
4: اخوي خالد والاخ علي والكل من يسمعنا.
1: يا مرحبا، انت اول مره تشارك؟
4: الله الله،
1: اي صوتك متغير علينا، جديد.
4: اي والله
1: جديد.
4: أبو عبد الله من
1: الله يحييك. يا مرحبا، سلام،
2: حياك الله.
4: هلا وسهلا، حياك الله.
1: سم.
4: الحقيقة الموضوع، أنا سم الله عدوك، الحقيقة الموضوع يعني هو ما هو قاعدة ثابتة على يعني قضية إن الواحد يتزوج ولا ما يتزوج. هي طبعا بالبداية والنهاية هي أقدار، ولكن القرار الواحد يسعى ويبحث. وقضية أني أنا أختار الشريك المناسب قبل ما أوصل إلى مراحل متقدمة من الزواج، هذا أفضل بكثير. وأنا حقيقة دائما أنصح بالاستعجال بالزواج، يعني ما هو بالاستعجال باتخاذ القرار بشكل عاجل، لا، أنا أتكلم عن أن الواحد يتزوج بسن مبكر، مو عشان بس الخلفة والأولاد.
1: نعم، استقرار نفسي وعاطفي وأسري، كل هذا يحدث في الزواج يعني. لكن الإنسان يمر بمرحلة العزوبية اللي هي قبل الزواج، عزابي عند أهله أو عزابي مثل مدينة إلى أخرى نظير الدراسة أو العمل، هذا أمر طبيعي. لكن هذه الحياة العزوبية فيها حرية في الوقت، وتعطي الفرد أنه يتمتع أيضا بكثير من الرفاهية والترفيه وحياة الرياضة وتحقيق الأهداف والمسارات اللي بيها، عنده مساحة من الحرية. يقول لما أتزوج كثير من الأهداف هذه ما راح أحققها، لما يصير عندي وقت، الآن صار عندي واجبات أسرية ملتزم فيها.
4: شوف أنا أخوك، اللي يبي يدور له عذر يبي يلقاه له، لكن صدقني إن الزواج يعين على كل الأشياء هذه.
1: نعم.
4: ويحققها بمعايير تكون أحيانا أكثر مما لو كان الشخص لحاله عايش.
1: أيه.
4: والدليل على ذلك ترى كثير من الطلبة اللي يدرسون برا، واحد منهم أحد عيالي كان بمستوى معين في الدراسة في أستراليا، ولما تزوج واخذ زوجته معه تحسنت يعني أموره بشكل كبير. وهذا الأمر أنا حتى أسقطه على كثير من الناس. عندنا يومنا قديمين، أنا كنت أشتغل في مكان في أرامكو في يعني في المنطقة الشرقية، وكان يعني العمل والروحة والجية وكل شيء بنمط معين، وتزوجت وجبت معي زوجتي في المنطقة نفسها،
1: ما شاء الله،
4: وتحسنت حياتي بشكل كبير. حتى يا رجل يعني الآن أنا أبنائي ما شاء الله تبارك الرحمن، ابني عبد الله بيني

0: وبينه 19 سنة
1: ما
0: فقط
1: شاء الله.
0: ويعتبر واحد من أصدقائي.
1: متى بتزوجة؟ متى بتزوجة عبد الله؟
0: أنا عمري أبو عبد الله.
1: إيه لا أقصد عبد الله ولدك. إيه؟ متى بتزوجة؟
0: عبد الله تزوج وعمره تقريباً أي 23 سنة.
1: ما شاء الله
0: يعني
1: تبارك الله.
0: ودرس في الجامعة وابتعث تقريباً 6 شهور تزوج.
1: ما عاش العزوبية أبد عبد الله.
0: لا عاش العزوبية واجد. أنا باعتبار يعني على الوقت اللي كنت أتمنى له فيه أو تزوج وعمره 23 سنة.
1: 23 متى عاش العزوبية؟ متى تحسبتها أنت؟
0: عاش العزوبية يا حبيب القلب برا. من 18 إلى 23 هذه 5 سنين.
1: هذه عزوبية الحين
0: واجد واجد واجد.
2: بس إنه عزوبيتك
0: في استقلالية الجامعة وروحاته وجياته مع ربعه والأمور هذه
2: شوف.
0: كلها ترتبت بعد ما تزوج.
2: شوف احنا خلينا نتكلم في نقطة مهمة ونتفق عليها، يعني مهما كنا احنا نشاكس ونسوي بس الكلام الصحيح سبحان الله العزوبي في حياته تلاقي الفوضى عام، يعني حتى لو انه استمتع في البداية في العزوبية بحكم انه وقته ما مو محدود ولا هو شيء ولا دنيا، لكن بعد الفوضى هذه سبحان الله لما الانسان يستقر نظام الحياة يختلف معه، الترتيب الاستقرار الأمور هذه. لما نقول كلمة الاستقرار في كثير من الناس يقول والله أبغى استقر بس مو عارف أبعادها، عرفت؟ فالفكرة هنا أنه عندنا موضوع أنه يترتب جدولك تتعدل حياتك يصير عندك حتى في مهام وأهداف لازم تحققها، فترى الزواج يعين الزواج. لا أحد يقول يعني في
0: كلامك على متم الله سبحانه وتعالى يقول وخلق من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذا السكن ترى سكن الروح، سكن النفس، سكن المستقبل، ما هو سكن أنك تسكن وبس ولا العلاقة الزوجية وغيرها. لا، هذا الأمر يتعدى لأبعاد مثل ما قلت كبيرة وكثيرة، يرتب النفس يهذب المجتمع كله.
1: أحسنت بيض الله وجهك.
0: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
1: نعم
0: يعني حسن. المعيار انك تستطيع.
1: نعم احسنت.
0: متى ما استطعت فتزوج.
1: بيض الله وجهك ابو عبد الله، كلام وجهك جميل وجهك. والحقيقه ما ودنا انه ينقطع لكن الوقت ادركنا.
0: شكرا.
1: على كل حال بيض الله وجهك
2: بارك الله
1: وبارك
2: فيك.
1: الله فيك وفي اولادك.
0: وجهك ابيض. السلام
2: يا اهلا وسهلا
1: وعليك الله يا ابو عبد الله. علي
3: السلام عليكم.
1: عليكم
2: السلام ورحمه الله.
3: سلامكم يا شباب.
2: اهلا وسهلا.
3: طيبين
2: يخليك ربي.
3: عزابي
2: عزابي كم لك؟
3: الله ليك في انا عادي في العمر هذا 17 18 كذا.
2: الحين 17 عمرك؟
3: نعم نعم نعم.
2: باقي ما تعزبت؟ خلص دراسه باقي تدرس؟
3: باقي عادي حتى لو يعني العيال الحقول
2: وانت عارف. انت تكلم من السبيكر ولا من السماعه؟
3: سبيكر.
2: كلمنا من السماعة أحسن.
3: إيه؟
2: ألو ألو
3: الحين ما أسمعك.
2: طيب أنت يعني تبي تتزوج؟
3: نعم.
2: طيب يعني خلص دراسة و
3: بس لازم العيال يحقون أنت شباب يعني لازم.
2: لا بتلحق خير بتلحق خير. أنت لو تزوجت في 23 24 بتكون أنت درست وتكون أمنت نفسك وظيفة والأمور طيبة وإن شاء الله تتسهل أمورك
3: على الله. كل شيء يعني لازم يعني يعني احسن ان تعين كل شيء حرام. احسن تزوج.
2: طيب روح امسك ابوك قول له يلا زوجني.
3: طيب ايش يعني لازم نكمل دراسه؟ كنا نكمل دراسه ايش اسوي؟
2: عادي زوجك وانت عمرك 18 سنه
3: لازم نكمل دراسه.
2: ما عاد عرفت لك الحين تبي تتزوج وتبي مدري وش هو والحين تبي تكمل دراسه.
3: مجبور ارجع.
2: يا ابن الحلال الله يوفقك وينولك مرادك يا رب يا علي وسهل الله امرك وشكرا لتواصلك معنا. شكرا.
3: سلام ابو عبد الله.
1: الله يطول عمرك يا حبيبي يا علي موفق.
2: هلا هلا هلا.
1: الله يراك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين. شكرا لك يا علي وشكرا ايضا لكل الاحبه الكرام اللي شاركونا في هذه الزاوية في هذا الموضوع. تكلمنا أيضا عن العزوبية، لا شك هي فترة قصيرة يعني وطارية من حياة الشاب فيها الكثير من الذكريات والسلبيات لكن فيها الحمد لله خبرة تكتسبها من هذه الحياة وهذه المرحلة، يعني تبعد عنك الشك والاتهام والريبة ثم تنتقل إلى مرحلة الاستقرار العاطفي الاستقرار النفسي وتكون أسرة، وهذا يحتاج إلى إدارة في الوقت يعني حتى تنظم التزامات ومسؤوليات الأسرة بينك وبين حياتك الاجتماعية. كل التوفيق لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا الحقيقة في موضوع الزواج موضوع العزوبة.

0: فاصل ثم إلى ضيف الحلقة.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. التغير المناخي.
2: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10:00 مساء
0: على إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.
2: تعاليل.

حياكم الله من جديد، أهلا بكم أحبتنا الكرام. تواصل معكم عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج تعليل في موسم الحج. في كل موسم نحن نشاهد ملايين من الحجاج هم يؤدون هذه المناسك، تنظيم دقيق، خدمات متكاملة، لكن هذه المشاهد العظيمة وهذا المشهد المهيب وهذه الصورة الكبيرة خلف أشخاص عاشوا هذه التفاصيل في كل موسم، هم يشاهدون بأنفسهم كيف تطورت رحلة الحج، كيف سخرت المملكة كل الإمكانات كل الدعم لخدمة ضيوف الرحمن. ضيفنا لهذه الليلة من الناس الذين تشرفوا بخدمة حجاج بيت الله الحرام وارتبط اسمه بمواسم الحج أكثر من 30 عام، وعاصر مواسم مختلفة، شهد تحديات كبيرة، كان حاضرا في مواقع العمل مع عدد من الجهات، قدم جهود مساهمات ميدانية تركت أثر واضح في خدمة الحجاج وفي راحتهم.

0: يشتركون في خدمة الحجيج خلف آلاف آلاف من العاملين من الرجال المخلصين من كافة القطاعات تشرفون بخدمة هؤلاء الحجيج بكل إخلاص وشغف. الليلة حديثنا مع ضيفنا الكريم الدكتور طه رئيس مجلس إدارة الرعاية الصحية الداعمة. أهلا وسهلا ومرحبتين بالأستاذ طه.
1: أهلا وسهلا بك يا سيدي،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله والله خير.
2: أهلا أهلا دكتور طه الخطيب.
1: نعم الله يحفظك.
2: كيفك يا دكتور؟
1: الحمد لله جزاكم الله خير وشكرا على هذه الاستضافة من إذاعة الرياض.
2: بالعكس بالعكس،
0: هذه فرصة طيبة دكتور طه الخطيب، يعني نتعرف على الموسم الحج وعلى الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، وأنت أحدهم لا شك، يعني منذ 30 عام وارتبط اسمك بمواسم الحج. هناك أيضا اختلاف تحولات حول المشهد الإنساني، وستكون إن شاء الله حاضر في نقل الصورة الحية والواقعية لخدمة ضيوف الرحمن.
1: نعم نعم سيدي، أولا يعني دولة جزاها الله خير، يعني بالنسبة للحج جميع الجهات وجميع الإدارات قائمة على خدمة الحجاج. في الأساس طبعا هناك خطة كاملة متكاملة، هناك لجنة الحج العليا برئاسة وزير الداخلية ولجنة الحج المركزية برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة. نعم، واللجان التنفيذية بكل إدارة من الإدارات الحكومية المشاركة في لجنة تنفيذية. هذه طبعا كل عملية تنظيم عمل يكون العمل كله كمال، هذه أنا أسميها ملحمة العمل، ملحمة الخدمات المقدمة للحجاج خلال موسم الحج، ملحمة متكاملة.
2: طبعا نحب ننوه للمستمعين الكرام أن الدكتور طه من الناس اللي قدموا خدمات كثير وجليلة وأشرف على أمور كثيرة، هو في إذا كان أنا ماني بغالط طبعا الآن هو خارج يعني تقاعد، لكن احنا حريصين على وجود الليلة عشان يسرد لنا القصص والحكايات والخدمات اللي تقدم للحجاج. فكثير من المستمعين يمكن ما عندهم فكرة، يشوفون المناظر بس انه الحجاج رايحين جايين، هذا وراه جهد كبير. فاحنا نبي نتكلم اليوم معك يا دكتور من خلال القصص والشواهد اللي انت وقفت عليها واللي انتم عملتوها، والظاهر وتصحح لي المعلومة هذه اذا كنت انت كنت رئيس او مسؤول عن الحج والعمرة سابقا.
1: نعم،
2: في وزارة
1: نعم
2: الصحة.
1: نعم نعم نعم، مشرف عام على الخدمات الصحية بالحج والعمرة بالوزارة.
2: ممتاز.
1: نعم،
0: تذكر دكتور طه يعني اول تجربة لك في الحج، يعني متى كانت وكيف يعني تم اختيار الدكتور طه؟
1: والله شوف، انا يمكن اول تجربة لي كانت 1405.
0: ايوه ما شاء الله،
1: كانت في عرفات في مركز صحي من المراكز الصحية.
0: ما شاء الله ما شاء الله، اكثر من 40 سنة
1: هذا. نعم
0: ما شاء الله. اي نعم
1: طبعا، والحج هذا له يعني له معنى خاص او له طعم خاص في العمل.
0: اي اللي هو 1405 ولا بشكل عام؟
1: لا، من 1405 انت ماشي. انا اشتغلت 30 سنة.
0: اي نعم ما شاء الله. نعم. كل عام
1: كل سنة. نعم
0: ما شاء الله. تذكر موسم ما زال يعني عالق في ذاكرتك، له ذكريات له مواقف؟
1: والله شوف، الموقف الصعب اللي كان مر علي انا في 1417 اللي عملت حريق منه.
0: ايوه
1: هذا كان طبعا يعني حاجه يعني. أيوة. واللي ما هو كان. نعم. الحمد لله
0: على كل حال،
1: لكن الجهود اللي بذلت. نعم. الدوله ومن القائمين على الطوارئ والخدمات.
0: نعم.
1: لا توصف.
0: الحمد لله.
1: نعم،
2: خلينا ناخذها واحده واحده مع الدكتور طه.
1: نعم تفضل.
2: انت بديت من 1405.
1: نعم.
2: كيف كانت الخدمات وبعدها كيف انت تدرجت لين وصلت المرحلة انك تكون مسؤول عن ال ال ال
1: طب خلينا نتكلم احنا، خلينا نبدا معاك من 1400.
2: يلا اوكي.
1: اولا عندنا في كتاب عشان يكون في كتاب شهد العصر، هذا طبعا مذكور فيه تطور الخدمات الصحية.
2: ايش اسمه؟
1: شاهد على العصر.
0: شاهد على العصر.
1: شاهد على العصر. شاهد على العصر، هذا كتاب مدون فيه بالصور تطور خدمات الصحيه من 33 سنه، من 1400 الى 1433. نعم. أه. هذا طبعا الوحيد في المملكه.
2: ممتاز.
1: هذا الكتاب الوحيد اللي تم تسجيله بالصور وبالسرد الكامل لتطور الخدمات. خدمات طبعا من 1400، انت عارف عدد الاسره وعدد

0: المراكز والخدمات المقدمة تطورت تطور رهيب. لو جينا حسبنا مثلا، لو جينا قلنا مثلا عدد الأسرة كان مثلا في سنة 1400 كام؟ 439 سرير. الآن لو جينا قلنا على 1400 مثلا، والآن في الوتر الراهن يمكن ده عدد 1400 و1500 سرير، يعني عندك أربع أضعاف عدد الأسرة. المراكز الصحية كانت كم موجودة مثلا؟ كانت 21 مركز صحي في 1400، الآن 81 مركز صحي. معايا؟
1: معاك. أيوة.
0: إيه، فعدد الأسرة كم كان؟ يعني عدد أسرة ضربات الشمس المراكز الصحية كم كانت؟ يعني أنت عندك 1400 كان عندك 8 مراكز صحية، الآن عندك 46 مركز صحي بعرفات، و 28 مركز صحي في ميناء من 13 مركز كانوا في 1400. فيعني العدد سبحان الله زايد تزايد تزايد، لأنه طبق الخدمات. المراكز الصحية طبعا وزع التوزيع جغرافي بحيث أنه الحج لما يخرج من المخيم حقه باحث أو طالبا للخدمة الصحية يلاقي أقرب مركز صحي عنده،
1: إنها تكون متوفرة.
0: متوفرة لأن يخرج من المخيم تبعه ويمشي له خطوتين ثلاثة، هنا هنا يمين ولا شمال، حلقة مركز صحي.
1: ممتاز.
0: التغطية كاملة والتوزيع الجغرافي مغطي جميع المناطق والكاتشمنت إيري حقت المخيمات هذه،
1: بداية من عرفة إلى مزدلفة إلى منى.
0: نعم، مرورا من ممر المشاة عندك سبع مراكز صحية في مزدلفة، وفي مركز صحي تم تخصيصه الله يرحمه معالي وزير الصحة الدكتور سامح شوقي، حول احدى المراكز الصحية في مزدلفة الى ميني مستشفى، يعني مستشفى اللي هو يعني تقديم خدمات مستشفى تنويم لمدة 24 ساعة.
1: ممتاز.
0: عشان تعرف الزحمة حاجة الطريق في مزدلفة، يعني عبارة عن مراكز، فقال لا احنا عايزين نعمل نقطة صحية، قال له زي ما تقول داعم للمستشفى.
1: يا سلام.
0: هذه طبعا ايه، هذه اللي كانت موجودة. فالخدمات طبعا تطور، انا اتكلم عن الناحيه الصحيه تماما، بالجانب هناك تطور ملموس في الجهات الحكوميه الاخرى كمان، لانه كله مكملين لبعض.
1: هو احنا وجودك اليوم بنتكلم، طالما انك انت تخصصت في الصحه، انت دكتور جراح صح؟
0: انا طبيب عام وحاصل على ماجستير اداره صحيه.
1: ما شاء الله. فاحنا نتكلم اليوم على الخدمات اللي كنتوا تقدمونها كوزارة الصحة لضيوف بيت الله الحرام.
0: أيوة، الخدمات الصحية طبعا. نعم. انت عارف الخدمات الصحية عندك مستشفياتك وعندك جميع الخدمات تقدم وعندك اولا في عندك خطة سنوية للحج وزارة الصحة لتشغيل الوزارة في الحج، هذه واحدة.
1: هذه متى تبدأ؟
0: تبدأ تتعد طول السنة طبقا للمتغيرات والمستجدات اللي طرأت، أو طبقا لإيش الوضع السابق أو إيش الوضع الوبائي الموجود.
1: يعني ينتهي الحج الموسم،
0: الحج يبدأ حج جديد،
1: يبدأ الترتيب
0: يعني يوم 13 ينتهي الحج، يوم 15 أول ما يبدأ الجلسة الثانية عشان نبدأ نراجع إيش الأساس ونبدأ نخطط للمستقبل للسنة الجاية.
1: ممتاز.
0: فتحتاج الاحتياج، ايش المعوقات اللي كانت، ايش المستجدات اللي هتصير، ايش الاوضاع الوبائيه، ايش يعني لازم تمشي معك في الخطط حقتك للبرامج.
1: ممتاز.
0: عندك خطه للوزاره، خطه سنويه في للحج، وخطه سنويه برضو عشان عمليه الطوارئ كمان،
1: وبناء عليها تبدون ترتبون على حسب اعداد الحجاج اللي ممكن الدوله تعلن عن استقباله.
0: نعم نعم نعم. فهذا حيكون طبعا الموجود هذا عشان خدمات الحجاج كلهم. طيب. وبعدين جميع الخدمات من عمليات، من عمليات قلب، من إجراءات، من غسيل، من المستشفيات. تعرف في مكة في مستشفيات مكة كلها شغالة، بالإضافة إلى المراكز اللي هي أو المستشفيات الموسمية اللي بتشتغل في الحج.
1: طيب دكتور، كان أول يعني تعرف البدايات ما كان في تصاريح ولا كان في شيء، ولا كانت يعني الحاج على طول يلبس إحرامه ويجيك من برا المملكة ولا من داخل المملكة. كيف كنتوا تتعاملون مع هذه الأشياء لأنه ما في عدد محدود؟
0: والله شوف، هي كانت الأعداد كبيرة، لأنه بعدين المشكلة كانت في العشوائية الموجودة. فالآن يعني الوضع الراهن أو الوضع اللي خلال السنوات السابقة حصل تنظيم، والتنظيم هذا أنا أشيد به لأنه نظم عملية الحج اللي هو النظامي،
1: الخدمات المقدمة، يعني رفعت جودة الخدمات المقدمة،
0: حسنت الخدمات. أنت الآن عندك، وبعدين تعرف إيش الأعداد اللي عندك. أنت الآن في الفترة السابقة تعرف إيش الأعداد اللي عندك. الآن أنت عارف قديش كم حج دخلك من الخارج وكم حج دخلك من الداخل، يعني كم حج جاي لك من الداخل كم حج جاي لك من خارج المملكة، عارفهم الآن بالعدد. أنت أول ما كنت عارف، ما أنت كنت ما أنت تعرف حتى، غير كذا كانت الوضع يعني لا جنسية أنت عارف ولا عارف إيش وضعه اللي هذا ولا ما إيش مرضه إيش دنيته، ما تعرف يجيك كذا طالع حج لا لا بطاقة ولا ولا ولا،
1: وكان الجهد مضاعف وقتها.
0: طبعا طبعا تنظيم ما فيش، كان العشوائية الموجودة هذه وما أنت عارف، والافتراش الموجود في الشوارع، هذه كانت إشكالية كبيرة فيهم. ومن طبعا هذا ينتج عليه الشيء اللي في الشارع، هذا ينتج عليه أنت عارف أيام الحر ضربات شمس وي وي وي وي يترتب عليه حاجات كثير.
1: بعد كذا يعني خلنا احنا بدينا في 1405، بعدها تدرجت أنت بعدها خلاص حبيت الحج أنت.
0: هذا عشق صار.
1: إيه يعني الشعور، أعطني الشعور اللي أنتم تقدمونه كفريق طبي أو فريق أو منسوبي وزارة الصحة.
0: والله يا أخي العجيب بدي أقول لك شيء واحد. السنوات السابقة عارف كل سنة ينتهي الحج يوم 12-13، أنا بتكلم عن نفسي أنا وبعض زملائي كمان، يجينا اكتئاب. ليه؟ لأن احنا كنا زي المدوان شغالين 24 ساعة و72 ساعة ما في نوم، ونيجي بعد كده نلاقي الدنيا فاضية، بيجينا اكتئاب رهيب. وكل واحد يجي يقول لك السنة دي أنا خلاص آخر سنة لي،
1: ايه
0: ما حج الحج. عارف رمضان يجي يبدأ التسجيل
1: يتزاحم
0: يتزاحم ولا أبغى أسجل.
1: حلو
0: أبغى أسجل يا عمي. قال لا يا دكتور أنا هنا أول واحد معك. طيب حاضر سجلوه. فعارف هذه عشق أساسا، غير كده ربنا سخر ناس لخدمة هؤلاء الحجاج.
1: لا إله إلا الله.
0: الدولة جزاها الله خير ما قصرت، والناس برضو اللي هم المتطوعين أو العاملين أو الموظفين شغالين.
1: ولا وبعد مع الوبائات اللي تيجي ممكن يعني تعرف كل حاج يجي ممكن حامل فيروس وهو ما يدري.
0: ايه ما هذا فيها لسه، هذه لها موالها ثانيه. هذه انت عارف النواحي الوقائيه موجوده، الجبيل جان وقائيه شغاله، وفي المنافس شغالين، عمليات المراقبه الصحيه موجوده في المنافس.
1: طيب
0: والتطعيم وكل يعني في شوف هناك الخطه الصحيه والوقائيه التي تقوم فيها الدوله ان شاء الله تكون كفيله بالسيطره على الوضع. والحمد لله خلال السنوات السابقة ما مرت علينا أي أزمات في بالنسبة للحج، إلا موضوع كورونا اللي عدى السنتين الثلاثة اللي راحوا دول بس.
1: لا والحمد لله كان لها اشتراطات
0: وكان لها كنترول. الإجراء اللي اتخذ إنه حكاية تقليل الحجاج هذا هو الصح،
1: هو الهدف إنه الحاج يجي يؤدي نسكه ويؤدي أموره كاملة في وهو في أمن وأمان وصحة وعافية.
0: صدقني الخدمات اللي بياخذوها هنا ما ياخذوها ما يتم لا توجد ذلك في اي مكان في عندهم برا في اي مكان من الدول الخارجيه.
1: ما شاء الله.
0: يعني مثلا عمليه القلب يجي بس كيف بتعمل عمليه القلب؟ عمليه القلب بتكلف قديش؟
1: كم؟
0: شيء الفلاني. تمام؟
1: حلو.
0: مين بتحملها؟
1: الدوله.
0: ايه
1: هو شوف انه على اساس نتفق انه اغلب الحجاج اللي يجوا من برا يعني النسبه الاكبر يكونون يعني خلاص يعني في عدى 60
0: كبير في السن
1: عدى 60 سنه.
0: ايه
1: فيجي يحس بالجهد والتعب يعني بشكل يعني ما يتحمل لا شمس او فرضا وقوف او مشي او ممكن تطلع له اي مشكله صحيه. وخاصه اذا كان حتى من قبل ما يجي موسم الحج يكونون في المدينه.
0: نعم.
1: يعني برضو هناك المراكز الطبية تقوم بواجبها.
0: يا سيد العزيز الخدمات الصحية في المدينة وفي الطرق المؤدية إلى المشاعر بين المدينة والمشاعر مغطية تغطية كاملة، خدمات صحية في على الخطوط وداخل المواقع.
1: طيب هذه أبرز التحديات اللي كنت تواجهونها زمان.
0: والله التحديات الموجودة أنت عارف كان عملية اللي هي ضربات الشمس كانت من ضمن التحديات، الأمراض الوقائية فيها تحديات بس الحمد لله كانت كنترول تحت الكنترول. شو اسمه أمراض القلب وبعد كده كل التحديات الثانية أنت عارف الحمد لله الدولة ما هي مقصرة بأي شيء يقدم.
1: حتى أنا أعرف أنه حتى الأدوية مجانا، كل شيء مجانا،
0: كله مجانا بقول لك علاج مجاني غير كذا. قلت لك انا الان في نقطه كمان بدي يمكن الاخ خالد اللي حدا معنا.
1: ايوه انا قاعد اتكلمك من اول.
0: طيب ماشي من اول، بس صوتك بيتغير علي يا خالد.
1: ايوه لانه انا
0: طلعت عليك ولا انت قاعد انت الان تكلمنا، بدي اكلمك في حاجه نقطه مهمه.
1: انا كبرت عرفت وعقلت.
0: هاي دكتور اقول انا بقول لك شيء واحد.
1: قول
0: الحين انت ما انت معنا على الخط، انت الان المفروض انت تسالني، انا حسلك الان.
1: تسالني ولا اسالك؟
0: لا انا اللي حسلك. قول لنا انت، قول لنا انت ايش الدور اللي كان عمليه اللي هو تفويج المرضى المنومين في المستشفيات؟
1: والله شوف انا اتكلم بامانه وشاهد على
0: ما انا بقول لك ان عشان كده انا قايل لك انا بديك انت تتكلم لان انت شفت على الواقع.
1: انا يهمني يا دكتور انك برضو انت توصف الموضوع هذا، لانه انا بامانه
0: أوصف بس انا باك انت تتكلم لان انت الان كنت معاهم في السياره.
1: أنا
0: معاهم
1: وجيت معاهم. انا كنت اغطي الموضوع هذا من وهذه كلمه اقولها امام الله ويمكن الكثير ما يدرون عنها. الحجاج اللي كانوا وخاصه احنا كنا حريصين على التغطيه، رده الفعل عند الحاج.
0: نعم يكفي الدعاء يا خالد اللي كان يدعوه بس يقولوا ربنا يوفقكم، ربنا يعمل لكم، ربنا. انت كنت موجود وشفت
1: الكلام. الدوله اقسم بالله حتى احنا يوم عرفنا الموضوع هذا، يعني وعندنا دوله عظيمه انه نعم حتى في الامور نعم هذه تخدم الحاج بدون ما تحتاج منه
0: نعم
1: اي شيء، يعني تخدمه والحاج عندنا معزز مكرم من يوصل للبلد هذه الين يرجع بلده.
0: نعم مفعول.
1: نعم. فأنا تفاجأنا ذيك الأيام ب ب ب يعني إنه الحاج لما يمرض أو يتعب، فكل حاج تعرف جاي من برا البلد دافع اللي وراه واللي قدامه ويبغى يحقق أمنية عمره، يعني الأمنية كبيرة، ويتفاجأ زي ما قلنا إحنا قبل شوي إنه المرض يعني إنه كبير في السن، فمعرض لأي إصابة سواء كسر سواء وأنت أدرى فيها. يوصل خلاص انه يوم 7 يوم 6 يوم 5 يوم 1 ذو الحجه يوم 2 ذو الحجه طاح اصيب باي شيء على طول يتنوم. هناك يوصل الحاج في مرحله انه يعني انه راح فقد الحلم، انتهى، ضاعت حياته، يشوف انه انتهت الدنيا، الدنيا سواد. انا من الناس اللي صورت ناس قاعد يبكون قبل ما تطلعونهم، يتفاجؤون انه يدخلون عليهم الممرضين والممرضات صباح، طبعا اللي في مكه غير اللي في المدينه.
0: لا المدينه كلها ما
1: المدينه يطلعون اللي في المدينه ويرحلونهم الى مستشفيات مكه.
0: نعم نعم
1: يوم 7 صح؟
0: قافله كامله
1: يوم 7 ولا كم؟
0: ايوه ب 7.
1: يعني تخيلوا يا جماعه استيعاب الاسره، يعني فيه اسره موجوده، تخيل انه مرضى اللي موجودين في مستشفيات المدينة يرحلونهم من المدينة إلى مكة، يوصلون يوم 7-8 يدخلونهم في المستشفيات، يوزعونهم على مستشفيات مكة ظهر مراكز الصحية. لا صح؟
0: لا المستشفيات، تنويم المستشفيات بنموهم في المستشفيات عربات.
1: يوم 9 خلاص تعرف الحجاج في مستشفيات وأغلبهم ما يتكلمون لغة ولا عندهم، خلاص فاقد الامل. يتفاجأ انه الطاقم الطبي كامل يدخلون على الغرف، يدخلون يغسلونهم ينظفونهم يجهزونهم يلبسونهم. تخيلوا كل هذا يوم 9 الصباح، يوم عرفة في الصباح يدخلون على المرضى يجهزونهم يرتبونهم ينظفونهم. تخيلوا مرحلة انه التنظيف الشخصي يعني إلين، وطبعا وزارة الصحة وممثلة يعني طبعا الدولة، لكن الرجل هذا اللي يتكلم معنا هو كان أحد الناس اللي كان متبني هذا الموضوع بشكل كبير. يتفاجئون أنه يقولون يلا بتحج، كيف أحج؟ يعني كنا إحنا نيجي نصور الموضوع ناخذهم من غرفهم وهم طالعين، يعني حتى المريض ينسى مرضه، تكون القافلات كلها جاهزة، الدولة تجهز باصات وعلى حسب الحالات
0: والإسعافات كمان.
1: الإسعافات هذه الحالات الكبيرة.
0: نعم
1: أنا أبغاك أنت تقول لنا على الحالات الكبيرة، لكن الباصات هذه يجهزونها بتجهيزات طبية. نعم. طبعا هي مجزأة، اللي الناس اللي يقدروا يجلسوا في باصات جاهزة للجلوس وغذايته معه وفريق طبي موجود ومن أطباء من ممرضين من كل شيء مسؤولين، ينزلون يركبون الباص، هذا اللي يقعد يقدر يقعد يقعدونه. الساعة كم هذا؟ الساعة 2 الظهر 3، وفي باصات مجهزة فاضية وكلها أسرة على أساس الحالات اللي ممكن إيش تحتاج إلى، وكل مريض معاه ممرض، وفي كل باص فيه هي أكثر من 3-4 أطباء.
0: نعم.
1: بعدها مراحل اللي في الإسعافات، هذولا عندهم الظاهر أنتم قد حججتوا ناس عندهم قلب أو شيء؟
0: نعم.
1: يعني ما تتخيل الساعة 3 العصر طبعا يجمعون كل اللي في المرضى المستشفيات اللي موجودة في مكة يوم عرفة، ويتجمعون عند نقطة واحدة، وتصير قافلة كاملة، لأنه يا جماعة الحج عرفة. فهم الدولة وهم المسؤولين في وزارة الصحة إنه المرضى هذولا يوصلون إلى نقطة يوم عرفة الساعة 4 العصر تقريبا، قافلة كاملة مع دوريات أمنية، مع ترتيبات، مع الجهات المختصة بتفريغ، ويعني المسار يمشي ما يوقفون ولا ثانية، من منى على طول، والمستشفيات الثانية تتوجه على طول على عرفة.
0: الحمد لله
1: يوقفون في عرفة.
0: وهذا الجهد خالد يا حبيبي، للأسف إنه ما يعرفوا كثير.
1: ما هو إحنا الآن إحنا قاعدين نتكلم.
0: هذا كلام لازم، عشان كده هذا بالعكس، هذا عشان كده أنا حبيت إنه هذا أنت تفلف دول إنك أنت إنسان قمت بالواجب هذا.
1: أنا يمكن حول 9 أو 7 أو 8 سنين وأنا غطي هذا الموضوع.
0: أيوة، ما عشان كده إحنا بدأنا 29 الموضوع هذا، عشان نديك التاريخ مضبوط.
1: لذلك يوصلوا يوم عرفة يا طلال.
2: صحيح.
1: يوقفون من الساعة 4. شوف
0: يصل العصر.
1: إيه. ولا وفي بعض الحالات عندكم لا، بس أنتم على حسب الحالة ممكن توقفونها في عرفة وقبل الغروب
0: يمشي
1: يمشونها، مثلا زي الإسعافات والأشياء هذه اللي فيه فرضا.
0: إيه. لا يتحرك على طول،
1: ما يجلس يعني إلينا الغروب إلا الحالات اللي مستقرة.
0: نعم.
1: ينزلون يوقفونهم، أهم شيء إنهم يوقفون في عرفة. الأطباء طاقم طبي كامل متكامل من الألف إلى الياء، مع الممرضين مع الممرضات مع
0: بمحليلهم، قول بمحليلهم كمان
1: بكل شيء بأمانة. وتلاقي اللي يقدر ينزل يجلس، ويفرشوا لهم على الأرض إذا حاب يقدر يجلس على الأرض يقدر، وفي بعضهم ما يقدروا يتحركوا في الباص في سريره ويبدأ إيش يدعي، والكل يحاولون انه ايش يذكرون الحجاج بالأدعية، في برضو الشؤون الدينية معهم بالعالم، في عمل غير طبيعي يا جماعة، اقسم بالله العظيم. انا اقول لكم هذا الشعور، احكي لكم من من من شاهد على هذا الشيء امام الله.
0: عشان كده انا ركزت يا خالد تكون انت، لانك انت كنت الصورة الإعلامية الوحيدة الموجودة في سنة 1429 لنقل هذا الخبر. ولعلمك لم يسبق انه تم تنزيل نفس الكلام هذا خلال
1: فترة. احنا كنا ننزل حلقات كاملة للموضوع ذا، يعني انا كنت الوحيد اللي ايش اتكفل بتغطيتها من الالف الى الياء، من يطلع الحاج.
0: نعم نعم.
1: الين يرجعونا.
0: نعم.
1: الخدمات هذه يا دكتور يعني ريسك عالي
0: طبعا،
1: فيها يعني تحمل مسؤولية مريض في في في في المستشفى وحالته الطبيه، يعني انا ما راح اتحمله.
0: والله شوفوا يا هم برضو كمان، في احنا بالراعي بالحالات الطبيه الحرجه جدا. لا لكن احنا نتكلم عن حالات اللي يقدر يتحرك، يقدر يقدر يقدر يقدر.
1: يعني
0: في حالات تعرف الاي سي يو مثلا ما تقدر تحرك
1: اللي
0: عندي، لكن في حالات اللي هو يعني حرام يعني تحرمه من العلاج، هو اساسا يمكن يعني واحد كسر واحد واحد واحد طبقا للتقرير الطبي وحالته المريض وايش كلام الأطباء.
1: أتوقع 90% من المرضى يقدرون يحجون.
0: حججتوه؟ نعم يقدر. نعم
1: وطبعا فيه خلاف الطاقم الطبي وجميع المحاليل وجميع الاحتياجات الطبية، ترافق المريض إلين ما يوقف في عرفة، في ناس تيجي لعرفة لمدة 5 دقائق وتغادرها على الغروب على طول بحكم الأهم الوحيد إنه المريض يوقف في عرفة.
0: نعم.
1: وقف في عرفة، جاء الغروب كل القافلة تغادر.
0: نعم.
1: وتبدأ القافلة، طبعا هي مجموعة مستشفيات موجودة
0: تتوزع، ترجع تاني كل مرضى يرجع مكانه لسريره،
1: يرجع لسريره. في ناس دحين يسألون يقولون طيب خلاص دحين وقف في عرفة. لا ما المريض الشؤون الدينية توقع
0: الشؤون الدينية بيتوكلوا
1: عن جميع المرضى، تخيلوا. نعم. العالم. نعم. بيتوكلوا من المرضى كلهم يروحون يكملون النسك الخاصة بالحاج.
0: اللي في المركز اللي في المستشفيات طبعا بالنسبة للرمي بيتوكلوا، وبالنسبة للهذا بيكملوا لهم هم.
1: ف متخيل يا طلال العمل هذا؟
2: والحقيقة هذا المشهد اللي ذكره الدكتور طه الخطيب وخالد، يعني هو لا شك أن هذا الحدث

0: ما يقتصر فقط على جانب معين، بل يتحدث عن جوانب عديدة ومختلفة شاملة في إدارة الحشود، وهذا ما تفوق به المملكة العربية السعودية باقتدار كفاءة عالية حظيت بتقدير باهتمام بالغ من قبل دول العالم.
1: عمل
0: دول العالم،
1: إنساني.
0: يعني الناس يتحدثون عن هذا الجهد العالمي. كيف المملكة العربية السعودية أن تقود هؤلاء الحشود في وقت واحد، في زمن واحد، في مكان واحد، كيف؟ بمسارات متعددة. كيف يحدث هذا إلا في المملكة العربية السعودية؟
1: خلني
0: هذا حظي بإعجاب كبير.
1: وارصد،
0: يمكن تحدثتم فقط في جانب معين، جانب الصحة، لكن هناك جوانب عديدة
1: انا ارصد
0: قامت
1: لك
0: بها المملكة.
1: ارصد لك
0: نعم.
1: ردة الفعل. احنا كنت انا متعمد انه وقت لما ياخذ الخبر، انه وهو ما هو متصور الحاج متخيل انه نايم يوم 8 وهو زعلان انه خلاص ما عاد في حجة، وش اسوي، وش
2: راحت عليه.
1: راحت عليه خلاص، عرفت؟ يزعل. ردة الفعل لما يدخلون عليه كنت ارصدها، وهم يقولون يلا يا حاج، ردة الفعل غريبة عجيبة في الحاج. لما ناخذهم يوقفوا في عرفة، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله يا جماعة، إنه بكى، يبكون من الفرحة، إنه أنتم كيف حققتوا أمنيتنا، إحنا خلاص توقعنا إنه الحج انتهى، ما عدنا بنحج، بنرجع لبيوتنا وإحنا لبلدنا وإحنا ما حجينا، إنه يبكون بكى من الفرحة من عظمة الموقف اللي صاير معهم، إنه فعلاً عمل جليل يقدمونه المملكة العربية السعودية للحاج، إنه ما في شيء إن شاء الله يعيقك، والمقابل الخدمة المقدمة للحاج، العناية اللي كانوا يعتنون في المريض، إنه كيف يخلونه يوصل لمكانه ويقوم بنسك الأهم اللي هو الوقوف بعرفة،
2: إنه هو جاي عشانه.
1: هذا التحدي، هذا التحدي. فكانوا الرجال هؤلاء يتحملون ضغط كبير، ضغط كبير من انه الحرص عليهم، لانه هذا مريض، وفوق هذا الدولة تتحدى فعلا واثبتت برجالها الموجودين. احنا نتكلم عن موقف واحد من عدة مواقف تصير يا دكتور.
0: يعني هذا يبدو لي يتمثل في نظام كامل ومتكامل أيضا، يجمع البعد الأمني والخدمي واللوجستي والصحة، تفوقت فيه المملكة وسخرت جميع الإمكانات المتاحة. هذا بفضل خبرات المتراكمة عنده، بفضل القدرات البشرية المؤهلة، بفضل أيضا التوظيف الفعال لهذه التقنية مع التخطيط الاستراتيجي، تمكنت بتوفيق الله من تحقيق هذه التجربة وهذا الموسم، موسم العطاء، وهذا الحج الآمن، تجربة دينية غنية عاشها الحجاج وسيعيشون أيضا في أيامها في هذه الرحلة الروحانية. لا شك أنه هذا نجاح باهر، يعني تمثل بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بقيادة هذه الدولة، الله يعزها ويديمها. توجيهات سديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله، ولسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يعني التوضيحات والتوجيهات كانت واضحة، كانت صارمة في توفير كل ما يلزم لضمان راحة وسلامة الحجاج. هذه جهود مباركة، ما في شك عن اختصرها ونختزلها في موقف أو موقفين. هناك جهود كبيرة ضمن رؤية المملكة 2030، لا شك أنها تسعى لتقديم أفضل خدمات لضيوف الرحمن، تحسين البنية التحتية، المرافق الخاصة بالحج، هذه كلها موجودة. يعني ما قدمنا نحن الشكر والتقدير لكل من ساهم في تيسير وفي تنظيم هذا الحدث الإسلامي العظيم، موسم الحج، من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لكن هناك تنسيق تام حتى يضمن الحج نجاح النسكة بكل أمن ويسر وطمأنينة. الجهات متعددة، يعني لا يمكن أن نحصرها في جهة أو جهتين. هناك وزارة الحج والعمرة، الأمن العام، الدفاع المدني، الجميع ساهم الحقيقة بفعالية عالية في تنظيم الحشود. نعم،
2: كنا في لجنة الحج العليا،
0: أحسنت، نعم، مركزية،
2: كل هذه اللجان طبعا هذه عشان كده في تنسيق مباشر
0: صحيح
2: وتام، وعشان كده العمل كله منظم وماشي في طريق سليم.
0: أحسنت. ولهذا دكتور طه، يعني عادة الذين يتشرفون بخدمة الحجاج إذا عادوا إلى أهلهم، هناك في شيء من الذكرى لا تنقطع، هذه الذكرى ستظل باقية، يعني في انعكاس روحي، انعكاس إنساني لهذه الرحلة الإيمانية. برأيك ما السر في ارتباط هذا الوجداني وهذا الارتباط الروحي بالحج حتى بعد مضي سنوات؟
2: والله شوف، أظن خدمة الحاج هذه تستمر في العطاء وتستمر في ذهن الشخص اللي إنه بيشتغل لخدمة الوجه الله تعالى.
0: نعم
2: هذه مستمرة معه على طول.
0: أحسنت.
2: زي ما قلت لك أنا بشبه الحاج هذا يعني الإنسان الناس اللي يجي اليوم يقول لك أنا خلاص بكرة ما هيجي ويجي تاني هذا ويشبه إنه هذه إحنا ربنا بيسخر ناس لخدمة هؤلاء الحجاج. عشان كده تلاقي الإنسان يعني عنده الإحساس الداخلي هذا إنه أنا بدي أسوي حاجة بخدمة الحجاج هذول.
0: نعم يعني يتشرف بخدمتهم حتى ينال الأجر والدعوات.
2: نعم نعم نعم, نعم.
0: ما شاء الله.
1: تشوف الشباب يعني أنا أتكلم إذا كان نتكلم إحنا طبعا اختزلنا الموضوع في وزارة الصحة لكن الكلام بشكل عام الجهود
2: والله يشوف يا وزارة الصحة يا أخي العزيز ما تقدر تشتغل لوحديها عشان تكون الصورة واضحة يعني أنت الآن هذا عمل جماعي متكامل وأنا قلت لك هذه ملحمة ملحمة الحج نسميها ملحمة من ملاعب التاريخ هذه تسجل ليه لأنك أنت الآن لما تيجي تجمع عدة جهات عدة هذه لخدمة الناس هذو كيف يصير التنسيق كيف يصير العمل كيف يصير الجهود كل واحد يقوم بدوره ايش اللي يعطي ايش اللي يسوي هذا كله العمل متكامل دليل انه في هناك تنسيق وخطط ماشي في الموضوع هذا.
1: وبعدين موضوع الطوارئ والمستشفيات مفتوحة 24 ساعة على 24 ساعة تلاقي المريض
2: برضه 24 ساعة كمان
1: يعني من يوم يدخل على طول يتعاملون معاه في كل احتياجاته سواء كانت حمى سواء كان اي ظرف اي شيء يعني حتى موجود الموضوع هذا. أنا طبعا أتكلم أنا كخالد بحكم أنه أنا وقفت على هذا الموضوع إعلاميا فكنت أرافقهم في مواقف كثير فتجد أنه سواء كانوا حتى المتطوعين الكشافة سواء كان حتى المتطوعين أو المتدربين في
2: وزارة الصحة
1: كليات الصحية فكانوا يوقفون تلاقيهم 24 ساعة المريض يدخل على طول يصرف له العلاج على أكمل وجه حتى لو احتاج إلى عملية تدخل جراحي على طول يدخلونها العمليات موضوع الأشعة موضوع المناظير موضوع هذا
2: الغسيل كله كمان على فكرة كمان إضافة
1: برضو
2: لا ننسى برضو
1: يعني
0: احنا ما ننسى بعد جهود الشباب المتطوعين يعني في موسم الحج الحقيقة وهم ما شاء الله يعني تشرفون في خدمة
2: من كليات الطب كمان كلها ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء الله يعني قدموا دور بارز في خدمة ضيوف الرحمن وجهودهم يعني متفانية بإخلاص وتقدير ما يمكن ننسى أيضا دور من هم في الميدان من السائقين والعاملين ومقدمي الخدمات اللوجستية اللي يعملون أيضا حتى يضمن الحاج حجه براحة وبأمان. أنا ودي تحدثنا أيضا عن تجربة جهود الشباب اليوم المتطوعين الموجودين في خدمة الحجاج.
2: والله شوف انت عندك الكشافه كمان لها دور كبير
0: اي احسنت
2: هذه واحده طبعا انت عارف عمليه يعني الحجاج التاهين والخدمات اللي تقدم للحجاج تنظيم مساعده ارشاد يدف العربيه حقت الحاج ما هو من ما عنده احد يدف العربيه بيدف له العربيه يوديه مكان اللي هو الموقع حقه يعني بينهم دور كبير ودور يعني ما تقول داعم رئيسي في المواضيع هذه بالنسبة للكشافة والمتطوعين. طبعا المتطوعين الصحيين بيشتغلوا في المستشفيات بتقديم الخدمات ويساعدوا في تقديم الخدمات ومنها يصير دعم لهم خلال السنوات القادمة يكون عارفين كيفية التعامل مع الحالات.
1: طيب دكتور أعطنا من المواقف الإنسانية اللي صارت معك واللي باقي تذكرها وما راحت من ذاكرتك.
2: ايش اي توحدة
1: ما ادري انت انت ادري يعني عارف انه في احكي لنا
2: احكي لك طيب ايش بدي اقول لك في الحكي هذا شوف طبعا حكينا حكايه تفويج الحجاج عرفات هذا خلاص كامله هذا كلها مواقف انسانيه تعتبر في موقف انساني يمكن ايش بدي اقول يا ربي اولا لما كان الله يرحمه معالي الدكتور اسامه شبوكشي وكانت أم والدته وما يعرف وين مكانها والدته في الحج وما يعرف وين مكانها فقالوا لي كلمني وقال لي الوالدة ما نعرف وين مكانها
1: ومو عارف أي مخيم ولا كيف
2: مو عارف اسم المخيم فقط عنده قلت له طول عمره دين اسم المخيم أخذت اسم المخيم ولما رحت قابلتها وعرفت المكان وقابلتها بكتني
1: ليه
2: قالت لي مين اللي أرسلك قلت لها معالي كذا قلت لي ليش جيت قلت له والله معالي بيقول يبغى يجيك فلما رحت له قلت له يا طول عمر يا انا موجود جاهز.

0: قال طيب يلا. ركبنا انا بدبابي وهم في السياره ورايا. الطريق كانت بلوك
1: مقفل.
0: الطريق مقفله. نزلت له قلت له طول عمر الطريق ما نقدر نتحرك الا اذا كان نمشي. قال طيب نزل نمشي. طب قال لي والدباب؟ دباب حقي انا كنت راكب دبابي. قلت له الدباب هذا نشوف له حل. قال لي كيف؟ نركب على جنب. شلنا انا وهو الدباب
1: لا لا لا
0: وحطيناه على جنب. حطيناه على جنب واتصلت الشباب يجي ياخذوه. اللي حصل ايش طبعا؟ معالي لما راح الاجتماع بالليل طبعا وصلنا مشينا ورحنا فلما جاء الاجتماع بالليل فكان بيتكلم على المسؤولين بيقول لهم اللي حصل معه. قال لهم طه تعبني ومشاني وعمل لي وسوى لي. وهو بايش؟ بي يعني افتخار بيفتخر اللي حصل. فطلعوا لي الشباب اللي من زمان يقولوا انت ايش سويت للوزير؟ انت قلت لهم يا جماعه خلينا ما سويت شيء.
1: حجة حاج
0: الراجل يقول الراجل يعني راح احنا رايحين جوله وصار حصل كذا كذا الظرف هذا. طبعا الناس كلها صاروا بس يسلموا عليه قلنا عاد ايش نسوي لهم عاد. فانا اللي حس في قلبي انه طبعا انا الراجل ما سوينا شيء احنا. هم حملوني ان انا سويت غلط. قلت له بلا غلط الوزير انا والله راجل يعني جزاه الله خير ما قال شيء وقعد يشكر يعني بانه كيف صار الوضع هذا.
1: مواقف حجاجة يا دكتور.
0: ايه
1: من المواقف الحجاجة اللي صارت معكم؟
0: مواقف الحجاجة دي كثيرة طبعا. لو انت عارف الحاج لما يجيك مثلا محتاج الحاج مش عارف ضاع منه حاجة يعني هي هذه مواقف إنسانية كثيرة ما تقدر تتكلم واحد فيها.
1: لا اللي تقدر يعني شيء يطلع على الهواء.
0: لا لا يطلع
1: اشياء يعني ممكن انه ممكن بعض الحالات الصحية
0: موقف كان ايش هو
1: أو ممكن بعض الحالات الصحية الحرجة اللي أشرفتوا عليها وكنتوا
0: هي في يشوف الحاجات الثانية الحالات اللي التسمم يعني
1: طبعاً ما علينا إذا كان لا لا إذا في شيء
0: لا لا ما في
1: ما في طيب
0: أساسا أنت عارف الواحد في الحج يعني ما بياخذ اللي تكون حاجاتك كده مركزة شوية يعني.
1: طيب خلنا نتكلم يعني وش أكثر شيء يلمس الحاج اليوم ويشعرك بالفخر تجاه ما تقدم المملكة؟
0: إيش تاني؟
1: أكثر شيء يلمس الحاج اليوم ويشعرك بالفخر يعني اللي ما اللي تقدمه المملكة للحاج.
0: والله شوف من A to Z الحاج مغطى تماما. لا خدمة لا أكل لا كل حاجة متوفرة له ومعمول بها. والحاج يعني الحاج فقط اللهم هو بيجي بإحرامه وبيطلع بإحرامه لكن ما هناك أي تقصير من فترة دخول المملكة من البوابة المنافذ إلى فترة خروجه تاني لا يوجد أي تقصير من الدولة وجزاها الله خير على ما تقوم به.
1: أنتم في المنافذ سواء كان البرية أو البحرية أو الجوية
0: من الدخول إلى الخروج تخش عن طريق المنافذ يا بري يا بحري يا جوي ويرجع تاني عن طريق المنافذ من المدخل إلى الخروج مغطى تماما ولا يوجد أي شيء ناقص حق الخدمات الموجودة اللي تقدم للحجاج.
1: هل في حالات صارت واضطريتوا أنكم تنقلونها مثلا من المشاعر إلى أحد المستشفيات؟
0: نعم تكلمنا عنها هي حكاية النقلات الإسعافية. يا سيد العزيز حالات تنقل لإجراء عمليات إن كانت عملية في مدينة الملك عبد الله أو في مستشفى النور أو في مستشفيات جدة تنقل عن طريق طائرات الهليكوبتر. اللي هي الخدمات الطبية طريق الكفتر أو إسعاف الطائر فبتنقل من الموقع إلى المستشفى أو إلى أهل جدة
1: أو حتى اضطر الموضوع إلى الذهاب إلى الرياض أو شيء زي كذا.
0: أيوه نقل ينقل بعد كذا إذا كان يودوا خدمات إذا كان يحتاج إلى طائر يروح مكان مستشفيات أعلى يتروح عادي ينقلوه. فهذا الكلام هذا متوفر للجميع يعني على فكرة يعني وموجود ومعمول به لأنك في حالات كثيرة تعملها يعني مثلا تيجي لو جينا قلنا مثلا كم عملية قلب صارت بالنسبة لفترة الحج هذه اللي تلاقي لك مثلا 50-60 حالة. طب أنت عارف الحالة برا
1: 50-60
0: بالنسبة للحي 50-60 حالة
1: في الموسم الواحد يعني كمتوسط.
0: أنا بتكلم على العدد
1: إيه؟
0: أنت العدد أنت عارف يعني بتكلم على العدد لكن الآن تعرف في عمليات وفي قسطرة. القسطرة كم العمليات القلب كم هذه كلها تعرف يعني مراحل بتصير معاهم أو عدد بس أنا بتكلم على عمليات قلب كم

0: لما 60 عمليه قلب تصير او 50 عمليه قلب تصير، هاي انت
1: معك.
0: طيب هذه كم تكلفه العمليه الشيء الفلاني؟
1: وبعدين حتى الفتره اللي يجلسها بعد، حتى لو انتهى الحج او شيء زي كذا، برضو
0: جالس
1: الدوله
0: جالس
1: تتكفل بها.
0: ومخدوم مخدوم. فيعني يعني جزاها الله خير الدوله والمسؤول ولي
1: طيب كيف ينعكس، كيف
0: الملك
1: ينعكس
0: ولي العهد معهم.
1: الله يبلغهم ان شاء الله
0: الله
1: اجر
0: ان شاء
1: الحجاج،
0: الله يديم ثواب الجميع ان شاء الله.
1: كيف ينعكس العمل في الحج على شخصيه الانسان نفسيا وانسانيا؟
0: والله يشوف نفسيا هذا الانسان الحج حيصير ادمان. انا بتكلم ادمان، انا بالذات بالنسبه لي انا ادمان كان الحج. انا وزملاتي اللي كانوا شغالين كنا احنا كانوا احنا مدمنين حج، انه كل سنه كل سنه كل سنه كل سنه. النفسيه عاليه جدا، لانه قلت لك انا لما الواحد يخلص الحج كله يجي له ديبريشن، لانه خلاص اللي كان اللي نفسه يصير خلص خلص خلص، بعد كده هيخش في اكتئاب شويه.
1: دكتور طبعا الموضوع ما انتهى عندك، انت تقاعدت من هنا ورحت انشأت لك، يعني انت رئيس مجلس إدارة الرعاية الصحية.
0: نعم، مجلس إدارة جمعية رأس الدعم. نعم،
1: حدثني عنها،
0: عمل تطوعي.
1: حدثني عنها، يعني انتم الآن برضو تشاركون في الحج.
0: والله احنا طبعا احنا الآن عمل الحج كنا طالبين نشارك، بس طبعا ما توفقنا ما في الموضوع.
1: طيب كيف،
0: لكن
1: ايش خدماتها الجمعية؟
0: الجمعية جمعية علمية عملية،
1: ايوه
0: جميع العمل فيها متطوعين. تمام،
1: ايش يقدمون خدمات؟
0: تقدم خدمات صحية تطوعية للمرضى للمحتاجين، لزيارة من خلال برامج زيارة الأربطة وتقديم خدمات طبية في يعني توعية وخدمات طبية.
1: مثل ايش يعني تقدمون خدمات طبية دكتور؟
0: كشف المرضى،
1: ايوه
0: عمل دراسات، تصرف الأدوية، الاحتياجات حقتهم الصحية، تحاليلهم، متابعتهم، الدكاترة، تخطيط القلب يسووا لهم يعني جميع التحاليل والفحوصات للسيد المرضى، بتعمل العيادات لهم.
1: سواء
0: يعني
1: تروحوا لهم انتم او يجون.
0: لا احنا نروح لهم،
1: ايوه
0: احنا مثلا احنا بنروح مثلا زيارة الأربطة الموجودة في جدة.
1: ايوه
0: الأربطة الموجودة فيها ناس كبار بالسن، وطبعا انت بتروح تعمل لهم إجراءات
1: فحوصات.
0: الفحوصات، الإجراءات، الاحتياجات حقتهم، اللي يحتاج كشف، اللي يحتاج يعني
1: وتأمنوا لهم أدوية.
0: ومتابعة. أيوه، تعمل الأدوية وتعمل لهم جميع الحاجات.
1: ما شاء الله كم لها سنة هي
0: هذه
1: الآن؟
0: هذه هذه هذه واحدة، لكن في عندك مثلا عندك التوعية الصحية، عندك برامج يعني برامج كبيرة. في برنامج مهم جدا كان الآن، طبعا يا ريت نحط الضوء عليه كمان
1: اللي هو
0: ما دام احنا في اللي هو تطبيق واجبي، برنامج واجبي
1: أيوه
0: اللي هو الممارسين الصحيين يقوموا بدورهم في تقديم الخدمات الصحية الإسعافية لمصابي الحوادث السيارات. ليه؟ الآن الموضوع ما يلي، الموضوع إنه سيارة الإسعاف تتأخر للوصول لحالة الحالة
1: هي ما تتأخر
0: للحادث.
1: لكن يعني
0: لا تتأخر، في تأخير، في تأخير لما بتتأخر سيارة الإسعاف. هذا طبعا هذا هنا عندي النقطة هذه اللي هي المسافة هذه،
1: يعني ممكن
0: إيش
1: خمس
0: اللي
1: دقائق.
0: والله شوف هي
1: لا لا لا خلينا نتكلم انه مثلا انت فكرتك الان انه
0: انا
1: التطبيق
0: الفكره
1: هذا
0: اللي اقول
1: يأمن.
0: الان هي هذه اللي هتغطي لك الجاب هذه.
1: حلو،
0: هذه الجاب الان الممارسين الصحيين كلهم مؤهلين لتقديم خدمات صحيه طارئه ولانقاذ الحياه، صح؟
1: حلو.
0: صح. طيب انا الان ابغى استفيد من الناس هذول، كيف استفيد منهم؟ في تطبيق اسمه تطبيق واجبي زي تطبيق اوبر.
1: طيب
0: حيكون هذا التطبيق مع الزملاء اللي هم مشاركين،
1: اها
0: حيجي له بلاغ على التطبيق هذا انه في حادث في المكان الفلاني.
1: اها يعني قصدك انه مثلا الان يصيروا يشاركون ينضمون لهذا
0: الممارسين الصحيين يشاركوا في عمليه الانقاذ،
1: ويكون التطبيق شغال في حاله انه صار حادث او اصابه
0: معنا.
1: او شيء،
0: اقرب واحد حيخش يتعامل مع الحاله
1: يستلم
0: الى
1: الحاله
0: حين
1: ويروح
0: وصول
1: لها.
0: سنه الاسعاف، الى حين وصول سنه الاسعاف.
1: ممتاز.
0: هذا التطبيق اولا عشان تكون الصوره واضحه، التطبيق هذا والبرنامج هذا الوحيد في المملكه وعلى مستوى العالم غير موجود، وتم اخذ عليه الملكيه الفكريه.
1: يعني وبديتوا الان يعني في يعني
0: لا
1: والله ممتاز.
0: الان احنا تم توقيع مذكره تفاهم مع الهلال الاحمر، والله يوفق ويجزيه خير، اللي هو محافظ جدة لما سعود بن جلوي، هو اللي كان الداعم الكبير لنا في هذا البرنامج لأنه طلع في النور.
1: ممتاز، لأنه أصلا يعني ممكن أي حالة صحية ممكن يكون، لأنه الدقائق محسوبة مهمة،
0: نعم نعم نعم
1: يتعامل مع
0: وبعدين
1: الحالة بشكل صحيح.
0: وبعدين يا اخي العزيز اللي حصل كمان ايش زمان، الان مثلا انا ممرض صحي وفي حادثه موجوده
1: اي
0: يخافوا يتدخلوا،
1: اكيد.
0: ايه يقول لك انا ليش دعوه، انا تحقيق حقكم معايا
1: لا لا، برضو ممكن يجيك واحد ويحوس الدنيا.
0: اي عشان كذا لا، احنا بنقول الان هذا الانسان حيكون هو الممرض الصحي وعنده سيارته معاه والتجهيزات معاه ودنيته معاه، حيخش يتعامل مع الحاله الى حين وصول سيرة الإسعاف.
1: ممتاز ممتاز دكتور طه الخطيب، وش تقول للشباب الراغبين بالمشاركة والعمل في خدمة الحجاج مستقبلا؟
0: والله هذه فخر، فخر في أن الإنسان يفتخر أنه هو قدم خدمة وأنه شارك في الحج، وشهادة يعني لها شهادة له للتاريخ. وبعدين بدي أقول لك شيء واحد عشان برضه يمكن تكون غايبة على الناس كلها، على فكرة هنا الدولة ما قصرت بالنسبة للعاملين في عملية الحج اللي هو بيزوم اللي هي شهادة نوط الحج،
1: نوط
0: عارف الموضوع
1: الحج.
0: هذا؟
1: أيه.
0: نوط الحج
1: أيوة
0: للمشاركين في الحج،
1: وسام
0: نوط شهادة نوط الحج يعني، هذا يمكن ما حد كثير ما يعرفه.
1: ما شاء الله. احنا والله في شيء تحب تقوله قبل ما نختم لقاءنا دكتور طه؟
0: والله انا احب اشكركم اولا واشكر الجميع، ويا ريت كمان نسلط الضوء انه فيه كتاب شاهد على العصر.
1: هذا اكيد انه يعني ما شاء الله كتاب عن 30 سنة ولا اكثر،
0: اي عن 33 سنة،
1: ما شاء الله.
0: تطور الخدمات الصحية من 1400 ل 1433 شاهد على العصر.
1: ممتاز.
0: فهذا طبعا هو موجود، فإذا كان كذا احنا ما عندنا إشكالية ما بنبيعه، لكن هو يوزع.
2: ويكفي يعني يكفي وجودك يعني، وأنت لا شك يعني شاهد على العصر وأكثر من 30 عام وأنت في مواسم الحج، وقدمت الحقيقة من هذه النافذة من إذاعة الرياض برنامج تعاليل يعني مواقف وأحداث ومشاعر من المشاعر المقدسة، وجميع الجهود الحقيقة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو سيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله في كل ما يضمن سلامة الحاج. الحقيقة نحن مستمتعين معك في هذه الإطلالة وفي هذا الحديث، ولا شك يعني يجب أن نفخر نحن المواطنين والسعوديين بهذه الإنجازات، أن نعتز بقيادتنا بوطننا بقواتنا الأمنية التي كانت على تم الاستعداد لبذل الغالي والنفيس لتسهيل أمن الحجاج وتسهيل كذلك حركة الحشود الكبيرة القادمة من كل أنحاء المعمورة، وبإذن الله سيتمكنون من القيام بواجبهم الديني بأمن وأمان. شاكرين
0: بحق نعم. بحق الأيام الفضيلة هذه نعم. المولى عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا.
2: آمين آمين.
0: ويديم النعمة علينا والأمن والأمان.
2: آمين آمين. شكرا لكم الدكتور طه الخطيب رئيس مجلس إدارة الرعاية الصحية الدائمة سابقا، تحياتنا لك ولحضورك الكريم.
0: شكرا جزيلا لك.
2: أهلا وسهلا في أمان الله. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تعاليل، أعطر التحية لكم من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: رؤية السعودية 2030، أرقام وإنجازات.
3: تعنى حكومة المملكة بتوفير الحياة الكريمة لكافة سكانها بمختلف فئاتهم، وأحد أهم هذه الفئات هم الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين سعت المملكة لحفظ حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتوفير سبل التمكين والاستقلال لهم. وتشكل نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة 7.1% من إجمالي سكان المملكة، وتهدف المملكة إلى أن تصل نسبة العاملين إلى 12% تقديراً لنوع الإعاقة وقدرة الفرد منهم على ممارسة العمل. وقد وصلت نسبة العاملين منهم في عام 2023 إلى 12.6%، ما يزيد على المستهدف لهذا العام بنسبة يسيرة وهو 12.3%.
4: التلوث والنفايات.
5: سجلت المملكة نحو 135,000,000 طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20,000,000 طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.
4: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
6: مسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مسار. أجمل التحايا من فريق العمل، الإعداد رغد الحارثي والإخراج حمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة، أجمل التحايا. تعودنا في مسار على طرح فكرة أو قضية أو موضوع يهم كل منا، يهمنا من أجل أن نكون أفضل في تطوير ذواتنا. اليوم نتحدث عن التصالح مع الماضي. التصالح مع الماضي ليس مجرد خطوة نفسية عابرة، بل هو رحلة داخلية عميقة تهدف إلى فهم التجارب السابقة بكل ما فيها من نجاحات وإخفاقات، دون أن نسمح لها بأن تقيد حاضرنا أو مستقبلنا. كثير من الأشخاص يعيشون أسرى لذكريات مؤلمة أو قرارات سابقة، مما ينعكس على ثقتهم بأنفسهم وعلاقاتهم وجودة حياتهم بشكل عام. في هذه الحلقة نسلط الضوء على موضوع مفهوم التصالح مع الماضي، أهميته في تحقيق السلام النفسي، وكيف يمكن للإنسان أن يتجاوز أثر التجارب القديمة بطريقة صحية متوازنة تساعده على النمو والتقدم، مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة الحياة. أرحب بضيفتي الكريمة ضيفة مسار لليوم الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة جودة الحياة. مرحبا يا دكتورة وجنات.
7: يا هلا وسهلا، حياكم الله أستاذة إيمان، وحيا الله إذاعة الرياض، وحيا الله مستمعين الكرام.
6: بداية أكيد اليوم الحديث عن التصالح مع الماضي موضوع يهمنا جميعا، ولكن من الشخص الذي يستطيع ومن لا يستطيع؟ وأعتقد اليوم معك يا دكتورة الكل بإذن الله يستمع ويستفيد ويستطيع.
7: بإذن الله، بإذن الله، هو موضوع مهم، التصالح مع الماضي ويمس معظم الأشخاص الذين مروا بتجارب أو صدمات أو مواقف مؤلمة، وبإذن الله من خلال هذا اللقاء نساعد معظم اللي يستمعوا لنا لتصالح مع ذاتهم والتصالح مع الماضي بحول من الله وقوته
6: بإذن الله. بداية خلينا دكتورة نبدأ مع حضرتك، المقصود بالتصالح مع الماضي هل هو النسيان؟ هل هو تقبل؟ هل هو معنى آخر؟
7: جميل، بداية خلينا نذكر أن النسيان ذكر في القرآن بأكثر من معنى وأكثر من تفسير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بهذه الآية الكريمة نبدأ ونقول أن التصالح مع الماضي هو قبول الوعي، يعني أنا الآن أكون متقبلة بشكل واعي وعقلاني للأحداث والقرارات والتجارب السابقة اللي مرت في حياتي، سواء كانت مؤلمة أو مليئة بالأخطاء أو مليئة بالصدمات. فهذا القبول الواعي هو ما المقصود به التصالح مع الماضي. وأيضا إذا كنت قادرة على فصل المشاعر السلبية، معظمنا أثناء مرور الصدمات والمواقف المؤلمة بتجيله مشاعر سلبية، ففصل المشاعر السلبية عن الأحداث التي تعتبر انتهت ونبدأ نستخدمها كدروس في الحاضر والمضي قدما نحو المستقبل.
6: دكتورة وجنات، دكتورة وجنات، ما تقولي يعني هو بالتأكيد ليس بالأمر السهل، وليست كل الشخصيات تستطيع تقبل أو نسيان الماضي أو التصالح معه بشكل عام. لكن خليني أيضا أسألك، لما أقول التصالح مثل ما حضرتك أشرتي، هل نعني أيضا بأنه نسيان ما حصل، تقبل ما حصل، تقبل الخسائر؟ هل هذه كلها تعطينا نفس المعنى؟
7: جميل، هي مفاهيم كل منها له مقصد وكل منها له تعبير يختص فيه. لكن لما نيجي نقول النسيان هل هو تصالح؟ طبعا لا، النسيان لا يساوي التصالح أبدا. التصالح إيش معناته وماذا يساوي؟ يساوي تقبل زائد فك الارتباط العاطفي. أنا إني تقبلت الموضوع اللي مر بي أو الصدمة أو الحدث، وفكيت الارتباط العاطفي والمشاعر السيئة أو السلبية. أحيانا المشاعر تكون حقيقية ونحن لا ننكرها عشان ما ندخل في مشكلة أو في مرض نفسي، لكن أفك الارتباط العاطفي من خلال التمرين. وهذا المقصود به إيش هو؟ إنه الحدث صار ولا أستطيع تغيره، هذا رقم واحد. تمام، ننهي مشكلة المحاربة للواقع، أنا حارب واقعي وأقول ليته ما صار، هذه أيضا معناته تقبل. أيضا أنه نحتفظ بطاقتنا اللي موجودة الآن بدل ما تكون مخزونة ومركزة في الماضي، ليه ما خليها للحاضر

0: نقول والله الحكاية تأخذ سنة اثنين ثلاثة شهور.
1: جميل، احنا ما نقدر نحددها بهذا المنطق، لكن نقول في أسباب اللي تخليني أتصالح معنا. هو الوقت جزء لا يتجزأ منه، عمر الشخص، الوقت اللي مر فيه، الحدث، هذه كلها مهمة. ايوه الوقت كفيل، والنسيان نعمة من نعم الله علينا، يجي بس بالتدريج. حينما نقرر أننا نريد أن نخرج من هذه الصدمة ومن هذا الألم، بس بخطوات موزونة وبتقنيات معينة وبوجود داعمين حوالينا، وقتها ممكن نقول نعم الوقت كفيل، لكن حسب شدة الصدمة، حسب العمر والوقت والحدث اللي وأحيانا قد يكون غياب الدعم، غياب الدعم
0: يؤخر.
1: سبب فيني أنا نعم يؤخر
0: طبعا.
1: نعم يؤخر الوقت، هذا اللي احنا بنقوله، تأخير الوقت لأسباب معينة، لظروف معينة. وكذلك يعني أحيانا نفشل في إننا احنا نتصالح مما يؤخر ويعطل.
0: لماذا نفشل؟ يعني فعلا تجي فلانة تقول لك حاولت كثير، تعبت، لم أستطيع التخطي، لم أستطيع النسيان، هل هناك أسباب لهذا الفشل؟
1: نعم، في أسباب لهذا الفشل، ومن أعظم هذه الأسباب إني أعيش في اللحظة، أعيش في الحدث، عفوا في الماضي، أتذكره وأكرره 1000 مرة أو 100 مرة، بس ما أخرج منه بتعلمات، ما أخرج منه بدروس. هنا طبعا حتكون إشكالية، لكن لما يكون تكرار هذا الحدث وتذكره والخروج منه بتعلمات، ما تحدث أي أزمات لا نفسية ولا صحية ولا أيضا روحية. إحنا مع حدوث الحدث والتوقف عنده فعلا يكون عندنا فشل في تخطي الأزمة، تخطي الأزمة أو تخطي الحدث، ما تعاملنا معه بشكل صحيح، أعطينا معنى غير حقيقي. أحيانا نقف عند المعنى اللي حصل فيه الحدث، إنه مصيبة أو كارثة أو لكن ما نعطي له تفسيرات في المستقبل. حدث هذا لعله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، بدل ما أقول فشل قد أقول تعلم، تغيير المعنى أيضا نتخطى الفشل فيه.
0: والرضا بالقدر، الرضا بالقدر. نعم. دكتورة وجنات، يعني هذه كل الأمور التي نمر بها هي مقدرة من عند الله. لو الإنسان جلس كلم نفسه، كلم ذاته، أنه هذه كلها أقدار مرتبة من رب العالمين، أعتقد
1: فعلا
0: ممكن تهون علينا شوية كمان.
1: صحيح صحيح، من أركان الإسلام أنه الإيمان بالقدر خيره وشره.
0: صحيح.
1: أقدارنا هذه سبحان الله مكتوبة من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا تكون الأقدار مكتوب من وحي أفكارنا. أتحدث هذه الأزمات من إحنا ما عملنا جداول صحيحة في حياتنا، ما حطينا خطط حقيقية، قررنا قرارات غير صائبة في أوقات،
0: رفعنا سقف التوقعات.
1: نعم. رفع سقط التوقعات هذا أيضا من الأسباب اللي فعلا تخلينا نقع في دائرة عدم التخلص من الماضي والغوص في الأحزان والآلام. ومو كل حزن ومو كل فقد ومو كل حدث نقدر نخرج منه بسهولة. نعم.
0: طيب كيف أميز بين التعلم من الماضي والعيش فيه؟ حضرتك من خلال حديثك أيضا أشرتي إلى ذلك، فحبين نسمع منك تفصيل كيف أميز بينه.
1: جميل، إذا إحنا قلنا نميز بين التعلم من الماضي والعيش في الماضي بعدة أشياء. طبعا حينما أقف عند الموقف 10 ثواني الآن، أقول أنا أبغى أوقف عند الماضي ده بس أخرج منه بتعلم، نكمل يومنا، نكمل مشوارنا، نخطط، يكون عندنا هدف إنه القادم أجمل والله حيعوضنا. يخلينا أيضا حاضرين بذهننا في اللحظة، أيوة أنا خسرت مشروع لكن أتعلم إدارة المخاطر، الذكرى دي علمتني، ما أسقطتني، ما خلتني في سقف التوقعات العالي. هذا هو التعلم من الماضي. لكن العيش فيه أنا ذكرت سابقا
0: أنه هي تلك الزاوية المظلمة التي أعتقد بأنفسنا حكمنا على نفسنا أننا نكون حبيسين هذه الزاوية. أشرت إلى أنه في عدة طرق ممكن إحنا فعلياً نتعامل معها من أجل الخروج والتصالح من هذا الماضي. خليني أسأل سؤال أيضا يهم المستمع الكريم، أبرز العلامات التي تدل أن هذا الشخص لم يتصالح مع ماضيه؟
1: طبعا في علامات كثيرة، لكن أنا يمكن أذكر 4 أو 3 منها.
0: فتح.
1: تذكر الحدث، نعم، أو القصة في كل مجلس، مثلا نجلس أتذكر هذا الحدث في كأنه حدث اليوم أو أمس، هذا حيخليني فعلا شخص لا أتصالح مع ذاتي. تجنب الأماكن، كثير من الأشخاص اللي تحدث عندهم أزمات أو صدمات أو مواقف صادمة، خيانات، حزن، يتجنب المكان، يتجنب الأشخاص.

0: جنب الكلمات ما يعرض نفسه. احنا عندنا في ما يسمى في علم النفس وبعض التقنيات علاج يسمى بالتعريض او الغمر، اني انا اتعرض للموقف مره ثانيه. احنا ما نبغى نعرض نفسنا، طبعا ما هي خطه احنا بنسويها عشان نعرض نفسنا للموقف الصادم او المؤلم، لكن اذا حدث اني مررت من المكان، مررت من جلست مع بعض الاشخاص اللي كانوا سبب في هذه الصدمه، لا مانع اني انا اكون صاحبه كنترول او اداره مشاعر قويه، لكن مو أتجنب هذه الأماكن والأشخاص والكلمات اللي ترتبط بالأحداث. أيضا أحيانا في ردود فعل مبالغ فيها، مواقف تكون يا أستاذ إيمان بسيطة جدا لكن ردة فعلي أنا الرياكشن حقي يكون عالي ما يستحق الموقف. كيف حخرج، كيف أتصالح مع ماضي إذا كنت أنا بهذه النفسية والهشاشة النفسية هذه؟ طيب أيضا أحيانا إحنا عندنا هذه المشكلة الكبيرة ربط أي فشل بحدث قديم أو صادم أو ألم. خلينا نفك الارتباط هذا، بالعكس نربطه بأشياء إيجابية، نربطه بتعلمات تعلمناها من ذلك
1: الحدث. هذه النقطة مهمة اللي ذكرتيها فعلا دكتورة وجنات، أنه نربطها بانتصار ما في حياتي، أنا تعلمت، هناك درس، هناك شيء يعني واصل لي من خلال هذه الأزمة أو من خلال هذا الفشل، لابد أني أطلع بما هو مفيد، أخرج وأتعلم بما هو مفيد. هذه نقطة مهمة حضرتك أشرت إليها. طيب عشان ما أنتقل للمحور الآخر، حضرتك قلتي تجنب الأماكن وإعادة تكرار ما حدث. ما تشوفي دكتورة وجنات أنه في بداية الأزمة فعلا الإنسان لا يستطيع، تلاقي لا شعوريا يكرر ويعيد لمن يثق معهم أنه يعيد ويقول بس هذا الشيء هل لي وقت محدد؟ يعني مثلا أنا أزمتي كانت الشهر الماضي، ما زلت هذا الشهر واللي بعده واللي بعده أردد الكلمات، متى يكون لا أنت يا إيمان خطيت الوقت المفروض أني ما عاد ترددي هذه الذكرى على أذان الآخرين؟
0: كلام منطقي فعلا. إحنا الآن ما نقول لك لا يا إيمان تعبر عن مشاعرك، لا تكرر الموقف أو يتكرر هو بشكل لا واعي عند الإنسان. إحنا نعطي الشخص هذا فرصة وأعطي نفسي فرصة. المرور بالصدمات بعدة مراحل، إحنا فين نقول 5 مراحل للصدمة، 5 مراحل. مرحلة إنكار، في البداية أنا أنكر الحدث اللي صار، أنكره تماما، نقول كيف حدث هذا الحدث ما صار، وهو هذا حدث في أيام الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صدمة للصحابة، مين أول من أنكر هذه الصدمة؟ الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يفرق بين الحق والباطل، إن محمد ما مات
1: من هول، هو من هول الصدمة، من هول الصدمة.
0: نعم، فالصدمة تمر بمراحل، ولا نجبر الشخص اللي مر بالصدمة نقول له لك وقت محدد للخروج منها إلا بعد 6 أشهر. هنا نقول لا، في خطر. بدأ يدق جرس الإنذار، أنت تخطيت مرحلة الإنكار وجالس فيها، أو جاتك مرحلة الغضب وما عبرت عنها، متى هتروح للتقبل؟ متى هتروح للتكيف؟ متى هتبدأ حياة جديدة؟ أنت لابد أن تمر على هذه المراحل بس بالوقت اللي يناسبك، عبر عن مشاعرك، أبكي، أكتب، أخرج من صاحب الأشخاص الداعمين، ترى حتخرج منها بسهولة، لكن ما تجلس في الحدث أو في الصدمة أو تنكرها وتقول أنا ما تخطيت.
1: وأعتقد أيضا تجنب الأماكن ربما هي الخطوة الأولى الصعبة، يعني أول مرة أجي هذا المكان أو ينعاد علي الموقف، بعدها بإذن الله أتعامل مع الآخرين والذكريات بسهولة إن شاء الله نقول.
0: نعم نعم، إن إحنا نحاول ونرفع من عندنا من المقاومة. مرة المقاومة مهمة، أحيانا تكون المقاومة لدينا ضعيفة، أخاف إني أنا أمر من هذا المكان أو أشوف هذا الشخص. شوفي صدمات الطلاق يا أستاذة إيمان، صدمات الوفاة، الفقد، الأشخاص اللي بيمروا بيها ما يبغوا يسمعوا اسم الفقيد، خوفا من إن المشاعر تجي عندهم، هذا شيء مؤلم جدا،
1: ما يلاموا صراحة لأنه شيء مؤلم جدا. أعتقد كل من يسمعنا اليوم مر بمواقف مشابهة يشعر أنه طبيعي، لكن طبيعي. من وجهة نظر شخصية أقول لك أنه كانت الأيام هي كفيلة بأن تمحو هذه الندبات، هي لا تذهب ولكن تتعاملي مع المواقف بعقلانية. وأيضا مثل ما قلتي دكتورة وجنات، لا يمضي العمر سريعا وأنا واقفة في زاوية واحدة لم أتحرك ولم أنجز،
0: صحيح، ولم أبحث عن الحلول. لا. إحنا ما نقول لك في بداية الصدمة خذي وقتك وعبر عن الصدمة، خذ وقتك وعبر عن الصدمة، لكن أسعى إلى أنك تتقبلها وتمضي الحياة. هو التقبل ليس بالأمر السهل، يعني ما نقدر أفرض على شخص مر بأزمة أو فقد ابن أو بنت

0: اقول له صحيح. لا انت لازم تتخطى هذه كلمه لازم لا هي في مستحيله، ولكن نعطيه وقت انه يتكيف مع الحدث يتقبل الحدث
1: يرضى بما قسم الله. اعتقد
0: ويرضى بما قسم
1: الله.
0: نعم،
1: اول قاعده دكتوره وجنات من اجل انه تهدأ انفسنا انه هذا قضاء الله يجب ان ارضى به واسلم.
0: نعم بالله ونعم بالله. من منا ما مر بأزمة أو فقد أو صحيح. ألم أو حزن أو خسارات مالية وخسارات، لكن في نفس الوقت حينما يراجع نفسه ويخرج من اللاوعي للوعي ويبدأ يضع يعني النقاط على حروفها، يقول نعم أنا لازم أتوكل على الله وأؤمن بأقداره، وإنه من الأقدار ما نعرف ما وراء الحدث ده من خير ومن عوض الله سبحانه وتعالى. ما أخذ الله منا شيء إلا عوض ما أفضل منه.
1: اللهم لك الحمد. طيب، هل ممكن الماضي يؤثر على قراراتنا الحالية دون أن نشعر؟
0: نعم نعم طبيعي، وهذا اسمه التأثير اللاواعي. مثلا شخص نقول تعرض للخيانة أو الفشل في العلاقة الزوجية، إيش حيصير معه؟ دائما ينظر ويراقب كل شريك كده حوالينه، وأي شريك جديد يدخل في حياته ويبدأ يجننه بالأسئلة، أو زي ما نقول يخنقه بالأسئلة، يعتقد إنه هذا حرص، لكن للأسف هذا جرح قديم قاعد يتحكم في هذا الشخص، مسيطر عليه وعلى قراراته دون أن يشعر دون أن يشعر. وخاصة يا أستاذ إيمان ما يحدث في فترات الطفولة، شوف نقول صدمات الطفولة صدمات المراهقة هذه لها دور كبير في أنها تؤثر على قراراتنا المستقبلية
1: دون أن نشعر. نعم. حقيقة
0: دون أن نشعر،
1: يعني تكون هناك ملفات محفوظة في اللاواعي، تؤثر على هذه ردات الفعل، ونشعر أنه ما هو شيء مرتبط بالماضي.
0: بالتأكيد 90% من مخاوفنا من اختياراتنا من قراراتنا يا أستاذ إيمان، حتى نوع الشريك تكون مشفرة ما بين 5 سنوات 18 سنة، هذه تتحكم في قراراتنا المستقبلية. ما لم يعني يحصل هذا الشخص على جلسات علاجية أو جلسات فضفضة ولكن موضوعية مع شخص حكيم يستطيع أن يساعده ويخرجه من الأزمة. وحتى الراشدين اللي هم بيتعرضوا للأزمات أو خيانات أو طلاق أو فقد، لابد أنهم هم يعرفوا إذا ما استطاعوا العلاج في فترة مثلا نقول كما ذكرت نعطيهم 6 شهور للتعبير عن مشاعرهم.
1: والله دي مرة قاعدة جميلة اليوم حضرتك وضحتيها لمن يستمع، إلى أنه يا جماعة جعلوها مقياس. ربما ما شاء الله ناس تخطي في 4 شهور، ربما ناس تخطي في 5، إذن لما نعدي 6 يجب أن نتجه للشخص المختص من أجل أنه يعني نعالج أنفسنا ودواخلنا.
0: صحيح، قوة الإيمان أستاذ إيمان، البرسوناليتي حق الشخص شخصيته مقاومته، شوفي حتى مهاراته السكيلز حقته الانفورميشن معلوماته الاتيتيود سلوكه، هذا يتحكم ترى يختلف من شخص لآخر. ممكن شخص ترى يتخطى من زي ما قلت حضرتك 4 شهور، البعض 2، البعض يقعد 2 سنين. أنا يعني أعرف بعض الأشخاص ما أتخطط أزمتها 5 سنوات هنا ما ساندت.
1: أنا أعرف بعض الأشخاص اليوم عدت سنوات طويلة ولم تتخطى أزمة الانفصال.
0: صحيح صحيح، لأن ما بادرت ما سعت وراء شخص يعني
1: كمان تفرق متخصص. دكتورة وجنات تفرق أنماط الشخصيات والأجيال، يعني أنا أحدثك عن جيل ليس بالجيل الشاب، يعني جيل قديم، أنماط الشخصية تتحكم، ثقافة هذا الإنسان تتحكم، حياته الاجتماعية.
0: نعم.
1: اليوم ما شاء الله نقول الوعي زاد في الأجيال الحديثة أو الأجيال الشابة أو الأجيال في منتصف العمر، في ناس مثقفة واعية تبغى تأخذ بيد نفسها إلى بر النجاة.
0: صحيح، وانت كانك تتحدث هنا يا أستاذة إيمان عن أدوار الشخص، أيضا أدوار الشخص البيئة اللي بيعيش فيها دوائر التأثير اللي تأثر عليه لها دور كبير في خروجه وتصالحه مع الماضي أو البقاء في سجن الماضي مدى الحياة بدون ما يتحرك. شوفي الدائرة رقم 1، إذا فكر الشخص وكان من الأشخاص ذو الشخصية القوية ويتأثر فقط بأنا دائرة الوسط، أنا من يستطيع أنه يساعد نفسه، أنا من يستطيع أنه يخرج من هذه الأزمة، ثق أنه هذا أول الأشخاص اللي سريعا ما يخرج من الأزمة. هناك دائرة تأثير أكبر شوية الأدوار اللي بيقوم بها هذا الشخص، البيئة اللي عايش فيها قد تكون بيئة داعمة، قد تكون بيئة بالعكس سلبية تساعده على استمراره في الصدمة، ما يخرج منها، ما يحاول يساعد نفسه، لأنه هناك من للأسف يبث أفكار سلبية، ألفاظ سلبية، يذكره بالماضي بطريقة بشعة ممكن تفجر مشاعره.
1: لا، وممكن بدل ما هي تهدي مشاعره. هي تكون شخصية ضعيفة، والشخص اللي بيسيطر عليها أعلى منها جعل هذه الشخصية لا تخرج من هذا السجن وبيتحكم فيه. طبعا احنا بنتكلم بالمجمل. خليني اسأل حضرتك عن
0: حضرتك بس اكمل الدائرة أكيد. رقم ثلاثة اللي لها تأثير جدا كبير، احس احيانا العادات والتقاليد. نرى شخص رجل عادة والتقليد يقول لا تبكي، لا تعبر عن مشاعرك، الله أكبر. فيجي هنا الموقف صادم جدا وحيستمر ويقعد فيه، لأنه فعندنا في البيئة أن الرجل لا يبكي أو المرأة لا تعبر، لا تبكي قدام أولادك، لا تعبر عشان أولادك، لا تبكي، أتأثري، عبري عن مشاعرك، لا تكبتي، لا تقمعي، لأنه الكبت والقمع سيكون لا سمح الله يعني نتائج السلبية أقوى مما نتخيل. لا، أنا أتخطى وأجلس في التخطي 5-6 شهور ولا أقمع وأكبت، وبعدين أعيش عمر مديدة أحتاج علاج نفسي وعلاج دوائي وميديكيشن ومع ذلك.
1: طيب، وحضرتك متخصصة، خليني أسألك، لأنه في البعض يقول لك لو ما طلعت ردة الفعل الطبيعية في وقت الحدث ربما تفضل سنوات تؤلم قلب هذا الشخص، صحيح؟
0: نعم صح، لكن نرجع لديننا ولدستورنا. سبحان الله، الله ينزل مع الصبر والمصيبة صبر. طيب، يعني مو شرط ترى أثناء وقع المصيبة أو الفقد أو الصدمة الإنسان يعبر بردات الفعل العنيفة والصراخ وممكن الإغماء، خذ الله سبحانه وتعالى يربط على قلبه كما ربط على قلب أم موسى. هذا منهج رباني. فالبعض يرى أنه هذه ما عبرت عن مشاعرها، هذه كيف ما شاء الله متحملة، الله سبحانه وتعالى وهبها هذه القوة. هي ممكن تعبر بطريقة أخرى أنت ما تعرفها وما تشاهدها، أو هي لها طريقتها في التعبير. البعض يعبر بالكتابة، البعض يعبر بالصدقة، البعض يعبر بالخروج، البعض بالمشي بالرياضة، لكن في كل الأحوال كلامك سليم 100%. أنا ما أبدا ماني ضد في إنه الإنسان إذا ما عبر،
1: ونعمة من الله نعمة من الله دكتورة وجنات إنه نحن مسلمين موحدين مؤمنين بالله، نعرف بأنه هذه كلها أقدار الله، فهذه نعمة إنه الإنسان يتوجه إلى الله بالمناجاة بالعبادات، يمكن من أهم النعم اللي ربي أكرمنا بها كمسلمين ومؤمنين.
0: في دعاء القنوط يوميا نحن نذكر اللي ربنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، وارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعبة. إحنا بنسأل الله في كل صلاة وفي كل سجدة، فهذا قد يكون من الله الإنسان، الله جبر قلبه الله، ومع ذلك هناك طرق نعبر بها عن مشاعره رغم أنه الله ربط على قلبك. لكن ما في إنسان مر بصدمة أو فقد لن يعبر، أو إن نقول ذوي، القوي هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله يقوينا جميع يا رب إن شاء الله.
1: آمين. من وجهة نظرك دكتورة وجنات، هل هناك دور للتسامح مع الذات أو الآخرين في هذه العملية، عملية التصالح مع الماضي؟ يعني لما نكون متسامحين مع أنفسنا أو مع الآخرين، هل بسهولة نستطيع التصالح أيضا مع الماضي؟
0: حينما نتصالح مع أنفسنا بداية هذا هو تسلسل. إذا أنا استطعت أن أتصالح مع ذاتي وتقبل وضعي وما حدث في حياتي من أقدار، تجي رقم 2 إن أقدر أتصالح مع الآخرين رغم الأذى اللي ممكن لكن أنا ما أعيش في حياة الآخرين، ما أعيش حياتي كلها من أجل الانتقام أو من أجل أني أكرس جهدي من أجل يسرق طاقتي أو يسرقوا صبري.
1: لكن أريد إخراجهم من حياتي، لا أريد التعامل معهم، ولكن لا أستطيع التسامح. هنا كمان في نقطة مهمة حابين ناخد رأيك فيها. أنا تعايشت مع الحدث، فلانة أذتني ولكن أنا لا أستطيع تقبلها في حياتي، ولكن لا أريد منها شيئا، أنت في حالك وأنا في حالي، ولكن لا أسامح. كيف تقيمي هذا المشهد؟
0: أنا قيمه قمة العقلانية. فإذا حطينا خطة واعية وإنه هذا هدف تجنب، الشخص هذا يؤذيني، الشخص هذا عرضني للصدمات، عرضني للفقد، عرضني للعفو، لإني أعيش متألمة حزينة.
1: نعم.
0: طيب
1: نعم.
0: هو موجود في حياتي، وخاصة إحنا نتحدث عن الأشخاص اللي في دائرة علاقاتنا.
1: نعم.
0: شخص ما أقدر أتخلص منه.
1: نعم.
0: شخص ما أقدر صلة رحم بيني وبينه.
1: صحيح.
0: ماذا أفعل؟ ولد عمي طلقني، انفصال العائلة، الأسرة هذه وذنبها، أولادي ذنبهم. أنا أعمل هدف تجنب، هدف تجنب، هم موجودين في حياتي لكن أنا متجنبة الألم، متجنبة الصدمات، متجنبة، وذلك من خلال أني أكون

0: معاهم، لكن منشغلة بأهدافي. نعم هذه
1: جداً.
0: أمور ما نقول أبدا أنك أنت شخص سيء، ولكن أنت متجنب للألم من خلال صناعة أهداف بسيطة أو أهداف مرحلية تجنبك عن هذا الألم وعن هذه الانشغال. على فكرة الانشغال بمشاريع حياتنا أحيانا هو هدف تجنب. أنا موجودة في دائرة الألم لكن مشغولة بصناعة المستقبل.
1: الله.
0: مشغولة بصناعة. نعم هذا
1: يعني يمكن من أكثر الأشخاص اللي بسطها بطريقة حلوة. وما جيتي ناحية كما الأكثر يقول أنه لازم تتسامح، لا مو لازم، أنا مو قادرة أتسامح، لكن أنت اليوم دكتورة وجنات وضحتيها بطريقة أنشغل في ذاتي وفي حياتي وأتجنب الموقف، أتجنب سين من الناس لم أستطع مسامحته، لكني خلاص أشيل الحدث من بالي وأكمل حياتي.
0: صحيح، التسامح قيمة يا أستاذة إيمان ما نغفلها، لكن إحنا عندنا سلم قيم. قد يكون التسامح هذا كان عندي في رقم واحد في حياتي بدون صدمات بكل، لكن مع صدمة مع شخص معين فقدت ثقة فيه، تنزل قيمة التسامح في السلم هذا لقيمة أقل وتطلع مكانها قيمة معليش الذات، معليش قيمة نفسي قبل التسامح، مع أنه ما نلغي من حياتنا، هو مو موجود لكن مو مع الشخص اللي أذاني. أنا أسامح طفل، أسامح شخص في الشارع،
1: أو تسامح مع شخص ما أذاني بقوة،
0: ما أذاني بقوة، لكن مع نفس الشخص رحلت هذه القيمة اللي كانت في العلو وفي القمة معه في كل تصرفاتها.
1: نعم. أشكرك على التوضيح لأني دائما أدخل في مصادمات أنه أنا لا أستطيع طيب نسيان ما حدث من فلانة، لكن أنت اليوم سردتيها بطريقة بسيطة وخلت الشخص يشعر لأنه أنت ماشي في الطريق السليم، أنت خلاص شلت فلان، شلت الموقف من بالك، لكن ما قدرت تصالح ذا الإنسان أو تسامحه، خلاص حياتك مكملة.
0: فعلا.
1: طيب. خليني أسألك عن مشاعر الندم المستمرة على قرارات سابقة. أخذنا قرار في حياتنا فشلنا، تم الإخفاق، خسرنا أمور، لكن تعلمنا، لكن ما زال هذا الإحساس وهذه المشاعر، مشاعر الندم مستمرة بداخلي، كيف أستطيع التعامل معها؟
0: جميل. أنا ممكن أسرد فقط استراتيجية أستخدمها أنا شخصياً.
1: صدر.
0: خلينا نقول ونعمم هذه الاستراتيجية، هي مكونة من ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أعترف، خلينا نعترف إنه أنا ندمان على قراري، أنا ندمان، ليش ما أعترف؟ ليش أنا أخطئ في تقييم ذاتي إني ممكن أتخذ قرار مثلا إصدار سجل معين أو مشروع معين بس ما هذا المشروع ما يتناسب معي ولا مع قدراتي ولا إمكاناتي، إذا أنا ندمان. طيب الخطوة الثانية ريبير، اسأل هل أقدر أصلح شيء الآن؟ هل أنا قادر على أني أغير الموقف أو الحياة اللي الآن حولي مع هذا الحدث الصادم أو المشروع اللي أنا فشلت فيه؟ طيب كيف أقدر أصلحه؟ باعتذار ولا بتعويض ولا أغير سلوكي ولا ما أقدر؟ فأنتقل للخطوة رقم ثلاثة اللي هي ريفريم، اللي هي نغير الجملة، نغير المعنى. ليتني ما سويت، ليش أقول أنا ليتني ما سويت وأندم؟ أقول أنا لو ما سويت هذا الأمر أو ما بلاش لو، لأنها تفتح عمل الشيطان. خلينا نقول هذا الهدف إذا ما سويته أو أنا سويته فعلا لدي أتعلمت منه، لو ما سويته فعلا ممكن حندم، ما حيكون عندي وقود. فالندم بلا عمل هو سم، خلينا نكون واضحين، لكن
1: صح.
0: الندم مع العمل وقود لحياة مقبلة
1: وإصلاح
0: لتصحيح أخطاء. نعم
1: طبيعي. لو إحنا اقتنعنا يا دكتورة وجنات أنه هذه طبيعة الحياة، نغلط ونتعلم، ما في أحد حيجي حياته كاملة والكمال لله، هذه طبيعة الحياة، أخطئ وأتعلم من خطأي.
0: عندنا إحنا تجربة في علم النفس تسمى المحاولة، اللي هي التعلم بالمحاولة والخطأ. إذا ما حاولنا وأخطأنا لن نتعلم، ومعظم أطفالنا وأبنائنا ومراهقين نحن في هذا العمر أحيانا من أخطائنا خرجنا بتعلمات عشان ما نكرر الخطأ، ما نندم. الندم قد يكون كما ذكرت نعترف بندمنا ونسأل نفسنا كيف ممكن نصلح، لكن ما قدرنا خلاص نبدأ نغير مفهوم الصدمة ومفهوم الحزن ومفهوم لشيء ثاني حيساعدنا بإذننا نكون وقود للمرحلة الجاية وما نكرر الأخطاء.
1: هل إعادة سرد القصة تساعد في الشفاء؟
0: جميل. هذا عاد زي ما يقولوا فعلا هنا صلب الموضوع، هنا الخلاصة.
1: نعم.
0: هي هنا طريقة

0: العلاجية هنا يا أستاذة إيمان، إنه إحنا نعيد صياغة الأشياء وسرد القصص بطريقة تخفف الألم، تخفف الألم. نعم هذه تقنية مثبتة معروفة في كل مرة يقل فيها الألم. أنا كل ما أقول القصة أو الفقد أو الانفصال بس بطريقة مختلفة، إحنا انفصلنا لغرض كذا، المرة الثانية قدر الله هذا الانفصال عشان أربي أولادي بشكل أفضل.
1: جميل.
0: قدر الله. نعم.
1: يعني أستعرض الإيجابيات من هذه المواقف.
0: إيوة، وتكون المشاعر هنا أستاذة أقل حدة، فإعادة طبعا. الصياغة صار لي كذا وتعلمت كذا وصرت أقوى، وترى صار عندي حرية مالية، اعتمدت على نفسي، تعلمت القيادة، كملت الجامعة. شوفي هذه الأحداث اللي حدثت.

0: الصدمة دي سبب في التعلم، سبب في الارتقاء وظيفيا، سبب، مع أنه ما نقول إن شاء الله يكون حياتنا فيها صدمات عشان نرتقي وظيفيا، لا، أن يقول لك قد تكون سبب، ولكن نسأل الله أنه يا رب نرتقي ونتعلم بدون ما نتألم، بدون ما نتألم
1: بإذن الله. بإذن الله. طيب، الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها الناس أثناء محاولتهم تجاوز الماضي.
0: طيب، يمكن ذكرت في اللقاء
1: بصورة سريعة. نعم.
0: طيب، القمع. القمع هذا من أهم الأخطاء اللي ممكن أو أقدر أركز عليها، لأنه دوره جدا جدا جدا قوي، هو ينسينا فقط بس ما يخلينا نعود بشكل يقمع بشكل أقوى في الصدمة.
1: لا.
0: أنا أقمع وأكبت لكن حعود في الألم بشكل أقوى. الاستعجال أحيانا، نريد أن نتشافى ونتصالح في أسبوع من الألم دغنا خارجين من الصدمة، ترى ما هو صحيح. استنتظروا، خذوا وقتكم في التعبير عن ألمكم، في أنه أحد يسمعكم، في أنك أنت تمارس هذا الألم بس بشكل صحيح، مارسه وعيشه، وممكن اللي حواليك يشاركوك هذا الألم ويخرجوك منه لتعيش المتعة والفرح بإذن الله. نلوم، اللوم من الأخطاء الشائعة، أن ألوم نفسي، أنا السبب، لا، ولا ألوم الآخرين، هو كان السبب، طيب أنا تركته لوحده عشان كده صار أمره، لا، الحقيقة إننا إحنا لابد إننا ما نستعجل وما نلوم أبدا. أحيانا هيكون عندنا مشكلة أخرى، ننتظر الاعتذار من الشخص ونتعلق، تصالحي مع نفسي، هو متعلق بطرف آخر، أستناه بالأيام والليالي شوي عشان
1: يجي خطأ بالسالة. طبعا صحيح،
0: أيوة، بس يجيني منه
1: أو أربط حياتي بفلان
0: فالشفاء يصبح مربوط بشخص، وللأسف هنا ما حيكون في التشافي. الخلط بين النسيان والشفاء، في ناس يخلطوا يا أستاذة إيمان، أيوة أنا أنسى وحتشافى، هو النسيان شفاء، لا، ننسى الحدث غير والتشافي منه
1: صحيح.
0: غير
1: صحيح.
0: نعم، والتفاعل معاه بشكل مختلف غير، فلذلك لابد أننا إحنا نكون حريصين ما نقع في هذه الأخطاء، وإذا وقعنا فيها نحاول نتجاوزها، نحاول نبحث عن أساليب في التشافي، في الخروج من الصدمات، في النسيان، لأنه النسيان نعمة، النسيان والتنافي نعمة، وإنما العلم العلم بالتعلم والتصبر.
1: وطبعا أكيد تأثير تعلقنا بالماضي حيأثر على صحتنا النفسية، على علاقاتنا، حيخلينا غير سعيدين، حيخلينا غير منجزين، هذه كلها الأمور يجب أن ننتبه لها، لذلك نقول نتجه للتشافي والأشخاص المختصين إذا لم أستطع أن أتشافى بذاتي.
0: صحيح، إحنا نتأثر من الصدمات ومن الأحزان وعدم نسيان الماضي نفسيا، ممكن يتعرض الشخص قلق، اكتئاب، نوبات الهلع، البانيك أتاك، هذا بنشوفه كثير، انخفاض تقدير الذات، أنا ما أستحق، أنا ما أسوى، أنا ما بعيش، أنا ما بخرج، أنا بأكل، يحرم نفسه من ملذات الدنيا ومن النعم اللي الله، ينسى النعم اللي حوالينه ويركز في القدر اللي جاله، فهذه مشكلة. جسديا يبدأ الأرق، القولون العصبي، ضعف المناعة.
1: صحيح.
0: الجسد يبدأ إيش؟ يخزن ما لم يستطع العقل حله، هذه مشكلة. روحيا تلاقينا عدم القيام بالعبادات، إهمال الأذكار، يبدأ هذا كله نتيجة عدم التصالح، ونهائيا الاجتماعيا.
1: نعم.
0: طبعا يصير في ردات فعل مبارغ فيها، نحاول نكرر النمط، تشوفي من الصدمات وعدم التصالح مع الذات تقولي لي أنا أبعد عن الألم، وأنا بقول لك أبعد عن نقطة الألم، أحسن أشخاص لا يروح لنقطة الألم ويعيد التجربة بنفس الشيء،
1: جلد الذات
0: وهذه المشكلة، وتأثر بالضرورة على العلاقات، ويصير فيها برود عاطفي، تجنب الوجع مرة أخرى، ما يبغى يرتبط، ما يبغى، وهذه إشكالية كبيرة فعلا، نجد فيه تأثير للماضي على
1: الله. إحنا يعني نقولها بالعامية، أنت لوحدك اللي بتدفع الفاتورة طالما أنت مصر أن تظل في هذه الزاوية. نتمنى يا رب أن الجميع يتشافى مما يحزنه أو مما مر به ويكتب أجره. برأيك
0: اللهم
1: دكتورة وجنى، هل هناك مواقف لا يمكن التصالح معها بالكامل؟
0: نعم، شوفي حسب نعم، في يعني أنا لما أجي أقول في تصالح متزن، بالانس، إنه هذا طبيعي، لكن في أحيانا لا نستطيع التصالح بشكل كامل، صدمات، مواقف تتعلق بالفقد، فقد الولد هذا لوحده، خلينا نتحدث، ترى مؤلم، حتى الله سبحانه وتعالى قال يعوض
1: قصرا بالجنة. أسأل الله الأجر لكل من مر بهذا الموقف يا رب.
0: اللهم، الظلم الكبير، بعض الجروح ما تطيب لكن تتعايش معها، الطيب أنا بقول لك بس طب بس كيف يكون التعامل؟
1: كيف
0: نكون؟
1: كيف
0: تعايش مع الألم، تعايش مع الألم لكن باتزان، مو أعيش حزن ومشاعر وردات فعل، لا، تقبل الألم إنه جزء من قصتي أنا.

0: عندي في قصتي ألم وفي صدمتي ألم. لازم أتقبله. أتوقف عن إضاعة الوقت لمحاولة مسح الماضي. أنا أقول وقتي ضيع عشان أمسح هذا الماضي. الماضي لن يمسح. الماضي محطة محطة ستقف فيها وأقف فيها كلنا، إما لتعلم، إما لتذكر، إما لدعوة، إما لطلب الأجر من الله إنه هذا الابتلاء جاك.
1: وأخذ الماضي ناخذها دكتورة وجنات من باب إنه هذه خبرات اكتسبناها من أجل أن نكون أفضل.
0: صحيح. وأبني حياة ذات هدف جديد ومعنى جديد. ما أقول بدل ما أقول أنا معك خلاص مرتاح، أنا أقول أنا عايش رغم الألم. أنا أدعو لي أن الحمد لله الله مصبرني وموقفني على رجلي، الحمد لله. وهذه نعم من الله. نعم.
1: طيب متى نقول أنه تجاوزنا الماضي وأصبحنا متصالحين معه؟ كيف أقدر أقيم نفسي أقول أنا خلاص تجاوزت هذا الفقد أو هذا الانفصال أو كسرة الخاطر أو كسرة القلب وأصبحت متصالحة معها؟ هل هناك دلائل؟
0: في مؤشرات، لكن خليني أقول ثلاث علامات. خطي. هي الأهم. تذكر الحدث وذكراه لا يثير انفجار المشاعر. يعني لما أجي الحدث أو شفته أو شاهدته أو شفت صورة أو مع ذلك ما يكون الحدث بنفس الآلية، ما تنفجر مشاعري بنفس الشيء. يعني تكون فيه مشاعر لكن مشاعر متزنة. تقبل إنه بعض الأسئلة والاستفسارات ليس لها جواب.
1: جميل.
0: نعم. توقف عن التفسير والتبرير. في أسئلة ما تلاقي لها جواب. طيب. ليش بنتي توفت؟ ليه ولدي كذا؟ ليه ما كنت معاه؟ ليه ما سويت كذا؟ ليه ما أعطيته الدواء؟ طب هي أسئلة لكن ليس لها تبرير.
1: أو ليه فلان تركني رغم كل ما قدمت
0: له؟ نعم. نعم.
1: يعني أتحدث عن الانفصال، يعني الطلاق.
0: الانفصال. نعم. الانفصال المشروع. طب ليش أنا رغم إني حطيت كل جهدي وعملت دراسة جدوى ورأس مال ولا؟ طب بلاش، توقف عن هذه التفسيرات والتبرير، ابدأ من جديد.
1: هي أقدار نعيشها. نعم. فرضى. نعم. بما قسم الله لك.
0: نعم. رقم ثلاثة اللي هي نحن قلنا كمؤشر. نعم. إنه الأفكار الإيجابية تتعلق بالحاضر، تبني وتشتغل وتضع أهداف للمستقبل بدون أن يكون للماضي صوت يصرخ داخلك. هو الصوت موجود لكن لا تخليه يأثر في أفكارك الإيجابية وخططك المستقبلية. إذا بدأت الآن من جديد فاعرف إنك أنت تجاوزت الماضي، لأنه تذكرته بدون مشاعر قوية، تقبلته بدون أسئلة واستفسارات وتبريرات، حطيت خطة جديدة وأفكار إيجابية تتعلق بحاضرك وبتشتغل عليها بدون ما تخلي الماضي يصرخ توقف، لا أرجع للماضي، أنت متألم، لن تستمر، لن تنجح. فهنا هذه مؤشرات بإذن الله تكون نقلها إليك.
1: طيب. نعم. محوري الأخير، هناك محورين، أحدهما يتحدث عن خطوات يومية لتحقيق التصالح، ومحور يتحدث عن أهم النصائح التي تنصح بها. أتوقع ممكن حضرتك تدمجي لنا هي اليوم وتعطينا أهم النصائح والخطوات اللي تساعدنا للتصالح مع الماضي والتخلص من آثاره المؤلمة
0: بإذن الله. طيب، خمس دقائق للكتابة كفيلة بإذن الله يوميا إنك تكتب الموقف، الصدمة، الفقد، الطلاق، الانفصال، تكتب الألم بشكله وتكتب الدرس المتعلم منه.
1: جميل.
0: أكتب أخرج بدرس. تمرين التنفس. يمكن كثير ما أنا أقف عند هذا بأمان الطريقة أو الخطوة هذه اللي تساعدني على التصالح. التنفس بطريقة صحيحة، ممكن يدخلوا على اليوتيوب مستمعين الكرام يسألوا عن الطريقة الصحيحة للتنفس، واللي هو من 4 إلى 8 عدات في أي وقت تهجم عليك الذكرى. جاتك الذكرى، قم من مكانك، غير مكانك وابدأ الآن بالتنفس الصحيح من منطقة الحجاب الحاجز وليس من الصدر. 8 عدات، احبس التنفس وخذه بطريقة صحيحة واخرجه ببطء شديد كأنك تطفي شمعة. كرره 7 مرات صباحا مساء، سيفيدك مرة كثير، وخاصة عندما تهجم الذكرى اللي لها دور كبير هذا التنفس في تهدئة الجهاز العصبي. عفوا.
1: طيب.
0: نحدد الذكرى. عفوا، هذا مرة وقت مهم. طبعا. حدد الذكرى واستخدمته شخصيا وفادني بإذن الله، يفيد كثير من المستمعين.
1: الله ينفع بك يا دكتورة.
0: آمين. خصص وقت للألم، للقلق، 10 دقائق في اليوم أتألم، قول أنا بتذكر فيها. لا مانع، يومين فقط للتذكر الماضي وباقي اليوم ممنوع. مارس فيه أدوارك، عش فيه عجلة حياتك، قم بعباداتك، قم باتجاهك نحو الأسرة، نحو صحتك، نحو عملك، نحو مالك، نحو رفاهيتك، وحتشعر أنه أنت اديت وقت للألم وحددته بمقياس، حددته، كل شيء خلقناه بقدر.

0: الحركة بركة، قوم اتحرك
1: فعلا، انجز اليوم. اشغل نفسك، اشغل راسك، لانه دائما الفراغ قاتل.
0: والصدمة تسكن الجسم والحركة تفكها، الصدمة تسكن داخل الجسم والحركة تخرجها والتنفس تخرجها. وآخر شيء جملة حمد وشكر لله،
1: اللهم لك الحمد.
0: هذه يعني ما أقول آخر شيء، هي الأول والآخر.
1: بالفعل
0: إن نحمد نحمد الله ونشكره على أقداره، والتذكير إنه هذا الحدث صار والحمد لله، واليوم هو يوم جديد.
1: الحمد لله على أقدار الله. صراحة يا دكتورة وجنات الحديث كان رائع، وبإذن الله يكون شامل.
0: نعم نعم، قسم طلب أن يكون لك ماضي خال ونظيف. الكل عنده جروح وألم، النضج يساوي تعلم وتعافي. افصل بين الحدث وهويتك، أنا تعرضت للجرح لكن لن أستطيع أن أجرح أحد. اختر شخص متخصص، مستشار، مرشد، صديق حكيم تتحدث معه، فالكلام يفك شفرة العقد. وقف تكرار الحدث في ذاكرتك، أكرره لكن بمعنى مختلف، لأن التكرار لن يغير الحقيقة بل سيغير مزاجك للأسوأ. ركز على ما تستطيع أن تتحكم فيه الآن، أكلك، شربك، نومك، خططك، إدراكك، قراراتك. اصنع معنى جديد لتجربتك وحزنك لتساعد الناس على التشافي. أبغى استفيد من ألمي فيما تعلمته حتى أساعد الآخرين بما مر بي أنا. من
1: جميل جدا. ننتقل لفقرة صحة وخطأ.
0: تفضلي.
1: في فقرة صحة وخطأ دكتورة وجنات عابد الثقفي ضيفتنا الكريمة اليوم، أقول لك ثلاث جمل، كل جملة فيها تحتمل أن تكون صح أم خطأ، حضرتك حتجاوبينا بصح أم خطأ، وين حبيت تعللي أكيد لك الوقت. الجملة الأولى تقول: التصالح مع الماضي يعني نسيان كل الأحداث المؤلمة تماما دون التفكير فيها مجددا.
0: كل خطأ، لأن التصالح لا يساوي النسيان، أتحدثنا في هذا الأمر.
1: نعم.
0: النسيان التام مستحيل وغير صحي. التصالح يعني أتقبل الحدث اللي صار وأفك الارتباط العاطفي كما ذكرت. نعم.
1: واضح. الجملة الثانية: مراجعة التجارب السابقة بشكل متكرر يمكن أن يساعد في فهم الذات، النمو الشخصي، حتى وإن كانت مؤلمة.
0: صحيح، وخاصة إذا كان الغرض التعلم وليس التألم، ولكن في شرطين يا أستاذة. أولا أن تكون المراجعة تحليلية، يعني نخرج بدرس، نتعرف على نمط جديد، نخطط، لكن ما تكون اشترارية، أشتر الماضي عشان أعيد الألم 100 مرة بدون نتائج. فالأولى حتبنينا، التحليل حيبنينا، الثانية حتحبسنا، مكانك سر.
1: الجملة الثالثة: الشخص المتصالح مع ماضيه لا يشعر أبدا بالحزن أو الندم أو الألم تجاه تجارب السابقة.
0: خطأ، لأن إحنا قلنا التصالح لا يلغي المشاعر، قد نحزن وندم لكن الفرق تصبح المشاعر خفيفة عابرة ولا يمكن أن تتحكم بينا. نحزن نكمل يومنا عادي، وليس كالشخص الغير متصالح اللي يعيش الموقف بكل تفاصيله، كل الديتيلز، كل الألوان، كل الأشخاص، كل الأحداث، كل الأماكن. فلذلك لا، الماضي جزء من الحاضر، ونندم ونحزن ولكن باتزان ووعي، وأن لا يجعله يتحكم فينا.
1: وصلنا لنهاية حوارنا الماتع معك دكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة الحياة. صراحة أعتبرها دورة تدريبية مكثفة. أتمنى من الله أنه كل من سمعنا اليوم يستفيد، وربي يجعلها في ميزان حسناتك.
0: اللهم أمين. شكرا لكم، شكرا لإذاعة الرياض، شكرا لحوارك الماتع أستاذ إيمان، وأسئلتك اللي سلسة ومرنة، وحوارك اللي استمتعت فيه وكأنني أتحدث بأمانة مع مدربة فعلاً. كانها دورة تدريبية لكن فعلياً أسئلتك، طريقة طرحك رائعة، حسيت بمتعة ما شعرت بالوقت
1: كثير
0: أبداً.
1: كثير استفدت من أمور كثير تهمني شخصياً في هذا الموضوع، وأنت مريتي أيضاً على أمور كثير. أتوقع أيضاً حتى المستمع بيسعد أنه الحمد لله وصل لمرحلة من التشافي بحكم ما أشرت إليه، أنه الحمد لله إحنا ماشيين بإذن الله في الطريق السليم.
0: شكرا إذاعة الرياض، وأشكركم فعلا إذاعة الرياض، لأنه أنا كذلك وأنا أحضر هذا اللقاء شعرت أنني وصلت إلى التشافي. ما في أحد مننا ما مر بصدمة أو فقد أو ألم، فأسأل الله للجميع حياة سعيدة ومديدة، وإن شاء الله بإذن الله خير وبركة تزيل الألم والأحزان، وتكون حياة جديدة وصناعة جديدة لأهداف قد تكون روحية، دينية، نفسية، اجتماعية، متشكرة لهذا اللقاء، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: شكرا لك،
0: في أمان الله.

وصلنا لفقرة ببساطة. ببساطة، كيف نبدأ حياة أخف وأكثر سلاماً؟ يمر الإنسان في حياته بتجارب مختلفة، بعضها جميل يترك أثراً طيباً، وبعضها مؤلم يترك ندوباً داخلية. ومع مرور الوقت قد يصبح الماضي عبئاً يرافقنا في الحاضر، فيؤثر على قراراتنا، على مشاعرنا، وحتى على نظرتنا لأنفسنا. هنا تظهر أهمية التصالح مع الماضي، ليس بمعنى نسيانه، بل بمعنى فهمه وتحرير أنفسنا من أثره السلبي. أهم ثلاث خطوات بسيطة للتصالح مع الماضي. أولاً، الاعتراف بالماضي ومشاعره. تبدأ عملية التصالح بالاعتراف بما حدث دون إنكار، مع تقبل المشاعر المرتبطة به، لأن فهمها يساعد على التعامل معها بوعي. ثانياً، استخلاص الدروس من التجربة. بدلاً من التركيز على الألم أو الخطأ، يتم توجيه التفكير نحو ما يمكن تعلمه من هذه التجربة، كيف يمكن أن تسهم في النضج الشخصي وتطوير السلوك في المستقبل. ثالثاً، التوجه نحو الحاضر والمستقبل، اتخاذ خطوات عملية نحو مستقبل أفضل دون السماح للتجارب السابقة بالتحكم في الحاضر. في النهاية، الهدف ليس النسيان الكامل، بل أن يصبح الماضي جزءاً من التجربة وليس مركز الحياة. عندما نتصالح معه يتحول من مصدر ألم إلى مصدر فهم ونضج. وصلنا لختام حلقتنا اليوم من مسار. كل الشكر لكم لحسن الاستماع. نأمل أن نلقاكم بخير الأسبوع المقبل. كونوا بخير وتقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل. الإعداد رغد الحارثي، الإخراج محمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة، أجمل التحايا. إلى اللقاء. مسار.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مطلع وحكاية. حكاية.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت. وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. سقى الله بالأجرع الفرد دارا، لأمر بها الشوق والبرق ثارا. في غرناطة ولد إبراهيم بن عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن أسد ابن موسى النميري المشهور بابن الحاج. رحل باتجاه المشرق مرتين وكتب عما شاهد، قال عنه ابن الخطيب: وأخذ في رحلتيه عن أناس شتى يشق إحصاؤهم، لذا اعتبره بعضهم من أصحاب الفهارس لما في آثاره من تسجيل لأسماء هؤلاء العلماء والشيوخ. ومن هؤلاء خليل التوزري إمام المالكية، وشهاب الدين بن فضل الله العمري، والصلاح الصفدي، وجمال الدين يوسف بن الزكي، وعبد الرحمن المزي، والحافظ علم الدين محمد بن يوسف البرزالي، والحافظ شمس الدين الذهبي، وعماد الدين الكندي، والقاضي يحيى بن محمد الصنهاجي، وأبو حيان الغرناطي الذي صادفه في مصر. كان لقاؤه بهؤلاء العلماء في كل من الحجاز ومصر والعراق والشام. عمل كاتبا في بلاط السلطان المريني أبي الحسن بعد عام 470 من الهجرة. ومن مؤلفاته وأراجيزه التورية على حروف المعجم، وشرح الحماسة لأبي تمام، ومثاليث القوانين في التورية والاستخدام والتضمين، وروضة العباد المستخرجة من الإرشاد، ونزهة الحدق في ذكر الفرق وإيقاظ الكرام بأخبار المنام، والوسائل ونزهة المناظر والخمائل والزهارات وإجابة النظرات. ومن شعره ما مدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة طويلة قال فيها: سقى الله بالأجرع الفرد دارا، لأمر بها الشوق والبرق ثارا، وقفت بها مرسلا عبرة تطيل السحائب منها اعتبارا، ولم أر من قبل ذا الدمع ماء يؤجج في القلب مني نارا، وكم ظلت فيها أنا والنسيم غداة التفرق نشكو ضرارا، كأن اللواحظ أعديننا فكل عليل يديم اعتذارا، وكم جئتها خلف برق لموع كلانا لعمري يحدو القطارا، وفوق الرواجل أحوى الجفون ببعد وإن ظل يدني مزارا، حكى الظبي لحظا وجيدا وفرعا وبالرغم منه حكاه نفارا، ولم أنس لا أنس يوما نوى ذوائب في ليلها الصب حارا، وحسن الثغور التي خلتها حبابا على خمرة الريق دارا، وقالوا هو الدر أصدافه قباب فأجريت دمعي بحارا، وكم بالحما من غزال الرعى بنجد فؤادي وخل العرارا، وشمس توارت لنا بالحجاب ولكن حجاب قلوب الغيارى، فأعقبها الليل وهو القتام يقل السحائب وهي المهارى، ويا من رآني أجد اصطباحا بكأس الغرام وأبلى اصطبارا، وعاطلة الجيد حليتها بشعري نظاما ودمعي نثارا، وجاهرت بالحب لما بدت، فلم أرى بدرا يحب السرارا، وقالوا حكى اللحظ منها فؤادي، صدقتم ولكن حكاه انكسارا. فيا مبليا عمره في الطعان، كفتك الطعان قدود العذارا، ويا كاسرا لجفون الظباء، كفى الحب كسر الجفون حويرارا. وما اشتعل الرأس مني شيبا، فأودع إلا ضلوع السرارا، وقد نبتت حبة القلب في خميل مسيل الدموع الدكارا. لعمر الهوى والعهود التي بذكري لها ساكن الغور غارا، لقد فرق البين إلا شجوني، وبلت دموعي إلا الأوارا، وأرقني والعيون هجوع، حمام كقلبي بذي الأثل طارا، وقد هجته مثل ما هاجني، فأبكي مرارا ويبكي مرارا. ومما نفى النوم عني برق، ظنناه بين الثنايا افترارا، ربوع متى تربت بالحجيج، جعلنا الشعور عليها شعارا. من الموقدات جمار الهوى، إذا ما رمى الصب فيها الجمارا، سفكنا الدموع بها والدماء، فراقت خدود البطاح احمرارا. أأم القرى هل لبذل القرى سبيل، فما غبت عنك اختيارا، ولكن ذنبي

0: الحب أطلنا انتزاحي وصيرنا أيام أنسي قصارا، وكم حجة أصبحت حجة علي فلم تجد إلا اعتذارا. بنفسي ركب ببرح الهوى تراهم سكارى وما هم سكارى، صحبتهم والدجى فاحم فأشعلت وجدي حتى استنارا. فلله عين امرئ أبصرت رواحلها في براها تبارا، طوالع من كل فج عميق بشعث تمد الأكف افتقارا. أهلة سير تسمى مطايا بأفلاك أفق تسمى قفارا، ولما أتينا نؤوم العقيق جرى كاسمه دمع عين ابتدارا، وأسرى إلى الحرة الصب يطوي على الوجد فيه ضلوعا حرارا. وأنضيت ثوب الهوى إذ دنا إلي النقى والتمست الديارا، وعند المصلى أعدت الصلاة على المصطفى والتثمت الجدارا، وأقبلت أهدي بباب السلام إليه سلاما وأبدي الوقارا. وقلت أيا نفسي لا تجزعي ولا تسأمي للخلاص انتظارا، فإن الشفاعة قد أوجبت لكل امرئ ذلك القبر زارا. وهذا النبي الكريم الذي يقيل العثار ويرعى الجوار، رسول أتى رحمة للورى على حين خافوا بواحا بوارا، رفيع المناسب عما وخالا منيع الجوانب أهلا وجارا. نمته إلى الغر من هاشم محاتيد طالت وطابت نجارا، لمولده جل من مولد خبت نار فارس والماء غارا. وإيوان كسرى تداعى سقوطا فأبدى انكسارا وذل افتقارا، ولاحت لآمنة أمه قصور ببصرى تراءت قرارا. ويا حسنها بعد إذ جاءها يصاحب في البيد قوما تجارا، وأرخت ستورا عليها الغمام تمارى بمكة من قد تمارى. وشق له البدر نصفين لما تمارى بمكة من قد تمارى، وصبحا أشار لأصنامها فظلت سواقط لما أشارا. وألقى أنامله في الإناء فأنبع منها مياها غزارا، وحن له الجذع يوم النوى حنين الرواح لتحوي العشارا. وجاءت له الشجر العاديات تجر عروقا ملئن ثمارا، ولما قضت حقه أسرعت برجع امتثال له وأتمارا. وسلم حبرا عليه الحجار فأبهج أهل الحجى والحجارا، وسبح في الكف منه الحصى فما كف لكن أخى البر بارا. شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الأعداد والتقديم هيا الدريس، ومن الإخراج عبد الله الخمعلي.
1: مطلع وحكاية. حكاية.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: لك
1: قصة حاج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصة حاج. اليوم سنتعرف على قصص لحجاج بيت الله الحرام من فلسطين الشقيقة، سنتعرف عليهم ونرصد لكم هذه الانطباعات والمشاعر والقصص الإيمانية مع رحلة الحج لهذا العام. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: حياك يا حاج.
3: تسلم يا رسلك. حياك يا الله.
2: أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا فيكم
2: حاجة. نتعرف عليك، اسمك ومنين بفلسطين؟
3: أنا سعد أحمد الطردي من قرية تفوح الخليل. جيت أدي منسك الحج، إن شاء الله نتوفق فيها ونروح بسلام على بلدنا، وربنا يتمم الأمور المناسك الحج على خير إن شاء الله، وربنا يفرجها على كل أمة محمد المسلمين.
2: حاجة سعاد، لكل مسلم يقدم لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج قصة، بداية هذه القصة معك ما هي؟
3: الحمد لله أنه كنت أقدم واستنى وبدي أدي هذه الفريضة، والحمد لله ربي اختارني في هذه السنة، الحمد لله رب العالمين، ومبسوطة كثير إنه ربنا اختار لنا إياه أنا وزوجي. الحمد لله رب العالمين. الحمد
2: لله. ما شاء الله. نتعرف على زوجك. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تعرف عليك حاج.
4: أحمد محمد أحمد طردي من تفوح.
2: حياك حياك حاجي أحمد. بنتعرف على هذه المشاعر الطيبة لحجاج بيت الله الحرام وهم يؤدون النسك، والآن أنتم وصلتم لمكة المكرمة واستقريتم في يعني مقرات السكن. نريد أن نتعرف على قصصكم مع هذه الرحلة الإيمانية.
4: الحمد لله على كل حال وعلى كل أحوال، الحمد لله إن ربنا يسر لنا بالحج، كنا يعني نسجل، ربنا يسر لنا بالحج بفرضية الحج، والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله بنأديها بخير وسلام، وإن شاء الله ربنا إن شاء الله يعيدنا سالمين وغايمين إلى أهلينا
2: يا رب،
4: والحمد لله رب العالمين
2: يا رب. حاجي، بالنسبة ل يعني رحلة الحج، هذه الرحلة الإيمانية، كيف يكون يعني شعور من يصله الخبر أنكم إن شاء الله ستكونون السنة هذه من حجاج بيت الله الحرام؟ كيف الفرحة؟ وصف لنا.
4: الحمد لله فرحة يعني لا توصف، الحمد لله رب العالمين، يعني الإنسان ما مصدق هو يعني صح له هذه الفريضة، والحمد لله ربنا يوعد كل الإسلام والمسلمين إلى أداء هذه الفريضة، الحمد لله رب العالمين
2: ما شاء الله. طيب خلينا نرجع للحجة سعاد. حجة سعاد، أنت سبق وأتيت لأداء العمرة، سنة كم؟
3: جيت في 2023 تقريبا، أو 23 أو 22 في 2022.
2: طيب ما الفرق الذي لاحظتي
3: في رمضان؟ لا الحمد لله كل شيء كويس تمام، وما شاء الله استقبالهم حلو، إن
2: والرحلة
3: مريحة، وانبسطنا في الطريق وفي السكن، كان في المدينة ولا هون، الحمد لله رب العالمين.
2: نتمنى لكم حجة مبرور وسعي مشكور بإذن الله، وتعودون لدياركم سالمين غانمين بإذن الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله، إحنا وكل الحجاج المعنى يا رب.
2: آمين يا رب. آمين. إن شاء الله. آمين. شكرا لك يا حجة. شكرا. نتعرف على الحجة. السلام عليكم.
5: السلام، كيف حالك؟
2: أهلا وسهلا. نتعرف عليك.
5: شراح الحج شراح.
2: يا حبيبتي من فلسطين.
5: فلسطين.
2: يا مرحبا بكم، نورت مكة.
5: وجودك إن شاء الله يا رب. الله يسلمك عليك.
2: لكل حاج وقادم للحج مكة المكرمة له قصة خاصة فيه، لها علاقة بهذه الرحلة الإيمانية.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. سبق وجيتي مكة قبل هذه المرة؟
0: جيت يمكن قبل يمكن 9 سنين أو عمرة بس.
1: شفت الحرم كيف؟ في تغيير؟
0: في كثير.
1: إيش التغيير؟ أحلى؟
0: الحين أحلى. بقى قبل الحين اللي بقينا نشوف مرة أنا جيت قبل مش سهل يعني. إحنا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن إيش بيجنن مش القلب.
1: الخدمات الحمد لله كلها سهلة.
0: الحمد لله رب العالمين والله كلها كان في المدينة ولا هون والله كلكم ما شاء الله عليكم. الحمد لله رب العالمين.
1: الحاجة الأخت اللي معك سعيدين جدا بشوفتكم فرحانين. يا حبيبتي نتعرف عليك.
2: نوال الخميسي التفوح.
1: أهلا وسهلا
2: فيك
1: يا حجة. عرفينا بهذا الشعور الجميل اللي احنا بنلاحظ هذه المشاعر على ملامحكم.
2: منوى من عند الله بنتمناها. الحمد لله والشكر لله وتحققت بعد 6 سنين 7 سنين واحنا نستنى في الرحمة هذه تجينا.
1: يا رب
2: يرحمنا ويعطينا يا رب.
1: جميل هذا الشعور عندما يعني تتحقق أمنية لكم.
2: معلوم في أحلى من هالمنوى، في أحلى من هالإشي. سبحان الله الحمد لله والله حققناها ونوناها. الحمد لله
1: ما شاء الله تبارك
2: حققناها ونوناها وان شاء الله بنروح بالسلام.
1: الحج احكي لنا عن يعني القصه، قصه الحج لهذا العام. اكيد عندك قصه خاشتها من هون ولا من هون.
2: لفت من هون. ما شاء الله عنكم والله خدماتي كويسه وطيبه والحمد لله والشكر لله والشكر لكم كمان.
1: يا حبيبتي
2: الله يسعدك الله يوفقك يا ربي.
1: انت منين؟ من فلسطين.
2: من تفوح قضى الخليل. من الخليل.
1: من الخليل. من الخليل.
2: كيف
1: الأهل هناك بالخليل؟
2: والله الحمد لله على الحال وكل حال. نحمد الله ونشكره.
1: إيش حابة توصلي سلامات ولا رسالة؟
2: اللهم صل على سيدنا محمد. سلام لرسول الله، سلام للمؤمنين كلهم، لكل أمة محمد،
1: الأهل والحبايب
2: والجميع أمة محمد، كل من حدا سأل عنا.
1: يا رب
2: الله يسعدك يا الله يوفقك.
1: الله يوفقنا وياكم.
2: آمين يا رب. يعطيك الصحة والستر.
1: نتعرف على الحاج كذلك. السلام عليكم.
3: أنا جوزها.
1: أهلا وسهلا زوج الحاجة. حياك.
3: محمود محمد أحمد خماج.
1: ونعم
3: علينا عليك.
1: احكي لنا
3: شو بالنسبة لإيش
1: المشاعر الجميلة.
3: بدنا أحسن من المشاعر.
1: ما في.
3: قديش عمري؟ 70 سنة وانا بس سنة في اللحظة وما بناول ما استطعتش. الحمد لله
1: ربنا. هاي اول زيارة لمكة؟
3: لا روح جيت
1: مكة قبل.
3: جيت عمرات من 2011 و2014 و2016 و2019.
1: ما شاء الله
3: الله يرضى عليك.
1: ما شاء الله
3: الحمد لله رب العالمين. لا والله الحمد لله كويس المشاعر، بس تطورت شوي، تطورت يعني بيختلف اول عن هيك. كل
1: ان شاء الله الرحله سهله.
3: لا سهل الحمد لله،
1: ما فيها صعوبه.
3: لا لا لا ان شاء الله ما فيها. ربنا يسهل
1: يعني. امين يا رب.
3: ربنا يسهل علينا وعليكم والله يرضى عليكم.
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نتعرف على قصه الحاج اللطيف الحاج. مرحبا بك. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحاج عبد الحليم محمد حسن الطرق من تفوح الخليل. جينا على الحج هان شايف، والحمد لله رب العالمين. هذا شعور مش جيد، ممتاز. الممتاز أعلى من الجيد والجيد جدا. والله أنا بشكر المملكة العربية السعودية على الخدمات اللي بتقدمها لحجاج بيت الله الحرام.
1: هذا واجبنا يا حاج.
4: والله يكبر واجبكم شايف. والحمد لله رب العالمين. احنا بالنسبه لنا هذا مشوار العمر يعني. صحيح. انت بتعرف يعني انا عمري 65 سنة، انا جيت على السعوديه جيت 3 مرات وهذا المشوار الرابع.
1: اخر مره كانت سنه كم؟
4: والله يمكن انا بتوقع تكون سنه 1998 شايف. يعني جينا بقينا ننزل على الكعبه من الساحه، ننزل على زمزم على المتور وهو شغال على باب البيت.
1: صحيح.
4: مزبوط ولا؟
1: الحين اختلف الوضع.
4: امبارح طفنا من طبق السير.
1: ما شاء الله.
4: والحمد لله رب العالمين. والله احنا ب 6000 نعم الحمد لله،
1: لانه ما شاء الله اعداد المسلمين في ازدياد وما شاء الله المساحه
4: متوسعه وصاير تسهيلات وإشي مرتب. الحمد لله رب العالمين.
1: والله بصراحة سعيدة بشوفتكم، سعيدة بمعرفتكم. وليه يا

0: حاجة تبكي ليه؟ ليه تبكي؟ المصحف فداكي هذا، كم؟ لا تاخذي ثلاثة، خذي أربعة.
1: الله يرضى عليك، الله يعطيك. حملت شيء، شق صدري شيء، نور صدري
0: يا حبيبتي. نحب
1: القرآن، الله يرضى عليك.
0: كتاب الله كلنا نحبه.
1: الحمد لله
0: يا حبيبتي.
1: هاتي راسك، هاتي راسك،
0: يسلم راسك.
1: هاتي موسيقى.
0: الله يسعدك يا حبيبتي،
1: الله يرضى.
0: تسلمي يا حجة، يا حبيبتي.
1: الله يرضى، عشان بقرأ إشي فتح صدري، خلص نور قلبي.
0: الحمد لله، هذا كلام الله.
1: الحمد لله.
0: أكيد أكيد يريحك يا حجة.
1: والله ريحك. الحمد لله، الله يوفقك.
0: دوم يا رب.
1: الله يعطيك يا رب.
0: إن شاء الله دموع الفرح يا رب.
1: إن شاء الله
0: يا رب. شعور صعب بصراحة، يعني أنا أعجز عن التعبير. الحاجة تبكي وهي يعني سعيدة بحمل المصحف، رغم أنها لا تقرأ ولا تكتب. يعني شعور صعب. عموما مستمعينا الكرام، يعني لا نزال من خلال هذا البرنامج نرصد لكم هذه الانطباعات، هذه المشاعر، هذه القصص الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام الذين قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام. ونستمر بإذن الله في هذه التغطيات. نلقاكم في حلقة قادمة. لكم أطيب وأرق التحايا. إلى اللقاء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده وحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. أحبتي المستمعين والمستمعات، أسعد الله أوقاتكم وبارك في أعماركم وأصلح أحوالنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا بكم في برنامج من نسائم الحج. تحدثنا في حلقات أو حلقتين سابقتين عن التيسير في الحج ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وإجابته لمن سأله من المسلمين. ونحن أيضا لابد أن نستشعر في الحج أن أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وفي غيره، لكن على الحاج أن يدرك أهمية التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وفي أفعاله في الحج صلوات ربي وسلامه عليه. الله سبحانه وتعالى أكد لنا في قوله تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا التأسي يتأكد في الحج وفي غيره، وهو في الحج من باب أولى. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. إن لم نأخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمن نأخذها؟ العلماء يفسرون ويشرحون ويفصلون من خلال ما تعلموه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. نحن ملزمون باتباعه كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الطاعة المطلقة والتسليم الكامل له صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاء صلى الله عليه وسلم شارحا موضحا مطبقا عمليا في حجة الوداع لما أنزل الله عليه ولما علمه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولما صدر عنه من حكمة. ولذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولذلك هذا الأمر التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون في كل حياتنا، ونستشعر ذلك في الحج خصوصا، ونحذر مخالفته كما قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بالطبع الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس في الحج وأفادهم بالسلوكيات وبأعمال الحج، وأكد عليهم منذ أن خرج من المدينة وهو جمع الناس ليأخذوا عنه كما قال: لتأخذوا عني مناسككم فأني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ولذلك كما ذكرنا هي حجة الوداع، وقد وضع البخاري في صحيحه بابا سماه حجة الوداع. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه بشر كثير، ولحق به بشر كثير في أواخر ذي القعدة، وبقي في الطريق إلى مكة 8 أيام. نحن ندرك أن الطريق كان على الجمال وهي الرواحل. هذه الثمانية أيام كان الناس يتعلمون خلالها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزيد أعدادهم تدريجيا حتى كثر الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من ميقات المرتبط بالمدينة يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، واستمر في التلبية حتى خرج من عرفات إلى مزدلفة صلوات ربي وسلامه عليه، وهو كان يلبي صلى الله عليه وسلم. تلك التلبية التي كلها توحيد واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأمر بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في طوافه، في سعيه، في وقوفه بعرفات، في ذهابه إلى مزدلفة، في إقامته بمنى، كل هذا يتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في تقبيل الحجر الأسود، مع التأكيد على أن الحجر الأسود ما لا يضر ولا ينفع، ويقول عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيله للحجر تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمر بالتأسي به صلى الله عليه وسلم في كل عباداته وكل أحواله. وعلى الحاج يتأكد أمر التأسي به في حجه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني وصلي، وخذوا عني مناسككم، وقد أمرنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ولذلك فإنه حينما نحر صلى الله عليه وسلم في المنحر في منى، نحر، وهذا أمر عجيب، 63 بدنة. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، وكأنما نحر في مقابل كل سنة بدنة، وهي الناقة أو الجمل ينحرها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وهذه تقابل سنية عمره. ثم أمسك وأمر علي رضوان الله عليه أن ينحر حتى استكمل 100، وهذا يدل على فضل النحر وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على قيامه بذلك النسك بنفسه، وكان يكفيه أقل من ذلك العدد. ولذلك أنا الحقيقة في النفس شيء ممن يحاول أن يخذل الناس عن تقديم الأضاحي أو تقديم الهدي في الحج، ولذلك هذه الزيادة في العدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من باب الإسراف، بل هي من باب الطاعة.

0: والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، ومن زاد في أضاحيه أو في هديه في متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه على خير عظيم بإذن الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم الهدي أكل من لحومها وشرب من مرقها، ولذلك جعل من كل بدنة بضعة من لحم في قدر وطبخ، فأكل من ذلك اللحم وشرب من مرقه صلى الله عليه وسلم، وأمر بتفريق اللحوم الهدي على والجلود على الناس، وأن لا يعطى الجزار من لحمها شيئا من أجره، بل يكون الأجر في شيء آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حل من إحرامه حلق، بدأ بشقه الأيمن فحلقه، ثم الشق الأيسر فحلقه، وقد تنافس الصحابة رضوان الله عليهم على الحصول على شيء من شعره الشريف صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز لأي من البشر إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من الخصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم التبرك بشعره وبعرقه وريحه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك التيار في الحلق وغير ذلك هو من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
3: الإذاعة زمان.

0: من القائل؟
1: من القائل برنامج أسبوعي يتولى الرد على أسئلة المستمعين الأدبية من شعر ونثر وحكم وأمثال.
0: فابعث إلينا عزيز المستمع بالسؤال الأدبي الذي تريد ليجيبك عليه الأستاذ عبد الله بن خميس.
1: من القائل من تنفيذ محمد عيد الشيباني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسأل الأخ راء منصور من الكويت الروضة عمن قال هذا البيت: وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. هذا البيت يا أخ راء منصور لأبي فراس الحمداني، عمومته بنو تغلب وخؤولته بنو تميم. ولد في الموصل فسماه والده الحارث وكناه بأبي فراس، ولما استوى سيف الدولة على سرير الملك بحلب ضم أبا فراس إليه، فتخرج في العلم والأدب وتمرس في الفروسية، فخرج شاعرا فارسا.

فكان لده سيف الدولة إمارة منبج، وفي حروبه مع الروم أسر وأخذ في الأسر 7 سنوات، وأخيرا وبعد جهاد طويل قتل عند جبل مدببة قرب حمص. وهذا البيت من قصيدة طويلة يقول في مطلعها: أما لجميل عندكن ثواب، ولا لمسيء عندكن متاب. لقد ظل من تحوي هواه خريدة، وقد ذل من تقضي عليه كعاب، ولكنني والحمد لله حازم أعز إذا ذلت لهن رقاب. ولا تملك الحسناء قلبي كله، وإن شملتها رقة وشباب، وأجري فلا أعطي الهوى فضل مقودي وأهفو، ولا يخفى علي صواب إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة، فليس له إلا الفراق عتاب. إذا لم أجد من خلة ما أريده، فعندي لأخرى عزمة وركاب. إلى أن قال: بمن يثق الإنسان فيما ينوبه، ومن أين للحر الكريم صحاب؟ وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب. تغابيت عن قومي فظنوا غباوتي، بمفرق أغبانا حصن وتراب. إلى أن قال: ورب كلام مر فوق مسامعي، كما طن في لوح الهجير ذباب. إلى الله أشكو أننا بمنازل تحكم في آسادهن كلاب. تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي، ولا للمعتفين جناب. ستذكر أيامي نمير وعامر وكعب على علاتها وكلاب. إلى أن قال: أمن بعد بذل النفس فيما تريده، أثاب بمر العتب حين أثاب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب.

ويسأل علي محمد الصوفي العراق جلولة صندوق بريد 1 عن قائل الحكمة: إن الله جميل يحب الجمال. وكذلك يسأل عن قائل هذا البيت: كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنان. فأما المثل يا أخ محمد فليس مثلا، وإنما هو قطعة من حديث نبوي، ففيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فقال جماعة من الصحابة: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: ليس هذا هو الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد على اختلاف في اللفظ. وأما البيت فهو للمتنبي من قصيدة يقول في مطلعها: صحب الناس قبل هذا الزمان، وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغصة كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا، ربما تحسن الصنيع لياليه ولكن تكدر الإحسان. وكأن لم يرض فينا بريب الدهر حتى أعانه من أعانا، كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا. ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانى، غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوى.

هوانا ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أظلنا الشجعان وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا كل ما لم يكن من الصعب في الأنفس سهل فيها إذا هو كان

ومن الأخ محمود روحي من سوريا وردتنا رسالة تشكر البرنامج وتعرض عدة مقطوعات شعرية وتقول: أولا، هل هي شعر أم لا؟ ثانيا، ما النصيحة التي تقدمها لي في ميدان الأدب؟ ثالثا، هل يوجد لدي موهبة شعرية أم لا؟ المقاطع الشعرية جاءت هكذا: ألف، ثلاث بعد عشر مررنا تواليا، ما سلا قلبي ولا كنت عنكم لاهيا. باء، لا أبدأ باسم ذكره محظور، علي وفي ثنايا القلب محفور. جيم، جفاء ودك للنفس مر وبيل، فهل لي إلى رضاك يا مناف سبيل. دال، نص رسالة النثرية يقول منها: إنني لست أول من خطب، ولا أول من مر عليه رمضان بعد رجب، ولا أنا لحماتي رضاها علي وجب، إلى آخر. فيا أخ روحي، أنت راغب أن تكون شاعرا وناثرا، ولكن يبدو أنها خاطرة خطرت بذهنك فانطلقت تذيل التجربة على الورق قبل أن تملأ كنانتك بما يخول لك الشعر والنثر ويجعلك تطرق بابهما وأنت متمكن من فنك، واثق من نفسك، عارف بالشعر وزنا ورويا وقافية، مسامرا للمحابر والدفاتر، ساهرا الليالي لتذليل الصعب وترويض النافر. فابدأ يا أخ روحي من أسفل السلم وتدرج في عتباته، وحاول أن تزود نفسك بكل لوازم الشعر ومقتضياته، ثم جرب نفسك وأسقط من حسابك ألف تجربة. ولا ضير ولا غضاضة، فمثلك من طرق الباب الموصد واستفتح ففتح له. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج، واطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، ألم ترى الحبل وتكراره في الصخرة الصماء قد أثرى، وما زال هذا الغلام يهذي حتى قال الشعر، ولعلي ألقاك بعد هذا وأنا وأنت قريرا عين بما قدمته.

وتسأل الأخت منيرة صالح القحطاني من القصيم الرس حي المطار هذين السؤالين: أولا، من القائل لهذين البيتين؟ إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين فلا ينطق

0: منك اللسان بسوءة فكلك عورات وللناس ألسن. ثانيا، من قائل هذا البيت وهل له بقية؟ وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فأما البيتان الأولان يا أخت منيرة فهما للشافعي من أبيات يقول فيها: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك سوءات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك مساويا فدعها، وقل يا عين للناس أعين، فعاشر بإنصاف وسامح من اعتدى، ولا تلقى إلا بالتي هي أحسن. أما البيت الثاني وإذا المنية إلى آخره فهو لأبي ذؤيب الهذلي من قصيدة طويلة يرثي فيها أولاده ويقول منها: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. قالت أمامة: ما لجسمك شاحبا من ذب تذلت ومثل مالك ينفع. ولقد حرصت بأن أدافع عنهم، وإذا المنية أقبلت لا تدفع. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فالعين بعدهم كأن جفونها كحلت بشوك فهي عور تدمع. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، حتى كأني للحوادث مروة بصفى المشقر كل يوم تقرع. لا بد من تلف مقيم فانتظر أبي أرض قومك أم بأخرى المضجع. ولقد أرى أن البكاء سفاهة، ولسوف يولع بالبكاء من يفجع. ولا يأتين عليك يوما مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع. فلئن بهم فجع الزمان وريبه، إني بأهل مودتي لمفجع. والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع.
1: الإذاعة زمان.

0: إعداد وتقديم
1: بندر الدوخي،
0: إخراج
1: سعيد شوشة الثبيتي.

أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهرته ابن الأبار، واسمه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن الأبار القضاعي البلنسي. ولد في مدينة بلنسية، وهي مرفا شرقي الأندلس، سنة 595 هجرية، وفيها نشأ وتلقى العلم على والده، ثم تثقف على يدي عدد من شيوخ الأدب والنحو والتاريخ والبلاغة والقراءات. وفي 30 من عمره التحق كاتبا لدى والي بلنسية أبي عبد الله بن حفص الموحدي، ثم عند ابنه أبي زيد، وكانت له مكانته لدى الاثنين، كما عمل كاتبا لدى زيان ابن مردنيش الذي استولى على قسم كبير من الأندلس بعد سقوط دولة الموحدين. ولما حاصر الإسبان بلنسية، ذهب ابن الأبار في وفد يستنجد والي تونس، حاملا قصيدته التي مطلعها أدرك بخيلك خيل الله أندلسا. فأرسل والي تونس أسطول النجدة، ولكن بعد أن استسلمت المدينة صلحا. فانتقل ابن الأبار مع أسرته إلى تونس، وفيها استقر وعمل كاتبا لدى أمير

غيرها ولقي منه الترحاب والتكريم. وقد كتب للسلطان أبي زكريا وعمل وزيرا للمستنصر، ولكن ابن الأبار كما وصفه ابن خلدون كان أنوفا متكبرا ضيق الخلق. وقد غضب عليه المستنصر إذ بلغه أن ابن الأبار يستصغر مداركه ويقلل من شأنه إزاء ولاة الأندلس. واستشاط غضب المستنصر إذ سمع أبيات شعر في هجائه قيل إنها دسيسة، وذكر أنهم عثروا عليها بين أوراقه في منزله، فأمر بقتله طعنا بالرماح سنة 658 هجرية. وذكر أن جثته وكتبه أحرقت، وقد ترك ابن الأبار وراءه عددا من المصنفات تنم عن سعة ثقافته العلمية الأدبية التاريخية. وقد ذكر أن الذي وصلنا بقية كتبه، ومنها تكملة كتاب الصلة، وهو تكملة لكتاب الصلة لابن بشكوال، والحلة السيراء، وهو تراجم للشعراء الأمراء الذين حكموا الأندلس وشمال أفريقيا، والمعجم في شيوخ الصدفي، ويعتاب الكتاب، وتحفة القادم طبع مختصرا. وذكرت له كتب مثل إفادة الوفادة، درر الصمت في خبر الصبت، معادن اللجين في مراثي الحسين، إيماض البرق في أدباء الشرق، كتاب التاريخ، هداية المعترف في المؤتلف والمختلف، وقطع الرياض. كما له أشعار فيها الوصف والغزل والمديح والاعتذار، وهو في شعره كما في نثره يبدع في البديع أكثر مما يبدع في المعنى. وقصيدته التالية أوردها المقري في نفح الطيب وأثنى عليها.

0: أدرك بخيلك، أدرك بخيلك خيل الله أندلس، إن السبيل إلى منجاتها درس. وهب لها من عزيز النصر ما التمست، فلم يزل منك عز النصر ملتمسا. وحاشي مما تعانيه حشاشتها، فطالما ذاقت البلوى صباح مسا. يا للجزيرة، يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا للحادثات، وأمسى جدها تعسا. في كل شارقة إلمام بائقة، يعود مأتمها عند العدا عرسا. وكل غاربة إجحاف نائبة، وكل غاربة إجحاف نائبة، تثني الأمان حذارا والسرور أسى. وفي بلنسية منها وقرطبة، ما ينزف النفس أو ما ينزف النفس. مدائن، مدائن حلها الإشراق مبتسما جذلان، وارتحل الإيمان مبتئسا. وصيرتها العوادي العبيثات بها يستوحش الطرف منها، وصيرتها العوادي العبيثات بها يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا. يا للمساجد عادت للعدا بيعا، وللنداء غدا أثناءها جرسا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.
3: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجراني.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: أقول يوم فهد
3: سم،
2: تراني بمشي بعد شوي، ناقصكم شيء؟ تبون شيء؟
3: إي بالله ناقصنا.
2: خير وشو؟
3: أبي قبل ما تطلع تعلمنا وش تبي غداك اليوم.
2: أبد على كيفس، سوي اللي تبينه وأنا باكله.
3: لا أبيك تحدد قبل ما تطلع وتعلمنا وش تبي أسوي غداك.
2: غريبة، وش سبب هالإصرار هذا اليوم؟
3: بلاي والله إذا أنت طلعت قاعد تفكر ساعة نصف ساعة وش أقو مطبخ وش أقو مطبخ غدا، وانت هالحين ما علمتني، لكن إذا علمتني فمعناته ريحتني.
2: زين زين زين، ما يخالف يا مفاد، واللي تعبس ما نبيه.
3: الله يسلمك يطول لي في عمرك.
2: طيب وش رايك تصلحين صينية مكرونة بالفرن؟
3: زين، تبيها باللحم المفروم ولا باللحم المقطع؟
2: ايه أبد كله واحد، بس لا تنسين تحطين عليها الحبحر أهم شيء.
3: ابشر. حاضرة يا أبو فهد. تبي شيء غيره؟
2: أبد ما نبي شيء، بس سوي الصينية هذه ومحى شوي سلطة وشوي فاكهة والحمد لله.
3: ابشر يا أبو فهد، وبإذن الله لأطبخ الصينية الصينية اللي انت خابرها تاكل أصابعك وراها.
2: لا أصابعي ما بعد استغنيت عنها يا أبو فهد، لكن انت يفطني بس للصينية وضبطيها زين.
3: حاضر يا أبو فهد وعلى أمرك.

0: يا هلا ومرحبا، حي الله ام خالد.
1: الله يحييك يا ام فهد، بس عسى ما عطلتك عن شغلك.
0: لا لا لا لا، ابدا ما عطلتيني. غدانا صينيه مكرونه وقد حطيتها في الفرن، والسلطه اذا جابوا فهد رحت وقطعتها. المهم بس علميني وش علومك وش اخبارك الجديده.
1: والله ولا شيء، وانا ما جيتك يا ام فهد الا ابي انشدك عن العلوم والاخبار الجديده.
0: وش الاخبار يا خيتي؟ ما عندي شيء مستنكر، إلا إن كان هناك هوشة من أم عبد الله ورجلها ولا شيء بتسذى ولا تسذى، أنا ما عندي.
1: أفا هوشة؟ ليش يا أم فهد ليش؟
0: أبد أنت ما تدرين؟
1: لا والله ما دريت إلا منك يا الحين، بس وش القصة؟
0: والله أنا سألتها وقالت السبب إن أبو عبد الله يقول إن حنا من يوم جبنا هالسواق وأنت ما تقرين في البيت. وقالت له مهوب أنا الحالي، كل الناس كذا. قال ما علي من الناس، وكلمة منه وكلمة من أم عبد الله، إلين تطور الموضوع وبغت مساكينة تروح لهلها.
1: يا الله مكسوم خير، بس أم عبد الله والله ما تستاهل.
0: والله يا أخيتي وش أسوي عاد يا أم خالد؟ بس المهم أنت عارفة هالحرمة، لازم اللي تبي عيالها وبيتها تسمع كلام رجلها.
1: والله إنك صادقة، معك حق يا أم فهد، معك حق.
0: لا وذكرت لك بعد سالفة جديدة.
1: ها.
0: الظاهر بعد إنك ما تدرين عنها.
1: خير وش في بعد؟
0: سالفة أم صلاح.
1: والله
0: وخدامتها الجديدة.
1: خير وش فيهم يا أم فهد؟

0: ها يا ابو محمد بشر، وش صار في موترك؟
1: والله يا ابن الحلال، السيارة يوم سحبتها للورشة وشافوها قالوا ان القرية بيلها توضيب او تبديل.
0: افا طيب، وانت شو قلت لهم الحين؟
1: ايش تبيني اقول؟ قلت لهم وضبوا القير وصفوا السيارة.
0: ايه زين، طيب اذا خلصت من الورشة ايش بتسوي فيها السيارة الحين؟
1: والله لا، منها خلصت من الورشة وديتها للحراج وبعتها تحت الميكروفون وعلى الله.
0: افا ما هي ذي السيارة اللي انت تقول هذه مسميها ام الجمايل عندنا مبهذلنا فيها؟
1: الا والله، وقد مشت عندي فوق 100,000 كيلو ولا قد خربت ولا مرة.

0: ليش تبيع حجل؟
1: يا أخوي شاروا علي بعض الأصحاب ببيعها، وقالوا لي إن السيارة إلى منه ضرب عندك الجير وصلح، يبي يصير أقوى من حمله من حمل المكينة، وهذا اللي خلاني أبيعها.
0: تفا يعني ناوي تطلعها من الورشة على الحراج على طول؟
1: نعم يا أبو فهد، ها عسلك نظر ودك تشتريها.
0: لا يا ابن الحلال والشبيب، أنا اللهم لك الحمد عندي بدال الواحدة ثنتين.
1: شو رأيك تستغرب يوم قلت لك إني أبي أبيعها لطلعتها من الورشة؟
0: والله اللي خلاني أستغرب كلامك يا حبيبي الأسبوع اللي راح،
1: أه؟
0: يوم إنك تقول هالسيارة مالي ببايعها ولو صرفت عليها قيمة سيارة جديدة.
1: هذا قبل أسبوع، أما اليوم فلا عقب خراب الجير وتصليحه إلا الحراج وبيعها.

0: ورجعت من الشغل وأنا ميت من الجوع. ويوم دخلت مع الباب قابلتني أم فهد وقالت لي ترى أم خالد عندنا من الضحى ولا بعد راحت. وقلت ما يخالف الله يحييها، بس روحي هاتي الغداء تراني ميت من الجوع. وراحت من عندي، وبعد ما فرشت السفرة وحطت الفاكهة والتمر جلست أقدع شوي وسكت الجوع اللي عندي، ثم انكليت شوي فاكهة. كل هذا وأم فهد ما بعجت إلى الحين. ويوم تأخرت علي قلقت عليها ورحت لها في المطبخ. ويوم دخلت المطبخ لقيت أم فهد قاعدة تناظر الصينية وهي محروقة ووجهها أسود من الفشيلة ولا تدري شو تسوي. الشيء اللي ودي أعرفه هو كم واحدة حشتها هي وأم خالد قبل ما ينحرق غدانا، ولا صينية المكرونة الله يخلفها هي ومعونها راحوا فيها.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.

في فضاء مفتوح لا يشبهه مكان، يرتفع جبل الرحمة كعلامة هادئة وسط صعيد عرفات، لكنه يحمل في ذاكرته أحد أهم المشاهد في التاريخ الإسلامي. هنا في اليوم التاسع من ذي الحجة يقف الحجاج مستحضرين لحظة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الجبل ليس فرضا صعوده ولا شرطا لصحة الوقوف بعرفة، إذ أن الركن يتحقق بالوجود في كامل صعيد عرفات، ومع ذلك أصبح نقطة جذب للحجاج يقصدونه لا لذاته بل لما يمثله من معنى، حيث تتكثف في حضرته مشاعر الخشوع والانكسار. حوله تمتد مساحات لا تحصى تكسوها إحرامات الحجيج في مشهد تتلاشى فيه الفوارق، فلا يعرف غني من فقير ولا كبير من صغير. ويعد جبل الرحمة أحد أبرز المعالم

التاريخية والدينية في مشعر عرفات وحاضرا في وجدان المسلمين، إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بمشاعر الوقوف بعرفة، ذروة مناسك الحج ومشهدها الأعظم الذي تتجلى فيه معاني الخشوع والوحدة الإنسانية. ويقع جبل الرحمة في الجهة الشرقية من مشعر عرفات على بعد نحو 20 كيلومترا من المسجد الحرام، ويتميز بارتفاعه البالغ قرابة 65 مترا، تعلوه علامات شاخصة بيضاء يهتدي بها الحجاج والزوار. وعلى الرغم من صغر مساحته نسبيا، إلا أن قيمته الروحية والتاريخية جعلته مقصدا لملايين الحجاج عبر العصور. ويرتبط جبل الرحمة بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عنده أو بقربه في حجة الوداع، وألقى خطبته الجامعة التي أرست مبادئ العدل والمساواة بين الناس، مؤكدا حرمة الدماء والأموال، ومعلنا اكتمال الرسالة. ومن هذا المشهد التاريخي استمد الجبل مكانته الرمزية بصفته شاهدا على إحدى أعظم اللحظات في التاريخ الإسلامي. ويحمل الجبل اسمه الدال على معاني الرحمة والمغفرة التي يتضرع الحجاج لنيلها في يوم عرفة، وهو اليوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الأيام، وفيه تعتق الرقاب وتغفر الذنوب. وفي يوم 9 من ذي الحجة تتحول منطقة عرفات، ويقف جبل الرحمة في قلبها، إلى مشهد إنساني مهيب، إذ يجتمع الحجاج على اختلاف لغاتهم وألوانهم وثقافاتهم، متجردين من مظاهر الدنيا في صورة تجسد رسالة الإسلام العالمية. ومع حرص الجهات المختصة على توعية الحجاج بعدم التزاحم أو اعتقاد خصوصية العبادة على الجبل ذاته، إلا أن الإقبال عليه يظل بدافع رمزي وروحي، كونه معلما شاهدا على حدث مفصلي في تاريخ الأمة.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

حضور القلب، الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بين

بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون، وكل دعاء يرجى له القبول.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوى بلادي.

0: حياكم مستمعينا في كل مكان، ويا هلا وسهلا فيكم في بداية برنامجكم اليومي هوا بلادي. نجتمع من الآن إلى الساعة 8 مساء في مواضيع متعددة تخص مملكتنا الغالية. أكيد بداية أجمل التحايا لكم، أجمل التحايا لمخرجنا وزميلنا محمد الحماضي، والتحايا لعلي الشهرية. هلا يا علي.
1: مساء إيمان، مساء الخير.
0: هلا بك. مساء
1: لكل المستمعين الأعزاء، ورحب فيكم في حلقة جديدة من هوا بلادي في هذا اليوم، في هذا المساء الجميل. وانا قاعد قدامي منظر جميل شاي.
0: قل لهم قل لهم ايش في
1: يلا مكسور.
0: لا خلاص ما نرجعه، نكبه. ايش رايك؟ اي تمام،
1: نودع خلاص. انت
0: انه عندنا مقلميه ظريفه هنا جميلة. فيها كل على فكره دي المقلميه انا جبتها، البرايات دي انا جبتها، المراسم انا جبتها،
1: هتبقى ذكرى
0: مو كل اي ما حد يعرف لسه.
1: طيب احنا في هذا المساء ان شاء الله في هوا بلادي حنتنقل معكم كعادتنا في كل حلقه من حلقات برنامج هوا بلادي، نجوب المملكه خلال ساعتين. احنا ساعتين ليش هذه الان يا
0: استثنائية طبعا
1: بمناسبة
0: ايام الحج المباركة ان شاء الله،
1: والبرامج الخاصة بالحج. فصار البرنامج من 6 الى 8 ان شاء الله، وساعتين ان شاء الله تكون مليئة بالفائدة والمتعة لكل من يتابعنا عبر اثير اذاعة الرياض وعبر التطبيق سعودي راديو بلس. اليوم حنجوب اماكن جميلة في مملكتنا، حنجري لقاءات رائعة وجميلة مع ضيوفنا اللي عودونا دائما على الجمال، وعلى نشكرهم كل الشكر لتعاونهم على البرنامج دائما وابدا، وظهورهم معنا واعطائنا من وقتهم، لان وقتهم ثمين.
0: خلينا كمان نوجه شكر لزميلتنا عائشة الزير، لأنه حقيقي عائشة بتبدع ما شاء الله، شعلة نشاط، يعطيك العافية عائشة. وطبعا كل الزملاء والزميلات أكيد مبدعين، لكن إحنا نقول في هذه الأيام دائما تحس الشغل يتكثف ويكثر، لكن مجهود مبارك إن شاء الله العائشة وكل طواقم عمل برامج إذاعة الرياض أكيد المختلفة.
1: أكيد الزملاء هنا طبعا عملهم يشكرون عليه، يعني لا تتوقعون أنه في أحد مرتاح، الكل يعمل من أجل المستمع العزيز
0: طبعا،
1: ومن أجل إذاعتنا الغالية والحبيبة، فقاعدين يقدمون جهود يشكرون عليها. بلا شك هذه الجهود ما أتت من فراغ، من خبرة، من تجربة طويلة في المجال.
0: حتى الزملاء اللي في الميدان يا علي
1: يشكروا،
0: يعني صراحة المراسلين المراسلات اللي بيغطوا لنا كل الأجواء في المملكة العربية السعودية، واللي بيغطوا المشاعر المقدسة أيضا.
1: حسين أنا من جماعة الذكورية ها؟
0: أنت؟
1: الزملاء المراسلين نسيت المراسلات.
0: لا هو يعني عربيا ولغويا يقول لك، يعني هي تجمع النساء والرجال أكيد، وأنت قصدك كذا بالتأكيد.
1: أكيد بلا شك، وهم طبعا جهدهم واضح ويشكرون سواء مراسلين أو مراسلات
0: طبعا،
1: يقدمون جهد كبير يشكرون عليه. ونتمنى إن شاء الله لكم الفائدة والمتعة والاستمتاع فيما نقدمه اليوم. حنجوب مناطق مختلفة من المملكة، نروح نشوف إيش الجديد، إيش الاستعدادات لموسم الحج في مملكتنا من الجهات المتخصصة في خدمة ضيوف الرحمة.
0: لي صديقة بالأمس طلعت للحج
1: ما شاء الله،
0: فبتصور لي ما شاء الله الحرام، الكعبة، الأجواء، يعني ربي يتقبل من الجميع وربي يبلغنا جميعا ويكتب لنا هي يوما ما على خير ان شاء الله.
1: ما حجيتي؟ ما
0: حجيت
1: ما شاء الله.
0: لا حجيت، حجيت يمكن ثلاث مرات،
1: كانت من اجمل،
0: بس كنت صغيره يعني ما هو في العمر الناضج.
1: لا لا لا
0: يعني لا، كنت مره في الثانوي مرتين في الجامعه.
1: ما شاء الله. من

0: فعلاً. الله يكتب للجميع.
1: ليت كل الأيام أيام الحج الله. فعلا للمسلم الحقيقي فعلا، لأنه يستشعر فيها الروحانية ويستشعر يعني عظمة الله. الله سبحانه وتعالى.
0: لا والأجر والثواب بإذن الله ترجع كيوم ولدتك أمك، يعني ما عظيم. عندك ولا شيء على كتفك أو مكتوب عليك شيء، يعني شوف رحمة رب العالمين. أسأل الله أنه تشملنا الرحمة وتشمل الحجيج الكريم ويتقبل منا ومن الجميع ويكتب لنا مرة أخرى ويكتب للجميع.
1: للجميع إن شاء الله، اللي ما حج إن شاء الله الله يكتب له الحج إن شاء الله. آمين. سواء في المملكة أو خارج المملكة، هذه الفريضة وهذا الركن الهام جدا في ديننا الحنيف. والله يقبل من الجميع، ولا تستخسرون فيما تدفعونه إلى الله سبحانه وتعالى، سواء في الحج، في حملات مناسبة، حملات جيدة، حملات رائعة، ترتاح وتؤدي مناسكك وأنت مرتاح. والجهود اللي تبذل في الحج بلا شك جهود جبارة جبارة، الله يعطيهم العافية.
0: اللهم إن شاء الله اليوم آمين.
1: وكل حلقات هوا بلاده سنسلط الضوء على هذه الجهود الجبارة لحكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن. وحنا ننطلق بدايتنا في هذه الحلقة، زميلنا محمد الحميضي المخرج، يا مساء الخير والبركة.
0: شو رايك محمد عندك فاصل ونرجع؟ فاصل ونرجع نبدأ هوا بلادي معكم.

0: حياكم الله في هوا بلادي ورجعنا لكم من جديد. الأيام هذه طبعا تركيز الناس يا إيمان والمستمع العزيز على الأضاحي. أي. كل مركز ها حتى أسئلتهم شريت ضحيتك ما شريت ضحيتك بكم شريتها. وأنا صراحة أنا أقوله من وجهة نظري شيء لله سبحانه وتعالى لا تنظر إلى المال قدم إلى الله سبحانه وتعالى الحاجة الغالية
1: صح.
0: لأنك أنت بتقدمها إلى قادر إلى عزيز إلى جبار إلى رب العباد. فلا تستخسر لا تقول والله الأضاحي غالية وما أقدر أضحي قيمتها 2000 وعليها بينما لو في تذكرة سفر خاصة بتسافر
1: حق السطلة
0: تستخدم جميع الطرق والوسائل عشان تسافر.
1: جميلة الكلمة اللي قلتها زميلي علي أنه من أجل الله نعطي الغالي والنفيس ونعطي أفضل وأطيب لا. المال. خلينا نبدأ ايش رايك رحلاتنا في هوا بلادي مع كابتن محمد الحميضي ومع مساعد كابتن علي الشهري ومضيفة إمام بحر.
0: لا لا ترى الحين صار في كبات.
1: انا مساعد كابتن ثاني. اي انت مساعد كابتن اول انا مساعد كابتن ثاني.
0: في مهندسة الان
1: مهندسة الطيران ما شاء الله
0: فضاء
1: ما شاء الله
0: انتوا النساء ترى
1: ما احنا هينين علي ما احنا هينين
0: لا فيكم الخير والبركة
1: وطننا يستاهل نعطي له كل ما نملك. ايش رايك نبدا رحلتنا ونتجه للساحل الشرقي مع زميلتنا عرفات الماجد. هلا وسهلا عرفات.
2: اهلا يا ايمان ويا علي وبجد يعني مقدمتكم الجميله هذه حمستنا يعني لازم نذبح اليوم.
1: لا لا استني شويه استني شويه.
0: لا لا الحماس الزايد لا يا
1: اي تحمست عرفات
0: اشتريها وخليها.
2: بالذات وان انا اليوم اتواجد في مقر جمعيه البر الخيريه بالمنطقه الشرقيه اللي عندها مشروع مميز للغايه عن الاضاحي. معي في الجمعيه الان مدير اداره الاتصال المؤسسي الأستاذ همدان الراشدي اللي بيكلمني عن هذا المشروع. صراحة أنا يمكن تقريبا سنويا أغصي لهم
1: ما شاء الله
2: في تطور عن السنة اللي قبلها دائما في قفزة حتى مش يعني مش التطور اللي تقول والله استب باي استب لا في قفزات
1: نوعية. احنا كلنا حماس نسمعك عرفات ونسمع ضيفك الكريم تفضلي.
2: نعم أستاذ همدان أنت بتكلمني اليوم عن مشروع الأضاحي في جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية شنو الجديد عندكم السنة؟
3: اولا بدايه انا اتوجه لكم بالتحيه والاستاذه المستمعين والمقدمه الجميله اللي ما شاء الله يعني اعطتنا مقدمه جميله عن برنامج الاضاحي ولله الحمد. برنامج جمعيه البر بالمنطقه الشرقيه في كل سنه يعني تقدم برنامج الاضاحي وهو برنامج متجدد ولله الحمد. السنه هذه البرنامج ياتي بشعار بيسر وامان وحنا نستهدف ان الاضحيه تكون بيسر على المضحين وأنها تصل بأمان للمستفيدين. فالبرنامج لله الحمد يعني يطلق السنة هذه وهو الآن مسار الاستقبال الأضاحي مستمر فيه. البرنامج الجديد في هذه السنة أنه بيكون بإذن الله على مسارين ميسرة للمضحين. المسار الأول هو مسار التوكيل النقدي لجمعية البر أو توكيل جمعية البر بشراء الأضحية عن طريق موقع جمع التبرعات الإلكتروني أو عن طريق زيارة أحد مكاتب الخدمة للجمعية وهي منتشرة على مستوى مدن ومحافظات المنطقة الشرقية. وبدورها الجمعية تستقبل هذا التوكيل وتقوم يعني بشراء الأضحية وذبحها بالطريقة الشرعية وفحصها وإيصالها بأعلى درجات يعني المتابعة وبحفظ كرامة للمستفيد عن طريق رسالة تصل إلى المستفيد فيها الأوتوبي وتصلها الأضحية إلى منزله يعني بكل سلامة. المسار الثاني واللي يعني احنا كل سنة نتشرف فيه ونتجدد يعني في هذا المسار وهو مسار استقبال لحوم الأضاحي من الأهالي. فيه يعني الأهالي في يوم العيد يذبحون الأضحية لكن ما يعرفون في عملية ثلثها من هو المحتاج الحقيقي. فجمعية البر تكفيهم هذا العناء باستقبال لحوم الأضاحي من الأهالي في أول أيام العيد من الصباح إلى الفترة المسائية فيتم استقبالها من الأهالي بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتوفير يعني دكاترة بيطريين يكشفون عن
2: يتأكدون
3: نعم يتأكدون من سلامتها ودخولها ومن ثم وزنها وفرزها ويعني وضعها في السيارات المبردة وانطلاقها للمستفيدين. وبهذا يعني احنا نغطي يعني بهالأضاحي اللي عسى الله يتقبل منا ومنهم نغطي الأسر الأشد احتياجا المسجلين بالجمعية.
2: نعم الحين انا ابغى اتكلم معاك عن مو كلنا نفهم في التقنية بالذات يعني الكبار في السن الله يخليهم لنا ويحفظهم يعني معلش مو كلهم فاهمين بالتقنية فكيف ممكن انه انا اتبرع بسعر

0: الأضحية بغير القنوات الرقمية. أنتم مشكورين حدثتوها وكل شيء جديد وهذا مطلوب طبعا، لكن في ناس ما زالوا تقليديين، هل كيف ممكن أنهم يقدمون؟
1: أولا يعني جزاك الله خير على السؤال الجميل، واللي هو يعني من أسس تطوير داخل برنامج الأضاحي. اليوم التقنية جاءت لتسهل لا لتلغي يعني العملية، فاليوم احنا أتحنا التبرع عن طريق موقع جمع التبرعات الإلكتروني، لكن مكاتبنا وفروعنا تستقبل كل أهالينا للتوكيل الجمعية يعني بالأضحية وشرائها وتوزيعها على المحتاجين.
0: نعم. أيضا التوزيع، هل التوزيع يوصل للمنازل ولا في طرق أخرى لتوزيع الأضاحي بحيث أنها توصل مبردة سليمة كل شيء فيها على ما يرام؟
1: نعم، اليوم التعامل طبعا كما تعرفين أستاذ عرفات، التعامل مع اللحوم هو تعامل لابد أن يكون بحذر، فإحنا نتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة فيما يستقبل من الأهالي خلال أيام العيد، ويوضع في سيارات مبردة مع ناقل معتمد ويتم إيصاله إلى المراكز والمدن والهجر، ويتم يعني إرسال الرسائل للمستفيدين، ففي منهم من يصل إلى منازل وفي منهم من يأتي لاستلام اللحوم الأهالي من هذه السيارات. ويعني مشكورين اليوم التطوع، احنا ما أهملناه في كل برامجنا، فالقائم على هذا البرنامج يعني بنسبة كبيرة جدا هم يعني أهالينا من المتطوعين في هذه المراكز والهجر وأعلى درجات الموثوقية ولله الحمد.
0: احنا نتكلم عن المنطقة الشرقية، يعني نتكلم عن أكبر منطقة في المملكة العربية السعودية، فأنتوا هذا الأضاحي بالأعداد الكبيرة اللي يعني أنا قبل شوية أتكلم مع الأستاذ ابتسام أيضا، فقالت لي انه انتم راح توزعون على كامل المنطقه الشرقيه، كيف يعني التعاون والتضامن مع باقي الجمعيات على مستوى المنطقه الشرقيه؟
1: اليوم يعني جمعيه البر خلينا نقول هي خبيره في هذا البرنامج، هي توها طلعت من برنامج يعني في برنامج زكاه الفطر متشاركه فيها اكثر من 45 جمعيه ولله الحمد يعني، واخذناه باعلى درجات التقنيه بشكل كامل. اليوم برنامج الاضاحي في نفس الطريقه يتم يعني التشارك مع عدد من الجمعيات في مستفيدينهم، نغطي مستفيدين الجمعية اللي أصلا مستفيدينها يعني من العديد جنوبا إلى محافظة النعيرية شمالا، ونشرك معنا عدد من الجمعيات ويتم التعاون معهم بشكل مسبق، وكل هذه العمليات ولله الحمد وحنا يعني نفخر بهذا الشيء تدار بشكل تقني ومنظم وموثوق ولله الحمد.
0: من الأمور اللي أفلجت صدري صراحة طريقة تسلم الأضحية عن طريق الكود باركود راح يوصل للمستفيد، لكن لفتني جدا تعاونكم مع بعض السوبر ماركتات المحلية، لو تشرحها لنا أيضا.
1: اليوم واحد من أهداف الجمعية من أهداف جمعية البر يعني في ظل هالرؤية المباركة هو يعني أتمتت عملياتها وحفظ كرامة المستفيد، ويأتي هذا الأمر من ضمن حفظ كرامتنا اليوم للمستفيد. اليوم مش على يعني برنامج الأضاحي فقط، بل في كل يعني برامج الجمعية اليوم احنا نصرف الأمر الغذائي أو الدعم الغذائي للمستفيد عن طريق كود، فأنا وأنت وياه داخل السوق ترى ما تعرفين المستفيد. اليوم أنا مستعد إني أطلع معك بعد شوي أروح لأحد الأسواق، ممكن أحد المستفيدين جاء كود في مبلغ معين تسوق هو وأبنائه وأنت ما يعني ما تدرين بالشيء هذا. في الشيء هذا احنا طبقناه في كل برامجنا ولله الحمد. اليوم الأضاحي يصله كود في رقم أوتوبي يتوجه لأحد المراكز التجارية خاصة في حاضرة الدمام والخبر، ويستلم الكمية المخصصة له بكل حفظ كرامة لهذا المستفيد. فاليوم المستفيد هو يعني ممكن يكون جاري وجارك، ممكن يكون أحد من أهالينا، فحفظ كرامته هو واجب علينا وليس تفضلا، وهذا ما انتهجته جمعية البر وتوجيهات القيادة يعني حفظها الله اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير سعود بن نايف وسمو نائبه الأمير سعود بن بندر، وتوصياتهم الحثيثة فيما يعني يعزز في حفظ كرامة هذا المستفيد وأنه هو مرتكزنا الأول في أعمالنا ولله الحمد.
0: يعطيك العافية الأستاذ حمدان الراشدي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بجمعية البر الخيرية في المنطقة الشرقية على هذه المعلومات الجميلة جدا واللي تفلج الخاطر صراحة، وخلينا نقول لكم عيدكم مبارك قبل الزحمة الحين. وأيضا شكرا لزملائي أعودكم.
2: شكرا شكرا عرفات، شكرا لضيفك الكريم، أجمل تحية لكم ولسا ساحل الشرقي. يعطيك
3: العافية. ايوه
2: ايش رايك نبدا نقرا كده خبر سريع،
3: نروح لحفظ النعمه.
2: حفظ النعمه الله يبارك لنا في النعم.
3: ايوه بعد عيد الاضحى من كثرة الذبائح والعزايم والمناسبات، فبعضهم يعني يحرص حرص كبير على حفظ النعمة ووضعها في مكانها المناسب.
2: صحيح.
3: يعني احنا نشوف

0: جميل النفايات أكرمكم الله السامعين والحاضرين، تشوف فيها نعمة وفيها ذبائح وفيها لحم، وهذا خطأ. يعني في جمعيات مخصصة لحفظ النعمة، تواصل معهم حتى تكسب الأجر ولا تقع
1: بالفعل بالفعل وغيرك يستفيد من هذه النعمة. خلينا نتكلم في خبرنا الأول عن انطلاق ملتقى حفظ النعمة الأول بجازان لتعزيز الوعي المجتمعي. انطلقت فعاليات ملتقى حفظ النعمة الأول بجازان الذي تنظمه جمعية إحسان لحفظ النعمة تحت شعار وعي يثمر ونعمة تحفظ.
0: يا سلام. طبعا ذلك كان في مقر بيت الثقافة بجازان بمشاركة عدد من الجمعيات التطوعية، وهذه الخطوة تستهدف تعزيز ثقافة حفظ النعمة والحد من الهدر الغذائي وترسيخ مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
1: شهد الملتقى حضور المهتمين والمختصين بالشأن المجتمعي، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات والجمعيات ذات العلاقة، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز التكامل بين المبادرات والجهود المجتمعية المعنية بحفظ النعمة. أيضا تبني شراكات تسهم في تطوير العمل غير الربحي وتحقيق أثر مستدام في المجتمع المحلي.
0: جميل. طبعا أوضح رئيس الجمعية الأستاذ عز الدين بن محمد عز الدين أن الملتقى يأتي انطلاقا من حرص الجمعية على جمع التجارب المتخصصة تحت مظلة واحدة، بما يسهم في تبادل الخبرات وعرض النماذج النوعية وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الملتقى يمثل منصة لتطوير المبادرات المجتمعية الداعمة لثقافة حفظ النعمة.

0: جميل. طيب ما زلنا متواصلين في هوا بلادي، وطبعا كابتن والقائد محمد الحميضي. ايه طيب، وين متوجه انت يا محمد الان؟ من الشرق تودينا للقصيم، ما شاء الله عليك، ما شاء الله كابتن محترف،
1: كابتن محترف على طول، ويسوي خمسات في الهواء، يسوي خمسات في الهواء.
0: يا سلام. طيب حنا قاعدين نشوف سامي الشورمي في جولته، متجهز ومستعد في هذه الجولة من منطقة القصيم، ونقول مساء الخير يا سامي ويعطيك ألف عافية.
2: مساء النور يا هلا وسهلا علي إيمان، مساء الخير لكل من يستمعنا عبر
1: الأثير. مساك ورد يا سامي وسعادة.
0: شلونك يا سامي؟ طيب إن شاء الله كل عام وأنت بخير مقدما،
2: وانتم بخير وصحة وسلامة. ومحمد ما عليك، قائد محترف.
1: ايه قلت لك فنان
0: والله. ياهو يدوخنا في الجو هالطيارة من الشرقية للقصيم وشوي ولو حذفنا الجنوب بس على الطيارة.
2: استمتعوا بالرحلة. ما عليكم،
1: السلام يا سامي. انت خلينا نعرف اكثر ومتع اسماعنا، موجود فين؟ ايش الاجواء اللي حولك؟ واكيد اجواء جميلة.
2: جميل. طبعا إيمان أنا موجود في بريدة تحديدا في مدينة الحجاج بمنطقة القصيم، واللي تقع هنا في مدينة بريدة. هذه المدينة التي تخدم حجاج البر المارين بطريق الملك فهد، الرابط بين الرياض القصيم المدينة المنورة. طبعا هذه المدينة تقدم مجموعة وحزمة كبيرة من الخدمات المختلفة والمتنوعة، خدمات توعوية، خدمات صحية، خدمات إرشادية. طبعا هذه المدينة يمكن قبل يومين تواجد سمو أمير منطقة القصيم في زيارة تفقدية لسير منظومة العمل في هذه المدينة، مثل ما ذكرت.
1: نعم أكيد،
2: لما البر على مدار الساعة،
1: لما بتشوف الحجاج الآن، أكيد شفتهم وانت داخل المدينة، كيف كان شعورك؟
2: والله شعور لا يوصف أكيد. أيوة الحج
0: ضيوف الرحمن،
2: ضيوف الرحمن. أيوة وما شاء الله تبارك الله، يعني المملكة العربية السعودية سباقة أكيد في خدمة أكيد ضيوف الرحمن وتلبية ما يحتاج ضيوف الرحمن. بناخذكم أكثر وأكثر من هذه المدينة، وبنتحدث عن بعض الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. طبعا جميل. بداية من مركز صحة

0: حي مدينة الحجاج، وهذا المركز اللي يعمل تحت منظومة طبية وصحية متكاملة طبعا تحت إشراف تجمع الصحي بالقصيم. بناخذكم أكثر وأكثر مع الأستاذ سامي الهندي مشرف المركز، ومتحدثا أيضا عن الخدمات الصحية والتوعية اللي يقدمها المركز. يقول حياك الله وكل عام وانتم بخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وكل عام وانتم بخير.
0: حياك الله. مدينة
1: الحجاج.
0: الله يحييك. وش تقدمون لضيوف الرحمن في مركز صحي مدينة الحجاج بالقصيم؟
1: الدور اللي يقوم فيه مركز مدينة الحجاج في تقديم الرعاية الطبية والوقائية والعلاجية على مدار الساعة، على مدار 24 ساعة، لتوفير بيئة آمنة ومريحة لضيوف الرحمن.
0: جميل. طيب بالنسبة للخدمات المقدمة، أعرف بأنكم عندكم ما شاء الله حزمة من الخدمات المقدمة اللي تقدمونها ضيوف الرحمن.
1: الخدمات المقدمة خدمات علاجية وخدمات وقائية وتوعوية، هذه اللي نقدمها. الخدمات العلاجية الاستجابة الفورية، التركيز على جاهزية الكوادر الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة والإجهاد الحراري. وعندنا الجانب الوقائي، الإشارة إلى الفحوصات الدورية والتطعيمات وبرامج التوعية الصحية التي تقدم للحجاج، مما يضمن سلامتهم وسلامة المجتمع.
0: ما شاء الله تبارك الله. طبعا المركز يعمل بطاقم متكامل على مدار 24 ساعة.
1: صحيح، يعمل ب 24 ساعة بطاقم متكامل.
0: يعطيك العافية أخي سامي. أيضا اسمعوا لي زملائي الكرام، معي أيضا أحد الأخوان وأحد الجهات المشاركة أيضا في القطاع الثالث والقطاع غير الربحي، جمعية البر الخيرية بمدينة بريدة، الأستاذ لافي بن صالح، وهو عضو مشارك في الجمعية. نقول حياك الله كل عام وانتم بخير.
2: يا مرحبا، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعداء بهاللقاء يا أستاذ سامي، وأنتم من هذا المنبر يعني تنقلون ما نقوم فيه من خدمات الحجاج الرحمن في مدينة القصيم، مدينة الحجاج.
0: جميل. بالنسبة لضيوف الرحمن، أنتم في جمعية البر، ماذا تقدمون لضيوف الرحمن؟
2: والله الحقيقة جل عمل الجمعية كلها خدمي وضيافة، طبعا بناء على توجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز بن منطقة القصيم حفظه الله. تطلع الجمعية بمسؤولياتها تجاه الحجاج القادمين عبر منطقة القصيم، وفي إطار مبادراتها تهدي الجمعية الحجاج المارين هدية الحاج، وهي عبارة عن مظلة وحقيبة كتف تحتوي على مستلزمات قد يحتاجها الحاج خلال أداء مناسك مثل الكمامة وخاتم التسبيح، بالإضافة للمنتجات تشتهر بها منطقة القصيم من المنتجات الشعبية كالمعمول والكليجة والتمور وغيرها، لتكون لهم زادا في هذا الطريق. وهذه الخدمة تأتي سيرا على النهج القويم الذي تتبع قيادتنا الحكيمة حفظهم الله.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يقويكم ويعافيكم. طبعا الجمعية البر تعمل على مدار 24 ساعة.
2: اي نعم صحيح، مقرها قائم من بداية المهمة استقبال الحجاج حتى عودتهم الى ديارهم سالمين على مدار الساعة. الله يحفظك.
0: الله يعطيكم العافية وموفقين جميعا. طبعا علي ايمان مثل ما سمعتم ما شاء الله تبارك الله، جهات حكومية مشاركة
3: ما شاء الله. فعلا يا سامي، جهود مباركة.
4: يا سامي شكرا لك ولضيوفك الكرام.
0: وصلنا تقريبا إلى 30 جهة مشاركة هنا في مدينة الحجاج، تجاوز عدد الحجاج المارين بهذه المدينة لأكثر من 6000 حج.
4: ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيكم العافية إن شاء الله. وأنتم يعني في خدمة ضيوف الرحمن، وهذه أنبل الخدمات.
3: الله يديمها علينا نعمة.
4: أي والله.
0: اللهم آمين. اللهم آمين.
4: شكرا لك يا سامي، يعطيك العافية أنت وضيوفك.
0: يعطيكم العافية جميعا.
4: شكرا لك، يومك سعيد يا سامي.

0: خدمة الحجاج مثل
1: شرف عظيم.
0: شرف عظيم ونعمة عظيمة. أسأل الله أن يديمها على هذه الأرض الطيبة وعلى قادة المملكة العربية السعودية وعلى شعب المملكة العربية السعودية وأيضا كل من يقيم على هذه الأرض. اليوم خدمة ضيوف بيت الله الحرام هذا شرف وواجب على كل شخص يعيش في هذه الأرض.
1: الله يديم علينا العز والأمن والأمان وقيادتنا الرشيدة اللي تهتم بضيوف الرحمن وتقدم لهم كافة الوسائل. حنا سمعنا سامي يقول أمير منطقة القصيم جاء للتفقد في زيارة
0: في مدينة الحجاج.
1: حرص أمراء المناطق طبعاً. دائما والمسؤولين عموما في المملكة العربية السعودية لأنهم محاسبين وغير المحاسبين هم عندهم
0: يستشعروا هذه الأمانة
1: بهذه الأمانة
0: هذه المهمة
1: خدمة ضيوف الرحمن.

0: نعم.
1: في متابعة دائما،
0: نعم.
1: في مراقبة، في استعدادات مبكرة للحجاج، إيش أفضل الخدمات نقدمها للحجاج. فالحمد لله الله يعز المملكة العربية السعودية ويعز قيادتها وشعبها ويسل للحج وللحجاج حجهم إن شاء الله ويتقبل منهم إن شاء الله، ويكون حج إن شاء الله جميل ورائع وناجح كما هي سابق عهود الحج في المملكة العربية السعودية.

0: هوا بلادي. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك،
2: 47
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: خطط متكاملة وجهود عظيمة تقدمها الجهات الحكومية والخدمية في موسم حج 1447 للهجرة سعياً للتيسير على ضيوف الرحمن. فها هي الخطوط الحديدية السعودية تضع النقاط على الحروف في رفع الجودة وتحسين الكفاءة من خلال توفير أكثر من 2,200,000 مقعد وبزيادة تتخطى 210,000 مقعد، إلى جانب وجود زيادة تبلغ 11% عن أعداد الرحلات اليومية العام الماضي لتصل إلى 5,800 رحلة وبواقع 102.

0: رحلة يومية في أوقات الذروة بالحج. وقد نقل قطار الحرمين من بداية شهر ذي القعدة وحتى نهايته أكثر من 670 ألف مسافر عبر 2900 رحلة، وهذا جزء بسيط من خدمات متعددة ومميزة تقدمها الجهات حرصا على إثراء تجربة ضيوف الرحمن.
1: حج 47. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: هوى بلادي

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مكملين معاكم هوا بلادي والعديد من الأخبار والفقرات المتنوعة. خلينا نتكلم عن ناخذ خبر ولا ناخذ ضيفنا الكريم؟ طيب ناخذ ضيفنا الكريم في فقرتنا، فقرة فعاليات. في فقرة فعاليات حنتكلم عن العالم الذي تبنى فيه القرارات على الدقة ويصاغ فيه المستقبل بلغة الأرقام والمعايير. يأتي اليوم العالمي للقياس تأكيدا على أهمية القياس بوصفه أداة تعزز الثقة، ترسخ جودة السياسات وكفاءتها. من هذا المنطلق نظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ملتقى اليوم العالمي للقياس 2026 برعاية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبدالله القصبي تحت شعار القياس بناء الثقة في رسم السياسات. في هذه الخطوة تعكس اهتمام المملكة بتعزيز منظومة القياس والجودة ودورها في دعم التنمية وصناعة القرار. يسعدنا اليوم أن يكون ضيفنا الكريم المهندس وائل الذياب المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للحديث حول ملتقى اليوم العالمي للقياس 2026. يا هلا وسهلا مهندس وائل.
1: يا هلا ومرحبا، حياكم الله.
0: حياك الله
1: مستمعين الكرام.
0: حياك الله، يا هلا وسهلا فيك في هوا بلادي عبر أثير إذاعة الرياض. بداية مهندس وائل، حابين نتكلم مع حضرتك عن ملتقى اليوم العالمي للقياس في هذا العام. هذه النسخة هل هي الأولى؟ هل هي لا؟ هذه جاءت بعد عدة نسخ، حابين نعرف منك أكثر وأهمية تنظيمه برعاية معالي وزير التجارة.
1: في البداية عقد اليوم ولله الحمد بتاريخ 20 مايو 2026 ملتقى اليوم العالمي للقياس في عام 2026 واللي نظمته الهيئة السعودية لمواصفات القياس والجودة برعاية معالي وزير التجارة. طبعا هذا اليوم يجي تزامنا كل عام مع اليوم العالمي للقياس، طبعا بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء المحليين في مجالات القياس والمعايرة والجودة. طبعا هذا اليوم يعني يعتبر لو نتكلم تاريخيا تعود بدايات تنظيم أعمال القياس والمعايرة في المملكة، نتكلم منذ نشأة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منذ عام 1972. طبعا مر القياس والمعايرة مر بمراحل متعددة، من بينها انضمام المملكة رسميا لاتفاقية المتر في عام 2011 وانضمام المملكة إلى اتفاقية الاعتراف المتبادل مع المعاهد الوطنية للقياس والمعايرة، ونتكلم إلى استمرار الدعم اللي يلقاه جانب القياس والمعايرة في المملكة بتوجيهات القيادة، ويمكن آخر ما نتج عنها وتحديث نظام القياس والمعايرة. فسلسلة تاريخية يتم احتفاء بهذا اليوم منذ عام

0: 2000 وهو مستمرين في الاحتفاء في هذا اليوم إلى جانب طبعا دول العالم التي تحتفي في ذات التاريخ بهذا اليوم.
1: جميل، يعني ما شاء الله من عام لعام المملكة العربية السعودية تثبت اهتمامها ومواكبتها لهذا الجانب المهم وتزامنا مع اليوم العالمي للقياس. خلينا نتكلم عن الشعار مهندس وائل. شعار هذا العام هو القياس بناء الثقة في رسم السياسات. كيف ممكن تفسر لنا هذا الشعار؟
0: الشعار السنة هذه ركز على جانب محوري مهم اليوم يدعم القياس المعايير، تدعم موثوقية البيانات. خليني أعطي مثال عشان أبسط.
1: تفضل. أكيد
0: اليوم في المطارات التوقيت يفرق معنا في وقت الطيارة، إذا بيانات الوقت هي أمر مهم وتحتاج إلى دقة، وعندنا اليوم في مركز الوطني لقياس المعايير عندنا مختبرات تضبط وتحفظ الوقت بدقة. أضيف لذلك مثال آخر، في المستشفى التحاليل اللي تصدر لأي مريض يحتاج أن يتأكد من دقة هذه القياسات اللي تتم. إذن القياس يلعب دور محوري. في جانب آخر أيضا على في الجانب التجاري عند شراء الذهب أو شراء المجوهرات، وزن هذه المجوهرات يفرق معنا في قيمتها، يفرق معنا في السلسلة التجارية اللي تتم في الأسواق. إذن اليوم هو يمثل عنصر مهم لتعزيز كفاءة القرارات والسياسات، يرفع جودة الخدمات
1: في كل شيء. فعلا مهندس وائل اليوم لما طرحت لنا هذا المثال يعني وقس على ذلك في البناء، في حتى حجم المكان، استيعاب المكان للأشخاص، كلها هذه أمور تعتمد على دقة القياس من أجل جودة الحياة والناتج.
0: بالفعل، وهذا لذلك القياس المعايرة هو أولت لها المملكة اهتمام بالغ. نتكلم عن يعني يمكن اليوم من خلال حسابات الهيئة نشرنا أحد الوثائق لتوضح المسيرة الدقة والثقة منذ صدور أول أنظمة المعايير والقياس في عهد الملك سعود رحمه الله عام 1964. أيضا عرضنا أحد المخطوطات لتوضح وزارة التجارة والصناعة لما أصدرت إعلان عن بدء تنفيذ النظام العشري الجديد كان في غرة عام 1385، كان يوضح أن الكيلوغرام والوزنة والرطل كان يوضح أن الجرام راح يجي عوضا عن هذه المسميات،
1: دليل على الدقة.
0: بالفعل يوحد القياسات، توحيد القياسات اليوم في الأسواق قاعد يحفظ حقوق التاجر وحقوق المستهلك.
1: طيب مهندس وائل، الرسائل التي يحملها هذا الشعار اليوم ما هي؟
0: اليوم نحمل رسالة مهمة جدا، أن القياس والمعايرة هي جزء لا يتجزأ اليوم من صناعة القرارات، من بناء الثقة في السياسات، بناء الثقة في السوق، بناء الثقة في التعاملات التجارية والقانونية. لذلك يأتي هذا الملتقى بشكل سنوي ليعزز ويؤكد أن القياس والمعايرة هي أمر جزء من يعني أنواع القياس اللي يغطيها داخل المملكة العربية السعودية من نواحي علمية وقانونية وصناعية.
1: واضح جدا. طيب لو سألناك عن أبرز الأهداف التي تسعى الهيئة لإيصالها من خلال هذا الملتقى ولمن؟
0: طبعا كان أحد اليوم الجلسات اللي ركز عليها الملتقى كان يركز على جانب مهم جدا وهو جانب رحلة برنامج المعايير القانونية التقييس، وهذا يعتبر بالنسبة لنا هدف من أهداف هذا الملتقى لإيصال الجهود اللي تقوم فيها المملكة اليوم. خليني أعطيك مثال فقط عشان أوضح وش نقصد بالتقييس. لما يتم عمل معايرة وتأكد من مضخات الوقود مثلا بقرابة 378 مضخة تم تأكد منها، نتكلم عن نسبة تغطية للتحقق بقرابة 99% من مضخات الوقود في المملكة العربية السعودية. أيضا مثال آخر، لما نتكلم عن مليون ميزان غير تلقائي تم تحقق منها، لما نتكلم عن 10 ملايين عملية تحقق بشكل عام تمت لأدوات القياس والمعايرة، هنا راح يبين معنا الأثر والهدف اليوم والرسالة اللي يجب تصل للجميع، تصل للمستهلك أنه يبني الثقة في هذا السوق، وللتاجر بأنه يعرف أن هناك أدوات قانونية لوضع المقاييس والموازين في المملكة ويجب الالتزام فيها.
1: جميل جدا. حضرتك أشرت إلى أنه في أحد الورشات تحدثت عن هذا الهدف. لو حبينا نعرف منك كمان أهم الجلسات وورش العمل والمحاور اللي تضمنها الملتقى.
0: طبعا الملتقى طبعا شهد مشاركه دوليه من المنظمه الدوليه للمعاناه القانونيه اويمل، كانت عباره عن كلمه عرضت للحضور الكرام، وهذه تعاون تعكس مكانه المملكه المتقدمه على المستوى الدولي. ايضا عرض دور المركز السعودي للاعتماد، وايضا عرضت ورش تحقق من مفصلات الوقود، وورش تحقق من ذات الكهرباء والمياه. كذلك تم تعريف بمنصه التقيس الرقميه، الى جانب المعرض المصاحب لهذا الملتقى.
1: جميل. اليوم هدفكم الفئة المستهدفة من هذا الملتقى، المتخصصين، تجار، من الفئة التي تستهدفونها؟
0: اليوم القياس المعايرة ليست حكرا فقط على التجار، احنا نستهدف الأكاديميين، نستهدف المواطن بأن نبني ثقته اليوم بأنظمة القياس المعايرة في المملكة، نستهدف القطاع الخاص، نستهدف كافة القطاعات المملكة لتعرف اليوم أنه هناك أنظمة قياس المعايرة، هناك أدوات يمكن الاستعانة بها، عندنا أكثر من 30 مختبر مرجعي لقياس المعايرة، كل هذه القدرات سخرت لخدمة المملكة العربية السعودية.
1: فعلا. خليني أسألك أيضا عن اليوم، ولله الحمد المملكة حققت تطور كبير في مجالات القياس والمعايرة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى كل ما ذكرت مهندس وائل في هذه الإنجازات، لكن لو حبينا نعرف اليوم أهم وأبرز المنجزات التي تعتز بها الهيئة في هذا القطاع، وبالتحديد مركز القياس والمعايرة في أقل من دقيقة.
0: جميل، يمكن ذكرت جزئيه مهمه، انه انواع القياس والمعايره. اليوم نتكلم عن قياس معايره علميه وقانونيه، وطبعا نتكلم بشكل عام المنجزات التي تحققت. انشاء مركز تقييس اللي اليوم يعنى بالمقاييس التجاريه، هذا نعتبره من ابرز المنجزات التي تحققت.
1: نعم.
0: وجود 30 مختبر داخل الهيئه متخصص.
1: نعم.
0: وجود اعتراف دولي بكثير من الخدمات التي تقدم داخل هذا المركز، نعتز بهذه المنجزات.
1: ونحن بالتأكيد نعتز مهندس وائل الذياب بهذه المنجزات. مبارك لكم الجهود، تحية لك ولوقتك الكريم، شكرا لك. فاصل ونعود لهوى بلادي.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

تطهير القلب والنوايا. النية هي أساس كل عبادة، وهي المفتاح الذي تفتح به أبواب القبول. والحج بما فيه من مشقة وفضل لا يكون مقبولا إلا إذا خرج العبد بنية صادقة لا يريد بها إلا وجه الله ورضاه. في زحام النيات قد يختلط القصد، فيسافر بعضهم طلبا للذكر أو الصور أو التقدير الاجتماعي، وهو لا يشعر غافلا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك من أولى خطوات الاستعداد النفسي للحج أن يقف العبد مع نفسه وقفة صدق: لماذا أريد أن أحج؟ لمن ألبي؟ ومن أريد أن يراني؟ صفاء النية تعني أن يسافر القلب قبل الجسد، وأن يترك كل ما يلوث الإخلاص من رياء أو مجاراة أو تظاهر. والنفس بطبعها تحب المديح والثناء، لكن الحاج الصادق يجاهدها لتبقى نقية لا تريد إلا القبول. كما أن تصفية النية تشمل تطهير القلب من الحقد والبغضاء، فبيت الله لا يزار بقلوب مثقلة بالعداوات. ومن أراد أن يعود من الحج مغفورا له فليبدأ بالمغفرة للناس، وليقبل على الله بقلب سليم.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: هوى بلادي،

0: حياكم من جديد، مكملين معكم هوا بلادي. أكيد نجدد التحايا، محمد الحميضي من الإخراج، وعلي الشهري وإيمان باحيدرة من خلف المايك، وعائشة زير في الإعداد. ما زال لدينا العديد والعديد من اللقاءات، الفقرات والأخبار والجولات المتنوعة من كافة مناطق مملكتنا الغالية.
1: وحياكم الله في هوا بلادي، وفي هذه الحلقة نروح إلى فقرة من العاصمة، حيث في موسم متكامل في أو تتكامل فيه الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، تواصل جمعية الحج والعمرة الصحية أداء رسالتها الإنسانية والصحية عبر حملة صحتهم أولا، التي تهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية للحجاج والمعتمرين من خلال مبادرات ميدانية وتوعوية تسهم في رفع مستوى السلامة والطمأنينة أثناء أداء المناسك. وتجسد الحملة نموذجا متكاملا للعمل الصحي الميداني عبر تجهيز المراكز الصحية ودعم الفرق الإسعافية والتواجد في مواقع الكثافة العالية، بما يعكس حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن. سعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة الدكتور عبد الرحمن بن سالم البليشي، الرئيس التنفيذي لجمعية الحج والعمرة، للحديث حول حملة صحتهم أولا. السلام عليكم يا دكتور.
2: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
1: يا هلا والله دكتور. خلينا نتكلم عن هذه الحملة صحتهم أولا، وما أبرز أهدافها في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج؟
2: حقيقة أولا شاكر لكم هذه الاستضافة.
1: حياك الله.
2: حملة صحتهم أولا انطلقت من جمعية الحج والعمرة الصحية خلال موسم حج 1447، تهدف إلى تعزيز صحة ضيوف الرحمن من خلال ثلاثة مسارات أساسية. المسار الأول هو مسار التوعية والتثقيف الصحي، وندعم من خلاله الوقاية من الأمراض للحجاج خلال هذا الموسم. المسار الثاني الخدمات الصحية اللي تقدم في المشاعر المقدسة. المسار الثالث الخدمات الصحية اللي تقدم في المسجد الحرام.
1: جميل جميل، الله يعطيكم العافية إن شاء الله، وجهودكم إن شاء الله مشكورة. لكن هذه الحملة تضم عدد من المشاريع الصحية والميدانية، كيف تسهم هذه المبادرات دكتور عبد الرحمن في تعزيز جودة الرعاية الصحية للحجاج؟
2: حقيقة يعني اليوم زي ما تفضلت، موضوع تكامل الجهود ما بين القطاع الحكومي والقطاع الغير ربحي والقطاع الخاص في خدمة ضيوف الرحمن بشكل عام، نراها اليوم متجسدة في أرض الميدان حقيقة ما بين كل القطاعات. اليوم احنا نستهدف جزء من هذه الخدمات من خلال مجموعة من البرامج تستهدف حقيقة 150 ألف حاج خلال موسم هذا العام، من خلال أهداف طبية وأهداف توعوية واضحة. مجموعة من الأطباء والاستشاريين والمثقفين الصحيين وكذلك المتطوعين الصحيين، حقيقة وجدنا إقبال شديد من التطوع الصحي اليوم معانا في الميدان، أكثر من 1000 متطوع اليوم موجود في جمعية الحج والعمرة الصحية يقدمون خدماتهم جنبا إلى جنب مع باقي القطاعات. حقيقة أطباء متدربين على أحدث الأجهزة الطبية والإسعافات الطبية اليوم موجودين حقيقة. إحنا الآن أحدثكم وأنا في قلب مزدلفة في ظل تجهيزات طبية للمراكز الطبية وما إلى ذلك.
1: جميل، خلينا
2: نستهدف حقيقة يعني خدمات، سواء تقديم خدمات صحية أو توعية وتثقيف بأكثر من لغة من خلال المنشورات التوعوية والتثقيفية.
1: جميل. بما أنك تتكلم عن المراكز الصحية، تم تجهيز 5 مراكز صحية في مزدلفة ضمن الحملة، كلمنا عن طبيعة الخدمات اللي تقدمها هذه المراكز للحجاج.
2: الوحدات الطبية الميدانية حقيقة نشيد بدعم وتمكين وزارة الصحة اليوم للقطاع الغير ربحي. الجمعية اليوم تشغل 5 مراكز طبية في مشعر مزدلفة تقدم خدماتها الرعاية الأولية للحاج خلال مسيره في ممشى مزدلفة. نراقب من خلالها ضربات الشمس، وهي الأكثر إصابة حقيقة. صحيح. في المواسم السابقة والإعياء الأمر الثاني هي الإصابات التنفسية، وهي كذلك تكثر من خلال العدوى وما إلى ذلك، الإنفلونزا وخلافه. الأمر الثالث هي إصابة القدم والكاحل. ونقطة مهمة حقيقة نود الإشارة لها لأمراض لأصحاب الأمراض المزمنة، خاصة المصابين بمرض السكري، هو مع كثرة المشي خلال الموسم إصابة القدم والكاحل حقيقة من الأمور الشائعة اللي لابد أنه يتعامل معها المريض بشكل مباشر، سواء من خلال وجوده معانا في المراكز أو من خلال يعني زيارة الأقرب مركز صحي متواجد.
1: جميل جميل. طيب تقديم الدعم الصحي والتوعوي يا دكتور عبد الرحمن داخل مخيمات منى، أبرز الجهود المبذولة في مواقع تجمع الحجاج؟
2: نستهدف حقيقة في منى اليوم في المخيمات مع مجموعة من الشركات الحج الموجودة التوعية والتثقيف، لأنه التوعية اليوم هي الوقاية، هي تاج ما قبل المرض، ومهمة جدا. فنستهدف من خلال توزيع المنشورات التثقيفية والتوعوية بأكثر من 70 لغة موجودة اليوم للحجاج الأكثر تواجدا في مشعر منى، نقدم من خلالها توعية لأبرز الأمور الأكثر إصابة للحجاج في هذا الموسم، من خلال مثقفين صحيين معتمدين تقدم هذه الحملة سواء في منى أو كذلك في المواقيت، في المطار، في محطة القطار. نسعى للوصول للحجاج بأكثر من وسيلة وطريقة ومكان كذلك.
1: ما شاء الله. طيب الفرق الراجلة دكتور عبد الرحمن لها دور مهم في سرعة الاستجابة للحالات، كيف تعمل هذه الفرق ميدانيا للوصول السريع للحجاج المحتاجين للرعاية؟
2: يعني اليوم في المملكة تميزت حقيقة في إدارة الحشود وطب الحشود. اليوم وصول المسعف أو الممارس الصحي للحالة في ظل هذه الحشود الكبيرة، خاصة في أماكن الكثافة العالية مثل جبل الرحمة أو منشأة الجمرات، أصبح لها اليوم خطة صحية متكاملة من خلال الفرقة الراجلة. أقرب ممارس أو مسعف يستطيع أنه يتعامل مع الحالة الموجودة ونقلها للأقرب مركز صحي أو إبلاغ هيئة الهلال الأحمر لنقلها وإخلاءها لا سمح الله في حال أن الحالة كانت تستدعي. فوجود الفرقة الراجل أصبح اليوم مهم في الحشود، صحيح. وطريقة تصرفهم الإسعافية كذلك مهمة في إنقاذ إن شاء الله الأرواح.
1: جميل جميل. طيب نتكلم عن الدعم الإسعافي في الحرم والمناطق ذات الكثافة العالية، يعني لها علاقة بالفرق الراجلة، كيف يتم التعامل أيضا مع هذه الحالات الطارئة خلال أوقات الذروة؟ إحنا نعرف أنه في الحج يعني ازدحام و يعني في حشود، فهذه الأمور تصعب من الدعم الإسعافي، لكن الحمد لله قادرين على دائما الخروج دائما بنتائج إيجابية في الحج في المجال الصحي.
2: صحيح، يعني اليوم الحمد لله كذلك في المسجد الحرام النقاط الإسعافية اللي موجودة، أصبحنا في المملكة تحت إشراف وزارة الصحة وكذلك هيئة الهلال الأحمر، أصبح جميع القطاعات اللي تعمل معها عندها قدرة كبيرة وكفاءة عالية في طب الحشود والإخلاء الطبي وما إلى ذلك والتعامل مع الحالات، وكذلك لا نهمل الجزء الأول من العمل اللي يتم خلف الكواليس وهو تدريب الأطباء والممارسين الصحيين على هذه الممارسات. يعني حقيقة 6 أشهر ماضية كنا في تدريب مكثف للعاملين والأطباء بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر بمنحهم شهادات.